0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي في يوم جديد الأربعاء الثاني من سبتمبر لهذا اليوم. ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة معنا في رحلتنا الوطنية لهذا اليوم اللي نتنقل فيها بين مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، نسلط الضوء على مشاريع المقامة وعلى الفعاليات وعلى فقرات منوعة وجميلة في هذه الحلقة. نسلط الضوء فيها على إنجازات سواء في فقرة هواية وفقرة حرفة وفقرة اكتشف السعودية وأيضا فقرة فعاليات. عندنا الكثير إن شاء الله من الفقرات في هذه الحلقة على مدى 3 ساعات قادمة من الآن وحتى تمام 8 بمشيئة الله. نرحب فيكم، خلوكم معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة وهذا اليوم الجديد، يوم الأربعاء. أعتقد أنه يعني الأربعاء المكانة الخاصة اللي لازم نقولها في كل أسبوع. الأربعاء يعلم مكان الأسبوع، خلاص
1: قرب
0: انتهى تقريبا، لأن حرفيا دوام يوم الخميس كيف ما كان يطلع بسرعة ويخلص،
1: سبحان الله.
0: فخلاص انت في الويكند بدأت المخططات، شو بسوي وين بروح، شو يعني
1: تستعد لإجازة نهاية الأسبوع، جهز نفسك تكون مستعد
0: وتعرف داخليا علي ان انت لما تكون تعبان مرهق عندك شغل كثير تركض طول الأسبوع، لما تحس ان الأسبوع بدأ يخلص وانك انجزت ترتاح نفسيا. صحيح. حتى لو كنت تعبان يوم الخميس تداوم وانت
1: نفسيتك فل جميلة.
0: يا سلام، هذا هو.
1: نقول الله يمسيكم بالخير، مساء الخير يا تهاني، ومساء الخير للمستمعين الأعزاء، ونرحب في مخرجنا محمد الحميضي، مساء الخير، وأيضا على طاقم الإعداد نورة المطيري وعائشة الزير وهبة العمران. وإن شاء الله اليوم الحلقة إن شاء الله تكون جميلة مثل العادة في برنامج هوا بلادي. مثل ما قلنا نتنقل في رحلاتنا الوطنية ما بين مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها، نتعرف على الجديد، نشوف ايش عندهم من فعاليات استعدادات، وايضا حصاد المراسلين، مراسليننا اللي دائما يجهزون لنا مواضيع جميلة تتحدث عن المناطق، مناطق صحيح. المملكة والفعاليات اللي فيها.
0: طبعا مثل ما عودناكم ثلاث ساعات نكون فيها معكم، ناخذ ونعطي في اهم الفعاليات على مستوى مناطق المملكة، وأيضا ندردش شوي مع ضيوفنا وكمان مع مراسلينا، خصوصا لما يصيرون كذا في مكان فعالياته حلوة ولا أجواء جميلة ويبدون كذا يعطونا بعض الجمل، أن أنتم قاعدين بالحر والاستوديو هذا وإحنا بالبراد والمطر وإلى آخره. فالله يهنيهم طبعا، وإن شاء الله بإذن الله كمان الأيام القادمة تكون مبشرة باعتدال الأجواء
1: إن شاء الله.
0: نوعا ما حتى الواحد شوي كذا يبدأ ياخذ على الطلعة بالنهار بشكل عام. ويمكن هذا هو أول خبر معانا، صح؟
1: وعندنا اليوم خبر عشان نقول أنه ترى احنا خلاص يعني دخلنا فصل الصيف، الحمد لله
0: بدينا نودع الصيف.
1: فصل الخريف عفوا، بدينا نودع الصيف، وعشان كذا الأجواء بدأت تعتدل عندنا في الرياض. صح. اعتدال خفيف مهوب يعني، لكن بالليل من بعد الساعة 10 في الليل الأجواء تصير حلوة شوي جميلة. فاليوم أرصاديا بداية فصل الخريف ودرجات الحرارة تتراجع تدريجيا. دائما احنا مثل ما نعرف انه سبتمبر يجيب الخير.
0: صحيح.
1: بالنسبة للأجواء يعني
0: الا كلش يجيب الخير، حتى شهر ميلادي يعني
1: فنقول
0: حتى انا من وجه الخير
1: ما شاء الله، اللي مواليد سبتمبر عادي مبسطون. فصل الخريف ارصاديا بدا اليوم اذا بانتهاء فصل الصيف. أيه. الحمد لله عدى على خير وبركة، اللي امتد من الأول من يونيو حتى نهاية أغسطس، يعني

0: اعتدال نسبي في درجات الحرارة، مشيراً إلى أن التغيير في الأجواء يبدأ تدريجياً خلال الأسابيع اللاحقة ويصبح أكثر وضوحاً وملموساً مع حلول شهر نوفمبر.
1: نوفمبر جميل. إيه؟ جميل. نوفمبر 11
0: إيه؟
1: 11 يعني احنا انا دائما اتفائل في اكتوبر انه إيه الاجواء إيه تصير صحيح. يعني افضل ويعتدل الجو، لكن الحمد لله يعني نعرف انه سبتمبر يعد تاريخيا رابع اعلى شهر في العام في متوسط درجات الحراره، كما ان اقل شهر في العام استقبالا اللي هو طول الامطار، يعني ما في امطار لكن الجو يعتدل وهذا اهم شيء. الأجواء تتسم بتقلبات سريعة وتذبذبات في درجات الحرارة حتى منتصف الشهر. ليش؟ لأنه نتيجة اتساع مساحة المملكة وتنوع تضاريسها، أشار الفليج إلى أن مناطق شمال المملكة تشهد خلال الخريف ميلا تدريجيا لانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات المساء، في حين تبقى الأجواء نهارا دافئة. قد تصل درجات الحرارة إلى مستويات الثلاثينات في بداية الفصل. يا سلام، 30 شيء جميل.
0: بالنسبة لنا يعني في الرياض 30 تفرق معنا كثير.
1: هذا عندنا شتاء
0: طبعا. بيّن في آخر شيء أنه فترات المساء تكون أكثر اعتدالا وملائمة للأنشطة والتنزه في الهواء الطلق. وأضاف أخيرا أن فصل الخريف يعد من المواسم الملائمة لزراعة عدد من المحاصيل، كما تشهد خلالها بعض المناطق مرور أنواع من الطيور المهاجرة ولا سيما السواحل والمناطق الجنوبية. أعتقد
1: جميل. أي.
0: بس كأنه شالون.
1: لا، هو في شالون. السواحل والمناطق يعني بعض أي. المناطق يكون فيها طيور مهاجرة، لكن اللي دائما حنا نقول أنه الخريف سبحان الله بما أنه تشهد يعني المواسم خاصة بالزراعة أي. فيكون فيها تلقيح صح. والبذور وما بذور، فأحيانا ممكن يكون في يعني زكام أو رشح،
0: تكفر أجيب الطاري حساسية فعلا هي تنشط في هذه الفترة.
1: في هذه الفترة لذلك الواحد يكون منتبه يعني.
0: بالضبط. الناس اللي عندهم حساسية عليكم بالبخاخات.
1: لا مثلي إن شاء الله ما نوصل. لا الحمد لله ما وصلنا البخاخ، لكن تحسس من الأجواء فعلا مع تقلب الأجواء أعرف أنه فعلا انتهى الفصل ده، سواء صيف بدأ خريف ربيع. ليش؟ لأنه أنت عندك حساسية سبحان الله تشعر بهذه الأشياء. فنقول الحمد لله يعني الصيف راح وبدأ الخريف، استمتعوا بهذه الأجواء والله يجعل مواسمكم كلها ربيع وخريف وشتاء. فحنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لكن نطلع طلعتنا الأولى في فاصل جميل من مخرجنا الجميل محمد الحميضي ونرجع لفقرات هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي وانطلاقتنا معاكم طبعا اليوم مع زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة، ونبداها مع أبها وزميلتنا نورة مروعي من عسير. حياك الله يا نورة.
1: حياك الله تهاني، مرحبا فيك ومرحبا بالمستمعين وبالزملاء في الاستديو.
2: حياك الله يا نورة، أهلا وسهلا.
1: مرحبا علي، حياك الله، مرحبا فيك.
2: الله يحييك.
1: هو يقول يحب الشهارية.
2: من هو ذا؟
1: ضيفي.
2: ما شاء الله، أنت ما تجيبين إلا شهاري ما شاء الله.
1: لا لا، هو شهري والله.
2: الله يسعدك إن شاء الله. ما شاء الله. وكيف الأجواء عندكم في أبها؟
1: جميلة جدا. احنا الآن والله في مكان المفتاحة.
2: ما شاء الله، مكان جميل.
1: هذا المكان الجميل تحت هذه الأشجار المعمرة.
0: ما شاء الله تبارك الله. ما في مطر بس؟
1: لا اليوم ما في، ما ادري.
0: الحمد لله.
1: هو جاء من غيثاء، من وادي غيثان، ما ندري عنده مطر ولا لا.
2: يجيب الله خير ان شاء الله.
1: طبعا
2: الله يحييك. تفضل يا نورة، جولتك ونستمع لك ب يعني دائما وابدا جولاتك جميلة ورائعة.
1: يعطيكم العافية، إن شاء الله تستمتعون معنا. طبعا اليوم إحنا في هذه الجولة في قرية المفتاحة. من مجرد ما دخلتها صراحة أنا أتكلم مع ضيفي وأقول له هذه قرية المفتاحة مهما تغير بعض الأشياء يعني

0: الأثاث فيها أو التصاميم، إلا أن روحها ما زالت موجودة وتشعر بالحنين. فأرحب بضيفي محمد معدي، طبعا مؤسس هايكينج قمم عسير في المنطقة، وهو من أوائل المؤسسين للهايكينج في منطقة عسير. أرحب فيك. ولكن على فكرة ضيوفنا ترى هو جاي من غيثان المحمية طريدة، فالحديث بيتشعب معنا.
1: أهلا وسهلا، الله يحييك. أهلا والله، الله يمسيكم بالخير إن شاء الله. ورحب بالأستاذة نورة وبكم في إذاعة الرياض من برنامج هوا بلادي، بالله يحييكم. يا أهلا وسهلا والله.
0: كابتن محمد، أنا مرة جيتك في وادي غيثان والله تعبت، طلعوني بسيارة المحمية.
1: والله شوف، الوادي غيثان وخاصة المحمية هي جميلة جدا، والآن يعني غطاء نباتي سبحان الله العظيم، يعني جتها الأمطار وأتمنى العودة، نسترجع لهناك.
0: لا جيت ما شاء الله
1: وتحت كفالتي، معلش.
0: طيب أستاذ محمد، ما شاء الله اليوم بأول ما جلسنا هنا على طول سردت لي ذاكرتك الجميلة في منطقة عسير وفي أبها وفي أحياء أبها وفي البيوت اللي هنا المحيطة فينا، ولكنك تقول لي لفيت المملكة كلها إلا أنك بيتك في محمية ريدة وفي وادي غيثان. وش الحنين اللي يربطك بهذا المكان؟
1: والله دائما الحنين هو اللي مسقط الرأس، دائما انا احن لها، وانا عندي مزرعه والقريه الاثريه عندي هناك، وانا احن لها لاني ولدت وترعرعت فيها وسرحت الغنم، و يعني الى ان وصل عمري تقريبا حوالي 16 سنه، ثم بعدين انتقلنا لابها ودخلنا درسنا ورحنا، ولكن لا زالت الان نفس، لاني انا من سكان ريده. اي نعم بالذات، فانا احن لهذه المنطقه نظر لجمالها، و يعني عشنا فيها وترعرعنا صراحة.
0: ولا زلت محتفظين بالبيت القديم؟
1: ولا زلت أنا محتفظ بالبيوت القديمة، يمكن شفتها.
0: أي شفتها؟ أي
1: نعم، جميلة الآن لأنها قرية تراثية اللي هي قرية المثابة بوادي غيثان. أي نعم، طبعا هذه قرية قديمة، وحتى الموية فيها تجري من داخل، تجي النبع من داخل الجبل، وسكيبها الموز والبن والمو، يعني والآن يعني ما شاء الله تبارك الله المزرعة والقرية.
0: ما حد يلومك صراحة في المنظر اللي أنا شفته المرة ذيك. ما
1: والله أنا دائما والله أنا يعني أجلس هناك أو أبعد من المدينة، من صخب المدينة وهذا، وتعب اللي هو يعني عمره كبير لابد أن يبتعد من الحاجات، فأنا دائما أحب أرجع للقرية القديمة والأرض القديمة اللي هي وادي غيثان.
0: أستاذ محمد، التقاعد كان لك مرحلة جديدة وانتقالة مختلفة، فأسست هايكينج قمم عسير.
1: والله أنا لما يقال يقول يا مرحبا بالتقاعد، صراحة أنا من عام 1432 تقاعد ومارست رياضة الهايك، وجدها يعني الرياضة هذه جميلة جدا صراحة، يعني لأني استمتعت فيها، لأن نمشي في الجبال ونمشي في الوديان ونمشي في الغابات، هذه هو اللي أنا مارسة، لأنه يختلف المشي عن الهايك. الهايك هو اللي تمشي في الوديان وفي الجبال وفي
0: المشي في الطبيعة،
1: مشي في الطبيعة بالأصح، بينما ناس أولنا يقولون المشي مثلا على داخل المدينة هذه يعتبر مشي ماشي، لكن المشي في الطبيعة يكون الأفضل.
0: كانت الفرصة لك من خلال تقول وزارة الرياضة تمنع عن هذا الانتخاب؟
1: اي نعم والله، شو انا بدأت من بدايتي، انا كنت في هايكينج السعودية. اي نعم، ثم انتقلنا لفرق اخرى وبدأنا في تكوين الفريق اللي هو فريق هايكينج قمم عسير. اي نعم،
0: كانت 1400
1: ويعني الآن لا بالميلادي 2022. أي نعم، اللي هو الفريق اللي الآن مؤسسينه الآن، طبعا فريق قوي جدا، في مرشدين سياحيين، في مرشدين هايك، في يعني فريق متكامل وله إدارة ولا كذا من جميع الجوانب. نعم.
0: جميل. وانطلقت من
1: جيش وانطلقنا، طبعا المسارات عندنا مسارات جميلة في المنطقة ترى. يعني مسارات اللي عندنا مثلا مسار القرون، مسار غيثان، اللي هو مسار الطريق عندنا هناك
0: مسار القديم اللي كانوا يسلكونه لأبها
1: والرجال. أي نعم، اللي كان يربط ما بين أبها ورجال الماء.
0: أيوة،
1: اللي هي عقبة القرون وادي غيثان. طبعا هذه العقبتين كانت تربط ما بين تهامة والسرة، ولا زالت، والآن يعني يمارسون الهواة الرياضة الهايق فيها في العقيدة هذه أو في المسارات هذه، لأن دائما المسارات القديمة هم هي الأفضل أن يمارس فيها اللي هو الهايك. رياضة الهايق. نعم
0: هم بس نضبط

0: ضبطوا المسار، عدلوه، ابعدوا منه مثلا الاشياء اللي تعيق، الاحجار اللي سقطت.
1: طبعا انا بالنسبه للمسار عندي اللي هو مسار وادي غيثار، انا كنت بسيارته مع بمساعده ناس من الجماعه ونائب جماعتي، وبالنسبه للقرون كذلك ناس عملوها، والان ما شاء الله تبارك الله يعني اصبحت القرون وغيثان يمكن تعتبر مسارات عالميه ونظر لجمالها والناس اللي يمارسونها الان، لانها مسارات واضحه ودائما الهايك لا يمكن يمارس والمشي الا في مناطق معروفه مسارات وامن. نعم
0: جميل.
1: بينما الفريق يعني لا ما نمشي الا في عندنا يعني مسح مسارات ومرشدين هايك ومرشدين يعني لابد يعني ما هي بالعمليه الواحد يمشي يطلع الجبل ويمشي ما هذه لا.
0: جميل. الان اللي يبغى يسوي هايكينج في محميه فريده، وهي محميه عشان المستمعين يعني لان في كثيرين يقولون محميه ريده لازم تصريح، وهو حقيقه يعني لازم تعطينا فكره يعني في خصوصا انك مرشد هايك وعارف المسارات وعندك الاجراءات عشان بس يعرفون كيف ممكن يدخلون للمحميه بطريقه نظاميه.
1: والله شوف بالنسبه للعقب المحميه هذه لها نظام مستقل ولا فيها مسار اصلا يعني ما احد يمارس فيها عمليه
0: هايكينج. نعم. ايوه هذه تكون واضحه. نعم.
1: لانها منطقه محميه.
0: نعم.
1: ولها خصوصيه معينه يعني. لكن اللي يبغى ينزل يعني
0: مسار بالسيارة
1: ينزل بالسيارة بس رجل لا.
0: أيوة.
1: وطبعا عندهم إجراءات عندهم حاجات طبعا لها خصوصية المحمية
0: بالتأكيد.
1: نعم. ما أحد فبالنسبة للمحمية ريدة ما فيها أي مسار للمشي.
0: أيوة. المسار عندكم فيه غيثان.
1: المسار في غيثان وفي القرون
0: وتحت إشراف
1: وتحت نعم
0: تحت إشراف أو متابعة
1: مرشد هايك. طبعا ما يمشي أي فريق ما يمشي الفريق إلا معه مرشد هايك مصرح من وزارة
0: السياحة وزارة الرياضة صحيح يأخذ رخصتين رخصة السياحة رخصة السياحي وبعدها يكمل إجراءاته في استخراج رخصة الهايك مع السعودي للمغامرات. صحيح. جميل. طبعا الحديث شيق جدا معك محمد، ولكن نختم معك في ذاكرتك الجميلة في المفتاحة بالذات والبيوت القديمة وارتباطك فيها.
1: أولا ترجيني لذاكرتي الأول يعني صراحة المفتاح أنا أعرفها قبل يمكن 40 سنة أو 45 سنة، والله إني أحنلها وإني أجي أجلس فيها في هذه المناطق في المفتاحة وفي المناطق الأثرية أو في المحلات الأثرية في المفتاحة. ولا تنسى سكنت هنا أنا وقعدت فيها بورش الموقع اللي أنا كنت ساكن فيه.
2: جميل. ما شاء الله تبارك الله.
1: دائما المفتاحة جميلة جدا والله
0: وتبقى ذاكرتها طبعا جميلة في كل من عاش وسكن في مدينة أبها وأتى لها زائرا المفتاحة ذاكرة منطقة عسير بكل تفاصيلها.
3: يا سلام. يعطيك العافية نورة وشكرا لكم لضيفك فعلا الذكريات الجميلة تجتمع في مكان الله. الميلاد
2: صحيح.
3: اللي اجتمعت فيه أو عشت فيه فترة طويلة صحيح. ففعلا هذه الأماكن لها ذكريات لكل من عاش في هذه الأماكن الجميلة وتربى أكيد بلا شك أنه ما ينسى الأماكن صحيح. الجميلة اللي عاشها في حياته. احنا متواصلين معكم في أولادي لا تروحوا فيها.

0: يمكن فكرة الأماكن اللي تكون أثرية ويكون فيها مهرجانات أو معارض علي يعني أصبحت من الأفكار الرائجة بشكل كبير في مناطق المملكة، وأصبح كل منطقة فيها كذا حي أو مكان يكون فيه معرض، يكون فيه فعاليات لاستقبال أهالي المنطقة لهذا صحيح. الحي صحيح. اللي كانوا عايشين فيه سبحان الله بالضبط.
1: وهي ترى من الأحياء اللي يطورونها طبعا ويعملون على تطويرها وجذب

0: السكان أو اللي مقيمين في المنطقة إلى هذه الأحياء لإحيائها من جديد.
1: صحيح.
0: وإعادة الذكريات. وهنا في الرياض في أحياء كثيرة كثيرة بدأوا الآن يعني يطورون هذه الأحياء بوضع فيها فعاليات ومهرجانات، تعال شوف الماضي، تذكر، عيش الأجواء الجديدة، ربط ما بين الحاضر والماضي، هذه أشياء جميلة بصراحة. طيب نروح الشرقية تهاني،
1: نروح للمنطقة الشرقية مع زميلنا.
0: كيف تعدن عندهم الجو ولا
1: نشوف صالح الحين؟ صالح العجرفي طبعا زميلنا من المنطقة الشرقية.
2: يا هلا يا هلا وسهلا.
0: الأجواء
2: الحقيقة تعدلت إلى حد ما، لكن يوم ويوم.
0: أيه.
2: سبحان الله، يعني هذه الأجواء واللي هي أحيانا ضايقنا هي سبحان الله خير وبركة على كثير من المنتجات الزراعية والمنتجات الغذائية اللي ما تضبط ولا تنجح ولا تستوي ولا حتى تطعم سبحان الله إلا مع هذا الجو.
0: صحيح.
2: احنا اليوم في مجموعة مواسم الحقيقة، لكن موسم اللوز القطيفي هو الأشهر، واللي حيبدأ بكرة إن شاء الله مهرجان اللوز في محافظة القطيف، ويشمل الحقيقة ترويج لهذا المنتج وعلامة، لأنه مهما تأكلت من لوز، مهما اشتريت أو تذوقت، يظل أنه اللوز القطيفي له ميزة وطعم مختلف. احنا اليوم مع المهندس سامي اللي هو يعني مهتم بهذا الجانب، وحقيقة له يعني ابحاث وتجارب واستخلاصات من هذا المنتج. اهلا وسهلا بك يا مهندس سامي.
3: اهلا ومرحبا، يسعدنا الانضمام اليكم، لعل وعسى نفيدكم باي معلومة تفيد الناس حبيبي.
2: ان شاء الله. متى موسم اللوز و كيف يطلع بهذا الجمال وهذه الريحة وهذه اللذاذة؟
3: تشوف موسم اللوز يعني يبدأ من وسط 6، تمام، على حسب طبعا المنطقة واهتمام المزارع، من شهر 6 إلى شهر 11 إذا طول، تمام. كيف يطلع المنتج بهذا الرائحة العطرة أو بهذه القيمة وبهذه الجودة؟ حسب اهتمام المزارع. طيب متى اهتم؟ طبعا من قدم الزمان واحنا مهتمين باللوزة، بس متى صار المزارع والمجتمع يهتم باللوزة اكثر؟ لما بدت الصناعة التحويلية للمنتج، كانت الناس تاكلها فاكهة، يعني مجرد فاكهة، لما خرجت من عباءتها، تمام، في عام 2021 بدينا فيها يعني صناعة تحويلية، بعدها بسنتين بدت الناس تفكر كيف تحاكي خروج الثمرة من هذا العباءة. بدت بعصير، بدت بسلاش، بدت بآيس كريم، بعدين الناس قالت لا خلينا أدخلها عطور، أدخلها مواد تجميل، خلينا أدخلها في صناعة تفيدني أنا كشخص مهتم حسب مهنتي، يعني كل إنسان ومهنته، حب يدخل هذه الثمرة في هذا الشيء، وبحكم أنه هي أفضل ثمرة في القطيف أو رقم واحد بعد الرطب، لأن احنا عايشين على الرطب، أوكي؟ فالناس بدأت تهتم فيها. بعد الصناعات التحويلية خلاص بدأت الناس تهتم، وارتفع عدد الناس أو المزارعين اللي يهتموا بها كإنتاج، كتهجين، إلين وصلت عندنا منتجات يعني تقريبا فوق 30 إلى 40 صنف
2: ما شاء الله. طيب مع ذلك يعني لازال سعرها مرتفع، هل لأن الإقبال عليها كثير ولا الكمية اللي منتج منها قليلة يعتبر؟
3: لا شوف، قلت لك يعني عودا على من بدأت الصناعات التحويلية ارتفع سعرها، أوكي؟ كانت تباع عادي يعني بعشرة 15 كيلو أقصى حد وتكون لوزة منتخبة، اليوم عادي وصلت الكيلو 200 ريال ولا ياخذ هذا المنتج إلا النخبة. زين، هل يعني شحيح؟ لا مو شحيح، لوزة القطيف تطلع إلى قطر، تطلع إلى الكويت، تطلع إلى عمان، تطلع إلى الإمارات، ما في دولة، ولا البحرين، ما في دولة من دول الخليج المحيطة بالسعودية إلا وللقطيف بصمة في فاكهة اللوز.
2: ما شاء الله. طيب إيش اللي تحرصون عليه في المهرجان؟ الزوار اللي يجونكم، الناس اللي تبي مثلا يا تستثمر في أن تزرع لوز أو على الأقل تصنع منه شيء يفيد الناس؟
3: احنا نبغى نعرف الناس باللوزة، بس الناس او الزوار نتمنى يلتفتوا الى اللوزة من زاوية ثانية، مو مجرد والله هي فاكهة او انا صنعت منها ايس كريم او الثاني صنع منها حلى، لا لا، يعني اكيد هذا الجانب مهم واقتصادي، بس الجانب يعني ان ندخلها في صناعات التجميلية هو

0: افضل شيء يعيد يعني علينا وعلى الدوله نفسها، على الدوله يعني يكون اسم يعني مثلا الروج، روج اللوز على سبيل المثال، عطر اللوز. طبعا هذه تحتاج الى ناس مختصه، تحتاج الى مختبرات، فاحنا نتمنى ان مختبر تمام من قبل الدوله تمام يهتم بهذا الجانب حتى يقدر يصنع من هذه الفاكهه شيء مختلف عن الموجود، رغم ان اليوم هي خرجت من عباءتها واختلفت، لكن ما زلنا قادرين على نطلع منها شيء. ولقدام 20 و30 سنة قدام بتضل اللوزة عزيزة وهي عزيزة،
1: خصوصا انه تكلمت عن ان يعني عندنا فصيل مختلف، يعني في لوز في انحاء العالم لكن اللي موجود في القطيف الحقيقة العينات اللي عندك ريحة وطعم ما شاء الله مختلف.
0: السبب ان احنا البيئة بيئة فلاحية، يعني اصل الناس اصلها مزارعين، فكانت تهتم مو مجرد ثمر على الطريق. يعني كان في الإمارات طبعا على الطرقات موجودة والناس تمر عليها مهمولة يعني عادية ما كأن لها قيمة، في الهند ما لها قيمة، بس بعد ما صارت الهبة في القطيف زي ما قلت لك يعني من 2021 حتى أخبار الهند صارت تتداول عن اللوزة وبدت الناس تهتم فيها. الآن في عمان عندهم اهتمام مو طبيعي، طبعا عمان عندهم أحجام بس ما عندهم جودة مثل القطيف. طبعا لا يعني ان انا احصر الجودة في القطيف، لا لا لا، كل فلاح يهتم بعمله اكيد بيطلع جودة.
1: جميل، يعطيك العافية مهندس سامي، موفقين ان شاء الله.
2: يعطيك العافية صالح،
1: امام ان شاء الله.
0: الله يسلمك ويحفظ، وسعدنا بالانضمام اليكم، وان شاء الله نكون خفيفين ولطيفين عليكم.
1: الحقيقة قدامي يا أخوي علي قائمة الحقيقة، شطة باللوز، عصير باللوز، فاكهة اللوز،
2: ما شاء الله، هذه الصناعات التحويلية.
1: صحيح.
2: طيب صالح أبو زياد، تسأل ضيفك وش يسمون اللوز عندهم في القطيف محليا، لها اسم؟
0: لا، اسم اللوز لوز، أنت تقصد ممكن الشجرة.
2: ايه، مو هو بالقضب او القض؟
0: لا، القضب. ايوه، هو الشجره اسمها.
2: شفت يا ابو زياد اني معك صح؟
0: الشجره
2: او الكعك كله. الكعك تسمونه؟
0: لا، نسميه كعك، بس البحرين يسموه صبار. نسميه كعك.
2: يا سلام، حلو.
0: بس شوف حبيب قلبي، معليش، القطيف فيها عده قرى.
2: صحيح،
0: تمام. انا اسميه مثلا، انا اسميه كعك.
2: حلو.
0: غيري يسميه صبار في نفس منطقة القطيف، يعني ماخذ مثلا هذه من البحرين.
2: حلو.
0: فكل منطقة إليها اسم حقيقة.
2: يا سلام، عشان لو رحنا صبار. عشان لو جينا القطيف نقول لهم عطونا يا صبار يا كعك، نصير كنا فاهمين الوضع. الله يعطيك العافية صالح، يعطي العافية ضيفك الكريم. شكرا لكم على الفقرة والجولة الجميلة في عن اللوز القطيفي. شكرا لك يا أبو زياد. صالح العجرفي كان معنا من الشرقية.
1: يعطيكم العافية.
2: يعطيك العافية صالح.
1: العافية.
2: شكرا لك.
3: ونروح لمكة المكرمة وزميلتنا سامية الشريف. حياك الله يا سامية.
4: اهلا، مساء الانوار ومساء السعاده تهاني وعلي والزملاء بالاستديو وجميع متابعينا على
3: اذاعه
4: الرياض.
2: حياك الله سامي،
4: بارك الله فيكم. زملائي اليوم وبرعايه كريمه من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، تنظم جامعه ام القرى ممثله في معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج والعمره. هذا الملتقى العلمي 26 لابحاث الحج والعمره تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة. زملائي ومستمعينا، يعني يأتي هذا الملتقى العريق في هذه النسخة الجديدة ليجسد حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالخدمات التي تقدم للضيوف الرحمن. لذلك يسعدني في الدقائق التالية أن يكون معي سعادة الدكتور عبد العزيز بن طيف الله الزهراني، رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. بداية، حياك الله معنا على أثير إذاعة الرياض سعادة الدكتور عبد العزيز.
5: أهلا وسهلا، حياك الله
4: دكتور. ونحن نتحدث مع انطلاق هذه الجلسات والمعرض المصاحب والحجتون، عرفنا وعرف المستمعين الكرام بهذه النسخة الجديدة للملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة والزيارة،

0: أبرز أهداف؟
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة الذي يقام هذا العام ويقام في كل عام هو يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. هو أحد الملتقيات العلمية المتخصصة التي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة. وهذا الملتقى يقام سنويا مرة في مكة المكرمة والسنة التاليها في المدينة المنورة. وهكذا الملتقى يجمع تحت مظلته نخبة من الباحثين والخبراء وأيضا صناع القرار والجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة. الفكرة الأساسية في الملتقى أنه يربط البحث العلمي بالميدان وبالتحديات الفعلية الموجودة في الميدان المتعلقة بمنظومة الحج والعمرة، بمعنى أننا لا نريد أن تبقى نتائج الدراسات وحلولها التطويرية حبيسة الأدراج أو حبيسة الأوراق، بل نريد أن تتحول إلى حلول واقعية وممارسات وقرارات موجودة على أرض الواقع تخدم ضيوف الرحمن وتساهم في الرقي بالخدمات المقدمة لهم وأيضا في تحسين تجربتهم بشكل نهائي.
0: أكيد دكتور عبد العزيز، ملتقى لهذا العام تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة، ما الرسالة التي يحملها هذا الشعار؟
1: هذا الشعار في الحقيقة تم اختياره بعناية فائقة مسبقة. هو يعبر عن فكرتين أساسية، وهي الفكرة الأولى التميز والفكرة الثانية التكامل. التميز بمعنى أننا لا نكتفي فقط بتقديم الخدمة، بل نريد تحسين هذه الخدمة وتقديمها بأكثر جودة وكفاءة وأكثر استدامة في المستقبل. أما التكامل فيعني أن المنظومة الحج والعمرة منظومة كبيرة ومنظومة معقدة ومترابطة مع جهات أخرى تشارك فيها جهات حكومية أخرى وغير حكومية من القطاع الخاص وأيضا من القطاع غير الربحي، إلى جانب بعض الجامعات وبعض مراكز الأبحاث والمعاهد ومراكز الابتكارات. بالتالي مهما كانت الجهة متميزة في أدائها لن تكون، فإن تجربة ضيف الرحمن في النهاية هي نتيجة تكامل لكل هذه الجهات في أعمال منظومة الحج والعمرة. وأعتقد أنه الرسالة الأهم التي يحملها الشعار هي أن التميز في خدمة ضيوف الرحمن لا تصنعه جهة منفردة، وإنما تصنعه منظومة عمل متكاملة في هذه المنظومة. والمعنى هذا حاضر الآن في هذه اللحظة، تقام الجلسة الرئيسية للمنتقى وتتناول تحديدا التكامل الاستراتيجي بين الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة.
0: أكيد أكيد تطرقتم على للحديث عن هذا التكامل بين الجهات الحكومية دكتور عبد العزيز، وفي وكذلك ظهر هذا التكامل من خلال اختياركم للشعار في المعهد. هذا التكامل يحضر بقوة ضمن هذه الجهات التي نراها اليوم في سواء المعرض أو الجلسات العلمية. كيف يمكن للبحث العلمي أو للمعهد أن يعزز هذا التكامل ويرفع كفاءة الخدمات لضيوف الرحمن؟
1: البحث العلمي شريك أساسي للجهات المعنية المتعلقة بأعمال منظومة الحج والعمرة. البحث العلمي يوفر لهذه الجهات أرضية مشتركة لاتخاذ القرارات، وأيضا هذه الأرضية تبنى على بيانات وأدلة علمية وليست على انطباعات أو أفكار أو رؤى أو اجتهادات شخصية. عندما ندرس مثلا حركة الحشود أو ندرس النقل أو السكن أو الخدمات الصحية أو تجربة ضيوف الرحمن أو ندرس التوعية، نستطيع من خلال هذه الدراسات أن نحدد بشكل أساسي المشكلة لهذه الإشكالية. مثلا أين توجد المشكلة، ما هي أسبابها، كيف يمكن أن نحل هذه الإشكاليات ونقدم لها حلول مستدامة مستقبلية. الأهم من ذلك البحث العلمي يستطيع أن يكتشف مناطق التكامل بين الجهات، بمعنى أين ينتهي دور هذه الجهة وأين يبدأ دور هذه الجهة الأخرى، أين توجد الفجوة مثلا بين الخدمتين التي قد تنعكس على تجربة ضيوف الرحمن. وهذا ليس مستغرب أن تتضمن الجلسة الرئيسية في الملتقى قيادات من يعملون بهذه المنظومة.
0: أكيد خاصة دكتور أنه الآن الموسم أصبح طوال العام وليس فقط مثلا رمضان أو
1: صحيح موسم بالنسبة لأعمال المعهد هي طيلة العام سواء في رمضان أو في الحج وأيضا في الأشهر الأخرى.
0: أكيد أكيد بارك الله فيكم دكتور عبد العزيز ضيف الله الزهراني، وأنت رئيس قسم البحوث الإدارية والإنسانية معهد خادم الحرمين الشريفين.

0: الثمين تحدثنا معكم حول هذا التنظيم الرائع من قبل المعهد والجامعة للملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة. شكرا لك.
1: شكرا شكرا
0: زملائي. يعني اليوم احنا نقرأ من خلال هذه الجلسات وهذه المعارض المصاحبة هذه يعني الملتقيات التي ترتقي بتجربة ضيف الرحمن والتطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة والمملكة العربية السعودية لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن.
2: الله يعطيك العافية زميلتنا سامية. شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم، شكرا لهذه التغطية المتميزة الحقيقة، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم. شكرا.
3: لاستبدال مسمى صاحب الجلالة بلقب أحبه يشرفني أن أحمله وهو خادم الحرمين الشريفين.

هذه الدولة في خدمة البيتين الحرمين الشريفين ويشرف ملكها لمخدمة الحرمين الشريفين، وهذا نحن بإذن اليوم الحمد لله.

0: هوا بلادي. هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.

0: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في برنامج هوا بلادي، وطبعا ما زلنا في ساعتنا الأولى، باقي لنا كم دقيقة إن شاء الله وندخل الساعة الثانية، وما زال لدينا العديد من الموضوعات اللي راح نناقشها طبعا مع ضيوفنا، بالإضافة لزملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات من مختلف مناطق المملكة. اليوم علي نتكلم عن السياحة وقطاع السياحة اللي أصبح من أهم القطاعات وأكثرها نمواً في هذه الفترة في المملكة العربية السعودية.
1: صحيح.
0: مسألة السياحة كنا نسمع فيها من قبل.
1: أي صحيح، يعني نسمع فيها، مو بنسمع فيها يعني أي. كان ما في ذاك الاهتمام القوي بالسياحة،
0: أو ما هي بواضحة يعني ملامحها بالنسبة لنا.
1: لكن الآن أصبحت المملكة وجهة سياحية مهمة، وهي إحدى يعني روافد الرؤية 2030 اللي تهتم فيها المملكة العربية السعودية. فعندنا خبر عن المدينة المنورة، نائب أمير المدينة المنورة يرأس اجتماعا لبحث رفع الجاهزية السياحية بالمنطقة المركزية. طبعا هذه الجهود من أمارات المناطق والمحافظات لإحياء السياحة في مدنهم ومناطقهم دليل على الاهتمام بالسياحة وما تحقق السياحة من مكتسبات للمنطقة وللدولة. فطبعا كان في هذا الاجتماع بحث فرص رفع مستوى الجاهزية السياحية وتحسينها في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، وكان في حضور كبير من معالي أمين المنطقة ومشاركة معالي نائب وزير السياحة عبد المحسن بن محمد المزيد عبر تقنية الاتصال المرئي. طبعا المدينة فيها الكثير من الأماكن السياحية.
0: صحيح.
1: الثقافية والوثائقية والتاريخية اللي نعتز فيها، ودائما الحجاج والمعتمرين اللي يأتون من خارج المملكة ومن داخل المملكة لابد أنه يزور المدينة المنورة.
0: صحيح.
1: لزيارة هذه الأماكن الدينية والتاريخية والعيش في هذه الأجواء الماضية، الأجواء الجميلة والرائعة في المدينة المنورة. وبلا شك أنت ذكرت أن السياحة شيء مهم وفعال في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، فهي منصة موحدة تضم 70 خدمة رقمية في عصر جديد من الإنجازات.
0: طبعا في التفاصيل أيضا أن وزارة السياحة أطلقت منصة جديدة للخدمات السياحية اللي تضم نحو 70 خدمة رقمية تندرج تحت مجموعة من المسارات الرئيسية في خطوة تستهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين كذلك تجربة المستثمرين وممارسي الأنشطة السياحية والعاملين في القطاع. جاء إطلاق المنصة ضمن فعاليات ليب طبعا 2026، المعرض هذا المهتم بالتقنية في إطار توجه وزارة السياحة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة تواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني وتحسين البيئة الاستثمارية.
1: جميل. 70 خدمة تحت مظلة واحدة، يعني خدمة جميلة ورائعة. تجمع المنصة نحو 70 خدمة رقمية في مسارات رئيسية تشمل التراخيص السياحية والاستثمار والتدريب والذكاء الاصطناعي اللي يمنح المستفيد إمكانية الوصول إلى احتياجاته عبر واجهة موحدة بدلا من التنقل بين عدد من المنصات والإجراءات المختلفة.
0: أيضا تستهدف كذلك المنصة تبسيط رحلة المستفيد وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات، وكذلك رفع كفاءة التعامل مع الطلبات مما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للقطاع السياحي.
1: طبعا هي دعم مباشر للمستثمرين والمنشآت السياحية، ويمثل توحيد الخدمات في منصة واحدة نقلة مهمة للمستثمرين والمنشآت العامة العاملة في هذا القطاع، في مقدمتها الفنادق ومرافق الضيافة ووكلاء السفر والسياحة ومنظمو الرحلات والأنشطة السياحية.
0: أيضا المنصة تتيح وصول أسهل أو أكثر سهولة إلى الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتشغيل والامتثال والاستثمار والتدريب، بما يساعد المستثمر على إدارة أعماله من خلال مسار رقمي أكثر وضوحا وسلاسة.
1: ممتاز. طبعا المنصة هذه تعزز من قدرة المنشآت السياحية على إنجاز احتياجاتها الحكومية بسرعة أكبر، وهو اللي يمثل عامل مهم في ظل التوسع المتواصل في المشروعات الفندقية والوجهات السياحية والاستثمارات الجديدة داخل المملكة.
0: الذكاء الاصطناعي هي من أبرز الخدمات اللي تضمنها المنصة الخاصة طبعا بالسياحة، وهي تجربة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تسهيل وتوصيل المستفيدين إلى الخدمات والإجابة عن استفساراتهم بصورة أسرع وأكثر تفاعل. وهذا طبعا يمثل إدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات السياحية الحكومية تطورا يتجاوز مفهوم التحول الإلكتروني التقليدي، ليصل إلى تقديم خدمات أكثر ذكاء وقدرة على توجيه المستخدم ومساعدته في الوصول إلى الخدمة المناسبة.
1: سلام. طبعا من ضمن الخدمات تكامل رقمي بين أطراف القطاع، اللي تتضمن المنصة مجموعة من الخدمات التي تدعم التكامل الرقمي على مستوى المنظومة السياحية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما يوفر تجربة أكثر ترابطاً للمستفيدين. ويعني هذا التوجه الانتقال من تقديم خدمات متفرقة إلى بناء منظومة رقمية موحدة تستطيع خدمة المستثمر والمنشأة والعامل في القطاع من نقطة وصول واحدة، مع تحسين مستوى الكفاءة وسرعة الإنجازات.
0: طبعا ختاما نقول أن المنصة تأتي في وقت تشهد فيه المملكة توسعا كبيرا في المشروعات والوجهات والاستثمارات السياحية، مما يجعل تطوير البنية الرقمية للخدمات الحكومية أحد المكونات الأساسية طبعا أو الممكنات الرئيسية لنمو القطاع ورفع تنافسيته خلال السنوات المقبلة.
1: وهذه من الخطوات الجميلة والرائعة. صحيح. شكرا لما تشهده السياحة في المملكة العربية السعودية والقائمين عليها في نقلها إلى مجالات أوسع وأفق أبعد في خدمة رؤية المملكة 2030. نتمنى التوفيق إن شاء الله لهم إن شاء الله، وسياحة المملكة العربية السعودية تشهد أيضا إقبال كبير في جميع مناطقها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ونرحب فيكم. احنا دخلنا في ساعتنا الثانية في هذه الحلقة من برنامج هوا بلادي. روح الجوف يا تهاني، وفي فكرة جميلة صراحة في الجوف. يعني في أفكار سياحية، كنا نتكلم قبل شوي عن السياحة. لما تكون السياحة مرتبطة بأفكار جديدة وجذابة تستقطب الزوار.
1: صحيح.
0: والسياح، لأنه فعلا ما تكون سياحة تقليدية، الناس ملوا من السياحة.

0: من التراث إلى التصاميم الحديث، وهذه نقطة مهمة جدا لجذب الزوار وإعطاهم فرصة للاستمتاع بهذه الأكواخ في إجازاتهم، سواء نهاية الأسبوع ولا إجازاتهم الطويلة. فطبعا الأكواخ الريفية في منطقة الجوف تشهد إقبال متزايد من الزوار باعتبارها إحدى الوجهات السياحية اللي تجمع بين جمال الطبيعة الزراعية وخصوصا خصوصية الإقامة وتوفر تجارب ترفيهية هادئة وسط الأجواء الطبيعية.
1: أيضا تتنوع الأكواخ في تصاميمها بين الطابع التراثي المستوحى من هوية المنطقة والتصاميم الحديثة، إلى جانب تنوع مرافقها والجلسات والمساحات الخارجية بما يلبي احتياجات الزوار والعائلات، أيضا يتيح لهم الاستمتاع بالطبيعة والأجواء المفتوحة.
0: يا سلام. طبعا أحد ملاك هذه الأكواخ الريفية أوضح أن الإقبال على هذا النوع من السياحة شهد نمو ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، مبينا أن طبيعة منطقة الجوف وهدوءها يمثلان عامل جذب للزوار، إلى جانب حرص ملاك الأكواخ على تطوير الخدمات والارتقاء بجودة التجربة المقدمة. هذا أهم شيء، أنه ما بس أقدم تجربة وأهملها، لا، أكون مهتم فيها وطور الخدمات اللي موجودة فيها حتى تكون جودة جيدة للسائح.
1: أيضا إحدى الزائرات لهذه الأكواخ أفادت بأن تجربتها أتاحت لها الاستمتاع بأجواء تجمع بين الهدوء والخصوصية، مشيرة إلى أن قرب الأكواخ من الطبيعة وتنوع مرافقها يجعلها كذلك خيارا مناسبا لقضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة.
0: يا سلام. طبعا يأتي تنامي الإقبال على الأكواخ الريفية في ظل ما تتميز به منطقة الجوف من مقومات سياحية متنوعة تشمل المزارع، المواقع الطبيعية، المعالم التاريخية والتراثية، اللي يوسع خيارات الزوار ويعزز حضور المنطقة ضمن وجهات السياحة الداخلية.
1: أيضا تسهم هذه المشاريع في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم قطاع الضيافة والترفيه وفتح مجالات للاستثمار، وكذلك تقديم تجارب سياحية تستفيد من المقومات الطبيعية والزراعية اللي تتميز بها المنطقة.
0: طبعا منطقة الجوف حنا نعرف أنها تواصل تنمية وتطوير منتجاتها السياحية بما يلبي تطلعات الزوار ويدعم استثمار مقومات الطبيعة ومقوماتها الطبيعية والتراثية وتعزز مكانتها كوجهة سياحية واعدة في المملكة. احنا نعرف انه الجوف ما شاء الله، نعرف انه زيت زيتون الجوف،
1: صحيح،
0: زيت الزيتون المشهورة فيه الجوف،
1: الله، الزيتون
0: والمزارع والزيتون، يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. الجوف تزخر بالعديد من التجارب الجميلة والأفكار الرائعة، وهذه أحد الأفكار الأكواخ الريفية، يعني صح. الأفكار الشابة، الشباب اللي عندهم أفكار حلوة وممكن يقدموا للسياحة جزء كبير من اهتمامهم وتطوير السياحة في مملكتنا. فأكيد طبعا اللي ارتاد هذه الأكواخ الريفية حيستمتع بتجربة استمتاع بأجواء تجمع بين الهدوء والخصوصية والعيش في الطبيعة بانفراد، يعني صحيح. عرفتي، تاخذين وقت مستقطع مع الطبيعة، هذه جمالها
1: صراحة. ودي أروح.
0: طيب الأكواخ الريفية أنا زرتها في
1: الجوف،
0: مش الجوف، لا، في خضت التجربة هذه الأكواخ الريفية في فصل الشتاء في الرياض هنا، جميلة جدا جدا فعلا والله العظيم، تحسين بدفء، تحسين بخصوصية
1: في، صحيح، هنا في أماكن في الرياض جميلة جدا وتصلح فعلا في، بس ودي أروح للجوف، يعني أنا من عشاق زيتون الجوف
0: ما شاء الله
1: وزيت الزيتون، فودي أن يكون لنا كذا رحلة سياحية نروح نشوف المزارع، نشوف المصانع، نتعرف على يعني الصناعة بشكل أوضح وأقرب، فإن شاء الله الله يكتبها لنا يا رب
0: بإذن الله. إن شاء الله لابد زيارة مناطق.
1: واضح محمد مستعجل على الفيدر.
0: محمد الله يعينه. طيب أوكي. لا فعلا الجوف يعني صراحة تستحق الزيارة، وإن شاء الله يكون لنا زيارة إن شاء الله، سواء في البرنامج أو على الصعيد الشخصي تستحق مدينة منطقة الجوف. وجميع مناطق المملكة الزيارة والاستمتاع بأجوائها والتعرف على الأماكن.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب بالجميع من جديد في برنامج هو بلادي، ونروح لضيفنا طبعا اللي يتحدث معنا اليوم عن التنمية المتسارعة الشاملة اللي تشهدها المملكة العربية السعودية تحقيقا طبعا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، واللي تبرز منطقة عسير كواحدة من أهم الوجهات السياحية الجبلية الواعدة في المنطقة. من هذا المنطلق اليوم نتحدث في فقرة مشاريعنا حول مشروع وستن أبها السياحي الذي وضع حجر أساسه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، ليشكل قفزة نوعية في منظومة السياحة والضيافة الفاخرة. يقام هذا المشروع الرائد بتطوير من شركة منارات الضيافة العقارية وبدعم استراتيجي من صندوق التنمية السياحي وهيئة تطوير منطقة عسير بالشراكة مع مجموعة ماريوت طبعا الدولية، ليمتد المنتجع على مساحة تجاوز 153 ألف متر مربع. عندنا تفاصيل أكثر حول هذا المشروع، لكن خلوني الآن أرحب بضيفي في هذا الموضوع الأستاذ إسماعيل ظافر المستشار الإعلامي للمشروع. حياك الله أستاذ إسماعيل. أستاذ إسماعيل
1: حياكم الله ومساكم الله بالخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك.
1: مستمعينكم بالخير،
0: أهلا وسهلا فيك، وبداية ياريت تعطينا إضاءة حول هذا المشروع في بداية الحديث.
1: طبعا أول شيء مسي عليكم بالخير جميعا وأشكر لكم هذه الاستضافة. حقيقة مشروع وستن أبها هو أحد المشاريع النوعية في منطقة عسير. يتميز المشروع مثل ما تفضلتي بوجوده على مساحة جبلية تتجاوز 153 ألف متر مربع. طبعا احنا في وستن أبها تشرفنا بافتتاح ووضع حجر الأساس من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز ومعالي رئيس الجامعة أيضا وعدد من القيادات في المنطقة. طبعا المشروع هو عبارة عن مشروع يوفر 300 أكثر من 330 غرفة فندقية في المنطقة. أيضا المشروع يمتد على مساحة مثل ما ذكرت، ويتميز بتجربة مختلفة تضاف إلى تجربة عسير السياحية. التجربة تتكون من أكثر من 52 فيلا وشاليه فاخر ضمن حدود هذا المنتجع، فهو منتجع متكامل يتكون من 4 مناطق مختلفة. فالمنطقة الأولى هي التي تضم الفندق الذي تشغله مثل ما تفضلتي ماريوت، علامة ماريوت العالمية تحت براند أو علامة وستن للفنادق والمنتجعات. يضم المشروع أيضا تجربة سكنية بحيث تعطي الزائر مجموعة من التجارب المتنوعة ما بين الفلل أو الفنادق الفاخرة أو حتى الشقق السكنية. كل هذه الميزة يمكن اليوم في مشروع وستن أبها أن كل هذه المناطق تتجمع في مكان واحد، وهذا الاختلاف الذي يقدم المشروع للمنطقة.
0: ممتاز، جميل جدا. نعم تفضل.
1: أيضا يضم النادي أو يضم المشروع نادي ريفي يقدم كأول مرة في منطقة عسير. نادي ريفي يحتوي على عدد من الأنشطة والذي سيكون بعضوية أو باشتراك. فكرة الأندية الريفية تتماشى أيضا مع الطبيعة الجبلية ومع الطبيعة الموجودة في منطقة عسير.
0: ممتاز. طيب خلينا نتحدث عن الشراكة بين صندوق التنمية السياحي والجهات الأخرى. كيف تسهم هذه الشراكة في ضمان نجاح تشغيل هذا المشروع الضخم؟
1: طبعا نحن احنا في المشروع ممتنين جدا لصندوق التنمية السياحي.

0: الذي دعم أكثر من 50% من هذا المشروع. ساهم هذا الدعم في وصول هذا المشروع إلى مرحلة وضع حجر الأساس. مثل هذه المشاريع النوعية الحقيقة لا يوفرون الإخوان في صندوق التنمية السياحي أي جهد في دعم مثل هذه المشاريع النوعية التي تسهم في تغيير الطبيعة السياحية للمنطقة، كذلك تسهم في خلق تجربة. اليوم يمكن لما نشوف السياحة على ميزان العالم نجد أن السياحة في الموازين العالمية تتمتع بتجربة مختلفة. السائح اليوم لا يبحث عن مكان أو خضرة أو فقط، بل يبحث أيضا عن تجربة. فمثل هذه المشاريع التي تقدم تجربة نجد أن جميع المكونات الحكومية بما فيها هيئة تطوير عسير، صندوق التنمية السياحي، يدعم مثل هذه المشاريع مشكورا. اليوم صندوق التنمية ممكن نجي على دوره بالضبط في المشروع، هو دعم أكثر من 50% من المشروع. قيمة المشروع يتجاوز 1,200,000,000 ريال. فاليوم أكثر من 50% من هذه القيمة تكفل بدعمها صندوق التنمية السياحي مشكورا.
1: ممتاز. المكونات والمرافق الفندقية الرئيسية اللي يضمها المنتجع ما هي، وكيف تم استغلال هذه المساحة بشكل كامل لتلبية احتياجات سياحة أو سياحة الأعمال في هذه المنطقة؟
0: مثل ما ذكرت سابقا، وجود أكثر 4 زونات أو 4 مناطق منفصلة. المنطقة الأولى توفر فندق بأكثر من 330 غرفة فندقية. الفندق أيضا يتماشى مع الطبيعة الجبلية، لأن المشروع متكون على جبل، فالفندق فيه مدرجات. إذا حضرتكم اطلعتوا على التصاميم أو نشرتوها لمستمعينكم في وسائل التواصل الاجتماعي، تجدون أن الفندق يتكون من عدد من الطبقات بما يتماشى مع الطبيعة الجبلية اللي يتكون فيها أرض المشروع. فنحن يعني يوجد في المشروع اهتمام عالي بفكرة البيئة. عندنا أكثر من مساحة خضراء في المشروع، بحيث توفر أيضا اهتمام عالي بالبيئة الجبلية والاستفادة من هذه البيئة الجبلية في توفير تجربة مختلفة. هذا في المنطقة الأولى. أما إذا جينا للمنطقة الثانية والثالثة، فتوفر تجارب مختلفة وتمتاز بخصوصية، وتوفر أكثر من 52 فيلا وشاليه فاخر بطبيعة أيضا مستوحاة من الكود البناء العسيري الموجود المعتمد عند هيئة تطوير عسير أو المعتمد من قبل هيئة تطوير عسير. أيضا هناك مساحات تأجيرية لخلق أيضا تجربة مختلفة حتى لسكان المنطقة، من الذين لا يرغبون مثلا أو سكان المنطقة الذين يقطنون في نفس المنطقة يستطيعون الفائدة من الكافيات، من المطاعم، من المساحات التأجيرية التي ستخلق أيضا فرص محلية.
1: صحيح.
0: وإذا تسمحين لي هنا أعرج على نقطة.
1: نعم.
0: تم الإعلان خلال حفل وضع حجر الأساس أمام سمو الأمير تركي بن طلال على توفير هذا المشروع لأكثر من 1,000 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة وموسمية وتدريبية. وتم تم الإعلان عن اتفاقية إطارية مع جامعة الملك خالد للاستفادة من طلابهم في أقسام الإعلام، في أقسام الهندسة والعمارة والسياحة والفندقة والطهي. كل هذه الأقسام سيكون لها نصيب من هذا المشروع. ونحن اليوم نفخر حقيقة أننا نقدم قيمة وطنية في توفير عدد من الوظائف لأبناء وبنات المنطقة.
1: ممتاز، جميل جدا. يعني أستاذ إسماعيل، أيضا اليوم نتحدث عن كثير من الفرص اللي يوفرها مثل هذا المشروع مثل ما ذكرت يعني في معرض حديثك، وكيف يعني الأثر اللي يتركه هذا المشروع الاجتماعي والاقتصادي. طبعا خلال طبعا توفير فرص العمل وكذلك الشراكات مع القطاعات الأخرى. ودي نرجع نتكلم بس عن نقطة مهمة اللي هي الشراكة مع جامعة الملك خالد في تدريب الكفاءات الوطنية. كيف تخططون من خلال المشروع أنكم يعني تستقطبون هذه الفئة من الطلاب والطالبات؟
0: طبعا التخطيط مثل ما ذكرت العدد هو توظيف أكثر من 1000 من الطلاب والطالبات سواء بطريقة الوظائف المباشرة أو الوظائف من خلال متعاقدين مع المشروع أو من خلال أيضا التدريب التعاوني الموجود في كثير من الكليات الحالية مثل كلية الإعلام، مثل كلية العمارة، كلية الهندسة. نحن حقيقة يعني حرصنا أن يكون ليس مجرد اتفاقيات صورية بل هو اتفاقية حقيقية موجودة. ففي كامل مراحل المشروع الآن المشروع يمر بالمرحلة الأولى وهي وضع حجر الأساس ومن ثم بدء الأعمال الإنشائية. خلال الأعمال الإنشائية سيكون النصيب الأوفر لطلاب الهندسة في المشروع، سيكون لهم النصيب الأوفر طلاب الهندسة العمارة في أخذ التدريب التعاوني في مشاهدة المواد اللي يدرسونها على أرض الواقع في المشروع. في مراحلها اللاحقة عند إنشاء الفندق بحول الله سيكون لهم أيضا نصيب لا بأس به من الوظائف المتفق فيها مع الجامعة كوظائف أساسية مقدمة مباشرة من المشغل اللي هو علامة ماريوت العالمية. فاليوم عندما نضيف تجربة عالمية لسكان منطقة عسير فنحن نتشرف أولا بخدمتهم، ثانيا نحن نتشرف بنقل خبرة عالمية ونقل مستوى الكوادر البشرية الموجود في منطقة عسير إلى مستوى عالمي يرتقي لتوظيفه في أي مكان آخر. فنحن اليوم لسنا مجرد يعني صانعي مشروع أو وضعي حجر أساس، نحن نبحث عن تنمية حقيقية موجودة في المنطقة هدفها الأول وهدفها الاستراتيجي هم أبناء وبنات المنطقة.
1: الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا ما شاء الله تبارك الله، يعني مشروع يخدم المنطقة ويخدم أبناء وبنات المنطقة أيضا الجهات الفاعلة داخل المنطقة وخارجها يعني مرافق ضخمة بتوفير كثير من الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية أيضا من خلال هذا المشروع. احنا شاكرين لكم طبعا قبولك دعوة البرنامج أستاذ إسماعيل وتواجدك معنا اليوم للحديث عن مثل هذه المشروعات الجميلة الحقيقة اللي تخدم المملكة وتخدم السياحة في المملكة العربية السعودية. كلمة أخيرة الله يعطيك العافية نختم بها هذا اللقاء.
0: أولا حقيقة أشكر لكم اهتمامكم بإبراز هذه المشاريع وغيرها من المشاريع التي تسهم في التنمية الوطنية سواء في قطاع السياحة أو في قطاعات أخرى، وبرنامجكم ما شاء الله مليء بالتغطيات. يمكن كنا نسمع الجوف أو حديثكم عن الجوف قبل فقرتنا، فكل هذه الأمور حقيقة تخدم في إبراز هذه المشاريع. فالشكر مقدم لكم ولمستمعينكم الكرام.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا لك أستاذ إسماعيل، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: العفو، مع السلامة.

0: مستمعينا الكرام نروح للفاصل قصير وراجعين لكم.
1: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم

0: الأربعاء 9:15 مساء.
1: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة،
2: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها،
3: يلا توكلنا على الله.
1: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
4: أبوك يا الطفش، الحين مش قد أسوي
1: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
4: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي
1: سوالف ولعب.
5: وانا
6: اشتبي
5: أبلعب معكم،
1: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
7: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
1: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
8: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
9: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وأيضا من ضمن فقراتنا اليوم وأخبارنا نتعرف على فنون الطهي. جمعية فنون الطهي طبعا، أو هيئة فنون الطهي عفوا، تستعرض الموروث الثقافي الغذائي. خلينا نشوف تفاصيل. تشارك هيئة فنون الطهي في فعاليات كرنفال بريدا للتمور. طبعا هذا الكرنفال مقام بمدينة التمور في بريدا، عبر تقديم حزمة متكاملة من الفعاليات الثقافية والتفاعلية اللي تستهدف تسليط الضوء على الأهمية التاريخية والاقتصادية للنخيل والتمور. طبعا أيضا من خلال هذا الاستعراض يتم التعريف بالأطباق السعودية التقليدية والمبتكرة المرتبطة بمحصول التمر. تتضمن هذه الفعالية مشاركة هيئة فنون الطهي في الكرنفال عدة مسارات رئيسية، كورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية اللي يقدمها نخبة من الخبراء الطهاة والمختصين في التغذية، لتعريف الزوار بالأساليب الحديثة لاستخدام التمور عفوا ومشتقاتها. طبعا اليوم نتحدث عن ما تقدمه هيئة فنون الطهي من خلال هذه الفعالية. تستعرض للزوار عروض طهي حية تبرز فيها الطرق التقليدية لإعداد الأطباق الشعبية الشهيرة في مختلف مناطق المملكة، اللي تعتمد على التمر كعنصر أساسي ورئيسي فيها، مع إضفاء لمسات معاصرة تناسب الذائقة العالمية. كما تقدم الهيئة منطقة المعارض الثقافية للتراث الغذائي، وتقدم للزوار ومكتشفي الثقافة شرحا شاملا حول أصناف التمور المتنوعة، وكذلك تاريخ زراعتها وطرق حفظها وتوظيفها قديما وحديثا في المطبخ السعودي. كذلك تقدم هيئة فنون الطهي منصة دعم منتجات الطهاة ورواد الأعمال، عبر مساحة مخصصة لعرض المنتجات الغذائية التحويلية المبتكرة القائمة على التمور، بهدف ربط صناع المنتجات بالسوق وتوسيع نطاق طبعا انتشارها. اليوم نتحدث عن الموروث الثقافي ل الأطباق الخاصة بالتمور، وأيضا الموروث الشعبي الخاص بالأطباق اللي تختص بها أو تتميز بها كل منطقة عن الأخرى. ضروري جدا أنه يكون مثل هذه الفعاليات دائما متواجدة في الكرنفالات وفي الفعاليات على امتداد المملكة العربية السعودية، لتعريف جميع المناطق بالموروث الآخر في المناطق الأخرى. تعرفون احيانا كذا تقابل شخص تقول له انا من المكان الفلاني، يقول لي الله عندكم الاكله الفلانيه انا ودي اجربها. يعرفها اسما بس ما قد ذاقها، او ما يعرف ايش مكوناتها، او ما تعرف عليها. فودك ان مثل هذه الفعاليات تنقل هذا الموروث من منطقه الى اخرى. مثلا كرنفال بريدا للتمور في القصيم في بريدا، يتم من خلاله عرض هذه الأطباق الخاصة مثلا بمنطقة الحجاز، المنطقة الجنوبية، كل منطقة يمكن تفردها بأكلات تتناسب مع تلك المنطقة ومع أهلها. من خلال عرضها في كرنفال بريدا للتمور يكون فيه تواجد أكثر للثقافة العامة والمحلية لمناطق المملكة العربية السعودية بالنسبة للأطباق، وبالنسبة كذلك للموروث الشعبي اللي تختص به كل منطقة. فنشكر طبعا هيئة فنون الطهي على مشاركتها في كرنفال بريدا للتمور، وتقديمها هذه الحزمة المتكاملة من الفعاليات الثقافية والتفاعلية. وما ننسى أنه هي يعني تحرص على إبراز الطرق التقليدية لإعداد الأطباق الشعبية الشهيرة، وهذا هو الأهم، وتحديدا اللي تعتمد على التمر كعنصر رئيسي في مكوناتها. فإحنا شاكرين لهم طبعا هذه المشاركة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. نروح الفاصل. طيب نروح الفاصل مستمعينا وراجعين لكم.
1: هوا بلادي، هوا بلادي أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله فيها وبلادي، ويا مساء الخير لكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم إن شاء الله وقات ممتعة مع هذا البرنامج اللي يمتد إلى 3 ساعات، بدأ من تمام 5 وحتى تمام 8 بمشيئة الله، في جولة وطنية متفرقة من مناطق ومختلف محافظات ومراكز المملكة ومدنها الجميلة، وأيضا مثل ما ذكرنا جولات المراسلين السياحية اللي تطلعنا على الجديد وعلى الفعاليات المقامة في المناطق المختلفة بتواجدهم وتغطيتهم الفعاليات المنتشرة في بلادنا الحبيبة. حنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، وطبعا حنا على مشارف ساعتنا الثالثة وبدايتها، باقي تقريبا ربع ساعة وندخل ساعتنا الثالثة في هذا البرنامج، وفقراتنا المتنوعة الكثيرة متواجدة في هذا البرنامج، ومن ضمنها الأخبار المحلية عن السياحة السعودية وعن أماكن المملكة العربية السعودية. عندنا خبر جميل ورائع عن مقاهي الجبل الأسود. كنت سمعتوا في الجبل الأسود في المملكة، احنا نعرف في دولة اسمها الجبل الأسود، لكن عندنا في مملكتنا الحبيبة منطقة أو مكان في محافظة الريث، منطقة جازان، اسمه الجبل الأسود، يعني مليء بالمقاهي والأماكن الجميلة والإطلالات الجبلية اللي تثري تجربة الزوار. فطبعا المقاهي الجبلية تكتسب في منطقة جازان جاذبيتها من مواقعها المرتفعة وإطلالاتها على المشاهد الطبيعية، لتقدم للزوار تجربة تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وتناول القهوة في وجهات تتكامل فيها السياحة والترفيه مع مقومات البيئة الجبلية اللي تزخر بها المنطقة، سواء كانت القهوة السعودية أو القهوة الأخرى، يعني الأنواع الأخرى من القهوة. أهم شيء أنك في مكان مرتفع وجميل وإطلالة رائعة، فأنت تستمتع بهذا المكان في الجبل الأسود في محافظة الريث. وطبعا هذه المقاهي الجبل الأسود تقع في محافظة الريث أو الريث، على قمة يتجاوز ارتفاعها 2000 متر فوق سطح البحر، تلامس السحب والضباب جوانبها في أوقات متفرقة، وتتيح جلساتها للزوار تناول القهوة السعودية والمشروبات الساخنة والباردة وسط مشهد تتبدل تفاصيله بين انكشاف الجبال ومرور الضباب، ليصبح تغير الجو جزء من تجربة المكان. وهذه الأجواء، الكثير من السياح يعشق هذه الأماكن وهذه الأجواء بالتحديد. طبعا أوضح عدد من مرتادي المقاهي أن الجلسات المطلة على الجبال وما يحيط بها من سحب وضباب تعطي المكان جاذبية خاصة، توفر لهم فرصة للاستمتاع بالقهوة وسط أجواء طبيعية هادية. ويقولون طبعا أنه تنوع الإطلالات وفرص التصوير والتنزه يجعل من هذه المقاهي وجهات جاذبة للعائلات والشباب، وخيارات ترفيهية تثري تجربة الزائر خلال الرحلات الجبلية، بما يعزز حضورها ضمن الخدمات المرتبطة بالسياحة الجبلية والريفية. وطبعا تواكب أمانة جازان ممثلة ببلدية محافظة الريث هذا الحضور السياحي بطرح فرص استثمارية في الجبل الأسود، تشمل منتجعات سياحية ومقاهي ومطاعم، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للزوار وتنويعها واستثمار المقومات الطبيعية للموقع وتعزيز حضوره ضمن خريطة الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة. يعني بالفعل أماكن جميلة مملكتنا، إذا قلنا لكم أن فيها التنوع الرائع والجميل، فإحنا طبعا قاعدين نقول الوصف الصحيح والحقيقي لهذه الأماكن الجميلة، مثل مقاهي الجبل الأسود اللي تكلمنا عنها في محافظة الريث بمنطقة جازان. استمتع بالأجواء والضباب والأماكن المطلة وهواة التصوير وهواة الاستمتاع بالأجواء الجميلة، هذه أماكنكم المناسبة. يعني والله أنا منظر بصراحة أمامي جذاب وأخاذ وممتع، فأقول هنيئا لكم بهذه الأماكن الجميلة، وهنيئا لمحب التنقل ما بين هذه الأماكن الجميلة والسياحة وتجربة خوض مثل هذه السياحة في مملكتنا الغالية. في كل مكان تجد مكان مناسب لك في المملكة للسياحة وخوض تجربة جديدة
وأيضا التنوع في تجاربك السياحية. هذه سياحة جبلية جميلة رائعة أخاذة. فنقول الله يهنيكم على هذه الأجواء، ويعني هذا جزء بسيط من الأماكن الجميلة والسياحية في مملكتنا، وحنا ما زال لدينا الكثير إن شاء الله من الحديث عن الأماكن السياحية في مملكتنا في هوا بلادي. لا تروحون بعيد، حنا معكم.

0: أيضا من الأحياء الجميلة التراثية الراقية في منطقة الرياض حي طريف، هو من الأماكن الجميلة اللي ما زاره يزوره من أهل الرياض. ترى في أجواء جميلة وروعة، مقاهي ومطاعم وأماكن تراثية في هذا الحي العريق والتاريخي. فعندنا جولة في حي طريف وتقرير مسجل نتابعه ونرجع نتعرف أكثر على حي طريف من خلال هذا التقرير.
1: حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

0: أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
2: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا.

0: مرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم.
1: حياكم الله.
0: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
1: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتأ يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة، فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم، والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه،

0: الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما حواه هذا الكتاب بين دفتيه.
1: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
0: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قارنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدي بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية أو حياتنا نتهرب منها أو نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا، وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها يعني وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية. يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبت تأسيس العلاقات على قضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، كيف ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة، ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثل ما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
0: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
1: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوء الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد. فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
0: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
1: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا. ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية. وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا، وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره. بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها، ولكن لا يجب أن تكون شمعة نعلق عليها كل شيء.
0: إذن مستمعين، كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مستدام.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام عبر أثير إذاعة الرياض. في كل أسبوع مستمعينا نقرب لكم هدفا من أهداف التنمية المستدامة ونقرأه من زاوية تمس واقعنا اليومي. حلقة اليوم عن الهدف الثاني، القضاء على الجوع والأمن الغذائي والزراعة المستدامة، ونسعد كثيرا أن يكون معنا المهندس عبد الرحمن بن عبد الله المهاوش، وهو الخبير الزراعي الرائد في الزراعة النظيفة وتقنية دودة الأرض، تلك التقنية التي تحول المخلفات العضوية إلى تربة خصبة. مرحبا مهندس عبد الرحمن، حياك الله.
2: حياك الله دكتورنا الفاضل، حيا المستمعين، يا هلا وسهلا.
1: الله يحييك مهندس عبد الرحمن. الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة يربط بين الأمن الغذائي وجودة الغذاء والزراعة المستدامة. الزراعة النظيفة هي المعيار السعودي للممارسات الزراعية الجيدة، وتقلل المبيدات والكيمياء في الغذاء وتحسن جودته دون التخلي الكامل عن التقنيات الحديثة. أنا بودي أسألك عن الفرق بين الزراعة النظيفة والزراعة التقليدية، وكيف تسهم في تحقيق هذا الهدف المهم من أهداف التنمية المستدامة.
2: الزراعة النظيفة طويل العمر هي متشابهة مع الزراعة العضوية، ولكن بشروط السعودي قاب. الزراعة النظيفة تعتمد على المدخلات العضوية المستفادة من مخلفات المزارع، من تحويلها من مخلفات سواء نباتية أو حيوانية إلى أسمدة عضوية تنفع التربة وتنفع النبات، وتيسر العناصر بصيغ ميسرة أحادية مخلبية مع توازن كيتونات اللي هي كهربة التربة والأس الهيدروجيني للتربة. فكذا تصير عندنا كائنات دقيقة وبيئة صالحة للاستزراع ورفع مقاومة النبات والحفاظ على مخزون المياه في التربة.
1: نعم. وبالتالي مهندس عبد الرحمن، بهذه الطريقة أسهمنا في تحقيق هذا الهدف المهم من أهداف التنمية المستدامة باستخدام سعودي قاب، اللي هو المعيار السعودي للممارسات الزراعية.
2: نعم نعم. السعودي قاب هي أكيد طبعا حتكون رافعة لخصوبة التربة واستدامة الإنتاج، تقلل في خسائر المحاصيل، ترفع زيادة القدرة على مواجهة الجفاف والتغييرات المناخية، تخفض التكاليف على المزارع من شراء الأسمدة المعدنية أو الكيميائية اللي نتائجها عكسية في التربة بعد مرور الزمن، لتحولها إلى أملاح في التربة، والأملاح تمنع الجذور من امتصاص العناصر الصغرى أو الكبرى أو الهرمونات أو الإنزيمات اللي موجودة في التربة.
1: نعم. الهدف الثاني مهندس عبد الرحمن لا يتحدث فقط عن الكميات أو عن الكم الأرقام، يتحدث عن الجودة، جودة الغذاء وأثره الصحي. الكيمياء الزراعية المفرطة تخفف يعني عبء على المزارع، لكنها للأسف يعني تنقله لوزارة الصحة في صورة أمراض مزمنة. الزراعة النظيفة تقلل هذا العبء من المصدر، يعني ليس من آخر ما وصلت إليه السلسلة. سؤالي لك، كيف تسهم الزراعة النظيفة في تخفيف العبء على المنظومة الصحية؟ يعني يكون هناك ارتباط بين استخدامات الزراعة النظيفة في تخفيف العبء على المستشفيات وعلى المنظومة الصحية بشكل عام، وهل المواطن والمقيم يعني يدرك هذا الشيء؟
2: والله يطول العمر، في بداية ممارساتي لتطبيق الزراعة النظيفة وإنتاج وإعادة إنتاج المخلفات، وقرأت الأرقام المهيلة اللي تصرفها وزارة الصحة على الأمراض الناتجة من المتبقيات في الخضروات والفواكه اللي في الأسواق. بعض المنتجات ترش ولا يراعى فترة التحريم وتنزل للأسواق، بعض الناس يفكرون في الربح المادي على حساب صحة الإنسان. فالزراعة النظيفة تقلل الاستهلاك المفرط للمبيدات برفع مقاومة النبات للآفات، تحسين جودة الثمار من نسيج وطعم ولون، وقوة تحمل وبقاء على الرف لمدة أطول. فهذا يوفر على المزارع ويوفر على التاجر اللي يبيع الخضروات والفواكه بالاحتفاظ بالمنتجات لفترة أطول، ولا يكون عليه هدر وخسارة في البضاعة اللي يشتريها ويبيعها، مما يساعد على الحفاظ على الأسعار في السوق.
1: نعم. طيب خلينا نتحدث مهندس عبد الرحمن يعني عن التربة. التربة المستنزفة لا تنتج غذاء صحي، يعني مهما أضفت عليها من مواد كيميائية واستخدمت يعني ما يستخدمه الكثير للأسف من المزارعين، لأن الغذاء يأخذ أصلا المعادن والمغذيات من التربة نفسها. تقنية دودة الأرض، هذه التقنية الجديدة تعيد للتربة حيويتها بشكل طبيعي وتجعل الغذاء الناتج أكثر يعني غنى بالمغذيات، وهذا هو صلب الهدف الثاني من أهداف التنمية اللي هو غذاء كافي ومغذي للجميع. ما هو الفرق بين جودة المحصول بين تربة معالجة بدودة الأرض وأخرى تعمل بالأسمدة الكيميائية؟
2: الفرق كبير جدا جدا جدا، قد يصل إلى 150% اختلاف في التربة، وعلى مدى السنين سنة عن سنة يكون تراكمي في التربة. لو أخذناها دورة 5 سنين، لو بدينا في التسميد بسماد دودة الأرض أو بعض مع خلط بعض المنتجات العضوية المكملات والمحسنات معها، يعتمد على نوعية التربة ومتى تدهورها. بعد 5 سنين حنكون احنا وفرنا لا يقل عن 80% من الأسمدة المضافة للتربة، لأن التربة رجعت للحياة والكائنات الدقيقة بدأت في شغلها. البكتيريا النافعة موجودة، الهرمونات الانزيمات اللازمة للنبات، توازن كهربة التربة، توازن الأس الهيدروجيني اللي هو البي اتش للتربة، هذه يساعد الجذور على الامتصاص وفي كل مرحلة من مراحل النبات، فما يصير عندها فشل في مرحلة معينة سواء في بداية التجذير أو بداية التوريق أو بداية التزهير أو بعد العقد أو بعد النضج.
1: نعم.
2: فيعطينا منتج عالي الجودة عالميا.
1: يعني ممكن نشرح بشكل حتى لو مختصر هذه التقنية، تقنية دودة الأرض للمستمع الكريم، وهذه التقنية يعني البعض يعني يدرك بأنها تعيد للتربة حيويتها بشكل طبيعي يعني وتجعل الغذاء صحي أكثر.
2: نعم. الله سبحانه وتعالى خلق أنواع من الديدان في التربة مخصوصة لتحويل المواد المتحللة في التربة إلى عناصر ميسرة سواء كبرى أو صغرى، واحتياج النبات في جميع مراحله. فالمخلفات النباتية والحيوانية التي ترمى وتلوث البيئة فيها أو يحرقونها، نحللها احنا بطرق موزونة وتوازن بين النيتروجين والكربون كنسبة، ونعطيها للديدان في فرشة نسميها فرشة الدود، تتغذى عليها لمدة 3 شهور وتحولها بعد هضمها، تفرز عليها انزيمات وهرمونات ميسرة، فتأخذ السماد جاهز ومفعوله أسرع وأقل تكلفة وأعلى إنتاجية واستدامة في التربة. هذا يحقق أمور كثيرة للمجتمع وللمزارعين.
1: جميل. أنت مهندس عبد الرحمن ذكرت أنه الفرق يعني كبير جدا، وذكرت أنه ممكن 150%، لكن هل تعتقد بأنه المستهلك يلاحظ الفرق؟ يعني يعرفون من خلال الطعم ولا في ومن خلال الشكل، ولا من أي ناحية مهندس عبد الرحمن؟
2: من كلها، طعم ولون وشكل ومدة حفاظ والريحة.

0: حتى ريحة نفس المنتج تفرق كثير. وهذا يحتاج له تجربة طبعا عشان إيش الناس تقتنع أكثر. فشوي شوي بدت الناس تقتنع بالزراعة النظيفة هذه، وبدينا ننشرها احنا في أنحاء المملكة من 20 سنة، لكن تأخذ وقت. لنا تعاون كبير مع مراكز البحوث وما قصروا، الوزارة ما قصرت دعمتنا، ومواصلين إن شاء الله بإذن الله لحد ما نوصل للهدف المنشود.
1: طيب خليني أروح معك إلى جانب آخر مهم جدا، وهو جانب المزارع. يعني هناك جهات زراعية عدة مثل وزارة البيئة والمياه والزراعة تقيم دورات مجانية لتدريب المزارعين على التحول إلى الزراعة النظيفة والعضوية. ما الذي يقنع المزارع فعلا برأيك بالتحول إلى الزراعة النظيفة، وما أصعب عقبة ربما تواجهها في هذا التغيير؟
0: طويل عمر الوزارة وحكومتنا الرشيدة ما قصروا بالدعم والتوجيه، ولكن يبقى الدور علينا احنا كمزارعين ومهندسين وناس لهم خبرة في الزراعة ان نوصل الرسائل هذه ونقنع المزارعين اكثر واكثر. فتعاوننا مع الوزارة في الورش، وحضرنا ورش واقمنا ورش تحت رعاية الوزارة، ما قصروا. بدينا في المزارعين نثقفهم ونعلمهم كيف يستفيد من مخلفاته عشان يوفر في المصاريف حق تكلفة الزرع. فسنة عن سنة بدوا يعرفوا الشيء هذا وبدأ التحول. يعني الآن احنا في المملكة كثير من المزارعين تحولوا إلى الزراعة النظيفة وإلى تقنية استعمال سماد ديدان الأرض. بدينا ندرب ونعمل محاضرات ونعطي عينات مجانية، نستقبل المزارعين ملاك المزارع مدة حسب فهمه 3 أيام، أسبوع، أسبوعين، وبالمجان لين يتدرب ويخلص، ونرسله مع الدود ونرسل معه مشرف يتابع. وحطينا خط مباشر للاستفسار حتى كلهم بلغته. فنسأل الله التوفيق إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله. طيب الهدف الثاني مهندس عبد الرحمن، إذا قرأناه بالنص، يعني النص الموجود يقول هو القضاء أو القضاء على الجوع، يعني توفير غذاء كافي ومغذي للجميع. الكمية شرط لكن الجودة شرط آخر مهم ومساوي. المملكة قطعت شوط كبير في الكمية، والتحدي القادم في الجودة. غذاء خالي من الكيمياء المفرطة هو الخطوة التالية في مسيرة الأمن الغذائي السعودي. والله الحمد يعني ليس لدينا جوع، ولكن هذا هو نص الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمن الغذائي. أنت كرجل خبير ومستثمر في هذا القطاع، ما هي رؤيتك لمستقبل الزراعة النظيفة في المملكة؟ وهل ترى أنها يعني ستصبح معيار عام بحلول 2030؟
0: أكيد القضاء على الجوع يعني ليس وقت توفير الغذاء بس، ضمان أن الغذاء يكون مغذي وصحي للجميع بكيفية تنظيم أو مساهمة الزراعة النظيفة في هذه المعادلة. أول حاجة لازم نكون نرفع خصوبة التربة واستدامة الإنتاج. ثاني شيء نحاول نقلل من خسائر المحاصيل بإعادة تدويرها. زيادة القدرة على مواجهة الجفاف والتغيير المناخي، وهذا برفع كفاءة التربة. خفض التكاليف على المزارع، وهذا بتعليمه بالتقنيات، إعادة التدوير والاستفادة بالتصنيع الإنتاج الزائد. بعد ما نرفع إنتاج صغار المزارعين ودخولهم، حناخذ على غذاء أكثر أمان وقيمة غذائية، ونقلل من الهدر في كثير من المواد المستخدمة أو من المحاصيل المنتجة. لذلك لازم أن نشجع على زراعة محاصيل متعددة وملائمة لكل مناخ عندنا، كل منطقة حسب المنطقة النسبية لها ومناخها.
1: نعم. طيب أنا سؤالي الأخير لك إذا سمحت لي، كيف يمكن أن تدار العملية بشكل عام بين الجهات الحكومية المتعلقة بهذا القطاع، القطاع الزراعي، وبين المستثمرين في هذه الشركات، وبين المزارعين سواء كان يعني كبار مزارعين أو مزارعين صغار، وأيضا بين المواطن المستهلك البسيط الذي يعني يذهب مباشرة إلى هذه الأغذية الجيدة من ناحية النوع؟
0: طويل العمر حكومتنا الرشيدة ما قصرت، وضعت ميزانيات ودعمت ووضعت برامج، كذلك الوزارات المعنية، ولكن كل شيء يحتاج لوقته. احنا كتقييم

0: اللي شايفينه احنا متجهين اتجاه سليم بإذن الله لتحقيق المستهدفات بإذن واحد أحد بتكاتف الجميع والوعي ونشر الثقافة، ويد بيد إن شاء الله حنوصل بإذن الله. لكننا الحمد لله مشينا على الخط أفضل بكثير مما كان عليه سنين قبل لما ما كان في الوعي القدام.
1: نعم، عموما أنا شاكر ومقدر لك سعادة المهندس عبد الرحمن بن عبد الله المهاوش الخبير الزراعي على هذا الحوار الثري، كنت معنا ضيفا عزيزا في هذه الحلقة من برنامج مستدام، فكل الشكر والتقدير لحضورك معنا وإعطائنا هذه الأجوبة على كل تساؤلات الحلقة.
0: شاكر ومقدر استضافتكم لي وأسامة اعتز فيه.
1: شكرا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد هاني الزهراني، من الإخراج سامي الجغيمان، ومن التنفيذ عبير عبد الرحمن، وهذا محدثكم سليم الغامدي، يودعكم إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستدام. إذاعة الرياض، نبض الوطن. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

البيت السعيد. معكم في هذا اللقاء من الأعداد فوزية الحربي. ومن التقديم بدور إسماعيل. من الهندسة الإذاعية علي الجابري. ومن الإخراج عبد الله بن صوت الحربي.

أصدقاء البيت السعيد، طاب نهاركم بالخير والسعادة والفرح والمرح. مع حلقة جديدة من البيت السعيد نحييكم أعزائي في كل مكان أجمل تحية، ونقول لكم يا هلا أو مرحباً.

اسمحوا لنا مستمعينا الكرام مع بداية هذا اللقاء أن نقول لكم ابتسموا. نعم أعزائي ابتسموا حتى وإذا كانت الهموم لا تسمح لكم بالابتسام. ضعوا على شفاهكم ابتسامة اصطناعية فإنها سوف تريحكم أكثر من التكشير بكثير. فلقد ثبت علميا أن الابتسام يجعل المخ يفرز مادة مريحة للأعصاب حتى ولو كانت هذه الابتسامة كما قلنا اصطناعية. فابتسموا أعزائي.

أيها الأحبة، في جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليه من ألوانها فتنقلب الدار الصغيرة قصرا، لأنها في ساعة النفس لا في مساحتها هي.

أيها الأحبة، السعادة رقم لا يقبل القسمة على فرد واحد فقط، وإنما السعادة رقم لا يقبل القسمة إلا على اثنين أو أربعة أو أكثر. فلم نرى في هذه الحياة أبداً سعيداً وحوله أشقياء، ولا طعم لابتسامة حولها الدموع. وما زلنا أعزائي مع موضوع السعادة، فلقد دلت التجارب السيكولوجية التي أشرفت عليها إحدى الجامعات الكبرى أن الأغلبية العظمى من الناس يكونون في الأيام ذات الجو الرائق الصافي وذات الطقس الممتع أسعد حالاً منهم في الأيام الغائمة أو المكفهرة. قرأت لكِ.

قرأت لك صديقتي أن إصغاء المرأة بابتسامة لحديث زوجها عن عمله هو أسرع الطرق لإحساسه بجمالها وانتباهه لفستانها الجديد أو لتصريحة شعرها، لأنه في الواقع يركز النظر عليها في أثناء الحديث إليها، ولأنه، وهذا هو المهم بالطبع، يحس بالود نحو هذه المرأة الوديعة الخلوق التي تنصت له بانتباه شديد وتمنحه ابتسامة جميلة تجعله يعبر نحو حدائق السعادة.

ولأسرتنا السعيدة أقول من الممتع الجميل حقا أن يكون في الأسرة هواية مشتركة يحبها الأب والأم وكذلك الأطفال، كالقراءة مثلا أو النقاشات المفيدة أو حتى ألعاب الكمبيوتر المطورة أو ممارسة المشي يوميا في حديقة المنزل. كل هذا سيخلق جوا رائعا في الأسرة.

إن ثقة الزوجة في زوجها وفي تصرفاته وقدراته في إدارة مؤسستهما الصغيرة وهي الأسرة التي تضمها معه ومع أولادهما، بالتالي شيء يجعل الحياة أكثر روعة وأكثر سعادة. وكذلك ثقة الزوج في زوجته وفي تصرفاتها وفي حسن تربيتها لأولاده وفي إدارة شؤون بيته في غيابه يجعلها في قمة السعادة.

لكن أصدقائنا المستمعين والمستمعات، مهما رفرفت السعادة على الحياة الزوجية ومهما ظللها السلام والوئام، فإنه لابد أن تقع بين الزوجين بعض الخلافات والمشكلات التي لا تخلو منها حياة أبدا، وعلى الزوجين العاقلين أن يواجهاها ببساطة وبعدم التهويل للأمور أو تكبيرها، وبأن يضع كل واحد منهما نفسه في محل الآخر حتى يستطيع أن يعذره وأن يقدر ظروفه.

0: أعزائي، إن نسبة الدهون في غذاء الطفل يجب ألا تقل عن 35 أو عن 40% من مجموع الطعام، بينما يجب ألا تتجاوز هذه النسبة في غذاء الكبار 30%. الآن أعزائي، ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى في البرنامج، وهي زاوية كلام في التربية والأخت غادة محمد.
1: هناك مجموعة من الأمور التي تحد من النمو الانفعالي للأطفال، ومنها الخوف والقلق، وقد يتطور أحياناً القلق إلى خوف أو العكس. وهناك عوامل عديدة، منها المناخ المنزلي، فقسوة الأب وشدة الضرب أحياناً تزيد من الخوف والقلق، وكذلك المشاكل المستمرة بين الأب والأم قد ثبت أيضاً أنها تثير القلق. وثبت أيضاً أن البنات أكثر تعرضاً للخوف والقلق من البنين. أحياناً نجد أن الطفل يصبح انفعالياً ويصبح غاضباً وعدوانياً بسبب هذه الأمور. أيضاً الغيرة هي خليط من الغضب والخوف والحب أحياناً. أحياناً يحدث القلق للطفل عندما يمارس أحد الأبوين أو كلاهما التفرقة في المعاملة بين الأبناء، منها غيرة ومنها قلق. لكن القلق بالتعريف العلمي هو مركب انفعالي من الخوف المستمر بدون مثير ظاهر والتوتر والانقباض، ويتضمن الخوف المصاحب للقلق، تهديد متوقع أو متخيل غير موجود موضوعيا أو مباشر لكيان الفرد الجسمي أو النفسي، ويعوق الأداء الفعلي وسلوك الفرد بصفة عامة، ويؤثر على الفرد في أشكال مختلفة، منها المرض وأحلام اليقظة والأحلام المزعجة والكوابيس، وتظهر بصورة التمرد والعدوان. والقلق عرض خطير، خاصة في عصرنا الذي أطلق عليه البعض عصر القلق. ويعتبر القلق استجابة لمثير خطر أو مهدد، ولكل منهما ردود فعل فسيولوجية نتيجة لاستثارة الجهاز العصبي الذاتي، مثل زيادة إفراز العرق وزيادة معدل ضربات القلب وسرعة التنفس ونقص نشاط الجهاز الهضمي وزيادة العرق كما ذكرنا. أما بالنسبة لكيفية علاج القلق، فالقلق كغيره من بقية الأعراض الانفعالية مثله مثل الخوف أو الغضب أو الغيرة يمكن أن تعالج، ويكون العلاج بالتعاون بين الأخصائي النفسي والمدرس والوالدين في علاج هذه الأعراض حسب كل حالة، بحيث يتمكن التلميذ من حل بعض مشكلاته بنفسه تحت إشرافهم وبتوجيههم وتقديم المساعدة المناسبة وفي الوقت المناسب. أيضا تقوم بالبحث عن الأسباب الحقيقية للاضطراب الانفعالي وإزالتها، علاج البيئة خاصة عند الوالدين، وعلاج الجو المنزلي الذي يجب أن تخيم عليه المحبة والعطف والهدوء، تجنب تعريض الفرد للمواقف والخبرات المثيرة انفعاليا، أيضا المعاملة السليمة التي تحقق الأمن النفسي وتحقق وتساعد على تحقيق فهم واضح للدوافع والمشاعر التي تؤدي إلى سوء التوافق، أيضا العلاج النفسي الفردي والجماعي والتشجيع وإبراز نواحي القوة والإيجابية لدى الفرد، وتنمية الثقة في النفس والاعتماد على النفس وتشجيع النجاح والشعور بالنجاح وتحمل المسؤولية، والمساعدة في حل المشكلات الانفعالية خاصة ما يدور منها حول الشعور بالذنب والقلق، وذلك عن طريق المشاركة الوجدانية غير الناقدة.

0: تأكيد الذات وتسهيل عملية التفريغ الانفعالي، أيضاً توجيه وإرشاد الوالدين وحثهم على أن يمثلوا القدوة في السلوك الانفعالي المتزن، فالأطفال يميلون إلى تقليد سلوك الوالدين. أيضاً يمكن علاج القلق عن طريق اللعب والإكثار من الألعاب التراكيب بالحروف أو الأرقام والتي تعالج هذا النوع من القلق. العلاج السلوكي بربط مثيرات الانفعال بأمور سارة محببة وإنقاص عوامل تعزيز الخوف والغضب والغيرة والقلق حتى تنطفي، وتشجيع الفرد على السلوك في إطار الخبرات والمواقف المثيرة انفعاليا، وذلك بالتدريج مع إثابة الطفل وطمأنته بحيث تتغلب المثيرات السارة على المثيرات غير السارة، فينقلب الانفعال القلق إلى طمأنينة وهكذا. واتباع أسلوب التحصين التدريجي وخاصة في علاج المخاوف المرتبطة بالقلق، وتعلم ضبط الانفعالات بإثابة السلوك الحسن غير المفتعل وتكوين عاطفة طيبة نحو مصادر الانفعال. أخيرا، إذا زاد القلق عن الحد المعقول عليك فقط استشارة الطبيب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يا أم نبيل
3: سم،
2: ترى عازم زميلي عبد الهادي باسل على الغداء. وترى يا أبي عزيمة زينه وتواجه بعد.
3: عفا عليك يا أبو نبيل، أبشر والله بسعدك. وش تبي بعد؟
2: بعدي والله، بس تبي شيء يعني باسل أجيبه، وبعدين وش بتحطين على السفرة؟ علميني علميني وش بتحطين.
3: لا لا لا ولا يهمك يا أبو نبيل، مالك إلا سفرة وش طولها وعرضها.
2: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
3: أنا أقول لك أنا أم نبيل مو بحي الله على قولتهم.
2: صح.
3: أبي أحط لك محشي كوسة ومحشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة ثلاث أنواع وحمص ومتبل وتبولة. مش تبي بعد؟
2: سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف طرفها. طيب الله يعطيك العافية. لا تشرف. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
3: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمة طبقتين وكنافة محشية وبسبوسة وام علي وجيلي نوعين ومهلبية بالبسكوت وكنافة بعد. وكان يعني تبي تجيب معك يعني طرطة فهات.
2: لا لا لا لا لا يكفي، حطوا بس شوية فاكهة بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
3: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك إلا سفرة تبيض الوجه.
2: بعدي والله يا أم نبيل، وهذه والله عوايدك الطيبة.
3: بس ها ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال؟
2: أنا وعبد الهادي ويمكن بعد نقول له أحمد وأبو خالد وأبو محمد وأبو منيرة، يعني الجميع كلهم يعني ما يتعدون 7-8 بالكثير.
3: أي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف. أجل متى إن شاء الله تبون الغداء؟
2: حبتنا به بطلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعة، يعني الساعة 2-2:30 كذا. ها
3: خلاص ولا يهمك يا أبو نبيل، ما تجي إلا والأكل جاهز.
2: شكرا شكرا يا أم نبيل، ما قصرتي.
3: العفو.

0: أقول أبو حمد
1: سم
0: سم الله عدوك، وش رأيك في غد أبو نبيل؟
1: أوه ممتاز بصراحة، بس ما لحق إني أتكلف كذا صراحة.
0: بالحلال هين الكلافة، بس وش رأيك في نوعية الطبخ؟
1: الحقيقة الطبخ ممتاز ولا في أي كلام.
0: إيه طبعا، بصفتك إنسان متزوج وصاحب خبرة، هل تعتقد أن الأكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
1: لا الأكل الظاهر أنه أكل بيت، لأن اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش ورا سؤالك هذا عبد الهادي؟
0: بصراحة يعني أنا معجب بنوعية الأكل، ومعجب بعد بشكل السفرة. شوف شوف شوف الصحون شلون مصفوفة ناظر، شوف الزينة تفتح شهيتك للأكل.
1: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله،
0: ما شاء الله تبارك الله. بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك
1: يا أخي. خليك صريح وقل اللي في خاطرك. يلا بس تكلم.
0: شوف عادي يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
1: خير؟ وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
0: اصبر اصبر، لا لا لا تتروع، ما في شيء يعني، موضوع ترى بسيط جدا. الحين أم نبيل ما لها أخت؟
1: أنا وش يدريني؟ أسأل أبو نبيل.
0: لا أنا أسألك أنت، وإن كان إنك يعني ما تعرف فأسأل أم أحمد وهي تعلمك.
1: ما شاء الله، أجل إن شاء الله نوية تطلق العزوبية وتتزوج خلاص.
0: يا ليت يا أبو أحمد يا ليت، وهذا اللي خلاني أسألك هالسؤال هذا.
1: أجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركة، وابشر من يسأل أم أحمد الليلة إن شاء الله.
0: بس تكفى تكفى لا تتأخر علي، الله يخليك، رد لي بسرعة.

0: هاي أبو أحمد بشر.
1: أبشر بالخير والله. أنا سألت أم أحمد ولقيت أن لأم نبيل أخت اسمها ليلى، ولا عمرها 20 سنة.
0: زين أجل، اتركني أفكر ثم ترى أبيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم أبو نبيل. الله يخليك أبو أحمد.
1: أنت ليش ما تكلم أبو نبيل وخليه يتوسط عند سيبة؟
0: إيه خلاص زين، يكون خير إن شاء الله.

0: هاي يا ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم
0: أي.
1: وحاتيتهم
0: اي
1: وقالوا المهر ما ربنا يعني ما يهمهم أي. ولا يهمهم كثره وقله
0: اي
1: المهم الرجال
0: اي
1: تراني اسمع
0: سم
1: كفلتك لا تفشلني
0: اي ومدحتني عندهم اهم شيء انك مدحتني
1: مدحتك اي بس لا تفشلني
0: الله يسلم عمرك يا ابو نبيل وعسى الله ان شاء الله يقدرني على رد الجميل
1: ما سوينا شيء وهذه والله ساعة مباركة بس لا تفشلني
0: لا يا رجال لك من يبيض وجهك ان شاء الله طيب ما حددتوا يعني او قصدي هم ما حددوا الموعد
1: الموعد بينك وبينهم
0: اي
1: متى ما بغيت تحدد الموعد رح لبهم وحدده معهم
0: لا لا تكفى الله يرحم والديك فكني من الإحراج لأني ما أنسى يوم أروح وش اسمه أنا والوالد نخطب وهاك الإحراج اللي جاني بصراحة إحراج
1: يا أخوي روح أبوك الحالة وخليه يحدد معهم الله يهدينا وياه
0: يا بالحالة إلا أنت يا أخوي تكفى أنت بعدين نسيبهم وقريب منهم وتسنك يا أخي واحد منهم رح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقة وعلمني الله يرحم والديك
1: زين يا جماعة اعتبر الموعد محدد محدد من اليوم يا عبد الهادي وألف مبروك
0: الله يبارك فيك بس متى يا أبو نبيل
1: من أسبوع إلى 10 أيام وألف مبروك

وتزوجت ليلى ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف وطلبت مني أني أشتري خروف وأوديه عند الطباخ. قلت طيب إلى صرتي ما تعرفين فما فيها شيء يعني تتعلمين، وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها.

0: ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يحق لها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: قطرة ندى. آن الأوان. شعر محمد أبو سنة. آن لي أن ألاطف هذه الأساطير، أجلسها في مرايا الطفولة قبل الغروب. آن لي أن أدلل هذه الطيوب، أراود هذه الينابيع قبل النضوب، وأركض خلف الغزالة تعدو تحاول نقش مفاتنها في السراب وأحلامها في الغيوم. آن لي أن أدلل هذه الطيوب، أراود هذه الينابيع قبل النضوب، وأركض خلف الغزالة تعدو تحاول نقش مفاتنها في السراب وأحلامها في الغيوم. كل ما قد عشقنا وما قد وثقنا به خاننا في انحناء الدروب، كل شيء يذوب غير هذه الثلوج التي تتراكم بين حنايا القلوب. كل شيء يذوب غير هذه الثلوج التي تتراكم بين حنايا القلوب. آن لي أن أبادل هذه النهايات فأسد ببعض النجوم الثقوب وألامس همس القلوب. آن لي أن أبادل هذه النهايات فأسد ببعض النجوم الثقوب وألامس همس القلوب. آن لي أن ألامس معنى السؤال الغريب لماذا اقتراب الغريب لماذا أحب الذي لا يحب، وأعلن عودة هذا الذي لا يؤوب. آن لي أن ألامس معنى السؤال الغريب، لماذا ابتعاد القريب؟ لماذا اقتراب الغريب؟ لماذا أحب الذي لا يحب؟ وأعلن عودة هذا الذي لا يؤوب. أفجر في الدمع بحرا وفي القلب شوقا وأدعو الذي لا يجيب. أفجر في الدمع بحرا وفي القلب شوقا وأدعو الذي لا يجيب.
3: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: قهوة الصباح.

صباح البدايات التي يمنحنا الله إياها كل يوم، لنؤمن أن الحياة لا تتوقف عند عثرة ولا تنتهي عند خسارة. يمر الإنسان خلال حياته بمحطات مختلفة، لحظات فرح ونجاح وأخرى مليئة بالتعب والخيبة والتردد. وفي كثير من الأحيان يظن الإنسان أن تعثره في أمر ما يعني النهاية، وأن الفشل في تجربة واحدة كاف ليحكم على مستقبله بالكامل. لكن الحقيقة أن الحياة لا تسير بخط مستقيم، وأن الطريق نحو النجاح مليء بالمحاولات والتجارب والأخطاء. لا يوجد إنسان استطاع أن يصل إلى أهدافه دون أن يمر بلحظات ضعف. حتى الأشخاص الذين نراهم ناجحين اليوم كانت لديهم أيام شعروا فيها بالخوف والإحباط، وربما فقدوا الثقة بأنفسهم أحياناً. لكن الفرق الحقيقي بينهم وبين غيرهم أنهم لم يسمحوا للفشل أن يكون نهاية الطريق. إن أكثر ما يعيق الإنسان ليس الظروف، بل خوفه الداخلي، الخوف من التجربة، الخوف من الخطأ، الخوف من نظرة الآخرين، والخوف من ألا يكون بالمستوى الذي يتمناه. ولهذا نجد كثيرا من الناس يؤجلون أحلامهم، ليس لأنهم غير قادرين عليها، بل لأنهم يخشون المحاولة، مع أن أسوأ نتيجة قد يواجهها الإنسان ليست الفشل، بل الندم على الفرص التي لم يمنح نفسه شجاعة خوضها. الحياة تعلمنا أن السقوط ليس عيباً، بل العيب الحقيقي أن نبقى مكاننا خوفاً من السقوط مرة أخرى. فالطفل لا يتعلم المشي من أول محاولة، بل يتعثر كثيراً حتى يتمكن من الوقوف بثبات. وكذلك الإنسان في كل مراحل حياته يتعلم من تجاربه وينضج من أخطائه ويصبح أقوى مع كل موقف يمر به.

أحياناً تكون أصعب اللحظات هي أكثر اللحظات التي تصنع فينا التغيير الحقيقي. فالتجارب القاسية تعلم الإنسان الصبر، والخيبات تعلمه النضج، والأوقات الصعبة تكشف له قوته التي لم يكن يدرك وجودها. لكن من المهم أيضاً أن يدرك الإنسان أن المقارنة بالآخرين تسرق من راحته. لكل شخص رحلته الخاصة وظروفه المختلفة وتوقيته الذي يناسبه، فليس النجاح سباقاً وليس مطلوباً من الجميع أن يصلوا في الوقت نفسه. قد يتأخر الإنسان في تحقيق بعض أحلامه، لكنه يصل إليها في الوقت الذي يكون أكثر استعداداً لها. وقد يظن أن الباب أغلق في وجهه، بينما يكون ذلك حماية له من طريق لا يحمل له الخير. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يفقد ثقته بنفسه لمجرد تعثره في مرحلة من حياته، فكل يوم جديد هو فرصة جديدة للتعلم ولتصحيح الأخطاء وللبدء من جديد. ومن أجمل الصفات التي يمكن أن يمتلكها الإنسان أن يكون قادراً على النهوض بعد كل سقوط، وأن يحافظ على إيمانه بأن القادم قد يكون أجمل مما مضى. وفي نهاية الأمر لن يتذكر الإنسان عدد المرات التي تعثر فيها، بل سيتذكر أنه رغم كل شيء لم يستسلم يوماً، واستمر في المحاولة حتى وصل.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: هنا في تبوك، حيث لا تزال الحجارة تحفظ وقع الأقدام وتخبئ بين جدرانها قصص المسافرين والعابرين، تقف محطة تبوك لسكة حديد الحجاز شاهدة على زمن كانت فيه القطارات تصنع طرق الحلم وتختصر المسافات بين المدن والقلوب. تخيل صوت القطار وهو يشق الصحراء الذهبية، ينساب فوق قضبان امتدت كالشريان عبر شمال الجزيرة العربية، وتخيل وجوه المسافرين وأحاديثهم وانتظارهم الطويل لوصول ذلك الضيف الحديدي الذي حمل البشر والبضائع والحكايات. هنا لم تكن محطة عابرة، بل كانت نافذة على العالم ونقطة التقاء بين التاريخ والجغرافيا وبين أصالة المكان وروح الرحلة. واليوم ما زالت المحطة تقف بكل شموخ بعرباتها القديمة ومبانيها التاريخية وسككها التي تروي فصولاً من واحدة من أعظم مشاريع النقل في المنطقة، مكان يأخذ زائره في رحلة عبر الزمن ليكتشف كيف كانت تبوك محطة مهمة على طريق الحجاج والمسافرين، وكيف تحولت صفحات التاريخ إلى معلم حي ينبض بالذكريات. في محطة تبوك لا ترى قطاراً فقط، بل ترى قصة وطن مرت فوق القضبان وما زالت تسير. ديرتي حبيبتي، وفي كل محطة من محطاتها حكاية، وفي كل حكاية نبضة فخر لا تنتهي. هنا السعودية حيث يصبح التاريخ رحلة وتصبح الرحلة عشقاً لا يغادر القلب.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: موجز 7 صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. المملكة تدين استهداف إيران الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز. التحالف البحري الدفاعي يبدأ مرحلة العمل الفعلي من مقر قيادته بالرياض. التحالف الإسلامي والمملكة المتحدة يبحثان توسيع آفاق التعاون في محاربة الإرهاب. وصول الدفعة 3 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة. اليوم انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 8 بالطائف. المملكة ونيبال توقعان اتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي. أمير القصيم يرعى توقيع 6 اتفاقيات لبناء وترميم مساكن أسر القصيم ب41 مليون ريال. استثمارات لرأس المال الجريء ب293 مليون دولار في ثالث أيام ليب 26. منصة أبشر تنفذ أكثر من 240 مليون عملية إلكترونية للنصف الأول من عام 2026. الهيئة الملكية بمكة تعلن دخول 7 مواقع لمرحلة التطوير بمساحة تتجاوز 4 ملايين متر مربع. تجمع مطارات الثاني يعزز الربط الجوي مع الدوحة عبر 4 وجهات موسمية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز 7 صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع. في أمان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم واتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكه بنكهة القهوة ولا شيء غير قهوتي يا سادة. صباحكم يوم الخميس. يا الله يا الخميس، الخميس الونيس، عديل الروح، مهجة القلب، يعني حبيب العين. كل وش أقول في الخميس يا جماعة؟ ها؟ وش أقول في الخميس؟ يعني الواحد يقول من القصايد، يقول من الألحان، يقول من الغزل، يقول من البوح، يقول من النثر، كله عشان خميس. والله يوم الخميس يوم عابر، إنما هو جنة الأيام. يا أخي الخميس عبارة عن سعادة، حتى دوام الخميس، حتى لو كان عندك كل ضغط الحياة في الخميس تحس إن على قلبك سهل حسن. هي ضغطني عادي عادي، أنا بخلص برجع أخذ لي قيلولة ولا على حسب، ها كذا ساعة ساعة ونص ساعتين، بعدين أقوم أخذ لي شاور إجباري كذا عشان تتنشط، حق اللي يفرمت مخك، وتبدأ الويكند وتبدأ الفعاليات. يا لطيف يا أخي. يا جماعة ارفقوا على مشاعري يا فريق العمل، ارجوكم ارجوكم انتبهوا لمشاعري. انا بدأت تصير جياشة بسبب هالخميس من حبي له صراحة. يوم جميل يهون على الشخص على نهاية اسبوع، يخليك تستعد للراحة، للجدولة، على حسب انت ومودك. تبي تقعد في الويكند تستكين، تروق، تنام، تسدد فواتير بكيفك، تبي تقضيها هدوء وشل قاي كذا وتتفرج في الأفلام ومسلسلات وما تروح مكان براحتك، تبي نظام كافيهات هادية وتروح الصباح تأخذ لك كذا مول وتروح المول شوبينج وكافي كذا على الصباح براحتك، ايش تبي سوي اللي تبي، حلال عليك الويكند، استمتع يا عزيزي. الله يصبحكم بكل ما تحبون أينما كنتم وأينما حللتم، السيارات الطائرات والغواصات والسفن والقطارات، حياكم حبايبي في برنامج صباح المملكة المجدد معكم يوميا من الأحد للخميس من الساعة 7 للساعة 10. 3 ساعات يا أن بنشغلك فيها عزيزي المستمع، يا أن بنبثرك فيها

العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الإعداد هناء الصباغ، وسعد الشهري، وإشراف عام للبرنامج فهد حساني. بكون معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة، فهد الغامدي. ضبط لي القهوة واسحب على الشاي يا أخوي، تدري معلش حقكم علي، اليوم خميس خلي الكل يستانس. ها ضبط لي القهوة والشاي والكرك والسحلب وكل اللي تبي عزيزي، وتعال فيك بعد هالفاصل. يلا اطربني اطربني يا مخلصنا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. والآن مع حالة الطقس لليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. كما لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار قائما على أجزاء من تلك المناطق، إضافة إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، ويمتد التأثير إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، خاصة المناطق الساحلية منها. أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة في المدن الرئيسية، الرياض غائم جزئي مع رياح نشطة العظمى 43 الصغرى 33، مكة المكرمة غائم جزئي مع رياح نشطة وأتربة مثارة العظمى 44 الصغرى 30، جدة رياح نشطة وأتربة مثارة العظمى 42 الصغرى 30، تبوك عوالق ترابية والعظمى 44 والصغرى 30، وبريدة عوالق ترابية العظمى 41 والصغرى 28، جازان سحب رعدية ممطرة مرياح نشطة وأتربة مثارة.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ومثل ما عودناكم كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ وجهات النظر ونشوف وش اللي ممكن، يعني ما نقول الصح من الخطأ، يعني اختلاف وجهات النظر ترى دائما يطلع لك خلاصة جميلة. الاستماع لأكثر من رأي، استماع لأكثر من وجهة نظر، استماع لأكثر من موقف، يخلي عندك صورة ذهنية واضحة أنه شلون تتعامل مع هالموقف أيا كان الموضوع اللي نتناقش فيه. وموضوعنا اليوم مستمعينا والله رهيب رهيب رهيب رهيب صراحة، وصار يعني فيه أخذ وعطى، وصار فيه في أشياء كثير تغيرت، يعني أول مو بزي الحين، وفي ناس يقول لك لا ما زالت الدنيا زي ما هي ما تغير، لكن اللي يتغير الناس، فاختلاف وجهات النظر في ذا الموضوع يا لطيف. طيب موضوعنا اليوم عن كرام الضيف يا جماعة، جوك ضيوف معازيم ضيفانك، هل تشوف يعني من وجهة نظرك أنت تقدم له كل ما تملك، أو تقدم له اللي يعني ما تستطيع على قولتهم الجود بالموجود؟ يعني هل تشوفون، خلينا نتكلم كذا بطريقة شوية بحري على قولتهم، هل تشوفون أنه فعلا فقدنا لذة العزائم مستمعينا بعد انتشار ظاهرة اللي عزمك على مطعم كافي، والله عزمك في مثلا في أي مكان آخر غير البيت، غير فهمتم طريقة العزيمة التقليدية، يعني أعطونا كيف أجواء عزائمكم وجمعاتكم في نهاية الويكند؟ هل هي فعلا رسمية؟ هل في استراحة؟ هل في البيت؟ هل تغيرت البروتوكولات اللي كانت أول؟ يعني أتذكر أول كل يمكن 8 بيوت تجتمع في بيت واحد، بيت الجد أو بيت الأخ الأكبر أو العم الأكبر طبعا، أو بيت الخال الأكبر أو الخال الكبرى، يعني على حسب، هو بالعادة دائما يكون للرجال يعني ما هو. فهل فعلا جملة اطبخي لنا أي شيء من الثلاجة هي شرارة يعني ممكن تسبب زعل في البيت، تسبب مشاكل، تسبب ضجة، ها؟ ولا تسوين اختصار للتعب، ها؟ والمصاريف والدنيا والحوسة ولا لا لا ما أدري شلون كيف صارت العزائم الحين الجماعة، صدق والله خلونا نتكلم كل بكل يعني شفافية والوضع حبي وخميس ولا حد يشدها، أوكي الله يرضى عليكم، لشدها بقول إن الهاتف المطلوب إيه، الوضع فرايحي تغيير جو، نشوف صار على العزائم شو اللي تغير، كيف طريقة عزائمكم الآن؟ في ناس يقولك لا والله إحنا إذا بنسوي عزيمة في الويكند يلا نستأجر استراحة ونعزم الناس هناك، في ناس يقولك لا والله احنا نعزمهم عندنا لان في مثلا سعه في البيت فنحط اللي في عندنا كذا كذا كذا تفاصيل في البيت وعزايم وعشاء ومدري ايه، في ناس يقول لك ما نجيب ذبائح ولا نجيب اي شيء ولا من نتكلف الجود من موجود من البيت، طبخ البيت وصلى الله بارك الغرض الجمعه واللمه، في ناس يقول لك هاي ابن الحلال انا اسويها من بدري، نايم الله خير قهوه شاي وهذا خلاص العشاء كله في بيته. ففي كثير من وجهات النظر في هذا الموضوع، لكن خلونا نتكلم بوضع حبي ولطيف ولا أحد يشدها أرجوكم، إحنا مو الرأي والرأي المعاكس ولا الرأي الآخر، نبي سستانس ساعة صدر ضحك وناسة تخفيف على الناس في خضم هذه الزحمة التي قد يعانونها في على هذه الصباحات، فلا أحد يشدها، أوكي؟ أكرر هذه المرة كم قلت لا أحد يشدها، الرابعة والخامسة، الخامسة طيب. طيب شاركوني وعلموني على 011-40-5-3 ومعانا اتصال، ومعانا ابراهيم، ويا جماعه خلونا نكون اسرع عشان ناخذ اكبر قدر من المتصلين. عليكم السلام، حيا الله ابراهيم، يا هلا وسهلا.
1: صباحك الله بالخير يا فهد، كيف الحال؟
0: الله يرضى النعيم، يا مرحبا يا مرحبا،
1: عساك بخير،
0: خير يا مال العافيه، هلا وسهلا.
1: هذا والله موضوعكم اليوم عن اكرام الضيف،
0: نعم اكرام كيف، لا لا لا مو ما نتكلم عن اكرام الضيف، نتكلم عن قضيه الان كيف العزائم صارت، شلون كيف الطريقه. هو اكرام الضيف انا اشوفه واجب ايا كان، والله لو حتى ما في شيء بشيء لا لو شق من ثوبي، بس انا اقصد كيف طريقه العزائم الان، هل صارت في البيت، هل صارت ولا لها منافذ اخرى، هل تغير شيء ولا على حسب الموقف، على حسب الشخص، على حسب العزيمه؟
1: لا والله تغير الحين شيء، الحين اغلب الناس يعني يروح للمطعم وهذا، فانا اشوف ما في اجمل من العزيمه بالبيت يعني صراحه.
0: ايوه ليه؟
1: افضل يا اخي، حتى تعطيك اريحيه وهذا. انا اشوف يعني مثلا والله تعال الله يحييك، لا بتعشى انا وياك ابعشيك الليله في المطعم، ولا انا ادل المطعم بدونك يا اخي.
0: اي والله اني ادل المطعم بدونك في ذمتي.
1: اي والله. والله يا ابو محمد يعني انا اشوف ان يعني العزايم افتدت يعني طراوتها وفقدت يعني حتى بالمجالس الحين. تجي المجالس اول لما تدعى عند وليمه ولا شيء ولا لون، تجي وانت مبسوط تروح سوالف، وهذا يقصد وهذا طال عمرك يسولف، وهذا طال عمرك متصدرين المجلس
0: والشاي والعلوم والسواليف.
1: هالحين يا فهد كل واحد بجواله وكل وان سولفت ولا شيء ممكن يعطيك واحد نظره كذا بعد نظره.
0: يا سلام،
1: انت عارف النظره هذيك اللي ما تعجبك.
0: اي مزدري يا ولد ارفع علوم.
1: اي بس خلها على ربك يا فانا اشوف ان والله وبعدين انا لك الله في الله نفسنا لو ما هو لازم منك يعني هذا ما في زي طبخ البيت ولا في زي هذا فدجلك على قد غطاك، الجود من المجهود، ما هو انك تكلف نفسك، ما كلف الله نفسنا لو سعى. والضيف اللي شرواك وهذا يبي عذر يعني بصراحه، واللي يتلمس عليك الاخطاء وهذا يبي يلقى عليك من الاخطاء ما الله يبي عليك.
0: عز الله عز، باقي واحده
1: باقي واحده طال عمرك. ترى انا اليوم ممصين انها نوجد
0: لأن إيه؟ اليوم ساهر شغال حق إبراهيم. يلا
1: قاعد
0: يأشر قاعد يأشر يلا.
1: شوف يا فهد الحين أنت ما في هزيمة من التغافل. والله ما تدقق على بعض الأمور، كل الأمور لا تصير يعني. أنا من الناس اللي كنت يعني أسوي نفسي من قدي وإني أفها، فعندما تغافل والله يا فهد إنه يعطيك يعني جو غير
0: راحة
1: نفسية بس. وحتى الناس بعد يحبونك وهذا، إذا كنت تدقق بالأمور وهذا ترى تشمز منك الناس وترى يقول بل على الخطأ مثل الدواء عند اللزوم. حتى لو أن النفس ما هي تقبله. لا تحس بأنه بالعوايد والسلوم، من كل من زعلك لازم تزعله. المرجلة ما بين معطى ومحروم، وما كل رجال براعي مرجله، تدقيقنا الواجد على بعض العلوم، ما من وراه إلا القلق والبهذلة.
0: بهذلة الله أكبر، صح لسانك ولسان شاعرها ولا خلا ولا عدم. ويا أخي شيل القصيدة وتطلع، شيل الصدى وتطلع قصيدة. هذا أقول طيب في خاطري كل الخلاء. طيب معنا اتصال نقول هلا يا أم محمد.
2: هلا صباح الخير يا فهد.
0: صباح النور يا مرحبا،
2: كيف الحال؟
0: خير يا مال العافية.
2: أنت معنا كرامة اليوم صح؟
0: ها؟
2: أنا العزايم.
0: الله الله الله الله يا أم محمد.
2: حنا عاد أنا أم محمد عاد حنا عندنا مفطحات كنت تعرفها.
0: ما شاء الله ونعم.
2: عتبان لازم مفطحات.
0: كفو
2: كف وجهك والله.
0: الله يسلم.
2: ثاني والله عزيمة كبيرة احنا حطيناها في استراحات وجبنا الطباخة معها وعلى شرافي انا اشرف عليها.
0: كفو كفو كفو والله يا ام محمد، وافي علمك غانم في ذمتي.
2: وثاني عزيمة بسيطة في البيت بعد ذبايح وانا اللي اشرف عليها، بس انا اللي نجيب الذبايح خرفان ونجيب طباخة معها وحنا اللي اشرف عليها في البيت، ولا كان ناس شويين في البيت وكان ناس كثيرين في الصراحات.
0: الله بيض الله وجهك.
2: ما نطبخ المطاعم ما ينوك لكلها.
0: اي والله انك صادقة.
2: للناس اللي يستاهلون ما ينوك.
0: الله
2: والله العظيم احنا ما نعرف نحط الا المفطحات.
0: والله والله نعم.
2: كان تبنا نعزمك على المفطح الله يحييك.
0: وافي وعلمك غانم الله يجود عليك يكثر خيرك يا مال العافية والله يا محمد.
2: الله يسلمكم ويسعدكم ولكم تسعدونا يا رب.
0: الله يسعد قلبك ان شاء الله.
2: والله اني واصل استناكم لا نسمع
0: يا مال العافية والصحة والعافية والله.
2: الله يوفقك ان شاء الله يا رب.
0: وياك ان شاء الله وياك يا ام محمد. تسلمي. طول لي عمرك طول لي عمرك يا اهلا وسهلا. يا ولد يا شراسي من محمد يا ولد اقسم بالله ولد عليك وجه الله تمنعنا. راسي شايش قصايد وعزايم الحين انتهى. شاركوني وعلموني على 011-40-53 ومعانا عبد الرحمن.
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. يلا حية
3: صباح الشاهي.
0: مشكلتك
3: مشكلتي. طيب ادخل الموضوع لان المخرج يقول لا تطول عشان انا متصل.
0: اسلم اسلم.
3: الجود من الماجود يا اخوي ابراهيم يا اخوي فهد معليش.
0: اسلم اسلم.
3: الجود من الماجود.
0: الله اكبر.
3: ما عندنا يعني يمكن يجيك وقت متاخر ما تقدر تسوي شيء.
0: احسنت.
3: لازم يقدر الظروف بعده بعدين لا. لازم يقدر ظروف الناس الثانيين ما عندهم قدره ماليه. ما هو زين تروح لواحد اللي يحط لك مفطح يكلف لحوالي 2500 ريال الحين ترى.
0: صادق صادق.
3: اي لا لا 2500 بتصرف على الشهر.
0: صادق صادق والله بالعكس. اصلا حتى لو جاني بدري ولا متاخر الجود بالموجود.
3: ولا متاخر ولا بدري طبخ البيت وزين والحمد لله. ولا نجيب له من المطعم اكلني ميسور نظيف وجميل وطعم والحمد لله. وشو لك العافية، أشوف التيك توك صواني على 10 أمتار وعلى 15 متر، ليش هذا؟ أنت عارف الهدر الغذائي في المملكة العربية السعودية خلال 20-25 40 مليار سعودي، 40 مليار سعودي ميزانية يا أخوي فهد. يعني ليش البذخ، ليش المكابرة، وأنا أكبر صينية وأنا أكبر فطح وأنا أكبر عدد حواشي ليش يا جماعة الخير؟ في ناس ما يلاقيها تأكل ترى يا جماعة الخير.
0: والله أنك صادق والله لا أخي، للأسف يعني بعضهم يأخذه من باب المظاهر
3: التفاخر. التفاخر يا أخوي فهد، التفاخر هذه مشكلة الحقيقية،
0: وهذا من الكبر
3: ترى، هذه مشكلة. لكن الجود، أنا لو رحت الواحد والله لو يحط لي ماء اني اشربه واقول اكرمك الله،
0: وش المشكله؟ وافي وعلمك غانم والله يا عبد الرحمن،
3: والله العظيم الواحد لا يدقق في الامور الا يحط لي عشاء، الا ما يحط لي عشاء الا احنا واشوف، ولا يجيب لي فول، ولا يجيب لي طبخ بيت ومكرونه ورز ولحم والخير واجل الحمد. وترى الناس ما تبحث عن الاكل قد ما تبحث عن الوجه السفر.
0: الله اكبر، الله اكبر يا عبد الرحمن، الله احنا ايش هالبساطه الحلوه ذي يا عبد الرحمن، الله يبيض وجهك. شكرا عبد الرحمن على المشاركه الطيبه، لا خلا ولا عدم. معنا اتصال ونقول هلا ام فهد.
4: هلا حياك الله استاذ، صباحك.
0: هلا وصباحك يا رب كل خير، يا مرحبا.
4: بعطي مشاركتي سريعه. أيوة. اصدق اخوي عبد الرحمن بالكل اللي قاله.
0: ايوه
4: ترى مو التفاخر بكثره الاكل انك تحطه للضيف.
0: اي
4: انت اكرمته وناديته ودخلته بيتك، الان صارت البيوت مهجوره.
0: الله.
4: ما تنفتح الا وقت عزاء.
0: الله اكبر، نسال الله السلامه.
4: الحين الناس تصلح بيوتها، نبغى نزين بيوتنا على ايش؟ طب ما تعزم احد، انت قاعد تعزم برا. فأنا لما أنادي الشخص في بيتي وأكرمه وش ما كان يكون، معلش أحط مفطح، بس ما أحط مع المفطح شيء، ما أحط مع الذبيحة شيء ثاني، بحيث إنه هالأكل هذا اللي موجود ينوكر.
0: يا الله أكبر.
4: مو راح أحط أصناف ثانية، ما يعني الناس ما تدري وش تاكل وتقعد النعمة. حرام
0: والله. حرام. والله صادقة والله. الله الحين السفر قسم بالله تحسينها،
4: ولا تسألونا يوم إذن عن النعيم.
0: الله أكبر.
4: الله بيسألنا عليه.
0: أنا أشهد.
4: فأنت اكرم ضيفك، ولا تعطي كل ما عندك، بحيث إنك إذا قصرت في يوم من الأيام قال ما حط لي، ما أكرمني، ما سوالي.
0: لا شوفي،
4: دائما أقول أنا إيه، أكرم أكرم أخوي فهد، بس لا تجيب أقصاك.
0: أيوة يعني لا، على أساس لا تعوف العزايم ولا تضغط على نفسك، ولا يعني على أساس أحد،
4: ولا تحرج ضيفك اللي قدامك بكرة يقول بيرده أفضل منه.
0: أيوة ولا قضية إحراج. شوف قضية العزايم هذه تنفرض
4: أيوة
0: صح في ناس إنه يبغى يردها ويكون يجمل برضه مثل ما جمل معه، لكن برضه في نفس الوقت يا جماعة ترى فعلا الجود بالموجود، والواحد يعني ترى ما يعزم الناس، ما يعزم إلا غالين. يعني إذا بعزم على أساس مفاخرة ولا مظاهر، عز الله ما حد عزم.
4: كلمة أخيرة بقول عشان ما أطول، أنا دائما أقول إذا بغيت تعطي أعطي، بس لا تعطي كل ما عندك مرة واحدة.
0: الله.
4: عرفت؟
0: سلام.
4: بحيث إنه لو حصل لك ظرف يوم من الأيام وقصرت، قال قصر فلان.
0: الله الله.
4: ويسعد صباحكم.
0: وصباحك وكل خير يا فهد، يا أهلا وسهلا. يسعدك ربي، يا أهلا وسهلا. طيب يعني مدري، أنا عندي مشكلة مع الشخص المثلا ينعزم عند ناس ويروح ينقد على إيش اللي قدموه وإيش اللي هذا، ما معليش عذرا على الكلمة، بس مو بكفو ذا والله. اللي ينعزم عند الناس تتجمل معه وتدخل بيتهم ويقول لك والله جابوا الأكل الفلاني وجابوا مدريش وعباه والله مدريش، يا ابن الحلال ترى والله عندك خلل، أقسم بالله أنا أشوفه خلل حتى في المروة. ما أدري، هذا من وجهة نظري. يزعل يرضى اللي يرضى، هذا رأيي وأقوله يا أخي عادي. الله أكبر، صح ولا لا يا جماعة؟ الله العظيم كفو خشمك. معنا اتصال نقول أبو سعود.
5: السلام عليك.
0: السلام ورحمة الله، يلا حيه.
5: يا الله يحييك، يا صباح الخير.
0: صباح الورد.
5: يا صباح الرضا.
0: الله
5: يا صباح الورد.
0: الله يرضى عليك أبو سعود، وصباحاتك جميلة.
5: اجعلنا وإياكم مقربين يوم الدين.
0: آمين يا رب، آمين.
5: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
0: اللهم آمين وإياك أبو سعود، يا مرحبا. ها أبو سعود، شو رأيك في الموضوع؟
5: والله أول شيء المناطق ما هي واحد، الكرم هو الكرم. الكرم هو الكرم، ما يبني منازع يعني.
0: أيوه.
5: ولا صنع عليه الدين الإسلامي يا كرم، ما في، فلكن مناطق تختلف.
0: أيوة
5: تختلف، منطقة الرياض ما هي مثل منطقة القصيم، منطقة القصيم هي منطقة حايل.
0: أيوة.
5: وجدة ما هي مثل جيزان.
0: أيوة.
5: وتبوك ما هو مثل منطقة الشرقية، تختلف. الكرم هو الكرم، بس إن وين ان الدبره والكرم وهذا والطبخ ما الطبخ يختلف.
0: ايوه.
5: واهل القرى ما مثل هذا المدن. يختلف فرق.
0: اي شو انا معاك انها تختلف في كل الامور. إيه؟ ابو بس برضو يعني احنا ما في فرق بين الكريم وبين اللي بذخ. او انه او حرفيا او حرفيا
5: او التبذير يختلف عن الكرم.
0: او مسرف او مبذر. نعم.
5: اي اي يختلف. هذا مثل التبذير يختلف. بعضهم يمكن ياخذ له 2-3 سنين ما طب البيت بيته على مقال الضيف. ولا منه كرم يقول هدت ذليل وكرمته بخيل. من خلقة الدنيا هذه حدت ذليل وكرمته بخيل.
0: الله.
5: معروف يعني ما يبقى لها. ولكن حنا بالقرى الطبخ بالبيت ومجالسنا واسعة. الواحد مجلس يأخذ له 50 رجل 60 رجل مجالسنا واسعة. ما نطلع ما نصير بالاستراحات وما استراحات ما نجيها بالقرى. بدل طبخ البيت أنا ومجلسنا ياخذ الرجال
0: يا سلام يا سلام
5: وتجمع على القريه كلها القريه تجمعون ياكلون مثل ما جوده. ما ينصر عندنا ولا يفت شيء. ما نقول والله هذا شنو ملبو عندنا عايش كثير عندنا ازهم على كذا. لا
0: يا سلام يا سلام عليك يا ابو سعود يا سلام.
5: نعم تجتمع على القريه على هالضيفه والحمد لله وشكر. واخرهم تجتمعون ساعهم وياكلون
0: يا سلام يا سلام. الله على المشاركة يا ابو سعود وصباحك سعيد. نتمنى لك يوم جميل. ومعانا اسماء.
6: اهلين صباح الخير.
0: صباح النور. هلا والله.
6: يلا حيه.
0: يلا ابقى ما شاء الله واضح الصوت كذا خلاص مهديه مسرحه العيال امور طيبه.
6: اي بس لازم ادعس امشي 40. يلا.
0: يلا. يا مرحبا بك.
6: يلا حيه.
0: هاي اسمع شارك الموضوع.
6: والله الموضوع شوف والله اذا كنت بعزم لازم ابطلق وجهي في العزيمه. ماني بعزم على شيء مو على شنع.
0: ايوه.
6: اي أبا مثلا بعزم على نواشف. لا والله ماني بعزمتهم على نواشف. صدق لازم بعزم على شيء صاحي. انا تجينا الدوريه.
0: ايوه.
6: رجال يزين عزايم رجال يخفها ويخف خفيفه ونيسه. نحط القرصان نحط الجريش
0: سلام.
6: نحط الرز
0: الباسي. يلا هلا
6: كلها نطبخها في البيت
0: وكفو.
6: يا صارت لحم ولا

0: صارت دجاج عاد اللي هي ما في شروط.
1: يا سلام.
0: إيه مع سلطة مع هذه الحلا كريمة ما كريمة، هذه رجال خفيفين الطينة.
1: الله.
0: ما تجي الساعة 9:30 إلا كل راح البيت.
1: يا سلام يا سلام. مسهلين ومخففين الناس.
0: مخففين شلينهم قهوتهم شايم، حتى القهاوي بدلال ما ناس ترامس.
1: الله.
0: أما إذا جت الدورية النساء، النساء أول كانت في البيت عندنا وكان ونطبخ نطبخ بس نطبخ من نطبخ طبخ يعني من عندنا، يعني ما نتكلف والله ذيك الكلافس اللي لا والله. بعدها صرنا يعني خلاص قالوا شليه ما شليه، صار كلنا يجيب من عنده.
1: أيوة.
0: بس ما انقطعنا
1: ولا
0: انقطعنا عن البيوت. إيه حتى في الأعياد في البيت ما نحطنا في استراحات.
1: إيه والله والله والله شغل العزائم هذا رهيب مرتب ترى، يعني يعني اذا كان في انك توازن ما بين البيت، يعني حتى اذا بتعزم برا البيت من باب التغيير بس، مو من باب لانه اوريدي انت لانه هذه تعتبر دوريه مستمره عندكم ما شاء الله، الله يديمها يا رب. ف اول شيء يعطيك العافيه اسماء وما قصرتي، يعني مستعجلين فريق العمل يعني، فالله يعطيك العافيه. ومعنا اتصال نقول هلا ابو هشام.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: كيف حالك طيب؟
1: هلا والله بخير ما العافية، بشرنا عنك.
2: الحمد لله بخير الله يديمك.
1: كيف الأمور؟
2: تمام يا رب لك الحمد.
1: الله يديمها إن شاء الله.
2: أنا سبحانه وتعالى يقول لا تبسط يدك ولا تغلى على عنقك، هذه آية موجودة. فبعض الناس الله يهديه يحسب إنه يقول الناس تاكل بعيونها. الله يكون شر من يأكل بعينه يا رجال، وش شر الناس تاكل بعيونها؟
1: يا ساتر.
2: كل شيء سبحان الله ميسور ويعني سبحان الله لذة.
1: يوم
2: تجي عند ناس طبخهم بالبيت تستلذ أكثر من طبخ المطعم. يوم تجي سفرة يعني ما حد مختلف على، لكن الإسراف نسأل عنه والله.
1: أيوة.
2: الأمانة والله خاص بالزواجات، خاص بعض
1: المناسبات. لا لا يعني الزواجات
2: عندي بيت.
1: الزواجات هذه يعني أبو هشام ترى يعني غصب أحيانا الواحد يعني يحاول أنه يزيد عشان لا ينقص على الضيوف والمعازيم، احيانا يكون في عدد اكثر من المعازيم.
2: كلامك سليم، لكن انا اخوي يعرف ولا ولد عمي يعرف.
1: ايه؟
2: اكون في عندي يعني عدد معين، هذا يعني عدد يعني عدد الضيوف هذا هو، يعني حاط بالي هذا وعدد الضيوف، يعني اكيد انك عارف، لكن بعض الناس الله يهديه ما يقول لا خلينا الناس تاكل بعيونها، هذا مثل خطا.
1: لا لا هذا
2: كريم كريم مهما كان، شفت احيانا في كرم لفظ كرم، احيانا كرم واقف،
1: احيانا
2: كرم فزعه، واحيانا لكن اما الاسراف بالمناسبات والعشاء يا اخي انا اصلا اجلس ب 15,000 وما يجيني ضيف غير مرتين، مره ولا مرتين خلال سنتين ثلاث سنوات. ما حد يجي احد، يا اخي يا الحلف انه وراه شغل
1: عز الله يروح بيته. عز الله عز الله، صار الواحد الكل يتهرب بسبب هالغلاء وبسبب هالتكلف والمفاخره.
2: والله عز الدوله الحمد لله، احنا بخير
1: والله. الله يديم الخير علينا وعليك ابو هشام، شكرا على المشاركه الطيبه وصباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل. يا هلا وسهلا. طيب معنا اتصال العنود.
3: هلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح النور، حياك الله.
3: الله يحييك.
1: يا هلا، الدوام رايح الدوام.
3: اي احتري، عرفت اللي كبس لي امس، احتري روح عشان
1: حدي لا يعدي
3: فاتني ما شفتها.
1: يلا حيا، شلونك العنود؟
3: الحمد لله تمام.
1: ها خميس وجمعات وعزائم، شو الوضع؟
3: شوف انا لما يجيني ضيف في بيتي بصراحه احب اكرمه، احب اتعب معه.
1: ايوه
3: اتعب له يعني. احب اني اسوي كل شيء
1: حلو
3: اللي اقدر عليه، كل شيء اسويه.
1: يا سلام.
3: يعني احس انه مثلا ابي يذوق ضيافتي، يعني انت ما تعنيت لي وجيتني الا انت تبي تذوق الشيء.
1: يعني العنود تطبخين وتسوين كذا وتتعنين ولا تطلبين؟
3: اطبخ على حسب الناس، اذا مثلا مو متعودين يجوني لا اطبخ ويعني اشد حيلي.
1: حلو.
3: لكن اذا مثلا الناس متعوده وش نطلب وش نحط عادي ان شاء الله.
1: روح لك نواشف في ميانه في دنيا الناس القريبه.
3: أي
1: شوي بزياده
3: يعني. اي عادي.
1: اي حلو.
3: لكن سالفه انه انا مثلا نجتمع في استراحات وكل اللي يجيب معه شيء، انا هذه اللي ما احبها.
1: اوف ليه؟
3: خلاص نقط ونشتري، نجيب لنا شيء من برا. انا جاي وسع صدري، ما جيت اشيل مواعين. درجه اني ليه سريت اشيل مواعين ومواعين غيري.
1: والله
3: يعني احس انها مشقه صراحه.
1: والله فعلا، والله فعلا يعني فعلا ذاك مره صار زي كذا عزيمه وهذا، ورحت وديت امي وجمعوا في صراعات خالاتي ومدري، اطالع شوي لا ترسل اقول لك شفت الحوافظ اللي شلناها؟ طيب هذه حقت مين؟ قلت ايش دخلني انا؟
3: شوف كيف
1: وشو ذا حوافظ
3: يعني
1: ما حوافظ.
3: مره مبالغه يعني، واغراض والناس تكرر نفس الأكل ويعني ما في ترتيب ما في تنسيق خلاص.
1: لا ذاك اليوم أمي استخدمت عيال الخمس كلهم عشان يشيلون الأغراض. قلت إيش في أمي استحوا
3: زمت عيالها عشان يشيلون معها.
1: والله العظيم قلت استحوا أمي استحوا. والله العظيم. طيب حلو والله يعني جمل حالكم يعني أهم شيء إنه جمعاتكم حلوة إنه الناس إيه تعنى وتطبخ نعم
3: يعني خلاص اجتمعنا في الصراحة نبي نوسع سورنا يلا نقط نشتري نعشة وانتهت قد أساسا دعوة عادي يعني.
1: حلو على حسب إنه الشخص قريب ولا بعيد ولا على حسب الميان هذا أهم شيء.
3: وش إيه أكيد وش يعني في الصراحة تقصد
1: إيه
3: للصراحة لا طبعا على حسب أكيد لما يكون عادي لما يكون شيء بنطلب من برا يعني
1: بس أصلا ما عليش يعني بنروح استراحة ما بعزم أحد ما مأمون عليه نكذب والله لازم الناس كلها نمون على بعض ونستأنس بالاستراحة.
3: المشكلة مو هنا المشكلة لما يجيك ضيف قد هناب على ناس ثانيين الجماعة مثلا عند عنود لا أنا ما عملت حسابي أنا اللي لك أنت ما عملت حساب للباقيين
1: ما شاء الله
3: إي معليش أعطيني خبر
1: أيوة
3: ما عندي مشكلة أنا أعطيني خبر
1: إيه الله عد الله يعينكم
3: على التفاصيل
1: اي والله ما حسبت حساب ما حسبت حساب الله يعطيك العافيه العنود توصلي بالسلامه وانت بمثالك اشح بالسياره ودرب السلامه اتمنى لك يوم جميل يا اهلا وسهلا في امان الله يا مرحبا معنا محمد
4: السلام عليكم
1: صحه صحه صحه يا مرحبا ابو حميد
4: علينا عليك وعلى من يسمع إن شاء الله
1: يا مرحبا يا ها محمد خميس جمعات وسعة صدر شو النظام العزائم تغير ولا مثل ما هو ولا شو الوضع
4: لا أكيد ما تغير العزائم إنها أكيد يعني في مناسبات تكون يوم الخميس يوم الجمعة زي كذا ويوم السبت كمان دحين يعني أتوقع أن المناسبات ماشية بس يعني مع بداية انتهاء الإجازة يعني قلت أكثر يعني من أول كانت في الإجازة كثيرة الحين لا
1: عزيمة
4: يعني الواحد يأخذ الجو كذا أنا بالنسبة لي يعني عندي استراحة كذا صغيرة عند البيت أجلس فيها أتكي فيها يعني مثلا أي. العصر كذا المغرب أحيانا للعشاء وبعدين أرجع البيت يعني
1: بس عزيمة يوم السبت ليه من اللي ما يحبكم ذا
4: لا يوم السبت بالعكس هو يعتبر ويكند يعني أكيد لابد لابد إن أكيد
1: فيها وين ويكند بكرة دوامات بكرة دوامات يا أخوي خلوني استكن في بيتي ليش تعزموني
4: لا السبت يعني اللي هو يوم الجمعة وتكون يوم السبت يعني تكون مثلا الظهر زي كذا ويكون
1: أيوه
4: يعني
1: حلو
4: استعداد للدوام بعد العشاء
1: شوف عزيمة السبت إذا كانت غداء والله حلوة رايقة وسعة صدر وشاي وسواليف لين الساعة 4-5 العصر نشوفكم على خير استودعناكم الله يا زينة
4: أيوة صح صدقت هو بدأ الجو يعني دحين تغير شوي يعني الأوقات اختلفت شوي يعني بس أعتقد أن الجمعة أفضل
1: محمد
4: أزومة يعني
1: في عزائم في عزائم الويكند ذا ولا ما في
4: لا هذا الأسبوع لا ما أعتقد أنه بس الله حيكم بجوم بسوي عزومة
1: الله يجمل حالك وافي وعلمك غاني أبو حميد أتمنى لك يوم جميل يا حبيبنا طول لي عمرك
4: إن شاء الله في أمان الله
1: في أمان الكريم يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا لا تعزموني يوم السبت أرجوكم والله العظيم خلوني أكتفي بالنوم واكتفي ترى حتى الفراغ اللي أشعر فيه يوم السبت أنا أحبه لو أني أكون كذا فاضي عاطل باطل ما أسوي أي شيء خلوني أستشعر خلايا جسدي مي تايم أعتذر لا مو على كيفك تمارس سلطتك علي طيب صدق في عزائم عندكم الويكند ذا يا شباب ولا لا فريق العمل عندكم عزائم الويكند ذا ما في وش ذا يا أخوي توني بقول لا لا طيب ايش نظام العزائم هل صرتوا يعني صارت في البيوت ولا صارت برا وشو ايش اللي طيب اكثرها برا البيوت حلو ايه حلو حلو حلو حلو حلو حلو حلو, حلو. يعني لسه في السمت القديم هذا ممتاز ممتاز ممتاز هذا اهم شيء ان الواحد استانس وسعة الصدر وترى على قولتهم ترى العزيمة هي ترى هي اللي يعني تقابل الأحبة الأصدقاء الناس اللي تشتاق لهم تجدد العهد تصل الرحم هذه الغرض من العزيمة ترى مو لازم أنزل شو اسمه يعني على قولتهم فعلا الواحد لا يبذر ولا في نفس الوقت يمسك يعني حتى العزيمة تكون مرتبة مرستك بطريقة مريحة للي الشخص اللي يعزم والشخص المعزوم اللي يعزم ما تكلف عليه ولا تثقل عليه ولا تحس انها ثقيله وتحس انه خلاص يستكثر العزائم بعدين واللي انعزم ما يحس انه يقول يا ولد انا شلون ارد هذا شلون ارد هالجمايل وهالدنيا والمواجيب. خل يعني حلو السهوله، حلو السلاسه يا جماعه، حلو البساطه بين الناس، وفي نفس الوقت حلو الواحد يجمل ويتجمل. كملي معكم في صباح المملكه، ولكن بعد هالفاصل الغنائي، كملوا على سمع.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
0: مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة سنتحدث عن انطلاق اليوم المؤتمر السعودي الدولي للقسطرة والتدخلات القلبية سايكس أو SACIS الذي تنظم جمعية قسطرة القلب السعودية في فندق موفنبيك الرياض بمشاركة نخبة من أطباء القلب والاستشاريين والباحثين من داخل المملكة وخارجها لمناقشة أحدث التقنيات والتطورات في مجال التدخلات القلبية. وللحديث يسعدنا أن يكون معنا دكتور سالم عسيري رئيس اللجنة العلمية عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية. حياك الله وبياك دكتور سالم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك الأستاذ فهد وصباح الخير عليكم جميعا وعلى متابعي إذاعة الرياض.
0: الله يصبحك برضا والنعيم، نورتنا وشرفتنا دكتور سالم في برنامج صباح المملكة. بداية دكتور حدثنا عن المؤتمر السعودي الدولي للتدخلات القلبية وأيضا ما الهدف الرئيسي من إقامته وما الذي تسعون أيضا إلى تحقيقه من خلال هذه النسخة؟
1: طبعا المؤتمر السنوي لجمعية الجمعية السعودية لقسطرة القلب هذه السنة صراحة له سبقة يعني جميلة جدا ويعتبر الأضخم، وشعار هذه السنة Innovative Care for Every Beat وتعني رعاية مبتكرة لكل نبضة. هدفنا الأساسي أن نجمع تحت سقف واحد جميع الخبرات سواء السعودية والإقليمية والعالمية، والحقيقة السعودية أو الخبرات السعودية لا تقل بأي حال من الأحوال عن أي خبرة سواء خارج البلد، ولكن يعني لا يمنع أن يكون يعني جميع المدارس موجودة. نحاول أن نتحدث عن ما أحدث ما توصل إليه العلم في مجال التداخلات القلبية والوصول إلى معرفة ومهارات يمكن تطبيقها مباشرة في الممارسة اليومية. الهدف في النهاية طبعا رفع مستوى الرعاية المقدمة لمرضى القلب في المملكة العربية السعودية، تطوير الكوادر الوطنية بشكل حاذق، دعم البحث العلمي والابتكاري في مجالات التدخلات القلبية. أيضا عشمنا الكبير أن نكون جزءا من صناعة هذا المستقبل، وأن يكون لدينا شراكات مع عدد من القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة لدفع يعني هذه العجلة ومساعدتنا بأن نكون جزءا من صناعة هذا الحراك.
0: جميل دكتور سالم، ماذا عن أبرز المحاور والمواضيع العلمية التي ناقشها المؤتمر هذا العام وأيضا أهم التطورات الحديثة في مجال التدخلات القلبية التي يسلط الضوء عليها في هذه النسخة؟
1: طبعا بدأنا هذه السنة باليوم الأول والذي يكون هذا اليوم بإذن الله. حيكون في دورة مكثفة ورائعة جدا قام عليها أطباء فضلاء لأطباء الزمالة، ستبدأ بإذن الله الساعة 1 ظهرا إلى الساعة 7 مساء. هذه بحد ذاتها صراحة يعني حتغير من فكر طبيب الزمالة وحيطلع بإذن الله بفائدة كبرى. تسبقها طبعا 6 ورش عمل أيضا لهم من الساعة 11 صباحا. اليوم الثاني والثالث حيكون هو المؤتمر الرئيسي، وحيكون في عمليات منقولة على الهواء مباشرة معقدة سواء جلها من داخل المملكة العربية السعودية، ولكن أيضا في عمليتين أو 3 من الولايات المتحدة الأمريكية، فيتم عرض الحالة ومناقشتها.

0: بدقة، وأيضا الحاضرين حيكون لهم تداخلات على يعني مدى يعني عمل الحالة، يعني طريقة عمل الحالة بالشكل المطلوب. وفيها أحدث التقنيات أيضا. يعني لدينا أيضا برنامج يركز على القيادة وجمع جميع صناع القرار، سواء من جهات حكومية أو قطاعات خاصة أو شركات تأمين، حيكون في مناقشة التحديات في مجالنا. أيضا ركزنا هذه السنة على الذكاء الاصطناعي في مجال التداخلات القلبية، وسيكون لدينا متحدث رائع جدا من مايو كلينيك بإذن الله. أيضا الابتكار، الأبحاث من داخل البلد على مرضانا، وركزنا تركيز كامل بأن يكون في حلقة حوار كامل عن الأبحاث والدراسات العلمية على مرضانا وعلى أجهزتنا الطبية. جميل. يعني في هذا البلد، وورش عمل متنوعة، يعني صراحة لا تعد ولا تحصى. الشركات المسؤولة في هذا المجال متواجدة أيضا ولها جانب في هذا المؤتمر.
1: ما شاء الله تبارك الله. أي بمعنى دكتور أنه مثل هذا المؤتمر سيسهم كثيرا في تطوير مهارات الأطباء وأيضا نقل الخبرات العالمية إلى الممارسين الصحيين في المملكة، صحيح؟
0: صحيح.
1: جميل جميل جدا. طيب ما أهمية مثل وجود مثل هذا المؤتمر في المملكة في ظل هذا التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي؟
0: طبعا سأجيب على هذا السؤال، ولكن قبل هذا، العام هذا استثنائي صراحة. استقبلنا، طلبنا من الناس يرسلوا لنا ورقات علمية، فاستقبلنا مئات، يعني فوق 200 أو 250 ورقة علمية استقبلناها.
1: ما شاء الله.
0: من أطباء وباحثين سواء سعوديين أو من خارج السعودية للمشاركة، وبعد منافسة كبيرة جدا تم اختيار 25 ورقة علمية لعرضها في المؤتمر. هذا بحد ذاته يعني وجدوا كل الناس بأنه هذا المؤتمر يعني مكان خصب بإذن الله لعرض منجزاتهم ويعني أبحاثهم التي توصلوا إليها. أما بالنسبة كيف يسهم هذا المؤتمر في تطوير مهارات الأطباء ونقل الخبرات العالمية إلى الممارسين الصحيين، ركزنا على التعلم من الخبرة وليس فقط محاضرات. يعني عقيمة، ورش العمل، خبراء عالميين، خبراء محليين، أيضا نقل عمليات على الهواء مباشرة من الرياض، ما شاء الله حوالي 3 أو 4 عمليات، من جدة عملية، من أبها، وبإذن الله نصل إلى كل ركن يعني في هذا البلد.
1: ما شاء الله.
0: سيكون أطباء الزمالة سيعرضوا حالات المعقدة التي تواجههم خلال التدريب في هذه السنة.
1: سيكون هناك بث مباشر لعمليات؟
0: نعم، سيكون بث مباشر لعمليات بعد أخذ الموافقات وهكذا. طبعا لا يرى المريض ولا يرى أي شيء.
1: نعم.
0: لا علاقة بالمريض، ولكن
1: وصف
0: العملية. نعم. وهكذا، والتصوير على نفس الجهاز اللي بيشتغلوا عليه الأطباء.
1: جميل جميل جدا. طيب ماذا تعني أو ماذا يعني هذا المؤتمر كأهمية في المملكة العربية السعودية في ظل هذا التطور ما شاء الله تبارك الله نشهده في المملكة وخصوصا في القطاع الصحي؟
0: طبعا المملكة لا تشهد تطورا فقط في البنية التحتية الصحية فقط، وإنما تشهد تحولا حقيقيا في مستوى وطموح الرعاية الصحية. التداخلات القلبية تتطور بسرعة هائلة، ربما تكون واحدة من أكثر المجالات تطورا. يعني وما كان علاجا تجريبيا قبل عدة سنوات أصبح اليوم جزء من الممارسة اليومية. يعني نتذكر أنه قبل مثلا 15 سنة ما كان في صمام أو رطي عن طريق القسطرة، الآن بسم الله ما شاء الله تقريبا 70-80% أو أكثر قليلا من عمليات استبدال الصمام وزراعة الصمام الأورطي عن طريق القسطرة، تعمل بكل سلاسة ويخرج المريض اليوم الثاني.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء
0: الله. الأهم أن المملكة بإذن الله لن تكون فقط مستهلكا لهذه المعرفة الطبية العالمية، بل شريكا في صناعتها بإذن الله.
1: بإذن الله. ختاما دكتور سالم، ما الرسالة الذي يعني أو التي يحملها المؤتمر للمرضى وأيضا للمجتمع، وما الذي تأملون أن يخرج به الجمهور من هذه الفعالية وهذا المؤتمر بشأن مستقبل علاج أمراض القلب في المملكة؟
0: رسالتي للمرضى بسيطة، إنه مستقبل علاج أمراض القلب وبالذات التداخلات القلبية في المملكة مستقبل مشرف جدا. لك أن تتخيل أن بعض الأطباء في السعودية يشرفون على عمليات في دول أخرى. يعني
1: ما شاء الله،
0: نحن نعيش في عصر الحمد لله أصبحت فيه التداخلات القلبية أكثر دقة وأمانا وأقل تدخلا، وأصبح بإمكاننا علاج المرضى اللي كانوا في السابق أمامهم خيارات.

خيارات علاجية محدودة، سواء لا خيار إطلاقا أو عمليات جراحية عالية الخطورة. المريض هدف، والرعاية الطبية الجيدة للمريض هو هذه واحدة من أهدافنا. أما رسالتي للجمهور أن المملكة لا

0: الدول الأخرى في العالم.
1: بإذن الله تعالى. كل الشكر لك دكتور سالم عسيري، رئيس اللجنة العلمية، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية، شكرا لك لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: جزاكم الله خير أستاذ فهد،
1: وياك إن شاء الله.
0: ونتمنى أن نكون قدمنا ما علينا بإذن الله.
1: كفيت وفيت دكتور سالم، أتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: شكرا لكم،
1: حفظكم الله. وياك، في أمان الله. مكملين معكم في صباح المملكة أصدقائي، ما كنتم أينما حللتم، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه من استديوهاتنا بالرياض الى الدمام. وفانا زميل صالح العجرفي بهذه الجوله من السوق. نستمع ثم نعود اليكم اصدقائي.
1: مستمعينا الاعزاء يا اهلا وسهلا فيكم وتحيه عطيره لكم في يوم جديد ولقاء جديد من المنطقه الشرقيه في وسط مدينه الدمام، تحديدا عند تقاطع شارع الملك سعود مع شارع 18 في سوق ضخم وضخم جدا للملابس الرجاليه والتجهيزات، تجهيزات الرجاليه بشكل عام، الثياب، الغتر، وباقي تفاصيل الرجل زي القلم والكبك. سوق بالجملة وأعداد كبيرة من المتسوقين ومن تجار المحلات الصغيرة اللي يأتون أو يقصدون هذا السوق بشكل دائم. يمكن الإقبال أكثر في فترات الأعياد وقبل المدرسة، لكن ما شاء الله السوق هذا متحرك في معظم أيام العام. احنا في لقاء مع واحد من اصحاب المحلات هنا، الاخ احمد، يعطيك العافيه ويا هلا وسهلا.
2: الله يعافيك، يا هلا وسهلا اخوي صالح.
1: معليش قطعناك عن الزباين، لكن ودي اعرف بالضبط وش طبيعه الاسواق هذه، سوق عيال ناصر هنا، وش طبيعه البضايع اللي موجوده والناس لما تيجي وتقصد هذا السوق، مع وجود اسواق يعني موزعه في المنطقه بس في ناس تقصد هذا السوق تحديدا؟ يعني
2: والله مثل ما انت شايف، اولا يعني السوق من الاسواق القديمه في المنطقه، يعني يعود تاريخ السوق الى ما قبل ال 1400 تقريبا، و يعني تنوع المحلات اللي فيه وانتشارها وكثرتها كذلك، لكن يمكن يتركز اغلب الزباين في مركز السوق هنا، عشان كده تشوف مثل ما انت شايف حركة السوق الآن بالذات الفترة هذه، فترة ما بعد المغرب بحكم حرارة الأجواء الآن، تجد في حركة تقريبا تزداد مع غروب الشمس.
1: طيب ايش طبيعة البضايع اللي هنا، وايش أكثر شيء طلب سواء بالجملة ولا بالقطاعي؟
2: يعتمد طبعا، احنا الآن يعني بحكم أننا نبيع جميع تقريبا المستلزمات الرجالية، فتجد عندنا يعني بما أن الآن في موسم بداية الدراسة، فتلاقي عندك الإقبال على الثياب الجاهزة، الغتر، العقل، وكذلك الطواقي، الأحذية أكرمكم الله، يعني حسب توجه الزبون الآن وحسب موسم الدراسة الآن، وكذلك جميع الفئات العمرية اللي ممكن نخدمها.
1: كيف هامش الربح فيها والمنافسة؟ يعني الزبون إذا جاء يكاسر ما يكاسر المنافسة، يعني لدرجة أنه تخفض في سعرك، ولا الربح حلو يعني فيها؟
2: والله يعتمد، يعني بعض المنتجات أو الأشياء اللي نبيعها فيها هامش ربح طيب، وفي بعض الأشياء محددة من الوكيل نفسه، لذلك نواجه إحراج أحيانا مع الزبون، نضطر أنه يعني نبيع أحيانا بالسعر نفسه المعروض، وميزة الأسواق الشعبية عدم الالتزام بسعر معين، لذلك نواجه أحيانا طلب أو إلحاح مع الزباين في تخفيض الأسعار، ويعني أحيانا يعني نرضى بهامش ربح قليل.
1: طيب تبيعون مفرق؟ لأنه أشوف في محلات مكتوب جملة فقط، يعني ليش ما تبيع هذه المحلات مفرق؟
2: حسب كل محل وحسب الفئة المستهدفة، في محلات يعني مكسبها في أو تتعامل مع أصحاب المحلات الصغيرة لذلك تبيع بالجملة، ولكن حنا نبيع على الـ على الـ على المجملة سواء حسب طلب الزبون جملة أو مفرق.
1: طيب في الحين متاجر أونلاين وفي أكواد خصم وفي يعني مغرية للزبون، بس مع ذلك نشوف سعرها والله أغلى منكم بصراحة. يعني
2: والله التجارة الإلكترونية بشكل عام يعني أثرت على السوق مثل أي مجال يدخله السوق الإلكتروني، ولكن يبقى لنا زباين يعني يحتاجون إلى معاينة المنتج وزيارة المحل والتأكد من المقاسات. يعني حتى رغم انتشار التجارة الإلكترونية إلا أنه ما يزال في تحديات أو صعوبات في الشراء عن طريق الأونلاين، لذلك تجد يعني نسبة كبيرة من الزبائن يضطرون أو يفضلون زيارة المحل بشكل حضوري. يعني
1: والله في ناس فعلا يعني إذا ما يجي ويعبي الأكياس ويمر يتقهوى في السوق ويعني يتمشى، ما سالفة الأونلاين ومندوب يجي طق الباب، ما ناهيك على أنه المقاسات أحيانا يبغى يعاين يبغى يقيس، لكن فكرة أني أنا مثلا أتسوق قبل العيد بوقت تفرق عن قبل العيد بيوم يومين؟ ترتفع الأسعار ولا يعني ما شاء الله البضاعة مليانة؟
2: لا لا أكيد بغض النظر عن وجود البضاعة، لكن يعني هذه من المشاكل اللي نواجهها في مواسم الشراء سواء مع المدارس أو في الأعياد. بعض الزبائن يعني يؤخر الشراء إلى ما قبل العيد، ولكن صراحة في الأونة الأخيرة لاحظنا تغير سلوك المستهلك، فصار يعني صارت المبيعات تتوزع خلال مثلا خلال شهر رمضان مثلا، أو كذلك في الإجازة الصيفية ما قبل الدراسة. يعني صار في وعي لدى المستهلك ولدى الزبون في شراء المستلزمات التجارية بشكل عام.
1: طيب بشكل عام يعني يفرق، أنا الحين لو مثلا عشان أوصل لسوق الدمام بمشي وبزحمة وكذا، يفرق عن لو شريت من أي محل في طارف في الدمام، ولا لازم عشان أشتري مثلا بالدرزن أو إذا اللي عنده عيال كثير مثلا يفرق إذا جاي يشتري بالدرزن من هنا؟
2: أكيد أكيد ما يزال يعني السوق هنا في السوق عيال ناصر و مركز السوق أو مركز البلد هنا يتميز بقلة الأسعار، وكذلك للزبون اللي يحتاج يشتري بكميات كبيرة راح يحصل مطلوبه في هذا السوق.
1: شكرا لك أخوي أحمد، يعطيك العافية وعساكم على القوة إن شاء الله.
2: الله يعافيك.
1: وبعد مستمعين نقلت لكم هذه الرسالة من سوق عيال ناصر في وسط مدينة الدمام، مستلزمات رجالية منوعة وأسعار مقبولة جدا وكميات وافرة من المنتجات وعدد كبير من المتسوقين من تجار الجملة ومن المفرق، السيارات ما شاء الله تحمل، ويعني سوق هذه التجارة ما شاء الله زي ما قال ضيفنا واعد وفي فرص كثيرة حتى على مستوى القطاعي. نعود فنلتقيكم وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله.
3: صباح المملكة.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
3: مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. طبعا ودي أقول لكم على موضوع صراحة اللي يستخدمون الذكاء الاصطناعي ويستخدمون هالبرامج وما إلى ذلك، لكن في الكتابة أي اللي يستخدم هالبرامج في الكتابة ترى مشكلة كبيرة. ليه؟ يقول لك في دراسة حديثة يقول لك أن الاعتماد على المتزايد، شوف المتزايد، على هالبرامج وأدوات الذكاء الاصطناعي في الكتابة يقضي على القدرة على التعبير الشخصي، وقد يؤدي إلى تقليص التنوع اللغوي بين الأفراد. يا ساتر. ويقول لك ودفع النصوص نحو أساليب أكثر تشابها، بما قد يضعف قدرة اللغة على التعبير عن الهوية الشخصية والاختلافات الفردية. بكرة أنت ما أنت عارف تعبر، ما أنت عارف ترسل رسالة، ما أنت عارف تصيغ الكلام اللي ودك تقوله، أيضا ناهيك في الحوار وما غير المجالس غير المواجهات، خذ وخل. وأوضح الباحث الرئيس في الدراسة طبعا زيفار سوراتي أن فريقه حلل نحو 80,000 ورقة بحثية و 400,000 مقال إخباري و 300,000 منشور قبل إطلاق برنامج تشات جي بي تي وبعده، ليرصد تأثير أدوات الكتابة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي على أنماط التعبير. وأظهرت النتائج أن الاختلافات في تعقيد الكتابة بدأت تتقارب تدريجيا نحو معايير أسلوبية مشتركة بعد انتشار هذه الأدوات، وهو اتجاه لوحظ بشكل متسق عبر جميع مجموعات البيانات التي شملتها الدراسة. كما درس الفريق قدرة النماذج، ركزوا، اللغوية على الحفاظ على السمات الشخصية للكتاب من خلال تحليل نصوص لأشخاص خضعوا سابقا لاختبارات نفسية، وبعد إعادة صياغة النصوص بالذكاء الاصطناعي انخفضت دقة التنبؤ بالخصائص الشخصية والديموغرافية والقيم الأخلاقية بنسبة 6% في المتوسط، ما يشير إلى تراجع الإشارات اللغوية المرتبطة بالهوية الفردية الإنسانية. وحذر سوراتي من الاعتماد الواسع على نماذج اللغة الكبيرة، قد تكون له أثار تتجاوز اللغة لتصل إلى تقليص التنوع المعرفي وطرق التفكير المختلفة، مؤكدا أن المجتمعات تحتاج إلى تعدد وجهات النظر وأساليب التعبير لدعم الابتكار وحل المشكلات. وأشار إلى أن الفئات الأصغر سنا وخاصة الطلاب قد تكون الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة، داعيا إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي أولا، ثم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بوصفها وسائل مساعدة لا بدائل عن التفكير والإبداع البشري. والله فعلا يا جماعة، لو يعني خصوصا الطلاب لو تعودوا على كل شيء يسوونه كتابة، واجبات، شروحات، تعبير.

تفسير، نصوص، بحوث، أيا كان عن طريق الذكاء الاصطناعي، الله يخلف على اللغة، الله يخلف حتى على قضية يعني الحديث. بيكون هناك فعلا في فروقات بينه وبين أقرانا اللي يقرون واللي يعني قارئين مطلعين باحثين. لما الشخص يعتمد على فعلا على الذكاء الاصطناعي لصياغة رسالة، يعني أحيانا أنا أسوي الحركة دي، أسوي مثلا إذا برسل رسالة أستخدم الذكاء الاصطناعي، أحيانا ليه أكون تعبان فيني النوم خلاص إنه لازم ترسل الآن، أطالع ليش ترسل الآن، أطالع الساعة 12 شوي أنا بنام بالسرير يا أخوي باكي أفكر خلاص. لكن بقية يومي صباحي لا والله أصيغ وأشوف إيش الأفضل، إيش الأنسب، إيش الأكثر إنسانية، إيش الأكثر تلطفا، إيش الأكثر أصلا حتى الذكاء الاصطناعي لو كتبت تقول لا أبيها شوية ها فيها شوية من المشاعر، لا أبيها شوية من الرسمية، لا أبي تقول تعطيه تفاصيل، خلاص يا أخوي اكتبها أنت وصلى الله وبارك. هذا يحافظ على المعرفة اللغوية عندك ويعزز أيضا من المصطلحات والخصائص والمفردات اللي ممكن تستخدمها في الرسالة. ناهيك عن البحث، ترى أنت لما تبحث هتقرأ، لما تقرأ تزيد عندك المعرفة، تزيد عندك الكلمات، تزيد عندك المفردات، تتحسن عندك اللغة، تتحسن عندك حتى طريقة صياغة الرسائل. أذكر زمان أول ما بدأت في وظيفة، زمان الكلام هذا قبل 8 سنوات، في وظيفة اشتغلت فيها كان الاعتماد كله على الرسائل، ففي منها عربي في منها انجليزي. في ناس كان يقول لك ايش ذيك الايام كان في يستخدمون برامج لصياغه الرسائل، والله العظيم ما كنت استخدم، كنت انا احاول وكنت يعني شفت كلمه عك، حرفيا كنت عك بالرساله لمده نصف ساعه حتى اصل لرساله جدا رسميه مرتبه انا سويتها. بس مع الوقت صارت الرساله ما تاخذ معي دقيقه واحده دقيقتين. ليه؟ سقلت عقلي، سقلت مهارتي في صياغة الرسائل، البريد، فأصبحت رسائلي حتى فورمل، لدرجة أن بعض المدراء يرسلوا يقول بالله فهد أرسل المدير الفلاني هذه الرسالة أو للشركة الفلاني هذه الرسالة، لأنه عارفين صياغتي للرسائل أنها بتكون فعلا فورمل وجدا جميلة ومرتبة وفيها طابع الإنساني. وصلى الله وبارك. هذه الدراسة يا جماعة، فلا تعتمدون على الذكاء الصناعي في كل أمور حياتكم، في بعض الأمور نعم لكن في بعضها لا، خلوا العقل يتمتع بالإبداع والانطلاق والإبحار في الثقافة. فاصل غناء قصير وراجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة، ودعونا نأخذكم مع هذا الخبر ألا وهو الدفاع المدني تستعرض تقنية الخوذة الذكية. طبعا تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوار جناح وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض ليب 2026 الخوذة الذكية، إحدى التقنيات الحديثة التي تسهم في تعزيز السلامة ورفع كفاءة العمل الميداني أثناء مباشرة الحوادث، وذلك في مركز الرياض المعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 3 من سبتمبر لعام 2026. وتتميز الخوذة الذكية بتجهيزها بكاميرات للرؤية الليلية والنهارية ومستشعرات متخصصة لرصد المواد الخطرة في المواقع التي يصعب الوصول إليها، وتوفير بث

مباشر للمعلومات والصور إلى مركز القيادة والسيطرة، بما يسهم في تسريع الاستجابة ودعم تقييم الموقف واتخاذ القرارات الميدانية.

طيب طبعا يعني مستمعينا، احنا دائما كنا او كنا نتكلم اليوم في موضوع اليوم عن موضوع العزايم وموضوع الروحه والجيه، وبما انه ويكند وشلون ان الواحد تغير الوضع. يقول لك في ناس كثير يقول لك تغير الوضع، ما عاد زي ولا العزايم ما عاد صارت في البيوت، العزايم صارت برا في استراحات ومدري ايه. طيب وفي ناس يقول لك لا والله ما زالت الدنيا والعزايم ما زالت موجوده الى يومنا هذا في البيوت، والاستقبال ما زال حافل. شوفوا يا جماعة، ترى الوضع ما تغير أبدا، ما تغير، بس صارت الناس ما أدري من وجهة نظري المتواضعة مستمعينا، أنه خلاص من كثر ما صارت أنه في زيارات والود زاد والمحبة زادت بينهم وبين بعض، صاروا بعيدين على الكلافة والتكلف بإني أعزم في المنزل وما إلى ذلك. فخلونا نجتمع مثلا في استراحة نغير جو، منها فيها طائرة يلعبون الشباب، ولا البنات عندهم فعاليات داخل، ولا مدري ايه، فيحبون التنويع من باب تغيير الجو. ولو تلاحظون دائما متصير في الويكند، لكن وصل اسبوع حتى لو صارت عزيمة تلقاها في البيوت، دائما ما تجدها في البيوت دائما، لكن في الويكند الناس تبي تغير جو. فقالوا ايش على قولتهم، عصفورين بحجر، نغير جو في نفس الوقت نسوي عزيمة، لما الحبايب نجتمع نسأل عن بعضنا، نزيد الود، نصل الرحم وما إلى ذلك. ما أشوف أنه في تغيير، لكن شوف التغيير اللي ممكن حاصل ما هو طريقة العزيمة وطريقة الجمع، لا لا لا، اللي حصل ممكن قلة العزائم في بعض الأسر. يعني في بعض الأسر كانت جمعات وروحات وجيات والتقون، وتقريبا في الشهر 3 مرات إلى 4 مرات في كل ويكند لازم في يوم مخصص يجتمعون، لكن فجأة قلت هذه، صارت يمكن في الشهرين مرة، في الشهرين مرتين. إيش الأسباب؟ برضو ممكن نقول الأسباب يا جماعة، ممكن سرعة وتيرة الحياة، الانشغال الكبير، ناهيك عن ترى العيال كبرت، والله ركزوا فيها، ترى والله العيال كبرت يا جماعة. يعني أول كانت الجماعات كان الواحد تروح بعيالها وتروح ببناتها، والحين العيال تزوجوا والبنات تزوجوا، ولا اللي توظفوا ولا اللي هذا، صار حتى العيال ما فيه، لا البنات والعيال مشغولين بدوامات اللي بينا. صارت العقوبة اللي كانت زمان اللي هي النوم صارت مكافأة، صار الكل يدور الراحة، يدور الوقت الخاص فيه، يمارس هوايته، يمارس حياته، يتعلم شيء جديد. أي نعم ما هو سبب أن يخليك تقلل، بس أنت لو جيت تجي تفكر فيها وتحسبها، ممكن تشوف الشيء هذا بدأ يخف أو بدأ يقل من العزائم، ممكن في المدن الرئيسية نوعا ما اللي فيها دائما شركات الأعمال، الوظائف، الكثرة، الكثافة السكانية، التمدن بشكل عام، المدائن الرئيسية دائما في كل البلدان تجد أهلها شوي تحسدوا، تقول يا أخي كأنهم مفرقين مشتتين، لا مو مشتتين، هم يتبعهم منشغلين، وتيرة الحياة، العمل يأخذ من وقتك من 8 إلى 12 ساعة باليوم. طيب يقول والله تبي هذا الشخص يبي جيم، طيب ما خلك من الجيم، يبي يقضي وقت مع أهله، يدوب هالساعتين يدوب يأكلوا مع بعض، يدوب يروح يقضي مقاضي، يدوب هي تروح تخلص شغلة، يدوب ترتب عيالها، يدوب تسوي. ففي أمور كثيرة تخلي الشخص ترى يخرج من دائرة، يعني لو نرجع بالزمن لورا ترى ما كانت مشاغل الحياة زي كذا، كان الوقت جدا هادي وبطيء، كانت الدنيا تحس ان فيها هدوء وما فيها هذه الوتيره السريعه. الان صار في سباق مع الزمن لو تلاحظ، يعني حتى استوعبت في الفتره الاخيره انا اقول ليش متقروش، ليش احس اني مشغول بس ماني مشغول، اكتشفت انه انا انغمست في على قولتهم هذه دوامه الوتيره السريعه، لين بدأت استوعب لحظه لا يا اخوي لا تستعجل، خلي الامور على ما هي. وفعلا والله العظيم يا جماعه يوم بدأت استوعب وبدأت اركز وبدأت اهدى، صرت ابي اشوف فلان، ابي اطلع، ما في شيء، ما أنا مستعجل، والله كنت لا اليوم لازم ألعب فيديو جيمز، إذا ما لعبت كذا لأنفس، لا يا أخي مو بشرط اليوم، بكرة حياتي، صرت خلاص أترك الوقت هذا وروح أستغله في شيء ثاني. ما في صار، ما أول كنت أتحسف على أنه الوقت ما سويت فيه شيء الشغل الفلاني، لا الآن لا، لا تستسلم لدوامة سرعة الوقت، خلك خل كل شيء بوقته، خل كل شيء يجي مثل ما هو.

أوكي في تخطيط أو خطة مسبقة نوعا ما، حط في بالك أنه بيصير هالشيء والشيء في الأسبوع، لكن لا ترتبها بحيث أنك تحس أنها إلزام عليك فتحس أن الوقت يسابقك أو يداهمك. لكن لازم في بعض الأيام لا تخليه زي السيف، خلاص اليوم الفلاني بسوي كذا، يوم الفلاني بسوي زي كذا، وفي أيام أو أسابيع خلها زي ما تجي تيجي، بس حط في بالك أنه ممكن يصير هالشيء أو المواعيد اللي أنت مأجلها. وصلى الله وبارك. أنا هذا من وجهة نظري سبب قلة العزائم أو مثلا التغير اللي يشوفون الناس والملحوظ في العزائم. لا هو الناس تغيرت ولا هو الزمن تغير، هي بس وتيرة الحياة فقط، وطريقة الأعمال وطريقة الانشغال في الحياة هي اللي تغيرت فقط، لا أكثر ولا أقل. ولا الدنيا بخير والناس فيها خير، والناس تموت على الجماعات واللمة، حرفيا تقابل الشخص كأنك جالس معاه أمس وانت ما يعني مختفي أو منقطع عنه تقريبا 5 إلى 6 سنوات. ليه؟ ما الود والغلاف القلب ما تغيرها عزائم ولا تغيرها مواجيب ولا تغيرها، ما تغيرها للوقفات والمواقف فقط. صلى الله وبارك. فاصل غناء قصير ورجع لكم مستمعينا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. يا جماعة موضوع اليوم يعني عجيب رهيب. يعني خلينا نقول أو السالفة اللي بيتكلم فيها الآن يا أخي مؤلمة. ليه؟ لكل شخص يحب السهر، وأنا أولكم، أنا أحب السهر، أحب الليل يا أخي. بين وبين الليل قصة غرام، والله الليل أحبه يا أخي، ما أدري ليه. مين؟ الليل أبو الأسرار؟ الليل نكبة والله العظيم. خليك تهوجس. طيب أنا أقول لك ليش أقول لكم هالموضوع مهم في هذه النقطة. يقول لك كشفت دراسة علمية حديثة نشرت في مجلة صحة النوم أن السهر المعتاد يرتبط ارتباط وثيق بارتفاع احتمالات الإصابة بمشكلات الصحة النفسية وصعوبة تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية. شوف هذا نتفق صراحة فيها، صراحة التوازن يعني سبب لك مشكلة بين العمل والحياة الشخصية. فعلا فعلا يعني أنت تعاني عشان ترتب يومك لأنك قاعد تسهر عزيزي. وأجرى الباحثون دراستهم على 2266 شخص في سن العمل بفنلندا، وصنفوهم وفق أنماطهم البيولوجية إلى ثلاث فئات: أصحاب النمط الصباحي الذين يفضلون الاستيقاظ مبكرا، وأصحاب النمط المسائي الذين يميلون إلى السهر، وفئة ثالثة تنتمي إلى نمط متوسط بين الاثنين. هذا ما تدري له صباحي وله مسائي، مسكين هذا، وظفوه شفتات عادي يشتغل.

إلى اتباع نمط حياة أقل صحة. من قال لكم؟ من قال لكم؟ وجبات صحية ونادي وشغل الشلل العظيم. درستوني سويتوا دراسة على 2600 و266 شخص، خلاص حكمتم على كل يحبون الليل؟ هذا ظلم. يقول لك غير أن السلوكيات الصحية وحدها لا تفسر الصعوبات التي يواجهونها. طيب شوف، أنا أكون معك صريح وواضح، والاعتراف بالحق فضيلة. أنا إنسان أحب السهر، وفعلا لو عدت ساعة ساعة ونص ما رقت على ساعة 12 1 بالكثير، لو شفت الوقت بدأ يروح أعرف أنه يومي يعني النهار اليوم الثاني أو اليوم اللي بعده إن شاء الله لما الواحد يستيقظ من النوم ملخبط. ليه؟ بداوم، برجع تعبان، بنام، أقول بنام ساعتين، شوي تحلو النوم تدفع 3-4 ساعات، شوي تقوم تقول تروح النادي، أوه مكسل، جسمك مكسر، تقوم ها تماطل ساعتين، أوه لازم أروح النادي، صارت الساعة 7-8، تخلص نادي ترجع مهلوك، طيب تبي تنام جسمك متنشط، فيصير عندك لخبطة مش طبيعية. شوف أنا صراحة أهنيهم اللي متمسكين بنظام الصباح، بسم الله ما شاء الله، اللي يصلي العشاء وينام برافو والله العظيم، شابوه على قولتهم والله. ليه؟ لأنه حرفيا يومه في بركة، يخلص دوامه في نشاط، يروح يقضي أموره، إذا كان هو راعي نادي يروح نادي، إذا كان هو راعي هواية معينة يقدر يمارسها، إذا والله مع أهله هذا يخلص أمورهم ويقدر هذا ينجزها. بس أوكي، يعني ما أدري، أنا حاولت أني أضبط نفسي في موضوع الصباح هذا، لكن اكتشفت حاجة غريبة يا أخي، هو صح اليوم في بركة بس تحس يومك يخلص بسرعة، ولا لا يا عبد العزيز؟ ما تحس أنه طبيعي ولا؟ يعني أحس أني لازم أعطيها ساعتين في الظهر كذا عشان تدف كم ساعة في الليل تطول يومك، معنى ما تطول ولا شيء، هو بس نفسيا الأمر نفسي. حاولت أتخلص من هذه المشكلة لكن للأسف ما زالت موجودة. لكن ما يصح إلا صحيح في الأول وفي الأخير، تحب السهر، تحب الليل، تحب هالونسة المسائية معك أوكي حقك، لكن حط في بالك الأفضل لصحتك ونفسيتك وجسمك وعقلك وكل أمورك عزيزي حتى في الرزق، ترى نوم الليل وقومت النهار، هذا شيء ما يختلف عليه اثنين، خلاص. فحاول تضبط أمورك، لا تشدها، حاول بس. أدري كلنا ترى في بعضنا أو الأغلب مدمن الليل، يحب الليل، ساعة شك والله عد الليل لا جشته أبوي، يا الله العظيم أقسم بالله يغير قواعد الفيزياء كلها يا ساتر والله العظيم. أشي تأكل شيء في حلو عموما، حاول ضبطون نومكم، حاول ضبطون حياتكم، الله يديم علينا وعليكم الصحة والعافية. مستمعينا كملي معكم في صباح المملكة، لكن بعد هالفاصل الغنائي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة سنتحدث عن مؤتمر ليب 2026. مؤتمر ليب 2026 لا يقتصر على استعراض أحدث التقنيات فقط، بل يشهد حراكا اقتصاديا كبيرا من خلال صفقات واتفاقيات ومشاركة واسعة من جهات وشركات محلية وعالمية. للحديث عن هذا الحراك وأبعاده الاقتصادية نرحب بالأستاذ خلف الخميسي، كاتب صحفي ومستشار إعلامي، عضو هيئة الصحفيين السعوديين. حياك الله وبياك أستاذ خلف.
1: الله يحييك ويبقيك. صباح الخير أستاذ فهد.
0: طول لي عمرك، صباح نور وسرور، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة.
1: أسعد الله أوقاتك وأوقات المستمعين الكرام بكل خير، وشكرا لك أخي فهد على هذا التقديم الجميل، ولإذاعة الرياض على الاستضافة، ولمن وراء الكواليس في فريق الإعداد المبدعين على اختيار هذه الموضوعات المهمة.
0: يطول لي عمرك، دائما تنورنا وتشرفنا أستاذ خلف في برنامج صباح المملكة. بداية أستاذ خلف، مؤتمر ليب 2026 شهد الإعلان عن صفقات واتفاقيات واستثمارات كبيرة، كيف تقرؤون هذا الحراك الاقتصادي، وأيضا ما الذي يعنيه للاقتصاد السعودي؟
1: قبل أن أجيب على سؤالك هذا فهد، يعني الحقيقة وإحنا نتابع مؤتمر ليب 2026 في أيام الثلاث، نكتشف أننا ما عشنا مجرد مؤتمر تقني عادي، بل شفنا ميلاد اقتصاد جديد بالكامل لمملكتنا. الرياض اليوم صارت عاصمة حقيقية للابتكار، والوجهة الأولى لكل استثمار عالمي كبير، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم طموحات رؤية المملكة 2030 اللي انقلت الكلام الجميل أمس إلى واقع نعيشه ونستفيد منها اليوم. هنا أستطيع القول أن الرياض اليوم ما تنتظر المستقبل، بل تصنع بلياليها وأيامها. في مؤتمر ليب 26 اللي تحدثت في مقدمتك عنه، شفنا وجوه العالم كلها متجهة للمملكة. ما عاد بقينا حنا مجرد سوق نشتري التكنولوجيا مثل السابق، بل صرنا العاصمة اللي تصنع فيها التقنية ونتحكم بابتكاراتها. التحول الرقمي اليوم اللي نعيشه ما هو مجرد خطط على ورق، صار واقع يعني نلمسه في كل خدماتنا، وأرقام ضخمة تنعكس مباشرة على وظائف شبابنا ومستقبل بلادنا الحبيبة. أود الإشارة إلى أن الرياض أصبحت بالفعل المركز الأول للتدفقات الاستثمارية في المنطقة. ما شاهدناه عبر أيام المؤتمر الثلاث الأولى هو تجسيد حي لتلك الطموحات، وتأكيد عملي على أن تحولنا الرقمي انتقل من مرحلة الخطط إلى مرحلة التوطين. قلت أيضا توليد القيمة الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال العالمية، وهذا ما شاهدناه في الأرقام التي أشرت إلي إلى جزء منها في سؤالك. فالأرقام هي التي تتكلم هنا وتوضح حجم الحدث. ففي الأيام الأولى تجاوزت الاستثمارات الكبرى أكثر من 15 مليار دولار. أيضا اليوم الثاني شهد حجم استثمارية ضخمة بأكثر من 2.5 مليار دولار، تركزت على مراكز البيانات والتقنية والخدمات السحابية. أيضا في اليوم الثالث وصولا إلى إعلانات التي تجاوزت 857 مليون دولار. فهذا أقول لك الأحلى من هذا كله أن جزء كبير من هذه الأموال، يعني أكثر من 293 مليون دولار، ذهبت أين؟ ذهبت مباشرة إلى دعم شبابنا وشركاتنا الناشئة في قطاع السفر والخدمات والتقنية المالية، مثل شركة فلاي أكيد، شركة سيارة وغيرها. هذا غير الصناديق الاستثمارية الدولية التي دخلت شراكات مع كوريا وغيرها، توقع بقيمة تجاوزت 100 مليون دولار. باختصار
0: ما شاء الله،
1: هذا معنى أن اقتصادنا اليوم صار قوي ومغناطيس يشد رأس المال العالمي، والأهم أنه يضمن نمو وتنوع دخلنا بعيد عن النفط.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب أستاذ خلف، مع هذا العدد الكبير ما شاء الله تبارك الله من الجهات والشركات المحلية والعالمية، وش تعكس هذه المشاركة عن مكانة المملكة كمركز للتقنية والابتكار والاستثمار؟
1: سؤال جميل فهد. لما تشوف عمالقة التقنية في العالم جايين بثقلهم للرياض
0: فعلا،
1: وفوق كذا يفتحون مقراتهم الأقليمية هنا، تفهم الصورة زين. المملكة اليوم ما عادت مجرد سوق نشتري منها لأجهزة، لا، صرنا نصنع التقنية ونبني مراكز البيانات بأيدينا. لما تشوف أكثر من 1800 جهة وشركة عالمية كبرى جاية للرياض، مستثمرين يديرون أموال طائلة، هذا يعكس ماذا؟ يعكس ثقة مطلقة بأن المملكة صارت هي القلب النابض للتقنية في المنطقة. أيضا الشركات الكبرى اليوم ما صارت تكتفي ببيع منتجاتها لنا. على سبيل المثال وخت شركة مثل سوفناديك 300 مليون دولار كاستثمارات نوعية. أيضا ما ننسى الحضور الوطني ولشركاتنا الوطنية المشرفة الكبرى. أذكر تصريح يعني ذكر المهندس عامر العجمي الرئيس التنفيذي لشركة الفنار خدمات الهندسية، تحدث عن التوطين الرقمي والصناعي. أذكر وقتها قال لم يعد مجرد نسب تحقق بل امتلاك للمعرفة حقيقية وقدرة تنافسية. طبعا هذا الحديث جسد عمليا باستثمار الفنار أكثر من 150 مليون دولار لتصنيع مكونات مراكز البيانات محليا في خطوة كبرى توطن الصناعات المتقدمة بأيدي من؟ بأيدي وطنية وداخل أراضيها. هذا غير التكامل الرائع بين الجهات الحكومية مثلا سدايا والشركات الخاصة، لدرجة أن بيئتنا الاستثمارية فهد صارت الأسرع نموا والأسهل في المنطقة.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب الصفقات المعلنة في المؤتمر أستاذ خلف شملت قطاعات وتقنيات متنوعة وعديدة جدا، طب ما أبرز القطاعات يعني التي تتوقع أن يكون لها أثر اقتصادي أكبر بإذن الله خلال السنوات المقبلة؟
1: التوجهات واضحة، وأشوف أن الأثر الأكبر راح يتركز في أربعة أشياء تهم كل مواطن ومستفيد. إذا جينا على الركيزة الأولى أو الأثر الأول، أنا أتحدث ممكن عن الخدمات الحكومية الذكية. زي اللي شفناه في منصات وزارة الإعلام ومنظومة نسك للحج والعمرة والمساعدة الصوتية الذكي اسمه نما لوزارة البيئة. إذا تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي للمنشآت ومثل ما قدمها شركة هيومن للحلول للأعمال الآمنة. إذا تحدثنا عن الحوسبة السحابية ومراكز البيانات عشان تصير الرياض هي بنك المعلومات الأولى في المنطقة. واختم في التقنية المالية والتجارة الرقمية التي سهلت حياتنا اليومية ودفعنا منها، سافرنا خلالها، طلعنا على معلوماتنا، عندنا منظومة متكاملة. وأذكر في أحد الحلقات اللي ظهرت معاك في على إذاعة الرياض تحدثنا عن نقل المملكة النوعية. المملكة شغالة ليس اليوم وليس الأمس، يعني دخلنا في الخدمات الرقمية وحصدنا جوائز عالمية. الآن مهمتنا أصبحت سهلة، ننفذ جميع المعاملات جميع الخدمات من خلال تطبيقات الجوال، من خلال المواقع الإلكترونية. هذا كله عملت عليه المملكة وتوجهت إلى الحكومة الإلكترونية. وزارة الداخلية ممثلة في أبشر برضو أطلقت أربعة برامج أخيرة يعني عن طريق أبشر، من ضمنها تغيير الصور وإيصال شهادات ميلاد وخلاف ذلك. حنا اليوم نعيش طفرة تقنية لم تشهد المملكة العربية السعودية من قبل، والحمد لله يعني أصبحنا يعني دولة يشار إليها بالبنان. وهذا يعكس يعني ما تحدث إليه أنه عمالقة التقنية في العالم يعني جايين بثقلهم من الرياض. في مؤتمر ليب 26 شفنا أكثر من 1800 جهة وشركة عالمية كبرى جايين الرياض. هذا يدل على ثقل الرياض وأنها هي القلب النابض للتقنية في المنطقة.
0: نعم. طيب أستاذ خلف، لو نظرنا إلى ليب 2026 بعيدا عن حجم الأرقام والصفقات وما إلى ذلك، ما الأثر الحقيقي اللي سنستشعره ونلمسه الذي يمكن أن ينعكس على الاقتصاد وأيضا فرص العمل ونمو الشركات السعودية؟
1: جميل سؤالك وعميق فهد. البعيد عن الأرقام هو الأهم، لأنه يمس فعلا حياتنا بشكل مستمر. يعني ممكن أني أصنف لك إياها يعني في ثلاثة نقاط. يعني أولها الوظائف والتدريب. ما حصل في ليب من صفقات يعني هذه وراها برامج تدريبية ضخمة. مثلا عندنا شركة لوج ريثم، يعني هذه أعلنت عن تدريب 50,000 مواطن ومواطنة في الأمن السيبراني. سوفناديك يعني أعلنت أيضا عن تدريب 25,000، يعني إحنا نتكلم عن مجموعة 75,000 فرصة تأهيلية حقيقية لشبابنا. هذا في مجال التدريب. إذا تحدثنا عن راحة البال وسهولة الحياة، في ليب نفسه يعني شهدنا وشفنا تكريم 62 جهة حكومية يعني دمجت خدماتها في تطبيق توكلنا. توكلنا يعني معاملاتك تخلصها وانت قاعد في مكانك في تطبيق واحد. ايضا اتحدث عن دعم الحالمين يعني في ليب يعني من خلال نقل التقنيه وتوطين الصناعات، هذا كله بيعطي الشركات السعوديه الناشئه دفعه قويه علشان تطلع للعالميه. ارجع اقول ليب يعني ليس حدث يعني بسيط او حدث وطني، بل هو حدث عالمي يعني نقل يعني الصوره الانطباعيه عن المملكه العربيه السعوديه من منظور داخلي الى منظور عالمي. وايضا يعني اكد على معلومه انه عمالقه التقنيه يعني ما جوا للرياض الا هم متاكدين ان الرياض فيها شيء مختلف.
0: بلا شك بلا شك فعلا أبعاد الرياض ليس لها حدود، وأيضا ما زلنا ما شاء الله تبارك الله نتطور وننطلق، ويعني حتى حرفيا طموحنا لا تتوقف حتى عنان السماء. يعني لو نرى التطور اللي نشوفه في البنية التحتية الرقمية، العقارية، الاستثمارية، التعليمية، الصحية، أصبحنا نتفوق. حتى أيضا لو نتكلم حتى أيضا نتحدث عن الأمن السيبراني، فكل الأمور ما زلنا يعني لا نتوقف، نبحث عن الأفضل، نصل حتى نكون العلامة الفارقة في العالم. أستاذ خلف، ختاما ودنا بكلمة أخيرة منك نختم في هذا اللقاء.
1: ختاما يعني أود التأكيد على أن الاستثمار في التقنية والبنية الرقمية هو الضمان الحقيقي لاقتصاد متين وقادر على قيادة العالم في العصر الذكي. نعم. اللي شفناه فهد في ليب 26 يثبت لنا يوم بعد يوم أننا في بلد ما ينتظر مستقبل، بل يصنع بسواعد عيال وبنات هذا الوطن وبدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة. استثمارنا الحقيقي هو في إنسان هذا الوطن. أيضا يعني في النهاية يعني أنا سعيد جدا وسعيد في هذا اللقاء، وكل الشكر لك أخي فهد يعني على مقدمتك الجميلة وعلى أسئلتك الذكية ولكل فريق العمل في إذاعة الرياض، وشكر موصول يعني خلني داني أخذ مكانك يعني للسادة المستمعين الكرام على طيب الإصغاء، وإلى اللقاء في محطات وطنية وطن مشرقة وقادمة إن شاء الله
0: بإذن الله. كل الشكر لك أستاذ خلاف الخميسي، كاتب صحفي ومستشار إعلامي وعضو بهيئة الصحفيين السعوديين، شكرا لإثرائك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج، تواجدك معنا.
1: العفو،
0: في أمان الله. أتمنى لك يوم جميل، في أمان الله.

حياكم الله من جديد أصدقائي في آخر وقفة من عمر البرنامج وحلقة الخميس الونيسة دي للروح اللي يعني ما أدري وش أقول لك يعني في الخميس يا أخي لا يقسم الله جتني كذا ضحكة السعادة عرفتوا هذيك إن اليوم خميس في الخميس يا أصدقاء حاولوا تريحون أنفسكم استمتعوا بوقتكم لا تخلون في مجال أو مكان للزعل أو الخصومة وإذا في قلبك شيء على أحد سامح وإذا بينك وبين شخص مشكلة حلها وإذا بينكم وبينك وبين شخص زعل تراضوا يا جماعة الدنيا ما تسوى والله الدنيا ما تسوى واسعوا صدوركم أعطيك الخلطة السحرية تمام حاول تتغاضى حاول تسامح مو بعشان الناس عشانك أنت والله العظيم ترى الوحيد المستفيد في هذه الحالة هو أنت عزيزي ناس مو معجبينك ناس مضايقينك يا أخي عادي اعتزل ما يؤذيك مو شرط تدخل في الخصام تدخل في الجدال وتدخل في المشاكل اللي ما لها سنع أبد استانس ووسع صدرك عيش لنفسك وعيش لأسرتك وعيش لأهلك وناسك اللي تحبك وقلبها عليك صلى الله وبارك خلي كذا بس خلي نفسك بهذه الطريقة وشوف شوف شوف إيش الفرق اللي حيصير معك عموما احنا وصلنا آخر ثواني من عمر البرنامج أصدقائي شكرا لكل شاركونا موضوع اليوم شكرا أيضا لضيوفنا الكرام وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان عبد العزيز الجربوع ومن الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وأشرف عامل البرنامج فاتح الساني كنت معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي بإذن الله نلتقيكم يوم الأحد إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم وهاف ا نايس ويكند وفي أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل الياساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، بنطل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
3: البيئة والقدوة الحسنة تنعكسان بصورة إيجابية على الطفل، فالطفل نتاج بيته الذي يسكن فيه والأشخاص الذين يلتقي بهم، فالأساس أن يكون الأب والأم خير قدوة لأبنائهم في إظهار الخير والحث عليه بأنواعه جميعاً، والتحذير من الشر والتوجيه الدائم والمستمر، فالطفل بطبيعته مقلد، فمن الجميل أن يظهر الشخص بإيجابياته أمام أبنائه ليقلدوه ويبطن سلبياته عنهم ويعكس ذلك في مدرسته أو وظيفته أياً كانت، فكن قدوة حسنة لأبنائك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموقع.

0: ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف اثنيان.
3: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالمسرات والخيرات، ويا مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. هذا الدكتور عبدالعزيز العثمان يرحب فيكم ويحييكم من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، واللي الله يعينها اليوم على استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم الكثيرة. احنا اليوم مخصصين الحلقة لكم، ودائما دائما يعني نفخر ونسعد بمشاركات مستمعي إذاعة الرياض. حقيقة يعني من تجربتي من مستمعين ومتابعين برنامج فيتامين، حقيقة كسبت إخوة وأخوات يعني من خلال هذا البرنامج على مستوى كبير جدا من الوعي والمشاركة الجميلة المفيدة المثرية لهذا البرنامج. طبعا احنا بين فترة وفترة نتكلم عن يعني نخلي حلقة مفتوحة على أساس أن نناقش فيها بعض الأمور المتعلقة بالصحة العامة وبنمط الحياة والتغذية واللياقة وغيرها، ولذلك هاتفنا وقلوبنا كلها مفتوحة لكم ل يعني إرسال استفساراتكم واستشاراتكم لهذا البرنامج. نرجو أنكم تتابعونا الآن على أي إذاعة أي، لكن نتمنى فعلا يعني الاستفادة من تطبيق ساودي راديو بلس لإذاعة السعودية، لأن البرنامج موجود وممكن تتابعونه يعني لاحقا، وأيضا سهل المشاركة من خلاله. فحملوا تطبيق الإذاعة السعودية وتابعونا على برنامج فيتامين على إذاعة الرياض. نقول مستمعي الكرام، نذكر بهاتف البرنامج 011-40-533-333-333. نقول لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
4: فيتامين على إذاعة الرياض.
5: مرحبا بكم مستمعي الكرام، نتكلم اليوم عن حلقة، نترك حلقة مفتوحة، لكن حتى تأتي استفساراتكم واتصالاتكم اسمحوا لي أنا بتحدث لكم عن موضوع في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، وكان ودي حقيقة حقق له يعني خصص له عفوا حلقة. وقبل شوي الزميل محمد الفلاج قال لي أخي فيه موضوع أيضا آخر كثر الحديث عنه، اللي هو الصيام المتقطع، وش رأيك لو تناقش هذا الموضوع؟ قلت نعم إن شاء الله سنخصص لحلقة قادمة، لأن مهم جدا إحنا في إذاعة الرياض نتلمس حاجة المستمع الكريم، إيش الأشياء اللي يعني يفكر فيها، إيش المعلومات اللي ما هي واضحة، إيش المجتمع وش قاعد يتكلم، وشو اللي يعني يدار في وسائل التواصل الاجتماعي. واحد من من من أهمها اللي هذه الأيام الصيام المتقطع، بين داعم ويعني مع وضد الصيام المتقطع، وإن شاء الله بنتحدث عنه في حلقة خاصة له عشان نوضح فوائد وعيوب الصيام المتقطع، ومتى نستخدمه ومتى ما نستخدمه، وش المعلومة الصحيحة المثبتة علميا الصادرة من الجهات المختصة، وش المعلومات اللي فقط يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي وهي بلا أساس. لكن الموضوع اللي بكلمكم عنه اللي قلت لكم في غاية الأهمية هو سؤال أسأل نفسي أولا وأسألكم. خلنا نفترض إنسان عنده زيادة وزن أو سمنة، ما هي الإجراءات اللي بيسويها؟ إيش يعني وش كيف بيتوجه لعلاج السمنة؟ أنا أجاوبك نيابة عنكم، أتمنى أنكم أمامي عشان أستمع منكم. واحد بيقول والله نسوي تكميم، طيب، والثاني يقول والله نبحث عن إبر عطونا من جارو، والثالث يقول أدوية، والرابع يقول حمية، والرابع خامس يقول سوي الشيء الفلاني. فحتى لو يقولون أن والله طلعت حبوب تأكل حبة في الأسبوع وتنحف كل أسبوع كيلو، والله ممتاز، متى بينزلون هالحبة؟ أيضا الناس اللي مصابين بالسكري، الناس المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو حتى الناس اللي عندهم أمراض بسيطة، ونحن ما نسميها أمراض، قد تسمى حالات أو هي أعراض حقيقة. خلنا نتكلم عن جرثومة المعدة. اللي عنده جرثومة المعدة يروح للطبيب يقول عطني دواء، عطني علاج، عطني دواء، عطني مضاد، المهم عالج لي مشكلة جرثومة المعدة أو ارتجاع المريء. النقطة اللي ودي أطرحها اليوم، لماذا نتوجه للعلاج بالدواء أولا؟ لماذا لا نتوجه للمختصين في المجالات الصحية المختلفة للوقاية من الأمراض قبل حدوثها؟ كلنا نعرف أخطار السمنة والسكري وأمراض الكلى وأمراض الضغط وأمراض كلنا نعرف، لكن هل نناقش كيف نقي أنفسنا من تلك الأمراض؟ وهي نقطة مهمة جدا وتوجه وهدف لوزارة الصحة الآن. هل عملنا سواء احنا كأفراد أو ممارسين صحيين، أطباء وغيرها، أو حتى مستشفيات خاصة ومستشفيات حكومية، هل فعلا بدأنا نركز على الوقاية من المرض قبل أن يحدث؟ أنا حقيقة أتمنى أن يكون الإجابة نعم، لكن حقيقة اللي أراه لازلنا نبحث عن الدواء ونبحث عن العلاج بكل طريقة، يعني بدواء ولا بحمية ولا برجيم ولا بجراحة ولا بتكميم. خلونا نتكلم عن الوقاية، نتكلم عن الوقاية خير من العلاج. نتمنى فعلا يكون اهتمامنا يبدأ بالوقاية، هو اللي بتكون أتكلم عنه بين فترة وفترة. لكن خلونا ناخذ الأخت أم محمد. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: يا مرحبا أم محمد.
6: الله يكتب أجرك إن شاء الله يدفع بك يا رب. دكتور أبغى أسأل عن بالنسبة لاستخدام الأشواغندا.
5: أيوة.
6: التوتر والقلق.
5: أيوة.
6: هل لها أضرار أو تدخلات مع أدوية معينة؟ وهل لها أعراض انسحابية؟
5: تمام، أبشري يا أم محمد.
6: طيب عندي سؤال ثاني الله يعافيك دكتور.
5: تفضلي.
6: بالنسبة للجرثومة المعدة، هل صحيح أن الفيتامينات ما تمتص الجسم؟
5: طيب أبشري، الله يعطيك العافية، شكرا أختي محمد. شكرا
6: الله
5: شكرا
6: يزفر. الله يعطيك العافية.
5: أخوي إبراهيم السلام عليكم.
7: السلام دكتور عبد العزيز.
5: يا مرحبا يا مرحبا.
7: الله يسلمك. ودي أسأل يا أخي الكريم، بالنسبة الآن هل أفضل أن الواحد يشرب عصير طبيعي أو أنها الأفضل أن يأكل الفاكهة؟ طب ليه العصير الآن؟ العصير تقدر أنت مثلا تعطر لو تسوي مثلا العصير ذا في البيت.
5: أي.
7: بس بدون سكر بدون شيء يعني.
5: جميل.
7: ولا الأفضل أنك تأكل الفاكهة، يعني أي نوع من الفاكهة يعني، وش الأفضل يعني للواحد؟
5: يا سلام على السؤال، ممتاز. أبشر أخوي إبراهيم.
7: شكرا دكتور.
5: شكرا لك على سؤالك المهم. شكرا. طيب خلنا نجاوب على المتصلين مباشرة. الأشواغاندا يعني حقيقة أخذت أكثر من حجمها، وتأثيراتها بسيطة جدا، وفيه مبالغة كبيرة جدا في التسويق لها. وأنا حقيقة سبق تكلمت عنها وبحثت موضوعها وشفت تأثيراتها والأبحاث اللي تكلمت عن تأثيراتها الإيجابية، ولم أجد لها تأثير إيجابي، بل وجدت لها تأثير سلبي. وذكرت أن الأشواغاندا موجودة عندي في المزرعة، اسمها سم الفار، يعني هذه النبتة موجودة عندنا في المنطقة الوسطى وحتى الحيوانات لا تأكلها لأنها مادة سامة، فهم يأخذون جذورها ويسوقونها علينا أنها شواغاندا على أساس تعالج التوتر والقلق، وحقيقة لا تعالج شيء، هي لها تأثيرات ربما نفسية ربما. اللي عنده توترات وقلق رجاء يتوجه أولا إلى المعالجين السلوكيين، المعالجين السلوكيين هذول هم أطباء لكنهم متخصصين في علاج الأمور النفسية بتعديل السلوك. إذا هذول الناس ترى مختصين ويفهمون في هذا التخصص، ممكن يقول لك ترى إحنا ننصحك أنك تروح لطبيب نفسي، لكن نتكلم عن إحنا فيه بعض الأشياء نقدر نعالج أنفسنا فيها. طبعا لما يصير في التشخيص ضروري جدا يصير في التشخيص من أطباء نفسيين والمعالجين السلوكيين، بحيث اللي عنده مثلا اكتئاب أو عنده مثلا ثنائي القطب أو عنده مثلا رهاب معين، ترى هذا مرض، مرض يحتاج إلى علاج، ما له علاقة بضعف الإيمان وما أدري شلون وكذا. لابد الأخوان والأخوات المختصين في المجال الطب النفسي والصحة النفسية يعالجونها. ولكن إني أبحث دائما عن حلول، أنا عندي توتر وعندي قلق وعندي تغيير في الحياة، طالب توني قبلت في الجامعة ولا طالبة صار عندها يعني صار عندها نوع من التوتر، أو واحد توظف أو موظفة، رجل أو امرأة، كلنا نواجه تغيير البيئة وصار عندي قلق وتوتر، أبحث عن علاج أشواغاندا. وهذه نفس الكلام اللي كنت أتحدث عنه قبل شوي، إحنا اللي عنده أرق وعدم نوم أنا أقول له برنامج بسيط، اشغل نفسك واتعب نفسك في النهار تنام بالليل، لا تنام بالنهار أبدا، رتب نومك، الساعة البيولوجية تحتاج لها وقت علشان ترتيب، لا تعتقد أنك بتعالجها في يوم وليلة. صدقوني للشخص اللي بيتعب سواء من عمل أو من تمارين جسمه سيطلب الراحة. الشيء الثاني، ترى جسمك أعرف بنفسه طلب النوم، لا تقلق، لا تتحول هذا الموضوع إلى أرق. فالأشواغاندا حقيقة تأثيراتها بسيطة جدا ولا أنصح بها. جرثومة المعدة أيضا نفس الفكرة، طبعا لما توصل لمرحلة متقدمة تحتاج إلى كورسين من المضادات الحيوية يعطيها الطبيب الباطنية، زين، ولكن هذا لا يكفي. ما دام الإنسان يأخذ العلاج، خلنا نقول مضاد الحيوي لجرثومة المعدة، لكنه ما عدى نمط حياته كأنه ما سوى شيء، يتحسن أسبوعين يرجع. ليش رجع؟ لأنه ما غير نمط حياته. ما هو علاج جرثومة المعدة بنمط الحياة؟ نظم وجباتك، تناول 3 إلى 4 وجبات متوازنة بسيطة، ابتعد عن كل غذاء يسبب لك الغازات سواء البصل أو الثوم أو الفول أو حتى الخبز، الحليب، الجبن الأبيض، الزهرة، البروكلي، البهارات، المأكولات الشرقية، المأكولات اللي ما تعودت عليها، أي شيء يثير معدتك ويسبب لك غازات تجنبه، زين. الاكثار من الشيء، الاكثار من التمر، الاكثار من الخبز، وأكثر من الزبادي واللبن اللي فيها بكتيريا نافعة، السلطات، الخضار، الفواكه، وباتزان أو اتزان، لا تعتمد على جوع ثم وجبة واحدة. صدقني خلال فترة ستشفى، لأن جرثومة المعدة ليست مرض وإنما هي عرض لعدم اهتمامك بصحتك. طبعا غسيل اليدين، غسيل الخضار والفواكه، التأكد من غسيلها ونظافتها، كلها أشياء تساعد على التخلص من جرثومة المعدة. الأخ إبراهيم سأل سؤال جدا مهم يا جماعة الخير، هل الأفضل العصير الطبيعي أو أن نأكل فاكهة؟ الجواب أن نأكل الفاكهة، وإحنا في المجال التغذية نصنف العصير الكبس أن خيار غير صحي، حتى ولو كان يعني من فواكه ممتازة، برتقال أو كان من كان، العصير الكبس بدون ألياف لا نعتبره خيار صحي، لا نعتبره عصير صحي، بل حتى الناس اللي عندهم سكر نحذرهم منه، الأطفال مشاكل الأسنان نحذرهم منه. فالأفضل تناول الفاكهة وليس شرب عصيرها. لماذا؟ لأن سبحان الله في الفواكه ألياف معينة، فيه نوعين من الألياف، فيه نوع ذائب في الماء ونوع غير ذائب، تجعل السكر لا يمتص بسرعة في الجسم، ولذلك يرتب السكر. بينما العصير الكبس ترى 4-5 برتقالات في كوب واحد، مع أنه عصير سكر طبيعي ولكن

0: قاس الوزن إذا بغى ينزل، يعني إذا بغيت أمشي مثلا، هل أسرع للمشي الهرولة ولا المشي العادي؟ وهل الماء ينزل ينقص الوزن بسرعه ولا بدون ماء؟
1: يا سلام عليك، أبشري.
0: الله يجزاك،
1: الله يسر. شكرا أختي أمال، أبشري. الله يجزاك خير، يبارك فيك يا مرة. أخوي أبو رائد، السلام عليكم. أبو رائد عم أذرة.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام، يا مرحبا أبو رائد.
2: صلي وصلي على الحبيب.
1: الله
2: كلكم الناس
1: إن شاء الله. اللهم صل وسلم. ليه تتكلمنا من السماعة عشان يصير صوتك أوضح؟
2: السماعة، من السماعة يا غالي.
1: إيه تفضل يا أخي.
2: يا أخي بأسألك، سبحان الله يا أخي، يا أخوي زي ما تقول الله يشفيه، دعوتكم لهجة غش الكلوي. وعنده انفصام بالشخصية يعني، شفت؟
1: إيه.
2: يعني هل يعني المسالك البولية أو الفشل هذا يعني يعتبر فشل على طول، ولا في مؤشرات يعني ممكن ترجع الكلية لحالة الطبيعية بحسب خبرتك؟ وال
1: أبشر، أبشر والله، أبشر أبو رعد. شكرا لك، شكرا أبو رعد. طيب الأخت أمل تقول إنقاص الوزن. أنا مشهور عني أني ضد الحميات وضد الرجيمات، وأنا مع اتباع المنهج الرباني، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه. واللي يعرفني يعرف أني الحمد لله أكل من كل نعم الله، ولكن باعتدال. يعني هذه النقطة الأولى، أني أكثر من السلطات والخضار والفواكه، أقلل من النشويات، أمتنع نهائيا للناس عندهم زيادة وزن عن شيئين فقط، شيئين فقط، السكر وما يدخل فيه مشروبات ومأكولات، والدقيق الأبيض فقط. بقية الأغذية أتناول منها بتوازن، ممكن أكل رز، ممكن أكل مكرونة، ممكن أكل خبز بر أو نخالة بتوازن. من ناحية اللياقة، المشي صحة، ينفع لنا احنا كبار السن أو يعني صحة، لكنه لا يعتبر خيار جيد لإنقاص الوزن. لماذا؟ لأنه لا يحرك كل عضلات الجسم. عشان ينقص الجسم، ينقص الوزن، لابد أحرك وأبذل جهد يحرك أغلب عضلات الجسم، وأفضلها السباحة، لأن بالذات إن عندهم زيادة وزن كبير ما يكون في ضغط على الركب. والتمرين اللي بعده يسمى الأوربتراك، الأوبتيكال، ما هو الغزال الطائر، لا، الأوبتيكال هذا فيه نوع من المقاومة عشان يصير شوي ثقيل. بعض الناس ما يحب هذا الجهاز، يقول إنه ثقيل دم، أقول نعم صح. والطريقة السليمة لاستخدام هذا الجهاز كالتالي: عمل الإحماء والاستطالة ضرورية جدا قبل أي تمرين. 2، استخدام الجهاز لمدة دقيقة واحدة، ثم نصف دقيقة راحة وأخذ تنفس عميق، وتكرارها 10 مرات. يعني دقيقة راحة، دقيقة راحة 10 مرات. وبكرة ممكن أستخدم 11 مرة، وبعدين 12 مرة، ثم 13، ثم 14، ثم 15. في الأسبوع اللي بعده أتمرن دقيقتين ونص دقيقة راحة، نفس الشيء 10 مرات. إيش فكرة هذه الطريقة؟ فكرتها أن يعني تبذل جهد في التمرين، وتعطي جسمك فرصة أنه يأخذ الأكسجين الذي المهم جدا جدا للحرق. وأنا دائم أضرب مثال، أقول لما يكون عندك نار، شبيتها نار مثلا في مكان ما، وما عندك طفاية وما عندك ماء وما عندك رمل، وبدك تطفيها، كيف تطفيها؟ الطريقة اللي متبعة المعروفة أنك تكتمها، تحط عليها بطانية. سبحان الله، لما تكتم النار تطفى. إيه طيب، وش اللي صاير؟ اللي صاير أني منعت عنها الأكسجين فطفت. طيب أنا الآن أبغى أعكس المسألة، أبغى أزيد الحرق. فلما أزيد الحرق داخل الجسم، ترى نفس فكرة النار، أني أعطيها أكسجين. ولذلك اللي يتمرن أي تمرين ربع ساعة، ثلث ساعة، 40 دقيقة، هو يعتقد أنه تمرين جيد، يقول الله تمرنت لكن ما انخفض وزني، ما انقص، لأنك حسبتها سعرات، لا، ترى تفاعلات معينة كبيرة جدا تدخل داخل الجسم، فلا بد من الراحة. شيء ثاني، لماذا أنا ضد الرجيمات والحميات؟ لأنها شيء لا يوجد دليل يدعمها علميا، والحميات لها طرق معينة تطبق في المستشفيات لحالات خاصة، ولكن لإنقاص الوزن أبدا لا يوجد يعني دليل

مثل حمية الكيتو ممكن تستمر شهرين ثلاثة شهور، لكن بعد كذا يعني ستعود كما كنت. فالموضوع ليس سعرات ولكن توازن التفاعلات اللي تدخل داخل الجسم لحرق الدهون، تحتاج إلى فيتامينات ومعادن، تحتاج إلى سلطات وخضار وفواكه، ليس الموضوع فقط أني أقطع السعرات أو أقللها. وهل الماء ينقص الوزن؟ الماء يا جماعة خير بالذات الأيام هذه، وأنا اليوم توني طالع من العيادة وشفت حالات حقيقة مؤلمة. اشربوا الماء، اشربوا الكمية الكافية حتى لو كانت أكثر من الكمية المطلوبة، الجسم بيتخلص منها، ولكن لا تصير عطشان وتشرب كمية كبيرة فقط. فعطوا فرصة للكلى مسكينة اللي قاعدة تنقي الدم أكثر من مرة، عطوها كمية كافية بحيث أنها تأخذ راحتها، لأنك لو ما تعطيها ما للأسف تعيد تكرير الدم مرة ومرتين ثلاث مرات حتى يكون أعزكم الله البول أصفر من كثرة التكرار، يعني جهد كبير جدا على الكلى. ولكن كثير من الناس يقول طيب في البداية أني لما أسوي تمارين تنقص سوائل، إيه ممكن تنقص سوائل، لكن اللي احنا نقصده كيف أنقص أو هذا الشخص ينقص دهون، ما ينقص ماء ولا ينقص بروتين ولا ينقص عضلات، لأن هذا عيوب الحميات القاسية أو عيوب الأدوية مثل من جارو أو غيرها، إنها تخفض الوزن من الدهون ومن العضل، وحتى التكميم يخفض الوزن من الدهون ومن العضل، إحنا نبغى نخفض الدهون فقط والعضل يبقى. وعشان كذا اللي يسوي تكميم الله يعينه لابد يراجع مختص التغذية عشان يعلمك كيف يزيد البروتين وكيف يسوي تمارين المقاومة عشان ما تنهدم العضلات. ونفس الفكرة اللي يأخذون إبر من جارو أو غيرها، نفس الفكرة. وأخوي أبو رعد كان تكلم عن أن قريبا سأل الله عز وجل أن يتم عليه بالشفاء العاجل عنده فشل كلوي، سؤاله يقول هل ممكن يرجع؟ الجواب للأسف لا، ممكن يتحسن. الفشل الكلوي عنده خمس مراحل، عنده مرحلة الأولى والثانية نقص إلى نقول إلى 80% من وظيفة الكلى، ما في أي مشكلة، خلاص هذا الشخص بيعيش بشكل سليم. إذا اكتشفنا في هالمرحلة نرتب نمط حياته بطريقة معينة وبمشيئة الله، يعني نبتعد نقول انتبه من مضادات الحيوية، اضبط السكر إذا كان عندك سكر، اضبط الضغط، تناول الأغذية الطازجة، رتب نومك، رتب حياتك، نحافظ على الموجود 80% ويعيش فترة طويلة وهو أموره طيبة. المرحلة الثالثة لا، مرحلة علامة استفهام، يمكن يوصل 60%. المرحلة الرابعة لا، هذه اللي تحتاج إلى تدخل وتحتاج إلى إلى إلى بدء علاج. المرحلة الخامسة اللي تحتاج إلى اللي يسمونها الغسيل، سواء الديلزة، الغسيل الدموي اللي يسمونها غسيل الديلزة، أو الأنواع الأخرى من الغسيل. فإذا كان في المراحل الأولى والثانية وحتى الثالثة نستطيع بمشيئة الله وقف تدهور الكلى، ولكن نرجعها كما كانت؟ الجواب لا، لا علميا الآن لا يمكن. ولذلك لا أحد يخدعنا يقول والله كلوا بقدونس، اشربوا عصير بقدونس وحطوا انه يزين وينظف الكلى ويرجعها، لا ما يرجعها. وذكرت ان اكثر مشكلتين للكلى الناس اللي عندهم عدم تحكم في السكر وعدم تحكم في الضغط، يعني ما نقول السكر نفسه، لا، الشخص اللي يتحكم في سكره وضابطه بمشيئة الله لن يكون له تأثيرات سلبية على الكلى، ولكن اللي فرط ودائما السكر التراكمي مرتفع 8 9 10 11 والضغط يوصل 140 على 90 ومستمر بهالشكل، للأسف ستتأثر الكلى، فلا بد أن ينتبه. وأيضا ذكر أخوي برعد على أساس مسألة الانفصام، ترى انفصام الشخصية هذه الأمراض النفسية أكرر أنها مثل المرض الجسدي، تحتاج إلى تشخيص صحيح وتحتاج إلى علاج، والحمد لله الحمد لله الأدوية موجودة والعلاجات السلوكية موجودة والدعم موجود من الناس، وهناك حتى مجموعات دعم، فلا يعيب شخص حقيقة أنه يراجع الطبيب النفسي عند وجود أي مشكلة صحية. وهناك يعني خدمات تقدمها وزارة الصحة مجانية من خلال الرقم 937، أنا أشرفني أن يكون عضو في هذه المستشفى، يمكن الاتصال وفيه بيردون عليك مجموعة يحولونك إلى مختص يساعدك كيف تتجاوز المشكلة النفسية قبل يعني ما تكبر، حتى لو كبرت كيف يحولونك على طبيب نفسي متميز. الأخت وفاء،

0: هذا مساء الخير عليكم.
1: السلام ورحمة الله. أوصاف
0: على صار من الجنوب كامل جالس انتظر على الخط.
1: أختي وفاء معليش ما سمعت سؤالك الله يسلمك.
0: إيه أنا عندي سؤال يهمني. يقول أنا هل صحيح أن ارتفاع ضغط الدم والكلام في الجوال لهم تأثير على الدماغ والأذن والسمع يسبب التهاب في طبلة الأذن؟ لأن الشيء هذا يمر دائما معايا وأتعب من أذني والسمع وتلتهب عندي الطبلة ويقولون سوي العلاج نسوي نمشي على طريقة الشعبي العلاج اللي هو ينصب في الأذن التهابات نصب فيها شوية زيت زيتون ولا زيت سمسم أو نحط في الصوم فيها فيها يشفط الألم التهاب. يعني الطريقة الصحيحة حق الزمان ولا إيش يكون هنا العلاج عند الإصابة؟
1: أبشري أبشري إن شاء الله نجيبك وشكرا لك على سؤالك. شكرا. أختي أوصاف.
2: ألو السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام يا مرحبا بك.
2: مساء الخير.
1: الله يمسيك بالخير والعافية.
2: بالنسبة لسؤالي الأول الوالدة دائما يعني هي عندها تعرف يعني سكر من سنوات لكن أحيانا تتعرض لبعض أحيانا اكتئاب حالة نفسية عندها تجيها بين فترة وفترة.
1: نعم.
2: إحنا نحاول إننا نخرجها من دائرة الاكتئاب هذا نسليها نجلس معها نأخذها تمشي أحيانا لكن يجيها كذا فجأة ما ندري الله تعبانة كذا ويعني متنفسة كذا ما تقدر يعني تجلس بعدو عني كذا ما أدري يعني كيف نخرجها يعني من هذه الاكتئابات والحالات النفسية ولا ذاك يعني علاج يعني معين أو أغذية معينة يعني خفف عنها هذه الأشياء. كذلك كنت قلت عن هذا الثنائي القطب ماذا يعني ثنائي القطب؟
1: نعم
2: نعرف عن الشاح يعني السكر بالنسبة للسكر متى يعود المريض يضطر إلى الأنسولين إبر الأنسولين في أي درجة معينة؟
1: أبشري
2: يعطيك الصحة
1: الله يعطيك العافية أختي وصاف. شكرا لك. شكرا أختي وصاف. طيب ناخذ الأخت وفاء تقول هل ارتفاع الضغط يؤثر على الأذنين؟ نعم الجواب نعم. لابد حقيقة من ارتفاع الضغط لا تتساهلوا فيه. يعني بعض الناس يقول والله أنا ضغطي 140 على 90 وعادي. لا مو عادي بالذات الرقم اللي تحت هذا 90. احنا نقول 85 86 ما هي في مشكلة لكن لما يوصل 90 ترى المفروض أنه يراجع المستشفى. أكثر من كذا ولو استمر حتى نقول له رحلة طوارئ. لا تتساهلوا في الضغط يا جماعة الخير لأن الضغط أو السكر ما هي بجرح أو كسر عظم أو ألم هو يعني قاتل صامت فما نتسهل فيه أبدا. الأمر الآخر يعني شكرا للأخت وفاء اللي طرحت هذا السؤال أنها تقول أن بعض الناس مثلا يصير فيه التهاب في الأذن وهذا الالتهاب ما له علاقة بارتفاع ضغط الدم. ضغط الدم ممكن يسبب بعض الآلام في الأذن لكن التهاب الأذن لا علاقة له بارتفاع ضغط الدم. وبعض الناس يقول نعم نصب زيت زيتون ونسخن زيت زيتون ونصبه في الأذن. هذا تصرف يدمر الأذن يدمرها جدا وبدل ما تعالجها صرت زدتها الطين بلة ويعني الشمع اللي قد يكون موجود هنا في الأذن يذيبه هذا الزيت الساخن ويدخله جوا الأذن. ولذلك يعني استخدام أي تقطير داخل الأذن بزيوت أو مركبات بيكون فيه ضرر. الحمد لله الأطباء موجودين وما شاء الله المتخصصين على الأقل شوفوا اللي نعرفهم من زملائي من المتخصصين في الأنف والأذن حنجرة قمة قمة ما شاء الله في التميز. الأمور ميسرة الأذن لا تلعبون فيها طبعا كل عضو لكن أتكلم عن الأذن خطيرة جدا جدا لأن ما تتخيلون التأثيرات يعني الحساسة اللي تصير سواء في السمع أو سواء في التوازن. يعني بعض الناس يحس أن الأذن فقط للسمع لا ترى الأذن للسمع وتحكم التوازن. أي التهاب فيها قد يسبب هذه المشاكل ولذلك لا تستخدمون أي زيت راجعوا الطبيب الأذن وعنده إن شاء الله الحل. قد يكون ما هو يعني قد يكون التهاب الالتهاب هذا يحتاج إلى علاج. قد يكون في وجود مادة معينة دخلت الأذن بطريقة أو أخرى أو حشرة أو شيء اللي تحتاج إلى إزالة. وأيضا أنبه عدم تنظيف الأذن بالقطن قطن الأذن هذا مرة خطير يعني، أيضا نفس المشكلة يدخل الشمع داخل الأذن. الأخت أوصاف تكلمت عن الاكتئاب، طبعا هو من الأمراض الحقيقية المنتشرة، وطبعا هو له عدة وسائل أو عدة طرق، يعني قد يكون أشياء يعني اكتئاب حاد، وقد يكون اكتئاب يعني مزمن. اللي عنده الاكتئاب يعني أعراضه غريبة، يصير الشخص كذا ما وده يكلم أحد ولا يقابل أحد حتى عياله حسب طبعا الحالة، يفقد ما يسمى بالشغف، يصير عنده زي الحزن المستمر بدون ما يعرف ليش أنا حزين، يكون عنده عدم قدرة على التركيز يعني مشتت، أحيانا ما يعرف اللي قدامه، أحيانا ما وده يتكلم، يشعر بالإرهاق الشديد وببعض الآلام الغريبة الغير مبررة، يعني يحب أنه ينعزل، ردود فعله قوية جدا، سرعة الغضب أو الصمت التام، يناظرك وصامت ما عنده أي رد فعل. فالاكتئاب يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى علاج وبسرعة. ولكن في دورنا كأسرة مثل ما قالت أخت أوصاف، يعني لابد أن يعني كبار السن نسبة كبيرة جدا منهم يصابون بالاكتئاب، سبحان الله تغير الحالات والطبيعة، كان إنسان مجتهد ومعطي وكذا وصار له دور، فجأة فقد كل هذه الأمور. الأسرة يجب أنها تنتبه للشخص الكبير قبل ما يصير وصل مرحلة الاكتئاب، قبل ما يوصل مرحلة العزلة، لأنه شخص اجتماعي وما شاء الله وعلاقاته، فجأة يقول والله ما أبغى أحد، تروح لعزيمة فلان الزواج فلان، لا والله أني تعبان ما أقدر أروح. طيب في ناس بيجونك يسلمون عليك، لا يقولوا لهم أني مشغول، أني والله تعبان ما أقدر، يبدأ ينعزل عن المجتمع. الانعزال عن المجتمع مرض، ولا أقول أنه مرض نفسي، بل يعني حتى مرض جسدي. سبحان الله وجدوا يعني سووا تجربة مرة عجيبة، جابوا مجموعتين من الناس، مجموعة يأكلون أغذاء صحي وترتيبهم حياتهم وكذا، لكنهم منعزلين اجتماعيا، وناس أكلهم غير صحي ولكنهم علاقاتهم الاجتماعية جيدة. تدرون أنهم وجدوا أن المجموعة الثانية اللي أكلهم غير صحي لكنهم اجتماعيين وإيجابيين، وجدوا أنهم تعرضهم للأمراض أقل. طبعا أنا لا أدعو لأن يكون أكلنا غير صحي، لكن أؤكد على أن العلاقات الاجتماعية ضروري جدا، يغصب الواحد نفسه أنه يروح ويشارك جماعته وعيال عمه وأقاربه وزملائه وجيرانه، ويعزمهم ويروح للمسجد ويجي يعني يحتك بالآخرين، لأنها علاج. وأيضا الأخت الكريمة تروح يعني لا حتى بعد التقاعد، يعني لا تجلسين، روحي لك حلقة تحفيظ قرآن، شوفي لك عمل تطوعي، يعني يصير الأخوان الأبناء والأبنات يحطوا لها نظام أنها يوم عندي ويوم كذا ويوم كذا ويوم أنا لي أجي ويوم، يعني لابد من الترتيب لتغيير الجو، بالذات لما يصير الواحد كبير، رجل كبير سن ومرأة كبيرة سن، وما بينهم ذيك العاطفة القوية وما بينهم ذاك الحوار القوي، تتحول حياتهم إلى إلى إلى ألم شديد. الأمر الآخر تكلم عن ثنائي القطب. طبعا يمكن إحنا تونا نسمع بثنائي القطب، لأنه يعني ما أقول إنه مرض جديد، ولكنه يعني مرض موجود، يعني مرض ثنائي القطب صعب التشخيص، يعني أكيد لابد يحتاج إلى طبيب يشخص هذا الحالة بدقة، ولكن يعني لأن أعراضها مختلفة، قد يكون فيه نشاط مفرد وابتهاج وفرحة وتستغرب أنه كيف مبسوط جدا، وفجأة يعود مكتئب بعمق. أحيانا يصير عنده هوس غريب، يعني عنده طاقة عالية وما يقدر الأمور، يعني ممكن يقول والله وش رأيك أرميك من هنا، يعني ما يقدر الأمور اللي ممكن تصير. يعني النوبات هذه تختلف يعني من شخص لشخص وعمقها وكذا، بين نوبات الهوس والحماس والثقة المفرطة، وأنه يحس أنه ممكن يقطع الشارع ولا تصدمه السيارة مثلا، ما يقدر الأمور. والناس اللي العكس اللي يصير عندهم اكتئاب وحالة يعني توتر شديد. أنا حقيقي غير مختص، لكن اللي أعرفه على الأقل الحالات اللي شفتها لها علاقة بالوراثة بشكل بسيط، ولكن التغييرات اللي تصير بالدماغ، الضغوط النفسية، الصدمات الشديدة، المواقف المحزنة المؤلمة، كلها يعني تحفز يعني ثنائي القطب. طبعا هناك أدوية موجودة الحمد لله، هناك على

علاج سلوكي والتحسن كبير جدا جدا في هذا المرض. السؤال أخت أوصاف اللي هو متى يصرف الأنسولين. الأصل أن الإنسان إذا كان يستطيع التحكم في السكر من خلال الأدوية، سواء منظم السكر أو أدوية السكر ونمط الحياة، وذكرت لكم المؤشر الجلايسيمي من ناحية مراجعة عيادة التغذية، فالمفروض أنه يمشي عليه. ولكن إذا كان المرض أصلا من النوع الأول، يعني قصدي لا يوجد إنسولين أصلا أو الإنسولين ضعيف جدا، هذا علاجه الوحيد استخدام الإنسولين. طبعا كنا أول نقول الأطفال فقط، لكن بدأنا نشوف كبار عندهم النوع الأول، والعكس بدأنا نشوف أطفال يصابون بالنوع الثاني اللي ما يحتاج إنسولين. فالأمر الآخر، لما نوصل إلى مرحلة شديدة، أنا ما أقدر يعني أعطيكم أرقام محددة، لكن خليني أقول يعني تقريبا لما يكون السكر التراكمي وصل 9 10 11، حتى لو كان النوع الثاني ضروري هذا يأخذ إنسولين، لأن التراكمي بهذا الشكل والسكر الصائم يعني بدل ما يكون حدود 100 أو خلينا نقول 110، أهم شيء ما يوصل 126، لكنه صار 300 400، ضروري يأخذ إنسولين، لأنه لابد أن يخفض السكر بأسرع وقت قبل أن يدمر الأعصاب. وهذه الأمور يقررها الطبيب، يقررها طبيب الغدد أو طبيب السكري. فمجرد تشعر أنت عندك مقياس السكر، فحصت السكر الصائم لقيته 200، راجع طبيبك. أنا مثل ما قلت لكم المفروض أن يصير حول 100، لكن أهم شيء ما يصل 126، لكن إذا ارتفع كثير الحمد لله المركز الصحي قريب، لابد تراجع طبيبك لأنك لابد ينحميك، لأن هذا يختلف، في ناس يستطيعون تخفيض السكر بسرعة وناس لا. فالفكرة احنا ودنا نطلع بها اليوم ان نتكلم عن الوقاية خير من العلاج، وان الانسان يستطيع ان شاء الله ان يخفف اثار المرض ولا يعتمد على الدواء، ولكن لا يترك الدواء نهائيا. يعني نجمع بين استخدام الارشادات الطبية، نستخدم الادوية المناسبة، وفي نفس الوقت نعدل نمط الحياة. لا يمكن أنك تعالج شيء معين سكر أو ضغط وتأخذ الأدوية وأنت ما انضبطته في نمط حياتك. وأيضا لابد نأخذ المعلومة الصحيحة، يعني بعض الناس يقول والله ترى أكل السكر يصيبك بالسكر وأكل الملح يصيبك بالملح، هذا كلام غير صحيح. والنقطة اللي أختم فيها الحلقة، في ناس عندهم في دعايات تتكلم عن نسبة الصوديوم في المياه المعلبة، وتفتخر بعض الشركات أن عندهم أقل كمية من الصوديوم. ترى يا جماعة الخير هذه تسويق. تدرون أن قطعة بيتزا ولا مكسرات ولا فصفص فيه ملح، أن الصوديوم فيه مثل 10 كراتين ماء. فترى المياه الموجودة في الأسواق كلها بنفس الجودة، كلها مطابقة لمواصفة المقاييس. لا يعني أحد يجذبنا يقول والله لأنه ناقص صوديوم، لأن الصوديوم في الأغذية المعلبة وفي الوجبات السريعة وفي بعض الأكلات المطاعم مثل البيتزا وغيرها فيها كمية من الصوديوم أكثر بكثير من الموجود في الماء. مستمعي الكرام، شكرا لكم، كنتم معنا في هذه الحلقة، وأسف أني ما استطعت أن أخذ كل الاتصالات، ونلقاكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة الأسبوع القادم. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان يشكركم على متابعتكم، وزميلي من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. نلقاكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيتامين على إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي

0: في أقصى الجنوب حيث تتعانق الجبال مع الصحراء وتروي الأرض حكايات عمرها عشرات السنين، يقف قصر آل منجم في نجران ليس مجرد بناء من الطين والحجر، بل صفحة مفتوحة من كتاب الزمن. هناك ترتفع الجدران بلون الأرض نفسها، وكأنها خرجت من قلب الوادي لتصبح شاهدة على أجيال تعاقبت وقوافل مرت وأحداث نسجت ذاكرة المكان. حين تقترب من القصر تلفتك التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة والشرفات التي كانت تراقب حركة الحياة في نجران القديمة. كل زاوية هنا تحمل أثراً من الماضي، وكل حجر يهمس بقصة عن رجال بنوا وعن أسر سكنت وعن زمن ما زال حاضراً بين الجدران. وفي المساء حين تتسلل أشعة الشمس الأخيرة على واجهات القصر، يتحول المشهد إلى لوحة من ذهب وطين، كأن التاريخ قرر أن يضيء نفسه للحظة. هنا لا تزور معلماً أثرياً فحسب، بل تعتبر بوابة تأخذك إلى روح نجران الأصيلة، إلى المكان الذي ما زال يحفظ نبض الأمس بكل تفاصيله. هذه نجران، وهذا هو قصر آل منجم، حكاية من تراث الوطن وجمال يروي للأجيال أن للمكان ذاكرة لا تموت. ديرتي حبيبتي، هنا لا تقاس الأماكن بمساحتها، بل بما تتركه في القلب من أثر، وفي كل ركن من وطننا حكاية، وفي كل حكاية عشق اسمه السعودية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: وعي.
6: نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: موجز 11 بتوقيت إذاعة الرياض. المملكة وصربيا توقعان اتفاقية الإعفاء من التأشيرة للجوازات الخاصة. تخريج 648 خريجا من الدورة

التأهيلية للفرد الأساسي بالجوازات. أكاديمية طويق تطلق 250 معسكرا وبرنامجا احترافيا في مؤتمر ليب. جامعة القصيم توقع 4 مذكرات تعاون لتعزيز التدريب والتحول الرقمي. جامعة طيبة تحصل على اعتماد هيئة تقويم التعليم لعدد من برامجها. انطلاق الجولة 5 من دوري روشن اليوم وإقامة 3 مواجهات. جدة تستضيف نهائيات فيفا لكرة القدم الإلكترونية أكتوبر المقبل. انطلاق مهرجان تيماء الزراعي لتعزيز المنتجات المحلية ودعم المزارعين. البحرين تدين الهجوم الإيراني على ناقلة سعودية في مضيق هرمز. الكويت تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. مقتل فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. مقتل شخصين في حادث إطلاق نار بمدينة مينيابوليس الأمريكية. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز 11 من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا من القصيم من خلال مقهى ديرتي ومن المقهى نأخذكم في حديث نتناول فيها الإرث والموروث، نستعيد فيه الذكريات ونقلب في صفحات الماضي الجميل مع ضيوفنا في المقهى الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي والأستاذة أم ناصر المهتمة بالأكلات الشعبية، معي أنا سامي شبرومي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد ومن المقهى. نرحب بضيوفنا، أولا الأستاذ صالح المرشود، مؤسس ومالك دار المرشود التراثي أبو تركي. حياك الله معنا في المقهى.
1: يا هلا، حياك الله أخوي سامي. يا هلا ويا هلا بك وبالمستمعين وكذلك زملائك، حياك الله. ونستعرض خلال هالدقائق إن شاء الله كل ما يخص التراث.
0: الله يحييك أبو تركي. أيضا مناصر المهتمة بالأكلات الشعبية، نقول حياك الله مناصر.
2: هلا بك، يا هلا والله، حياك الله أخوي، عافيك يا رب.
0: الله يسلمك أبو تركي. في البداية، عن علاقة صالح المرشود بالإرث والموروث، علاقة صالح المرشود بالتراث، متى بدت هذه العلاقة؟
1: والله العلاقة منذ الصغر، والحقيقة كنت أهوى التراث، ومن ناحية طبعا نقصد التراث يعني لا من 20 سنة، لكن هوايتي بالأشياء القديمة، وذلك من خلال تصويري الأحياء القديمة. أنا عندي صور قديمة، عندي بوم كامل عن الأحياء القديمة، عن الشوارع، عن مباني أزيلت، عن معالم أزيلت، هذه أحتفظ به لي الآن، صور يعني والله الحمد حتى أنها ما نشرت، أحتفظ به لي عندي. ومن هذا الشيء بدت فكرة عاد إيش اسمها اللي هي التراث، وبدأت نحضر المزادات بالأسواق أو بأي مكان شدني شوية التراث، وصارت عندي هالفكرة إني قلت إن شاء الله إذا ملكت بيت كبير بإذن الله أحط جزء منه أو وضع جزء منه محل التراث، والله الحمد تحقق هالشيء. الآن تقريبا لـ20 سنة واملك لله الحمد اللي هو المتحف، والمتحف ولله الحمد، ولله الحمد أكثر من 7,000 قطعة ولله الحمد كلها متنوعة.
0: جميل. لما نتكلم عن المتحف إن شاء الله بالتفصيل، لخلني خلنا نبدأ عن عن عن عن سر البداية.
1: سر البداية مثل ما قلت لك، كنت مولع بالأشياء القديمة، يعني أحب المباني القديمة، شو اسمه يوم حنا كنا بالحارة، البيوت الطين القديمة، حنا على ما يقولون الأسواق الضيقة، وكنت أهوى هالشيء ذا من زمان. يا الحقيقة أنا لا شفته حتى وأنا ماشي أشوف بيت طين قديمة وكذا يستهوين أقف عنده وأخذ له صورة.
0: جميل. أظن المباني القديمة فيها قسم عندك في المتحف.
1: نعم، عندي صور لها. نعم، عندي ركن
0: وقسم خاص في المتحف.

0: ومع قسم خاص بالمتحف. نعم
1: جميل. طيب بالنسبة لو تكلمنا عن عدد القطع الموجودة عندك بالمتحف،
0: يفوق ولله الحمد من محصية أنا الآن، وتقريبا 7,000 قطعة الآن إن شاء الله جاري استخراج رخصة للمتحف.
1: تمام بتركي، أنت يعني ما شاء الله تبارك الله في المتحف، يعني ومن خلال زيارتنا للمتحف يعني شفناك ما شاء الله قسمت المتحف لأقسام مختلفة ومتنوعة.
0: ما في شك، نقول عندي بالمتحف يعني نقول حطينا سوق مصغر، مثل سوق ببريدة قديم أنا حطيته سوق مصغر، طبعا يضم بقة الحارة، يضم دكان الخراز، وهذا دكان خاص كان للوالد متوفي الله يغفر له قبل 34 سنة، وأنا أخذت كل اللي بالدكان ووضعته عندي، وكذلك نجارة، كذلك النفوتيها اللي ما يخص النساء والأطفال، وكذلك الأواني المنزلية، وكذلك الحدادة، وكذلك دكان حلاقة، وكذلك الآن هو الأخير وضعته وعلى وشك انتهي ولله الحمد، اللي هو صائغ الذهب، يعني أكثر من 8 محلات ولله الحمد والمنة.
1: 8 أقسام نقدر.
0: 8 أقسام.
1: ما شاء الله تبارك.
0: نعتبره يقول دكان أو محل، هو شفته كأنه سوق مصغر.
1: ما شاء الله تبارك الله. أرجع لك أبو تركي، لكن أروح شوي لمناصر. مناصر.
2: هلا بك يا هلا والله أخوي.
1: أم ناصر، يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت يا أم ناصر يعني المهنة اللي أنت تشتغلين فيها يمكن هي من أقدم المهن، يمكن اندثرت كثير لكن ما زال البعض محتفظ فيها، وهي يمكن بالتحديد هي صناعة السمن ومشتقات الحليب وما شابه ذلك.
2: نعم صحيح.
1: اسلمي.
2: تسلم والله. قلت أنا في صناعة السمن والإقط وهذا كله والحليب كله، يعني الناس الحين تبحث عن الشيء المميز، يعني الشيء اللي القديم الأصلي اللي ما فيه مصانع ولا هو شغل مصانع، شغل السعوديات وارثين عن أمهاتنا وجداتنا، فالناس تبحث عن الشيء هذا.
1: جميل. والبداية أم ناصر كيف كانت البداية، ومن وين تعلمتيها وكيف حبيتيها؟
2: والله البداية أنا صراحة كنت أعشق الشيء هذا وأنا صغيرة، يعني كنت أحب السمن، وكنت أشوف جدتي الله يرحمها وهي تسويه، كنت أقف معها وأشوف المراحل اللي هي تتعب فيها علشان تطلع بالسمن، فكانت مراحل يعني رغم القلة أول لكن وصعبة إلا إنه يطلع سمن مرة لذيذ، يعني كانت أول شيء تحلب الغنم، بعدين تنظف الحليب من الشعر من أي شيء، يعني بعدين تروبه بمكان دافي، بعدين تحطه بمكان بارد، بعدين تخضه، بعدين تطلع الزبدة تخضه، تخيل يعني الفجر علشان البراد يصير المكان بارد وهي قاعدة تخض يكون بارد، بحيث أن الزبدة تتجمع وكذا وما تجي حرارة، ما تميع الزبدة أثناء الخض، بعدين تطلع الزبدة، بعدين تميعها على النار، نار هادية شوي لين يطلع السمن، فكنت أنا معها بالمراحل هذه كلها وعشقت يعني عشق للشيء هذا، والحمد لله يعني أنا وأختي اللي بالعائلة حافظنا على هالشيء، أمي صح بعد جدتي وأهملت أمي الشغل لكن حنا حبيناه ما نسينا الشيء هذا وحنا صغيرات، فاستمرينا إلى اليومك هذا وحنا عاشقين لهالشيء وطورناه والحمد لله، يعني إلى ما زال معنا وصار الحمد لله باب رزق لنا بعد.
1: ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله.
2: والله الحمد لله.
1: والله المراحل طويلة ومتعبة شوي.
2: جدا متعبة لكن فيها عشق وحب وما أدري صراحة يعني، وراحة نفسية لما تشوف المرحلة اللي خلصت والمرحلة اللي بعدها، بعدين تطلب النتيجة هذه وشيء مميز والناس تحبه والناس تبحث عنه، شيء يفرح صراحة.
1: طيب أم ناصر، يعني يمكن اللي يشوف السمن أو يشوف الزبد يعتقد بأن الموضوع سهل جدا، ما يعرف أنه مر بمراحل كثيرة، لكن أنت بداية تعلمك لها المهنة كم كان عمرك تقريبا؟
2: والله وقتها كان عمري 16 إلى يعني الحين صار لي من 15 سنة بهالشغل.
1: ما شاء الله.
2: وحابة هالشيء وما شاء الله الحمد لله يعني.
1: وما زلتي تحتفظين فيه وتقدمينه كمنتج؟
2: نعم صحيح. طيب. ما زلت أحبه وما زلت أشتغله وأقدمه، وأخذت دورة في صناعة الحليب عشان أطور مشروعي وتطور معاي الحمد لله، واشتهرت في منطقة القصيم والرياض وبعض دول الخليج، يعني صرت شوي معروف.

0: للضيوف وللزباين جميع مناطق المملكة تقريبا، وبالكويت وبالإمارات وبقطر.
1: ما شاء الله تبارك والله، مثال يحتذى مناصر.
0: ما شاء الله. الحمد لله.
1: طيب وش أبرز المنتجات اللي أنت تقدمينها؟ لو قلت مناصر وش تقدم؟ سولفي لي وش تقدمين؟
0: والله في المركز الأول أقدم السمن البلدي، سمن الغنم. المركز الثاني الإقط، بعدين يجي بعدها الزبدة واللبن، ويجي بعض الأكلات الشعبية، الكليجة، الفتيت، المعمول بالتمر، كل هالشغلات.
1: أو تطور الموضوع، تعديتي مشتقات الحليب وتحولتي المشتقات البر وما شابه ذلك.
0: نعم صحيح. أي والله
1: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
0: هذول اللي بديت فيهم صراحة بعد ما صار عندي محل، يعني بديت أدخل الكليجة، أدخل المعمول، أشوف الناس تسأل يعني عندك كليجة شغل منزلي. وصراحة تعاونت مع واحدة يعني أم خالد، يمكن لها 40 سنة في الكليجة، في صناعة الكليجة معروفة في القصيم، فتعاونت معها وصار محلها جنب محلي، والحمد لله يعني صرت تعلمت منها بعد كيف تسوي الكليجة وتسوي قدام الزبون وسوق لها وتسوق لي يعني عادي الحمد لله يعني. وكليجاها يعني نفس الكليجة الأولى.
1: طيب.
0: النظام الأول يعني اللي ما يدخل معها لا بيض ولا يدخل معها أشياء ثانية، يعني الكليجة القديمة.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة. أم ناصر أم تركي تسمحون لنا بنطلع فاصل ثم بعده نواصل. مستمعين الكرام بنطلع فاصل ثم نعود لنواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من المقهى من هنا من القصيم، وأكيد نجدد الترحيب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي، وأم ناصر أحد المهتمين أو المهتمات بالأكلات الشعبية. أبو تركي، خلنا بعود شوية للتراث والإرث والموروث. أبو تركي، لو تحدثنا عن اهتمام الجيل الجديد بالتراث والإرث والموروث، أكيد يزورك كثير من الشباب يحبون يتعرفون على الإرث الموروث، يحبون يسألون عن بعض التفاصيل.
1: ما في شك، عندي زيارات للمتحف، وخاصة يوم السبت أنا أفتح من الساعة 9:30 الصباح حتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب، وفيه إقبال، والله في إقبال حتى من الشباب الصغار، ويجي حتى بعضهم يقول أبا ألتقط صور، لو تكرمت وش عندك من قديم، أنا أبغى بريق، أبغى بيلات، أبغى دلال، أبغى سيف، أبغى شيء، يقول أكمل عزبتي. وكذلك والله الحمد كبار السن يجون ويرتاحون بالمجلس ولله الحمد. وبرضه نتجاذب أطراف على مقال الحديث كله عن ماضي أبائنا وأجدادنا،
0: تعدوا للذكريات.
1: نعم، نعود للذكريات القديمة.
0: ما شاء
1: حتى
0: الله.
1: والله بهالفايت جاء واحد لما كان يبيع دكان قديم وشاف البقال، يعني الحقيقة والله يعني ما يعني مش أقولك ضرفت والله دمعاته عيناته عندما شاف البقالة. يقول تذكرت يوم كنت أنا بقبة رشيد، الكلام ده يقول قبل 60 سنة.
0: الله.
1: وشاف بعض الحلويات، شاف البسكوتات وبعض لا لا لا شو اسمها العلب القديمة، وشاف يعني الحقيقة شيء يتذكره يقول يوم أنا بعز شبابي الآن عمره 80 أو 82 يزورا، يقول تذكرت يوم أنا كنت شاب مع الوالد عمري 22 21 وأنا أبيع معه. والحقيقة إنه حتى قال لو تكرمت صورة مع الذئاب وري عيالي وري أحفادي، قلت الله يحييك تفضل، وصورته فيديو وصورة.
0: أنا باقف شوي عند البقالة.
1: سم.
0: طبعا أنا تشرفت أمانة في زيارة المتحف، ويعني واستمتعنا في الكثير من محتويات هذا المتحف، لكن بالفعل البقالة يمكن أو الدكان القديم يعني تشد أكثر وأكثر. خلنا نسولف شوي عن أبرز المنتجات الموجود فيها. يعني
1: طبعا فيها الكثير ولله الحمد، انقلنا من ناحية لا لا لا سواء الحلاو أو نقول من البساكيت القديمة أو نقول من علب الشواهي القديمة. يعني فيه عندي علبة توجد الآن كملت 61 سنة مختومة، أنا أحب الشواهي المختومة يعني العلبة المختومة. وش اسمه بالنسبة للبقالة، وضعت كل نقول العلبة القديمة أو المتميزة بهذه البقالة، وحطيت ركن للبسكوت، حطيت ركن للحلويات، ركن أو نقول ثلاجة قديمة بما فيها الآيس كريم القديم على أشكال مجسمات، المشروبات الغازية اللي هو زي المشن، الكندراي، الأورنجينا، البيبسكولا، التيم،

0: السمن.
1: سمن قديم كان اللي هو يسمونه أبو ملعقة وشوكة وملعقتين أبو تليفون، هذا كان أغلبه كان يجي من خارج المملكة. يعني عندي علبة هنا كانت تجي سمن يجي من هولندا على تاريخ 71 هجري، يعني أكثر من 70 سنة.
2: ما شاء الله. ومناصر تعرفين السمن هذا مر عليك؟
3: والله سمع به كثير، فالناس اللي يخافون من الغش يسألوني دائما يقول لا يصير أبو ملعقة وشوكة. قلت والله أبو ملعقة وشوكة من فضل الله ما عمره دخل بيتي ولا شفته، لكن أسمع به والله كثير.
2: وليش؟
3: أنا ما أذكر ليش؟ أسمع به كثير من الزبائن، يعني كانوا يقولون يعني ما يبون شيء مستورد، يبون شيء بلدي.
2: أها تمام، هذا مستورد.
3: اي هذا مستورد. انا اللي اعرف من الناس انه مستورد، يعني يلقونه اتوقع في البقالات من اول.
2: وش يفرق بين سمنكم ويعني مصنع، يعني هو ما هو طبيعي؟
3: لا هو طبيعي بس مصنع جاي يعني من شركات من برا. انا والله ما ادري وين يصنع صراحه.
2: اه يعني
3: ولا كنت شفته والله، لكن اسمع به كثير. يعني الناس لما يشترون مني يقول لا يصير أبو ملعقة وشوكة، يعني بعض الناس كذا يعني. لا والله أنا صراحة ما أعرفه، يعني
1: أصلا الناس تقول مو بصري فعلا، بعض المستوردات ما يكون أصلي، في بعض نقول داخلهم ببعض المواد الأخرى.
3: غنمهم تختلف عن الغنم النجدية والبلدي، هنا يختلف المستورد، يعني يصير حتى البنة طعمه غير، الزبدة غير.
2: تمام. أم ناصر،
3: مو نفس اللي عندنا أبداً.
2: أم ناصر تمام، بالنسبة أنت تكلمتي عن الغنم وعن الزبدة وعن غنمنا والغنم النجدي، الآن النوع الغنم يتغير موضوع المذاق الزبدة ومذاق السمن؟
3: نعم يتغير.
2: وحتى غذاء الغنم، يعني لو تغير غذاء ويتغير طعم السمن والزبدة؟
3: اي طبعا، احيانا يصير الغنم مطبوقه ابر وكذا، يعني وقتها ما نحلبها ابد ولا نقربها الا بعد 6 شهور يعني. ولازم يكون مراحل الغنم برضه نظيف، والغنم تصير شعرتها زينه. معروف الحال ان الغنم النجديه ترى لبنها غير ولحمها غير.
2: والله شغل كبير
3: يعني. المستورد نهائي حتى بالسعر يفرق ترى.
2: ما شاء الله تبارك الله. والله الموضوع احنا نحسبه سامن وبس، الموضوع صار يعني قبله تجهيزات وامراح واكل وغذاء.
3: اي نعم اي والله
2: جميل.
3: طيب واقول لك الحلال النجدي يعني صراحه مميز.
2: جميل.
3: طيب يختلف عن المستورد، يختلف عن الاردني، يختلف عن السوري، يختلف عن الساكني، يعني مره مختلف كثير.
2: جميل. طيب بالنسبه للسمن، السمن البقر يختلف عندكم عن سمن الغنم من ناحيه الطعم او من حيث انتاجه، طريقه انتاجه، طريقه
3: نعم يختلف. هو طريقه الانتاج والحلب والترويب ما في فرق ابد، لكن زبده البقر تجيك صفراء، يجيك سمنها اصفر واكثر وكميات اكبر، مو نفس الغنم. الغنم احيانا يجيك قليل، يعني قاعد كم مثلا اسبوعين عشان اجمع 15 كيلو زبده، فال 15 كيلو زبدة تطلع لي 10 كيلو سمن. فالبقر لا، البقر يعني عادي حلبها كل يوم واروب كل يوم واخذ كل يوم، يعني ما شاء الله البقر انتاج اكثر وفي السعر اقل.
2: واقبال الناس؟
3: اقبال الناس والله حلو، يعني اذا صار سمن بقري بلدي عليه اقبال كبير والله.
2: تمام. لكن بالنسبه
3: دائما الزباين انا والله عندي يحرصون انهم ما يقربون شيء مستورد.
2: تمام.
3: كلهم حريصين على الشيء البلدي.
2: لكن الغنم يرغب أكثر من السمن، السمن البقر صح؟
3: نعم يرغب أكثر وأغلب السعر وكمياته أقل من البقر.
2: أها يمكن يكمن بصعوبته شوي استخراجه.
3: أي نعم استخراجه، وأحيانا الغنم تصير مضاريع ولا دفيع وكذا، فيصير تأخذ فترة ما تحلب ولا شيء إلا ما تولد الغنم، يعني بلا شغلة يقف فترة ويرجع وكذا.
2: طيب والمراحل هذه كلها أنت تسويها مناصر، أنت تحلبين وأنت تروبين وأنت؟
3: لا والله صراحة أنا اللي حلبون عندي العمال وأخوي معهم، بس إني أنا لا جبولي الحليب خلاص أبدأ أنظفه، أبدأ أعقمه، بعدين أروبه، بعدين أحطه مكان دافي، ولا روب وشفت راب يعني صار زي الزبادي كذا حطيته بالثلاجات، بعد ثلاجات دخل الخضروات، يعني يقلب الخضار تقريبا 40 دقيقة إلى ساعة تحت تكييف تحت براد، بحيث إنه يصير بارد وهو يخض فتجتمع الزبدة، لما تطلع الزبدة تجتمع تصير سايحة مع اللبن. بعدين لا وقفت جمعت الزبدة بآلات معدنية

0: ونظفتها من اللبن وحطتها بالثلاجة.
1: ما شاء الله.
0: بعدين عاد ارتب اللبن، وبعدين قاعدة انا جمعت الزبدة مثلا 15 كيلو، عاد اروح اميع الزبدة وقشدها، ولا برد السمن حطيتها في المعون حق السمن.
1: ما شاء الله.
0: طيب كذا يصير جاهز.
1: ابهقف شوي ومناصر عند الـ عند الـ احنا نسميها البقل، في ناس يسمونها لقط، في ناس يسمونها المضير. وش وش اكثر شيء اسم دارج، ولا كل منطقه لها اسمها؟
0: كل منطقه لها اسم. في ناس يجون يقولون اعطينا القط، اصير انا عارف القط اللي هو البقل، المضير بعض الناس يسمونه المضير. هو له ثلاث اسماء، بقل ومضير وقط،
1: وكله ويزين من البقر ويزين من الغنم صح؟
0: نعم اي يزين من الغنم، لكن برضو زي ما قلت لك حق الغنم اغلى،
1: حق الغنم حتى
0: اي نعم. والبقل هذا من لبن الغنم، اذا طلعت الزبده وصار عندي كميات كبيره من اللبن، عاد اروح اطبخ اللبن هذا على نار هاديه، يقعد تقريبا الى ساعتين ثلاث ساعات على النار، ومع تحريك خفيف ومستمر لين تجتمع زي العجينه البيضاء كذا، تصير لتيحه يعني.
1: يا سلام.
0: لا بردة اللتيحه عاد اروح اشكله على شكل البقل، وانشره بصحون كبار، وحطه بالشمس من بدري مثلا من الساعه 7 الى الساعه 9، بعدين خلاص ادخله عن الشمس، ما اخليه على شمس حاره قوه.
1: ما شاء الله.
0: ادخله بالظل، اي ادخله بالظل، يقعد يوم، من بكره عاد احطه بالعلب ولا احطه بالاكياس.
1: ما شاء الله. وعليه قبال اعتقد البقل خصوصا في الشتاء، ولا لا مناصر؟
0: جدا جدا في الشتاء وفي الصيف، البقل ما يقف سوق ابد.
1: حلا الاولين نقول
0: مره. اي والله يعشقونه كثير، حتى والله يجيني رجال معهم عيال صغار، بابا نبغى بقل كذا، يصيروا يعرفونه.
1: واشوفه ما زال حتى الان، يمكن البقل ما زال حتى الان يحتفظ يعني بقيمته، ويحتفظ يعني بإقبال الناس عليه، يعني تشوف في كثير صحيح. من المناسبات تشوفينه يقدم البقل.
0: نعم صحيح، لأنه مفيد ترى، بكتيريا نافعة يعتبر، وفي ناس كثير ما عم تقدر تأكل السمن فيأخذون البقل، يعني بعضهم يقول أنا السمن أحبه لكن عندي مشاكل الكوليسترول وكذا، فيأخذ بقل، يأخذ أشياء ثانية.
1: جميل. أبرجع شوي.
0: تحبون الشيء القديم.
1: جميل. أبرجع شوي للسمن أم ناصر. بالنسبة للسمن. في سمن في سمن معزة وفي سمن ضان صح؟
0: صحيح.
1: في اختلاف بينهم ولا هم نفس الشيء؟
0: لا هم نفس الشيء، لكن الضان حنا نحلبها الحال، نروبها الحال. المعزة يعني تقريبا أصح.
1: أصح.
0: ومميز وأكثر بياضي، زبدة تجيك مرة بيضة وناعمة وحليبها مفيد.
1: ماشي.
0: ففي ناس ما يستخدمون إلا يقول أعطينا حليب ماعز، سمن ماعز، زبدة ماعز.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة.
0: يعني طعمها يفرق ما تتخيل، خاصة زي ما قلت لك المعزة العرضية اللي هنا بنجد والمناطق النجدية، يعني شيء مميز.
1: ما شاء الله ما شاء الله. أرجع لك أيوة. أبو تركي يعني ما شاء الله تبارك الله، أنتم من خلال يعني دار المرشود التراثي، يعني ما شاء الله تبارك الله عندكم بالمتحف أحيانا تقيمون بعض المزادات وأيضا تحضرون بعض المزادات، خلنا نسولف شوي عن المزادات التراثية.
2: والله المزادات على مستوى القصيم الحقيقة جيدة، يعني عندك كذا سوق، عندنا الآن مقام نقول مؤقت، لأن يعني لا يوجد الآن مكان مزاد الحقيقة ببريدة، وعرضنا هالشيء على سمو الأمير عندما جمعنا جزاه الله خير عنده في الأمارة مكتبه، جمع جميع ملاك أو نقول هو ملاك هواة التراث بالقصيم فوق 50 ما شاء الله،
1: ما شاء الله
2: نفر، وعرضنا عليه مطالبنا ومن ضمنهم المزاد، وقالوا ابشروا ويكون خير وبإذن الله إن شاء الله أن الأمور زينة، ووعدنا بقى الشيء الكثير ولله الحمد، وصار اجتماع ولله الحمد موفق واثمر ولله الحمد بإذن الله.
1: ما شاء الله.
2: اسمها ملاك المتاحف في القصيم.
1: تمام. تقصد أنت اجتماع الرابطة اللي صار إطلاق
2: اجتماع الرابطة الأخير. نعم.
1: إيه ما شاء الله. إيه نعم. تبارك الله. جميل. طيب بالنسبة للمزادات، يعني أنا يقولون إن هواة التراث ما يبيعون،
2: والله بعضهم ما يبيع الثمين، الثمين الحقيقة يخليه عنده اقتنع مهما عطوا مثل المشتري من دراهم، هذا يصير غال عليه، ولا أنا عندي أشياء ما بيعه ولا الحمد، أنا عندي الآن يعني بدون يعني بريق الحقيقة محتفظ به، جابها الله يعني رخيص وذا. الآن فضل الله وشكره فعلا واصل عندي 4000 ريال ولا بيعه. بريكو طبعا غضار
1: ما شاء الله
2: مميز، كحلي شعلة، لأن المطلوب الشعلة، والكحلي ذا عند أهل التراث وخاصة عند أهل الغضار ما يعلى عليه.
1: جميل. طيب أنت تروح تحضر مزادات؟
2: أحضر مزادات مثل ما قلت لك، مزاد في بعنيزة بمسوكف، مزاد بالمجلس القديم اللي هو حق محافظة المذنب، أحيانا بحايل، أحيانا بالخرج، أحيانا بمزاد بالبدايع، وكذا محافظة. من ضمنه عندنا مزاد اللي قلت لك الآن مؤقت، متحف أخونا وزميلنا علي دبيخي أبو سليمان،
1: ما شاء الله تبارك الله،
2: يقام كل آخر خميس من الشهر الميلادي
1: المزاد هذا،
2: كل آخر خميس من الشهر الميلادي
1: ما شاء الله تبارك.
2: وحنا الآن ننتظر إن شاء الله، بس بإذن الله يكون إن شاء الله لنا سوق
1: وفرصة، يعني أنكم أصحاب المتاحف وهواة التراث تلتقون،
2: تلتقون مع بعض. نعم، وانت شاوة ونجس سوا، وانت قهوة سوا، وكل واحد يشوف وش ما عنده، وكل واحد يجيب شيء إذا عنده يعني شيء حصله مثل مزاد، ويجي يبيعون مزاد بريدة علشان يجيب له يعني مكسب طيب ويبيع.
1: وهو بالنهاية هو محفوظ بينكم، محفوظ
2: محفوظ بيننا. نعم، ما في شك. وعلى ما قلت لك الماضي أو قصد التراث والله جميل جميل، وكذا واحد يجي والله لمي يقول أبو تركي والله الحقيقة أنه ترتيب جميل، سواء أنت أو عند غيرك يقول نشوف المتاحف، يقول متعوب عليها، متعوب عليها بالحيل بالحيل.
1: ليش في ناس أبو تركي إذا دخل المتحف وبدأ يتجول بين هالقطع الأثرية والتراثية الجميلة، ليش تحس أنه يرتاح نفسيا؟
2: ما في شك.
1: وش السر؟
2: السر انه تذكر الماضي، خاصه ابو 60 سنه 70 سنه، تذكر ايام اباء واجداده، ايام الحاره، ايام بيته، ايام البيوت الطين، ايام المحلات القديمه. ها، ومن يروح الركن عندي التعليم، انا عندي ركن تعليم خاص بالكتب، نوادر ولله الحمد. تصور عندي كتاب الان يسام 3000 ريال
1: ما
2: كتاب
1: ما شاء الله.
2: إيه؟ أقول لك ومع ذلك يعني لا راح، وشاف الكتب القديمة ذي، وتذكر أيام الابتداء، وتذكر أيام المدارس، وشاف التغذية المدرسية التي ناشت في عهد الملك فيصل عام 91 إلى 1401، وهي من قبل حكومتنا الله يحفظهم، وهم يعطونا الطلاب، اسمها التغذية المدرسية، عندي جزء منه أو نقول كاملة والله الحمد.
1: وش تتكون منه؟ وشرح لي التغذية المدرسية.
2: التغذية المدرسية هذه لحقنا عليها، هذا كرتون يصير فيها احيانا يجيبون لك علبه فيها فول، ها
1: تمام،
2: مع نقول شو اسمه
1: اسلم
2: قطعه شبوره، معه فول سوداني، معه جبنه، معه عسل، كل يوم بيوم تلقى يوم السبت، يوم الاحد، يوم كانت الدراسه السبت، السبت الاحد الى الاربعاء، كل يوم. وحتى الكرتون يختلف لونه عن الاخر
1: ما شاء الله،
2: ويختلف حتى التغذيه، تسوى لها قيمه
1: ما شاء الله تبارك الله. زميل المنفذ يسأل أن يقول اسأل أبو تركي وش أندر قطع عند أبو تركي؟
2: والله عندي ولله الحمد عدة قطع نوادر.
1: نبي الأندر.
2: الأندر
1: أدري أن التراث كلهم عينين في راس بالنسبة للمالك.
2: الأندر بحكم أنه لوالدي اللي هي الساعة وبيته، بيت البيت حقه، البيت حقه يعني أنا أبالغ إذا قلت له الآن 75 سنة.
1: الساعة هو بيته،
2: البيت هي بيت يعني نقول من خشب يصلح أثل وفي قزاز، هذا للوالد. يعني ناس دخلوا على قال البيت لحاله يعني من دون مبالغة والله، قال البيت لحاله 4000 ريال يعني من خشب، لو تشوفه عادي يعني لو تشوفه بالسوق ما شلته، ومع ذلك يقول أنا لي السوم 4000 ريال والساعة الحالة بـ2000 ريال
1: ما شاء الله تبارك
2: الله. هذه للوالد وعليه ترى تاريخ عليها، الآن له 73 سنة الساعة ولله الحمد منه، تعبت عليها حتى رحت به المصلح واشتغل عليها واشتغلت
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا عندك قسم للسلاح؟
2: نعم عندي قسم للسلاح، قسم للعملات، وخاصة عملاتنا السعودية من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم سعود، ثم فيصل، ثم خالد.
1: كيف قدرت تجمع هذا
2: كله؟ ولله الحمد منه أصول عندي ولله الحمد العملات، يعني الحالة أقدره من فضل الله وشكره إلى 60000 ريال
1: ما شاء الله تبارك الله. جميل. أم ناصر بس برجع لك شوي قبل ما نخلص أم ناصر، بسألت أنا سؤال يمكن إحنا نسأله هالسؤال هذا في الغالب كل ضيوفنا، عادة قديمة تتمنين أنها تعود، عادة قديمة عشتيها في يعني في طفولتك مع جدتك مع أهلك، في عادة أكيد في عادات قديمة يعني في بالك ودك انها تعود؟
0: والله اللي أتمنى دائما إنه يعود ولا ذكرته يعني أتمنى إنه يرجع صدق. البيت المسلح القديم، نفس بيت جدتي بمزرعة، الحلال حولك، النخل، يعني هذا صراحة أتمنى إنه يعود، وأتمنى إني أحيانًا أسكن كذا بيت مسلح ونفس مزرعتي ونفس جدتي أول صراحة، يعني كانت ساكنة كذا بيت مسلح حلالها جنبها والنخل والزرع تزرع وتقوم الصبح تروح للمزرعة تأخذ البصل تأخذ البطاطس، يعني مسافة يمكن نص كيلو وترجع تسوي الفطور زي كذا. أتمنى صراحة أن العادة هذه تعود.
1: يعطيك العافية أبو تركي، عادة قديمة تتمنى تعود.
2: عادة تمنى وشاهدت أحد الشباب بأحد المحافظات مسوي قهوة قديمة قديمة تراثية، طبعا طين ما شاء الله تبارك الله رممه، يقول كان حقة الوالد، وكان يجلس به شو اسمه يجلسون زملائه معه اللي حنا نسميها يا أخ سامي يسمونه قديما الشبة،
1: يعني الشبة
2: الشبة يعني بعد صلاة العشاء، ها بعضهم من بعد صلاة المغرب بعضهم من صلاة العشاء بس ساعة بالكثير لأنهم ينامون مبكرين، لكن يجلسون هو أصحابه ويسوي لهم القهوة وسواليف، هذه بالقهوة تسمى الشبة.
1: يعطيك العافية،
2: الله يسلمك، والله سعدنا بك وسعدنا بالزملاء وسعدنا بالمستمعين.
1: شكرا لك، شكرا أم ناصر، يعطيك العافية، تشرفنا فيك.
0: العفو، حياك الله. مشكور أخ سامي، وأنا أحب من قناة الرياض أشكر إمارة منطقة القصيم لأنها صراحة هي الداعم الأول لي وأهالي القصيم كلهم على عيني ورأسي، أحب أشكرهم صراحة جزيل الشكر.
1: يعطيكم العافية جميعا. إذا مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي ومن المقهى، نشكركم على حسن استماعكم، إن شاء الله أن قدمنا ما يرضيكم وما يثريكم، لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي، في أمان الله.
3: مقهى ديرتي، مقهى ديرتي. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
7: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم، جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية وناخذكم بطلة على الأفلام ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات، ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
8: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: وعي.
6: الطفل بطبيعته شخص يبحث عن المرح حتى في صداقاته، ولا يحبذ أن يكون الطرف الآخر بصحبته منعزلاً أو منغلقاً، وهذا ربما يثير لديه غريزة الطيش. ولكن مما يجعل الطفل على دراية بين معرفة طريق الصواب والخطأ يكمن بالتوجيه المستمر والحرص على الإلمام بالتفاصيل الخاصة بالطفل، والأهم من ذلك التعرف بالطفل.

0: بشكل جيد على أصدقائه ومعرفة سلوكياتهم، وهذا سيختصر الكثير، لأن الصحبة تغير الشخصية سواء للأفضل أو للأسوأ. وتحديد مسار الطفل يبدأ من سن مبكرة ويستمر مدى العمر، فالأصدقاء سلعة ثمينة يجب معرفة تفاصيلها للحفاظ على الطفل وبناء هويته بشكل مثالي. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
2: على إذاعة الرياض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. المدينة هي انعكاس لطريقة حياة الإنسان، ومرآة لطموح المجتمع، ومساحة تتقاطع فيها التنمية والاقتصاد والثقافة وجودة الحياة. في المملكة العربية السعودية جاءت رؤية 2030 لتفتح مساراً جديداً للتحول العمراني، مسار يتجاوز التوسع الأفقي والنمو السكاني إلى بناء مدن أكثر جودة واستدامة وكفاءة، وأكثر قدرة على صناعة الفرص وتحسين تجربة الإنسان. فكيف أعادت رؤية 2030 تعريف مفهوم المدينة السعودية؟ وما الذي تغير في التخطيط العمراني خلال السنوات الماضية؟ وكيف يمكن أن تتحول مشاريع التطوير الحضري الكبرى إلى نموذج مستدام للمدن السعودية في المستقبل؟ نتحدث عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم، ضيف برنامج أبعاد، الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. حياك الله يا دكتور.
4: الله يحييك، وهذه الساعة المباركة نلتقي فيك وفي الأخوة المستمعين.
3: حياك الله يا دكتور، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نتحدث عن التحول العمراني في المملكة في ظل رؤية 2030، ما المقصود تحديدا بهذا التحول وما هي أبرز ملامحه؟
4: نعم، هو فعلا يعني مصطلح التحول هو في مكانه، يعني عندما نتكلم عن التحول العمراني فعلا يعني بعد الرؤية الوطنية التي انطلقت عام 2016 الرؤية المباركة، في الحقيقة كثير من الأمور تغيرت، من ضمنها المستهدفات المتعلقة بالمدن. فأصبحت النظرة الاستراتيجية للمدن، يعني تعرف قبل الرؤية الوطنية كانت شيء وبعد الرؤية الوطنية أصبحت شيء آخر. يعني الكثير اليوم أصبحنا نسمع مصطلحات يمكن كمتخصصين كنا نعرفها في مجال التخطيط العمراني، ولكن رجل الشارع العادي لم يسمع فيها. يعني كثير من المصطلحات، يعني أقول لك مثال، مثلا الحوكمة، المدن الذكية، الاستدامة على سبيل المثال، جودة الحياة، هذه رجل الشارع العادي أو الإنسان العادي لم يكن يسمع بها بشكل يعني كثيف كما نسمع بها اليوم. فأصبح هناك انتقال في مفهوم المدينة من مجرد يعني مستقرات أو أماكن لاستقرار السكان وتوفير يعني المرافق العامة أو البنية التحتية أو الخدمات التقليدية، إلى فكر أوسع شمولا، بحيث أن أصبحت الرؤية تتحدث عن مثلا مفهوم جودة الحياة، كيف نحسن البيئة، كيف نحسن نرتقي بالمجتمع، كيف أيضا، وهذا المصطلح اللي دائما نقرأه في الرؤية الوطنية، كيف نحول المدن السعودية إلى محركات اقتصادية، ليست فقط في المنطوق الاقتصادي المحض، وإنما أيضا في الجانب الاستثماري، في الجانب السياحي، في الجانب التنموي. يعني أصبحت النظرة الاستراتيجية الآن للمدن مختلفة عنه كما صح. في السابق، فهذا الذي يسمى بالتحول العمراني.
3: نعم.

0: إلى أي مدى طيب رؤية المملكة؟ أنت تتحدث أنه في تغير كبير جدا حدث، ليس ما قبل الرؤية كما بعدها، لكن إلى أي مدى غيرت رؤية المملكة 2030 فلسفة التخطيط للمدن السعودية؟ يعني عندما نتحدث عن الأولويات والأهداف وطريقة التعامل مع النمو الحضري.
1: نعم، يعني فلسفة التخطيط أنا أتصور يعني سابقا كانت تركز على مسألة المدن والتوسع العمراني، التوسع العمراني تلبية للطلب. يعني إذا كان هناك طلب معين مثلا على المرافق العامة أو على الخدمات أو على الأراضي يتم التوسع وفقا لذلك. لكن النظرة الحديثة الآن في التخطيط واللي تؤكد عليها الرؤية الوطنية في يعني نظرياتها إنجاز التعبير في مسألة أن الطلب ليس المدن فقط أنها تلبي الطلب، بل أن يكون هناك نوع من التحكم الرشيد بالمدن لتحقيق جودة الحياة والتنافسية والاستدامة. بمعنى ليس المهم أن تنمو، وإنما المهم أو الأهم من ذلك هو قضية التنمية. فأصبحنا نسمع كلمة مثلا جودة الحياة في الأحياء السكنية، كيف إحنا نرتقي في مسألة نهتم بمسألة المشي، كيف يكون التخطيط يؤثر على نمط حياتنا. وهذا هو يعني اللي أكدت عليه الرؤية الوطنية بشكل كبير من خلال برامج الرؤية الوطنية. برنامج مثلا جودة الحياة، تكلمت عن أنسنة المدن على سبيل المثال، أنسنة الأحياء السكنية، بمعنى أن كيف تجعل حياتك في المدن حياة ميسرة وحياة سهلة وحياة سعيدة، وفي نفس الوقت تتكيف مع الاحتياجات السكانية وتجعل من نمط حياتك يغير من أيضا حتى الجانب الصحي. يعني أحد أهداف الرؤية الوطنية أيضا إطالة مثلا اللي هو تقليل مثلا عمر الوفاة، مثلا نتغير عمر الوفاة أو المعدل الوفاة، وهذا ممكن نغيره أيضا من خلال الصحة. إذا إحنا عملنا الصحة ليس فقط في مسألة المستشفيات، وإنما أيضا في نمط حياتنا، الحركة والتحرك داخل الأحياء السكنية والمشات وخلافها، هذه كلها تدعم هذه الجوانب. فالتخطيط العمراني في الرؤية الوطنية نظرتي له كباحث ومتخصص في مجال التخطيط العمراني هو قد يكون أحد المفاتيح الأساسية لتطبيق المفاهيم والمستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة.
0: نعم. المدن السعودية خلال السنوات الأخيرة شهدت مشاريع عمرانية وتنموية ضخمة وتنوعت، يعني هذه المدن في مثلا مدن صناعية، مدن كذلك أيضا مدن حضرية، مدن كذلك أيضا بناء مدينة جديدة على سبيل المثال نيوم وغيرها من المناطق الأخرى. دكتور، هذه المشاريع كيف أثرت في الخريطة الحضرية للمدن؟
1: نعم، شوف والله يعني شوف بعض المشاريع الآن الكبيرة اللي نسمع فيها مثلا نيوم وغيرها والمناطق هذه الآن الجديدة والمدن الجديدة، دائما في التخطيط العمراني لا تستطيع أن تحكم على الأثر إلا بعد 20 سنة أو حتى 30 سنة. فأنا أتصور كقارئ للمشهد الحضري وكمخطط عمراني أستطيع القول أن نيوم في الحقيقة هي تستشرف مستقبل المدن السعودية، وهي لها فوائد عديدة يعني حتى في مسألة التنمية. اليوم عندما أنت تركز السكان في مدينة واحدة مثل مدينة الرياض هتصبح هناك مجموعة من المشاكل الحضرية اللي احنا نسميها نوع من التركز الحضري، لكن عندما يكون هناك أكثر من قطاع على مستوى المملكة العربية السعودية، فيه وظائف، فيه فرص، في تعليم، في سياحة، فأنت هنا تسحب التنمية إلى مناطق أخرى واعدة في المملكة العربية السعودية. فمدينة نيوم على سبيل المثال بالتحديد هي في الحقيقة سوف تكون من هذا المنطوق، يعني هي سوف تقوم بعمل تنمية في هذا الجزء الغالي من بلادنا اللي هو يتمتع بوجود يعني موارد في الحقيقة جدا مهمة، منها الموارد السياحية ومنها أيضا الموارد الطبيعية البكر. يعني المناطق اللي موجودة في نيوم هي مناطق يعني مناسبة جدا حتى لبعض الرياضات، رياضة الغوص وأيضا الشعب المرجانية وخلافه، فهذه كلها هنا حيكون فيها نوع من التنمية المتوازنة. فهذه أيضا أنا أتصور أن تأثيرها لا يكون فقط الآن، وإنما سوف يكون أيضا في المستقبل. يعني بعد 20 سنة سوف تلقي هذه المدن الجديدة بظلالها على المنظور التنموي في المملكة العربية السعودية، وسوف تخلق أيضا مراكز جذب وتنمية جديدة في المدن وفي المملكة العربية السعودية. نعم.
0: خلنا نروح معك برضو نقطة ثانية مهمة جدا وهي غاية في الأهمية يا دكتور. الحديث عن أنه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو تحسين جودة الحياة. طيب، التخطيط العمراني كيف يترجم هذا الهدف إلى واقع يلمس السكان في حياتهم اليومية، مش مجرد فقط مثلا حديث أو شعارات أو حتى مستهدفات يعني فضفاضة، لا يعني هل يستفيد فعلا المواطن ويحس بهذا الأمر على أرض الواقع ولا لا؟
1: صحيح. هو شوف، الرؤية الوطنية تناولت هذا الجانب، يعني في مفردات وأدبيات الرؤية الوطنية تحدثت في أكثر من موضع عن جودة الحياة وعن أهمية جودة الحياة. لكن الآن القضية الآن تقع على عاتق الإدارات التنموية وإدارات التخطيط العمراني والهيئات التي تم إنشائها في عكس هذه الأهداف أو المستهدفات الواعدة وتطبيقها على أرض الواقع زي ما تفضلت. يعني هنا الآن يكمن التحدي. الرؤية الآن ذكرت هذا الجانب كمنطوق أو كهدف استراتيجي على مستوى الوطني، ولكن أهمية التطبيق، وأهمية التطبيق زي ما تفضلت، كيف نجعل من حياتنا ذات جودة عالية؟ بمعنى كيف مثلا نقلل من زمن الرحلات؟ اليوم قد يقطع الواحد مثلا مسافة طويلة إلى الذهاب إلى العمل، فهنا إذا لابد أنك توفر مثلا بدائل نقل تتكيف مع كافة شرائح المجتمع. كيف على سبيل المثال تعمل حدائق، وهذه الحدائق والمساحات والفراغات ومسارات المشاة أيضا تكون منتشرة على كافة المدن أو الأحياء السكنية. وهذه أيضا الرؤية الوطنية وضعت لها البدايات والبذرات، على سبيل المثال حديقة الملك سلمان، مشاريع الرياض الكبرى، الحدائق وربطها على مستوى المحاور اللي هي نسميها المشاة اللي موجود في مدينة الرياض، محور المشاة، هذه كلها الآن أساسها موجود. ولكن الأهمية بمكان أن ننتقل إلى البعد الثالث أو البعد النهائي، اللي هو أن تنعكس فائدتها على مستوى الأحياء السكنية، بمعنى نعيد تخطيط الأحياء السكنية لكي تستجيب مع هذه المشاريع وتوفر تجربة فريدة للسكان المقيمين في هذه الأحياء السكنية، بحيث تكون حياتنا ليس فقط بمجرد داخل البيت أو داخل المنزل، وإنما أيضا تستمتع خارج المنزل وتمشي وتقضي أوقات كثيرة داخل الحي السكني المتكامل الذي يوفر لك أيضا فرص تنموية واعدة. فهذه أنا أتصور نقلة نوعية بدأنا فيها، وإن شاء الله أن نتلافى جميع الفجوات فيها من خلال الجهات البلدية والجهات التنفيذية.
0: نعم. اسمح لي دكتور نطلع فاصل قصير وأرجع أكمل معك باقي الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
0: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور من جديد.
1: حياك الله من جديد.
0: هلا وسهلا. الإنسان في التخطيط العمراني الجديد ما موقعه يا دكتور؟ وهل أصبح يعني اليوم الاحتياج في للسكان وتجربتهم اليومية نقطة البداية في التصميم الحديث للمدن؟
1: بالتأكيد، هو التخطيط العمراني هو في الحقيقة يعني للإنسان وليس للمكان. نحن نخطط للإنسان وهذا هو التخطيط الحقيقي، وبالتالي نحن نحاول أن نوظف المكان لخدمة الإنسان، فالإنسان هو نقطة البداية وليس النتيجة النهائية في التخطيط. نحن دائما نتحدث عن التنمية، والتنمية هذه لا تحدث إلا للإنسان، في النهاية هو المخرج النهائي الذي سوف يستفيد من هذه التنمية. فموقع الإنسان سواء في التخطيط أو حتى في الرؤية الوطنية هو في مقدمة الأولويات، ولكن لا نكتفي فقط بأن نضع ذلك نظريا، ولكن يجب أن نطبقه حتى عمليا. كيف يكون التخطيط للإنسان؟ يجب علينا أن نفهم احتياجات الأطفال، احتياجات كبار السن، احتياجات ذوي الإعاقة. هل مدننا الآن تنسجم مع ذوي الإعاقة؟ هل مدننا تنسجم مع كبار السن الأطفال؟ هذه كلها أسئلة يجب أن نسأل فيها أنفسنا. قضية الانتقال والحركة من مكان إلى آخر، قضية الاهتمام بالتجربة اليومية للإنسان، كيف يقضي برنامج حياته من أول ما يصحى من النوم إلى أن ينام، هذه كلها تجربة إنسانية. فالتخطيط هو أيضا يتحدث عن الوظائف، أيضا الوظائف وتركز الوظائف والتعليم وكلها في التخطيط العمراني، لأن التخطيط العمراني هو الذي يستشرف المكان نفسه ويشوف هل هذا المكان يحتوي على موارد اقتصادية، ومن هنا تنشأ الوظائف وبالتالي يعمل السكان. فهذا هو دور المخطط وهذا هو دور التخطيط العمراني، وهو لخدمة الإنسان. نعم.
0: أروح معك أيضا لنقطة غاية في الأهمية دكتور. اليوم نشهد اهتمام متزايد بالمشي والرياضات والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمرافق، كيف يمكن لهذه العناصر أن تغير سلوك السكان وعلاقتهم أيضا وارتباطهم بالمدينة؟
1: والله شوف، الآن كثير من يعني نظريات التخطيط والأدبيات المتعلقة بالتخطيط العمراني تؤكد على مسألة المساحات الخضراء والمناطق الخضراء والحدائق، ليس من منظور فقط يعني تجميلي، وإنما في منظور يتعلق بمسألة الاستدامة. الاستدامة هي مثلث يتكون من البيئة ويتكون من المجتمع ويتكون من الاقتصاد. لا يمكنك أن تنحو منحى اقتصادي محض وبالتالي تجني أرباح وعوائد نتيجة التخطيط الذي يؤكد على الجانب الاقتصادي وتنسى المجتمع وتنسى البيئة. إذا هناك توازن ما بين هذا المثلث بحيث يخدم الإنسان ويخدم المكان. وعلى مستوى المحلي صار فيه اهتمام الآن كبير في مسألة الحركة، نسمع دائما أنسنة المدن، نسمع دائما عن مسألة المساحات الخضراء، نسمع دائما عن مسألة الآن البرنامج السعودي الخضراء والرياضة الخضراء، وبالتالي زيادة نسبة المناطق الخضراء وحتى أثرها أيضا على التغيير المناخي والطقس وتوفير الظلال وأيضا تكيف المناخ مع الإنسان. وبالتالي يعني كانت مدن القديمة تؤكد على هذا الجانب، والآن في المنظور الحديث في التخطيط أصبحت العودة إلى هذه الجوانب البيئية لكيفية التفاعل ما بين الإنسان والمكان وأيضا الموازنة بين النمو والاستدامة.
0: نعم دكتور، أيضا يعني عندما نتحدث يعني عن التخطيط الحضري وكذلك أيضا العمراني، ماذا عن الاستدامة؟ كيف يمكن للمدن السعودية أن تحقق التوازن بين النمو العمراني السريع والمحافظة على الموارد والبيئة بذات التوقيت؟
1: صحيح، هو هذا الشغل الشاغل الآن للمدن السعودية والشغل الشاغل أيضا للتخطيط العمراني. نحن دائما نتحدث عن الاستدامة، ولكن هل فعلا وصلنا إلى درجة عالية من الاستدامة؟ لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس ذلك. فالاستدامة زي ما قلت في البداية هي مثلث يؤكد على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأيضا البيئي. إذا أنت ركزت على الجانب الاقتصادي وفرت فرص وظائف وخلافه، قد ترتفع أسعار الأراضي في المكان، وبالتالي يتأثر بعض محدودية الدخل ومتوسطية الدخل، وتصبح أسعار الإسكان مرتفعة وتصبح المدينة غالية. وبالتالي التخطيط لا يؤكد فقط على هذا الجانب، اللي هو دائما يؤكد على مسألة مراعاة كافة الشرائح الاجتماعية، أنك أنت تبني مدينة للجميع وتراعي أن لا يكون الاستثمار على حساب المجتمع أو الاستثمار على حساب البيئة. فهنا لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس الأداء المتعلق بالاستدامة على مستوى المدن وتضمين مبادئ الاستدامة في الخطط الاستراتيجية على مستوى المدن السعودية، وذلك لرفع كفاءة استخدامات الأراضي، عملية التحكم بالتمدد المستمر الغير مبرر أحيانا في بعض المدن، لأنه إذا نمت المدينة بشكل كبير سوف تزداد المسافات، سوف تقطع 30 كيلو من أجل أن تذهب إلى تزور صديقك مثلا على سبيل المثال، وبالتالي تزداد المسافة، وبالتالي أنت هناك يجب أن توجه المدينة إلى الداخل وتبحث في المصطلحات الجديدة الآن في التخطيط اللي تتحدث عن ما يسمى بالنمو الذكي، بمعنى أنك تنمو للداخل وتعمل كثافات إلى الداخل وتوجه إلى مدينة توجيه الأمثل بدلا من التوسع في المساحات والهدر.
0: طيب كيف تقرأ يا دكتور التحولات التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض تحديدا، وهل نحن فعلا أمام إعادة تشكيل للمدينة أم إحنا أمام انتقال إلى نموذج عمراني جديد بالكامل؟
1: هو أنا أتصور أنها انتقال الآن إلى نموذج عمراني جديد. يعني الرياض أنا أتصور هي مدينة استثنائية، وهي تعتبر الآن مدينة كبرى، وتعتبر حتى من ناحية المساحة ترى أكبر من مدن كثيرة في أوروبا، أكبر من باريس وأكبر من مدن يعني كثيرة في أوروبا إذا قارناها في المساحة. نعم. فهي مدينة ضخمة جدا، وشاهدت المدينة منذ حتى من قبل الرؤية الوطنية بتطور غير مسبوق، ونحن نعلم البنية التحتية الموجودة في مدينة الرياض، وهذا بفضل الله ثم بفضل الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا لمدينة الرياض، أولى اهتمام يعني منقطع النظير بهذه المدينة من حيث المشاريع النوعية اللي كانت موجودة في الحقيقة حتى قبل الرؤية الوطنية، مثل مشروع تطوير وادي حنيفة، المشاريع مثلا حي السفارات، الأحياء الخاصة ببعض الوزارات زي حي وزارة الخارجية، كان في اهتمام غير مسبوق بهذه المدينة. لكن بعد الرؤية أيضا تطور الاهتمام، أصبح هناك مشاريع الرياض الكبرى، حدائق الرياض الآن، حديقة الملك سلمان، مشروع إكسبو الآن والاستضافات الموجودة، هذه كلها الآن سوف تشهد الرياض الآن حراك، ولكن علينا أن نحاول أن نسد الفجوات التي يمكن أن

0: تحدث نتيجة الجذب السكاني لهذه المدينة الكبرى. نعم
1: صحيح. خلينا نروح معك أيضا لهذه النقطة وقد تكون هي الأخيرة يا دكتور. مشاريع كبرى مثل الجدية، نيوم، وذلاين، المشاريع التطويرية في مختلف مناطق المملكة، هذه المشاريع كيف ممكن أن تسهم في تطوير المعرفة والخبرة في التخطيط العمراني؟
0: نعم نعم، هو شوف بلا شك يعني هذه الآن إحنا الآن المدن السعودية والمملكة العربية السعودية الآن تشهد حراكا في مسألة التخطيط وإنشاء أو تطوير المدن الجديدة، وهذه تعتبر نوع من المختبرات لتطبيق الأفكار والتقنيات الآن الحديثة. الآن في أشياء جديدة، مدن ذكية، مدينة دلاين، يعني شيء جديد علينا إحنا حتى كمتخصصين في مجال صحيح. التخطيط العمراني تتحدث عن شيء مستقبلي وكأنه حلم، ففيه نوع من التحدي، فهذه تعتبر مختبرات وترفع من خبرات المهندسين المخططين والباحثين وحتى الشركات السعودية. يعني في شركات سعودية تدخل في هذه المدن كشراكات وفي التطوير وخلافه، فهذا يزيد من التجربة وأيضا نستفيد من الخبرات الأجنبية، ولكن المهم أيضا أن يكون هناك نوع من الاستفادة من الخبرات المحلية وأيضا التكافل ما بين الخبرات المحلية والعالمية، بحيث يكون لدينا تجربة سعودية منطوقها المحلي، بحيث أيضا تكون ثقافة لدينا، الثقافة السعودية أو النموذج السعودي في التخطيط العمراني الذي يمكن أن يستفيد من الخبرات العالمية ويمكن أن يستفيد من النظريات الحديثة، ولكن من منطوق محلي بحيث يولد لنا نموذج لمدينة سعودية لها ثقافتها السعودية ونصدرها أيضا للعالم.
1: جميل. نعم. الحقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير يا دكتور على هذه الإجابات الشافية الوافية على تساؤلاتنا، وأيضا هذا الوقت الذي قضيته معنا مفسرا كثيرا من الأمور التي تخص رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني. الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، شكرا وافرا لك.
0: شكرا
1: لضيفنا الكريم، والشكر الجزيل لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، ومن التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: كنفة.
8: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته، حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية، فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار، كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.

0: شارك على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: فرصة.
3: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً. الجميع يطارد الشيء نفسه لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلا أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟ الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة. لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج، إذا كانت السعادة موجودة في المال، فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس. دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً، ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله. أصبحنا نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: وافسح بها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم نتكلم عن اسم عظيم لله سبحانه وتعالى، صفة استعلاء وهيمنة وجبروت، إنه العزيز سبحانه وتعالى. واسم العزيز تكرر في القرآن

قرابة 92 مرة، وتنوعت هذه الأذكار التي اقترنت باسم العزة لله سبحانه وتعالى بمعان كثيرة. فتارة تذكر العزة مع الحكيم كما في قوله سبحانه وتعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، وتارة مع الانتقام، وهذه في أربعة مواضع، ونذكر منها قول الله عز وجل: والله عزيز ذو انتقام. وتارة تذكر العزة مع الرحمة كقول الله سبحانه وتعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتارة تذكر مع الغفران كقوله سبحانه وتعالى: إن الله عزيز غفور. وتارة تذكر مع ما خلق الله سبحانه وتعالى كقوله: رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وتارة تذكر مع الثناء لله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويكفي أن اسم كتاب الله سبحانه وتعالى العزيز. أيها المستمعون، العزيز هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى كما يقول قتادة رضي الله عنه ورحمه الله، أي هو عزيز في نقمته إذا انتقم. وقال ابن كثير: أي الذي قد عز على كل شيء فقهر، وغلب الأشياء بعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. وقال السعدي رحمه الله: العزيز هو الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع أن يناله أحد من المخلوقات، فهو القاهر على جميع الموجودات الذي لا يرام جنابه، القوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير، والذي دانت له الخليقة وخضعت لعظمته كل المخلوقات. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان حليما غفورا. أيها المستمعون، مقاييس العزة عند البشر تختلف عن المقاييس التي قصدها الله سبحانه وتعالى من هذا الاسم، والذي ينبغي لنا أن نتحلى به كما نقول في كل حلقاتنا. هذه الأسماء نحن لا نقولها هكذا، مجرد أن تستمع لها ثم لا تجد لها طعما أو لذة في هذه المقاصد التي نرجوها. نحن نذكر هذه الأسماء لأجل كما قال أهل العلم أن نتحلى بها، ولله المثل الأعلى. العزة التي تراد عند البشر عندما رضوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا أن تكون وفق ما يحبه الله. من الناس من يرى العز بالملك، منهم من يراه بالمال، منهم من يراه بما هو أعز وأجل من ذلك بالعلم والطاعة لله عز وجل. نعم أيها المستمعون، مع عظم الطاعة تزداد العزة لعباد الله عز وجل، ولذلك كان أعز الخلق هم الأنبياء بعد ما ذكر الله عز وجل لفضل الملائكة. لكن تبقى العزة الحقيقية هي عزة الطاعة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: ألم تكونوا أذلة فعزكم الله بي. أعزهم الله عز وجل بهذا الدين، وأعزهم الله بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان السلف الصالح يقولون: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. وكانوا يقولون ويدعون: اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. وهكذا المؤمن يتتبع ما كان عليه الأنبياء وكان عليه السلف الصالح، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخماني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المنغروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: وعيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. تستخدم الشركات في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل وتجارة التجزئة والتصنيع الأنظمة الرقمية والاتصال عالي السرعة لتوفير خدمة عملاء فعالة وإجراء عمليات تجارية ميسورة التكلفة. مثلما تؤمن هذه المؤسسات أصولها المادية، عليها أيضاً تأمين أصولها الرقمية وحماية أنظمتها من أي وصول غير مقصود أو ما يسمى بالهجوم السبراني. ففي عالم اليوم المتسارع والمتصل بشبكة الإنترنت، أصبح الأمن السبراني أكثر من مجرد حماية بيانات، بل هو حائط الصد الأول في مواجهة تهديدات لا ترى بالعين المجردة، ولكنها قادرة على زعزعة استقرار دول وإفلاس شركات وسرقة هويات ملايين الأفراد في لحظات. وبينما نتصفح الإنترنت وننجز أعمالنا اليومية، تتربص بنا أخطار جديدة تتطور بسرعة مدهشة، تستدعي منا يقظة مستمرة ومعرفة عميقة.
2: عبد الحكيم بن منصور صبر، أستاذ مساعد بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة الطيبة، وتخصصي هو الأمن السيبراني. نعني بتخصص الأمن السيبراني هو المجال والعلم الذي يهتم بدراسة تقنيات والفضاء التقني حولنا، وكيف يمكننا أن نؤمن هذا الفضاء الإلكتروني لجعله آمنا للاستعمال ولدرء المخاطر أيا كانت عن الناس والمستخدمين الذين يستعملون مختلف التقنيات في هذا الفضاء السيبراني. هذه التقنيات هي من صنع البشر وليست كاملة، فهي معرضة للأخطاء، للأخطاء البشرية. هذا أولا. السبب الآخر، أي معلومات متاحة على أي وسيلة كانت فهي جذابة للآخرين، من يريدون أن يستغلوا هذه المعلومات، من يريدون أن يخربوا الأنظمة إلى آخره لأهداف مختلفة. مهمتنا أن نحرص على أن يكون الفضاء السيبراني لدينا فضاء آمن وموثوق. تخصص الأمن السيبراني هو المظلة العامة، ويندرج تحتها حقيقة عدة تخصصات. أولها وأهمها هو تخصص وعلم التشفير. علم التشفير قائم على إخفاء المعلومة بحيث أنها لا تقرأ إلا من قبل المرسل والمستقبل، بالإضافة إلى توثيق المعلومة، بمعنى أن تكون المعلومة يعني تستقبل كما أرسلت، لم يحدث عليها أي تغيير. التخصص الثاني الذي يندرج تحت الأمن السيبراني وهو تخصص مهم جدا هو أمن الشبكات. فأمن الشبكات هو علم دراسة وتأمين الشبكات، سواء كانت شبكات الجوال، شبكات الحاسب أو شبكات الوايرلس. والتخصص الثالث هو تخصص تأمين التطبيقات، سواء كانت تطبيقات الويب أو تطبيقات الجوال وأمن الجوال. التخصص الرابع هو تخصص الاختبار الأخلاقي، وتخصص الاختبار الأخلاقي هو تخصص يعنى أو التركيز فيه يعنى باكتشاف الثغرات وتحليلها وكيفية معالجتها. فالمتخصص في هذا المجال يحرص على أن يكتشف الخطأ قبل أن يعني يكتشفه المهاجم أو الهاكر الحقيقي الذي سيقوم باختراق هذه الثغرات. هذه في المجمل التخصصات التي تندرج تحت مظلة الأمن السيبراني. طالب الأمن السيبراني لابد أن يكون لديه مهارات عملية عالية جدا كي يستطيع أن يطبق ما تعلمه ويستطيع أن ينفذ ما هو مطلوب منه. فالمهارة العملية في أي تخصص فرعي لدى طالب الأمن السيبراني مطلوبة جدا.
1: مع تغير التقنيات تنشأ أشكال جديدة من الهجمات السبرانية، يستخدم فيها المجرمون أدوات جديدة ويبتكرون استراتيجيات جديدة للوصول إلى النظام بدون إذن. تتبنى المؤسسات تدابير الأمن السبراني وتحدثها لمواكبة تقنيات وأدوات الهجوم الرقمي الجديدة والمتطورة. فالهجمات السبرانية هي محاولات متعمدة لإلحاق الضرر بالأفراد، أو المؤسسات أو المجموعات من خلال مهاجمة نظمهم الرقمية مثل أجهزة الحاسوب بهدف سرقة البيانات أو التطبيقات السرية أو العبث بها أو تعطيل الوصول إليها أو تدميرها. تعد هذه الهجمات أكثر شيوعاً عندما تكون الأنظمة متصلة بالإنترنت، إذ يستغل المهاجمون هذا الاتصال لتنفيذ عملياتهم الخبيثة. الجدير بالذكر أن هذه الهجمات تتنوع من حيث الأساليب والأهداف.
2: مواد علوم الحاسب الأساسية كالبرمجة ونظم التشغيل والشبكات، أساسيات الشبكات. بعد ذلك يبدأ ينتقل الطالب فيبدأ يدرس أمن الشبكات، أمن التطبيقات الويب، أمن أنظمة التشغيل، يدرس الاختبار الأخلاقي، يدرس أساليب وطرق الدفاع. وأيضا في السنة الأخيرة لدى الطالب الحرية في اختيار، يعني

0: بعض المواد الاختيارية. بالإضافة أخيرا طبعا إلى مشروع التخرج، مشروع التخرج هو مشروع يمتد على مدار عام كامل، فلكي يعزز الطالب من مهاراته يعني لابد أن يشتغل على نفسه ويدرس يأخذ الشهادات الاحترافية. والحمد لله لدينا صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم الكثير من الشهادات الاحترافية. هناك مسميات أخرى كسايبر سيكيورتي أركيتكت أو معماري الأمن السيبراني، وهو مسؤول عن تخطيط بنية تحتية للأمن السيبراني والتقنيات السيبرانية، أن يكون محلل أمن سيبراني في تقريبا في جميع القطاعات سواء حكومية أو خاصة أو قطاعات صناعية. أيضا ممكن الطالب يتجه أيضا إلى مجال التحليل الجنائي الرقمي فيكون محلل جنائي ومحلل ثغرات. ممكن أيضا الطالب يكون يشتغل كمختبر إخلاقي أو إيثيكال هاكر أو بنتريشن تيستر. من يريد الالتحاق بالمجال الأمن السيبراني هناك العديد من الشهادات والدورات التي يستطيع وينبغي عليها أن يحصل عليها. لا يوجد رخص معينة للدخول إلى سوق العمل، بينما يطلب مهارات معينة. كل ما كان عند الطالب مهارات أكثر، كل ما كان القيمة السوقية أكبر، وكل ما زادت فرصه في القبول بشكل أكبر. لأنه الأمن السيبراني يعني يمس الأمن القومي وأمن الدولة بشكل أساسي. الطلب على الأمن السيبراني كبير جدا وفي ازدياد.
1: في تاريخ 11 من صفر من عام 1439 للهجرة، صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها السيبراني والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. المملكة العربية السعودية تسعى لإيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار من خلال تعزيز الأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للدول وأمنها الوطني والتصدي للتهديدات الناشئة في الفضاء السيبراني. كونوا معنا في حلقات جديدة نتحدث فيها عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، اي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخلي

0: خليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: ديرتي حبيبتي.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

0: تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي. يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط، بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر، والشعر إلى الجدران، والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى، بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. وهنا رجال ألمع، حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.
1: ديرتي حبيبتي.

0: تنفى
1: مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. عز النهار. عز النهار.

0: مساء الخير، صباح النور، ما تفرق مع أحلى وأجمل وأروع مستمعين عبر أثير إذاعة الرياض. حياكم الله ويا هلا والله وغلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار عبر أثير إذاعة الرياض. حسيتي؟
1: حسيت للحديث بقيه.
0: الحديث بقيه
1: ما انطلاقتك، لا تعرف اللي دائما يجيك داعس بالسياره كذا، بعدين فجاه كذا يفرمل في شيء قطع حبل افكاره.
0: اي ما
1: فأنت
0: ادري
1: اليوم سويت، انت بالعاده عندك سرعه تمشي 220 والحين ضربت بريك ليه؟ ايش اللي شتت افكارك؟
0: مخرجه ونجم وعد وقفت فجاه، وقفت الطريق فجاه ففجاه وقفت انا ما ادري كذا جاني ارر كذا ما ادري
1: طقك ساهر ترى. طبعا اصدقائنا نرحب فيكم، اول شيء نقول لكم مساء السعاده مع ابراهيم وغاده ووعد، وان شاء الله يا رب اوقاتكم ممتعه وجميله مع برامج اذاعه رياض وتحديدا برنامجنا عز النهار.

0: ضعت بين السناب.
1: ماشي إبراهيم، اليوم أنت لست أنت، من أنت؟ مين أنت؟
0: أنا أنا ابن ليلى وخالتي وخالتي مضاوي.
1: طبعا
0: بس أنا احترت يعني عرفت اللي بالي مشغول مع السوشيال ميديا، أبغى أرحب بالمتابعين وبرضه نذكرهم إنه بدينا البرنامج انطلقنا يعني، فضاعت علومي شوي.
1: لا لا أنت والله ما ماش ما أنت بالطبيعة.
0: الخميس
1: مع إنه دائما الخميس أنت في أفضل حالاتك ومنطلق ومتوهج، لكن اليوم عندكم عزيمة.
0: إيه والله إيش دراك،
1: هو دائما كذا اللي عنده عزيمة يجي متشتت.
0: والله العظيم قسم بالله يا غادة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، طلعت من البيت والأهل يرتبون إيش عندكم، قال عندنا عزيمة وأنا بكرة عندي عزيمة، ف ودقوا علي الأهل وش تسوي، قاعد أفطر، قالت ليش ما أفطرت في البيت، قلت عندك عزيمة ما بيشغلك. ففعلا تضارب أفكار صح ما شاء الله.
1: أنا أقرأ الناس، أنا ترى على فكرة أنت عارف أن النساء دائما عندهم شيء يميزهم في الحياة،
0: وشو
1: الحاسة السادسة؟
0: كلهم
1: كل 99.99%.
0: لا لا مو بكلهم عاد، لا لا
1: لا وتطلع صح فعلا وعد.
0: أيه.
1: والله والله كل النساء دائما اذا قالت البنت حسيت خلاص يعتمد.
0: ما ادري والله، بتصير خلافات كثير وبتصير اشكاليات كثير وبندخل في دائره احنا وياكم غنى عنها، سواء بين الزوجين سواء بين الاخوان، بتقول حسيت، انا حسيت انك انت جاء خلاص. طبعا انا بعطيك جوك في البدايه عشان ما اكسر خاطرك، بقول اوكي صح انت صح،
1: اصلا مفروض احساس المراه يدخل ضمن الادله الجنائيه.
0: سبحان الله يعني فعلا، حتى اذا صار في سواليف يعني شوي سقفها عالي بين الشباب تدق ام العيال، كنا حاسه في شيء،
1: حاسه في شيء.
0: هذا هذا هذا اعتراف باسمي وباسم معشر الرجال كله.
1: لا عاد في هذه انا ابصمك بالعشره، انه كل نساء الارض عندهم حاسه سبحان الله. حدس المرأة قوي في أمور العاطفة، يعني أي شيء يمس عاطفتها أمومتها كينونتها كامرأة، تأكد تماما بأن عندها حاسة عالية.
0: هذا الشيء، بس أنا أتكلم حني إذا قعدنا حني رجال، بس أتكلمنا مثلا شراك
1: واحد يعرض أنه ليه ما تزوج يعني فلان.
0: أنا تصدرت المشهد وأنا اللي قاعد أسولف الحين، بقول يا أخي والله أخي ودي أني أتزوج، ودي شراك بالزواج، مجرد أن تول السالفة طرت على بالي بحكيها للشباب يدق الجوال. مين؟ أم العيال. وينك؟
1: على النية.
0: ما أدري هل تدخل في الإحساس بعد؟
1: طبعا والله العظيم طبعا، يعني أنا زوجي أحيانا يبي يقول لي شيء أنا أسبقه.
0: لا إله إلا الله.
1: أي
0: الله ما كان السحر
1: أصلا موضوع الإحساس بين الزوجين. يقول لك بعد فترة من الزمن، بعد عشرة طويلة أصلا الزوجين يصيرون يشبهون بعض.
0: إيه لاحظت أنا في الأطباع في الشكل صح؟
1: أي
0: غريبة والله إنك صادقة في هذا صح، في الطبع وذا، فإذا كان إذا كان طبع صاحبك جميل ترى أم عيال ما شاء الله تبارك الله عسل. شوف حين تراسلني سناب شات في شيء مو طبيعي
1: صح؟
0: إيه أنا تراسلني تكتب أم العيال تكتب تضحك بعد، لا أنا اللي أضحك.
1: وجلال تحية أم تركي.
0: أي والله تستاهل،
1: نورتي برنامجنا. طيب زي ما عودناكم أصدقائنا دائما نبدأ برنامجنا ونسألكم مشوارك على وين، واليوم الخميس الونيس أول يوم يمر علينا كخميس، ما نستهل بالترحيب والتساهيل ونقول حي الله يوم الخميس وكذا. ما ماش إبراهيم ما هو في وهجة اليوم ولا أعطانا إحساس اندفاع الخميس، تحسون إن في غلقة، تحسون في تشتت، تحسون إنه
0: إيش فيكم علي؟
1: ما إيه؟ ما أفطر ما أفطر، تغدى على طول. أنت واحد من الناس اللي يصحى على طول يتغدى؟
0: لا أنا أنا لا لا لا يا جماعة، لا عطاري فطور وغدا، أنا مجرد ما أصحى من النوم يبدأ يومي. وش أول وجبة تواجهك إذا غدا؟ لا أرجع التايمر ورا
1: فطور.
0: والله أنا كذا يعني، لو قم لو قمت ثلاثة العصر أفطر.
1: لا أنا أقوم أتغدى لو صحيت على وقت غدا أتغدى وبعد أرجع أفطر.
0: شلون؟ لا استهبال شلون؟

0: تحبين تقومين على العشاء؟ ما أدري.
1: لا لا، أنا مرة صار لي موقف، مرة صورت كذا نواشف وبيض وكذا الساعة 8 بالليل، كنت في إحدى يعني الديار الجميلة، فقال لي واحد خير إن شاف الساعة كم؟ قلت والله توني صاحي من النوم لازم أفطر، ما أتغدى، والله والله والله وعد ما أتغدى، عادي حطوه في حافظة خلوه ما بعد الفطور بعد 3 ساعات، ما أدري بس صعب صعب صعب.
0: صح يزعل والله.
1: يزعل بس يعني وش الحل؟ أعطوني حل. أتغدى، أحس إن وجبة دسمة طيب كيف؟
0: بس وعد ترى كثير من الناس يعني عندهم، وهذا شيء طبيعي إنه الواحد أول ما يصحى ما يقدر يأكل شيء دسم، يعني يتغدى رز مثلا على طول بعد ساعة ممكن لو تقهوة وكذا. هو حسب، أنا سبحان الله أصحب بدري بس ما أقدر أفطر بدري، لازم أتقهوة وبعدين بعد 3-4 ساعات ممكن أفطر، بس لا صحيت وقت الغداء أتغدى عادي. طيب أي صح أتفق معك تماما. الويكند الله، يوم الجمعة يوم مميز، لازم والله وعد تشاركينا في الحديث، يعني افتح المايك لو سمحتي سمعينا صوتك. يوم الجمعة 3/4 السعوديين إذا مو بكلهم يوم مميز في الوجبات، يعني مثلا الفطور يكون فطور مثلا شعبي خليني أقولك، أو فطور جمعة عائلة، أو غدا، في غدا خاص بنكهة معينة كذا في جمعة أو لمة يوم الجمعة. أكيد عندكم نفس الشيء إبراهيم وعد،
1: أكيد
0: تتفقون معي يوم الجمعة يوم لمة العائلة.
1: الجمعة، أنا على طار الجمعات وكذا، أنا جمعة طقوس طبعا بعد الصلاهات قهوتي زاهبة، أصور كذا في سناب شات أقول جماعة خير، اللي قريب من الجيران من الأخوان حياها الله. طبعا بعض الناس ما ينتظر هالمقطع، خلاص ما أدري إلا الباب يدق، عادي عندي من 12 ما شاء الله من 12:40 إلى الساعة 1:15 1:30 خلاص. إذا والله صملوا الشباب حسيت إنه في جلسة في الساعة الجاية بديت أرتب غدا، بس من برا طبعا، لأن الأهل ما قصروا، ضبطوا القهوة والحلا والشغلات والمعمول والتميرات والبخور والعود. وهذه عادة عندك الجمعة، الله لا يحرمنا هالجمعة واللمة والشحمة عشان عقب نتغدى، فحلو حلو يعني هذا عادة. وأغلب يعني اللي يسمعنا اللي عنده عادة هذه طبعا مع الأصدقاء مع الجيران محفوف كذا بسيطة، لقاء العائلة دائما تكون في فترة المساء، تبدأ عاد من المغرب نهاية العصر العشاء، وتصير عشوة كذا، وتصير خلاص السبت تصحى متى ما صحيت صحيت عاد السبت، لأنه هي يعني السبت هذا لازم نحاول نعطيه تكنيك غريب عجيب،
0: نعطي جرعة أمل.
1: لا لا لا، السبت هذا احنا بما أن اليوم نهاية حلقة الأسبوع، نهاية حلقة الأسبوع خميس، ودنا نسوي خطة كيف حنا نصنع من السبت يوم حافل بالإنجاز بالحماس بالتفاعل بالفعاليات بالرهجة بالوناسة.
0: تبي أقول لك الخطة؟
1: والله يا ليت
0: لا أحد يكون إجازة.
1: خلاص
0: خلاص
1: نرفع للجسمة مين؟
0: ما خلاص يعني
1: صورة مع التحية
0: معلق معلق يوم السبت.
1: لا لا، أنت تقولين حلو يا وعد، بس أنا أقول السبت ربطة في العقل الباطن ما أدري، بس أنا أقولك يا خلي المجتمع هو اللي قاعد يسوي استبيان في موضوع السبت. تلقى واحد كل ما كلمت واحد من الأخوان ولا من الزملاء قال والله بروح ألق بروح أكوي ملابسي بروح يوم نفسك، بس هو انتظار بداية العمل بداية الأسبوع. احنا ودنا نستمتع نحس إنه السبت جزء من الويكند، لأنه يصير ما عندك إلا الجمعة يعني قاعد تستمتع فيه، يعني الخميس متى تصحى متى تنام عاد خميس، أنت الخميس هذا شغالين في البرنامج وهذا أنت معنا يا وعد،
0: رغم ذلك نستانس فيه رغم أنه دوام عادي يعني وينتهي بوقت دوام رسمي، لكن رغم ذلك وناسة وحنا مداومين فيه، خلنا نداوم يوم السبت يمكن الأمور تزبط.
1: أنا على طار الخميس كثر غدنا بيوم الخميس طبعا
0: أيه؟
1: ليلة خميس يوم الخميس خميس وما لخ القزعل، الخميس تغزل فيه الكثير من الفنانين وعشق أيه؟ الخميس من يوم كان الويكند خميس وجمعة نتفق حتى هذه اللحظة الخميس دائما له رونق وطعم خاص، لكن أنا أتكلم أنه متى أنا أشوف الويكند جمعة، لأنه ما في شيء يربطك، ما في أحد يتحكم في خطواتك، ما في اتصال، ما في منبه، ما في عمل، لأنه بعض أيام الأسبوع يصير فيها قلق شوي، خاصة إذا كان عندك تأخرات ومديرك شوي ما يقدر، يمكن في بعض ترى ما يقدر.

0: تلقى عاد يحاول اوكي عندي احساس انا، لكن بعضهم تلقاه يلاحقك حتى وانت وقت نومك يمكن يدق عليك يقول كم يبغى لك،
1: يحق لك انك ما ترد على اي اتصال خاص بالعمل خارج خارج مكان عمل.
0: انا ما اتكلم وسط اسبوع، فهذه العكس سلبا انه الجمعه بريح تمام، الخميس حلو تقولون خميس انتم جميل، طب السبت ليش ما ألمعه وازرع يعني في نفوس الناس وفي العقل الباطن لي ولك انه السبت دائما مختلف، وش ممكن نرتب جدول السبت؟
1: انا اقترح ان احنا نداوم يوم السبت.
0: انت مع مين؟ انت مع دول ولا مع دول؟
1: انا مع دوليك. طيب نتصل نستقبل اتصالاتكم على 011-40-53 ورونا وقولوا لنا اصدقائنا يا ترى خطتكم لهذا الاسبوع شلون؟ طبعا ضمن دردشتنا في مشوارك على وين؟ وش رايكم بالخطه؟ نداوم يوم السبت ولا ما نداوم؟
0: او عطنا جدول للسبت يا حبيبي عشان نستمتع ونحس ان السبت دائما خفيف على قلوبنا. ما ادري انا السبت تدري حتى لو سافرت الخميس ارجع الجمعه، ما احب السبت.
1: انا ارجع صباح الاحد،
0: مزعج
1: ارجع صباح الاحد كل عشان ما ارجع يوم السبت في أسوأ الاحوال.
0: شوف اعترفت الان، ما السبت هذا انه ودنا نطلع من
1: نشيله من الاسبوع منقهش.
0: وش نسميه؟
1: عشان نحبه يعني ولا علشان وضع الحالي؟
0: لا نعطي اسم يعني السبت يوم النفس. ها صعب ما تقدر تسوي شيء. لا انت دقيقه، انت يوم نفسك ما تقدر تستمتعين لان بكره عندك شغل، ما تقدر تتحركين لان بكره عندك شغل، ما تقدر تسوي شيء لان بكره عندك شغل، ما تسوي مناسبه لان بكره عندك شغل. انا حتى يعني تجيني تكه للي يسوي مناسبته يوم السبت، اقول هذا العائله النفسيه الله يعين الزوج والزوجه. السبت
1: انت تحبون السبت في مناسباتكم؟ طيب نطلع أغنية ونرجع من جديد نناقش مسألة يوم السبت، كونوا معنا.

حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، وما زلنا مستمرين معكم بعد الفاصل. وكنا ندردش انا وغادة نتكلم عن امر يمكن يهمك في حياتك، وكان هالشيء يدور في بالك من فترات ومن زمن طويل، او حتى يمكن يكون حاضر معك هالشغله. وش اول شيء تفكر تشتريه لو كان عندك المبلغ الكافي له؟ يعني احيانا في شغلات تحتاجها، ممكن يكون بيت، ممكن يكون سياره، ممكن يكون مشروع، ممكن يكون شغله يمكن

0: فسبحان الله يمكن ما توفر المال اللي تحتاج إن إنه أنت تتخذ قرار في شراء هذا الشيء.
1: أي ولو قدر الله عليك فجأة ويعني صار عندك هالمبلغ اللي يجيب قيمته بتشتري على طول أكيد طبعًا، بس وشو هالشيء يا ترى أنت شخصيًا إبراهيم؟
0: والله أنا ودي أوفر إجابتي، خلنا نسمع إجابات المستمعين.
1: وعد؟
0: إيه ها وعد.
1: زينة توفرين طيب. إجابتك؟ ليش أنا إجابتي جاهزة؟
0: وش يلا؟
1: بودي أشتري مزرعة.
0: مزرعة ليش؟
1: ما أدري حسيت.
0: وهذه في بالك من زمان؟
1: إيه.
0: المزرعة.
1: مو من زمان زمان، يمكن من 3 سنوات كذا.
0: استثمار ولا؟
1: جزء استثمار وجزء للعائلة.
0: الله عليك. طيب غادة تقول مزرعة، أنتم عاد وش تفكرون تشترون لو توفر المبلغ الكافي له؟ شاركونا على 011 40 5 3.

0: تدرون أصدقائنا أنه أحياناً يعني يجلس الواحد يفكر يقول ليت عندي المبلغ الفلاني عشان أشتري الشغلة الفلانية. تدرون أنه ممكن يصير هالمبلغ فيده وما يشتري لأنه يبدأ يعني يركز على أمور ثانية وبعدين يندم يقول ليتني شاري هالشي وما ضيعت فلوسي في أشياء ما تفيدني. ويمكن حاصل كثير معنا، ما أتوقع أنه أحد فينا يمكن ما دخلت بيده مئات الألاف وطارت هباء منثورة بدون ما يستفيد منها. طيب ناخذ صلاتكم ونرحب فيكم أكيد على 011-40-53. نقول هلا وسهلا بالاتصال معنا. مين يوعد؟ سلطان.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا معكم أنا دخلت قبل ما توصلين وعد جاوبت أنا.
0: حياك سلطان، هلا وسهلا بالإعلامي سلطان.
1: الله يسلمك، مساكم سعودي ومساكم أفراح وأجواء لطيفة بصراحة. أنت بيعتي البرمجة شو اسمه إبراهيم صح ولا لا؟
0: أنا الحين اللي ضيعت برمجته، هم وصلوا مخبوصة برمجته.
1: تعرفين الفطور بعد الغداء هذه أنا بصراحة أشاركك فيها، وألد شيء الفطور بصراحة ما أحس بيومي إلا بالفطور حتى لو أني متغدي.
0: والله يعني أنا استحيت أني أقول هالسالفة أو المعلومة هذه عني لأنها غريبة شوي، بس كويس أنك أنت كمان تشاركني.
1: والثاني السبت أشوف الشيخة يوم قلت أن السبت في دوامات حسيت
0: جتك غلقة
1: تطلع
0: ودك تدخل يدك كذا مع السماعة تتفاهم.
1: والله صوته واضح، أنا أتمنى أنه يصير فيه سب دوام صراحة، ما نبغى نستغني عن أصواتكم والله بأمانة.
0: والله لا عدو بس حنا بنداوم أنتم لا
1: شلون طلع الصوت.
0: لا شوف، هو كمقترح مثلا ما أدري ليش، بس ممكن الواحد يقول لربما تكون إجازتنا 3 أيام أفضل، يعني لو كان يوم الأحد مثلا يوم إجازة على أساس أنه يعني من اللي قال لازم نداوم الأسبوع كله أو 5 أيام في الأسبوع؟
1: إيه لا هو تقسيمه يعني تنظيم يعني أعتقد إداري، لكن حتى السبت يعني هو يقول صعب إنه نلقى أسد بدون السبت. يا أخي نخليه يوم بدون
0: شو اسمه شو نسميه؟
1: بدون اسم
0: ترند
2: زلف.
0: تعرف سلطان أنه في شركات يعني عدد أيام دوامها في الأسبوع 4 أيام وحققت مبيعات عالمية يعني كإنتاجية كانت الأعلى.
1: بالضبط صحيح، وأنا اللي سمعت ترى في دراسة حتى السعودية أنه بالموضوع هذا أنه قيد الدراسة وتقييم الخبراء، بس على وضع إبراهيم لا والله خلوا السبت بصراحة بس حتى النزل.
0: طيب سلطان، بالنسبة للترند اليوم لو كان عندك المبلغ الكافي لشراء ما تتمنى، وشو هالشيء اللي راح تشتري؟
1: والله شو اللي بصراحة اللي أشريه يعني ممكن يعني مشروع مثلا ببالي ويحتاج بصراحة راس مال، بما أنكم أنتم ما حددتوا فمعناته انتهى الموضوع.
0: شلون انتهى؟ لا لسه ما انتهى، تونا
1: ما حددت المبلغ انت.
0: لا ما حددنا، بس أنه احنا نسألك بناء على اللي يدور في
2: يعني
0: بالك وش الشيء.
2: يعني سلطان احنا سلطان هذا ما نبي إجابات مثالية، نبي أول شيء ممكن جاء في بالك قبل ما تفكر، يعني تقول يا أخي
1: قام من وراء تريلات
2: يعني. إيه عطنا عطنا عطنا.
1: أهم شيء يركزون على السبت، أنا ما عندي مشكلة.
2: أو السبت هذا إحنا أنا إن شاء الله الحلقة دي ما قفلها.
1: موجودة يا غادة، جدك المزرعة عندي كراسة من 20 سنة راسة مزرعة أنا بحصة الفنية.
0: الله عليك الله. به نخل ولا ما به؟
1: جدك المزرعة ولا وفيها أنهار وفيها.
0: أخي تعرف والله العظيم إنه كسر خواطر.

0: إن أول درس دائما بالفنية في أول سنواتنا الدراسية خلونا نرسم مزرعة. مش ذا ليه؟ أنت ما قد رسمت بيت وشمس ونخلة؟
1: أصلا أول ما يطلع على بالي شمس ونخلة وسيارة وسفينة، شلون جت مع بعض؟
2: الأولويات هذه.
1: لا لا لا لا فعلا والله، يعني حتى هو يسألك وش دخل السفينة ونخل وشمس؟
2: بالعكس السفينة رحلات بحرية يعني داري دمام جدة. بالله بسألكم، أحد راح منكم بأمانة يعني، وأنا أسأل نفسي والمستمعات وبكيفكم عاد، هل أحد قام يعني برحلة بحرية مع أفراد أسرته؟ بصراحة أنا رحت مع أفراد أسرتي، حتى الوالدة، تخيل الوالدة
1: ما شاء الله.
2: أيه. بالله شيخ
0: شيء رائع،
2: سعادة جدا روعة صراحة.
0: أنا والله العظيم كنك في بالي، لأنه اليوم تكلمت في نفس النقطة. أنا وأهلي سافرنا مرة رحلة بحرية، كانت من امتع الرحلات
2: صراحة،
0: واتمنى
2: جداً
0: نعيدها
2: جدا، ما توقعت الجمال.
1: بس بعد ما اخذوا كل العائلة حبوب الدوران دي حق البحر.
0: انا ما ادري الرجال استاءوا من الرحله، الحين منبسطه.
1: انا سبحان الله اهلي ما يحبوا البحر، انا اهلي مشكلتي ما يحبون البحر، يعني من كثر ما يشوفون افلام بحر وغرق وبحر وغرق
2: قرش يعني خوفه ولا الصوره الذهنيه. بس بالعكس البحر من اجمل، يعني ما يختلف جماله عن البار، عن الرحلات البريه،
0: خاصه مع دخله الشتويه كذا.
2: اي بالضبط، تخيل دفايه الشاهي والقهوه والحلا والاجواء حلوه.
1: الله الله الله
2: الله.
0: ما ادري ايش اقول سلطان،
2: اتمنى انكم، انا اعرف قاده ما شاء الله عليها ولا يهون زميلك انه تجيب تقارير زي كذا. بامانه فعلا الرحلات البحريه لانه انا اشوف فيها ما في عليها يعني اقبال، ما ادري ليش، بس ممكن يعني لاحقا يكون في اقبال، تكون في عروض، واسعارهم ترى جدا يعني حلوه. يعني اختنا يعني سفينه يخت من جده يعني ما كلفتني حدود 400 ريال بامانه، يعني 500 ريال يعني.
0: أيه.
2: خيدي رحت لفيت البحر لين ما شبعت.
0: انت عارف انه في رحلات كروز
2: موجوده هذه الرحلات اي بالضبط، بس هذه شوي يعني بلا شوي بلا يعني ها خصومات، وان شاء الله نروح لها ان شاء الله نجربها بامان
1: باذن الله.
0: ان شاء الله يا رب.
2: تجلسين 3 ايام او 4 ايام.
0: صوتك صار يقطع يا سلطان. طيب سلطان يعطيك العافيه، شكرا لك، كفيت وفيت، شكرا.
1: طيب من معنا؟
0: مين معنا؟
1: ايه مبارك، مساء الخير مبارك. الو. طيب على طاري احنا يا جماعه ترى عندنا موضوعين، موضوع لو توفر معك المبلغ الكافي وش تفكر تشتري، بس ما نبغى اجوبه مثاليه. ادري واحد بيقول بيت، واحد يقول بسافر، واحد يقول براحه البال، لا نبغى اللي يطلع على بالك الان، حتى لو كان شيء غريب او انك تبي تستمتع، او انك تبي، واحد يقول والله انا ودي اتزوج، في شغلات سبحان الله تطلع على بالك لما يتوفر المبلغ. طبعا التفكير شيء، وبعد توفر المبلغ التفكير شيء.
0: توني قاعد اقول في ناس قالوا نبي نقولوا يا ليت عندنا المبلغ الفلاني عشان نسوي او نشتري الشيء اللي نبيه، في خاطرك هذا الشيء، بس يجيك هالمبلغ وتروح توزع في اشياء ثانيه وما تدري ليه.
1: اصلا كل ما زاد المبلغ زادت الالتزامات، بس برضو هذا ما يمنع انكم تشاركونا يا جماعه، انك لو قلت رتب لي جدول ممتع وشيق ليوم السبت، لدرجة أصير أنا أنتظر السبت على حرم الجمر. يعني والله أشوف مقطع أمس غادة، واحد من الشباب يقول يا أخي الخميس جاء الخميس، يلا وين الجدول؟ أغلقه، ونفس الجدول، نفس الشباب، نفس الجلسة، نفس الوجه. طيب وبعدين؟ بس يبقى الخميس لها طعم، يعني طعم جميل، حتى يعني
0: رغم أنك مداوم فيه.
1: نعم صحيح، بس أنا قصدي كيف حنا نلمع، كيف احنا نزرع في نفوس هالناس؟ لازم نلمع، لانه فعلا ما زال السبت. انا اتفق والله لو سوي استبيان الان في عز النهار، يقولون السبت من اصعب الايام المقلقه اللي تخلينا نشيل هم بكره،
0: فنداوم فيه وخلصنا.
1: انت احنا كنا نداوم فيه على فكره، يعني تدري يمكن نداوم فيه كان احسن.
0: انا والله العظيم ترتاح خلاص، يعني مخنوق كذا الفاضي، لا داوم.
1: كان الاحد هو الاصعب بالنسبه لنا.
0: ايه
1: احنا كنا دوام الاحد ولا لا، الاحد ولا الاثنين،
0: لا كان دوامنا السبت.
1: السبت ايه السبت صح، ايه السبت، الله المستعان. طيب السبت غلقه في كل
0: فما كانت الجمعه ما كانت الجمعه ربطه، رغم دوامنا كان السبت، ما تدري ليه السر في السبت. نقول هلا وسهلا بنايف.
1: نايف كان استشعر قيمه الوقت الخميس جمعه سبت.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، هلا ومرحبا، شلونك؟
3: مساء الخير ابراهيم، مساء الخير غاده، خميسكم ونيس ان شاء الله.
1: شوف اسمع، اليوم عندنا موضوعين. موضوع كيف نجمل يوم السبت.
3: اي نعم.
1: وفي نفس الوقت شلون لو جاء المبلغ الكافي لشيء في بالك الان، يطلع على بالك او في بالك، وش تشتري؟
3: الله لو يجي المبلغ

0: يلا الله يجيبها ان شاء الله.
1: لا جاء جاء كذا خلنا معلش ترى يقول اقداركم افواهكم ولا
2: تاخذ اقداركم افواهكم.
0: ابراهيم جاني رساله نصيه يمكن المبلغ الصد.
1: والله ترى مهم يعني
2: يمكن ابراهيم يشرك الحين يعطيك
1: استاهل والله نايف الله يبشر.
2: فش ايش طرى على بالك نايف؟
0: والله طرى على بالي اول اشتري طبعا شقه سكنيه.
2: اوكي
0: شقه سكنيه استثمرها مثلا.
2: ما توقع انا برياض برياض
0: اي بالرياض طبعا اكيد اي العالم كلها الرياض يا غاده وين مع احترامي طبعا للمناطق اللي يزعلون علي بعد.
2: لا اوكي انت لما قلت تستثمرها على طول اوكي الرياض
0: استثمرها اخذها طبعا بحي الملقى مثلا.
2: اوكي
1: يا عمري واقدر افر وافر في ترك الاول. طيب
0: يا ابراهيم يا
1: تقهوى تخصصي طيب. انت نايف عليك ملاحظات انت.
0: لا والله ابراهيم بستثمر يا اخوي حي راقي يا
1: اخي. انا انا انا ودي اصدق بس انا خاف ان يعني تبلش عمرك بزوجة ثانيه في الشقه دي.
2: اها يعني يجي انت في بالك تاخذ شقه تستثمرها صح؟ اول ما يجيك فلوس تروح تعرس.
1: ما بعد شقه وشو؟
0: انا قلت بستثمرها وبعدين عاد انت فاهم يا ابراهيم انت لا تسبق الاحداث.
2: الله يجيب الخير يا رب. شكرا نايف.
1: يا سلام
2: يعطيك العافيه.
1: معنا ريما. الو الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: ريما ولا ريم؟
3: ريم
1: ونعم وريم ونعم والله. من وين تكلمينا؟
3: انا بحالك من الرياض.
1: من الرياض. ها ريما توفر المبلغ الكافي شيء في بالك بدون مثاليه اجابه بس نبغى شيء طلع على بالك.
3: لا للامانه بالنسبه لي يعني انا نفس ما قال الاخ انا بنفسي للامانه بشقه سكنيه استثمر فيها ونفسي برضه بشيء ثاني سياره للوالد الله يحفظه.
1: الله يحفظه ان شاء الله. طيب هذا الان الهاجس اللي في بالك الان او يطرى على بالك الحين يعني مجرد ما يتوفر المبلغ الكافي بتاخذين شقه وش الاولويه بالنسبه لك الموتر الوالده ولا شقه؟
3: والله للامانه موتر الوالده لانها للامانه يعني ما قصرت معي.
1: الله يحفظك.
3: يعني على انها يعني معها موتر لكن هي مستاءه منه يعني ولا حابته.
1: هي تسوق تسوق الوالده؟
3: هي تسوق للامانه.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: فهي حلمها حاليا انها تغير السياره للامانه سيارتها للامانه هي وكاله ونظيفه جدا.
1: طيب.
3: بس يعني الوالده اذا من الاشخاص اللي عندهم قناعه ان السياره لها عمر محدد وخلاص يعني تبدا
1: صح
3: تبدا خراباتها تكثر تبدا فهي مستاءة من هذه النقطه فخلاص عاده الخمس سنين عند الوالده انتهى امر السياره.
1: طب فعلا هذا يعني بعض الناس يقول انا ودي اشتري ودي ابني ودي اشتري ارض كذا بس مجرد ما يتوفر المبلغ يقول لا ما خلنا استمتع
2: صار عنده اولويات ثانيه.
1: ايه صح
3: انا للامانه لو بيجينا اكيد لا انا عندي اولويات الاولويات يعني مستحيل اني على ولدها ما فسس هنا وهناك.
1: يعني الحين نقول سياره وشقه.
3: سياره وشقه
1: الله يرزق الامين.
3: اللهم
1: امين الله يبارك.
3: اليوم السبت عندي له اسم.
1: اي وش هو؟
3: لاني بمقيد ولاني بمفقود. هذا
1: اكثر
3: شيء.
1: طيب ريم
2: هذا الوصف الصريح يوم السبت.
1: ريم لو قلت رتبي لي يوم السبت ايش ممكن يكون جدول السبت؟ يلا
3: والله للأمانة أنا في قطاع خاص فمداومة يوم السبت.
1: مداومة
3: كل يوم
2: طب سؤال الحين الدوام يوم السبت لأنه أنا اقترحت صراحة قلت طالما إحنا كذا مقيدين مفكوكين ما تدري إيش الوضع نداوم السبت هذا له تأثير عندك ولا لا بما أنك تداومينا؟
3: أبدا للأمانة.
2: يعني ما تحسين أنه ارتحتي من يوم السبت وما عاد شلتي همه؟
3: لا والله لا زي كل الأيام هو الشيء الوحيد اللي أشيل همه فيه إنه يكون ضغط شوية زيادة.
2: بس
1: هو احنا نبغى الشعور اللي عايش السبت ولا هو بعايشه ولا هو قلتك لا هم قيد ولا هم مفكوك. يعني
2: ريما تداوم فيه فما عندها اللي
1: حتى اللي ما يداوم يا غاده تلقى بعد فيه اغلقه يوم السبت.
2: اي انا اقول لك اللي ما يداوم احنا مشكلتنا يعني ودنا نداوم
1: احنا ودنا نداوم.
2: اي هو اللي عنده مشكله هو اللي ما يداوم يوم السبت.
1: عطني اوكي بتحمس لما تخاف تجيب العيد.
2: شكرا ريم يعطيك العافيه. في اتصال مين معنا؟
1: شكرا. الو ابو مهند مساء الخير.
4: مساء النور حياك الله يا استاذ ابراهيم.
1: حياك الله الله يسلمك شلونك؟
4: والله بخير ابشرك اللهم لك الحمد.
1: الله يعافيك يا رب ان شاء الله.
4: الحمد لله.
1: ندخل على يوم السبت ولا على لو توفر المبلغ الكافي؟
4: والله على قول اخوان المصريين اللي انت عاوزه يعني كلها.
1: طيب لو توفر المبلغ الكافي وش اول شيء تشتريه؟
4: لا طبعا انا اول ما يتوفر عندي المبلغ ما راح اشتري شيء راح يعني احوله اسوي تحويل

0: ليه مديون؟
1: على حسابي؟
2: لا لا، على حساب رفيقة الدرب.
0: الله أكبر.
2: أوه.
1: الله.
2: وما الحب إلا لحبيب الأول. طبعا هذا صراحة أنا
0: بمهند،
2: يعني
0: أنا دخت عقب السالفة.
2: لا لا لا، أنا صراحة هذا شيء.
1: أعطونا فاصل يا أخوان.
2: لا، أنت الحين سألت ولا لازم أجاوب؟
1: أنا
2: أنا أحب
1: معك.
2: الصراحة،
1: هي تسمعك؟
2: أحب الصراحة. سم؟
1: هي تسمعك؟
2: لا لا، أنا منفصل عنها، ماني منفصل
1: أوه،
2: عنها.
1: المنفصل عنها. أنت راعي القضية والمحامي أنت.
2: لا لا لا، أنا ما إيه
0: لا،
2: أنا
0: هذاك
2: ما
0: بندر. طب ما فهمنا، أنت الحين منفصل
1: طب
0: عنها وتبي
1: دقيقة.
0: تحولها فلوس؟
1: إيه يحبها يا أخي،
2: كيف؟
1: يحبها.
0: ما فهمت.
1: يحبها
2: هو زي ما قال لك إبراهيم، أنا أحبها حقيقة،
1: يحبها.
2: وذاك من حبي لها حقيقة. أنا اشتريت سيارة، يعني من السيارات يعني الغالية جدا يعني،
1: وأعطيتها.
2: اي والله لقيت ملكيت عليها وبالعافيه عليها.
0: هذا بعد الانفصال؟
2: اي نعم.
1: طب هي باقي الان، هي مو على ذمتك ولا
2: كيف؟
1: هي باقي على ذمتك؟
0: لا، يقول لك منفصل عنها.
1: اي داري، بس يعني خلاص انفصال. انفصال تزوجت هي ولا باقي؟
2: ما ما ما عيد ما
1: اقول. هي انفصلت وخلاص.
2: ايوه، من سنتين يعني. مش
1: طيب، ما في امل رجعه يعني؟
2: والله في امل، اذا هي يعني رضيت طبعا.
1: عشان قولها
0: يعني اعطيتها سياره جديده ولا رضت؟
2: والله انا اشتريت سياره جديده وقعدت سنه احاول انها تاخذها، بعدين الحمد لله في الاخير رضيت واخذتها، تعتبر يعني شبه جديده يعني.
0: باقي التحويل، تنتظر التحويل طال عمرك.
2: التحويل انا حولتها اول 300,000 يعني، ما من اول يعني.
0: اوكي.
1: 300,000.
2: 300,000. نعم.
1: ولا رضيت.
0: لازم نقرا عليك يا مهند.
1: الله، من كان السحر مبطل.
2: ترى عندي صرت حواله، ترى ما
0: لا. لا تعليق، لا تعليق.
1: مهند اشوف لك عروس. ذكرت واحد، ذكرت برنامج يقول
2: اقول ننتقل للسبت يا شيخ ولا لا؟
1: يلا انتقل السبت.
0: ده علمك، ما عاد بو سبت.
2: السبت يا شيخ يا ابو ابراهيم.
1: يلا يلا.
2: انا اشوف انك انت يعني تحاول انك تحيط نفسك بشخص ايجابي مثلي يعني، مثلا.
1: ايه ما شاء الله. انت حل مشاكلك الحين، تقول
0: انت حلم اي صديق الحين.
1: انا ايجابي.
2: يعني دور لك ناس يعني كذا فرحين، يعني بحيث انك تحب السبت بس.
1: حول المبلغ اللي عندك وانا بضحكك كل يوم.
2: ما ادري خلاص، اللي صار اللي عندي راح. ما
0: متنفض جاهز. ما عندك
1: ايقاف خدمات؟
2: لا لا، اعوذ بالله. لا موصلنا الحمد لله للمواصيل هذه. لا لا
1: الله. طيب تبغى نوصل رساله لام العيال نقولها شيء؟
2: والله ام العيال يعني هي ما تسمع.
1: طب نقول لا، بيرسلون لها الاخوان. صوتك معروف، اكيد سمعونا احد من الاخوان ولا اخوانها ولا الجماعه.
2: والله هي عارفه اني انا يعني ما سويت هذا الشيء اللي ابغاه، لكن
1: طيب اسمعي، هي ام ايش؟
2: ام مهند.
1: ام مهند اسمعي، الله يهدي سركم. ابو مهند كل ما شارك معنا في البرنامج جزء من المشاركات والأسئلة والحوار، لازم تدخل معنا أم مهند. و إيه هذا حب وعشق، وأنا أعتقد أنه أنت واضح أنك يعني حاب أم مهند، والله يجمعكم على خير. وبالنسبة للفلوس، إذا رجعت إن شاء الله أنك ما تقصر معها ولا
2: إيش؟
1: إذا جات الفلوس.
2: أيوه،
1: ما تقصر معها إن شاء الله. المبلغ الكافي إن وصل، من تمقصر معها إن شاء الله.
2: ما قصر معها، ما راح قصر معك.
1: لا من قبل ولا من بعد، أكيد أبو مهند ولا؟
2: لا لا لا، أم مهند حتى الموت يعني، ما
1: ها؟
2: حتى آخر نفس.
1: يا ربي، حنا بنحاول نقصد المقطع ونرسلها إن شاء الله بأي طريقة.
2: مع السلامة. لا شيخ،
1: مع السلامة.
0: شكرا يا أبو مهند.
1: مهند ما أنا تعبني أبو مهند، والله تعبني. أنت قاعد معنا بعد قفل أبو مهند. خلنا نسولف، تعبنا ابو مهند والله تعبنا.
0: انت عارف ان ابو مهند عنده حاله اسمها فرط التعلق؟
1: وكيف وصفتي هذه يا دكتوره؟
0: اقول لك بعد ما ناخذ اتصال محمد. هلا وسهلا محمد.
3: اهلا وسهلا، حياكم الله. مساء الخير.
1: اهلا وسهلا،
0: الله يحييك. مساء الفل.
3: هلا حياكم، كيف حالكم؟ طيبين،
0: خليك ربي.
3: بالنسبة للأمنية، نتمنى إن شاء الله في هذا الوسم إن شاء الله الأمطار طيب والربيع الطيب.
1: آمين.
3: إن شاء الله عشان يفتح الأنفس وتزيل الكشتات.
1: إيه.
0: الله يجيب الخير يا رب.
1: آمين.
3: إيه، وتكثر المخيمات.
1: الله.
3: إيه
1: وتزيل، لا وأسمع، وتزيل النفوس.
0: وترجع ام مهند لابو مهند.
3: اي اكيد الحر تراها يعني شوي يجيب غلقها شوي.
1: إيه غلقها وينعكس سلبا على تصرفاتك وذا.
3: الله يسلمك. والسبت السبت تراها ما يجيب غلقها السبت زين. لا طلعت من هنا ولا من هنا وانا كل سبت اطلع للديره هنا القصاب قريبه شقره وعندنا مزارعين وسع الصدر فيها وعندنا روشن قديم وقريه تراثيه
1: ما شاء الله
3: يعني نغير جو فما ودنا احنا نصبغ صبغه على السبت انه يكون يعني غلقه ترى والله يعني الحياه زي ما تفهمها زي ما يقولون تصير او تكون
0: بالمنظور اللي تنظر لها فعلا يصير
3: نعم الحياه حلوه زي ما نفهمها يعني فعطوا صوره جميله للسبت والجمعه و إن الواحد يغير جو أقل شيء أقل شيء يرتاح من العمل والزحمة ويرتاح حتى لو يجلس في البيت يمد رجوله ويتفرج على التلفزيون ويأخذ كاس شاي في البيت ويسولف مع عياله ويجلس مع عياله يعني يعتبرها تغيير هذه
1: صح لا بس بس في شغلة قلتها يا أبو
0: محمد
1: أبو محمد
0: لا مو محمد نعم. هو محمد أبو مازن
1: أبو مازن
3: نعم.
1: أنت قلت كلمة حلوة قلت ترى هذه كلها يعني شغلات أنت تصنع يعني سعادتك بنفسك سواء مزرعة ولا مقومات المكان بس قلت حاجة في بداية كلامك أنه برضو الجو له دور
3: نعم الجو
1: ترى اللي يعيش في أبها غير اللي يعيش في العاصمة اليوم من ناحية الأجواء
0: بس الأجواء شوف محمد شو يقولك يروح لما القصاب في الأوقات
1: يقول عندي مزرعة وجو حلو بس طبيعي مزرعة وكذا عندك عندك متنزه عندك مكان يعني تستمتع فيه أنت وأهلك وأسرتك طبيعي
3: وترى ندعوكم الله يحييك
1: والله إن شاء الله أنا ودي أجي والله ودي أزور القصب والله
3: أنت شكلك مش أقرأ ولا مزلفي ما
1: لا لا بزور طب اسمع اسمع أبو مازن
3: سمي
1: أنا كلمني زميلنا عبد الله الحنيش إذا تعرفه إيه
3: عبد الله الحنيش هذا ابن أخينا
1: أيه. هذا زميلنا في إذاعة القرآن نهل القصب هو
3: أيه. ونعم نعم هذا أيه. ابن أخينا من عيال عمنا
1: أي والله فإن شاء الله بإذن اللي ما تنام عينه إن شاء الله لنا زيارة بإذن اللي ما تنام عينه وبنتواصل معك يا أبو مازن
3: نبغى زيارة منكم جميعا الله يحييكم سبت. مرة
1: على خشمي
3: حدد اليوم جمعة ولا سبت
0: سبت والله يحييكم سبت ما يبي لك كلام
3: والمزرعة وترى مسموح بجنسين ما يحتاج يعني كلكم مرحبين
1: يا زينك
0: الله يعطيك العافية شكرا أبشر
1: أبشر بساعدك
3: مبارك
1: الله يرضى عليك شكرا لك
3: والله تعالى وغير وجاو
1: لا لا بنجي بنجي بنجي أبو مازن أبشر
3: وترى عندنا مملحة في القصبين اللي عنده شطوب في رجليه يجي يغطسن وعلى طول
0: هذه مملحة طبيعية
1: يا يعني. زين حدسكم يا زين سواليفكم يا زين روحكم الحلوة خفت دمكم بعد انتم انتم انتم انتم الملح قبل اهل القصب والله ولا اقصر المحافظات يكفي ان هالديره يعني انجبت اعظم ممثل في المملكه العربيه السعوديه يعني
3: والله
1: ناصر القصبي
3: يعني ترى احنا ننتظركم يعني
1: ابشر ابشر ابشر
3: في اكتوبر في اكتوبر
1: ابشر ابشر ابشر ابشر يا بعد قلب ابشر ابو مازن يعطيك العافيه تسلم
3: جميعا
1: الله يرضى عليك شكرا لك ناخذ نكمل معكم مستمعينا في موضوع لو يعني اكتمل المبلغ الكافي في شغله في بالك ودك تشتريها وش الشغله اللي ودك تشتريها شاركونا على 011 40 5 3

حياكم من جديد أصدقائنا، نكمل معكم مشوارنا في عز النهار ومع المزيد من مشاركاتكم لحلقتنا، وتحديدا لسؤالنا في ترند اليوم. لو كان معك المبلغ الكافي للشيء اللي ببالك حالا وش هو الشيء علمنا عشان تشتريه؟ نستقبل اتصالاتكم على 011-40-53. قبل ما نروح للاتصال وعد، بس استسمحك عذرا اقل من 30 ثانية اقول لكم على هذا الخبر. تدري إبراهيم أنه المدير الجديد لشركة أو إحدى شركات الاتصال، خليني أقول

0: أقول لك تدري كم راتبه؟ اللي هو الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أبل اللي هو جون تيرنوس، كم راتبه تتوقع بالشهر؟
1: كم؟
0: أعطني كذا تقدير.
1: في الشهر؟
0: إي.
1: 100,000 ريال سعودي طبعا.
0: يا رجل 100,000 هذا راتبك أنت؟
1: وينه؟ أرجوك. لا كم بالله؟ تحمست أنا.
0: 217 مليون.
1: لا عاد.
0: و500,000.
1: صادقة؟
0: هذا كلام.
1: هذا وين ده وين؟
0: 217 مليون و500,000 هو الراتب، الراتب السنوي للمدير الجديد لشركة أبل. 217 مليون و500,000.
1: يعني مليون في الشهر. أربعة كم قسم؟
0: ما أعرف الأعداد الكبيرة ذي تجيب لي غلقة لا جيت حسبها.
1: مليون.
0: ترى شوف أنا بقول لك معلومة والله خطيرة صراحة، وأنا اكتشفتها في بني البشر. زمان كنا نقول الله لو راتبي 20,000 ما أدري شو بسوي، يعني تحس إن 20,000 في ذاك الزمن في زمنك أنت مبلغ كبير ومهول وتبي تعيش ما أعرف إيه. المهم يصير راتبك 20,000 تحس إنه ما يكفيك شيء، ودائما عندك التزامات وعندك كل ما زاد راتبك زادت التزاماتك وارتباطاتك. فالمئتين وسبعة عشر مليون هذه ولا شيء في لما يصير راتبك بعدين. طب ناخذ اتصال، مين معنا؟
1: فيصل مساء الخير. ألو. ألو.
0: فيصل. ما في فيصل يا وعد، في اتصال ثاني. سلطان
1: مساء الخير، هلا وسهلا. استعش المقلب ذا. سلطان مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، يا هلا وسهلا سلطان، كيف حالك؟
2: الله يرضى عليك يا طويل العمر.
1: شلونك حبيبي؟ تفضل.
2: شرطين بالنسبة للجو وبالنسبة للمال. الجو أنا أدير.
1: ترى الصوت عندك يقطع يا سلطان، لو تعدل الجلسة ولا تعد. ها
2: كذا واضح؟
1: طيب اي واضح تفضل.
2: طيب بالنسبة للجو والراحة النفسية والسبت وما السبت، انا ديرتي السودة
1: ما شاء الله.
2: لكن لي سنتين ما جيتها مبسوط بالرياض ولا ابي، يعني شوف ما له دخل الجو، تقول قبل شوي الجو ابدا. الراحة النفسية في المكان اللي تكون فيه انت مبسوط، أصنع راحتك حيث ما كنت،
0: يعني بغض النظر عن الجو.
2: أبدا الجو ما له دخل.
1: سلطان يذكرني يقول هي مو على السفرة، هي على الأصدقاء، على الأخوية، على الناس.
2: حتى أنت في ذاتك لما تكون إيجابي وجيد والله العظيم تنبسط بأبسط الأماكن.
1: يا زينك. طيب طب معلش، أنت الآن تعلق على موضوع الأجواء، إنه مو لا تقارنها أو لا تقيسها بالجو، صح ولا لا؟ خلينا ندخل. لو قلت يا سلطان عطني جدول جميل خفيف لطيف على البشرية يوم السبت، تكلم عن في المملكة عندنا هنا، وش ممكن يكون الجدول؟ يعني
2: الرياض ما شاء الله تبارك الله،
1: ها
2: جدول عائلي جدول شبابي ما شاء الله تبارك الله. الرياض ما تبلش في الرياض ابدا، لو تجلس في البيت على قولتك
1: صح،
2: تمد الرجال تجلس تمد رجالاتك الله يعز الجميع، وشاهي وقهوه مع اهلك ومبسوط ونفسيتك مرتاحه، والله اني اجلس شهرين هل يروحون الجنوب شهرين هنا مبسوط وبالبيت.
1: يا زينك يا سلطان.
2: ترى
1: انت بسم الله عليك روحك حلوه ما شاء الله تبارك الله.
2: الله يسعدك.
1: طيب لو توفر المبلغ الكافي للامر ما بتشتريه انت؟
2: طيب بالنسبه
1: بدون مثاليه، ما نبي مثاليه تكفي تقول والله
2: أبداً. ايه ابدا انا الحمد لله عندي بزنس وشغال اللهم لك الحمد
1: ما شاء الله.
2: مستحيل يعني ارى ان تفكير الانسان لما يحقق له مال معين او رقم معين للمال انه يرضي نفسه في حاجات يعني نفسه تأمره فيها، مو بزين النقطه هذه، لان النفس على طول بتأمره بتمل بتأمره بتكرر. لا انت خلي عندك متطلبات حد ادنى جميل، السياره المركب الطيب البيت الزين العيشة الطيبة، حد معقول جميل جدا ممكن تونس نفسك. بس بعضهم يصير لا صار عندي فلوس ابي السياره مثلا فلانيه ابي شيء فلاني، هل انت تلقى نفسك في الجوال في السياره في الماديات؟ غلط، ما راح كذا، ما راح تشبع ابدا.
1: صح
0: بس ما كنك مثالي بزياده.
1: لا بس كلامه منطقي
2: والله فلسفه،
1: احنا كلنا ضدك يا غاده. انا مع سلطان صراحه كلام سليم،
2: يعني
1: في ناس في ناس لا سلطان في ناس تذهب لجاه المال وعنده أولويات تبدأ عاد خاص تنتهي البروتوكولات موضوع الأولويات وما أدري وشو
2: ومرة وخلاص.
1: وأعتقد إنه هذا وهذا مثال لبعض اللاعبين يعني ولا؟
2: والله الكرة أنا مالي فيها أبدا.
1: طيب لكن يلا أنا غلطان إني أنا قاعد أعزز لك الحين.
2: والله شوف لي أخذ مثلا سيارة جديدة الله يبارك فيهم يعطيهم خير فيهم شرف.
1: آمين.
2: يغلي في موضوع السيارات. طيب وبعدين بعد 3-4 سنوات يناظر سيارتي صارت قديمة مل أعرفهم يمل يبي يغير. طيب أنت وش حدك على الغالي؟ خذ لك بنفس السعر
1: اللي أغلى منها طال عمرك.
2: أي أنا حبلشة مش ما ترضي نفسك. في عبد الله بالخير قال كلمة ما بطول عليكم جميل سعد عبد الله بالخير يقول في نفس اللوامة والنفس الأمارة بالسوء والنفس والنفس وسطها يا أخي جميل عدد الأنفس اللي عندنا ترى شيء عجيبة. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى ما تكون نفسنا لوامة ولا أمارة بالسوء ولا النفس اللي ما تشبع.
1: لا صح
2: نعوذ بالله من نفس اللي لا تشبع. هذا ترى الرضا بالواقع اللي انت فيه حتى لو كانت رصيدتك بالملايين بس حياة كريمة لا تكون بخيل
1: صح
2: مجحف على نفسك وهلك لا أبغى حياة كريمة
1: صح تختلف. حبيبي سلطان الله يرضى عليك يا سلطان جميل جميل تكفى لا تحرمنا من مشاركاتك حبيبي
2: بإذن الله على
1: خير. يلا شكرا سلطان يعطيك العافية. ناخذ مين يا وعد؟ عبد الله مساء الخير عبد الله.
3: مساء الله بالخير.
1: مساء الأنوار شلونك؟
3: الله يسلمكم إن شاء الله. أنا صراحة هذا اللقاء الجميل معاكم يعني وأنا مشارك معاكم من فترة يعني.
0: الله محييك أنا. أيوة. مسألة عبد الله
3: الله يسلمك
0: تفضل نسمعك. شوف
3: أيوة بالنسبة يعني هذه الأمور يعني إذا أنا يعني عندي خير ورزق هذا شيء طيب يعني لكن أنت في كثير من الناس يملك هذه يعني عنده الخير بس ما هو قادر
0: يستمتع
3: فيها إيه ولا عنده إلمام ولا فكرة أو مشروع استثماري فتحصله متخبط.
1: فلسفتك أنت وشو طيب لو جاء لو جاء المبلغ الكافي عشان تشتري شيء اللي في بالك اللي تتمناه؟
3: والله أول ما أبدأ به في الوالدين أول ما أبدأ فيه في الوالدين أشوف إيش يحتاجون وأعطيهم.
1: يا سلام.
3: ثم أبدأ في إخواني واللي منهم ضعيف نسانده حتى جل. يعني يمشي في الحياة.
1: يا سلام.
3: أي نعم. وثانيا أولادي يعني أولادي وبناتي يكون عندهم
1: يعني تستثمر للوالدة والوالد والعيال ولا
3: يعني أنا ما هو استثمار يعني أعطيهم
0: عطاء
3: أيوة من باب يعني أنهم لهم حق علي.
1: إيه فهمت فهمتك. الله الله الله يرضى عليك أنت جميل يا حبيب قلبي أنت الله يسعدك الله يسلمك.
0: شكرا صديقنا فيصل معنا. حيا الله فيصل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: صباح الخير.
0: صباح الورد. عادي عادي خلوه
1: دخلنا المغرب يا
0: عادي خلوه يلا خلي استانس.
1: تقول دخلنا المغرب تقول صباح الخير.
4: أقول صباح الخير باقي الشمس بس
1: سام.
0: ما عندنا مشكلة.
4: مشكلتي أنا يا طويل العمر.
1: إيه؟
0: عندك مشكلة؟
4: إني أحب الانتظار للفين أموت فيها وأعشقها يا أخي عشت.
0: يعني أول مبلغ
4: للفين دي طيارة يا ريدين أنتم ما تعرفون أنا أعرفها.
0: أنتم اللي فحطون فهمت.
4: بالله إيه لسوت للخط عفضت استكمار وقلت أعوذ بالله تك
0: كم رقم اللوحة؟
4: راح لا بدون لوح وراح
1: لا لا لا لا تعود قفل السماعة وتهور هذا مسر.
0: أنا أتمنى صراحة يتم صيدك قريبا.
1: ليه؟
0: أنت سمعت كان تقول
1: يمزح يمزح
0: الرجال مكان ما متهور ظهرنا فحط
1: فحط؟
0: اي
1: لا جل ندق على الشرطة ندق على الشرطة.
0: يلا عموما
1: طيب الموضوع اللي كنت اتكلم فيه يا جماعه الخير وش لو توفر معك المبلغ الكافي عشان تشتري شغله في بالك بدون مثاليه يعني انت قاعد تنتظر شغله بس تنتظر انه يكتمل المبلغ هذا وش هذا الشيء شاركونا على 011 40 53.
0: ما راح تفصح؟ ما راح تعلمنا؟ طبعا نقول لكم ابراهيم عنده عقليه استثماريه تجاريه فهو يخاف انه يقول لنا شيء وحنا نسرق افكاره. وعد دخلت مع شريكة قبل فترة فخايفة أن حنا نصيدها. كيف نعلم؟
1: وراشد
0: راشد الماجد اللي وقع الاوراق
1: شريك استراتيجي
0: خليكم.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار، وما زلنا في موضوعنا وبندخل بعد هالفقرة في التحديات.
1: طبعا تحدينا اليوم مختلف إبراهيم، اليوم التحدي أسئلة جهزنا لكم، أسئلة من 1 إلى 10، اختار الرقم وتبي تواجه مصيرك تحدي. يعني حسب نوع التحدي وحسب السؤال الموجود تحت الرقم، فجهزوا حالكم اللي حاب يشاركنا التحدي بعد شويات.
0: أعطينا تشويق للموضوع.
1: طبعا وش أنا قلت؟
0: قلت من 1 إلى 10 وأسئلة وكي؟
1: اي كل واحد وحظه.
0: طيب يختار رقم بعدين؟
1: يختار رقم من 1 إلى 10 وبعدين يطلع له يا إما حرف ممنوع، يا إما سؤال في الثقافة العامة، يا إما نختبر ذكاء، يا إما لغز.
0: والله حركات
1: حركات بركات يوم الخميس.
0: طورت لا.
1: طيب
0: ها يلا
1: ناخذ اتصال.
0: طيب 0-11-40-5-3 وموضوعنا طبعا اللي قبل ما ندخل في التحديات، لو توفر المبلغ الكافي لشغلة في بالك ودك تشتريها وش هي؟ 0-11-40-5-3. طيب طيب انت خليتها الى 10؟ خليتها الى 10؟
1: الى 10 من 1 إلى 10.
0: قصة وتخمين
1: ما عند ما اللعبة عندي
0: على كيفك. اسمها
1: اي على كيفك،
0: سابقت على كيفك،
1: كيف غادة.
0: طيب حلو.
1: طيب في اتصال
0: ابو فجر، مساء الخير.
2: يا هلا، مساء النور.
0: هلا ومرحبا، شلونك يا قلبي؟
2: ياك حياك يا
0: الله ما يسلمك ويعافيك. احنا الان ما حد اعطانا جدول كيف نخلي السبت جميل وخفيف علينا، بعدين دخلنا في موضوع شو اسمه موضوع الحلقه.
2: نعم،
0: فانت وش حاب تدخل معنا في التحدي ولا الموضوع ولا
2: ابى ادخل معكم في التحدي؟
0: يلا ندخل في التحدي. يلا يا غادة.
1: طيب عطنا قلم ورقة عشان بس الأرقام ما تتكرر معانا.
0: يلا جاهز يا أبو فجر؟
2: جاهز.
0: كفو
1: جاهز كفو. تختار رقم.
0: بس من وين تكلمنا يا أبو فجر؟
2: من الرياض.
0: ما شاء الله تبارك.
1: طيب يلا. سؤال لم جاوبنا لنا سؤال.
0: يلا نبدأ. جاهز؟
2: جاهز.
1: طيب طيب أبو فجر اختار رقم من 1 إلى 10.
0: يلا
1: أبو فجر اختار.
0: يلا
1: رقم.
0: يلا أبو فجر معنا.
2: معكم رقم يلا.
0: سبعة.
1: رقم سبعة. هذه أولها. رقم سبعة يا طويل العمر أبو فجر يقولك عطني 4 أسماء لحيوانات لا تحتوي اسمها على نقاط.
2: هذه والله البلشة.
1: ما من بلشة.
2: ما فيها نقاط.
1: ها؟
0: كم كم كم كم حيوان؟
2: حيوانات ما فيها نقاط.
1: اي تعطيني اسماء ما فيها نقاط.
2: طيب اسد.
1: اسد تمام.
0: حلو. انت قاعد تغشين الكومنتات. اسد لا شوف لهم يكتبون. بس ان شاء الله ما يتابع المفجر. ها اسد يلا معك تايمر ترى.
1: بسرعة.
0: ها؟
2: كل
0: كم باقي وقت؟ 10 ثواني؟
2: كلها
0: إيه نحسب 30 ثانية. يلا حمام.
2: ايوه حمام صح.
0: ايه يلا
1: اسد وحمام. ثالث
2: ثعبان.
1: إيه لا اله الا الله. كله نقاط
0: والباء والنون وراحت.
2: والله كله نقاط.
1: يلا شكرا ابو فجر.
0: شكرا ابو فجر يعطيك العافية.
1: شكرا لك. في معنى راح رقم سبعة.
0: يلا
1: تمام. مين معنا؟ حلا.
0: يلا حلا مساء الخير.
3: مساء النور. اهلا وسهلا.
0: شلونك يا حلا؟ من وين تكلمينا؟
3: تمام تمام من الرياض.
0: من الرياض. يلا جاهزه للتحدي؟
3: جاهزه.
0: يلا اختاري من 1 إلى 10.
1: رقم سبعة راح.
3: خمسة.
0: خمسة.
1: رقم أيوه. خمسة يلا. يا طويلة العمر
0: يلا جاهزه.
1: عندك سؤال جاهزة. ابراهيم
0: طبعا هذا لغز. ها
3: اوكي.
0: يقول لك خمسة يا حلا له وجه وليس له لسان يدل الناس على الزمان ما هو؟ ها له وجه.
3: ساعة. ساعة.
0: لا أصبر.
1: له وجه
3: وله لسان.
0: أو له لسان يدل الناس على الزمان.
3: أي ساعة.
1: آخر كلام.
0: مشكلة غادة حاطة إجابة غلط. يلا أنا أتوقع أنا ساعة.
3: أنت آخر كلام الساعة.
1: الساعة صح.
0: إجابة صحيحة. السلام عليك.

0: هلا ايش فيك ضيعتنا؟
1: لا تدرين عادي يا هلا وش كاتبه غاده؟
0: انا حاطت له على اساس يقول لك خيارين القمر ولا الساعه
1: وكاتبه الاجابه القمر يلا.
2: لا الساعه احسها ادق يا غاده.
0: لا لا الاجابه صح الساعه.
2: مع أن أنت صح في كل الأحوال.
0: يا بعدهم تسلمين حبيبة قلبي. شكرا شكرا لك يعطيك العافية.
1: يلا سهلا 011-40-5-3 معنا أم نايف. مساء الخير أم نايف.
3: مساء النور.
1: يا هلا وسهلا. من وين تكلمين يا أم نايف؟
3: من حايل.
1: من حايل. كيف الأجواء؟ بدأت مرحلة الشبة ولا باقي؟
3: لا لا لا للحين.
1: متى إن شاء الله؟
3: إذا جاء الزوج أول.
1: إذا جاء إيش؟
3: ترى
1: نايف
3: هذا لقب بس.
1: اوه يلا الله يرزقك ان شاء الله بالزوج الصالح. يلا نبدا.
0: تبين مسابقه؟
3: نبدا.
0: طب راح رقم 7 وراح رقم 5 اختاري من 1 الى 10.
1: يلا
3: انا قاعده ادعم اليوم ان شاء الله ما يروح الارقام اللي ابيها. راح
1: 2
3: باقي
1: 3. لا لا باقي باقي باقي.
3: اي هو انا اقول لك هو انا عندي ثلاث ارقام انا اختارها دائم 3 5 7.
0: اه يعني اللي بتختارين رقم 3.
3: ايه
0: طيب يا طويلة العمر رقم 3 شو يقول لك؟ السؤال هو تبين سؤال سهل ولا صعب؟
3: ابد اللي تشوفينه.
0: اللي اشوفه والله اللي اشوفه. وش هو الديسم؟
3: ها
0: الديسم وش هو؟
3: هذا مش بالضبط
0: والله اسمع ما مر عليك
3: علمي ساعديني قصدي
0: هو اسم أحد الكائنات الحية.
3: ديسم؟
0: الديسم إيه؟
3: الله مرة اسمه
0: ابن الفيل ولا ابن الدب؟
3: لا الدب.
1: لا
0: صح صح
1: صادقة؟
0: إي والله ابن الدب اسمه ديسم.
1: مو بدغفل
3: تخرب علي إبراهيم.
1: لا لا لا مو بدغفل هو.
3: لا لأنه الفيل اسم واحد يعني مستحيل يكون ديسم يعني.
1: والدغفل وش
3: ما تقبل ان يكون ديسم.
0: الدغفل هو ابن الفيل
1: والديسم
0: ابن الدب.
1: ضعت انا والله كلهم دبب. يلا يعطيك العافيه.
0: شكرا ام نايف يعطيك العافيه.
1: طيب طب عندنا تحدي يا جماعه برضو التخمين عندنا والتحدي.
0: ايوه الحرف الممنوع يطلع من نصيب مين يا جماعه؟
1: في تحدي بين اثنين اللي معنا التايمر يا وعد. طيب يلا محمد
0: تمام راح رقم 5 7 3 مين معنا؟
1: التلفون يقول مشغول. يلا دق محمد. مساء الخير.
4: مرحبا.
1: يلا تفضل.
0: لا عندك
1: طيب محمد اختار مسابقه الاحرف الاسم ها وش تبي؟
4: والله ابراهيم اذكر لك
1: يا زينك يا شيخ محمد والله تحرجني. اجي خليك مع غاده لان اسئلتها سهله. صرت خاطر يا محمد.
0: تبي تختار رقم؟
4: والله اختار رقم العزيز.
0: ايه اختار من 1 إلى 10 بس راح رقم 7 و5 و3.
4: 6.
0: رقم 6. رقم 6 جاهز؟
4: جاهز.
0: الحرف الممنوع.
1: لا تجيبين اسئلة.
0: الحرف الممنوع من نصيبك.
1: الحرف الممنوع. بنسألك اسئلة محمد.
4: ايوه.
1: لين تغلبنا، بنسألك اسئلة. الحرف اللي نتفق عليه أنا وياك وغادة كل أجوبتك ما يكون الحرف هذا من ضمن الأجوبة. واضح؟
4: يلا
1: اسم الحرف الممنوع. تمام؟
4: نعم.
1: يلا جاهز نسألك؟
4: الله يعين.
1: اختر حرف. يلا اختر حرف. أنت اللي اختار حرف. يلا
0: مع أنه في حرف جاهز بس يلا أوكي.
1: لا عطني عطني الحرف عطني الحرف. يلا
0: لا خليه هو يختار.
1: يلا اختار يا محمد.
4: صاد.
1: يا شي عطني الحرف يا غادة.
0: لا خليه على ما هو عليه. حرف صاد. الصاد.
1: يلا
4: دامك صاد خلي الصاد.
1: يلا
0: طيب بداية خلينا نسألك أول شيء محمد منين تكلمنا؟
4: من شقرة.
0: شقرة هذه من أي محافظات؟
4: من الرياض.
0: من محافظات الرياض. قريبة ولا بعيدة؟
4: قريبة.
0: إيش كثر يعني كم ساعة؟
4: سويعات.
1: طب وش الصلاة اللي ما فيها ركوع ولا سجود؟
4: ذيك
0: وشو؟
1: قل وشو؟
4: الميت.
1: وش الميت؟
4: ذيك.
1: صك السباة
0: أمه راحت صالة ليه محمد؟
1: خلاص صدنا ما نحطهم بخيراتنا. صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل وسلم عليه. يقول ذيك. طيب
0: الفاصل
1: كملي معكم في التحديات، شاركونا على 011 40 53 فاصل ونرجع نكمل معكم.

0: يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في فقرة الخميس الونيس في الساعة الثانية من البرنامج، وخليناها تحديات وتفاعل وحماس وكذا، وانتم اكيد منورينا عبر الأثير. احنا معاكم دائما على السمع قريبين وعلى 011-40-5-3 متواصلين. عندنا اكثر من فقرة تقدرون تشاركون معنا، معنا ابراهيم المعيد وزميلتي غادة العلي، ومن الاخراج وعد الدوسري. 011-40-5-3 منو معنا؟ رنيم. مساء الخير رنيم.
1: يا هلا وسهلا، مساء النور.
0: مساء النور، منو تكلمين يا رنيم؟
1: من الرياض.
0: من الرياض، يلا جاهزة التحدي؟
1: اي نعم جاهزة.
0: يلا بسم الله.
2: اختاري رقم رنيم.
1: 2.
2: رقم 2، كمل القصة، القصة عندك ابراهيم.
0: يلا بعطيك قصة.
1: اوه قصة.
0: ها كيف في السواليف وكذا، بقول كان يا مكان وكذا تدخلين معانا في الموضوع. بس تكملينها اي طبعا توقفين ترجعي لي بس تعطينا، بس تكون القفله حلوه يعني، مو بتوهقيني بعد
1: ان شاء الله.
0: تمام
1: تمام
0: يلا نبدا.
1: يلا
0: اول شيء منين تكلمين يا رنيم؟ من الرياض.
1: من الرياض اي نعم.
0: يلا. كان مكان ويوم من الايام راحت رنيم للمدرسه، وكان التوقيت متأخر، كان الساعة 1 من منتصف الليل، وفتحت الباب ودخلت الفصول ولقت طالبات، وهنا سوت نفسها طبعا انها مو بشايفة شيء، وراحت لغرفة المديرة. يوم راحت غرفة المديرة فتحت الباب وكانت المفاجأة

0: انها شافت ورود وزهور والمديره جالسه وسالتها وين فصلي.
1: يوم سألتها وين فصلي قالت فصلك هناك. يوم راحت الفصل فتحت باب الفصل لقت كل الموجودين كائنات غريبة ما عدا هي الإنسان الوحيد بالفصل، ورضت بالواقع وجلست ورحبوا فيها الموجودين وقامت تشرح الدرس. يوم شرحت الدرس بدت في أول حصة، وكانت الحصة
0: الثالثة.
1: إيه وش كان الموضوع؟
0: كان موضوع عن الحيوانات وأنواع الحيوانات عشان اللي قدامها حيوانات.
2: حليت لك. طيب أوكي
0: يلا كمل.
1: وبعدين قالت يعطيكم العافية وزعلت الحيوانات وزعلوا الحيوانات وطلعوا. وهنا رجعت البيت ورجعت زعلانة رنيم. يوم رجعت البيت جاء اتصال من نفس المديرة، وش سويتي يا رنيم؟ قالت رنيم
2: وش قالت رنيم؟
0: قالت ليش وهقتوني؟ حطيت الدوام الساعة الواحدة في الليل ودخلتوني على حيوانات، وأنا ما أبغى أدرس الحيوانات لأني ماني بحيوانة أنا إنسانة.
1: هلو.
0: كملوا.
1: وقالت أجل هذا مكانك مو بهنا، أنت لازم تروحين للطيران. واشتغلتي في الطيران، وكانت أول رحلة لرنيم للمدينة
0: باريس.
1: إيه وهي رايحة باريس. أيوة
0: ايوه كملت.
2: تبي تنكبها؟
1: اي في الطياره. وهي في الطياره
0: ايوه
1: مع مطبات الهوائيه كذا صار في يعني ازعاج وقلق كذا من الركاب وخوف.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
2: كل حياتك مشاكل.
0: اي والله.
1: لا رنيم مبدع، اسم الله عليك مبدع.
2: لا ما شاء الله عليك، الخيال واسع والمنطق كمان يعني مقنع.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: شكرا رنيم، يعطيك
1: العافيه رنيم.
0: الله يعافيك
2: رنيم. اخترت رقم 2. تمام
1: يلا منصور معنا.
2: حي الله منصور. هلا بك، حياك الله منصور. بس كان صوتك يقطش.
3: يا هلا وسهلا.
2: هلا هلا وسهلا فيك منصور، حياك الله. تشاركنا في التحدي
3: بإذن الله.
1: يلا
2: طيب راح رقم عندك من 1 إلى 10، راح رقم 7 5 6 3 و2.
3: 8.
2: تحدي الأحرف.
1: تحدي الأحرف جاهز؟
3: جاهز.
1: هي أصلا فقرة بين 2. وعد نقدر ناخذ اتصالين مع بعض. طيب بيكون معك متصل ثاني يا حبيبنا يا منصور، وبنعطيكم حرف. تمام
3: تمام.
1: ويصير بينكم تحدي، اللي يبطئ عنده الاتصال أكثر من 3 ثواني خلاص يغادر اللعبة. يعني مثلا قلنا حرف الدال، أنت تقول اسم ولا دولة ولا جماد ولا حيوان ولا أي شيء كان بنفس الحرف. تمام
3: حلو.
1: إذا ابتلشت خلاص تقول إذا طول عندك تقول شكرا لك، فايز معك الطرف الثاني. واضح؟
3: إذا ابتلشت بدق عليك.
1: لا. خلنا نرحب الآن شو اسمه الخصم الطرف الثاني معك. تمام
3: طيب.
1: جاهز؟
3: جاهز.
1: منصور معنا، من معنا؟ معك سيف. مساك الله بالخير يا سيف.
4: مساك الله بالنور
1: بروح. اي بس الجماعة انتبهوا من بعض العبارات اللي ها ترنا على الهواء. اوكي
3: طيب.
4: الحين
1: لا تتحمسون جيبون العيد الله يرضى لي عليكم. اوكي
4: التحدي
1: بنعطيكم حرف، انت تقول اسم ولا دولة ولا جماد بس ما تكرر الكلمة. مثلا قلنا حرف الدال، انت تقول دلع. مثلا سيف يقول درج، انت تقول دب. اي شيء بنفس الحرف، اسم ولا دوله ولا جماد ولا حيوان، اهم شيء ما حد يبلش فيكم. اللي يبلش يطلع من اللعبه. تمام
4: يعني من غير ما ترد يقفل.
1: خلاص نقول شكرا لك، يعطيك العافيه اذا طولت بالاجابه. تمام
4: يلا يلا والله اول مره.
1: اي بس ترى الحرف الكلمه ما تتكرر مع بعض، الكلمه ما تتكرر. تمام
4: اي شيء جماد ولا حيوان ولا اسم ولا
1: ايه. يسلم عليك منصور. سيف تفضل
4: يا مرحبا.
3: اهم شيء الروح الرياضيه اهم شيء. ها
4: ايه ما عليك والله اول مره اشارك هذا البرنامج.
3: ايش رايك خليني افوز وانت قاسم جائزه؟
4: ليه في لحظه في جوي؟
3: في ام دبليو.
4: طب والله في جوي.
1: اسمع جاهز؟
4: بيني وبينك يلا هروح.
1: يلا نبدا.
3: نبدأ.
1: يلا حرف ال بس انتبه من العبارات اللي ها
4: بتعطينا اسم ولا جماد
1: وشي. انت قل اللي تبي بنفس الحرف، اهم شيء ما تبلش. بس انتبه من العبارات اللي ما ها

0: تمام؟
1: يلا يلا
0: يلا. حرف الباء ابدأ يا منصور.
1: باب
0: باب
1: الباء.
0: ايه
1: بطة.
0: ايه يلا اللي بعده. ايه انت بسرعة.
1: بدر بدر
0: بدر.
1: بكرة. بقدونس. بقسماط.
0: وش بقسماط؟
2: دخلوا المطبخ بقوة.
0: طيب.
1: بدرية. بدور. بدور.
0: ايه واحد اثنين ثلاثة. سيف شكرا لك سيف.
1: ليه بدر؟
0: وش ليه؟ تأخرت يا سيف.
3: هنشيل بي ام دبليو ما تتسلموني. ها
1: لا لا متفق معك حبيبي.
3: خلي سيف ينقهر.
0: يعطيك العافية منصور وسيف شكرا لكم.
3: يعطيك
0: العافية. شكرا لك. يعطيك العافية. لا الصوت مو غريب علي والله.
3: منصور الشيخي معك.
0: ونعم هلا ابو احمد منور قلبي.
3: يسلمك نورك يا
0: حبيبي ابو احمد والله هالساعة المباركة.
3: الله يبارك فيك وانت مبدع في اي مكان تجي
0: فيه. يا زيدك يا ابو احمد. تسلم تسلم. الله يرضى عليك يا ابو احمد.
3: الجائزه تدفع من
0: يا حلوك يا حلوك يا ابو احمد. شكرا لك.
3: يعطيك
0: الله.
2: ها شكرا. في اتصال معنا.
0: وعد
2: وعد تبي تشاركيني؟ وعد الله يحييك. اه وعد اتصال. حياك الله. هلا وعد.
4: الله يحييك.
2: اسمك وعد؟
4: ايه
2: عاد انت سميت المخرجه يعني نفوزك من غير شيء.
4: من يوم قاعد اسمعهم يقولون وعد وعد قلت بس
2: كان
0: لابد. احنا نقصدك انت اصلا تشاركي معنا.
4: شلون؟
0: اقول نقصدك انت.
4: ايه
2: نورتينا وعد. جاهزه المسابقه؟
4: بنور في معك
2: يا حبيبتي. طيب بقي عندنا رقم واحد ورقم أربعة ورقم تسعة ورقم عشرة.
4: واحد.
2: رقم واحد. رقم واحد. يلا جاء تقولها أنت يا إبراهيم ولا أنا؟ هذا لغز.
0: لا أنت أنت.
2: هذا لغز.
0: يلا.
2: لغز مرة سهل زين.
4: أنت بنفس لعبة اللي قبلنا.
2: والله عاد اليوم حبينا نشكل لكم عرفتي.
0: بين اثنين يعني.
4: ها؟
0: بين اثنين.
4: مرحب.
0: اسم ايه تحدي بين اثنين ولا تبين
2: حق الحروف يعني قصدك؟
4: ايوه ايوه.
0: طيب يلا
4: بس يلا عايز.
0: طيب دقيقة خلنا ناخذ معك متصل. طيب
4: ايوه
2: تبين اللغز ولا بين اثنين؟
4: لا بين اثنين
2: معنا كان اللغز سهل بس يلا اوكي بين اثنين تمام. جزيلة اتصال نبي خصم قوي كذا شرس.
4: لا بالله
2: كذا يعني خليها تندم انها اختارت السؤال.
0: وعد انت من وين تكلمين يا وعد؟
4: انا من الجنوب.
0: من الجنوب والله نعم.
2: كيف اجواء الجنوب؟
4: ما والله روعه عشان طالعين نتقهوى قدام الكبر.
2: ما شاء الله تتهنوا يا رب اجواءكم الحلوه. شويه سحابه كذا رشوها ولا سووا بها شيء يجينا.
4: كم تدفعون؟
2: ندفع اللي ودك. ماديه والله صايره بحته انت يا وعد. ماديه بحته. يلا سارة جاهزة معنا سارة عشان تصير خصم.
0: يلا
2: اللي وعد. يلا أوكي. حي الله سارة.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله سارة.
5: هلا والله.
2: وعد في الجنوب. سارة وين؟
5: من الرياض.
2: من الرياض. خلينا نشوف مين اللي يفوز. الناس اللي في البراد ولا الناس اللي قاعدة تقاوم الحياة وتكد في الحر؟
5: أكيد اللي قاعدة تقاوم الحياة.
2: طيب يلا جاهزين.
5: يلا جاهزين.
0: يلا سارة ووعد جاهزين؟
4: اي جاهزين.
0: بنعطيكم حرف بينكم اذا طولتي بالاجابه اكثر من ثلاث ثواني نقول مع السلامه تمام؟
5: يلا
0: الكلمه ما تتكرر او الاسم او الجماد اللي بتقولونه. انا بعطيكم حرف قولوا اي شيء تبونه اسم ولا دوله ولا حيوان ولا جماد بنفس الحرف. يلا جاهزين؟
5: يلا
0: يلا. حرف الفاء ولا القاف؟ فاء
4: فاء
2: اسهل.
0: فاء
2: اي
4: فاء.
0: لا احس ما قاف قاف ولا قاف.
4: لا لا فاء.
2: حلها
4: يا ساره.
0: ها ساره انت شبين؟
5: انا احس قاف احلى.
0: وانت يا وعد؟
4: يلا مع قاف بس صعب
5: يعني كلمات قليله.
0: عاد انتوا عاد
4: المشكله انه بنخسر بسرعه.
0: طب
2: لا ساره انت فاهمه غلط. احنا نبي كلمات كثيره.
4: ايوه
2: تبلشين بالقليل
5: يعني عشان بسرعه.
2: اي تبي تخسرها بسرعه.
0: طيب يلا
2: استراتيجيه اللعبه.
4: كلمه اسمها حرف القاء.
0: طب خليك
2: محايد. حرف القاف.
0: لا لا لا غاد غاد
5: جنوبيه ما افهمها.
0: دقيقه دقيقه وعد وسار خليك.

0: محايدة يا غادة، أعطيني حرف يلا.
1: أنا اللي أعطيهم حرف؟
0: إيه؟
1: خلاص حرف الراء.
0: الراء؟
2: الراء؟
1: إيه سهل.
0: يلا نبدأ. خلاص نبدأ معك يا وعد. طيب؟
2: طيب يلا.
0: جاهزة؟
2: إيه؟
0: يلا. يلا.
2: ريم.
0: ريم، يلا سارة.
2: رنيم. رماي. رهف. رابوس. رغد. ريسة. ريما. رصيف. راما. راس. رسع. راج. رمح. رز. روابي. رحلة. راكان. قلنا لا ما قلنا
0: لا ما قال ما قال لا
2: لا لا ما قاعد أكلمكم علي رجل طولت خلص ثلاث ثواني ريان والله قلت رجل قبل
1: يلا يلا لا تهاوشون يلا
2: رسالة ركبة رواية رفيق رمل
0: صابري.
2: رجل قد قلت رجل
0: تو قد قلت خلاص
2: طولت قبل والله والله ما طولت كنت قاعدة أكلمكم لأنهم عبارهم بس هذا
1: صراحة أنا يعني أشوف إنه من الظلم جدا إن إحنا نخسر واحدة صراحة
0: لا لا لا, لا, لا معلش أنت حرفك سهل
2: صراحة كف
0: علينا لا لا حرف سهل
2: أي والله صح أنا أقول
0: أنا كنت أبي القاف ليش تختاري الراية غادة
1: لأن خلاص إيش فيك أنت إيش تبي
0: كلكم فايزين ويلا
1: والله ما شاء الله عليكم والله يعني
2: حرف القاف
0: لا لا لا هذه فاصلة قاف عشان
1: فاصل عشان نحسم الأمر
0: عشان نحسم الأمر بين وعد وبين سارة يلا يلا يلا جاهزين يلا حرف القاف القاف القاف القاف
2: حرف القاف
0: إيه
2: يلا
0: يلا يا سارة ابدي
2: قرنبيط
0: اسلم
2: قلم
0: قلم
2: قمح قمر قرفة
3: قرد
0: قرد
2: قط
3: أيوة
0: سارة
3: قط
0: ايه
2: قنفذ
3: قهوة
2: قرش
3: قصر
2: قرش
3: انت قلت قرش مرتين ولا
2: لا في قرش في قرش قرش يعني
0: يلا
3: قميص
2: ايش ما سمعت
0: قميص
2: قنديل
3: قفل
0: طفل
1: قفل
0: قفل ايه يلا يلا
2: قارب
3: قوم
2: ايه
0: بسرعة قوم
1: قوس
0: قوس
2: أطبعة
3: بطن
1: ما شاء الله
2: قارورة
3: قندير قندير البحر
1: قالت سارة
0: قالوا ترى
2: بس خلاص
0: خلاص في كلمة متكررة وعد
3: خلاص خسر
0: وعد
2: لا خذ
0: خذ قهوتك وروح استمتعي وانبسطي واستانسي ها
1: ما حد يصمد قدام اهل الرياض على فكره يعني درجه الحراره 100 وقاعدين يتقهون ويفرفرون الظهريه
0: بس ما قصرت وعد
1: والله انكم ما شاء الله ثنتينكم ابطال ثنتينكم ما شاء الله تبارك الله حصيله لغويه ممتازه تستاهلون والله شكرا لكم يعطيكم العافيه نطلع الفاصل يعني أنا وياك لو انتبار أنا وياك تبي حرف؟ يلا اختار حرف
0: الجاء
1: الإيه؟
0: الجاء
1: جاء من اللي جاء؟ جاء؟ هذه أولها؟ فاصل وراجعين كنوا معنا

عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله أعزائنا من جديد، نرحب فيكم في عز النهار ونكمل معكم هالمشوار الجميل عبر موجاتكم إذاعة الرياض. فكل من حاب إن هو يشاركنا نقول له هلا وسهلا على 011-40-53. حابين نكمل في التحديات ولا نروح لفقرة بصمة موظف؟ يلا نشوف المتصل الجاي هو اللي حدد الموضوع. مين معنا يا وعد؟ طبعا راحت أرقام، إحنا اليوم لعبناكم بحسب الرقم من 1 إلى 10. راحت الأرقام 1, 7, 5, 6, 3, 2, 8. يعني بقى عندنا وشو؟ بقى عندنا 4 وبقى عندنا 9 وبقى عندنا 10. 4, 9, 10. فنشوف مين اللي يبي يشاركنا على هالأرقام، وانت وحظك وش يطلع لك وتجاوبنا عليه. نقول حي الله أبو فيصل، هلا وسهلا.
1: حياكم الله، مساكم الله بالخير على المساء الجميل يوم خميس.
0: هلا وسهلا
1: جميعا،
0: الله محييك، حياك الله.
1: طول انا معكم طبعا من يوم سالفه الديسم والساعه
0: الله يحييك.
1: انا معلومات الحمد لله، لكن كنا نعمل في الشباب او في البنات تكون رغم انه في ان شاء الله، ولكن ما نقول الا خير. انا حبيت بس اشارك مشاركه
0: سم.
1: مو كاني انا بسال او انسى، لكن عندي سؤال انا بطرحه والعل إن شاء الله بخير إذا ترضون. إذا ما قبلت
0: تفضل تفضل نسمعك.
1: ودي إجابة سؤال قال إبراهيم عليه السلام، النبي. نعم. إبراهيم عليه السلام هو عربي ولا عجمي؟ بآية من القرآن وليس بأي كلام آخر. أو
0: أي.
1: إبراهيم عليه السلام هذا النبي الذي لصلينا قبل ما نسلم من الصلاة. نعم. يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، هل هو عربي أو عجمي؟
0: هو عجمي.
1: أوكي، سأعطيني الدليل من القرآن ويوم أطرح للجمهور. تحياتي لكم.
0: شكرا لك، شكرا لك يا صديقنا، يعطيك العافية أبو فيصل. لعل أحد عنده معلومة كاملة يعني يعطينا إياها والله يعطيه العافية، بس أنا اللي أعرفه أنه ما هو عربي بالمعنى النسبي المشهور، لكن أبو الأنبياء وذريته جاء إسماعيل والعرب العدنانيون. طيب نروح الاتصال، مين معنا وعد؟ أحمد، هلا وسهلا.
2: ألو،
0: أهلين، حياك أحمد.
2: الله يبكيك.
0: نتكلمنا؟ سلم حالي.
2: أتكلمكم من قلب الرياض.
0: قلب الرياض. الله، كيف الزحمة؟
2: والله نقول إن شاء الله أن راح يتحسن إن شاء الله الزحمة مع الخطط الجاية. نقول إن شاء الله بإذن الله أنه ما راح.
0: بإذن تعالى. طبعا أكيد في مشاريع على قدم وساق من أجل تخفيف زحمة الرياض، وإن شاء الله مع افتتاح المشاريع الجديدة والطرق الجديدة يعني بنشوف يعني تحسن كبير وملحوظ.
2: كلنا
0: راح نشتاق للزحمة.
2: لا ما راح نشتاق، في أحد يشتاق لها؟
0: إيه أنا.
2: لا ما مستحيل أحد يحب الزحمة صراحة.
0: طبعا أكيد. طيب جاهز معنا للتحدي؟
2: بإذن الله نكون جاهزين، بس وش هو التحدي؟
0: حسب أنت وحظك في الرقم، عندنا رقم 4 باقي وعندنا رقم 9 ورقم 10.
2: خلينا اختار رقم 9.
0: رقم 9، أنت عارف أني سألت إبراهيم وما عرف يجاوبه؟
2: اللي هو هل إبراهيم عليه السلام؟
0: لا، إبراهيم خوينا، إبراهيم المعيدي. هو لغز، رقم 9 لغز، أوكي؟
2: طيب.
0: طيب جاهز للغز؟
2: يلا.
0: يبغى له سرعة بديهة.
2: نقول إن شاء الله.
0: ماشي يا أحمد، عاد أنت عالق في الزحمة تبي تجاوب على طول. السؤال يقول يا أحمد وركز معي. رجل خرج تحت المطر الغزير بدون مظلة ولا قبعة، ومع ذلك ما ابتل شعره، لماذا؟ تمطر. اي تمطر، وهذا الرجل خرج بدون لا مظلة ولا قبعة، رغم ذلك وهو تحت المطر ما ابتل شعره، ليش؟
2: لانه ممكن اصلع.
0: صح. صح عليك.
2: والله شوف انا امشي على البديهيات يعني.
0: والله انك تفهم
2: يعني، جبتها.
0: اي طبعا جبتها، لانه اصلع، فوش الشعر اللي بيبتل هو اساسا اصلع؟
2: اكيد طبيعي.
0: ف شكرا لك أحمد، وأنا دائما أتوسم في الناس اللي عالقة في الزحمة خير.
2: شكرا لك.
0: يعطيك العافية. شكرا لك. هلا وسهلا. يا هلا. راح رقم 9 بقالنا 4 وبقى 10. حيلا جابر.
3: الله يحييك.
0: يا هلا ومسهلا، من وين تكلمنا جابر؟
3: للدمام.
0: الدمام والناس الرايقة.
3: اي
0: تختار معنا رقم؟
3: واي رقم اللي راحوا؟
0: كل الارقام راحت، بقى بس 4 وبقى رقم 10.
3: 10
0: تبي 10؟
3: اي.
0: طيب ابراهيم عندك اللغز ولا عندي؟
4: عندك تفضلي.
3: طبعا اللغز ما اعرف الغاز.
0: ما تعرف الغاز؟
3: ما

0: ما الغاز،
1: ليه ما تحب الألغاز؟
0: ما أحب الغاز.
1: طيب لا تعصب علي.
0: طيب
1: طب ايش تبينا نلعبك؟
0: في لعبة إيه؟ لا إيه أو لا.
1: ايه او لا؟
0: أيوة
1: يعني ما تجاوبنا لا ايه ولا لا؟
0: أيوة
1: والله
0: أيوة
1: متأكد؟
0: متأكد.
1: يعني تقول لنا ايه او لا بكل الصيغ او بس كلمة ايه ولا؟
0: لا أقول لا ولا أقول أيوة،
1: تختار اشياء ثانية.
0: كيف
1: تمام يلا حلو.
0: يعني؟
1: ابدأ.
0: سأليني سؤال ولا أقول لا ولا أقول أيوة.
1: طيب يا جابر منين تكلمنا؟ يلا نبدأ. منين تكلمنا؟
0: بالدمام.
1: هذه أول مكالمة معك؟
0: أول مكالمة.
1: طيب وإن شاء الله ناوي تكرر الاتصال مرة ثانية؟
0: إن شاء الله.
1: طيب متى آخر مرة اتصلت برنامج إذاعي غير برنامجنا؟
0: قبل سنوات،
1: سنوات يعني 5 6؟
0: قبل سنتين.
1: قبل سنتين. طيب يا جابر لو أسألك اليوم عن الشرقية وأجواء الشرقية كيف تصفها لنا؟
0: ممتازة
1: ممتازة مرة ولا شوي؟
0: ممتازة مرة.
1: ممتازة مرة. والسمك شو وضعه؟
0: كويس.
1: السمك كويس؟
0: أيوه.
1: أيوة شكرا. أنت اللي اخترت السؤال وأنت اللي وقعت في الفخ.
0: يلا ما فيش، كل عوافي.
1: عوافي، أهم شيء سمعنا صوتك. شكرا يا جابر،
0: شكرا.
1: يعطيك العافية. مين معنا؟ سهام.
2: المفروض خلاص رقمي السد عندكم يومين تدقون علي من غير ما ادق.
1: المفروض والله الشرع على ابراهيم اللي ما يتذكر.
2: اي والله.
1: حي الله سهام، كيف امورك؟
2: الحمد لله كويسه يا حبيبتي، كيف حالك انت؟
1: يسلم حالك يا رب. جاهزه معنا تدخلين التحدي؟
2: يلا
1: يلا. بقالنا رقم يا طويلة العمر، رقم 10 ورقم 9. لا 9 راح. رقم 4 ورقم 10.
2: 4.
1: رقم 4 خمن الشيء الموجود معنا. اوكي
2: طيب اوكي يلا
1: يلا. بما انه انت بالحالك يعني ما في اتصالات حتساعدك عشان توصلين للشيء اللي موجود معانا، عندك 5 اسئله تسألين ونجاوبك بنعم او لا لين توصلين للشيء اللي احنا جايبينه. اوكي
2: اوكي
1: خمن الشيء اللي موجود معانا يا سيام. هذا الشيء شيء نستخدمه بشكل يومي للنظافة. يلا اعطيني اسئلة.
2: كل صباح.
1: كل صباح.
2: وقبل ما تنامون.
1: وقبل ما تنامون. يا شيخة اعطيني جوي، خليني شوي ألعبك. برافو عليك يا سهام، فرشاة الأسنان. الله عليك، شكرا جزيلا، يعطيك العافية يا سهام. أنت آخر اتصال وآخر سؤال وجهناه لك لهذا اليوم، في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الونيس اللطيف والرايق. إبراهيم حنا وصلنا للختام على فكرة.
3: شنقولهم؟ مع السلامة ولا تعالوا معنا ولا حياكم الله ولا في
1: ديتكم؟ تعالوا معنا،
3: يجوا معنا المستمعين. أيوة. الله لا يخلينا منهم. خميسكم ونيس، استمتعوا انبسطوا وقضوا ايامكم بسعاده وتفاؤل وتفاني في مع احبابكم واهلكم. شكرا وعد الدوسري من الاخراج، شكرا زميلتي غاده العلي،
1: شكرا ابراهيم المعيدي، يعطيك الف عافيه. وان شاء الله الاحد يجمعنا ونبي نسالكم يوم السبت يا ترى شو اللي اختلف وياكم فيه بعد ما سوينا جزء من حلقتنا اليوم تناولت موضوع يوم الخميس وروتيننا فيه. شكرا من القلب، ويكند سعيد، في امان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الثالثة مساء بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني. وزارة الداخلية تنظم مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الأحد المقبل. الأمن الغذائي يطرح مناقصة خامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمح. وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الإنارة غير الربحية. أهلا بكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقيتي تهنئة للسيدة إليتشي مينا والسيد فلاديميرو سيلفا الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدهما. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة مماثلة للحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو. تنظم وزارة الداخلية مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الأحد المقبل في العاصمة الرياض تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء، ويتضمن المؤتمر أكثر من 50 جلسة حوارية بمشاركة أكثر من 160 متحدثا من الخبراء والمتخصصين إلى جانب حضور أكثر من 30 جهة. كما يهدف المؤتمر إلى قراءة تاريخ المملكة في مساري الأمن والتنمية بما يرسخ الوعي بمسيرة المملكة ويعزز الهوية الوطنية والانتماء الوطني. أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم طرح المناقصة الخامسة لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية 535 ألف طن للتوريد خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2026. وأوضحت أن الكمية المطروحة تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للهيئة للحفاظ على المخزونات من القمح وتلبية احتياجات شركات المطاحن، مشيرة إلى أن الكمية موزعة على 9 بواب

بواخر بل 9 بواخر بواقع 4 بواخر لميناء جدة الإسلامي و4 بواخر لميناء ينبع التجاري وباخرة واحدة لميناء جيزان. تتواصل أعمال النسخة 5 من الحدث التقني العالمي ليب في يومه الأخير بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وأكثر من 1800 شركة تقنية، حيث يستعرض ليب التطورات بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي. وشهد المؤتمر إطلاق العديد من الاستثمارات التقنية بقيمة تجاوزت 17.5 مليار دولار. نفذ مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أكثر من 40,000 جولة رقابية على أعمال مشاريع البنية التحتية في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة خلال شهر أغسطس 2026، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الامتثال ورفع جودة التنفيذ وتحسين مستوى السلامة في مواقع المشاريع. وأسفرت الجولات الرقابية عن رصد أكثر من 3,000 مخالفة، فيما استقبل المركز خلال الفترة ذاتها أكثر من 19,000 بلاغ مرتبط بأعمال مشاريع البنية التحتية. حصل تجمع مطارات الثاني المشغل 22 مطارا في المملكة على 36 اعتمادا و3 جوائز عالمية من مجلس المطارات الدولي خلال عام 2026. جاء ذلك خلال تسليم شهادات الاعتماد والجوائز في قمة مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل المقام باسطنبول. وشمل الاعتماد حصول 18 مطارا على إمكانية الوصول للمستوى الأول، وحقق 18 مطارا على اعتماد تجربة العميل المستوى الثالث، وحصدت 3 مطارات جوائز عالمية في نتائج استبيان رضا المسافر بل المسافرين لعام 2025. أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن تأسيس جمعية مصنعي الإنارة غير الربحية التي تستهدف الإسهام في تطوير صناعة منتجات وحلول الإنارة بالمملكة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانا بدورها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. في الشأن الإقليمي والدولي، أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة عليها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817. وجددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن هذه الاعتداءات تعكس نهجا عدائيا وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقويضها ممنهجا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد. أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن جماعة الحوثي استهدفت مديريات الساحل الغربي ب14 صاروخا باليستيا، ولفتت إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من المسيرات في محور تعز وأخرى في مديريات الساحل الغربي، موضحة أن الصواريخ الباليستية لم تحدث أي أثر على مسرح العمليات للقوات المرابطة في الساحل الغربي. وذكرت القوات الحكومية اليمنية أن القوات المسلحة أخمدت مصادر النيران والتهديدات الحوثية في الكدحة غربي تعز وسط اشتباكات. مدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث انتشار القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حتى عام 2027، وتشمل التعزيزات المنتشرة نحو 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي وطائرات مقاتلة، فيما يستعد طاقم حاملة الطائرات USS ثيودرو روزفلت لانتشار أطول.
سياسي

0: ذكرت التقارير أن ترامب ناقش سرا مع مستشاريه إمكانية إعلان انتهاء الحرب مع إيران والاعتماد على الضغط الاقتصادي، بينما يواصل البنتاغون التمديد كخيار احتياطي. في موريتانيا تتواصل الجهود الطبية السعودية لتقديم الرعاية التخصصية لمرضى القلب عبر مشروع تطوعي لقسطرة القلب يشرف عليه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستفيد منه 60 مريضا خلال 9 أيام في مبادرة تسهم في دعم القطاع الصحي والتخفيف من معاناة المرضى. نتابع.
1: انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال المشروع الطبي التطوعي لقسطرة القلب بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويستفيد من المشروع عشرات المرضى في إطار الجهود الطبية والإنسانية الرامية إلى دعم القطاع الصحي في موريتانيا وتوفير الخدمات الطبية التخصصية لمرضى القلب.
2: من هذا النوع من الحملات هو الهدف الأول هو تكوين الطواقم الطبية الوطنية، يعني بالتعاون مع الطواقم الطبية والشفة الطبية من المملكة العربية السعودية نتمكن إن شاء الله تحسين خبرات لطاقمنا المحلي.
1: ويحظى المشروع بتقدير المستفيدين الذين أكدوا أهميته في التخفيف من معاناة مرضى القلب وتوفير العلاج اللازم لهم.
3: جئنا بمريضنا وقد تلقى العلاج بشكل مجاني، فتكاليف العلاج غالية. نشكر القائمين على المشروع وجزاهم الله عنا خيرا.
4: أنا جئت إلى هنا لمرافقة مريض وليست لدي قدرة مادية للتكفل بعلاجه، الحمد لله جاءت هذه البعثة وتكفلوا بعلاجه.
1: ويستمر المشروع على مدى 9 أيام، حيث يقدم خدمات القسطرة القلبية العلاجية والتشخيصية 60 مريضا. وتأتي هذه المبادرة تجسيدا للدعم الإنساني والطبي الذي تقدمه المملكة لموريتانيا في مختلف المجالات، خصوصا المبادرات الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
0: هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين.

0: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان الحاكمين العامين لجمهورية سان مارينو بذكرى اليوم الوطني. وزارة الداخلية تنظم مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الأحد المقبل. الأمن الغذائي يطرح مناقصة خامسة لاستيراد 535 ألف طن من القمح. وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الإنارة غير الربحية. الآن مستمعي الكرام نسلط الضوء على سعر الإغلاق في سوق الأسهم السعودية تاسي. طبعا يوم أمس كان المؤشر يعني أغلق على تراجع ب 18% عند 11,012 نقطة وفقد 89 نقطة، والتداولات يعني بلغت نحو 4 مليارات و200 مليون ريال. طبعا اليوم المؤشر بدأ التداولات يعني كان الأداء إيجابي في بداية الجلسة خلال تعاملات اليوم الخميس، ويعني واستطاع المؤشر اليوم يعني أن يغلق على عند 11 على ارتفاع طبعا ب 11,032 نقطة وكسب 20 أو ما يقارب 30 نقطة. يعني استطاع اليوم المؤشر العودة إلى النطاق الأخضر. طبعا السيولة يعني قاربت نحو أكثر من 3 مليارات ريال ومن خلال تداول قرابة 192 مليون سهم. وعلى صعيد حركة الأسهم اليوم ارتفعت أسهم 90 شركة مقابل تقريبا تراجع أسهم 172 شركة. بصورة عامة اليوم السوق حافظت على مكاسبها بدعم من عدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك وأيضا المرافق والمواد الأساسية أيضا، لأن تفوق يعني عدد الشركات المتراجعة يعني ربما عكس تباين واضحا في أداء الأسهم خلال جلسة اليوم. طبعا يعني بالنظر إلى سهم اليوم يعني سهم بنان العقارية المدرج في السوق الرئيسية سجل أدنى سعر اليوم منذ 52 أسبوع، يعني خلال أداء السهم خلال 52 أسبوع متراجع ب 36%. اليوم يتداول السهم عند تقريبا ريالين و87 هللة. أيضا بالنسبة للأسهم اللي سجلت يعني أعلى سعر منذ 52 أسبوع سهم لوبريف اليوم سجل أعلى سعر منذ 52 أسبوع، وكان أداء السهم خلال 52 أسبوع مرتفع ب 65%. أيضا رؤوم من الأسهم اليوم اللي سجلت يعني أعلى سعر منذ 52 أسبوع، اليوم سهم رؤوم مرتفع ب 51% خلال هذا أداء طبعا السهم خلال 52 أسبوع. اليوم كما ذكرنا المؤشر استطاع أن يعود إلى النطاق الأخضر ويسجل ارتفاع ب 20 أو بأكثر من 20 نقطة عند 11,032 نقطة. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في حول سعر الإغلاق اليوم في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. لم يبقى إلا تحية يعني فريق هذه الفترة من التنفيذ وعد الدوسري، وقدم لكم هذه الفترة أنا محمد الموسى في أمان الله.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت 10:00 مساء
0: على اذاعه الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنفة.
1: ولد جدك.
2: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: من العالم.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من العالم. منذ أن بدأ الإنسان يعي قدراته العقلية، ظل يحاول فهم طبيعة التفكير والذكاء، وتساءل طويلا هل يمكن أن نصنع آلة تمتلك قدرة على التفكير والتعلم؟ هذا جزءنا الأول في الذكاء الاصطناعي. تعود بداية التفكير في الذكاء الاصطناعي إلى رغبة الإنسان القديمة في صناعة أدوات تساعده على التفكير والحساب وإنجاز المهام المعقدة، فقد ظهرت عبر التاريخ تصورات عن آلات قادرة على الحركة أو تنفيذ الأوامر بطريقة تشبه الإنسان، وكانت هذه التصورات تعكس فضول الإنسان حول إمكانية نقل بعض قدراته العقلية إلى الآلات.
6: الذكاء الاصطناعي فعلا ما هو وليد اليوم، يعني يمكن تقريبا كانت أول خلية عصبية اصطناعية تم اختراعها في عام 1943، يعني احنا بنتكلم عن عشرات من السنين، وكان هذا المصطلح يعني اطلق بشكل رسمي تقريبا 1955، صيغ مصطلح الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي. احنا الان في عام 2026، لكن تتخيل كم الفترة الزمنية الطويلة يعني اللي بين 1955 الى 2026. فالمصطلح فعليا يعني هو مصطلح قديم جدا، والعالم بدأت فيه بوقت جدا قديم. يعني
5: مع تطور العلوم الرياضية والهندسية ظهرت محاولات لصناعة آلات تساعد الإنسان على الحساب، وفي القرن التاسع عشر ظهرت أفكار أكثر تقدما مع تصميم العالم تشارلز للآلة التحليلية التي كانت تحمل تصورا مبكرا للحاسوب القابل للبرمجة، كما قدمت أفكارا جديدة حول إنجازات الآلات ومجرد حسابها وأن تكون قادرة على تنفيذ تعليمات وبرامج مختلفة.
6: يمكن كان الذكاء الاصطناعي أول ما بدأ كان مرتبط بالآلة فقط، ما كان له أي ارتباط بأي شيء آخر، فعشان كذا ما كان معروف عند الأشخاص في المؤسسات الإدارية أو في المنظمات التعليمية أو في المنازل، لأن كان ارتباطه في المصانع، فكان مرتبط بالآلة، والآلة كانت هي اللي تقدم الذكاء الاصطناعي. وخليني أعطيك مثال بسيط جدا، يمكن كلنا نشاهد يوميا علبة الموية اللي قاعدين نشربها يعني بشكل يومي. الموية من يوم تعبت وقبل لا تتعبى وتغلفت العلبة وتقفلت وكل هذه الأشياء ما تمر بأي يد بشرية، طبعا تمر على أجهزة وحساسات وتتأكد من امتلائها، تتأكد من نقاوتها، تتأكد من تقفيلها، تتأكد من كل الأشياء هذه. هذه إحنا نسميها ذكاء اصطناعي، لكن ذكاء اصطناعي مرتبط بالآلة، فالآلة هي اللي تحكم على الشيء. يمكن الآن كلنا نقود سيارات،

0: السيارات فيها شيء اسمه حساسات، الحساس بيعطيك إذا كان في جسم خلفك قرب الجسم بيعطيك صوت آخر. مثل هذه الأشياء هذه أيضا مرتبطة بالذكاء الصناعي وهي مرتبطة بالآلة. فكان هذا هو فعليا كلامك أستاذي الله يسلمك، يعني أنه بالبدايات كان الموضوع فقط ارتباط الذكاء الاصطناعي بالآلات بعيدا عن البيئات التعليمية والإدارية والمنزلية والاجتماعية.
1: في منتصف القرن العشرين حدث تحول كبير مع ظهور الحواسيب الإلكترونية، فقد أصبحت الآلات قادرة على تخزين المعلومات ومعالجتها بسرعة لم تكن من قبل. هذا التطور دفع العلماء إلى طرح أسئلة جديدة حول مستقبل الحاسوب وإمكانية تطويره ليصبح قادرا على التعلم وحل المشكلات بطريقة تشبه التفكير البشري.
0: أقدر أقول لك إيه وأقدر أقول لك لا. ليش؟ لأنه أنا أقدر أقول لك لا لأنه المعلومات شيء والذكاء الاصطناعي شيء آخر، لكن أقدر أرجع أقول لك إيه. ليش؟ لأنه الآن الثورة اللي صارت مؤخرا نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي اللي إحنا نسميه الذكاء الاصطناعي التوليدي أو ما يسمى Generative Artificial Intelligence GAI. إيش المقصود فيه؟ المقصود فيه أنه في كمية كبيرة جدا ضخمة من البيانات أصبحت موجودة في الإنترنت، ومن هذه البيانات أستطيع أني أولد معلومات بشكل أو بآخر، فهذه المعلومات أصبحت ذكاء. لو قلت لك كنت بتفتح بقالة صغيرة أو مشروع صغير في حي معين، فمن أهم المستهدفات اللي عندك أنك تعرف عدد سكان هذا الحي عشان لما تصلح دراسة جدوى بتتأكد أنه بيكون مشروعك ناجح أو غير ناجح. فهنا أنت بحاجة إلى المعلومات أو بحاجة عفوا إلى البيانات عشان تطلع منها معلومات، فبالتالي تبحث في البيانات كم عدد السكان اللي موجودين في هذا الحي، ثم بناء عليها أنواعهم، ثم بناء عليها أفضل مكان، ثم تبدأ تفتح مشروعك بناء على دراسة الجدوى اللي انت سويتها. هنا أصبح الذكاء الاصطناعي توليدي، يعني بمعنى أنه من خلال البيانات ولدنا مجموعة من المعلومات. ويمكن هذا هو الثورة اللي طلعت مؤخرا، أصبح الناس يدخلون مع وكلاء الذكاء الصناعي ويدردشونهم إياهم، يصرفونهم إياهم، يعطونهم معلومات، يعطونهم نتائج. حتى الأشخاص اللي بيسافرون أصبحوا يسألون الذكاء الصناعي عن المدينة اللي هو بيسافر لها، وش تخطط لي جدول، وش كيف تسوي لي، فأصبح يجاوبه بناء على إيش؟ بناء على بيانات موجودة.
1: كان العالم البريطاني آلان تورينغ من أبرز الشخصيات التي ساهمت في وضع الأسس النظرية للذكاء الاصطناعي، ففي عام 1950 طرح سؤالاً أصبح نقطة محورية في تاريخ هذا المجال: هل تستطيع الآلات أن تفكر؟ وقدم اختبار تورينغ لقياس قدرة الآلة على محاكاة الحوار البشري.
0: صحيح، يعني خليني أقول لك أنه آلان تورينغ بحكم أنه طبعا هو يعتبر عالم حاسوب، يعني هو يصنف كأنه عالم حاسوب وبريطاني بشكل عام، وزي ما قلت أنك في البداية أنه كان تقريبا البدايات في 1955 في خلال المؤتمر الذي أطلق، وأطلق هذا المصطلح بشكل رسمي في الذكاء الصناعي. كان الناس يتخوفون يعني في بداية إطلاق الذكاء الصناعي أن ما في شيء اسمه حوكمة، بمعنى أنه ما في ضبط، يعني ممكن أن الذكاء الصناعي يعني يكون في أخلاقيات، ممكن يكون في تجاوزات، ممكن يكون فيه أحيانا استغناء عن البشر، ممكن يكون فكانت مخاوف كثيرة يتكلمون فيها. ويمكن هذا الشيء سبب فترة من الفترات شيء يسمى شتاء الذكاء الاصطناعي، اللي كانوا يسمونه بشتاء الذكاء الاصطناعي. وش المقصود فيه؟ أنه الناس توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي لأنهم خايفين، أو لأنهم ما هم راغبين، أو لأنهم متفاجئين، أو لأن في قوانين ما تحميهم. فبالتالي لما جاءت مثل هذه التشريعات سواء من آلان تورينغ أو من اللي بعدها بمراحل كثيرة جدا، جاءت تشريعات، جاءت أنظمة، جاءت حوكمة، جاءت سياسات، جاءت إيرادات، فهنا ضبطت يعني عملية الذكاء الاصطناعي. ويمكن آلان تورينغ كان له تحديدا دور كبير في الشفرات، يعني في عملية التشفير، تشفير البيانات، وكان هذا اللي أعطى الناس نوع من الإطمئنان إنه بياناتي لما تكون مشفرة معناها الحمد لله على الأقل ما تكون منتشرة يعني بشكل عام على الساحة قدام العالم كله.
1: في عام 1956 انعقد مؤتمر علمي مهم في كلية دارتموث بالولايات المتحدة، وكانت نقطة الانطلاق الرسمية لمجال الذكاء الاصطناعي. وخلال هذا المؤتمر استخدم جون ماكارثي المعلومات في مصطلح الذكاء الاصطناعي لوصف المجال الذي يهدف إلى بناء أنظمة قادرة على التعلم والاستنتاج وحل المشكلات.
0: صحيح، يعني كانت هذه الانطلاقة لصياغة هذا المصطلح، يعني تحديداً الذكاء الاصطناعي. لكن لو تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي، هل كان موجود قبل؟ نعم، كان موجود على هيئة خلايا عصبية اصطناعية في يمكن 1943 تقريباً، لكنه صيغت كمصطلح رسمي في هذا العام تحديداً. الأسس التنظيمية والتشريعية دائماً هي، أو طبعاً صيغ المصطلح في هذه السنة، لكنه ما اكتملت الأسس التنظيمية والتشريعية إلا في 1980. يعني شوف، خلال هذه الفترة من 55 إلى 1980 كان في مجموعة تشريعات، كان في مجموعة تجارب، كان في مجموعة ملاحظات، كان في كان في أيضاً شتاء الذكاء الاصطناعي اللي أنا قلت لك مرة عليه، وكان في طفرة قوية جداً يمكن في 62. الطفرة هذه هي اللي خلت الناس يوقفون، لأن الطفرة صارت يستخدم الذكاء الاصطناعي في كل من هب ودب، يعني كان يستخدم الذكاء الاصطناعي بأساليب أو بطرق. لكن لما وصلنا إلى 1980، لا، هنا خلاص اكتملت اللوائح، اكتملت التشريعات. الاتحاد الأوروبي طلع الجي دي بي آر اللي كان لها دور كبير جداً في الحد والأشياء كثيرة جداً، ولا يزال إلى اليوم. يعني ما أقول لك أنا 1980 خلاص إحنا وقفنا عليها، لا، لا نزال إلى اليوم تصدر تشريعات جديدة. يعني إحنا الآن عندنا في المملكة، يمكن نتذكر قبل سنتين تقريبا صدرت لائحة كاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتمت الموافقة عليها مجلس الوزراء، وتم اعتمادها بشكل كامل. وكل هذه التشريعات طبعا لضمان سلامة المستخدمين. يعني ترى أكثر شيء يخوف الناس من موضوعات الذكاء الاصطناعي نشر البيانات أو نشر المعلومات أو عدم السرية أو الإفشاء أو أشياء كثيرة جدا كلها تتعلق في البيانات. بس الحمد لله لما جاءت هذه التشريعات وجاءت هذه الأنظمة وجاءت هذه القواعد أصبحت محكمة وضابطة.
1: بعد ظهور المجال رسمياً، بدأ العلماء بتطوير برامج وتجارب تهدف إلى جعل الحواسيب أكثر قدرة على التعامل مع المهام العقلية. ظهرت أنظمة تستطيع حل بعض المسائل الرياضية ولعب الألعاب وتنفيذ العمليات المنطقية، وكانت هذه التجارب أساساً للتطورات اللاحقة.
0: حقيقة كانت في تجارب كثيرة جداً، يعني قدمتها يمكن بالبدايات كانت شركة IBM، يمكن قبل لا يصاغ هذا المصطلح اصلا بشكل رسمي. يعني احنا قلنا المصطلح انه تم صياغته في عام 1955، كانت IBM في 1951 يعني اصدرت مجموعه من الاجهزه والمحاولات والاشياء في موضوع الذكاء الاصطناعي. بعد كذا ظهرت تجارب كثيره جدا في الذكاء الاصطناعي، وبدت تدخل ليست في اجهزه المصانع فقط، لا، بدأت تدخل في الأجهزة الطبية، بدأت تدخل في الأجهزة الهندسية، بدأت تدخل في الأقمار الصناعية، بدأت تدخل حتى في الأجهزة التعليمية، بدأت تدخل في أشياء كثيرة جدا. يعني لو أنا ضربت مثال بسيط، السبورة يمكن نذكرها قبل سنوات قديمة كانت بالطباشير العادي وتمسحها بالمساحة وتكتب على السبورة الخشب، راحت وطلع بدلا منها السبورة اللي تكتب على الفايبر بلون أبيض وألوان متعددة، فكان هذا نوع من التطور. طلع أكثر من كذا، سبورة الآن أصبحت سبورة تحتوي على موسوعة متكاملة بداخلها. فالشخص يبغى مثلا يدرس في الطب على سبيل المثال، فيستطيع أن يطلع الجسد، يشرح الجسم على شكل ثلاثي أبعاد، إنه يتصرف بأشياء كثيرة جدا. هذه إيش؟ هذه عبارة عن ذكاء اصطناعي. ذكاء اصطناعي دمج داخل هذه السبورة، فأصبحت هي تقدم لك مجموعة من الاختبارات، مجموعة من الأسئلة، مجموعة من المعلومات. حتى السيارات اللي كنا أول ما نذكر فيها الحساسات، لا، أصبح فيها الآن كاميرات. وحتى الحساسات اللي ما كانت تتعرف على البشر أو الجماد، أصبحت الآن تتعرف إذا كان الشخص اللي قدامها جسم حراري، يعني كائن حي ولا لا. فكل هذه التطورات الغريبة والعجيبة والسريعة كلها في الذكاء الاصطناعي. حتى في الجوال نفسه اللي احنا نستخدمه، يمكن الآن قاعد تشوف أنت الآن الجوال يتعرف على وجهك ويفتح لك برضو، هذا ذكاء اصطناعي. يعني كيف أول كنا لا لازم تحط رقم سري، وإذا نسيت الرقم السري تعال الله يعينك. فكل هذه التطورات يوم بعد يوم كلها في الذكاء الاصطناعي.

0: رغم التفاؤل الكبير الذي صاحب بداية الذكاء الاصطناعي، واجه المجال العديد من العقبات بسبب محدودية الحواسيب وقلة البيانات. ومع عدم تحقيق بعض التوقعات، دخل المجال فترات من التراجع عرفت باسم شتاء الذكاء الاصطناعي، لكنها ساعدت على إعادة تطوير الأساليب.
1: ما في شك، يعني السنوات اللي من يوم بدأ انطلق إلى الآن مر بتحديات كثيرة جدا، يمكن من بينها السبب الرحلة اللي أنا قلت لك، المرحلة اللي فيها شتاء الذكاء الاصطناعي كان هدوء تام بسبب إحباط الناس عن النتائج اللي قدمها لهم الذكاء الاصطناعي، وخوف الناس من أيضا الأشياء اللي ممكن يطلعها عنهم الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنه كان في الناس عندهم طموحات أكبر بكثير مما يتخيلون أو يتصورون، وما قدروا أنهم يصلون إلى هذه الطموحات، فأيضا أصيبوا بإحباط آخر تجاه الذكاء الاصطناعي. لكن الآن يعني بعد ما وصلنا للذكاء الاصطناعي، خاصة الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي المتعلق بالمشاعر والإدارة والتنظيم وغيرها، يمكن أن أقول لك أكثر المخاوف اللي تواجهنا مع الذكاء الاصطناعي هي عدم الثقافة صراحة. يعني إيش أقصد بعدم الثقافة؟ الثقافة تبدأ من البيت، يعني مع الأسف نلقى أطفال صغار جدا يتعاملون مع الذكاء الاصطناعي بحرية مطلقة، فأصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي تعرف بيتك وتعرف الأسرار اللي موجودة فيه وتعرف الغرف وتعرف أسماء العائلة وتعرف يمكن حتى يعني الباسورد حقة الواي فاي اللي موجودة عندك وأشياء كثيرة جدا أصبحت تعرفها. هنا هذا أنا أعتبر أنه تحدي كبير جدا وخطورة عالية جدا، وأحط جزء كبير من هذه المسؤولية على الآباء وعلى أولياء الأمور وعلى المدارس وعلى الجامعات وعلى الجمعيات والجهات المختصة في توعية الأشخاص لطريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي. طريقة التعامل مع الذكاء الاصطناعي طريقة يعني يجب أن تكون يعني حذرة، ويجب أن نكون فاهمين. الأمر الآخر أنه الذكاء الاصطناعي ما نتعامل معه إحنا كتعامل بشر، فإلى اليوم لا تزال هناك تحديات، لا تزال هناك مخاوف، لا تزال هناك ضعف ثقافة عن تعامل مع الذكاء الاصطناعي. وكل هذه الأشياء أنا أتوقع أنها يعني بفضل الله ثم بفضل الجهود المميزة مثل هذا البرنامج الرائع في هذه الإذاعة الرائعة، أنا أعتقد أنه راح يقدم صدى مميز للعالم، أننا يجب أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي لكن يجب أن نكون حذرين مع كل التحديات اللي ممكن تواجهنا.
0: مع نهاية القرن العشرين بدأت الظروف تتغير، فقد تطورت أجهزة الحاسوب وأصبحت أكثر سرعة، وظهرت كميات ضخمة من البيانات وخوارزميات أكثر تقدما، مما مهد لمرحلة جديدة أصبح فيها الذكاء الاصطناعي قادرا على التعلم والتطور.
1: يمكن نقدر نقول هذه يعني قمة الثورة أو بداية الثورة، لكن قبلها كان فيه وبعدها كان فيه، وأنا أشوف أن إلى الآن لا يزال في يعني ثورة، لكن خلينا نسميها ثورة جديدة. يعني إذا كانت البداية القرن العشرين ثورة الذكاء الاصطناعي في الآلة، أنا أقول لك الوقت اللي إحنا فيه ثورة الذكاء الاصطناعي في الأدمتة، يعني بمعنى أن الذكاء الاصطناعي الآن ما عاد هو موجود في المصانع فقط، لا، الآن صار موجود في الإدارات، صار موجود في المنازل، صار موجود في الجامعات، صار موجود في المدارس. فهنا ارتبط الذكاء الاصطناعي في كل مكان. يعني لو بصنفها، وهذا تصنيف تر من عندي أنا فقط، يعني لو بصنفها بقول لك ثورتين، هي ثورة واحدة. الثورة الأولى هي الانطلاقة اللي كانت مرتبطة بالآلة، والثورة الثانية يعني الانطلاقة اللي كانت مرتبطة بالأدمتة.
0: مرحلة مهمة من مراحل تطور الذكاء الاصطناعي والبرمجة والتعليمات التي تقدم في مجال الحاسوب أو رفع المعلومات، وكل المشكلات التي يمكن حلها من خلال مجال الذكاء الاصطناعي. هذا الجزء الأول من موضوعنا عن الذكاء الاصطناعي. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من العالم. الشكر موصول لضيف حلقتنا الخبير التقني في مجال الأنظمة والبرمجة الدكتور يوسف الشوحاني. كان معكم من الإعداد والتقديم ظافر الخثعمي، وشارك بالتنسيق والإعداد عائشة الزير، ومن

0: إخراج شوق الحربي. نلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، وجزء آخر من برنامج من العالم ومن موضوع الذكاء الاصطناعي. إلى هذه الحلقة، في أمان الله.
1: من العالم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: مساجد تاريخية.
4: يقع مسجد الحديثة بالقرب من منفذ الحديثة الحدودي مع الأردن على نحو 9 كيلومترات، وبالقرب من محافظة القريات. بني المسجد عام 1375 للهجرة، وأمر ببنائه أمير منطقة الجوف والقريات آنذاك عبد العزيز السديري. يعتبر المسجد من أقدم المساجد في منطقة الجوف، ويعد بوابة الدخول الرئيسة لدخول الحجاج القادمين من الشام وروسيا وتركيا والشيشان. تميز هذا المسجد بطراز معماري فريد من نوعه، شيد بناءه من الحجر وسقفه يتكون من الخرسانات. تم تطوير هذا المسجد ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة. تبلغ مساحة قبل التطوير 229 متر مربع، وبعد التوسعة أصبحت مساحته 280 متر مربع، ويتسع ل 86 مصلي.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: خالص يخلصنا من غفلات النفوس، وسكينة تسكن قلوبنا، تمحو القنوط والعبوس. اللهم خذ بخطانا إلى مواطن طاعتك، وحفنا فيها بالكرام البررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك،

0: اللهم صل.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، الودود. هذا الاسم من تتبع القرآن سبحان الله لا يجده إلا في موضعين فقط من القرآن الكريم، إحداهما قول الله سبحانه وتعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، والموضع الآخر قوله سبحانه وتعالى: إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والصفات حينما يقترن بعضها ببعض، بين ذكر الله سبحانه وتعالى هنا بأنه غفور وودود ورحيم وودود، ما أجمل تلك المعاني التي يستشعرها صاحب القلب الحي. أيها الأحبة، صفة ما أجملها ما أرقها. الودود هي على وزن فعول، كثير الود، والود إذا كان من مستغن ولله المثل الأعلى كان جميل، أما إذا كان الود من أحد ضعيف، حينما نقول في عالم الخلق البشر لما يكون الود من إنسان بسيط فهذا ليس يعني محمود، ربما يعتبر تزلف، لكن إذا كان من القادر والقوي ولله المثل الأعلى فإن هذا يعتبر له قيمة في نفوس الخلق عموما. يقول ابن جرير رحمه الله: ودود يقول ذو محبة من الله سبحانه وتعالى لمن أناب وتاب إليه، يحبه الله ويوده. وقال الزجاجي: الود والمودة والمحبة كلها في معنى واحد. قال: ومع ذلك من تتبع المعاني أو المقاصد التي جاءت في هذا الاسم الجميل وجدها تدور في معنيين: أولهما حب الله سبحانه وتعالى ووده لعباده الصالحين، فهذا العبد الذي قلبه يتقطع حبا لله سبحانه وتعالى ولسانه دائما في ذكر الله وفي الثناء عليه وقلبه وفؤاده

يربطه حينما يكون في أي عبادة كحج أو صلاة أو عطاء، يربطه بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله. الإخلاص والإنابة من التوابين، من الصابرين، من المقسطين، من المتقين، من المحسنين، هذا كله لا يأتي إلا حينما يستشعر الإنسان معنى أن الله ودود، والله سبحانه وتعالى لن يجعل ذلك الود ولن يجعل تلك المحبة في قلوب مفسد ولا خائن ولا مستكبر ولا مختال فخور ولا خوان كفور. إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده ما يصطفي لهم الحب منه سبحانه وتعالى، ثم كما يقول المفسرون حب عباد الله لهؤلاء العباد، يعني يرزقك الله سبحانه وتعالى قبول في الأرض. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حب عبده نادى في السماء، مو في أي مكان، في السماء، إن الله يحب فلان، ثم ينادي جبريل في الملائكة إن الله يحب فلان، ثم ينادى في الأرض إن الله يحب فلان ويكتب لك قبولا إن كنت حيا وإن كنت ميتا. بل الأعجب من هذا أيها الأحبة، رغم فقرنا لله سبحانه وتعالى، ورغم أن الله هو الغني، بل أن هناك من خلق الله سبحانه وتعالى من يسبح لله ليلا ونهارا لا يفترون الملائكة، ومع ذلك يذكر الله في حق العباد رغم غفلتهم. أسأل الله أن يفتح على قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين المخلصين الصالحين، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لين ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: كلكم جالسين تسمعونا على الراديو، طيب ما فكرت تسمعنا وتشوفنا في نفس الوقت؟ خاطرك تشوف كواليسنا؟
7: يلا جاهزين يا شباب،
5: اليوم في إذاعة الرياض بنكون قريبين منكم على كل وسائل التواصل، كواليس البرامج.
8: معك ربع ساعة ما جيت، قسم بالله لا اكتب فيك محضر شديد اللهجة.
7: بالطريق
5: حصريات من المقاطع اليومية أو غيرها الكثير والكثير على حسابنا في التيك توك وسناب شات. إذاعة الرياض، رياض راديو.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الصدارة
4: الصدارة
5: انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثامنة بجوائز مالية تتجاوز 5 مليون ريال.

0: تدشين مواجهات الجولة الخامسة من دوري روشن بمواجهات الفيحة والخلود. لقاء نيوم يلتقي يلتقي بالخليج للتعويض وتعديل المسار، والدرعية يصطدم بالقادسية. ونقل مواجهة ديربي النصر والهلال إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر صدارة. في البداية تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف الأعداد والتقديم، وفي الإخراج فيصل رفيعي تملك وحبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا عبد الرحمن مشبب الإعلامي الرياضي، نسعد في تواجده معنا ومشاركاتكم الدائمة في برنامجكم الصدارة. الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث كما جرت العادة ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. طبعا اليوم حبتنا تنطلق إلى الجولة خمسة من دوري روشن بمواجهات الفيحة والخلود ونيوم والخليج والدرعية والقادسية. غدا يوم الجمعة مشيئة الله تستكمل المواجهات الجولة بلقاءات أبها والاتفاق، الشباب والهلال، الأهلي والرياض، ويوم السبت تختتم اللقاءات بمواجهة الفيصل والحزم والتعاون والفتح، ومباراة الكلاسيكو الأهم والمنتظرة كلاسيكو السعودية تجمع بين الاتحاد والنصر. أصبح جاهز الآن من طرف آخر الهاتف ضيفنا اليوم الإعلامي الرياضي عبد الرحمن مشبب. وفيصل يا مساء الخير.
1: أهلا وسهلا أخوي علي، مساء الخير لك وللسادة المستمعين والمستمعات، سعيد بتجدد اللقاء، وإن شاء الله يعني يكون حديثنا مفيد وممتع للجميع
0: بمشيئة الله. وهذا دائما الدأب اللي عودتنا عليه الغالي عبد الرحمن، تجيب دائما ما شاء الله المعلومات، تجيب الغايبة
1: تجيب الغايبة من قوة دورينا ومن أفساتنا، الله يديمها إن شاء الله.
0: الله يوفقك إن شاء الله، وحياكم الله. إذا حبتنا نجدد الدعوة لكم للمشاركة معنا في البرنامج لصناعة كل ما هو ممكن وكل ما هو جديد. احنا نعرف بس نذكر من باب تذكير مناسبة، أجد أنها مناسبة. الإعلام الجديد الحين يعتمد على ما يسمى التفاعلية، كل المنصات الإعلامية تعتمد على ما يسمى التفاعلية. تفاعلية يعني أنت اللي متابع، يا المتابع

0: كريم أو المتابعة الكريمة، أنتم جزء من البرنامج، وهذا أصلا يعني نظرتنا من البداية والشيء اللي احنا مؤمنين فيه. فوجودكم مهم في التصويب، في المشاركة، في إدلاء المعلومة، في إدلاء بالرأي، كل ما تشوفونه مناسب. البيت بيتكم ولا عندكم لأخوانكم، حياكم الله. طيب نبدأ بالخبر التالي غالي عبد الرحمن، بس قبل خلنا ننوه أنه تقريرنا عنوانه 3 مواجهات تلعب اليوم في افتتاح الجولة 5، والاستطلاع توقعاتكم لمواجهات اليوم اللي هي طبعا احنا قلنا الدرعي الفيحة والخلود، نيوم والخليج، والدرعية والقادسية. بس قبل ما نتوسع في هذه المحاور ومباريات اليوم، حابين ننوه بإحدى أهم وأكبر وأبرز الأخبار والمستجدات الرياضية، وهو انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 8 بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال. بقرأ شويتين من تفاصيل الخبر وعطيني تعليقاتك يا عبد الرحمن. ينطلق مهرجان ولي العهد في نسخته 8 اليوم الخميس، الذي ينظم الاتحاد السعودي للهجن خلال فترة من 3 إلى 13 سبتمبر على ميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف بجوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. ويشهد المهرجان إقامة 248 شوط إلى جانب أشواط مخصصة لإنتاج تقتصر على المشاركين السعوديين يتنافسون خلالها على الفوز بكأس مهرجان ولي العهد للهجن التي تبلغ جائزتها 500 ألف ريال. وكانت النسخة السابقة قد سجلت تميزا لافتا بعدما حقق المهرجان 4 أرقام قياسية في موسوعة جينيس أرقام قياسية بوصفه أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، وذلك من خلال تسجيل أكبر عدد من المطايا المشاركة في سباقات الهجن بواقع 21,637 مطية، إلى جانب تحقيق نسبة زيادة بلغت 93.5% في عدد المطايا مقارنة بالنسخة الأولى، ليتجاوز إجمالي الهجن المشارك في النسخة السابعة الماضية 100,000 مطية. إيش رأيك عبد الرحمن؟
1: والله شوف علي، أنت بدأت بالحديث عن هذا المهرجان وهو يحمل مسمى غالي على الجميع اسمه ولي العهد، وذكرت الجوائز 50 مليون، هذه النسخة الخامسة تحت رعاية مولي العهد. يعني هذا أبو ماجد، هذا مشروع رياضي موروث تحول إلى مشروع اقتصادي رياضي تنافسي. يعني بكل أمانة، يعني ربط الأجيال حتى الحديثة بهذا الموروث وجعلها أكثر تشويق، أكثر من أنها مجرد موروث أو مجرد مسابقة بسيطة، أصبحت يعني خلينا نقول المملكة أصبحت مركز عالمي لهذه الرياضة، رياضة الهجن. هذا يعني النسخة الثامنة، خلال النسخ

0: الخليج ومن العرب، فأصبح يعني شوف أبو ماجد أصبحت المملكة حولت البوصلة في خلينا نقول كثير من الألعاب وكثير من المنافسات، وطردت كثير من الألعاب. أنا أذكر يعني سمو الأمير فهد بن جلوي كان فيه وما زالت المحاولات لجعل رياضة الهجن تكون من الألعاب الأولمبية واعتراف. طبعا الاتحاد الدولي للهجن أعلن أنها بتكون من أهدافه أنها تكون ضمن الألعاب الأولمبية، وهذا من التحرك السعودي. شوف كيف تأثير التحرك السعودي، نتذكر رياضة الملاكمة كيف كانت راكدة على المستوى العالمي، وأصبحت يعني بجهود وزارة الرياضة وأيضا معالي المستشار يعني كيف كان دوره الكبير بتحويل هذه البوصلة، وأصبحت الآن الملاكمة على مستوى العالم أصبحت مثيرة، أصبحت الالتفات لها. فأعود إلى هذه المهرجان وأهميته، يعني حتى أدخل فيها حتى درجة الشباب السيدات. يمكن شفنا في دورة الألعاب الإسلامية دخلت درجة الشباب سباق الهجن. دورة الألعاب الإسلامية أيضا اللي استضيفت في الرياض العام الماضي كان فيها الرجال والسيدات. فهذه يعني الرياضة، هذا الموروث. أنا أمس كان بالمصادف يعني كان في حديث مع الأستاذ مازن العسرج مدير الاتصال المؤسسي في الاتحاد السعودي للهجن، فذكر لي بعض المعلومات عن هذا المهرجان وبالذات هذه النسخة، أنها لأول مرة استحدث كأس مهرجان ولي العهد للنقاط، بحيث أنه يتسابق السعوديين فقط ويكون زي الدوري، ومن ثم يكون هناك نقاط وجائزة للأول 500,000 ريال. أيضا يعني شوف كيف استغلال مثل هذا المهرجان الضخم بوجود منتدى اسمه منتدى الطائف. وعلى فكرة يعني اختيار حتى مدينة الطائف هذا المصيف الجميل في هذه الأجواء الحارة في أغسطس من المملكة، لكن بالطائف تجد درجة الحرارة إلى 20-21 درجة. فذكر أيضا أستاذ مازن أن هذا المنتدى يربط بين الإعلام أو يعزز من الإعلام والموروث، هذا الموروث، هذا المهرجان الضخم جدا اللي بالتأكيد كما ذكرت في بداية حديثنا يحمل اسم غالي على الجميع وهو سمو ولي العهد.
1: جميل. في مزيد من التفاصيل من ناحيته، عبر الأمير عبدالعزيز بن تركي وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عن خالص الشكر وعظيم الامتنان إلى ولي العهد على رعايته للمهرجان في نسخته الثامنة، وقال إن الرعاية الكريمة من ولي العهد للمهرجان ولي العهد للهجن تجسد حجم الاهتمام والدعم اللذين يحظى بهما القطاع الرياضي من القيادة في المملكة، وتعكس حرصه الدائم على دعم رياضة الهجن والمحافظة على مكانتها بوصفها جزءا أصيلا من الموروث الثقافي والوطني للمملكة. كما تمثل هذه الرعاية حافزا لمواصلة تطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها محليا ودوليا بما يرسخ مكانة المملكة الرياضية في مختلف الرياضات ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. في حراك جميل وذكي، يعني احنا شفنا المملكة من خلال تنظيم المسابقات على مختلفها الكروية والرالي والملاكمة وكل المسابقات اللي العالمية اللي يشتركون فيها العالم في الاهتمام، إلا أنه ما نسينا الأصل، يعني ما نسينا الموروث اللي يعيش معنا وشاركنا الأرض اللي هو الجمل. فالإبل احنا نعرف هو صديق للبيئة الدائم، فإبرازك لهذه المسابقة وتخصيص مبالغ كبيرة طائلة للحصول للمشاركة والتحفيز سواء الجيل الجديد أو المشاركين من خارج المملكة وفتح المجال لهم، هذا يعطيك ترى مؤشرات كثيرة ورسائل كثيرة ممكن تلقاها المتلقي العام والمتلقي الحصيف المتخصص، يعرف أنه في خلف تنظيم مثل هذا في أصالة، في جودة، في استشراف، في رؤية، في رقي في التعامل مع سواء ما نشترك فيه مع العالم وما احنا نعتز فيه على مستوى الداخلي ومستوى كل مكان بالعالم، لأنه الميزة اللي موجودة عندنا ولا هي موجودة في أي مكان بالعالم اللي هو الإبل. يعني في دول تشتهر بالحيوان عزكم الله الكنغر مثلا زي أستراليا، في الباندا زي مثلا اليابان أو الصين، هذا موروث. مهما كان أنت متميز في ألعاب أخرى ثانية إلا موروثك الأصلي هو اللي أفضل من يقدمك ولن يتجاوزك فيه أي أحد. تيجي بعدين شلون أنت تقدر توصل نفسك كموروث شعبي، كيف تقدمه للعالم علشان حتى هم يزيد اهتمامه وممكن يفتح أبواب استثمار.

0: يعني إذا هو الإبل الجميع يأكل إبل، لحم طيب، بل أنه يعتبر أقل دسامة من ناحية الدسم من كثير من بقية النعم، سواء البقر ولا الغنم. فهذا من ناحية، ومن ناحية الحليب للنياق أفضل وأجود بشكل كبير من الغنم على سبيل المثال. فهذا باب استثمار، متى ما قدرنا أنه من خلال مسابقات مثل هذه عنوانها ندخل إلى اهتمامات العالم فيها، أنت كذا حققت أكثر من هدف استراتيجي. فنتمنى إن شاء الله مزيد من التوفيق. في شيء تبي تضيفه؟
1: نقطة صغيرة بس أبو ماجد على كلامك الجميل، على بالذات نقطة أنت مهمة ذكرتها اللي هو هذا الموروث، يعني وربطه بالجيل الجديد. يعني أنت لما تحكي للجيل الجديد الشباب أو الصغار في السن عن الإبل وعن يعني الحديث، ما بيكون زي لما تربطه بمنافسة زي كذا، وسواء المتنافسين أو حتى المشاهدين بأرقام يعني كبيرة جدا، جوائز 50 مليون. لما يكون هذا الشاب أو هذا صغير السن يتفاعل مع هذا المهرجان ويكون يعني يحول هذا التراث إلى قيمة، سواء سياحية زي ما ذكرت أنت أو حتى اقتصادية. وفي نقطة مهمة، أن هذا الموروث ما استمر بالمحافظة عليه فقط، لا، في تطوير. ذكرت لك أستاذ مازن كيف ذكر أن في استحداث لمهرجان ولي عهد للنقاط، الكأس هذا اللي داخل هذا المهرجان، يعني فيه تطوير، ما تقول أن المحافظة فقط على هذا الموروث منذ القدم.
0: صحيح. طيب، تمنى توفيق إن شاء الله، وتمنى اللي يسنح له الوقت والفرصة، ومن يبحث عن استثمار ومن يبحث عن توسيع مجالات الاستثمار عنده، أنه يكون يستمتع إذن بإقامة هذا المهرجان، اللي إذا نحن مثل ما نوهنا في بداية الحلقة يبدأ اليوم ويستمر إن شاء الله خلال الأيام القادمة، حتى بالضبط احنا قلناها في البداية من 3 إلى 13 سبتمبر. أتمنى التوفيق إن شاء الله للجميع والمتعة بنفس الوقت. طيب، نرجع نذكركم مجددا 011-4053 رقم مباشر استقبال لمشاركاتكم. واستطلاعنا اليوم هو توقعاتكم لنتائج ثلاث مواجهات تلعب اليوم في إطار الجولة 5 من دوري روشن، الفيحة والخلود، نيوم والخليج، الدرعية والقادسية. على ما زي العادة الغالي عبد الرحمن سمحت، نبي توقعات مجرد توقع، عندنا تقرير نستعرضه وبعدها بناخذ كل مباراة على حدة. بس توقع الفيحة والخلود، تعادل ولا فوز أحد الطرفين؟
1: عطفا على مستوى الخلود أتوقع الخلود يفوز.
0: أشترك معك. نيوم والخليج؟
1: والله يشوف يعني الفريقين صراحة
0: لا تفصل،
1: شبه متساويين، ممكن التعادل.
0: أنا أقول نيوم. الدرعية والقادسية؟
1: القادسية يكسب.
0: أنا أقول تعادل. صعب أني أميل لا للدرعية والقادسية. وبنفصل بعد التقرير، وأنتم حياكم الله شاركونا على 011-4053 تقرير، ونرجع بعد المزيد بحديث والتفاصيل.
2: تتجه الأنظار إلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يستضيف نادي الفيحاء نظيره الخلود عند 6:55 ضمن منافسات الجولة 5 من منافسات دوري روشن للمحترفين. ويدخل الفيحاء اللقاء بدافع مواصلة الانتعاش المعنوي عقب فوزه الأخير في الجولة الماضية، مدركا في الوقت ذاته خطورة الضيف الذي يخشى توهجه وعودته بنتيجة إيجابية من خارج أرضه. كما يحمل الفيحاء الرغبة في فرض أسلوبه منذ دقائق الأولى واستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع نقاط المباراة، بينما يعتمد الخلود على التحولات السريعة بغية اقتناص هدف يربك حسابات أصحاب الأرض. وفي لقاء آخر وعلى استاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، يلتقي نيوم بضيفي الخليج عند 7:30 مساء في مواجهة عنوانها التعويض وتعديل المسار، حيث يأمل نيوم المدعوم بصفقاته القوية وحضوره المميز هذا الموسم في استغلال الميدان واستعادة نغمة الانتصارات لتثبيت أقدامه بين الكبار. في المقابل يمر الخليج بمرحلة حرجة يستهدف منها إيقاف نزيف النقاط والتراجع، مما يجعل المباراة سجالا تكتيكيا مغلقا بين رغبة الهجوم الحذر من نيوم وسعي الخليج للخروج بنتيجة إيجابية تعيد إليه الثقة. وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة ثقيلة صدامية عندما يستقبل نادي الدرعية ضيفه القادسية على ملعب الأمير تركي بن عبد العزيز بالرياضة، وذلك عند 9 مساء، إذ يدخل القادسية المباراة بعين على الفوز الثالث تواليا لمزاحمة فرق الصدارة، معتمدا على منظومته الهجومية القوية، إلا أن المهمة لن تكون سهلة أمام الدرعية الذي يقدم مستويات لافتة ويسعى لكتابة التاريخ في موسمه الحالي عبر إيقاف طموح القادسية وتجاوزه في جدوله.

0: الصدارة. شكرا لعبد الملك القليب على قراءة تقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم مجددا ضيفنا اليوم الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب. خلال استعراض تقرير مخرجنا الجميل فيصل فاعي الغالي عبد الرحمن وحبتنا، قال ليش توقعت أنه الدرعية وقدسية بترتي تعادل؟ قلت له السبب وبستعرضه لكم بعد شوي، بس قلت له أنت وش تتوقع مدام أنك استغربت؟ قال أنا أتوقع أنها منتهية للقدسية. طيب الفيحة والخلود فيصل؟ فيحة نيوم الخليج نيوم نشوف تصدق ولا انت ما تاخر على طول تعطي ما تعطي فرصه تفكر شكلك اختبارات كذا وضعك طيب انتم اعزائي المتابعين 011-45-3390 بمشاركاتكم. غالي عبد الرحمن نبدا بالمباراه الاولى الفيحة والخلود، ليش توقعت الخلود وعلى ضوء التقرير ايش حاب تضيف؟
1: طيب شوف اول شيء انا على توقع التعادل الدرعيه والقادسيه، انا بقول لك بعد شوي اذا تكلمنا عن المباراه ليش انت ويمكن يكون انت اقرب منطقيا، لكن انا ما زلت اقول القادسيه ممكن يكسب.
0: حلو.
1: شوف ابو ماجد خلينا ناخذ الجوله، ترى على فكره الجمهور ترك ما بترتاح الا في اخر جوله من الدوري، يعني الجوله هذه فيها كلاسيكو الاتحاد والنصر، الشباب والهلال، الأهلي مع الرياض بعد عودة يريد ويرغب الأهلي في العودة، لما تكلم على مباريات اليوم مباريات يعني يمكن الدرعية والقادسية هي الأقوى، يعني مباريات حتى بقية المباريات فرق تعثرت تبغى تعود، فرق انتصرت تبغى تستمر في الانتصار، في مباريات والجولات لا يفكرون أن بيكون في جولة هادية أو راكدة.

0: لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين 7 لاعبين فقط واللي غادروا 13. طبعا الفيحاء أكثر استقرار، ليش؟ لأنه اللي جلبهم فقط 4 لاعبين، تخيل 4 لاعبين. طبعا باقي 5 أيام تقريبا أو أقل على يعني قفل الانتقالات، لكن نتكلم حتى الآن والمغادرين من الفيحاء 12 لاعب. الفريقين يمتلكون حتى خامات لاعبين جيدين. إذا جيت حتى على فكرة يعني بالنسبة للخلود، أنا يعجبني اللاعب السعودي. أنا بصراحة لما اللاعب السعودي يلفت الانتباه في وسط 8 لاعبين أجانب، أنا بصراحة أنبسط من هذا الفريق. كان عندك العليو وعندك الشنقيطي، عندك يعني أسماء تنبسط لما تشوفهم مبدعون. الخلود يتميز بالجماعية، يعني ما تكون فيه لاعب بارز والله هذا اللي يشيل الفريق، وهذه خطورة الخلود. وعند الاستقرار الفني المدرب من الموسم السابق والاستقرار الإداري يعني بشكل عام فريق يسير بشكل مريح، خلنا أقول لك. ودائما هذه الفرق المتوسطة والأقل دائما تسعى إلى الدور الأول، تبذل قصارى جهدها حتى لو تنهكها لياقيا، لأنها تجمع النقاط وترتاح في الدور الثاني. الدور الثاني صراع كبير مع الأندية المتنافسة على الدوري، على المراكز الأولى، يكون أقوى في في في في الأداء. وعندهم حتى اللاعبين النفس الطويل والتدوير مع بعض المدربين. الفيحاء أيضا في المقابل يملكون لاعبين حتى يعني جيدين، سواء سكالا مثلا اللاعب المعروف الهداف، اللاعب لازارو اللي سجل هدفين في المباراة الماضية أمام أبها، لاعب حتى إمكانياته كبيرة جدا، ويعني لاعب ما هو سهل، لاعب يعني تعزيز الفيحاء لهذا الصفوف بلاعبين بهذا المستوى أعتقد أنه شيء جيد. يعني شوف ما جاب ال4 لاعبين، لكن يمكن أوليفيرا المدافع ولازارو يعني وضح تأثيرهم في المباريات الماضية. صحيح نملك مدرب جديد الكريم، اللي هو ما هو جديد على الدوري لكن جديد في على الفيحاء بدل بدرو، لكن أتوقع أنها تكون مباراة قوية، لكن ما زلت أقول أن الكفة تميل للخلود.
1: أوكي، فيه تفاصيل حول اللقاء. فقد شارك مجلس الجمهور والعلاقات العامة بنادي الفيحة في زيارة أكاديمية أبو ريان الرياضية وتقديم الجوائز الأسبوعية للمشتركين فيها، وذلك ضمن المبادرات الهادفة إلى تحفيز اللعيبة وتشجيعهم على مواصلة التطور والتميز الرياضي. وقدموا جوائز أسبوعية شملت جائزة أفضل لاعب وجائزة هدف الأسبوع وجائزة اللاعب المثالي وجائزة اللاعب المتميز، تقدير المستويات والجهود المميزة التي يقدمها اللاعبون خلال التدريبات والمنافسات. كما قام مجلس الجمهور والعلاقات العامة بتوزيع تذاكر مجانية على المشتركين في الأكاديمية. فأنا جبت الخبر هذا علشان الجزئية هذه، أنه ما حنا قلنا في أكثر مناسبة وش المبادرات اللي مفروض يقوم فيها كل إدارة نادي لتشجيع الحضور الجماهيري. هنا راحوا بمسمى تكريم أكاديمية عدد مشتركين فيها وكل اللي موجودين في أكاديمية كرة القدم كلهم مهتمين بكرة القدم. فمن خلال الزيارة هذه قدموا التذاكر اللي أنا قاعد أقرأ تفاصيلها الآن. إذن كما قام مجلس الجمهور والعلاقات العامة بتوزيع تذاكر مجانية على المشتركين في الأكاديمية لحضور مباراة الفيحة والخلود ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن للمحترفين، وذلك تشجيعا لهم على حضور المباراة ومساندة الفريق. شاك عبد الرحمن،
0: أنا أقول برافو لإدارة نادي الفيحة. يعني شوف أبو ماجد، يمكن المدن الكبيرة ترى يضيع يعني عدد كبير من عدد كبير من السكان، لكن زي المدن أو المحافظات أو زي المجمع زي هذا ترى يكون لها تأثير كبير. يعني هذه المبادرة تأثير كبير على النشأ، على الجمهور، على حتى الاستقطاب، حتى الربط الوجداني مع النادي. يعني لما أنا عجبني بس حتى القادسية قبل يمكن 3 أيام 4 أيام أنا أتصفح حسابهم، عجبني برضه في خبر على يعني شوف كيف بعض الإدارات تتلمس أشياء الأندية الثانية بعيدة عنها، اللي هو البرامج في المدارس. يعني استغلت عودة المدارس وكيف البرامج اللي من الأندية للمدارس، يا أخي هذه كلها تأثر بشكل كبير، بس تأثيرها ما يجي في يوم وليلة، تأثيرها يجي بعد فترة تشوف هذا التأثير من تحفيز هذا النشأ، من حتى اكتشاف ممكن مواهب، توسيع قاعدة المشجعين حتى للنادي، الارتباط اللي ذكرناه زي هذه الزيارة يكون ارتباط يعني أقرب لنادي الفيحاء بهذه الزيارة، هذه التوزيع الجوائز وهي أشياء بسيطة يعني غير مكلفة. وإدارات الأندية عندها مختصين في هذا، سواء جانب مسؤولية اجتماعية مبادرات الأشياء هذه، وفي ناس والله مبدعين، في سعوديين مبدعين بالأفكار بالعمل حتى التطوعي في مثل هذه الأمور. فأنا أقول برافو على

0: اداره نادي الفيحاء، وان شاء الله تحذو حذوها كثير من الانديه.
1: والافكار ترى ما تنتهي، يعني في افكار كثيره، بس اللي غير مقبول استمرار المباريات بمدرجات فارغه. يعني شو هذه فكره؟ اعتقد انه فعلا تجذب الانتباه. طيب تفاصيل اخرى، يدخل الفيحاء طبعا المباراه وهو في مركز 11 8 واحد قبل شوي الغالي عبد الرحمن ب 4 نقاط بعدما فاز في مباراه وتعادل في اخرى وخسر مباراتين، بينما يخوض الخلود مباراه وهو في مركز الرابع بثمان نقاط اثر فوزه في مباراتين وتعادل في مثلهما ولم يتلقى خساره. نجح الفيحاء في تحقيق فوزه الاول بعد ثلاث مباريات على حساب ابها، ويحاول هذا المساء تسجيل فوزه الثاني وتقدم خطوه في جدول الترتيب، خصوصا وان المباراه على ارضه وبين جماهيره. يعني احنا متوقع قبل شوي الخلود، ترى الفيحاء ماشي بطموح، يعني فاز على ابها ويدور اليوم انه توالي الانتصارات، وهذا حق مشروع لهم. الخلود ظهر هذا الموسم بصوره مثاليه، فهو لم يخسر اي مباراه وحقق في مباراته الماضيه فوزا لافتا على الاهلي، ويسعى اليوم الى مواصله النتائج الايجابيه والعوده بالنقاط الثلاث او بنقطه تعادل على اقل تقدير. يمكن يتخدر الخلود اليوم بعد انتصار على الاهلي، يمكن الفيحاء بالمقابل يستغل ظروف انتصار على ابها، يعني ويصير توقعنا قبل شوي يروح هباء منثوره.
0: لا صحيح، شوف ابى اعكس لك الكلام اللي قلته يا ابو ماجد عن المباراتين الماضيه، هو وش سوى الخلود وش سوى الفيحاء حتى المباراه القادمه. يعني وش اللي بيخلي المباراه هذه قويه؟ الفيحاء من بيقابل الاتحاد، والخلود بيقابل اعتقد الشباب، الفيحاء بيقابل الشباب صحيح. يعني الشباب وتعثر اللي صار له والأزمة والاتحاد وتعثر اللي بيخلي الفريقين مباراة اليوم يعني بيبذلون أقصى قصار جهدهم حتى يحصلون على الثلاث نقاط اللي قلنا دائما في الدور الأول تسعى مثل هذه الفرق إلى الحصول على نقاط مباراة حتى يكون أقل من ناحية المباريات أو الراحة النفسية لمبارياتهم في الدور الثاني.
1: طيب يمكن معلومة أخيرة، في معلومات كثيرة صراحة، يعني بقراها كذا جل على عجالة على المباراة، لأنه لازم نعطي كل فريق حقه، ما يصير التفكير أو ما يصير جل الاهتمام على كل المنصات عشان ما يحد يعتقد الواحد أنه فقط منصة البرنامج، لا كل المنصات في كل البرامج للأندية الجماهيرية فقط، لا الأندية الوسط فما بدون تستحق أن تأخذ الوقت الكافي للحديث عنها. طيب تتجه إدارة نادي الخلود إلى التعاقد مع حارس محلي لتمثيل الفريق الأول كرة القدم خلال الموسم الجاري، وقررت إدارة الخلود الاعتماد على حامد شنقيطي كحارس أساسي مع البحث على اسم آخر يكون في دكة البدلاء. تعليقك؟
0: والله شوف، بعد ما حصل حامد شنقيطي أمس على جائزة أفضل حارس واعد في شهر أغسطس، ما أدري، أنا أعتقد أنه يعتبر تحطيم اللاعب. صحيح المنافسة جيدة، ولكن يعني حارس صغير في السن، حارس يعني حرص للمنتخب في الفئات السنية، وحارس جيد رغم إشادة يعني المدرب فيه، لكن التنافس حلو، لكن أنا أقول يلعب الأجدر، يعني الأجدر هو اللي يلعب. ترى جائزة أفضل لاعب واعد بالذات ترى نادر ما يحصل عليها حارس، يمكن تتذكر أنت أبو ماجد، يعني العليه واخذها، نتذكر مصعب الجوير، نتذكر همام الهمامي، لاعبين، لكن لما يجي حارس في ظل وجود اعتقد 17 فريق في حارس اجنبي وحارس فقط الخلود اللي هو الشنقيطي، فحارس زي كذا انا اعتقد انه يحتاج الى الدعم، يحتاج الى المنافسه مطلوبه حتى لو جاء حارس، لكن من يثبت نفسه هو من يعني يضمن البقاء في التشكيل الاساسي.
1: بالمناسبه طبعا الانديه اللي تعتمد على حارس محلي معناته الاجانب اللي جوا الملعب كلهم راح يلعبون تقريبا بالقائمه كامله بأغلب التعاقدات. في أخبار أن نواف العقيدي النصر بيعتمد عليه في باقي في المباريات القادمة، عندك أخبار؟ عندك تفاصيل؟
0: لا والله، بس يعني نواف أتمنى إن شاء الله أنه يعني يكون تفكيره تفكير صحيح دائما مع الفريق، سواء في رأيه في أنه يلعب أساسي أو ما يلعب أساسي. نواف لاعب حارس كبير جدا ويحتاجه المنتخب، ولكن أتمنى أنه ما يعني يشوشر على ذهنه في يعني انه يلعب اساسي او ما يلعب اساسي. انت اذا اثبتت نفسك يا نواف وانت والله جدير انك تلعب اساسي على الحراس الاجانب، رغم التنافس واقتراب المستوى يعني مع الحارس الاجنبي، لكن نواف يحتاج فقط الى تركيز ذهني

0: ولا إمكانياته إمكانيات حارس صراحة عملاق، حارس مستقبل كرة القدم السعودية. لكن التنافس مطلوب، وأعتقد الاختيار طبعا للمدرب. لكنك أنت ذكرت نقطة مهمة، أحيانا الحارس المحلي لما يلعب يتيح الفرصة للثمانية أجانب في المراكز الباقية.
1: والله أنا ودي نواف يطلع من النصر، ودي العويس يطلع من الهلال، لأنه تذكر يوم كان الدعية حارس، من كان بديله فهد العتيبي، حسن العتيبي، ترى مركز الحراسة نادر. وأنا يوم استشهد بدعية وحسن العتيبي لأن كانوا كلهم حراس منتخبنا في ذاك الوقت، نادر مركز الحراسة عبد الرحمن وحبتنا أنه ما شاء الله تبارك الله أنه ينصاب الحارس، نادر نادر جدا، يعني من النوادر، لأنه ما يشترك كثير في اللعب ولا يشترك عليه، بس أنه يكون حذر ونشيط. فالعويس الآن رجع، الحين كان دخلنا هلال كم لعب مباراة واحتياط، يعني بنرجع مرة ثانية بنخسره، يعني هلال لعب 5 مباريات في الدوري المحلي ولعب مباراة كأس الملك، 6 مباريات العويس ما شارك، يعني حتى بعضهم، يعني تذكر أذكر بلاتشي كان في مباراة ولي العهد يلعب تشكيلة ثانية، أو كوزمن بعد كذلك، مدام حديث عن نادي الهلال، مدام حديث عن العويس، نفس الشيء في النصر. أنا ودي إن نواف العقيدي يطلع لمصلحة الكرة السعودية ولمصلحته هو. النصر مو بضايع، بيلقى احتياطيين، لازم طبعا يجيب واحد أحسن من الحارس العتيبي الأخير اللي كان عمره 18 سنة استقبل هدفين قدام الاتفاق، أكيد لازم، لكنه ولو أنه حتى عمره صغير 18 سنة، لكن زي العويس زي نواف العقيدي ما تبقى، زي محمد العويس ما تبقى احتياط لحارس ما شاء الله محافظ على الاستمرارية، يعني حارس منتخب مغربي وحارس منتخب السنغالي ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظهم الله يحفظهم، مو متوقع أن ينصابون ما شاء الله تبارك الله، فما راح يلعبون ما راح يشاركون. تختلف ولا متأيد؟
0: لا لا أيد، خاصة أن ترى يعني غياب الحارس ما هو زي اللاعب. نعم. اللاعب ترى عودته سريعة، لكن الحارس لعب دقائق أكثر ولعب مباريات يؤثر بشكل كبير. صح. يؤثر بشكل كبير، وإحنا المتضرر الأول هو المنتخب. نعم. يعني بصراحة لأن يهمنا المنتخب، شفنا العويس وش سوى في كأس العالم بصراحة، هو العمري أنا أعتبرهم عملوا شيء صراحة اللي رفع بروسنا في المونديال، رغم نتائج، لكن اللاعبين هذول صراحة كانوا هم الأبرز بكل أمانة.
1: إيه، لأنه كان محافظ على استمرارية في شيء اللي يسمى، أنت تعرف عبد الرحمن وحبتنا، حساسية الكورة. يعني إذا أنا ما والعقل الباطني الذهن، إذا أنا ما أنا بشارك بس جالس بالدكة، ذهني بيصير مربوط بالكرسي اللي قاعد فيه بالدكة.
0: صحيح صحيح. لا والتدوير مهم، شيء محزن يعني التدوير. صحيح،
1: ما يقبل بونو انك تدوير مندي، ما يقبل
0: والله. يشوف يعني عندك مباريات كأس الملك، عندك مباريات الـ يعني الآسيوية، عندك بعض المباريات اللي شبه مضمون يعني نتيجتها، اعتقد لابد انه يكون فيه حتى إراحة لبعض الحراس الأجانب. اعتقد انه يعني هذه المفترض أن يكون فيه تنسيق بين إدارة المنتخب، هي ما تقدر تفرض طبعا على الأندية، لكن يكون فيه تنسيق بأهمية مثل يعني مشاركة الحراس، خاصة اللي نعتبرهم هم مستقبل يعني الحراس السعودية.
1: والله اطلعوا وزين لكم للمنتخب ولكم، اللي بيزعل الله، بس للمصلحة العامة كيفك، تزعل وترضى بعدين.
0: صحيح.
1: نيوم الخليج، وعلى ضوء التقرير ايش حاب تقول؟
0: يعني انت بتتكلم على الخليج اللي افتقد المدرب دونيس، ولكنه احضر مدرب يعني يعرف كرة القدم السعودية اللي هو غوميز. انا امس اسمع تصريحه او الله ما ادري امس او قبل امس، اللي هو كان يتكلم على الشراسة الفردية للاعبين، اعتقد انه بعد مباراة الهلال، وهذه نقطة مهمة يعني لما تتفحص هذه الكلمة اللي ذكرها العبارة في المؤتمر الصحفي، ان في تقريبا ضعف من اللاعب في الالتحامات او في خلينا نقول الروح العالية مع اللاعبين مهما كان، سواء لاعب هلال او نصر او غيره من اللاعبين. فيمكن هذه ترى نقطة مهمة، يعني هي ما يقدر المدرب يعالجها الا اذا كان اللاعب نفسه يعني يعرف اهمية المباريات واهمية النقاط. الخليج يعني اعتقد انه استقبل 6 اهداف في خلال المباريات الماضية، خاصة يعني أمام الهلال خسر ب5 أهداف، يعني يمكنها صدمت الخليج. صحيح أن الهلال يفرق بفارق الإمكانيات والعناصر، لكن النتيجة كانت ثقيلة، توقعت لما عز

0: بفريقه بموسى بارو بالذات، اللي هذا اللاعب اللي صراحه انا استمتع بلعبه، لكن يمكن الاصابه اللي حصلت له العام الماضي اثرت نوعا ما ضمن هداف، يعني هو شفنا كان هداف للتعاون. ايضا افتقد الفريق جواو كينج اللي يعتبر ايضا من الهدافين. في المقابل نيوم ايضا استقرار فني زي ما ذكرنا مثلا للخلود، ايضا في نيوم استقرار فني، الخسر في المباراه الماضيه امام الرياض يبحث عن العوده للانتصارات، وعنده الامكانيات، عنده الامكانيات انه يلعب. انا ذكرت انه ممكن يكون في تعادل، لكن كيف قد تميل لليوم اخي عندك لاعب هداف زي لاكازيت، عندك سعيد بن رحمه انا ما ادري اصابته العاد او لا، عندك الـ ايضا خبره البريك، اللاعب الشاب على حجي، الحارس بولكا، يعني عنده صراحه عناصر طبعا عندها جوده في في في الاداء. المباراه بتكون صعبه بكل امانه، يعني اذا ما كان التعادل قد تميل الكفه الى نيوم، ويمكن اوافق في التوقع.
1: طيب تفاصيل اخرى عن المباراه، طبعا تتجاذب انظار مثل ما تفضلت لاكازيت الموسم هذا ترى مختلف عن الموسم الماضي في صفوف نيوم، باعتبار احد ابرز الاسماء قادر على صناعه الفارق هجوميا. تبدو المهمه مختلفه تماما بالنسبه الى نيوم الذي يستقبل الخليج بحث عن النهوض مجددا بعد خسارتين متتاليتين هزت الصوره المثاليه التي رسمها الفريق في بدايه الموسم. كان نيوم تحت قياده جالتيه قد افتتح مشوار بانتصارين امام الفيصلي والفيحة قبل ان يتعرض لخسارتين متتاليتين قدام القادسيه والرياض ليتوقف رصيده عن 6 نقاط، ويبحث نيوم عن النهوض مجددا بعد خسارتين متتاليتين هزت الصوره للفريق. يسعى نيوم الى ايقاف التراجع سريعا واستعادة نغمة الانتصارات مستفيدة من إقامة مباراة على أرضه، خصوصا أنه سيكون على موعد مع اختبار صعب في الجولة المقبلة أمام الهلال. يدرك جالتيه مدرب نيوم أهمية استعادة فريقه الثقة بعد الصورة المتواضعة التي ظهر فيها في آخر مبارتين. بالمقابل خليج يصل إلى تبوك في ظروف أعقد إذ يحتل مركز 14 برصيد 3 نقاط فقط، ولم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن بعدما اكتفى بثلاث تعادلات قبل أن يتلقى خسارة الأولى بصورة قاسية أمام الهلال ب5 أهداف مقابل هدف واحد. طبعا مدرب الخليج جوميز البرتغالي، ولو أن دونيس يوناني، بس يعتبرون كلهم من المدرسة الأوروبية. جوميز أصداء حتى وصلت إلى دولة مصر وقت ما درب الزمالك ثم رجع عندنا. إدارة نادي الخليج جددت الثقة فيه بتصريح أو بيان خلال 4 أو 5 أيام الماضية أنه تعطيه تجدد الثقة في المدرب وتعطيه الوقت الكافي، لأنه الصفقات الآن يمكن ما بعد تمت بحسب ولا حصر في انسجام للمنظومة. لكن وش تتوقع اللي حاصل في الخليج؟ هل هو جوميز نفسه أعطي فرص كثيرة في دورينا ولا ممكن انه يروح ابعد مما من اللي سواه؟ يعني درب في التعاون، درب في اكثر 3-4 فرق،
0: الفتح والاهلي حتى
1: بالضبط. فهل انه خلاص هو يعني حتى الاهلي ترى ما نافس بالاهلي هناك، فهل وهذا وقت ما نقول مدرب الوطني احنا في اكثر من مره ونستغلها فرص، يعني نقول ليش يعطون فرصه ما لا تعطى نصفها الفرص هذه للمدرب الوطني؟ ولا تعتقد الخليج صفقاته الموسم هذا غير موفقه؟
0: لا ما اقدر اقول غير موفقه، يعني الخليج يعني تعاقد مع 10 لاعبين، يعني وانا ذكرت لك يعني موسى بارو هذا انا اعتبره يعني متوقع له لما ينسجم مع الفريق ويكون بيكون له بصمة مع جوشوا كينج وبيكون له تأثير. المدرب ترى جوميز دائما يعني إذا استعرضنا محطاته السابقة مدرب منطقي، مدرب دائما يلعب بالمنطقية، قد يواجه أحيانا أمور يعني صعوبات مالية من النادي في توفير عناصر معينة هو يحتاجها، هو يحتاج إلى أنه يصنع خليج اللي شفناه في بداية الموسم الماضي، يصنع فريق متجانس، فريق يعني يقدم كرة جميلة كما كان يقدمها في أول الموسم الماضي. جوميز قادر على أنه يعيد الفريق. الخليج دائما حتى شفت الانتقالات الأندية حتى الكبيرة من الخليج، لاعبين من الخليج، هو المنطقة أصلا تميز بلاعبين مواهب، الفرصة تكون أكبر، المساحة أكبر حتى للإبداع في الخليج، بعيد عن الضغوطات، بعيد عن كثير من الأمور. فأعتقد أنه قادر، يعني أولهم أنه يحتاج إلى أنه إيجاد توليفة متجانسة من الفريق حتى يعود الخليج بإذن الله مزعج للكبار وقوي في الدوري.
1: طيب نختم الحديث عن نيوم والخليج بالخبر التالي. أعلن نادي نيوم تعاقدا رسميا مع الأرجنتيني فالنتين قادما من نادي ضمك لتمثيل الفريق في الأول كرة القدم لمدة موسم رياضي واحد، ويأتي انضمام اللاعب ضمن تحركات إدارة نيوم لتعزيز صفوف الفريق ودعم قائمته بالعناصر القادرة على إضافة المزيد من الجودة والخبرة. يملك اللاعب الأرجنتيني خبرة في الملاعب السعودية بعد تجربته في ضمك التي منحته معرفة بطبيعة المنافسة في الكرة عن الكرة السعودية، الأمر الذي قد يسهم في سرعة اندماجه مع فريقه الجديد. يعول نيوم على فادة المحترف الجديد الأرجنتيني لتقديم إضافة فنية منتظرة والمساهمة في تحقيق أهداف الفريق خلال الموسم في ظل طموحات كبيرة للنادي. الدرعية والقادسية، ليش توقعت القادسية أقرب؟ وعلى ضوء التقرير استعرضنا قبل شوي، شحاب تقول وذكر 011-40-53 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم محبتنا. تفضل عبد الرحمن.
0: هي أقوى مباريات اليوم بكل أمانة. ليش؟ وهذا اللي يخليني أبرر ليش أنت تقول يعني الدرعية في المركز السادس والقادسية في المركز الثالث، المراكز متقاربة والأداء شبه متقارب. كانت ما زلت أقول أن القادسية يعني تميل كفة القادسية، لكن الدرعية آخر ثلاث مباريات ما خسر يدل على أنه في رتم عالي، عنده أقوى دفاع. تخيل دفاع الدرعية أفضل من الهلال والنصر، استقبل هدفين فقط، فدفاعها قوي ويواجه هجوم قوي يعني بالقادسية. نتكلم على بيتيجي كيرونس، غير لعيبة الوسط المبدع مصعب الجوير، المتألق أبو الشامات، راي دنز هذا اللاعب العملاق بكل أمانة. نتكلم حتى الغيابات اللي تحصل في القادسية، اللي شوف لما غاب جهاد ذكري حضر محنشي وكان قدم أداء رائع وساهم حتى في تسجيل هدف. في المقابل الدرعية ترى سجلوا 13 لاعب سجلوه في هذا الموسم حتى الآن، واللي غادروا 9 لاعبين فقط. يمكن نونيز من أبرز اللاعبين اللي سجلوا مهاجم الهلال، وشفناه في المباراة الماضية سجل هدفين. عندك عادل بولبينا أيضا، إنزو ميو، يعني عندك جودة في العناصر. هو ما هو في الكم فقط، لا كم وكيف. فبتكون مباراة صعبة، شفناه أمام الاتفاق كيف كسب النتيجة 3-0. لكن إذا عندي إحساس إنه إذا سجل القادسية في وقت مبكر أعتقد إنه بيبعثر أوراق الدرعية. ولكن ما زلت أقول إن الكفة تميل القادسية، عناصر بجودة عالية، مدرب روجر استقرار بهذا المدرب وتكتيك حتى مناسب وانسجام للاعبين. إحنا ننتظر يعني مباراة قوية تعتبر يمكن أقوى مباراة في الجولة في مساء اليوم في الجولة يعني.
1: كلام جميل بالضبط. عشان كذا لا توقع فالدرعية من خلال متابعة الدرعية بالإضافة للتدعيمات الأخيرة أصبح يعني جيد جدا. ومباراة الأولى قدام الأهلي كان ضاغط الأهلي
0: صحيح،
1: من خلال خصوصا الأطراف. الآن عزز الأطراف أكثر يعني بحضور بولبينا اليسار، وأعتقد نكودو ما مشوه حتى الآن. نكودو كان أعتقد أبها كان يحتاجه وما زال عندهم، فعندك قوة ضاربة بجهة اليسار في الدرعية. عندهم الآن رأس حربة اللي هو نونيز اللي كان بس يبحث عن فرصة، وشفناها المرات اللي راحت سجل جولين. إنزو ميو ترى لاعب ممتاز، فرنسي ذا ممتاز، بس ما لقى فرصة في الأهلي، ما لقى فرصة أبدا. طبعا القادسية تتكلم عن حظوظ اللي يحافظ عليها، بس احنا نتكلم عن حظوظ الدرعية في مباراة اليوم. فأنا أعتقد أن المباراة يمكن تذهب للتعادل. وبالنسبة لتوقعاتكم الله يحييكم، نسمع من أبو محمد متصلنا في حلقة اليوم اللي معي في الطرف الآخر من الهاتف. أبو محمد حياك الله، تفضل.
2: الله يحييك أبو ماجد،
1: حياك هلا والله.
2: شلونك؟ طيب
1: الله يرضى عليك ويسلمك. شو حاب توقع ولا فريقك
2: على هالبرنامج؟
1: الله يسعد قلبك. شو حاب توقع الغالي ولا وش منو فريقك؟
2: والله أنا فريقي، أنا بس لي ملاحظة وبتعرف.
1: تفضل.
2: فريقي هو الزعيم.
1: أوكي.
2: إيه ملاحظتي وأنا أخوك يعني على الشركة الناقلة، اللقطة اللي كان توني يعني هو أعطى لاعب الهلال أرمندش وأعطاه الكوع. ما شفنا اللقطة إعادة من الأمام، كانت من الخلف ولا الفار عاد ولا تحد تكلم فيها، وكان عايد يعني بس كرت أصفر وهو يعني ضربة بالعمد. انتشرت اللقطة دي يعني كانت واضحة ضرب متعمد، أعطاه كوع. يعني أنا بس أسأل أنت وأخوانا يعني لو اللقطة هذه لاعب الهلالي هو اللي أعطى كوع وش بيصير؟

0: طيب
1: ليش وين الفار اذا الشركه الناقله ما عادت اللقطه الفار؟ طيب ما قام هم قاعدين يشوفون.
0: واضح. مشاركه ثانيه؟
1: لا لا بس
0: تحياتي لك. خليك يعني سم بنعلق عليها
1: بس يعني تعلقون على الموضوع.
0: ابشر ابشر شكرا لك حياك هلا والله. مزيد المتابعين 0111453. ابراهيم حياك الله اخو ابراهيم. الو هلا ابراهيم تقص صوت الرادو. السلام ورحمه حياك هلا بالغالي.
2: مساك الله بالخير.
0: مساء الخيرات هلا والله.
2: سؤالي لك ولضيوفك الكرام.
0: تفضل.
2: من هو بطل الدوري السنه هذه؟
0: بدري مرة إبراهيم مرة مرة.
2: لا لازم إيه باي باي أنا بدري.
0: أجل أجل.
2: برنامجكم هذا. إيه. أرجو المسؤولين في الرياضة والداعمين. إحنا من المدينة. سكان المدينة نادي أحد مرة ولا حس ولا خبر نبغى يرجع الممتاز. كيف يرجع الممتاز؟
0: طيب أنت برايك كيف يرجع؟ وش المطلوب؟ وش اللي ناقص؟
2: والله دعم وتكاتف أهل المدينة والمسؤولين في الرياضة. المدينة ما فيها ولا نادي وحيد في الممتاز. ما شاء الله تبارك الله الشرقية فيها كم نادي الممتاز. القصيم إلا المدينة صراحة فيها عشاق رياضة فيها بس ما أدري يا ريت أطرح للسؤال هذا على ضيوفك الكرام.
0: أبشر. طيب أنت تقول قبل شوي الدوري محسوم مين محسوم المين؟
2: أنا أتوقع أنه ما بين الهلال والنصر بس عاد ضيوفك الكرام عاد لهم رأي.
0: طيب شكرا لك خليك معنا سمعت المتابع حياك الله. هو فيها العلا يعتبر بس أنا معك إنه يمكنك من أنصار أحد وأحد له إرث بس رأيك هذا بحولها لاستفسار دونت الغالي عبد الرحمن ودي جاوبنا عليه وسمحت بس بنستقبل كذلك مزيد متابعين. ناصر هل أخوي ناصر حيك الله. ألو. طيب راح ناصر. طيب جاوبنا على هذه الغالي عبد الرحمن متصل أخير وقت ما قال إنه ما في فريق من المدينة العلا إحنا عارفين ولو نعلى إلى حين ما بعد صعد.
3: صحيح. شوف أبو ماجد يعني هو لما ذكر هو إجابته ما هي ضغطة زر إنه يرجع للدوري الممتاز يعني هي تعتمد على استقطاب لاعبين المواهب اللي موجودة في المدينة الخبرة في العودة مثل هذا الفرق إلى دوري قوي جدا والصعود على فكرة ما هو باللاعبين فقط هي المنظومة إذا ما كان فيه منظومة متكاملة وخطة واضحة من إدارية وفنية ولاعبين وحتى جمهور ما أعتقد أنه بيعود أو يصعد مهما كان جودة اللاعبين هي موضوع متكاملة المواهب واستقطاب اللاعبين هذه من العوامل المهمة ويجي بعدها برضو اللي هو الخبرة الإدارية والتكامل الإداري ورسم استراتيجية واضحة وأهداف واضحة لاستمرارية وليس الصعود ثم الهبوط مرة أخرى.
0: حلو. اللي قبله يقول انه الناقل وقال لقطة توني وعبر هو بوجهة نظره قال انه مقصودة وليش بعض لقطات وقال لو ان لقطة كانت هلال وش توقعون بيصير ردة الفعل؟
3: شوف ابو ماجد اي ناقل اذا خاصة عندنا خلينا نتكلم عن المملكة يعني في ظل التطور والنقلة النوعية في الرياضة بشكل عام اذا ما واكبه نقل لان النقل هذا اللي خارج المملكة على المستوى دول العالم ما يحضرون مباريات هم يشوفون اللي ينقل لهم إذا ما واكب هذا التطور أنا لو قلت لك الدوري ما زال في ضعيف ما زال ممكن يعني لكن أنت في دوري قوي جدا ومتابع ونجوم عالميين فأعتقد أن النقل الاحترافي حتى يرفع من قيمة الدوري اللي هو أساسا قيمته عالية ويكون أمتع للمشاهد لكن أختمها برأي شخصي أنا أستبعد تماماً أنه يكون فيه تعمد أستبعد تماماً يعني أساساً وش يستفيد اللي بي يعني يستبعد لقطة زي كذا في جزء من الثانية القرار يعني هو اشدراه أنه بيضرب توني بيضرب اللاعب زي كذا فأنا صراحة كرأي شخصي أستبعد دائماً قصة التعمد يعني أنت ما تلوم بعض الجمهور يا أبو ماجد عاطفي وإحنا شيء نحبه صراحة والله أنا أحب الجمهور حماسه وأحياناً طبعا احنا كاعلام بالتاكيد اننا نعرف المنطق ونعرف المهنيه اللي نتكلم فيها لكن داخل انفسنا ننبسط ان في حماس من هذا الجمهور للدوري واحداث الدوري بشكل عام.
0: انا مثل غيري مثلك ومثل الجميع اتابع الدوريات الاجنبيه بل انه بشكل اكثر الموسم هذا ولاحظت شيء كنت ملاحظه بس ما كنت مركز عليه بس صرت اركز عليه اكثر انه الناقل عندهم هناك ما يركزون على كل شيء يعني حتى اشتباه البلنتيات ما يعيده كثير المخرج اشتباه ركلة جزاء ما يعيده كثير

0: هذا اللي خلى عندنا شيء سلبي وعندهم شيء إيجابي، يعني هم صاروا يركزون على الجوانب الفنية واستمرارية اللعب، وحنا صرنا نوقف المباريات كثير. ليش؟ ارجع للفار، واللعيبة صاروا يضغطون على الحكم، والجماهير ماخذينها من بعض البرامج اللي تعتمد على مثلا تركيز كثير على الجوانب التحكيمية، وأغلب البرامج تعتمد بشكل مفرط جدا على الجوانب الفنية. هذا اللي خلى اللعب عندنا يتوقف كثير. اللي اشتكى منه رونالدو، واشتكى منه بعض الأجانب، واشتكى منه المراقبين بشكل عام اللي يجون عندنا، يقول الدوري عندكم يتوقف كثير، مباريات سيرورتها تتوقف كثير. ليش؟ لأن كل العالم يفصفصون المباراة فصفصة. يعني يجيب لك معلش تعبير شعبي هذا، بس أعتقد أنه وضح الفكرة، أنه يجيب لك مثلا يقول المتصل قبل شوي أنه لقطة لتوني ويبي يودينا لمربع آخر، يقول طيب لو كانت للهلال وش ردة الفعل؟ يا أخي تابع، أنا أشوف مو بس الإنجليزي ولا بس الأسباني، أعرج على فرنسي وأعرج، الكرة عندهم تمشي ما توقف الكرة، وهذا اللي خلاهم دايم حتى كفكر عام للجماهير ما يتكلمون للجوانب الفنية. يعني الناقل جذبهم لهذا المربع، فحنا أعتقد لحين ما تجاوزنا المرحلة هذه. تبي تعلق ولا نروح لما اتصلنا تالي؟
1: هنشوف المتصلين يمكن
0: يلا
1: افضل.
0: لا انت افضل. لا ولا يهونهم بس عشان ما بخص حقك والله. انا ما بخص حقك، ولان انت رجل متواضع، بس وفي متابعين احسن من واحسن منك، انا ما بتفق على شيء هذا. عبد الله وقدركم نسمع. ابو ابراهيم، هلا ابو ابراهيم، حياك الله.
2: يا مرحبا، هلا اخوي،
0: حياك. هلا ابو ابراهيم، تفضل.
2: لو سمحت، بالنسبة للناقل كنا نتفرجنا المباراة، صراحة هو أقل من مستوى أنه يخرج مباريات المخرج، يعني أنه يخرج مباريات كرة القدم. يعني شفنا لقطات غائبة، شفنا المباراة الكرة في اللعب وهو يحط الكاميرا على وجه المدرب على وجه الجماهير، يعني صراحة وحنا نتفرج تنرفزنا صراحة.
0: أوكي.
2: يعني في مستوى، ما هو مستوى أنه الناقل الدوري السعودي على مواكبة التطور، مواكبة النهضة اللي الحين عايشتها المملكة، أن مخرجين وناقل بهالمستوى صراحة. يعني أنا بغض النظر عن ميول أي واحد، الواحد يبغى يتفرج مباراة ما يتنرفز فيها من المخرج، تنرفز فيها من لعيبته، من مدربه، من كذا، لكن احنا والله تنرفزنا من المدرب، من المخرج ومن الناقل. الكرة تلعب وهجمة ويحط الكاميرا على وجه المدرب ولا
0: واضح.
2: الجماهير، ما نبغى الجماهير ولا التيفو، مو مهم التيفو أكثر من مواكبة المباراة.
0: نعم.
2: بس هذا الله يعطيكم العافية.
0: شكرا.
2: صراحة ودنا أنه يعني يوصل هالشيء للناقل الرسمي والمسؤولين.
0: صوتك أصلا قاعد الحين يسمعونا مسؤولين، والناقل يسمع والجماهير يسمعونا والعالم يسمعون، فأنت صوتك وصل وأنت شريك نجاح.
2: هذا عشمنا فيكم، الله يوفقك.
0: حياك الله، هلا والله وسهلا. طبعا الحك القبول والرفض لأطروحاتك وطروحات أي متصل تعتمد على المتابع نفسه. في متابع يقول والله صحيح، صدق أنا أذكر ذيك اللقطة كان في نرفزتني لقطات، أو متابع آخر يقول لا يا أخي مو بصحيح. فالحكم عندهم، عند المتابع، لكن احنا جسر تواصل ما بين المسؤول والجماهير كلها. ابو مشعل، حياك الله ابو مشعل.
3: هلا ابو ماجد،
0: حياك الله، يحييك. هلا والله ابو مشعل، تفضل.
3: والله ما كنت بالداخل، لكن انا عجبتني الجزئيه اللي تحدثت بها قبل 5 دقائق،
0: اللي
3: هي كثرة تعطل اللعب والتوقف والرجوع للفار.
0: ايه
3: يلومون فيك ابو ماجد لما اقول مذيع متميز.
0: الله يسعدك،
3: والله
0: معي
3: مجامله بالله العالم، تطرح مواضيع وتلمس امور فعلا فعلا بعيده عن التعصب والامور هذه الدقيقه المهمه. يا ابو ماجد، زي ما تفضلت انا تابعت الدوري الانجليزي وكاس العالم الاخيره، فعلا زي ما تفضلت تحت الضربه داخل منطقه الجزاء عاديه، تمشي الكره، نمشي احنا نرجع لها، كل كره نرجع لها، واللاعب يطيح بالملعب والكره تمشي وهو طايح في الطرف هذه عشان يرجع لها. صارت ممله الكره، الحكام لازم يتعامل، هي ما هي كره سله ولا لا، اي احتكاك لازم فاول. مو صحيح كلامك 100% موضوع تعطل اللعب والرجوع لكل كره قبل حال كره ركنيه، هكذا اليوم يقعد ساعه عشان يمسك اللاعب. والله جد ان يرجع لها، والله الدوري الانجليزي كره خطيره فعلا، تحسنها بلنتي والله ما سال على الحكم.
0: انا استغربت، انا استغربت، انا احترف.

0: الفار احتري الفار عدت.
1: احنا اللاعب يطيح ويتلوى بالملعب عشان يرجع له الحكم بعدين اذا صار فيها هدف انا ضربوني.
0: الله المستعان.
1: والله سيموم وانا اشكرك ابو ماجد.
0: الله يرضى عليك.
1: والله ما كنت احنا ما ابغى كثر مداخلات.
0: الله يبيض وجهك. ابرك السعد.
1: انا رايي فيك وشاتي مجروح.
0: الله يسعد قلبك. شكرا. الله يبيض وجهك.
1: متفرد في كل شيء.
0: طيبك وطيب. طيبك وطيب اصلك. شكرا لك ابو مشعل. الله الله يسعدك هلا والله. الغالي عبد الرحمن المتصل الثاني ركز على الناقل بعد مره ثانيه. تبي نتجاوز ولا كلامه منطقي؟
2: لا بالعكس بالعكس كلامه منطقي. يعني يا اخي الاعادات والفار يعني بصراحه تقتل المتعه يا اخي تخلي فيه ملل. يعني تخيل المتابع وحماس وبيتابع وفجاه يتوقف في كل الحماس عنده. احيانا المباراه يعني ما تكون سيئه المباراه تكون جيده لكن كثره التوقفات هي اللي تخليها اقل. ولا المباراه تلقاها قويه وتلقى فيه سرعه في الاداء لكن احيانا النقل فعلا والاعادات وقرارات الحكم في تبطئه بعض المباريات صراحة تجعل المشاهد يمل من المباراة.
0: أوكي. نستغل مزيد من الوقت أو اللي بقاله من الوقت ونقرأ الخبر التالي. ذكرت بعض المصادر أن رابطة الدوري السعودي المحترفين تتجه لنقل مواجهة ديربي الرياض بين النصر والهلال المقرر في ديسمبر المقبل ضمن الجولة 17 من دوري روشن إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الرياض. درة الملاعب أنا أقولها بصوت في تركيز لأنه اشتقنا لهذا الملعب، اشتقنا اللي زامن كثير من مراحل العديدين منا في مناسبات كثيرة. طبعا من المنتظر يحضر ملعب ديربي العاصمة الجمعة 11 ديسمبر في تجربة تشغيلية المنشأة التي تستضيف 4 مباريات في البطولة القارية من بينها مباراة نهائية والتي تلعب خلال فترة من 7 يناير مقبل حتى 5 فبراير. تفضل عبد الرحمن.
2: والله شوف هو القرار أنا أشوف أنه قرار موفق ورائع لسبب الجمهور هو متعة كرة القدم. فتخيل أنت بعد التطوير للملعب وزيادة السعة الجماهيرية إلى 70,000 إزالة المضمار التطوير المدرجات والشاشات وهذه كلها وتخيل أنها بتكون في مباراة مثل ديربي الهلال والنصر مع بقاء حاجتين مهمة. امتيازات نادي النصر أنه يلعب على أرضه 90% بس بشرط أنها تكون مباراة العودة على نفس الملعب. هذه أنا أعتقد أنه بيكون فيه عدالة وبتكون فيه بالعكس غير الفريقين الجمهورين سواء جمهور النصر أو الهلال أنه يعطي كل حق حقه. المباراة طبعا بسبب تجربة لكأس آسيا وهي بطولة مهمة جدا على مستوى قاري تستحق تجربة من كل النواحي دخول إدارة الحشود المقاعد أرضية الملعب يعني كلها بالتأكيد. أنه طبعا هناك تنسيق ما بين وزارة الرياضة وكانت الشؤون التشغيلية ورابطة المحترفين وما أعتقد أن يكون في هناك اعتراض. بالعكس النصر كسبان والجماهير كسبانة والمتابعين هم المستفيدين حتى بالنسبة للإيرادات يا أبو ماجد بالنسبة لا. للتسويق بالنسبة للتصوير بالنسبة لكل الأمور هذه. وبالمناسبة يعني شوف الطرافة أن آخر مباراة أقيمت في هذا الملعب كانت بين ديربي الهلال والنصر في 1 ديسمبر 2023 قبل 3 سنوات وتعود بإذن الله بالديربي إذا تمت الموافقة بشكل رسمي.
0: شكرا عبد الرحمن استمتعت معك وصلنا لهذه حلقتنا اليوم تحياتي لك.
2: شكرا لك أبو ماجد.
0: شكرا امتد كل واحد منكم حبتنا الحسن للمتابعة والمشاركة تقبلوا في حلقتنا اليوم. تحيات محدثكم على يوسف العدد تقديم وفي الإخراج فيصل مفعيد. مسوا على خير. الصدارة.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا ما يحتاج تغير الموجة ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
5: السعادة, السعادة ما تجي صدفة. ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيش

0: في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي، ويوم جديد ومساء جديد يجمعنا في المستمع العزيز اللي يستمع لنا عبر إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب فيكم في مساء خميسي جميل رائع، بداية ويكند رائعة وجميلة نتمناها إن شاء الله للجميع الاستمتاع بنهاية أسبوع حافلة بالإنجازات، براحة البال، بالطمأنينة، بالأجواء الجميلة والرائعة والأوقات السعيدة للجميع، لكل من يستمع لنا، كان في سيارته، كان في زحمة معينة، في البيت، في الاستراحة، في أي مكان عندك تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس لمتابعة برامج الإذاعة. وحنا نتمنى إن شاء الله نقدم لك الفائدة والمتعة، الوقت الجميل من خلال الثلاث ساعات اللي تقدم في برنامج هوا بلادي اللي يأتيكم من الأحد وحتى الخميس. ويا هلا بالجميع.

0: وطبعا نتمنى لكم إن شاء الله الفائدة دائما في متابعة هوا بلادي من خلال متابعة إذاعة الرياض وبرامجها المتنوعة اللي دائما تقدم المصلحة المشاهد قبل كل شيء، الفائدة والمتعة في ما يقدم من برامج. وإن شاء الله يعني هوا بلادي يكون من ضمن هذه البرامج اللي تقدم لكم الفائدة والمتعة. نرحب فيكم مشاهدينا، عفوا مستمعينا.
1: توني بقول شكلك حنيت.
0: هذا ويكند آخر يوم يجي عاد في الفصلات ذي. رحب فيكم، رحب تهاني زميلتي تهاني طيف. مساء الخير تهاني.
1: يا هلا ومرحبا، مساء النور. كذلك نرحب بفريق عملنا من الإعداد نورة المطيري وعيشة الزير وهبأ العمران. واحد يقول لا ترحبون فيني، بس لازم نرحب فيك.
0: لا لا نرحب فيه، ليش؟ وهم من طبعنا والله يا فيصل.
1: خميس ايش فيك يا فيصل؟ فيصل الفاعي مخرجنا طبعا منفذ الحلقة. الله يحييك فيصل.
0: مساء الخير فيصل.
1: هذا من أولها بعد، تونا بادين الحلقة وتوه جاي معنا اليوم وكمان زعلان.
0: يقول خميس وما لي خلق أزعل ولا لي خلق أشتغل ولا، لكن معليش فيصل الله يكون بالعون إن شاء الله. جهودهم مشكورة يعني، المخرجين ترى يعني كان الله بعونهم إن شاء الله، وحتى احنا المذيعين والمعدين كل الطواقم
1: اللي يعملون يعني على الهواء، كل الطواقم اللي تشتغل على الهواء تحديداً دائما يعني ندعي لهم بالإعانة طبعا والهداية والتوفيق والصبر وكل شيء، لأنه موضوع الهوى أصلا لحاله أنت عارف أنه هو يوتر أصلا.
0: والتزام بالضبط. التزام مش القصد يعني أنه متعب ولا لا، هو
1: لا
0: التزام.
1: لا هو توتر بس عشان الالتزام عشان الوقت.
0: هذا كله العيون من العيون المستمعين عشان المستمع العزيز يعني

0: يحصل على مادة مفيدة ومواضيع جميلة وبرامج رائعة. فيعني الله يعطيهم العافية جميعا. اليوم الخميس، ها، نهاية أسبوع، ويكند،
1: أحلى يوم في الدنيا.
0: أمس أنت تقولي الأربعاء، سبحان الله يحسسك أنه الخميس خلاص شف. دخل مع الأربعاء وجاء. لا، اليوم الخميس نهاية أسبوع. الجميع ينتظر هذا اليوم بفارغ الصبر. ليش؟ لأنه يوم يعني من خلاله تبدأ تستعد الأسبوع قادم. صح. عندك يومين راحة، اللي داومون طبعا جمعة وسبت كان الله بعونهم. طبعا أكيد حيكون الويكند عندهم اللي هو إجازاتهم وسط الأسبوع، فأخذوا إجازاتهم، لكن اللي يقول اللي داومون خمس أيام فما عندهم إلا الجمعة والسبت، لذلك هم يعني يستمتعون بهذا اليوم واستعدادا لاستقبال ويكند جميل. نتمنى أنهم يستفيدون منه إن شاء الله، حتى إن شاء الله نشوف الأسبوع القادم يشوف وضعه بشكل أفضل لأنه ارتاح يومين. فحنا يعني بمشيئة الله معكم في هوا بلادي. اليوم عندنا العديد من الفقرات وجولات المراسلين والمواضيع المهمة إن شاء الله ناقشها خلال ثلاث ساعات من الآن وحتى تمام الثامنة بمشيئة الله. لا تروحون بعيد، فاصل موسيقي جميل مثل جمال وروعة مخرجنا فيصل الفيعي، ونرجع لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
6: إذاعة الرياض نبض الوطن.
7: هوا بلادي هوا بلادي.

نرحب بالجميع من جديد في هوا بلادي، ونتمنى لهم يوم جميل لطيف خفيف ظريف. الخميس طبعا نجزم انه المعظم الان خلص دوامه وطالع متوجه لبيته، يتخيل وجبة الغداء، يتخيل كيف بيكون في الليل، في عنده مخطط ولا سهرة ولا راحة ولا جاية، يفكر في الويكند هذا بيكون روتيني مثل كل أسبوع ولا راح يكون في أشياء جديدة، خصوصا الأشخاص اللي عندهم مناسبات مثلا في هذا الأسبوع.

0: أسبوع أو عندهم كذا طلعة غير الطلعات المعتادة، مثلا زيارات الأهل وغيرها،
1: يعني عائلية ممكن تكون رسمية شوي.
0: صح،
1: في بعضهم يقول تخرب عليه الويكند إذا ما كان جاهز،
0: وناس يطلعون بالاستراحات الأسبوع نهاية الأسبوع يعني يطلع مع أصحابه أو هي تطلع مع صديقاتها، يغيرون جو، يستنسون، ينبسطون، خصوصا أنه الأجواء يعني بالليل الحمد لله صارت يعني ما مقبولة. صحيح. والواحد ممكن أنه يطلع وينبسط ويستانس من غير ما تجي ضيقة الحر يعني اللي تخليه برجع تحت المكيف طول الوقت.
1: أو هو شفي يعني اللي بيطلع بيطلع بالليل،
0: ايه بالليل
1: ما راح يطلع الحين لانه دوامات. اذا كان حتى خلص دوامه،
0: انا حمس اهل الليل،
1: اذا كان خلص دوامه من الاولى انك ما تطلع الان لانه اكيد حيكون الطريق زحمه، واذا كان نفسيتك ما تتحمل الزحمه وعلى طول تزعل وضايق خلقك لا تطلع الحين، اطلع بالليل على الاقل يكون الجو اهدى شوي اخف. رجعوا اللي في الدوامات، خاصه اللي في الشركات دوامه منتهي تقريبا 5-5:30، في ناس الى 8-6-7 يعني هالاوقات.
0: صحيح.
1: فنختار الوقت المثالي للخروج حتى نطلع واحنا مستانسين. انا اذكر والله فعلا كنت اروح وكانت الاستراحه بعيده شوي، ففعلا اطلع في وقت يعني بعد صلاه العشاء تقريبا وكان زحمه، فاكون مضايق.
0: صح.
1: أقول يعني الحين بعد العشاء يعني والساعة 8 العالم طالعين، أنا أتوقع أنه خلاص
0: أنت الوحيد اللي طالع،
1: المفروض أنهم راجعين بيوتهم مرتاحين يجلسون في البيت يفكرون، ليش يطلعون معي في نفس التوقيت؟ فسبحان الله كل واحد همه موضوعه ومصلحته، ولذلك حنا نقول دائما لا تفكر في نفسك كثير في الطريق، فكر في الآخرين، فكر في نفسك أوكي بس فكر في الآخرين، توصل إن شاء الله مشوارك وأنت سالم غانم مرتاح البال، وأيضا الناس سالمين منك إذا كان ضايقهم بالسرعة وبالتجاوزات وتدخل على فلان وفلان، وتقضي إن شاء الله أجواءك الجميلة في ويكند جميل. أحيانا مثل ما قلت يكون مرتبط بمناسبات عائلية.
0: صحيح.
1: فما يعني بعضهم يقول أنا والله ما أحب المناسبات العائلية لأنها تخرب الجو،
0: هو ما تخليك ما تخليك،
1: هي إذا جاتك مرة في الشهر مرتين يعني فعديها مشيها، وإن شاء الله لاحق إن شاء الله على الطلعات. وبعدين ترى التواصل الأسري والعائلي ترى تواصل مهم جدا، لا نغفل ونقول والله خلاص حياتنا كلها نطلع الشباب وزملائنا، لابد أن يكون فيه سدد وقارب ها وازن.
0: بالضبط.
1: فإن شاء الله ويكند جميل وممتع للجميع إن شاء الله. طيب أمحى فيصل، نروح إلى جولاتنا، واليوم نروح إلى منطقة نجران الجميلة والرائعة وزميلتنا سلمى الصالح في جولة مباشرة. مساء الخير يا سلمى.
2: يا مساء النور، يا هلا وسهلا،
1: حياك الله. كيف الأجواء عندكم في نجران الآن؟ ترى دائما حنا نسأل على الأجواء.
2: الأجواء صراحة على نهاية الأسبوع هذا صراحة كأن في مطر بإذن الله، والأجواء جميلة
1: ما شاء الله.
2: بشكل عام في نجران جميلة صراحة.
1: ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدكم من بركته إن شاء الله.
2: اللهم آمين.
1: طيب وش موضوع الجولة؟ حنا نستمع لك، حنا والمستمع العزيز اللي يتابع جولاتكم.
2: والله موضوعنا اليوم حنا حبينا نجيب له خفيف على نهاية الويكند هذا.
1: ممتاز.
2: أو نهاية الأسبوع عن شركة سكاي اف ان، هي جهة لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات والتسويق وأيضاً صناعة المحتوى. حبينا نلقي فكرة بسيطة ونلقي الضوء، نسلط الضوء عليها لحيث انها اول شركة في نجران.
1: يا سلام يا سلام، يلا توكلي على الله وكلنا ان شاء الله استماع لها الجولة الرائعة.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا. نتحدث اكثر عن هذا الموضوع، استضفنا مديرة التسويق الأستاذة أسماء حسين. حياك الله يا أستاذة أسماء عبر أثير إذاعة الرياض.
3: الله يبقيك ويحييش أستاذة سلمى، حياك الله.
2: أهلا وسهلا أستاذة أسماء. أستاذة أسماء، في البداية ودنا ناخذ فكرة عن سكاي اف ان لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات بمنطقة نجران.
3: هي شركة سكاي اف ان لتنظيم الفعاليات والمؤتمرات بنجران. نقوم بالتسويق للجهات الحكومية والخاصة وغير ربحية بالذات، وهي إدارة تنظيم الفعاليات ومؤتمرات كاملة بنجران. طبعا فيها إدارة منصات التواصل الاجتماعي، صناعة الأخبار وتحريرها ونشرها، استشارات تسويقية، إعداد الخطط التسويقية، ابتكار الحملات الإعلانية، كتابة المحتوى الإبداعي، صناعة الهوية البصرية، تصوير والمونتاج، تصوير المنتجات، تعليق الصوتي ومنشن جرافيك.
2: جميل جدا، واعتقد انها بتسهل على جهات كثيره العمل اذا كان عندهم احتفالات او عندهم حملات تسويقيه.
3: نعم، من الالف الى الياء.

0: من خلال هذه الجهة التنظيمية. وعطينا شرح واحد فقط لأحد الفعاليات.
1: احنا نفذنا الكثير من الفعاليات صراحة، المؤتمرات والمعارض، نذكر منها تنظيم فعالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة نجران، هي استمرت مدى يومين. اعتمدنا على فريق العمل متكامل، كانت خطتنا الأمانة واضحة في البداية، وقسمناها إلى 3 مراحل. أولا فيها التجهيزات الفنية اللوجستية للمسرح والمعرض المصاحب، فيها تنسيق كامل مع الجامعة والمشاركين ذوي الإعاقة طبعا لضمان راحتهم وسهولة حركتهم. ثالثا لازم يكون عندنا هوية بصرية، الهوية البصرية اخترنا الألوان والتصميم اللي تعكس رسالة اليوم العالمي وتكون مريحة ومحفزة. الحمد لله كل شيء كان متناغم من الإضاءة والصوتيات إلى استقبال الضيوف.
0: جميل جدا صراحة، عمل جبار يا أستاذة أسماء، وأنا أعتبر أنه بيخدم الجهات الغير ربحية وأيضا الجهات اللي عندها رسالة إنسانية.
1: طبعا الأجمل في موضوع حن حصلنا على أعلى تقييم من الجامعة على التنظيم، وكذلك في معايير الأمن والسلامة، وهذا بفضل الله ثم بفضل الفريق اللي يشتغل معنا كقلب واحد. ورسالتنا كانت في هذه الفعالية أن تمكين ذوي الإعاقة مو مجرد شعار، هو فعل على أرض الواقع، وحنا سعيدين أننا كنا جزء من هذا العمل. الحمد لله.
0: جميل جدا، ونتمنى لكم مزيد من التوفيق والتألق في مطرح نجران، وشكرا لك، وصلنا لختام رسالتنا، شاكرين لك هذا الحضور.
1: الله يعطيك العافية،
0: وشكرا لإذاعة الرياض. شكرا لكم مستمعينا، نعود بكم للاستديو مع الزملاء.
2: يعطيك العافية سلمى، زميلتنا سلمى الصالح وضيفتها الكريمة اللي تكلموا عن الفعاليات وأهمية الفعاليات وكيف يعملون هذه الفعاليات في منطقة نجران ويفعلونها. يعطيك العافية سلمى، شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: يعطيك العافية.

ما زلنا متواصلين معكم في برنامج هوا بلادي، نرحب بالجميع، وإن شاء الله فقرات اليوم كثيرة ومتعددة، وحتكون إن شاء الله يعني من الآن وحتى تمام الثامنة. حنا نروح إلى فاصل قصير إن شاء الله وراجعين نستكمل فقرات هذا البرنامج.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في هوا بلادي ونتنقل من منطقة إلى أخرى واستعراض فعاليات المنطقة بالإضافة لجولات مراسلينا اللي أعدوها لنا في حلقتنا اليوم من برنامج هوا بلادي. نروح للمنطقة الشرقية وزميلتنا ياسمين السهيمي. حياك الله ياسمين.
1: يا هلا وسهلا تهاني، ومساء الخير لجميع الزملاء والمستمعين لبرنامج هوا بلادي.
0: يا هلا ومرحبا فيك ياسمين، اليوم متواجدة من معرض الحرف والأعمال اليدوية.
1: صحيح طبعا. اي نعم، انا الان موجودة في معارض الظهران اكسبو لتغطية معرض الحرف والأعمال اليدوية 2026 في نسخته التاسعة. طبعا المعرض يقدم صورة متنوعة للحرف، للأعمال اليدوية، ويبرز أيضا تطورها وصدورها اليوم ودورها كمنتجات لها قيمتها الثقافية والاقتصادية. فبنعطي تفاصيل أكثر عن المعرض مع مدير مركز المسؤولية الاجتماعية بغرفة الشرقية الأستاذ محمد السحيم. يا هلا وسهلا فيك.
2: أهلا، الله يحييك أستاذ ياسمين.
1: اليوم ما شاء الله وصلتوا إلى النسخة التاسعة من المعرض، فكلمنا عن المعرض وأبرز ما يميز هذه النسخة عن النسخ السابقة.
2: بحمد الله، في خلال الثمان نسخ الماضية كونت غرفة الشرقية خبرات متراكمة خلال النسخ السابقة، وصبت كل خبرتها في هذه النسخة. هذه النسخة أتت نوعا ما مختلفة عن النسخ السابقة عن طريق نوعية الحرف الموجودة وتركيزنا على الحرفيين والمهاريين والمهنيين ودعمهم بتوفير هذا المكان لهم عن طريق عرض منتجاتهم وإبراز إمكانياتهم وهذه المهارات اللي يملكونها، وإعطائهم هذه الفرصة لعرضها وإعطاء الزائر هذه الفرصة أيضا للاطلاع على ما يحتوي عليه المعرض من هذه الحرف.
1: طبعا أنا أخذت ما شاء الله يعني جولة على المعرض، وما شاء الله مثل ما ذكرت في تنوع كبير في المشاركين ما بين حرفيين، أسر منتجة، أيضا المشاريع، أصحاب المشاريع البسيطة. فكيف اخترتوا أنتوا المشاركين؟ طبعا هم تقريبا 350 مشارك، فكيف أنتوا اخترتوا المشاركين وإيش المعايير اللي تحرصون على وجودها في الأعمال والمنتجات المعروضة؟
2: احنا من بداية التحضيرات الأولية لما قبل أكثر من 6 أشهر لما بدينا نحضر ونستقبل الطلبات، كوننا لجنة من متخصصين في هذه الأنواع من الحرف والأعمال اليدوية والمشاركات، وأخضعنا كل الطلبات إلى هذه اللجنة وحطينا المعايير بحيث أنه نأمل أنه نقدم شيء جديد ومختلف عن النسخ السابقة، عن طريق ركزنا على أنه يكون كل المشاركات تقدم قيمة مضافة. قيمة مضافة أولا للمشارك نفسه بحيث أنه نطلع من قالب التكرار، وقيمة مضافة أيضا للزائر أنه يشاهد شيء مختلف عن ما اعتاد عليه في النسخ السابقة أو في المعارض المشابهة.
1: طبعا الغرفة الشرقية يعني ما شاء الله تبارك الله دائما لها مبادرات وفعاليات مستمرة. من الأشياء الجميلة اللي حرصت عليها الغرفة في معرض الحرف والأعمال اليدوية إنها عملت دليل يضم بيانات جميع المشاركين، منتجاتهم، حساباتهم الإلكترونية. كيف هذا الشيء يعني راح يساعد في استمرار وصول الحرفيين للعملاء وأيضا التسويق لمنتجاتهم؟
2: نعم أستاذة ياسمين، زي ما أنت عارفة في 350 ركن في مكان واحد، صعب على الزائر أن يتعرف عليها قبل لا يدخل، فحطينا هذا الدليل عن طريق مسح الرمز، مجرد ما يمسح عن طريق الأجهزة الذكية يطلع له كامل خريطة المعرض مقسمة إلى الأقسام. طبعاً المعرض قسم إلى تقريبا 4 أو 5 أقسام رئيسية. قسم يختص بالأعمال اليدوية، منها الأعمال الخشبية والأعمال الحرفية، والقسم الثاني يختص بأعمال الرسم، والفنون. القسم الثالث أعمال الأزياء والحياكة. القسم الرابع قسم المأكولات والمشروبات. هذه الأقسام، هذه الحرف قسمت، جمعت على شكل مجموعات لكي يسهل على الزائر أنه يكون رحلة الزائر منذ دخوله للمعرض إلى خروجه يمر على كل الأركان بسهولة عن طريق الاطلاع على دليل المعرض ومعرفة كل المحتويات، بالإضافة إلى أنه معرفة أسماء الأركان وأرقامها وتخصصاتها المختلفة.
1: طبعا من ضمن الجهات اللي مشاركة فيه الجمعيات الخيرية والجهات الحاضنة والممكنة، ودي أعرف وش دور هذه الجهات في المعرض وكيف راح يستفيد منها المشارك.
2: طبعا هذه الجمعيات الخيرية هي أصلا محتضنة، احنا حرصنا أنه نجمع الجمعيات الخيرية المحتضنة لبعض الأسر وداعمة للحرف. فكثير من هذه الجمعيات أعطيناهم الفرصة أنهم يعرضون الأسر المحتضنة عندهم في الجمعيات، بالإضافة إلى استقطبنا عدد من الجهات المانحة اللي تدعم وتمكن أصحاب الحرف والمهارات هذولا في عن طريق دعمهم، توفير الدورات لهم، توفير أماكن دائمة لهم، ودعمهم لتحويل هذه الحرف إلى مشاريع تجارية مستدامة
1: بإذن الله. يعطيكم العافية، وبإذن الله يعني يستمر المعرض في دعم المشاركين وفتح أيضا الفرص أوسع لهم، ونشوف هالمشاريع إن شاء الله تكبر وتتطور من نسخة إلى أخرى بإذن الله.
2: بإذن الله، هذا اللي إحنا نسعى له في كل نسخة من نسخ هذا المعرض. الحمد لله في كل نسخة نمكن، نساعد، ندعم ونشارك الجميع.
1: طبعا الختام بيكون متى إن شاء الله؟
2: ختام بإذن الله يوم الجمعة.
1: يوم غدا؟
2: نعم، في نهاية اليوم الساعة 10 المساء إن شاء الله.
1: يعني من 4 إلى 10. يعطيك العافية، وإذن شكرا لمدير مركز المسؤولية الاجتماعية في غرفة الشرقية الأستاذ محمد السحيم، واللي كلمنا عن معرض الحرف والأعمال اليدوية 2026. الآن عودة للزميلة تهاني في طاقم الاستديو.
0: يا هلا ومرحبا ياسمين، الله يعطيك العافية، شكرا لك طبعا، والشكر موصول كذلك لضيفك الكريم، والله يهنيكم بهذا النوع من المعارض الحقيقة، زيادة ثقافة وأيضا تتعرفي على منتجات جديدة وكمان ممكن تأخذي وتشتري كمان.
1: فعلا، يعطيك العافية،
0: شكرا لك ياسمين، يومك جميل إن شاء الله.

مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي ونرحب به الجميع. وبداية ساعتنا الأولى إن شاء الله بإذن الله راح يكون عندنا العديد من الموضوعات كذلك في الساعة القادمة عديناها طبعا لكم من خلال هوا بلادي. خلونا نروح الفاصل وراجعين لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
5: ما تجي صدفة.
4: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
7: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في حلقة اليوم الخميس من برنامج هوا بلادي، ونبدأها مع فعالياتنا وفقرة فعاليات. اليوم نتحدث عن برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، دشنا محافظ البكارية محمد بن علي العريفي أمس معرض البكارية الصحي اللي تنظمه جمعية رعاية المرضى بالمحافظة في مركز الملك عبدالله الحضاري بالبكيرية. للحديث أكثر حول هذه الفعالية يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ إبراهيم بن صالح الدخيل الله، نائب رئيس مجلس جمعية رعاية المرضى المنظم لمعرض البكيرية الصحي. حياك الله أستاذ إبراهيم.
1: أهلا وسهلا بكم وسعداء بتغطيتكم لمرض البكيرية الصحي، ونشكر لكم اهتمامكم ودعمكم لكل ما يخدم المجتمع وينشر الوعي الصحي.
0: مرحبا فيك أستاذ إبراهيم، بداية عرفنا على المعرض وأهميته.
1: الله يعطيك العافية. برعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم، دشن محافظ البكيرية الأستاذ محمد بن علي العريفي معرض البكيرية الصحي الذي تنظمه جمعية رعاية المرضى بالبكيرية في مركز الملك عبدالله الحضار. معرض البكيرية الصحي هو فعالية صحية وتوعوية مجتمعية تنظمها جمعية رعاية المرضى بمحافظة بكيرية بهدف تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التوعية الصحية والوقاية والفحص والاستشارة والتثقيف والتدريب، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحي. ويتميز المعرض بأنه لا يركز على جانب صحي واحد، وإنما يقدم للزائر مسارا متكاملا من خلال مجموعة من الأركان المتخصصة التي تتناول موضوع تمس حياة الفرد والأسرة بشكل مباشر.
0: جميل جدا. الهدف من هذا المعرض وما هي أبرز فعالياته كذلك الورش المصاحبة له؟
1: الله يعطيك العافية. الهدف الأساسي من المعرض هو تعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الوقاية وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية، لأن الوقاية والتوعية أصبحت جزءا أساسيا من تطوير جودة الحياة الصحية المجتمعية، وتشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بصحتهم وإجراء الفحوصات المناسبة والتعرف على عوامل الخطورة قبل تطورها إلى مشكلات صحية أكبر. أبرز المسارات: الصحة العامة، التغذية الصحية، نمط الحياة، صحة المرأة والطفل، الدوائيات، الصحة النفسية، واضطراب النوم، ومخاطر الأجهزة الإلكترونية.
0: جميل جميل جدا. ما هي الورش المصاحبة لهذا المعرض؟
1: الحمد لله، يعني في هناك كثير من الجهات شاركت المعرض، أكثر من 35 جهة حكومية وخاص. من أبرز الجهات: مستشفى البكيرية العام، مستشفى الملك فهد التخصصي في بريده، والمدينة الطبية بجامعة القصيم، وفرع الهلال الأحمر بالبكيرية، والتأهيل الشامل وغيرها. يوجد جهات قطاع ربحي وغير ربحي، والجهات الخاصة مثل شركة الضيف، مجمع التداوي الطبي، مستشفى الحياة، جامعة سليمان الراجح بالبكيرية، وكليات الغد، ومركز رئاب للتأهيل وغيرها. القطاع الغير ربحي: جمعية صحة، برنامج المدن الصحية، وجمعية إعلام بالبكيرية، وجمعية حركية، وجمعية سكر، وجمعية الزواج وغيرها.
0: ما شاء الله، جميل جدا. كيف ترى تفاعل الناس مع هذا النوع من المعارض اليومين الماضيين حيث يختتم المعرض اليوم فعالياته؟
1: اللهم لك الحمد، شهد المعرض خلال الأيام الماضية تفاعل واضح من المجتمع، ويعود ذلك إلى تنوع موضوعاته وارتباطاته بحياة الناس اليومية مثل التغذية والنوم والصحة النفسية ونمط الحياة. كما أسهمت الفحوصات والاستشارات المجانية في تعزيز استفادة الزوار من الحضور والتفاعل، ويعكس حاجة المجتمع إلى مثل هذه الفعالية التي تقدم المعلومات الصحية بطريقة مباشرة وتفاعلية.
0: جميل جدا، نحن نتمنى لكم التوفيق أستاذ إبراهيم، وشكرا لك على تواجدك معنا اليوم.
1: الله يعطيكم العافية، ما قصرتم. اليوم على ختام هذا المعرض نطمح بأن يكون هناك زوار أكثر، والله يعطيكم العافية.
0: شكرا جزيلا لك، يومك جميل إن شاء الله.
1: الله يعافيك.

مستمعينا الكرام، ما زال لدينا العديد من فيصل. ترد حق ذاك اليوم شكلك. لا نبدأ. طيب خلينا نرجع لأخبارنا مستمعينا. في ختام ساعتنا الأولى نتحدث عن هذا الخبر: السعودية تستثمر في الكوادر الجوية لتعزيز نمو السياحة والطيران. طبعا في تفاصيل هذا الخبر، تتجه المملكة العربية السعودية إلى تعزيز قدرات قطاع الطيران من خلال الاستثمار في العنصر البشري، مع إعلان شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية فتح التقديم في برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف للعمل في وظائف المراقبة الجوية للرجال والنساء داخل وحدات المراقبة الجوية في مطارات المملكة، بما يعكس أهمية تأهيل الكوادر الوطنية لمواكبة التوسع المتسارع في حركة السفر. أيضا تكتسب هذه الخطوة أهميتها من منظور السياحة، فالمراقب الجوي يمثل حلقة أساسية في منظومة سلامة وانسيابية طبعا الحركة الجوية، وكلما ارتفعت كفاءة الكوادر العاملة في إدارة المجال الجوي زادت قدرة المطارات على التعامل مع نمو أعداد الرحلات والمسافرين، وهو ما يدعم خطط المملكة للتوسيع أو توسيع حضورها على خريطة السياحة الدولية. أيضا يحمل البرنامج الذي يستهدف الرجال والنساء وينتهي بالتوظيف بعدا استثماريا يتجاوز توفير فرص العمل، إذ يمثل إعداد كوادر متخصصة استثمارا مباشرا في البنية التحتية غير المادية لقطاع الطيران بالتوازي مع التوسع في المطارات وشبكات الطيران وكذلك الوجهات السياحية. تشترط طبعا الشركة اللي هي المتقدمين السعوديين اجتياز الكشف الطبي والاختبارات والمقابلات الشخصية والاستعداد للعمل في أي مدينة داخل المملكة، وكذلك يستهدف البرنامج خريجي الثانوية العامة وكذلك حاملة الدبلوم والبكالوريوس دون اشتراط تخصص محدد وفق معدلات ومعايير أكاديمية واختبارات أيضا تختلف بحسب المؤهل، مع اشتراط معادلة الشهادة للحاصلين على درجات علمية من خارج المملكة. أيضا تأتي أهمية هذا النوع من البرامج في ظل ارتباط الطيران ارتباطا مباشرا بالاستثمار السياحي، فزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات لا يحقق كامل عائدها دون كوادر قادرة على إدارة الحركة الجوية بكفاءة، خصوصا مع توسع المملكة في استضافة الفعاليات الدولية وكذلك تنمية الوجهات السياحية الجديدة. أخيرا بذلك طبعا البرنامج التدريب والتوظيف في قطاع الملاحة الجوية تحول إلى أحد روافد الاستثمار السياحي، لأنها تدعم سلامة السفر وكفاءة المطارات وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام في صناعة الطيران والضيافة بالمملكة. احنا نتمنى للجميع التوفيق بإذن الله في هذا القطاع الواعد، وما زلنا معكم كذلك من خلال تغطياتنا في برنامج هوا بلادي. بس بنروح الفاصل وراجعين لكم إن شاء الله في ساعتنا الثانية. Yeah.

تمام السادسة من إذاعة الرياض، أطيب تحايا مستمعينا إلى هذا الموجز الإخباري. بتوجيهات القيادة، المملكة تقدم دعما جديدا للبنك المركزي اليمني. ولي العهد والرئيس المصري يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والتطورات في المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس جمهورية سيشيل سبل توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية. وزارة الداخلية تنظم مؤتمر حوار الأمن والتاريخ الأحد المقبل. الأمن الغذائي يطرح مناقصة خامسة لاستيراد 535 ألف طن قمح. وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الإنارة غير الربحية. تجمع مطارات الثاني المشغل 22 مطارا في المملكة يحصل على 36 اعتمادا وثلاث جوائز عالمية من مجلس المطارات الدولية. مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض ينفذ أكثر من 40 ألف جولة رقابية خلال الشهر الماضي. التجارة تنفذ أكثر من 20 ألف جولة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في كافة مناطق المملكة. القطاع النباتي يطلق أكبر حملة نثر بذور لتأهيل 350 ألف هكتار من المراعي الطبيعية. في آخر أخبارنا، القوات الخاصة للأمن البيئي تؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة خلال موسم الصيد في المملكة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.

0: كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله متابعينا ومستمعي برنامج هوا بلادي، وحنا ما زلنا مستمرين معكم في هذه الفترة، وحنا في ساعتنا الثانية في هذا البرنامج. نرحب بالجميع ونروح إلى فقرة مشاريع. طبعا وقعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خلال مؤتمر ليب 2026 اتفاقية إطارية تشمل الرخص وبرامج البنية التحتية والبيانات. كما أعلنت الهيئة عن تجديد اتفاقية أجهزة تقنية المعلومات وتمديد مذكرة تفاهم في مايكروسوفت بهدف تسهيل المشتريات الحكومية ورفع كفاءتها وتحقيق أفضل قيمة للمال العام. وينضم معنا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ المهندس عبد الله علي حجاجي. حياك الله أستاذ مهندس عبد الله.
1: الله يحييك ومسي عليك وعلى السادة المستمعين، وشكرا على الاستضافة.
0: يا مرحبا، حياك الله الأستاذ المهندس عبد الله علي حجاجي، مدير أعلى إدارة تفعيل اتفاقيات الشراء الموحد، وسعادة بتواجدك معنا في هذه الفقرة. وخلينا في البداية نتكلم عن أهمية مشاركة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في مؤتمر ليب 2026.
1: طيب، يمكن اليوم أهمية مشاركة الهيئة في مؤتمر ليب 2026 انطلاقا من أهمية التقنية باعتبارها أحد الممكنات الرئيسية لرفع كفاءة الأعمال الحكومية وتطوير أساليب العمل، خصوصا في المجالات المرتبطة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والمشتريات الحكومية. وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى تبادل المعرفة والخبرات مع الجهات الحكومية والخبراء والمختصين، وكذلك عرض الممارسات التي يمكن أن تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، إلى جانب إبراز عدد من الاتفاقيات التي تدعم الجهات الحكومية في رفع كفاءة مشترياتها وتحقيق أفضل قيمة للمال العام. كذلك مؤتمر ريب يمثل منصة هامة لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والاستفادة من الخبرات والحلول التقنية المتاحة، بما يدعم تطوير منظومة العمل الحكومي.
0: ممتاز. طيب أستاذ مهندس عبد الله، نبغى نفهم شو المقصود بالاتفاقيات الإطارية، وش القيمة اللي تقدمها الجهات الحكومية؟
1: طيب، سؤال جميل جدا. يمكن الاتفاقيات الإطارية هي إحدى أساليب الشراء في نظام منافسات المشتريات الحكومية، والتي تسهم في رفع كفاءة وفاعلية المشتريات الحكومية، وذلك من خلال تنظيم عمليات شراء المنتجات والخدمات ذات الاحتياج المشترك للجهات الحكومية وفق آليات ومواصفات وشروط محددة مسبقا. وتساعد هذه الاتفاقيات الجهات الحكومية على تسهيل وتسريع إجراءات الشراء والاستفادة من توحيد المواصفات وتحسين جودة المنتجات والخدمات، إلى جانب تعزيز المنافسة والحصول على أسعار تنافسية، بالإضافة إنها تسهم بشكل كبير في تقليل الوقت والجهد المرتبطين بإجراءات الشراء، خصوصا مع أتمتة وتسهيل الإجراءات عبر سوق اعتماد إلكتروني، بما يدعم رفع كفاءة المشتريات الحكومية وتحقيق أفضل قيمة للمال العام.
0: ممتاز. طيب، تحدثنا عن الاتفاقيات الإطارية اللي أعلنت عنها الهيئة اليوم على هامش أعمال مؤتمر ليب 26.
1: طيب، اليوم الهيئة وقعت مع عدد من موردي القطاع الخاص الاتفاقية الإطارية الموحدة لرخص وبرامج البنية التحتية والبيانات للجهات الحكومية، والتي تستهدف توفير الرخص والبرامج وفق آلية تعاقد محددة وأسعار مرجعية، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الشراء والاستفادة من المنافسة بين مقدمي الخدمات. ويتمثل نطاق عمل الاتفاقية الإطارية في توفير رخص وبرامج البنية التحتية على منتجات وشركة رخص برودكوم فيموير من قبل عدد من موردين للجهات الحكومية، حيث تمكن المتعاقدين من عرض منتجاتهم عبر سوق اعتماد. تتمكن جميع الجهات الحكومية من إصدار أوامر شراء المنتجات من خلال منافسة مصغرة بناء على مواصفات الخدمات وسريان مدة الاتفاقية. ويمكن الاتفاقية شملت شركات ومؤسسات ذات محتوى محلي، وصل عددها إلى 12 منشأة محلية، بما يدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وذلك تعزيز المحتوى المحلي.
0: جميل.
1: يمكن الهيئة ما يعني بالإضافة للاتفاقية القائمة للرخص والبرامج، كذلك اليوم أعلنت الهيئة عن تجديد الاتفاقية الإطارية الموحدة لتوريد أجهزة تقنية المعلومات ومنتجات الأكسسوارات للجهات الحكومية والتي تغطي بشكل كبير مجموعة واسعة من المنتجات التقنية المستخدمة في الجهات الحكومية، وبشكل مفصل يمكن يتمحور نطاق عمل الاتفاقية الإطارية حول توريد المنتجات أجهزة تقنية المعلومات ومستلزماتها بتغطية فنية للمواصفات الأعلى استخداما وأسعار تنافسية من قبل موردين الجهات الحكومية. يمكن الفرق ما بين الاتفاقية السابقة والاتفاقية الحالية إن اليوم في عندنا شراء مباشر للاتفاقية الحالية لتقنية المعلومات للمتعاقدين بشكل حصري بناء على مواصفات المنتجات والأسعار المعرفة مسبقا. نفس الفكرة طوال سيران مدة الاتفاقية الإطارية، بالإضافة أن الاتفاقية الحالية تشمل قائمة الأعمال والمشتريات مثل الحاسبات المحمولة والحاسبات المكتبية والشاشات التفاعلية والعديد من المنتجات الأخرى.
0: جميل.
1: أخيرا يمكن لو تسمح لي أخيرا اليوم أعلنت الهيئة كذلك عن تمديد مذكرة التفاهم مع شركة مايكروسوفت لتقديم رخص ومنتجات مايكروسوفت للجهات الحكومية من قبل الموردين. يمكن الاتفاقيات هذه كلها اليوم تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير منظومة الشراء الحكومي الموحد وتوحيد الاحتياجات والمواصفات وتحسين جودة المنتجات والخدمات والاستفادة من القوة الشرائية للجهات الحكومية بما يحقق أفضل قيمة للمال العام.
0: جميل. احنا طبعا تكلمنا عن الاتفاقيات الإطارية، لكن الإسهام هذه الاتفاقيات في تحقيق أفضل قيمة للمال العام مهندس عبد الله؟
1: طيب سؤال جميل جدا. يمكن اليوم احنا نحب نوضح بشكل تفصيلي، اليوم تحقيق أفضل قيمة العام لا يقتصر على الجانب المالي فقط، وإنما يرتبط بتحقيق التوازن بين التكلفة والجودة والكفاءة والوقت والأثر المتحقق من عملية الشراء. ومن خلال الاتفاقيات الإطارية اليوم يتم العمل على توحيد المواصفات والاحتياجات المشتركة وتعزيز المنافسة بين مقدمي الخدمات وتسهيل إجراءات الشراء وتقليل الوقت المستغرق فيها، إلى جانب تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجهات الحكومية. وبذلك يمتد أثر الاتفاقيات من تحقيق الكفاءة المالية إلى رفع كفاءة العملية الشرائية بصورة متكاملة، بما يدعم الجهات الحكومية في الحصول على احتياجاتها بكفاءة وفاعلية أكبر.
0: جميل. طيب يعني كلمتك الأخيرة اللي نختم فيها حديثنا عن هذا المشروع وتطلعاتكم بإذن الله المستقبلية له.
1: بإذن الله. طبعا نجاح اليوم الهيئة هو نجاح الجهات الحكومية وكشركاء نجاح وكذلك موردين، ونتطلع بإذن الله لمواصلة الأداء الحكومي لإن شاء الله مواكبة تطلعات القيادة
0: بإذن الله إن شاء الله. دعوتنا لكم بالتوفيق أستاذ أول المهندس عبد الله علي حجاجي، مدير أعلى إدارة تفعيل اتفاقيات الشراء الموحد. شكرا لك وعلى هالتوضيح، ودعوتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله في القادم.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية.

احنا تحدثنا عن موضوع مهم جدا، وهو هذا المشروع تفعيل هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية خلال مؤتمر ليب 2026، وهي اتفاقيات إطارية مهمة جدا تشمل رخص وبرامج البنية التحتية والبيانات، وأيضا الشراء الموحد للجهات الحكومية. فنتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع القطاعات في هذه المشاريع الناجحة بمشيئة الله اللي تحقق رؤية المملكة 2030 اللي ننتظرها بكل شغف إن شاء الله في السنوات القادمة. وبلا شك نمضي قدما دائما وأبدا في رفع قيمة المستهدفات،

من ضمنها أيضا مجال المياه في المملكة العربية السعودية، تمضي نحو مرحلة جديدة في تطور قطاع المياه، تستثمر فيه ما اكتسبته من قدرات متقدمة في إدارة المياه المتكاملة ورفع كفاءة المنظومة لبناء صناعة وطنية متكاملة مستفيدة من نضج القطاع وقوة الطلب، وأيضا توافر مدخلات الإنتاج والخبرات الوطنية لتحويل الطلب المحلي إلى فرص صناعية واستثمارية تسهم في نقل التقنية والمعرفة وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد والأمن المائي وبناء قدرات وطنية للتطوير والمنافسة إقليميا وعالميا. الأمن المائي وبناء قدرات، طبعا يشمل هذا البرنامج برنامج توطين الصناعات والخدمات المائية على 18 فرصة استثمارية لتوطين 18 مكون تمثل نحو 90% من المكونات الأساسية لصناعة المياه. ينتقل بموجبها القطاع من تأمين المنتجات إلى امتلاك القدرة على تصنيعها وتطويرها داخل المملكة. تجاوز الطلب المحلي عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 65 مليار ريال، اللي يمنح الصناعات المستهدفة قاعدة طلب صلبة تدعم نموها محليا وتوسعها إقليميا وعالميا. في سياق هذا التحول المحوري، أعلنت الهيئة السعودية للمياه خلال حفل توطين صناعة الماء، نقل المعرفة وبناء القدرات اللي نظمتها أمس بفندق الانتركونتيننتال بالرياض، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والقيادات الحكومية والسفراء والرؤساء التنفيذيين، انتقال 6 فرص استثمارية إلى مرحلة التنفيذ الصناعي، من بينها 5 فرص جديدة عبر توقيع 3 اتفاقيات لتوطين الصناعة وتدشين مصنعين. ونصت الاتفاقيات على إنشاء 7 مصانع، حيث وصل إجمالي الاستثمارات في الفرص 6 أكثر من 2 مليار ريال، بما ينقل التوطين من عرض الفرص إلى تنفيذ المشروعات وبناء قدرات صناعية وتقنية محلية. هذا التوجه يرتكز بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية اللي تشرف على تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويدعم أيضا منظومتي الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار على تحويل قوة الطلب في قطاع المياه إلى محرك للتصنيع والاستثمار عبر موائمة احتياجات المشروعات والطلب المستقبلي مع فرص إنتاجية محلية تمنح المستثمرين والمستثمرين وضوحا أكبر لحجم الطلب وتشجيعهم على نقل المعرفة والتقنية وتوطين التصنيع في المملكة العربية السعودية. كل هذه المشاريع هي لخدمة المواطن ولخدمة الوطن، ونتمنى إن شاء الله التوفيق لهم في هذه المشاريع القادمة التي تستهدف نجاح المملكة العربية السعودية في المنتج السعودي ونقله إلى الخارج بشكل جميل ورائع. طبعا احنا ما زلنا متواصلين معكم في برنامج هوا بلادي، ولدينا الكثير والكثير من الفقرات المنوعة وأيضا حصاد المراسلين في هذه الحلقة، لكن نروح إلى فاصل ونرجع نواصل فقرات هوا بلادي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. ومن أخبارنا اليوم بساتين عسير الصيفية، سلة فواكه تنعش نافذة السياحة الزراعية في المملكة.
1: ما شاء الله.
0: إحنا بس ما نتكلم عن أجواء جميلة وأماكن حلوة وخضار، لا، أيضا يعني نتكلم عن محصول ما شاء الله تبارك الله من الفواكه الموسمية اللي تزخر بها منطقة عسير.
1: طبعا في أمطار في الفترة الأخيرة، فأكيد طبعا هتحول هذه المنطقة إلى بساتين، وهي بساتين في الأصل
0: ما شاء الله
1: لأنه الأمطار مستمرة والأجواء الجميلة عندهم، لكن الأمطار كان لها خير وبركة في الفترة الأخيرة، حيث حولت موجة الأمطار الأخيرة مرتفعات ومنحدرات منطقة عسير إلى بساط أخضر ممتد ملقية بظلالها على معدلات تدفق وإنتاج الفواكه الموسمية التي تزخر بها بساتين المنطقة، وتشكل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي والسياحي والسياحة الريفية المستدامة.
0: أيضا اليوم نتكلم عن رصد حركة تسويقية نشطة لثمار الصيف المفضلة لدى الأهالي المصطفين الذين يتوافدون بكثافة على الأرياف والمزارع الممتدة في محافظات وقرى المنطقة للاستمتاع بالطبيعة وتناول الفاكهة الطازجة مباشرة من غصونها.
1: ما شاء الله. طبعا هذه الوفرة تتزامن مع الحراك السياحي والاقتصادي المتنامي اللي تشهد المنطقة عبر تنظيم فعاليات مهرجان العنب والفواكه الموسمية بالماوين في بل الأحمر، ومهرجان الرمان والمنتجات الزراعية بسرات عبيدة، اللي تحولت إلى منصات تسويقية جاذبة للمنتجين والزوار على حد سواء.
0: أيضا تتميز عسير بتنوع تضاريسي فريد يسهم في جودة ووفرة المنتجات الشجرية، حيث تصدرت خارطة الإنتاج هذا الموسم محاصيل نوعية شملت الرمان والتين اللذان يشهدان طبعا طلبا واستهلاكا واسعا لمذاقهما المميز وجودتهم العالية، إلى جانب الخوخ كذلك والفركس والعنب، وهي من الأصناف الصيفية الملازمة للهوية الزراعية للمنطقة، إضافة إلى البرشوم والجوافة اللذان يسجلان حضورا لافتا في الأسواق المحلية والمنافذ السياحية.
1: فيصل يسأل يقول شو الفركس؟ الفركس هو نوع من أنواع الخوخ.

0: نوع من أنواع الخوخ منتشر في المنطقة الجنوبية، في ناس يسمونه فركس وفي ناس يسمونه العكس الفرسك، وفي له مسميات، لكنه لذيذ لذيذ سبحان الله. يعني هو دائما ما يتأثر بالأجواء سبحان الله.
1: صحيح.
0: يعني إذا جاء برد دائما المزارعين يعني يتذمرون يعني سبحان الله العظيم، لأنه يؤثر على هذه الشجرة وهذه الثمرة.
1: نعم.
0: فهو نوع من أنواع الخوخ،
1: وعادة يكون يعني وفرته في الجبال أساسا، ومنطقة عسير منطقة جبلية
0: مرتفعة. طبعا الوفرة الإنتاجية تهاني ومستمعنا العزيز في المحافظات والمراكز الزراعية الرئيسية في المنطقة وفي مقدمتها مدينة أبها ترتكز، وطبعا لا ننسى محافظة تنوم وديرتي والنماص سرات عبيدة. بغيت أطمر الموضوع ده
1: العرق يحن نرجع على طول للسطر.
0: وظهران الجنوب أحد رفيدة والحرجة والفرشة إلى جانب المزارع الممتدة في مراكز باللحمر وباللسمر ووادي بن هشبل. طبعا أكيد الأمطار تكون موسمية خير وبركة. صحيح. على البساتين والمزارعين وإنتاج مثل هذه الثمار اللي يعشقها الناس في هذه المنطقة. صحيح. ولها لذة سبحان الله مع الأمطار.
1: عموما الثروة النباتية تتوزع على تلك المواقع اللي تمتاز بوفرة مصادر المياه والتربة الخصبة، لتتحول حقول المحافظات والمراكز المستهدفة إلى وجهات جذب واستثمار واعدة تجمع بين الإنتاج الاقتصادي والجمال الطبيعي الآسر الذي يستهوي عشاق الطبيعة والرحلات. مستحيل أحد يروح المنطقة هناك وما يزور المزارع.
0: ما شاء الله. وطبعا المهرجانات تكثر هناك.
1: صحيح.
0: ما شاء الله. عندك مهرجان العنب والفواكه الموسمية والبرشوم والخوخ والفركس اللي فيصل يسأل عنه. فيعني ما شاء الله فعلا إذا قال لك الأمطار تجيب. صحيح. الخير معها، تساهم في نمو هذه المحاصيل ووفرتها تريح المزارعين. يعني تقول بعضهم يقول سبحان الله يعني هذه الأمطار تساهم في زيادة المحاصيل، لأنها يعني عامل من عوامل نمو هذه الأشجار وسقاية هذه الأشجار. فكانوا زمان يعتمدون على الأمطار، يعني ينتظرون. صح. هذه الأمطار كانت أمطار كثيرة يعني يعتمدون عليها في وفرة هذه المحاصيل. الآن يا ربي لك الحمد هذه المحاصيل والمنتجات متواجدة في الأسواق في كل مكان. أنا قبل
1: يبينا نجيب الفيصل
0: قبل كم يوم شفت المانجا الجيزانية في الجازانية في أحد الأسواق، ما شاء الله وصلت الرياض ومتوفرة بشكل كبير. فدائما يعني نشوف اللو منتجاتنا في هذا الوطن موجودة في كل مكان.
1: صح.
0: ويا ربي لك الحمد متوفرة، وبدأ استزراع كل شيء عندنا يا ربي لك الحمد، التين، البرشوم، الخوخ، العنب، أشياء كثيرة كثيرة ما شاء الله متوفرة عندنا، وفرة في المنتج المحلي. والحمد لله يعني منتجنا المحلي أصبح يصدر الآن.
1: صح.
0: إلى الخارج.
1: صحيح.
0: فنقول اللهم لك الحمد على هذه المنتجات واستمرار العطاء، وكان الله بعون المزارعين اللي يعني يتعبون على هذه المحاصيل.
1: صح.
0: وصار في أفكار حلوة صراحة عند بعض المزارعين، يعني صار يستهدف استقطاب الزوار في المنطقة. يعني مزرعته ما يخليها مزرعة فقط للزراعة، لا.
1: صح.
0: أصبح الحين يعني
1: يشارك
0: يستثمر
1: أصلاً.
0: يستثمر فيها،
1: والسائح يشارك أصلا في الحصاد وفي الزراعة.
0: صحيح.
1: ويمر كل التجارب بالضبط اللي يعيشها المزارع داخل المزرعة، فبالتالي هو يقدم لك تجربة كاملة.
0: القطف وكيف زراعة مثل الفراولة في عندنا مزرعة في النماص أو في تنومة، يخليك تدخل وتجرب تعيش الجو هذا. تبغى تشتري أهلا وسهلا، تبغى تذوق، تبغى تشوف طرق زراعة الفراولة التوت. فهذه الأشياء يعني يشكرون عليها، في أفكار جديدة حلوة بناء جميلة تخلي منها استثمار في الزراعة واستثمار أيضا في الزوار ومصدر الدخل، وفكرة جميلة يعني خاصة في فترة الصيف. نقول لهم الله يعطيكم العافية وبالتوفيق إن شاء الله للمزارعين في إنتاج مثل هذه الفواكه الموسمية. طبعا احنا متواصلين معكم في هوا بلادي، نروح لفاصل ونرجع.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: قلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، وأتممها علينا.
2: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، وما زلنا في ساعتنا الثانية وما زال لدينا العديد من الأخبار بإضافة لزملائنا المراسلين اللي راح يتواجدون معنا إن شاء الله في ساعتنا الأخيرة، بالإضافة أيضا لضيف حلقتنا في الساعة الأخيرة والساعة الثالثة. بس عندنا أخبار علي.
1: أكيد أكيد أخبار عن هذا الوطن، عن المملكة العربية السعودية اللي تحتل ريادة عالمية في استعادة الأرض وصناعة المستقبل، وهذه أحد مقومات النجاح، إحياء الأرض من جديد بالإعمار بالزراعة بأشياء كثيرة تعيد بناء هذه الأرض. طبعا جهود المملكة العربية السعودية تهاني، والمستمع العزيز، في المجال البيئي لم تعد يعني ما هي مجرد مبادرات متفرقة، أصبحت جزء من تحول وطني شامل يعيد تعريف العلاقة بين التنمية والبيئة، ويضع استدامة الموارد الطبيعية وحماية النظم البيئية

0: ضمن أولويات التنمية الوطنية.
1: طبعا يأتي ذلك تزامنا مع حصول المملكة على جائزة الأمم المتحدة للنماذج العالمية الرائدة لإصلاح الأراضي تقديرا لجهودها المتواصلة في تنمية الغطاء النباتي وكذلك استعادة الأراضي المتدهورة وحماية النظم البيئية وتعزيز التنوع الأحيائي، ليؤكد أن التحول البيئي الذي تشهده المملكة أصبح يحظى بتقدير دولي متزايد، وأن التجربة السعودية باتت تقدم نموذجا يستحق الدراسة وكذلك الاستفادة منه.
0: يا سلام. طبعا تكتسب هذه الجائزة أهمية خاصة كونها جاءت ضمن أعمال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث جرى تكريم المملكة ممثلة في البرنامج الوطني للتشجير بوصفه مبادرة عالمية رائدة لإصلاح النظم الأيكولوجية، حيث أسهم البرنامج في زراعة أكثر من 159 مليون شجرة، يعني رقم ما شاء الله صحيح. تبارك الرحمن. فيه اللي يقول بلاد صحراوية وما بلاد صحراوية، شوفوا العمل شوفوا الإنتاج، يا ربي لك الحمد. طبعا وإصلاح ما يقارب مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، إلى جانب إعادة توطين عدد من الأنواع المهددة بالانقراض، والعمل على بناء إطار حوكمة متكامل لمواجهة تحديات الجفاف والتصحر وتغير المناخ.
1: طبعا هنا تتضح أهمية التحول في مفهوم العمل البيئي في المملكة، فالقضية لم تعد مجرد زيادة أعداد الأشجار المزروعة، وإنما أصبحت مشروعا متكاملا لاستعادة قدرة النظم البيئية على أداء وظائفها الطبيعية، سواء في المراعي والغابات والمتنزهات أو الصحاري والمناطق الحضرية والنظم الساحلية.
0: طبعا استهداف إعادة تأهيل أكثر من مليوني هكتار وزراعة 215 مليون شجرة بحلول عام 2030، وصولا إلى مستهدفات طويلة الأجل تتمثل في إعادة تأهيل 40 مليون هكتار وزراعة 10 مليارات شجرة، تعكس حجم الطموح اللي تتبناه المملكة العربية السعودية في هذا المجال، ويجسد الانتقال من المبادرات البيئية إلى التخطيط طويل المدى لاستدامة الموارد الطبيعية.
1: تتجاوز هذه المستهدفات البعد البيئي إلى أبعاد اقتصادية واجتماعية وتنموية، فاستعادة الأراضي تعني تحسين جودة الحياة وحماية الموارد الطبيعية ودعم التنوع الأحيائي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة آثار التغير المناخي والتصحر، فضلا عن بناء بيئات أكثر استدامة للأجيال القادمة.
0: طبعا الأهم من هذا كله طبعا أن المملكة تتعامل مع الاستدامة البيئية باعتبارها استثمار في المستقبل وليس تكلفة إضافية على التنمية، هي تنظر للمستقبل.
1: صحيح.
0: يعني ما هي تقول والله أنه الآن يعني هي تكلفة وأنها ستكلفنا، عندنا رؤية وعندنا أهداف، ما عندنا مشكلة لإعمار بلادنا بكل الطرق، فكل أرض يتم استصلاحها وكل شجرة يتم غرسها وكل نظام بيئي تتم حمايته يمثل قيمة مضافة للأمن البيئي والاقتصادي والاجتماعي، ويعزز قدرة المملكة على تحقيق تنمية أكثر توازن واستدامة.
1: وهذا طبعا لا يعتمد فقط على حجم المساحات اللي تمت إعادة تأهيلها أو أعداد الأشجار اللي تمت زراعتها، وإنما بقدرة المملكة على بناء منظومة مؤسسية متكاملة تجمع بين التشجير والاستصلاح وحماية التنوع الأحيائي وإعادة توطين الأنواع والبحث العلمي والحوكمة وكذلك رفع الوعي المجتمعي والاستفادة من التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الموارد الطبيعية.
0: طبعا يعد ما يحدث اليوم في المملكة تحولا من رد الفعل تجاه التحديات البيئية إلى استباقها، ومن معالجة آثار التصحر إلى بناء منظومة وطنية لاستعادة الأرض وحماية مقوماتها الطبيعية.
1: وهذا كله طبعا في ظل مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرات مثل مبادرة السعودية الخضراء، فإن استعادة الأرض أصبحت جزءا من مشروع أكبر لصناعة مستقبل أكثر استدامة، مستقبل لا تتعارض فيه التنمية مع البيئة، بل تصبح فيه حماية البيئة أحد محركات التنمية وجودة الحياة.
0: وحصول المملكة على هذا التقدير الأممي ليس نهاية الطريق، بل محطة جديدة تؤكد أن الطموح السعودي في المجال البيئي يتجاوز حدود المحافظة على الموارد الطبيعية فقط، إلى إعادة بناء رأس المال الطبيعي للمملكة وتحويل التحديات البيئية

0: إلى فرص تنموية وترسيخ نموذج وطني يمكن أن يمتد أثره إلى المنطقة والعالم.
1: أخيرا طبعا، استعادة الأرض ليست مجرد استعادة للتربة والغطاء النباتي، إنما هي استعادة للحياة وحماية للمستقبل واستثمار في أجيال لم تولد بعد.
0: عمار يا بلادي، بصراحة يعني المملكة العربية السعودية تستحق،
1: صحيح،
0: والحمد لله على هذا الإنجاز. وطبعا فعلا المملكة تملك ريادة عالمية في جميع المجالات. خلينا احنا اليوم كنا نتكلم عن الأمن البيئي والمحافظة على هذه الأرض واستدامتها وتعميرها وزراعة هكتارات كبيرة. صحيح. كبيرة، وهذا الدليل انه قاعدين نشوف هذه المشاريع السعودية الخضراء، يعني أهداف مستقبلية كبيرة، منها المحافظة على الطقس والجو، لأنه هذه الزراعة تؤثر في الأجواء.
1: صحيح.
0: تخفف الحرارة، يعني يكثر الأكسجين. فنشوف حنا الحين حتى الحدائق في الأحياء أصبحت بشكل كبير منتشرة، والتشجير والزراعة، فلذلك الحمد لله يعني أصبح في متنفس، في أشجار، في أكسجين، في مكان متنفس للمواطن ويمشي ويتحرك. وأيضا مثل ما كنا قبل شوي نتكلم عن محصولات المحاصيل الزراعية، ربي لك الحمد، في الحفاظ على الأرض يعيد لها الأمن البيئي والحماية المستقبلية لهذه الأرض، مكافحة التصحر.
1: صحيح.
0: وحنا نعرف أن حنا بلاد صحراوية، لكن يا ربي لك الحمد قاعدين نعمل للمستقبل للقضاء على التصحر والاستفادة من هذه الهكتارات الكبيرة زراعيا والمحافظة على التربة. لذلك حنا دائما نشوف لما نقول اللي يطلعون يخيمون ولا يطلعون بر، ولا حافظ على الأرض.
1: أي.
0: ولا تعتقد أنه هذا المنع اللي يقول لك لا تشب النار ولا تقطع الشجر أنه هذه ضدنا، لا، هي لمصلحتنا
1: فعلا.
0: مصلحتنا ومصلحة أبنائنا في المستقبل القادم، لأنه في أشياء كثيرة مهددة بالانقراض، سواء زراعيا بيئيا أو على صعيد الحيوانات. فشكرا لمملكتنا وبلدنا الغالي المحافظة على استدامة مثل هذا الأمن البيئي لأجيال قادمة بإذن الله، والمحافظة عليه. تستحق المملكة العربية السعودية
1: أكيد
0: فعلا
1: أنها تحصل
0: الريادة
1: على
0: دائما
1: هذا
0: وأبدا
1: أكيد.
0: وعلى هذه الجائزة.
1: ويمكن علي، يمكن عندي نقطة هامة جدا. أي. في هذا الموضوع، اللي هو رفع الوعي المجتمعي بأهمية طبعا المحافظة على الغطاء النباتي وكيفية التعامل معه. نجد الحين يعني ما شاء الله تبارك الله كثير من الأسر يعني تحافظ على نظافة البيئة، المكان، المزرعة. نلاحظ أنها أيضا يعني تعمد إلى زراعة الأشجار قرب من المنازل، من البيوت. هذا كمان من شأنه أن يسهم في زيادة الغطاء النباتي، وأيضا مكافحة درجات الحرارة والمناخ اللي عادة يعني يكون خصوصا في المنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية يكون شديد الجفاف والحرارة. فبالتالي زراعة الأشجار وتواجدها بالقرب من المنازل هذا أيضا يعطي أجواء جميلة ومستقرة نوعا ما. فالكل هنا مساهم. هنا احنا نتحدث عن الوعي المجتمعي ورفع هذه النسبة، وكيف نستطيع انه احنا نستفيد من رفع الوعي بالنسبة لنا ولأبنائنا. وما ننسى ان اول درس تعلمناه في اولى ابتدائي كان الزراعة.
0: صحيح.
1: يعني بذور وشلون تبدأ وكيف نزرعها، هذا اول يعني الدروس اللي تعلمناها في حياتنا. بالضبط.
0: صحيح.
1: فما بالك يعني بعد ما تكبر ويصير عندك أسرة ويكون في اهتمام أصلا بهذا النوع من أنواع الحفاظ على البيئة. والأهم من هذا وذاك أنه أصبح في أماكن مخصصة لممارسة رياضات الدراجات.
0: صحيح.
1: مثلا. فما أنت محتاج أنك أنت يعني تخطئ باستهلاك الغطاء النباتي بممارسة الرياضة ظنا منك أنه ما في أماكن مناسبة.
0: صحيح.
1: لا، في كل شيء في أماكن مناسبة، فتستطيع أنك أنت تمارس رياضتك في مكان نظيف.
0: صحيح.
1: سواء على مستوى الهواء أو على مستوى المكان.
0: صحيح. صحيح.
1: أو مستوى الأشخاص المتواجدين.
0: أو حتى أكثر أمانا لك أنت في ممارسة الرياضة، تكون ممارسة الرياضة وأنت.
1: صحيح.
0: يعني مرتاح. طبعا هذه مستهدفات المملكة العربية السعودية 2030، ومبادرات مثل مبادرة السعودية الخضراء أحد المستهدفات لاستعادة الأرض وأصبحت جزء من مشروع أكبر لصناعة المستقبل أكثر استدامة. وهنا الهدف هو الاستدامة في المملكة العربية السعودية، يعني مثل ما قلت نظرتهم بعيدة.
1: صحيح.
0: وهذا للحفاظ على الأمن البيئي وأمن المواطن في أن يعيش وجودة الحياة، تعزيز جودة الحياة. صح. في هذه البلاد. الله يديم علينا هذه النعم إن شاء الله ويحفظ بلادنا، وإن شاء الله من ريادة إلى ريادة في جميع المجالات أمام العالم. إحنا متواصلين معكم في هوا بلادي وعلى مشارف دخول ساعتنا الثالثة في هذه الحلقة، فنتمنى إن شاء الله أنه الفقرات القادمة وما تبقى لدينا أيضا يحوز على إعجابكم، لأن عندنا العديد، عندنا حصاد مراسلين وعندنا ضيف. صحيح. في الساعة الثالثة والأخيرة في حلقة اليوم، وكنا نتكلم عن نجاحات المملكة العربية السعودية واستدامتها ومستهدفاتها اللي قاعدة كل يوم تقدم نجاح في مجال للوصول إلى المستهدفات رؤية المملكة 2030، ونقول إن شاء الله نصل لها. وحنا إن شاء الله وحنا في بعض المستهدفات ترى تاني وصلوها.
1: صحيح.
0: قبل 2030
1: تم إنجازها. صحيح.
0: فلازلنا متواصلين معكم، نروح لفاصل ونرجع لكم.

0: طبعا احنا ما زلنا نتحدث عن مناطق المملكة العربية السعودية وتنوع المناطق. سبحان
1: جينا
0: الله
1: في ملعبك.
0: اي بالضبط. اليوم نتكلم عن احد الوديان المشهورة طبعا في منطقة جازان، واللي يتميز بطبيعته الجميلة والخلابة. بس انا ما ادري يعني هو نطقه صحيح ولا لا، لان ما سبق علينا يعني اقول
1: الضهايا.
0: طبعا المنطقه اللي هو بالعدابي، وهذه منطقه جبليه معروفه وجميله جدا في جازان.
1: منظر والله ما شاء الله تبارك الله.
0: شوف المدرجات كيف الجبليه،
1: يعني فعلا يسر الناظرين. منظر ودك تجلس بس كذا تشوف الخضار. هذا وادي ما شاء الله. ما شاء الله،
0: هو الحديث عن الوادي وعن الشغل اللي على الوادي ما شاء الله.
1: وجهة ريفية ما شاء الله. ما شاء الله جميلة. طيب ايش في وادي الضهايا هذا بالعدابي؟ طبعا هو يقول لنا انه وجهة ريفية تختزل تنوع الطبيعة في جبال مناطق جازان ما شاء الله، فتتعدد في منطقة جازان ملامح الطبيعة وتتقارب مسافاتها في فمن سواحل البحر الأحمر وجزرة إلى السهول الزراعية والمرتفعات الجبلية. ما شاء الله في أكثر من تضاريس وطبيعة في جازان، فما شاء الله المرتفعات، السهول، الأماكن البحرية. تتشكل بيئات سياحية متنوعة رسمت الأودية والمدرجات الزراعية والقرى الجبلية تفاصيلها، وأكيد الإنسان أسهم عبر علاقته بالأرض والمطر والزراعة في صناعة مشهد ريفي يحتفظ بخصوصيته وموروثه.
0: منطقة الحديث عن محافظة العدابي اللي تبعد نحو تقريبا 80 كيلومتر عن مدينة جازان المدينة الأساسية. ويقدم طبعا وادي ضهايا في جبال بلغازي نموذجا لهذه العلاقة بين الإنسان والطبيعة، إذ يمتد وسط تضاريس جبلية تتوزع على سفوحها المدرجات الزراعية اللي قبل شوي كنا نشوفها طبعا، وكذلك القرى والغطاء النباتي، فيما تمنحه المياه المنحدرة من المرتفعات مشاهد متجددة جعلت منه أحد المواقع اللي تختزل ملامح السياحة الريفية في البيئة الجبلية بالمنطقة.
1: يا سلام. طبعا تجربة المكان تبدأ قبل الوصول إلى مجرى وادي ضهايا. فالطرق الصاعدة بين الجبال تكشف تباعا عن قرى تستقر بين السفوح ومزارع ومدرجات تتدرج مع تضاريس الأرض، فيما تتسع المشاهد مع الارتفاع قبل أن تقود الشعاب والمنحدرات إلى وادي ضهايا، حيث تظهر أثار المياه ومساراتها بين الصخور في صورة تكشف الدور اللي أدت الطبيعة في تشكيل الوادي عبر الزمن. سبحان الله.
0: طبعا هطول الأمطار على الجبال، جبال بلغازي، تتبدل تفاصيل المشهد فيها، تنحدر المياه عبر الشعاب نحو مجرى وادي ضهايا، وتزداد السفوح اخضرارا فيما يلامس الضباب بعض القمم والمرتفعات، فتجتمع المياه والسحب والخضرة والمدرجات في مشهد طبيعي يستقطب الزوار ومحبي الطبيعة وهواة التصوير. أفضل مكان ممكن تروحه. وتجلس فيه ويجمع لك كل التفاصيل. أول شيء درجات الحرارة تكون معتدلة
1: ما شاء الله، الأمطار ما شاء الله.
0: إيه بالضبط. أيضا الأمطار ما شاء الله تبارك الله يعني طوال العام
1: ما شاء الله.
0: منظر الوادي، الأشجار، يعني مستحيل ما تلاقي لك وجهة جميلة لعيش تجربة ريفية في هذا المكان.
1: واللي عجبني بعد أنه يقول لك في مراعي طبيعية للنحل. صحيح. لأنه كثرة الأشجار والأجواء الطبيعية في هذه المنطقة، فسبحان الخالق، يعني مكان جميل جدا في محافظة العدابي.
0: أيوة.
1: محافظة العدابي منطقة جازان
0: جبال بلغازي. نعم.
1: بجبال بلغازي، يعني المنظر والله جميل جدا جدا ورائع. اللي في جازان أكيد يعرفونه، لكن اللي بيروح جازان لازم يمر هذا الوادي، لازم يستمتع بهذه المناظر والقمم الجبلية الرائعة، فهي وجهة ريفية تختزل تنوع الطبيعة في جبال منطقة جازان. احنا متواصلين معكم، نروح الفاصل فيصل ونرجع نستكمل فقرات البرنامج.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات

اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الإبتدار

0: تفاصيل يومنا. السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي. ومثل ما عودناكم لدينا العديد من الفعاليات اللي راح نتحدث عنها اليوم من خلال طبعا توقفنا مع أخبار برنامجنا، الأخبار اللي عديناها لكم اليوم طبعا لنناقشها كذلك مع ضيوفنا، بالإضافة إلى طبعا جولات مراسلين ومراسلاتنا في مختلف مناطق المملكة. حقيقة أنه اليوم لما نتحدث عن تنوع مناطق المملكة نجد العديد من الوجهات طبعا السياحية الجميلة اللي تمتد على مستوى مساحة المملكة العربية السعودية من شمالها إلى جنوبها، غربها إلى شرقها. ويمكن المنطقة الجنوبية تحديدا في هذه الفترة تحظى باهتمام كبير من السواح أو السياح عفوا، لأن موضوع السياحة شوي تعتمد على موضوع الأجواء كذلك، فالناس قاعدة تدور الأجواء الجميلة، الأماكن الجميلة، المناظر السياحية كذلك الجميلة. تحدثنا عن أكثر من منطقة ما شاء الله تبارك الله، وما زال لدينا العديد من المناطق اللي راح نتحدث عنها اليوم. لكن عندما نزور مدينة جديدة قد نرى المكان بشكل خلينا نقول عام، لكن المرشد السياحي يجعلنا نعرف حكاية هذا المكان. في الطائف مدينة الورد والجبال والتاريخ هناك تفاصيل قد تمر على الزائر دون أن يلتفت إليها، قصة خلف معلم، حكاية في طريق، تجربة تختصر الكثير من روح المكان. اليوم ضيفنا يعيش هذه التفاصيل عن قرب ويرافق الزوار ليعرفهم بالطائف بعيدا عن الصورة التقليدية للسياحة، ويأخذهم إلى تجارب تجمع بين الطبيعة والتراث والإنسان. نرحب بضيفنا المرشد السياحي محمد المطيري. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: يا مرحبا ويا مسهلا، الله يحييكم، يسعد أوقاتكم، سعيد جدا بوجودي معكم في هوا بلادي، وسعيد أكثر بالحديث عن الطائف، المدينة التي كلما اقتربت منها اكتشفت أن وراء كل طريق فيها حكاية.
0: صحيح.
1: وراء كل مكان ذاكرة.
0: ما شاء الله تبارك الله. كل مدينة لها وجه مختلف عما يعرفه الجميع، يمكن هذا الوجه يكتشفه الأهالي أو أهل المنطقة نفسها يكونون يعرفونها. أنت كمرشد سياحي اليوم، ما الوجه الآخر للطائف اللي تحب أنه توصله للزوار؟
1: حياك الله. الوجه المعروف للطائف هو الأجواء الجميلة والورد والجبال، أما الوجه الآخر الذي أحب أن أعرف الزائر به فهو الطائف الإنسانية، الطائف التي لا تكتشف بجمالها فقط دفعة واحدة، وإنما تكتشف في تفاصيلها الصغيرة. فالحديث عن مزارع ورث العناية بأرضه عن آبائه، وفي باب قديم يحمل ذاكرة أسرة، وفي

0: فاكهة موسمية قطفت في صباحها وفي كرم أهلها وبساطتهم. أحب أن أجعل الزائر لا يرى الجبل فقط بل يعرف كيف شكل حياة الناس، ولا يشم رائحة الورد فقط بل يسمع قصة من زرعة، يروي قصة من زرع هذه الأرض واعتنى بها. الطائف في نظري ليست مدينة تزار وتصور فقط، بل مدينة تعاش، والوجه الأجمل فيها هو العلاقة العميقة بين المكان والإنسان.
1: ما شاء الله تبارك الله. بحكم تجربتك مع الزوار، خلينا نتحدث عن الأماكن أو التجربة اللي في الطائف غالبا تفاجئ السائح أكثر من مكان يتوقع.
0: ممتاز. من أكثر التجارب التي يتفاجئ فيها الزائر تجربة مزارع الورد ووقت القطاف. كثير يدخلون الزراعة المزارع وهم يتوقعون منظرا جميلا لالتقاط صور، لكنهم يكتشفون أن الورد الطائفي ليس مجرد زهرة، الحكاية تبدأ قبل شروق الشمس وتمر بأيدي المزارعين ثم بمرحلة التقطير حتى تصل إلى العطر وماء العطر، ثم تنتقل إلى الباعة المتجولين في المتاجر وفي المصانع كذلك. المفاجأة الحقيقية أن الزائر لا يبقى متفرجا بل يصبح جزءا من هذه التجربة، يقطف الورد مع المزارع وينتقل من المزرعة إلى المصنع ويتعرف على طريقة تقطير الورد ويلتقي بمن يعملون فيه، وعندها لا يغادر بالصورة فقط وإنما يغادر برائحة وذكرى وحكاية يستطيع هذا الزائر أن يرويها للآخرين.
1: ما شاء الله جميل حقيقة. يعني فعلا مزارع الورد من أهم المعالم في الطائف اللي لابد أنه سائح إذا تواجد في الطائف لابد أنه يعيش هذه التجربة.
0: صحيح صحيح.
1: موسم الورد والمزارع، السوق عكاظ، كلها تجارب يعني مرتبطة بهواة الطائف. أنت كمرشد سياحي كيف تحول زيارة هذه الأماكن من مجرد جولة إلى قصة تبقى في ذاكرة السائح؟
0: ممتاز. المعلومة وحدها قد تنسى،
1: صحيح،
0: ولكن القصة والشعور يبقيان، وهذا دور المرشد السياحي، ليس أن يذكر بالتواريخ والأسماء فقط بل أن يجعل الزائر يعيش المكان وكأنه أحد أبطال الحكاية. في مزرعة الورد مثلا نبدأ في لحظات القطاف ونتعرف على المزارع والمزرعة ونتعرف على رحلة الورد حتى التقطير. أما في سوق عكاظ لا نكتفي بالحديث عن المواقع التاريخية والأشخاص الذين في سوق عكاظ، بل نطلب من الزائر أن يتخيل أصوات الشعراء والفرسان والباعة وكيف كانت الكلمة تصنع مكانة الإنسان وتنتقل بين القبائل. المرشد الناجح هنا يستخدم الحكاية والحواس والتفاعل ويربط الماضي بالحاضر، وحين يلمس الزائر الوردة ويشم عطرها ويسمع قصتها من أهلها تتحول الجولة من زيارة عابرة إلى ذكرى شخصية لا تنسى.
1: ما شاء الله تبارك الله. خلينا شوي نتحدث عن مواقف حصلت لك مع سائح أو زائر جعلك تشعر أن المرشد السياحي فعلا هو وجه المكان أو سفير لهذا المكان.
0: صحيح. أولا نعترف أن المرشد السياحي هو سفير للوطن.

0: تاريخهم، ويتمنى أنه لو كان لديه وقت أطول ليتعرف على المدينة أكثر. ومن أجمل العبارات التي يمكن أن يسمعها المرشد السياحي من الزائر: شعرت أنني ضيف في الطائف ولست مجردا سائح. وعندها أشعر أنني نجحت في مهمتي الإرشاد السياحي، لأن المرشد لا يمثل نفسه فقط، بل يمثل مدينته وأهله وثقافته ومجتمعه ودولته. قد ينسى الزائر بعض المعلومات، لكنه بالفعل أن ينسى حسن الاستقبال والشعور الذي عاد به، والمكان الحقيقي والمرشد الحقيقي أن يكون المرشد سفيرا للمكان والوطن والبلد وما ينتمي إليه.
1: ما شاء الله، جميل جدا. بعيد عن الأماكن المعروفة، ممكن نقول يعني في في في مكان أو في فعالية في الطائف لا تغادر قبل أن تعيشها؟
0: ممتاز. في الحقيقة الطائف مليء بالفعاليات، والجهات الحكومية قائمة على ذلك على قدم وساق. ولكن لو ننظر إلى تاريخ الطائف من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن أول من أسلم في الطائف هو الصحابي الجليل عداس، حينما اجتث على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا الصحابي الذي كان يبحث عن ويسمع عن نبي آخر الزمان، فمن التجربة الجميلة الذي يعيشها الزائر أن يبحث عن الأماكن التاريخية والتي تربطها بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة فتح الطائف أو قصة غزوة الطائف، وقصة إسلام عداس، وقصة المنطقة التاريخية التي يعيشها داخل أروقة الطائف القديم.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني زيارة المناطق بشكل عام، مناطق المملكة العربية السعودية ثرية، فما بالك بوجود أصلا يعني مرشد سياحي يكون عنده إلمام بالمنطقة كاملة، يعد جدول للزائر أو السائح حتى ما يضيع الوقت من غير ما يزور معظم الفعاليات أو الأماكن المعروفة في هذه المنطقة.
0: صحيح.
1: الحقيقة أنا يعني شاكرة لك إلهامك بهذا الموضوع وتنمية مهاراتك في هذا المجال، بس ودي أسألك كم سنة تقريبا لك وانت تعمل في هذا المجال؟
0: أولا بلدنا يستحق أن نعمل فيه وأن نعطي فيه من دون أي تاريخ، ولكن صحيح. ولله الحمد في الإرشاد السياحي تقريبا من عام 2017 تدربنا على وزارة على هيئة التراث، هي السياحة والتراث، وانتقلنا إلى وزارة السياحة، ومن ذلك تعلمنا البرامج السياحية واختلطنا بالزوار وتعلمنا حسن الاستقبال وحسن والمعرفة الجيدة ونقل المعلومة الجيدة للزائر، حيث أن الزائر لابد أن ينقل صورة حسنة، وهذا توجه جميل من بلدنا الرائع ومن قيادتنا أن تكون المملكة العربية السعودية وجهة سياحية عالمية. الطائف بحكم قربها من مكة والمدينة يعيش فيها تجربة السياحة البرامج السياحية ما بعد العمرة، فالحمد لله نحن تعلمنا على حسن الاستقبال وحسن التوديع والبرامج السياحية التي تخدم هذه الفئة التي تزور المملكة العربية السعودية أو من داخل المملكة العربية السعودية.
1: والله صراحة يعني شهادة حق أنه كل المرشدين السياحيين اللي يعملون في المنطقة الغربية بحكم طبعا الزيارات والحج والعمرة لديهم أسلوب مميز دائما يكون في الإرشاد السياحي، ولديهم إلمام ما شاء الله تبارك الله عجيب بالمعالم الأثرية وبتاريخها وبالأساسيات الهامة في موضوع الإرشاد السياحي. فاحنا يعني محظوظين بكم أستاذ محمد، وشكرا لك طبعا على تواجدك معنا اليوم.
0: الله يعطيك العافية، أنا سعيد جدا وفخور جدا بهذه البرامج التي تنقل يعني فكرة السياحة الداخلية وتنقل تجربة المرشد السياحي إلى المستمعين.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا لك، وأتمنى لك يوم جميل إن شاء الله.
0: الله يرضى عليكم، شاكر ومقدر لكم.
1: شكرا.

مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، وتبقى لنا من حلقتنا وساعتنا الأخيرة نصف ساعة. بنروح الفاصل قصير وراجعين إن شاء الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، وما زلنا متواصلين معكم فيما تبقى لدينا من وقت في ساعتنا الأخيرة في هذه الحلقة في يوم الخميس الثالث من شهر ديسمبر. ونتمنى إن شاء الله أنه الفترة الماضية كانت يعني مناسبة لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر التطبيق يا سعودي راديو بلس. فإحنا مستمرين معكم في ما تبقى لدينا من وقت في هذه الحلقة. نروح إلى خبر عن مملكتنا وفي السياحة والترفيه. 8 لوائح وأكثر من 600 زيارة امتثال، أعمق مما ترى، تكشف ما يسبق التجربة السياحية في البحر الأحمر. طبعا رصدت حملة أعمق مما ترى التي أطلقتها الهيئة السعودية للبحر الأحمر ما لا يراه السائح عادة، منظومة تعمل قبل بدء الرحلة وخلالها، وتحول السلامة والجودة والاستدامة من مبادئ عامة إلى لوائح وخرائط وتراخيص وزيارات ميدانية وخدمات رقمية قابلة للقياس. واقع الأرقام يبرزها. في صميم هذه المنظومة أصدرت الهيئة 8 لوائح تنظم الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، هي الأولى من نوعها في المملكة، إلى جانب ما يرتبط بها من متطلبات.

0: اشتراطات وإجراءات وأدلة استرشادية. كما أصدرت 4 أكواد فنية للبنية التحتية الساحلية السياحية بما يرسخ إطارا واضحا للمشغلين والمستثمرين والمستفيدين على حد سواء ويرفع جاهزية القطاع. طبعا لا يتوقف التنظيم عند إصدار اللوائح أو منح التراخيص. تجاوزت زيارات الامتثال والتوعية الميدانية التي تنفذها الهيئة 600 زيارة للتحقق من تطبيق المتطلبات التنظيمية في مواقع ممارسة الأنشطة وتعزيز الممارسات التي تحمي المستفيد والبيئة البحرية. ولتحويل الوضوح التنظيمي إلى فرصة استثمارية، حصلت الهيئة أكثر من 3200 أصل ملموس وغير ملموس، وقدمت الدعم والمساندة الفنية والإدارية والاستشارية لأكثر من 100 مستثمر، وعززت حضور القطاع عبر المشاركة في أكثر من 100 معرض ومؤتمر وفعالية ومنتدى محلي ودولي للتعريف بممكنات السياحة الساحلية وبناء الشراكات وتشجيع الاستثمارات النوعية وجذبها إلى البحر الأحمر. وفي بعد مكاني يسبق التشغيل، عملت الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والشركاء الاستراتيجيين على إنتاج خرائط تفصيلية للنطاق الجغرافي للأنشطة الملاحية والبحرية السياحية باستخدام أحدث البيانات الجيومكانية، وأعدت بالتعاون مع منظومة البيئة والجهات ذات العلاقة أول آلية لضمان التحقق من حماية البيئة البحرية في مواقع ممارسة هذه الأنشطة لتجعل الحماية البيئية جزءا من دورة النشاط منذ بدايتها. رحلة التيسير إلى الخدمات امتدت أو الخدمات الرقمية امتدت بإطلاق المرحلة التجريبية المحدودة من منصة رسا، المنصة الإلكترونية الموحدة للأنشطة السياحية الساحلية والبحرية اللي تجمع خدمات التراخيص والتصاريح ومتابعة الطلبات ضمن مسار رقمي موحد. استكملت الهيئة ملامح الرحلة التنظيمية بإطلاق الدليل التعريفي للأنشطة السياحية والساحلية الذي يعد أول مرجع تنظيمي متخصص وموحد شامل يستهدف ممارسي الأنشطة البحرية والسياح والمستثمرين على امتداد ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية. تجسد هذه المنظومة بأرقامها وأدواتها جوهر أعمق مما تراه، فما يراه الزائر تجربة تبدأ على الشاطئ أو فوق سطح البحر، تسبقه منظومة أقل ظهور وأكثر أثراً تنظم الموقع وتمكن المستثمر وتيسر الإجراءات وتتحقق ميدانيا من الامتثال وتحمي الأصل الطبيعي الذي تقوم عليه التجربة. إذن دائما حنا كسياح وزوار للأماكن الساحلية السياحية يعني حنا نستمتع بالأجواء، ما ندري إنه في تنظيمات وفي جهد وفي متابعة لمثل هذه الأنشطة السياحية الساحلية، قواهم الله ويعطيهم ألف عافية على هذه الجهود. في شغل، في جهد، تراخيص، امتثال، تأمين السلامة للسياح والزوار، وبالتالي تستمتع برحلة سياحية ساحلية وأنت مرتاح. هذه أحد اللوائح المهمة، وشكرا لهذه التجارب والمشاركات والحملات اللي توفر للسائح الشيء الكثير، ففعلا أعمق مما يراه السائح. طيب حنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى منطقة حائل في جولة جديدة مع زميلنا مرزوق العردان. مساء الخير أبو صفوق.
1: مساء النور أخوي علي وأيضا الزملاء طاقم البرنامج، الله حيكم جميعا وأهلا وسهلا بالمستمعين الكرام.
0: حياك الله أبو صفوق، اليوم جولتك وش تحمل من معنى جميل مثل جمالك؟
1: والله أخوي علي إحنا فخورين جدا في أبناء الوطن، يعني كل ما شاء الله كل فترة وفترة نجد من أبناء الوطن وبنات الوطن من يرفع رأس الأمة حقيقة، ونفتخر فيهم جميعا. فأخوي علي أنا والله حقيقة أني لما أقابل من هؤلاء الأشخاص المبدعين المميزين الموهوبين والله أني أحس كأنه تجدد عمري ولله الحمد.
0: ما شاء الله.
1: إيه والله، لأنه هالشباب ذول يعطونا طاقة إيجابية، يرفعون رأس الأمة.
0: صحيح.
1: والمملكة العربية السعودية ولله الحمد بقيادتها الحكيمة ولاة أمرنا دائما داعمين ولأبناء الوطن على كافة الأصعدة في مختلف مجالاتها في جميع تخصصاتها.
0: ما شاء الله.
1: فأنا معي أخوي علي، معي واحد من هؤلاء المبدعين المميزين. اي والله، فودي تدعو له ان شاء الله بالبركه والتوفيق.
0: الله يوفقه،
1: الله فيه البركه ان شاء الله.
0: امين. الله يبارك له ان شاء الله ويوفقه. وخلينا نستمع لهذا الجوله الجميله واللقاء الرائع مع هالطالب المتفوق.
1: نعم اخوي علي، انا ارحب حقيقه باسمك وباسم المستمعين الكرام بسعاده المهندس، خلينا نقول سعاده المهندس تركي البلوي.
0: ما شاء الله.
1: وطبعا حاصل على ما شاء الله تبارك الله يعني الدرجة القصوى 4/4 في كلية علوم هندسة الحاسب الآلي بتخصص الذكاء الاصطناعي.
0: ما شاء الله.
1: اللي ما شاء الله يعني شاء الله. بلادنا في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ولله الحمد.
0: يا سلام.
1: نعم، والبلد فيه حاجة من هؤلاء.
0: صحيح.
1: الشباب.
0: صحيح.
1: دائما لديهم مبادرات، لديهم برامج، لديهم أفكار، لديهم أطروحات جديدة تخدم الوطن وتخدم هذه البرامج التقدمية للأمام إن شاء الله تعالى.
0: بإذن الله. تفضل يا مرزوق.
1: نعم، نروح بالتركي. تركي حياك الله معنا في برنامج هوا بلادي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أخوي تركي، يا هلا وسهلا فيك. نعم. وما شاء الله أنا أعطيت مقدمة وأنت تستاهلها.
2: الله يسلمك، الله يسلمك. السلام عليكم، معكم أخوكم تركي سلطان البلوي، خريج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي من جامعة حائل، ولله الحمد تخرجت معدل 4/4 وحصلت على المركز الأول على مستوى الكلية. عندي شغف كبير بمجال الذكاء الاصطناعي، وخلال رحلتي الجامعية حرصت أني ما أكتب الجانب الأكاديمي بكل أمانة، دخلت عدة معسكرات تجارب وحتى مشاريع. وأحب بالمناسبة هذه أتقدم بالشكر لسمو سيدي الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، على دعمه وتمكينه للشباب السعودي والفرص الكبيرة التي نشهدها اليوم في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي.
1: الحمد لله. أخوي تركي، الذكاء الاصطناعي خلينا نتعرف عليه، عرفنا عليه، وأنت ما شاء الله في هذا المجال ماخذ الدرجة القصوى في هذا المجال.
2: الذكاء الاصطناعي يعني ببساطة هو أن نخلي الأجهزة والبرامج قادرة على تنفيذ بعض المهام اللي عاد تحتاج إلى الإنسان، مثل أنها تفهم الكلام أو أنها تتعرف على الصور وتحليل كمية كبيرة من المعلومات، وبعدها تعطينا نتيجة أو تساعدنا في اتخاذ القرار. وممكن أبسطها لكم بعدة أمثلة من حياة اليومية. مثال يعني اللي هو القرائب، اللي هو يقترح لك أسرع طريق، أو لما جوالك يتعرف على على وجهك، أو لما تستخدم مساعد ذكي وتسأل عن يعني تعطيه سؤال ويعطيك إجابة. كل هذه تعتبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي كثير شيء، يعني كثير ناس يحسبون إنه شيء بعيد عننا، وفعلًا هو داخل باستخدامات اليومية.
1: نعم. طيب أنت ما شاء الله بفضل الله ثم بجهدك حقيقة وصلت إلى هذه المرحلة، بس خلينا نتعرف كيف وصلت لهالمرحلة.
2: والله بكل أمانة هو كل شيء بعد توفيق الله ودعم عائلتي الكريمة، الوالد والوالدة، وكل أمانة الدعم اللي قدموا لي حتى من ناحية الأخوان، وحتى التقديم اللي قدموا لي الجامعة والدكاترة الأفاضل، بالاجتهاد والدراسة وتنظيم الوقت أقدر أقول. ومن حاب من هذا المنبر صراحة بكل أمانة أشكر رئيس قسم الذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله المسمار. طبعا حنا أول دفعة ذكاء اصطناعي على مستوى جامعة حائل، فواجهنا بعض التحديات بكل أمانة، ما عندنا زي ما تقول مراجع كبيرة في المنطقة، فكان دائما بابه مفتوح لنا وكان أخ لنا وكلمة لنا إذا واجهتوا أي تحدي أو كان عندكم سؤال لا تردوا تسألوني، وفعلا لقيناها.
1: ما شاء الله، جزاه الله خير حقيقة. طيب ما شاء الله، أنت قبل ما نطلع الهواء كنت تتحدث معي أنه في بعض المبادرات والأنشطة والبرامج، لكنه ربما أنها يعني لم تصل لمرحلة النضج، لكن خلينا نتعرف على جزء من هذه البرامج اللي أنت مشارك فيها.
2: نعم صحيح. حاليا يعني نعمل عدد من المبادرات اللي تستهدف الشباب، وهدفنا الاساسي منها هو تمكينهم في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيه وفتح المجال امامهم للتعلم والتجربه والابتكار. بكل أمانة يعني أنا من ضمن الشباب وأنا أؤمن بشباب الوطن، عندهم طاقات وأفكار مميزة، وأحيانا كل اللي يحتاجونه هو الفرص والتوجيه والبيئة المناسبة. فلهذا الشيء نسعى من خلال هذه المبادرات إلى مشاركة المعرفة والخبرات وتقديم الفرص تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم والاستفادة من تطور الفرص الكبيرة اللي نشهدها اليوم في المملكة العربية السعودية، ولله الحمد.
1: الحمد لله، والوطن فخورين بك بك وبأمثالك اللي دائما في مثل هذه التخصصات النادرة أو التخصصات اللي الكل يعمل عليها مستقبلا بإذن الله تعالى، أنه نراك أنت وزملائك وغيرك من الموهوبين اللي دائما نفتخر فيهم نراهم في أماكن إن شاء الله تعالى هي أماكنهم الطبيعية. يعطيك العافية مهندس تركي بن سلطان البلوي، وأنت أحد خريجي جامعة حائل برنامج الذكاء الاصطناعي، وأيضا حاصل على الدرجة ما شاء الله تبارك الله 4 من 4. الله يوفقك، شكرا لك، وإن شاء الله في المستقبل يكون لنا لقاءات عن برامج أخرى ومبادرات أنت واحد أو جزء من هذه المبادرات وهذه البرامج.
2: شكرا لكم ويعطيكم العافية على الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله نشوفكم من إنجاز إلى إنجاز بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. الشكر للمستمعين الكرام لطيب المتابعة، والكلمة لك أخوي علي.
0: يعطيك العافية أبو صفوق، شكرا لك ولضيفك الطالب تركي بن سلطان البلوي الحاصل على العلامة الكاملة في تخصص الذكاء الاصطناعي، والدعم اللي وجده لوصوله إلى هذه المرحلة، يعطيه ألف عافية وبالتوفيق إن شاء الله. ويعطيك العافية مرزوق على اختيار هذا الموضوع الجميل والرائع اللي فعلا يعني مثل ما قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الله يحفظه، أن نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات الغير مسبوقة وأفاق نمو غير محدودة يمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في حال تم استخدامها على النحو الأمثل أن تجنب العالم الكثير من المضار وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة. وهو طبعا سمو الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فهو قائم على هذا المشروع بنفسه. فيعطيك العافية مرزوق، شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم،
1: حياكم الله في أمان الله.
0: يعطيك العافية، شكرا لك. طبعا الذكاء الاصطناعي والتطورات الحاصلة في المملكة العربية السعودية ومقارعتها الدول الكبيرة، المملكة العربية السعودية تحتل مكانة متقدمة عالميا وإقليميا في مجال الذكاء الاصطناعي، مدعومة برؤية وطنية طموحة واستثمارات ضخمة في البنية التحتية الرقمية. طبعا هي المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول عربيا والرابع عشر عالميا في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي المعتمد من الأمم المتحدة، وطبعا صدارتها في الاستراتيجيات الحكومية تستمر وتصدر المركز الأول عالميا في معيار الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهي ضمن أكبر 10 دول عالميا في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي وفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2026. طبعا البنية التحتية ومراكز البيانات تهتم المملكة العربية السعودية في هذا المجال، فقفزت سعة مراكز البيانات في المملكة بشكل متسارع منذ عام 21 لتجاوز مئات الميجاوات، شراكات استراتيجية عملاقة مع عمالقة التقنية العالمية لبناء واحدة من أكبر منظومات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتغطية واسعة لشبكات الاتصالات المتقدمة والجيل الخامس لتوفير البيئة الرقمية اللازمة. وطبعا قفز معدل تبني أدوات الذكاء الاصطناعي بين مستخدمي الانترنت في المملكة إلى تقريبا أكثر من 45%، وإطلاق مبادرات نوعية مثل حي الروبوتات لتعزيز القدرات في الذكاء الاصطناعي المادي والتقنيات المستقبلية. فالمملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على استخدام الذكاء الاصطناعي ودخوله في جميع المجالات. وأمس كنت أستمع إلى موضوع عن الذكاء الاصطناعي، فزميل مرزوق العردان يعني دفعنا إلى موضوع مهم جدا وهو الذكاء الاصطناعي. أمس أحد الأشخاص يقول ممكن أنه الذكاء الاصطناعي يستثمر لك كشخص في آلية معينة تضع القيم المعينة بالحديث مع الذكاء الاصطناعي، وهو طبعا يستثمر لك في سواء في سوق الأسهم أو في المشاريع، أو يشوف شو المتطلبات التجارية والمشاريع المتاحة وإعطاك أفكار. فبصراحة أننا قادمين على مرحلة مهمة جدا ومرحلة جميلة ورائعة، لكنها حساسة، لابد أن نستثمرها في الخير مثل ما ذكر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، واستخدام الذكاء الاصطناعي بالطريقة المثلى للاستفادة منه والرقي وتطور التطور أيضا المصاحب للذكاء الاصطناعي. نتمنى إن شاء الله أنه في هذه الحلقة قدمنا لكم شيء يرضيكم، سواء على صعيد الضيوف أو على صعيد المراسلين ومواضيعهم المختلفة، وعلى الأخبار المطروحة في بلادنا الغالية والعزيزة. تنقلنا في رحلة مسائية جميلة في ربوع هذا الوطن في هوى بلادي. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، ومساء جميل، ويكند جميل لكل من يتابعنا. شكرا لمخرجنا فيصل النفيعي، شكرا لطاقم الإعداد نورا طيري وعائشة الزير وهبة العمران. أيضا هذه التحية موصولة من زملائي في الاستوديو تهاني عطيف ومن محدثكم علي الشهري. الأسبوع القادم إن شاء الله لنا لقاء جديد معكم في هوى بلادي. نترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله، ويكند جميل.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفتنا مع اسم الحسيب، وهي صيغة مبالغة جاءت عن الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والمقصود بها أن الله هو الكافي لعبده من همومه وغمومه،

0: وأنه هو الذي يرزق ويكفي عباده، فهو كريم عظيم مجيد، له علو الشأن بهذا الاسم، وله معاني الكمال والجمال والجلال في ذاته وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: جاء لفظ حسيب في القرآن الكريم بعدة معاني، تارة بمعنى الكافي، وتارة بمعنى المحصي، وتارة بمعنى الحفيظ، وتارة بمعنى الحسيب أو المحاسب. ومن تتبع بعض ألفاظ القرآن وجدها يعني تتميز أحيانا بالذكر بين حساب وحسيبة، ومن ذلك قول الله عز وجل كما ورد في قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومن قوله سبحانه وتعالى: وكفى بنا حاسبين. أما الحسيب فقد ورد في ثلاث مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، ومنها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكأن الله سبحانه وتعالى يشير أن موضع الحساب يوم القيامة، يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى، سيكون منك ومن نفسك. وهذا منطلق عقدي أيها المستمعون الكرام، يشير إلى أن الله عدل، وأنه سبحانه وتعالى فكما أنه سيحاسبك أيضا سيجعل لك من نفسك حسيبة. الحسيب أيها الأحبة يأتي أحيانا بمعان في اللغة العربية أو في أدراج ألفاظ الناس، أحيانا بمعان غير التي قصد بها القرآن، مما يدل على سعة هذا المعنى وسعة هذا اللفظ لطرقه أبواب متعددة. فأحيانا نسمع قول: حسبه دينه، حسبه ماله، لكن عند ما يأتي اللفظ في القرآن الكريم فإنه أكثر ما يأتي في قضية الحساب من الله عز وجل على عباده. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي والله كفى بالله حسيبا. كم مرة أيها الأحبة نحن نسترجع بهذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل، عند الابتلاء وعند المصيبة. ولذلك أرادنا الله وأرادنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأرادنا هذا التشريع الكريم النبيل ألا يكون عودتنا ولا توكلنا ولا ثقتنا إلا بالله عز وجل الحسيب المتبع لعباده، الذي يعلم ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ كل كرب وكل شدة وكل مكروه أيما كان، تذكر يا عبد الله أن الله هو حسيبك، وأنه هو سبحانه الذي أوجد السبب وأوجد المسببات، ولن يخذلك. ولكن لا تستعجل على الله النصر والفتح، فربما يكون لك في الدنيا، وربما يكون في ذريتك، وربما يكون في آخرتك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المهم أن تتربى نفوسنا على هذا المعنى العظيم الذي هو حسن التوكل وحسن الظن بالله وأنه هو حسيبنا. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
2: الله يا الله.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.
1: اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا.

0: وأبنائنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الفلاح.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها،

0: للبحر الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل من قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس إنك منضغط ومتوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح، تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية، مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء إنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو إنك تصير بطل أولمبي، الهدف إنك تحس بتحسن في نفسك. طيب وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز. كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وانت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
5: وناستكم لنا ترمونسين، أنت من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011 40

0: 2-5-3 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
1: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
3: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضا حملت الأرض حلما صار اسمه اليوم.

لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقارها التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: وناستكم لنا ترى منسين، أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا من القصيم من خلال مقهى ديرتي ومن المقهى نأخذكم في حديث نتناول فيها الإرث والموروث، نستعيد فيه الذكريات ونقلب في صفحات الماضي الجميل مع ضيوفنا في المقهى الأستاذ صالح المرشود مؤسس

ومالك دار المرشود التراثي، والأستاذة أم ناصر المهتمة بالأكلات الشعبية. معي أنا سامي شبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد ومن المقهى. نرحب بضيوفنا، اولا الاستاذ صالح المرشود، مؤسس ومالك دار المرشود التراثي ابو تركي. حياك الله معنا في المقهى.
1: يا هلا، حياك الله اخوي سامي. يا هلا ويا هلا بك وبالمستمعين وكذلك زملائك، حياك الله. ونستعرض خلال هالدقائق ان شاء الله كل ما يخص التراث.
0: الله يحييك ابو تركي. ايضا مناصر المهتمة بالاكلات الشعبيه، نقول حياك الله مناصر.
2: هلا بك، يا هلا والله، حياك الله اخوي، عافيك يا رب.
0: الله يسلمك أبو تركي. في البداية، عن علاقة صالح المرشود بالإرث والموروث، علاقة صالح المرشود بالتراث، متى بدت هذه العلاقة؟
1: والله العلاقة منذ الصغر، والحقيقة كنت أهوى التراث، ومن ناحية طبعا نقصد التراث يعني لا من 20 سنة، لكن هوايتي بالأشياء القديمة، وذلك من خلال تصوير الأحياء القديمة. أنا عندي صور قديمة، عندي بوم كامل عن الأحياء القديمة، عن الشوارع، عن مباني أزيلت، عن معالم أزيلت. هذه أحتفظ بها لي الآن، صور يعني والله الحمد حتى أنها ما نشرت، أحتفظ بها لي عندي. ومن هذا الشيء بدت فكرة عادة إيش اسمها اللي هي التراث، وبدأتنا حضر المزادات بالأسواق أو بأي مكان شدنا شوية التراث، وصارت عندي هالفكرة إني قلت إن شاء الله إذا ملكت بيت كبير بإذن الله أحط جزء منه أو وضع جزء منه محل التراث، والله الحمد تحقق هالشيء. الآن تقريبا لـ20 سنة واملكه لله الحمد، اللي هو المتحف، والمتحف ولله الحمد، ولله الحمد أكثر من 7,000 قطعة ولله الحمد كلها متنوعة.
0: جميل، لما نتكلم عن المتحف إن شاء الله بالتفصيل، خلنا نبدأ عن سر البداية.
1: سر البداية مثل ما قلت لك، كنت مولع بالأشياء القديمة، يعني أحب المباني القديمة، شو اسمه، يوم حنا كنا بالحارة، البيوت الطين القديمة، الحين على ما يقولون الأسواق الضيقة، وكنت أهوى هالشيء ذا من زمان. يعني الحقيقة أنا لو شفته حتى وأنا ماشي أشوف بيت طين قديمة وكذا يستهوين، أقف عنده وأخذ له صورة.
0: جميل، أظن المباني القديمة فيها قسم عندك في المتحف.
1: نعم، عندي صور لها. نعم، عندي ركن
0: وقسم خاص في المتحف.
1: وقسم خاص بالمتحف. نعم،
0: جميل. طيب بالنسبة لو تكلمنا عن عدد القطع الموجودة عندك بالمتحف،
1: يفوق ولله الحمد من محصية أنا الآن، وتقريبا 7,000 قطعة الآن إن شاء الله جاري استخراج رخصة للمتحف.
0: تمام أبو تركي، أنت يعني ما شاء الله تبارك الله في المتحف، يعني ومن خلال زيارتنا للمتحف يعني شفناك ما شاء الله قسمت المتحف لأقسام مختلفة ومتنوعة.
1: ما في شك، نقول عندي بالمتحف يعني نقول حطينا سوق مصغر، مثل سوق ببريدة قديم أنا حطيته سوق مصغر، طبعا يضم بقة الحارة، يضم دكان الخراز، وهذا دكان خاص كان للوالد متوفي الله يغفر له قبل 34 سنة، وأنا أخذت كل اللي بالدكان ووضعته عندي، وكذلك نجارة، كذلك النفوتيه اللي ما يخص النساء والأطفال، وكذلك الأواني المنزلية، وكذلك الحدادة، وكذلك دكان حلاقة، وكذلك الآن هو الأخير وضعته وعلى وشك ينتهي ولله الحمد، اللي هو صائغ الذهب. يعني أكثر من 8 محلات ولله الحمد والمنة.
0: 8 أقسام نقدر.
1: 8 أقسام.
0: ما شاء الله تبارك.
1: نعتبره يقول دكان أو محل، هو شفته كأنه سوق مصغر.
0: ما شاء الله تبارك الله. أرجع لك أبو تركي، لكن أروح شوي لمناصر. مناصر،
2: هلا بك، يا هلا والله أخوي
0: مناصر. يعني ما شاء الله تبارك الله، أنت يا مناصر يعني المهنة اللي أنت تشتغلين فيها يمكن هي من أقدم المهن، يمكن اندثرت كثير لكن ما زال البعض محتفظ فيها، وهي يمكن بالتحديد هي صناعة السمن ومشتقات الحليب وما شابه ذلك.
2: نعم صحيح.
0: أسلمي.
2: تسلم والله. قلت أنا في صناعة السمن والإقط وهذا كل والحليب كل، يعني الناس الحين تبحث عن الشيء المميز، يعني الشيء اللي القديم الأصلي اللي ما فيه مصانع ولا هو شغل مصانع، شغل السعوديات وارثين عن أمهاتنا وجداتنا، فالناس تبحث.

0: عن الشهادة.
1: جميل. والبداية أم ناصر كيف كانت البداية ومن وين تعلمتيها وكيف حبيتيها؟
0: والله البداية أنا صراحة كنت أعشق الشهادة وأنا صغيرة، يعني كنت أحب السمن وكنت أشوف جدتي الله يرحمها وهي تسويه، كنت أقف معها وأشوف المراحل اللي هي تتعب فيها علشان تطلع بالسمن، فكانت مراحل يعني رغم القلة أول لكن وصعبة إلا أنه يطلع سمن مرة لذيذ، يعني كانت أول شيء تحلب الغنم بعدين تنظف الحليب من الشعر من أي شيء، يعني بعدين تروبه مكان دافي بعدين تحطه مكان بارد بعدين تخضه بعدين تطلع الزبدة تخضه، تخيل يعني الفجر علشان البراد يصير المكان بارد وهي قاعدة تخضه يكون بارد بحيث أن الزبدة تتجمع وكذا وما تجي حرارة ما تميع الزبدة أثناء الخض، بعدين تطلع الزبدة بعدين تميعها على النار نار هادية شوي لين يطلع السمن، فكنت أنا معها بالمراحل هذه كلها وعشقت يعني عشق للشهادة، والحمد لله يعني أنا وأختي اللي بالعائلة حافظنا على هالشيء، أمي صح بعد جدتي وأهملت أمي الشغل لك حنا حبيناه ما نسينا الشهادة وحنا صغيرات، فاستمرينا إلى اليومك هذا وحنا عاشقين لهالشيء وطورناه والحمد لله يعني إلى ما زال معنا وصار الحمد لله باب رزق لنا بعد.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله.
0: والله الحمد لله.
1: والله المراحل طويلة ومتعبة شوي.
0: جدا متعبة لكن فيها عشق وحب وما أدري صراحة يعني وراحة نفسية لما تشوف المرحلة اللي خلص والمرحلة اللي بعدها بعدين تطلع بالنتيجة هذه وشيء مميز والناس تحبه والناس تبحث عنه شيء يفرح صراحة.
1: طيب أم ناصر يعني يمكن اللي يشوف السمن أو يشوف الزبد يعتقد بأن الموضوع سهل جدا ما يعرف أنه مر بمراحل كثيرة، لكن أنت بداية تعلمك لها المهنة كم كان عمرك تقريبا؟
0: والله وقتها كان عمري 16 إلى يعني الحين صار لي من 15 سنة بهالشغل
1: ما شاء الله
0: وحابة هالشيء وما شاء الله الحمد لله يعني
1: وما زلتي تحتفظين فيه وتقدمينه كمنتج.
0: نعم صحيح طيب. ما زلت أحبه وما زلت أشتغله وأقدمه وأخذت دورة في صناعة الحليب عشان أطور مشروعي وتطور معاي الحمد لله واشتهرت في منطقة القصيم والرياض وبعض دول الخليج، أنا صرت شوي معروفة ولي زباين جميع مناطق المملكة تقريبا وبالكويت وبالإمارات وبقطر.
1: ما شاء الله تبارك والله مثال يحتذى مناصر
0: ما شاء الله. الحمد لله.
1: طيب وش أبرز المنتجات اللي أنت تقدمينها؟ لو قلت أم ناصر وش تقدم؟ سولفي لي وش تقدمين؟
0: والله في المركز الأول أقدم السمن البلدي سمن الغنم، المركز الثاني الإبط، بعدين يجي بعدها الزبدة واللبن ويجي بعض الأكلات الشعبية الكليجة الفتيت المعمول بالتمر كل هالشغلات.
1: أو تطور الموضوع تعديتي مشتقات الحليب وتحولتي المشتقات البر وما شابه ذلك.
0: نعم صحيح والله
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله.
0: هذول بديت فيهم صراحة بعد ما صار عندي محل، يعني بديت أدخل الكليجة أدخل المعمول أشوف الناس تسأل يعني عندك كليجة شغل منزلي، وصراحة تعاونت مع واحدة يعني أم خالد يمكن لها 40 سنة في الكليجة في صناعة الكليجة معروفة في القصيم، فتعاونت معها وصار محلها جنب محلي والحمد لله يعني صرت تعلمت منها بعد كيف تسوي الكليجة وتسوي قدام الزبون وأسوق لها وتسوق لي يعني عادي الحمد لله يعني، وكليجاها يعني نفس الكليجة الأولى
1: طيب.
0: النظام الأول يعني اللي ما يدخل معها لا بيض ولا يدخل معها أشياء ثانية يعني الكليجة القديمة.
1: ما شاء الله تبارك الله الله يطرح البركة. أم ناصر أم تركي تسمحون لنا بنطلع فاصل ثم بعده نواصل. مستمعين الكرام بنطلع فاصل ثم نعود لنواصل.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد من المقهى من هنا من القصيم، وأكيد نجدد الترحيب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في المقهى، الأستاذ صالح المرشود مؤسس ومالك دار المرشود التراثي، وأم ناصر أحد المهتمين أو المهتمات بالأكلات.

0: الشعبية. أبو تركي، خلنا بعود شوية للتراث والإرث والموروث. أبو تركي، لو تحدثنا عن اهتمام الجيل الجديد بالتراث والإرث والموروث، أكيد يزورك كثير من الشباب، يحبون يتعرفون على الإرث الموروث، يحبون يسألون عن بعض التفاصيل.
1: ما في شك. عندي زيارات للمتحف، وخاصة يوم السبت. السبت أنا أفتح من الساعة 9:30 الصباح حتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب. وفيه إقبال، والله فيه إقبال حتى من الشباب الصغار، ويجي حتى بعضهم يقول أبا ألتقط صور، لو تكرمت وش عندك من قديم؟ أنا أبغى بريق، أبغى بيالات، أبغى دلال، أبغى سيف، أبغى شيء، يقول بكمل عزبتي. وكذلك والله الحمد كبار السن يجون ويرتاحون بالمجلس، ولله الحمد. وبرضه نتجاذب أطراف على مقال الحديث كله عن ماضي أبائنا وأجدادنا،
0: تعدوا للذكريات.
1: نعم، نعود للذكريات القديمة.
0: ما شاء
1: حتى
0: الله.
1: والله بهالفايت جاء واحد لمي، كان يبيع دكان قديم، وشاف البقال يعني الحقيقة، والله يعني ما يعني مش أقولك، ضرفت والله دمعاته وعيناته عندما شاف البقالة.
0: الله.
1: يقول تذكرت يوم كنت أنا بقبة رشيد، الكلام ده يقول قبل 60 سنة.
0: الله.
1: وشاف بعض الحلويات، شاف البسكوتات وبعض لا لا لا شو اسمها العلب القديمة، وشاف يعني الحقيقة شيء يتذكره يقول يوم أنا بعز شبابي، الآن عمره بالثمانين أو 82 يزورا. يقول تذكرت يوم أنا كنت شاب مع الوالد، عمري 22 21 وأنا أبيع معه. والحقيقة إنه حتى قال لو تكرمت صورة مع ذا وري عيالي وري أحفادي. قلت الله يحييك، تفضل، وصورته فيديو وصورة.
0: أنا باقف شوي عند البقالة.
1: سم.
0: طبعا أنا تشرفت أمانة في زيارة المتحف، ويعني واستمتعنا في الكثير من محتويات هذا المتحف، لكن بالفعل البقالة يمكن والدكان القديم يعني تشد أكثر وأكثر. خلنا نسولف شوي عن أبرز المنتجات الموجود فيها. يعني
1: طبعا فيها الكثير ولله الحمد، قلنا من ناحية لا لا لا سواء الحلاو أو نقول من البساكيت القديمة أو نقول من علب الشواهي القديمة. يعني فيه عندي علبة توجد الآن كملت 61 سنة مختومة، أنا أحب الشواهي المختومة، يعني العلبة المختومة. وش اسمه بالنسبة للبقالة، وضعت كل نقول العلبة القديمة أو المتميزة بهذه البقالة، وحطيت ركن للبسكوت، حطيت ركن للحلويات، ركن أو نقول ثلاجة قديمة بما فيها الآيس كريم القديم على أشكال مجسمات، المشروبات الغازية اللي هو زي المشن، الكندي دراي، الأورنجينا، البيبسكولا، التيم، كل ما يخطر على بالك. ولله الحمد كل مختومه قديمة، ولله الحمد والمنة. السمن بأنواعه، حتى كان يباع هذا حق الأنف، عندي شدة كاملة، أنواع الكباريت. على فكرة الكباريت فضل الله وشكره جمعت ولله الحمد أبرز أنواع الكباريت، جمعت 1200 نوع، كل واحد مختلف عن الثاني.
0: ما شاء الله. طيب باقف شوي، أنت قلت عندي السمن بأنواعه، يعني في ارتباط بينك وبين مناصر، يعني وش أدوات السمن؟
1: سمن قديم كان اللي هو يسمونه أبو ملعق وشوكة وملعقتين
0: وشو
1: تليفون، هذا كان أغلبه كان يجي من خارج المملكة. يعني عندي علبة هنا كانت تجي سمن يجي من هولندا على تاريخ 71 هجري، يعني أكثر من 70 سنة.
0: ما شاء الله. ومناصر تعرفين السمن هذا، مر عليك؟
2: والله سمع به كثير، فالناس اللي يخافون من الغش يسألوني دائما، يقول لا يصير أبو ملعقة وشوكة. قلت والله أبو ملعقة وشوكة من فضل الله ما عمره دخل بيتي ولا شفته، لكن أسمع به والله كثير.
0: وليش؟
2: أنا ما أذكر.
0: ليش؟
2: أسمع بكبير من الزباين، يعني كان يقولون يعني ما يبون شيء مستورد، يبون شيء بلدي.
0: أها تمام، هذا مستورد.
2: أي هذا أنا اللي أسمع الناس إنه مستورد، يعني يلقونه توقع في البقالات من أول.
0: وش يفرق بين سمنكم ويعني مصنع، يعني هو ما هو طبيعي؟
2: لا هو طبيعي بس مصنع، جاي يعني من شركات من برا. أنا والله ما دوني صنع صراحة.
0: أها يعني.
2: ولا كنت شفته والله، لكن أسمع به كثير، يعني الناس لما يشترون مني يقولون لا يصير أبو ملعقة وشوكة، يعني بعض الناس كذا. يعني قلت لا والله أنا صراحة ما أعرفه، يعني
1: قصد الناس تقول مو بصري. فعلا بعض المستوردات ما يكون أصلي، في بعض نقول داخلهم ببعض المواد الأخرى.
2: غنمهم تختلف عن الغنم النجدية والبلدي، هنا يختلف المستورد، يعني يصير حتى البنة طعمه غير، الزبدة غير.
0: تمام أم ناصر.
2: مو نفقد عندنا أبدا
0: أم ناصر. تمام. بالنسبة أنت تكلمتي عن الغنم وعن الزبدة وعن غنمنا والغنم النجدي، الآن نوع الغنم

0: يتغير موضوع المذاق الزبدة ومذاق السمن؟
1: نعم يتغير.
0: وحتى غذاء الغنم يعني لو تغير غذاء ويتغير طعم السمن والزبدة؟
1: اي طبعا احيانا يصير الغنم مطبوقة ابر وكذا، يعني وقتها ما نحلبها ابد ولا نقربها الا بعد 6 شهور يعني، ولازم يكون مراحة الغنم برضو نظيف، والغنم تصير شعرتها زينة. معروف ان الغنم النجدية ترى لبنها غير ولحمها غير،
0: والله شغل كبير
1: يعني. أنا مستورد نهائي، حتى بالسعر يفرق ترى.
0: ما شاء الله تبارك الله. والله الموضوع احنا نحسبه سمن وبس، الموضوع صار يعني قبله تجهيزات وامراح واكل وغذاء.
1: اي نعم اي والله
0: جميل.
1: طيب واقول لك الحلال النجدي يعني صراحه مميز
0: جميل.
1: طيب يختلف عن المستورد، يختلف عن الاردني، يختلف عن السوري، يختلف عن الساكني، مره مختلف كثير.
0: جميل. طيب بالنسبة للسمن، السمن البقر يختلف عندكم عن سمن الغنم من ناحية الطعام أو من حيث إنتاجه، طريقة إنتاجه؟ طريقة
1: نعم يختلف، هو طريقة الإنتاج والحلب والترويب ما في فرق أبد، لكن زبدة البقر تجيك صفرة، يجيك سمنها أصفر وأكثر وكميات أكبر، مو نفس الغنم. الغنم أحيانا يجيك قليل، أنا قاعد كم مثلا أسبوعين عشان أجمع 15 كيلو زبدة، فال 15 كيلو زبدة تطلع لي 10 كيلو سمن. فالبقر لا، البقر يعني عادي أحلبها كل يوم وأروب كل يوم وأخذ كل يوم، يعني ما شاء الله البقر إنتاج أكثر وفي السعر أقل.
0: وإقبال الناس؟
1: إقبال الناس والله حلو، يعني إذا صار سمن بقري بلدي عليه إقبال كبير والله.
0: تمام. لكن بالنسبة
1: دائما الزباين أنا والله عندي حرصون إنهم ما يقربون شيء مستورد،
0: تمام،
1: كلهم حريصين على الشيء البلدي.
0: لكن الغنم يرغب أكثر من السمن، السمن البقر صح؟
1: نعم يرغب أكثر وأغلب السعر وكمياته أقل من البقر.
0: أها يمكن يكمن بصعوبته شوي استخراجه.
1: أي نعم استخراجه، وأحيانا الغنم تصير مضاريع ولا دفيع وكذا، فيصير تاخذ فترة ما تحلب ولا شيء إلا ما تولد الغنم، يعني بلا شغلة يقف فترة ويرجع وكذا.
0: طيب والمراحل هذه كلها أنت تسوينها مناصر، أنت تحلبين وأنت تروبين وأنت؟
1: لا والله صراحة اللي يحلبون عندي العمال وأخوي معهم، بس إني أنا اللي جابوا لي الحليب خلاص أبدأ أنظفه، أبدأ أعقمه، بعدين أروبه، بعدين أحطه مكان دافي، ولا روب وشفته راب يعني صار زي الزبادي كذا، حطيته بالثلاجات، بعد ثلاجات دخل الخضروات، يعني يقلب الخضار تقريبا 40 دقيقة إلى ساعة تحت تكييف تحت براد، بحيث إنه يصير بارد وهو يخض فتجتمع الزبدة، لما تطلع الزبدة تجتمع تصير سايحة مع اللبن. بعدين لا وقفت جمعت الزبدة بآلات معدنية ونظفتها من اللبن وحطتها بالثلاجة.
0: ما شاء الله.
1: بعدين عاد إيه رتب اللبن، وبعدين قاعدة أنا جمعت الزبدة مثلا 15 كيلو، عاد أروح أميع الزبدة وقشدها، ولا برد السمن حطيته في المعون حق السمن.
0: ما شاء الله. طيب
1: كذا يصير جاهز.
0: أباقف شوي ومناصر عند الـ عند الـ حنا نسميها البقل، في ناس يسمونها لقط، في ناس يسمونها المضير. وش وش أكثر شيء اسم دارج؟ ولا كل منطقة لها اسمها؟
1: كل منطقة لها اسم. في ناس يجون يقولون أعطينا القط، أصير أنا عارف القط اللي هو البقل، المضير بعض الناس يسمونه المضير، هو له 3 أسماء بقل ومضير وقط.
0: وكله ويزين من البقر ويزين من الغنم صح؟
1: نعم إيه زي من الغنم، لكن برضو زي ما قلت لك حق الغنم أغلى.
0: حق الغنم حتى
1: اي نعم. والبقل هذا من لبن الغنم، اذا طلعت الزبده وصار عندي كميات كبيره من اللبن عاد اروح اطبخ اللبن هذا على نار هاديه، يقعد تقريبا الى 2-3 ساعات على النار ومع تحريك خفيف ومستمر لين تجتمع زي العجينه البيضه كذا، تصير لتيحه يعني.
0: يا سلام.
1: لا برده اللتيحه عاد اروح اشكله على شكل البقل وأنشره بصحون كبار وحطه بالشمس من بدري مثلا من 7 إلى 9، بعدين خلاص أدخله عن الشمس، ما أخليه على شمس حارة قوة.
0: ما شاء الله.
1: أدخله بالظل، أي أدخله بالظل يقعد يوم، من بكرة عاد أحطه بالعلب ولا أحطه بالأكياس.
0: ما شاء الله، وعليه إقبال أعتقد البقل خصوصا في الشتاء ولا لا مناصر؟
1: جدا جدا في الشتاء وفي الصيف البقل ما يقف سوق أبد.
0: حلا الأولين نقول
1: مرة. اي والله يعشقونه كثير، حتى والله يجيني رجال معهم عيال صغار، بابا نبغى بقل كذا، يصير يعرفونه.
0: وشوفه ما زال حتى الآن، يمكن البقل ما زال حتى الآن يحتفظ يعني بقيمته ويحتفظ يعني بإقبال الناس عليه، يعني تشوف في كثير صحيح. من المناسبات تشوفينه يقدم البقل.
1: نعم صحيح، لأنه مفيد ترى، بكتيريا نافعة يعتبر، وفي ناس كثير معه ما تقدر تأكل السمن فيأخذون البقل. يعني بعضهم يقول أنا السمن أحبه لكن عندي مشاكل الكوليسترول وكذا، فيأخذ بقل، يأخذ أشياء ثانية.
0: جميل، أبرجع شوي.
1: تحبون الشيء القديم.
0: جميل، أبرجع شوي للسمن أم ناصر. بالنسبة للسمن، في سمن في سمن معزة وفي سمن ضان، صح؟
1: صحيح.
0: في اختلاف بينهم ولا هم نفس الشيء؟
1: لا هم نفس الشيء، لكن الضان حنا نحلبها الحال، نروب الحال. المعزة يعني تقريبا أصح.
0: أصح.
1: ومميز وأكثر بياضي، زبدة تجيك مرة بيضة وناعمة وحليبها مفيد ماشي. ففي ناس ما يستخدمون إلا يقول أعطينا حليب ماعز، سمن ماعز، زبدة ماعز.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يطرح البركة.
1: يعني طعمها يفرق ما تتخيل، خاصة زي ما قلت لك المعزة العرضية اللي هنا بنجد والمناطق النجدية ماشي. يعني شيء مميز.
0: ما شاء الله ما شاء الله. برجع لكم أيوة. تركي، أبو تركي يعني ما شاء الله تبارك الله، أنتم من خلال يعني دار المرشود التراثي يعني ما شاء الله تبارك الله عندكم بالمتحف أحيانا تقيمون بعض المزادات وأيضا تحضرون بعض المزادات، خلنا نسولف شوي عن المزادات التراثية.
2: والله المزادات على مستوى القصيم الحقيقة جيدة، يعني عندك كذا سوق، عندنا الآن مقام نقول مؤقت لأن لا يوجد الآن مكان مزاد الحقيقة ببريدة، وعرضنا هالشيء على سمو الأمير عندما جمعنا جزاه الله خير عنده في الأمارة مكتبه، جمع جميع ملاك أو نقول هو ملاك هواة التراث بالقصيم فوق 50 ما شاء الله،
0: ما شاء الله
2: نفر، وعرضنا عليه مطالبنا ومن ضمنهم المزاد، وقالوا ابشروا ويكون خير وبإذن الله إن شاء الله أن الأمور زينة، ووعدنا بالشيء الكثير ولله الحمد، وصار اجتماع ولله الحمد موفق واثمر ولله الحمد بإذن الله.
0: ما شاء الله.
2: اسمها ملاك المتاحف في القصيم.
0: تمام، تقصد أنت اجتماع الرابطة اللي صار إطلاق
2: اجتماع الرابطة الأخير. نعم
0: إيه ما شاء الله إيه تبارك نعم. الله جميل. طيب بالنسبة للمزادات يعني أنا يقولون إن هواة التراث ما يبيعون،
2: والله بعضهم ما يبيع الثمين الحقيقة يخليه عنده اقتنع مهما أعطوا مثل المشتري من دراهم، هذا يصير غال عليه، ولا أنا عندي أشياء ما أبيعها والله الحمد. أنا عندي الآن يعني بدون يعني بريق الحقيقة محتفظ به، جابه الله يعني رخيص، وذا الآن فضل الله وشكره فعلا واصل عندي 4000 ريال ولا أبيعه. بريك هو طبعا غضار
0: ما شاء الله
2: مميز كحلي شعله، لأن المطلوب الشعل والكحلي ذا عند أهل التراث وخاصة عند أهل الغضار ما يعلى عليه.
0: جميل. طيب أنت تروح تحضر مزادات
2: فيه؟ أحضر مزادات مثل ما قلت لك، مزاد في بعنيزة بمسوكف، مزاد بالمجلس القديم اللي هو حق محافظة المذنب، أحيانا بحايل، أحيانا بالخرج، أحيانا بمزاد بالبدايع، وكذا محافظة. من ضمن عندنا مزاد اللي قلت لك الآن مؤقت متحف أخونا وزميلنا علي دبيخي أبو سليمان،
0: ما شاء الله تبارك الله،
2: يقام كل آخر خميس من الشهر الميلادي
0: المزاد هذا،
2: كل آخر خميس من الشهر الميلادي
0: ما شاء الله تبارك.
2: وحنا الآن ننتظر إن شاء الله، بس بإذن الله يكون إن شاء الله لنا سوق
0: وفرصة يعني أنكم أصحاب المتاحف وهواة التراث تلتقون
2: تلتقون مع بعض. نعم، وانت شاوة ونجلس سوا وانت قهوة سوا، وكل واحد يشوف وش ما عنده، وكل واحد يجيب شيء إذا عنده يعني شيء حصله مثل مزاد، ويجي يبيع مزاد بريدة علشان يجيب له يعني مكسب طيب ويبيع،
0: وهو بالنهاية هو محفوظ بينكم، محفوظ
2: بيننا. نعم ما في شك. وعلى ما قلت لك الماضي أو قصد التراث والله جميل جميل، وكذا واحد يجي والله لمي يقول أبو تركي والله الحقيقة أنه ترتيب جميل، سواء أنت أو عند غيرك يقول نشوف المتاحف، يقول متعوب عليها متعوب عليها بالحيل بالحيل.
0: ليش في ناس أبو تركي إذا دخل متحف وبدأ يتجول بين هالقطع الأثرية والتراثية الجميلة، ليش تحس أنه يرتاح نفسيا؟
2: ما في شك.
0: وش السر؟
2: السر أنه تذكر الماضي، خاصة أبو 60 سنة 70 سنة، تذكر أيام أباء وأجداده، أيام الحارة، أيام بيته، أيام البيوت الطين، أيام المحلات القديمة، ها؟ ومن يروح الركن عندي التعليم، أنا عندي ركن تعليم خاص بالكتب، نوادر ولله الحمد. تصور عندي كتاب الآن يسام 3000 ريال
0: ما
2: كتاب
0: ما شاء الله.
2: إيه أقول لك، ومع ذلك يعني لا راح وشاف الكتب القديمة ذي، وتذكر أيام الابتداء، وتذكر أيام المدارس، وشاف التغذية المدرسية التي ناشت في عهد الملك فيصل عام 91 إلى 1401، وهي من قبل حكومتنا الله يحفظهم، وهم يعطونا الطلاب اسمها التغذية المدرسية، عندي جزء منه أو نقول كاملة والله الحمد.
0: وش تتكون منه؟ اشرح لي التغذية المدرسية.
2: التغذية المدرسية هذه لحقنا عليها، هذا كرتون يصير فيها احيانا يجيبون لك علبه فيها فول، ها
0: تمام،
2: مع نقول شو اسمه
0: اسلم
2: قطعه شابوره، مع فول سوداني، مع جبنه، مع عسل، كل يوم بيوم تلقى يوم السبت، يوم الاحد، يوم كانت الدراسه السبت، السبت الاحد الى الاربعاء، كل يوم، وحتى الكرتون يختلف لونه عن الاخر
0: ما شاء الله،
2: ويختلف حتى التغذيه، تسوى لها قيمه
0: ما شاء الله تبارك الله. زميل المنفذ يسأل أن يقول اسأل أبو تركي وش أندر قطع عند أبو تركي؟
2: والله عندي والله الحمد عدتنا قطع نوادر.
0: نبي الأندر.
2: الأندر
0: أدري أن التراث كلهم عينين في راس بالنسبة
2: الأندر للمالك. بحكم أنه لوالدي اللي هي الساعة وبيته، بيت البيت حقه، البيت حقه يعني أنا أبالغ إذا قلت له الآن 75 سنة.
0: الساعة هو بيته،
2: البيت هي بيت يعني نقول من خشب يصلح أثل وفي قزاز، هذا للوالد يعني ناس اندخلوا على قال البيت لحاله يعني من دون مبالغة والله قال البيت لحاله 4000 ريال يعني من خشب لو تشوفه عادي يعني لو تشوفه بالسوق ما شلته، ومع ذلك يقول أنا لي السوم 4000 ريال والساعة الحالة 2000 ريال
0: ما شاء الله تبارك
2: الله. هذه للوالد وعليه ترى تاريخ عليه، الآن له 73 سنة الساعة ولله الحمد منه، تعبت عليها حتى رحت به المصلح واشتغل عليها واشتغلت
0: ما شاء الله تبارك الله. أيضا عندي قسم للسلاح.
2: نعم عندي قسم للسلاح، قسم للعملات، وخاصة عملاتنا السعودية من عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، ثم سعود، ثم فيصل، ثم خالد.
0: كيف قدرت تجمع
2: كله؟ ولله الحمد منه أصول عندي ولله الحمد العملات يعني الحالة أقدره من فضل الله وشكره إلى 60000 ريال
0: ما شاء الله تبارك الله جميل. أم ناصر بس برجع لك شوي قبل ما نخلص أم ناصر بسألت أنا سؤال، يمكن إحنا نسأله السؤال هذا في الغالب كل ضيوفنا، عادة قديمة تتمنين أنها تعود، عادة قديمة عشتيها في يعني في طفولتك مع جدتك مع أهلك، في عادة أكيد في عادات قديمة يعني في بالك ودك انها تعود؟
1: والله اللي اتمنى دائما انه يعود ولا ذكرته يعني اتمنى انه يرجع صدق البيت المسلح القديم، نفس بيت جدتي بمزرعه الحلال حولك النخل، يعني هذا صراحه اتمنى انه يعود، واتمنى اني احيانا اني اسكن كذا بيت مسلح ونفس مزرعتي ونفس جدتي اول صراحه، يعني كانت ساكنه كذا بيت مسلح حلالها جنبها والنخل والزرع تزرع وتقوم الصبح تروح للمزرعة تأخذ البصل تأخذ البطاطس، يعني مسافة يمكن نص كيلو وترجع تسوي الفطور زي كذا، أتمنى صراحة أن العادة هذه تعود.
0: يعطيك العافية أبو تركي، عادة قديمة تتمنى تعود؟
2: عادة أتمنى وشاهدت أحد الشباب بأحد المحافظات مسوي قهوة قديمة قديمة تراثية طبعا طين ما شاء الله تبارك الله رممه، يقول كان حقة الوالد، وكان يجلس به شو اسمه يجلسون زملائه معه اللي حنا نسميها يا أخ سامي يسمونه قديما الشبة،
0: يعني الشبة
2: الشبة يعني بعد صلاة العشاء، ها بعضهم من بعد صلاة المغرب بعضهم من صلاة العشاء بس ساعة بالكثير لأنهم ينامون مبكرين، لكن يجلسون هو أصحابه ويسوي لهم القهوة وسواليف، هذه بالقهوة تسمى الشبة.
0: يعطيك العافية،
2: الله يسلمك، والله سعدنا بك وسعدنا بالزملاء وسعدنا بالمستمعين.
0: شكرا لك، شكرا أم ناصر، يعطيك العافية، تشرفنا فيك.
1: العفو حياك الله. مشكور أخ سامي، وأنا أحب من قناة الرياض أشكر إمارة منطقة القصيم لأنها صراحة هي الداعم الأول لي وأهالي القصيم كلهم على عيني ورأسي، أحب أشكرهم صراحة جزيل الشكر.
0: يعطيكم العافية جميعا. إذن مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم مقهى ديرتي ومن المقهى. نشكركم على حسن استماعكم، إن شاء الله نقدمنا ما يرضيكم وما يثريكم. لكم أجمل وأطيب تحية مني أنا في الإعداد والتقديم سامي الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. في أمان الله. مقهى ديرتي، مقهى ديرتي.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط الزر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

تمام التاسعة من إذاعة الرياض، أهلا بكم السيدة والسادة، أرحب بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، والبداية بأهم عناوينها. بتوجيهات من القيادة، المملكة تقدم دعما ماليا جديدا للبنك المركزي اليمني. ولي العهد والرئيس المصري يبحثان المستجدات الإقليمية وجهود خفض التصعيد. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بمجموع جوائز تقدر ب50 مليون ريال. في ختام مؤتمر ليب 26، الجوازات تكشف عن بوابة إلكترونية لا تلامسية تتيح العبور بكف اليد. أهلا بكم. بتوجيهات من القيادة وضمن جهود المملكة لتحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اليوم عن تقديم المملكة دعما جديدا للبنك المركزي اليمني، مما يسهم في تعزيز القوة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة وتنشيط الأسواق التجارية ودعم التعافي المستدام، إلى جانب تنمية قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية وخلق فرص العمل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، انطلقت اليوم في محافظة الطائف منافسات النسخة 8 من مهرجان ولي العهد للهجن في واحد من أبرز الأحداث الرياضية والتراثية التي تشهدها المملكة، وسط مشاركة واسعة وترقب كبير من ملاك الهجن والمهتمين بهذه الرياضة الأصيلة. ويتضمن المهرجان 248 شوطاً تتنافس خلالها نخبة المطايا على جوائز مالية تتجاوز 50 مليون ريال. التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية اليوم بمقر الوزارة في الرياض نائب رئيس جمهورية سيشيل السيد سيباستيان بيلاي، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، كما ناقش الجانبان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وعددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اختتمت المملكة مشاركتها في الاجتماع الوزاري للابتكار لمجموعة 20 الذي عقد في الولايات المتحدة الأمريكية بوفد ترأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله السواحة، حيث أكدت المملكة خلال مشاركتها أهمية توسيع القدرات العالمية في الحوسبة والاتصال والتصنيع وتعزيز الاستثمار وتنويع سلاسل الإمداد

0: الاجتماع 38 للجنة الوزارية للتعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم في البحرين سير العمل في تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي لدول المجلس، وذلك في إطار تعزيز التكامل والتنسيق بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويرسخ منظومة أمن غذائي مرنة تضمن استمرارية سلاسل إمداد السلع الزراعية والغذائية. اختتمت اليوم فعاليات الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، حيث استعرض الملتقى أحدث الأبحاث والتجارب في إدارة الحشود والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر جلسات علمية وورش عمل بحثية بمشاركة أكثر من 80 جهة، كما جرى تكريم الفرق الفائزة في تحدي حاجاثون 4 الذي يهدف إلى تطوير الحلول المبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن. اختتمت اليوم أعمال النسخة الخامسة من الحدث التقني العالمي ليب 26 بمشاركة أكثر من 1000 متحدث وأكثر من 1800 شركة تقنية، استعرض خلالها آخر التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، كما شهد المؤتمر إطلاق العديد من الاستثمارات التقنية الضخمة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: تحت شعار إلى عوالم جديدة، اختتمت فعاليات النسخة الخامسة من المؤتمر التقني العالمي ليب 26 الذي يقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم. المؤتمر حقق هذا العام قفزة استثنائية مع تجاوز حجم الاستثمارات والإطلاقات التقنية حاجز 18 مليار دولار، بعد أن سجل اليوم الأول وحده أكثر من 15 مليار دولار، تلتها حزم استثمارية ضخمة في الأيام التالية في مجالات الذكاء الاصطناعي. هذا الزخم المالي تزامن مع إعلان مجموعة من الشركات العالمية انتقال مقراتها الإقليمية وبدء عملياتها التشغيلية في الرياض، مما يرسخ مكانة المملكة كعاصمة رقمية ومركزا لوجستيا وتقنيا رائدا في المنطقة والعالم. الحزم الاستثمارية التي جرى الإعلان عنها على مدار أيام المؤتمر تشمل البنية التحتية الرقمية وتوطين التقنيات المتقدمة ودعم الشركات الناشئة. كما استقطب المؤتمر أكثر من 250 ألف مبدع ومبتكر وحضور أكثر من 200 ألف زائر من 180 دولة بمشاركة 1800 شركة تقنية عالمية و1900 مستثمر. ختام ليب 26 يؤكد أن المملكة لم تعد مجرد مستهلك للحلول الرقمية، بل تحولت رسميا إلى دولة مصدرة ومصنعة للتقنية والذكاء الاصطناعي.
0: وعلى هامش مؤتمر ليب 2026 استعرضت المديرية العامة للجوازات البوابة الإلكترونية اللاتلامسية التي تمكن المسافرين من المرور عبرها بمجرد تمرير كف اليد فوق القارئ دون لمس، حيث يتحقق النظام آليا من الهوية والخصائص الحيوية دون الحاجة إلى إبراز وثيقة السفر أو تسجيل البصمة. أطلقت جمعية قسطرة القلب السعودية في الرياض النسخة التاسعة من المؤتمر السعودي الدولي للقسطرة والتداخلات القلبية بمشاركة خبراء محليين ودوليين، ويتضمن المؤتمر برنامجا علميا وورشا تدريبية وسبع عمليات قسطرة نوعية تنقل مباشرة، مع تخصيص محاور موسعة للذكاء الاصطناعي وبحوث سريرية محلية لدعم صناعة الدليل الطبي الوطني. أطلق المعهد الوطني لأبحاث الصحة النسخة الأولى من جائزة التميز في الأبحاث الصحية بهدف تحفيز الابتكار وتكريم الباحثين والشركات البحثية والقطاع غير الربحي لمساهمتهم في تعزيز البنى التحتية وبيئة الأبحاث بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لتكون المملكة ضمن الدول الرائدة في الأبحاث الصحية. استدعت وزارة التجارة 169 مركبة من طراز كيا تيلورايد موديل 2025 لوجود خلل في تثبيت مساند الظهر للكراسي الأمامية الخاصة بالسائق والراكب، مشيرة إلى أن الخلل قد يؤدي إلى عدم ثبات

0: ذات مساند الظهر عند تعرض المركبة لاصطدام من الخلف، مما يرفع من احتمالية الإصابة عند وقوع الحوادث. حققت مطارات الدمام إنجازاً جديداً بحصول مطاراتها الثلاثة، مطار الملك فهد بالدمام ومطار الأحساء ومطار القيسومة، على 6 شهادات اعتماد دولية من مجلس المطارات الدولي خلال قمة تجربة المطارات العالمية 2026 التي أقيمت في مدينة إسطنبول، في مجالات تعزيز الوصول والصحة والسلامة وتجربة العميل، مما يعكس التطور والجهود المبذولة للارتقاء بتجربة المسافرين في مطارات الدمام. وفي شأن ذي صلة، حصل مطار الملك عبد العزيز الدولي على شهادة اعتماد تجربة العميل من المستوى الرابع، ليصبح ضمن أعلى 12 مطارا على مستوى العالم. أعلنت البحر الأحمر الدولية افتتاح منتجع إيكويونكس أمالا في قرية المرسى بمنطقة تريبل باي في وجهة أمالا، ليكون ثاني فنادق علامة إيكويونكس على مستوى العالم والأول لها خارج الولايات المتحدة الأمريكية. ويضم المنتجع 128 غرفة وجناحا موزعة على 6 فئات من الإقامة، من بينها جناح بنت هاوس إلى جانب 21 مسكنا تحمل اسم العلامة، مما يرسخ مكانتها كوجهة استشفاء ورياضة عالمية على نحو مختلف. نظمت الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض المنصة الحوارية لقاءات الرياض، والتي تجمع الخبراء والمختصين لاستشراف مستقبل العاصمة ودعم تنميتها. إلى آخر أخبارنا. وفي الشأن الدولي، شنت القوات الأمريكية الهجمات الأعنف على إيران منذ توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي، حيث طالت الهجمات 100 هدف إيراني وفق تصريحات مسؤولين أمريكيين. وتركزت الضربات على محافظة هرمزجان وبوشهر وجزيرة قشم ومضيق هرمز، كما شمل الاستهداف مواقع تابعة للحرس الثوري، منها أصول ومنشآت بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع للاتصالات، إضافة إلى مواقع للدفاع الجوي وأنظمة الرادار. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
1: كانت كافية قبل أن تعود المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى لغة الضربات، فمنذ اندلاع الحرب في 28 فبراير توقفت العمليات وعادت أكثر من مرة، لتبدأ هذا الأسبوع جولة جديدة من الضربات الأمريكية بعد محاولات إيرانية لإعادة التصعيد في مضيق هرمز وتهديد حركة الملاحة أمام السفن التجارية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تنفيذ موجة واسعة من الضربات طالت نحو 100 هدف مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، شملت أنظمة دفاع جوي ورادارات ومواقع اتصالات وقدرات لزرع الألغام ومنشآت بحرية. كما استهدفت القوات الأمريكية ناقلتين حكوميتين إيرانيتين ضمن سياسة جديدة أقرها الرئيس دونالد ترامب تحت عنوان ناقلة مقابل ناقلة، وذلك ردا على الهجمات الإيرانية ضد السفن التجارية في مضيق هرمز. الرئيس ترامب نفى أن تكون الضربات محاولة لإجبار إيران العودة إلى طاولة المفاوضات، كون واشنطن باتت في وضع أفضل خلال الصراع الحالي، خاصة بعد السيطرة شبه الكاملة على مضيق هرمز، كما أن الاقتصاد الإيراني ينهار وأن طهران تؤخر قدرها المحتوم. وكل هذه المعطيات من وجهة نظر ترامب ما هي إلا ردة فعل على تجاوزات إيران في مضيق هرمز وفي المنطقة بشكل عام دون اكتراث إدارته بأمر التفاوض. التصعيد العسكري جاء بالتزامن مع الضغوط الاقتصادية الأمريكية الخانقة على النظام الإيراني، إذ أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن حملة الضغط الاقتصادي في طور التوسع لتشمل المرة القادمة تجميد الأصول الإيرانية غير المشروعة حول العالم وإغلاق شركات الطيران الإيرانية لمنع تدفق الإمدادات المالية الروسية للنظام، إلى جانب عقوبات إضافية محتملة على بنوك إيرانية خلال الأسبوعين القادمين.
0: مستمعينا، في ختام هذه النشرة أعود للتذكير بأهم ما ورد فيها. بتوجيهات من القيادة، المملكة تقدم دعما ماليا جديدا للبنك المركزي اليمني. ولي العهد والرئيس المصري يبحثان المستجدات الإقليمية

وجهود خفض التصعيد. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف بمجموع جوائز تقدر بخمسين مليون ريال. في ختام مؤتمر ليب 26 الجوازات تكشف عن بوابة إلكترونية اللاتلامسية تتيح العبور بكف اليد. مستمعينا، في ختام هذه النشرة تقبلوا أطيب التحايا. كانت هذه نشرة التاسعة من إذاعة الرياض، قدمتها لكم سارة التركي. إلى اللقاء.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

ترند. بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الخير، يا أهلا وسهلا بكل متابعينا، حلقة جديدة الليلة من برنامجكم الترند، معي أنا هند السالم ومخرج الحلقة محمد الفلاج. اليوم 3 سبتمبر، وما أدراك ما سبتمبر، هو شهر السعادة والوناسة والفرح، ومواليد سبتمبر عادة يتميزون بأنه أصدرهم مسيعة ودمهم خفيف. أنا ما أدري، هذه يمكن إشاعات يمكن حقيقة، ولكن سبتمبر من الأشهر الجميلة الحلوة اللي فيها كثير من الاحتفالات اللي إحنا أكيد بنفخر فيها. اليوم موضوع حلقتنا مراسلين، مراسلين مش بمعنى المراسلين اللي هم تبع الجهات الصحفية أو تبع قنوات إعلامية، لا، هنتكلم عن المراسلين اللي عايشين بيننا، المراسلين أو الأشخاص اللي عايشين دور مراسلين، حدود المراسلات اللي هم قاعدين يعتمدوها، الإيجابيات منها كيف تتحول في كثير من الأحيان إلى ممارسات عشوائية. هذه الممارسات للأسف تنتهك خصوصية وتتعدى على حقوق أفراد ومجتمع بشكل كبير. إحنا لما نتكلم عن المراسل كمهنة، إحنا نحترم مهنة المراسلين، وهما يمكن من أصعب المهن اللي ممكن يمتهنها الشخص، لأنها تواجه خطوط الاحتكاك وخطوط النار ويكونوا غالباً في قلب الحدث. اللي خصني اليوم في موضوع المراسلين هي المراسلين الغلط. وزي العادة أنا لما أتكلم عن الموضوع عادة يكون في موقف أو حدث لفت انتباهي، ويمكن بعض الأشخاص يمر عليهم مرور الكرام، ولكن أنا استوقفني كثيرا يعني ضيق صدري شوي، وحسيت أنه ممكن يكون فاجعة لبعض الأشخاص. لما نتكلم عن المظاهرات الممارسة الغلط اللي مارسونها بعض الأشخاص تحت مسمى أنه هو مراسل، أو أنه هو يسبق الأحداث، أو هو اللي ما شاء الله الترندي اللي يلحق الأحداث أول بأول. رقم واحد، انتهاك حرمة البيوت وحرمة الممتلكات. تصويرك لبيوت الآخرين، سياراتهم أو حتى حيواناتهم الأليفة ونشرها بدون إذن، وهنا بحط بدون إذن بين قوسين، هذا يعني يعتبر انتهاك للحرمة وانتهاك للخصوصية في البيت. حتى وإن كنت يعني أنت ناوي إن من خلال هذه الرسالة أو من هذا التصوير إنك تنقل الواقع. اثنين، للأسف نشوفها كثير، فيها استغلال للأطفال وفيها استغلال للأشخاص الضعيفة. تصوير الأطفال اللي في الشوارع أو اللي في الأماكن العامة، ويعتبرونها أنها فكاهة لما يصور موقف لطفل أو لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه هنا قاعد هو إنسان فاني، وهذا الشيء أبداً ما في كوميديا وما في خفة دم. وإظهارهم في لقطات عفوية على أساس أنك أنت شخص يعني قاعد تضحك الجمهور، هذه مرة ما فيها خفة دم. للأسف النوع الأصعب من مظاهر ممارسات الخاطئة للأشخاص اللي يمتهنون المراسلة في

في الجروب اللي عندهم أو حتى في المتابعين اللي عندهم أو في العيلة عندهم، يعتبر أنه لما يسارع بتصوير حدث أو مصيبة أو يرسل بوست في عزاء فجأة في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي ويلفت نظر الناس لهذا الحدث المفجع، هو الآن يعني بشرهم أو خبرهم أو علمهم، وهذا شيء للأسف جدا جدا جدا مؤذي. كثير من الأشخاص إحنا نتصفح بعض الحسابات وفجأة نشوف إنه الصورة خلفية سودة ومكتوب فيها البقاء لله، وهنا إحنا ننصدم وننفجع قبل حتى ما ندخل على الصورة، لأنه إحنا حرفيا عارفين إنه هذه فيها حدث مؤلم، فيها حزن، فيها فراق. فما بالك بالأشخاص اللي يسرعون في إرسال هذه التعزية أو هذه الصفحة السوداء وهم لسه مش متأكدين من الناس اللي أصيبوا بهذه المصيبة، الله يرفع عنا وعنكم جميعا، الناس اللي فقدوا هذا الشخص. هل أنت متأكد أن كلهم تبلغوا؟ هل أنت متأكد أنهم كلهم عرفوا؟ لا، أحيان كثير إحنا ننفجع وناخذ الخبر وبعدين نستغرب إنه كيف وصل الخبر قبل ما يوصل للناس القريبة، وهذه مصيبة بحد ذاتها يعني. وتلقى الشخص نفسه اللي منزل البوست حق التعزية لسه ما عز الناس، المتوفي لسه ما مشى في إجراءات الدفن، هو لسه موجود، لسه دوبه متوفي راسلين صفحة العزاء. للأسف في ناس تعتبرها إنه والله يعني سرعة، هو جاب الخبر اللي ما حد جابه. برضو من المظاهر والممارسات الخاطئة لبعض الأشخاص اللي يعتقد أنه هو مراسل وأنه هو إنسان أكتف على مواقع التواصل الاجتماعي، إعاقة عمل الجهات المعنية بهذا المصاب. يتجمهرون الناس شايفين مبنى محترق، وهذا الشيء صار من يومين، مبنى محترق والناس كلها واقفة تصور. طيب صورت، نقلت الحدث، علمتنا أنه أنت إنسان مرة واو، طيب ابعد عشان الناس تجي تقوم بشغلها. الدفاع المدني يبغى يوصل، الإسعاف يبغى يوصل، الناس تبغى يعني تفسح لها مجال وانت واقف علشان تصور. هذه للأسف كلها سلوكيات وكلها أمور احنا شفناها ومرينا بواحدة منها أكيد. غير الممارسات الخاطئة اللي ممكن ينفذها أو يطبقها بعض الأشخاص اللي يعتبروا أنفسهم مراسلين، في أكيد لما بحث في الموضوع

كيف الخبر هذا ممكن يقع على أشخاص ما يعرفون مين اللي توفى أو مين اللي أصيب أو مين اللي اختفى أو whatever إيش ما كانت المشكلة. لأنه الأمانة يعني السعادة والفرح ولهذا أوكي انشرها، مع أنه حتى هذه أنا أعتقد أنه لازم تكون بحدود، لازم تكون بدراسة، لازم نحتفل ونسعد ونرسل الأفراح والتهاني والتبريكات، ولكن ما نضايق أشخاص معينين. بمعنى نحتفل بيوم الأم ولكن نحسب حساب أنه في أشخاص ما عندهم أمهات، نحتفل بيوم الأب ونعرف أنه في أشخاص ما عندهم أب، نحتفل بيوم الأخ وهكذا. فكل النقل اللي إحنا قاعدين ننقله في وسائل التواصل الاجتماعي اللي إحنا يفترض أنه إحنا حرين فيها وهي مساحتنا الخاصة للتعبير، يجب علينا كمسؤولية مجتمعية أننا نراعي فيها الآخرين. زي ما قلت لكم في دواعي نفسية واجتماعية خلف هذا السلوك. رقم واحد، هوس الترند. وهوس الترند هو السعي لتحقيق الشهرة وحصد الإعجابات والمشاركات، واللي ممكن تترجم بعد كذا كمكاسب سواء كانت مادية أو معنوية، لأنه في ناس تحب المكاسب المعنوية أكثر من المادية، وفي ناس لا، هي هدفها أنها تكسب ماديا. اثنين من الدوافع النفسية والاجتماعية، وهم الأهمية. يعتقد الإنسان أنه عايش مهم، أنه هو قوي، أنه عنده مكانة اجتماعية، أنه هو عنده السبق في نشر الحدث، يتجاهل تماماً الأشخاص المتلقية لهذا الحدث، وهذا شيء جداً مسيء للأشخاص اللي ممكن يتابعوا حسابه. برضو من الدوافع النفسية والاجتماعية اللي خلفت هذا السلوك، بلادة المشاعر الرقمية. للأسف تراجع الحس الإنساني والتعاطف الواقعي بشكل كبير جدا، اعتياد على رؤية مشاهد مؤلمة مجرد محتوى للفرجة لتغيير الجو. بدأت الناس يقل إحساسها بالآخرين، المشاعر والتعاطف الإنساني بدأ يقل. الغلط مش في الأجهزة الإلكترونية، نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا غير عيب سوانا. يعني أنت الجهاز الإلكتروني هذا اللي عندك أنت تقدر تستخدمه لإسعاد الناس، لبث الإيجابية، للتحفيز، للتطوير، لكل شيء إيجابي، وممكن تستخدمه برضو للتدمير النفسي، لقلق الناس، لفجع الناس، للعب على مشاعر الناس واستجداء الناس. من الدوافع النفسية والاجتماعية أيضا غياب الوعي القانوني، وهذه مصيبة، لأنه في كثير من الأشخاص للأسف عندهم جهل بالحدود الفاصلة بين الحرية في التعبير وبين انتهاك خصوصية الآخرين. وانتهاك خصوصية الآخرين كلنا نعرف أنه مجرم قانونا، وفي روادع كثيرة للأشخاص اللي ينتهكوا هذه الخصوصية. في أمور كثيرة لسه بحكي لكم عنها، وكيف نتعامل مع الأشخاص اللي قاعدين يمارسوا دور المراسل بدون ما يكونوا مراسلين، وأكثر من كذا أكيد، ولكن جاء وقت المسج.

0: ترند. بعض الأشخاص الله يهديهم يتعمد أنه يصور بدون استئذان، وشفنا يمكن كثير مواقف مرت علينا في أشخاص يصور بهدف أنه يرسل نكتة على هذا الموقف، في أشخاص يصور بهدف أنه يرسل أي تعليق، وفي ناس بعد ما تنقفط أنها صورت تقول لك لا أنا كنت ناوي أنزل المقطع على أساس توعية وما أعرف إيش. أوكي، كيف أتعامل مع شخص صورني بدون إذن في مكان عام، في مطعم، في الدوام، في أي مكان كان، في بيتي؟ حتى لو أنت عازم أشخاص في بيتك وصورك هذا الشخص بدون إذن، لك أن تتخذ معه بعض الإجراءات. رقم واحد، الحزم الهادي، يعني بمعنى أنك تواجه الشخص بنبرة واضحة ومباشرة وتعبر له بصيغة لا تحتمل الشك أنه أنا أرفض التصوير، ولو سمحت أمسح المقطع أو أمسح الصورة. اثنين، التوثيق المضاد، بمعنى أنه أنا إذا الشخص اللي طلبت منه يمسح الصورة رفض، أنا أقوم أصور هذا الشخص أو أسجل حسابه إذا يمديني أسجل حسابه، علشان يكون معي دليل أنه هذا الإنسان تجاوز علي بدون وهذه جدا مهمة، بدون ما أدخل معاه في عراك، سواء العراك هذا جسدي أو لفظي. نتجنب أننا ناخذ الجوال بالقوة، أننا ننتزع الجوال بالقوة، لأنه هذا بيحولك من ضحية إلى متهم بالاعتداء وسلب الممتلكات. يعني لا تقوم تداوي المشكلة بمصيبة، كذا أنت راح تجرم على أنك اعتديت على الإنسان. غادر المكان فورا إذا شعرت أن الشخص يبحث عن افتعال مشاجرة. ليه؟ لأنه في أشخاص فعلا يكون طالع مضغوط من دوامه، من بيته، من مشكلة ما، فقاعد يدور مشكلة، قاعد يدور أحد يفرغ فيه هذه الطاقة السلبية. فعشان كذا الانسحاب الذكي واحد من التقنيات اللي ما تضرك. حاول قدر المستطاع أنك تحصل على الشيء اللي أنت تبغاه بدون ما تثير هذا الشخص اللي قدامك، لأنه في ناس إحنا ما نعرف إيش خلفيته، هل هو عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة اجتماعية، عنده أزمة ما، فما نحاول أننا نفتعل مشكلة معه، خاصة إذا حسينا من بعض الأشخاص أنه هو يبغى يسوي مشكلة. وأكيد إحنا في المملكة العربية السعودية عندنا إجراءات قانونية رادعة، ولكن لازم نعرف كيف نطبقها عشان زي ما قلت لكم ما تتحول من ضحية إلى إنسان معتدي أو إلى جاني. أوكي، يلا وصلنا معكم الآن إلى فقرة الأفلام، ثلاث أفلام مرشحة لهذا الويكند، اللي حاب يتابع فيلم على السينما يسمع الأفلام اللي احنا جمعناها لكم اليوم، وإن شاء الله تكون على ذائقتكم. أول فيلم معانا سقوط 2، هو الجزء الثاني من فيلم سقوط تحت عنوان نقطة النهاية، مصنف لعمر 15 سنة، تشويق وإثارة، مدة الفيلم 1:40. يحكي قصة بعد وفاة أختها شيلو اللي هي كانت في الجزء الأول، تنشأ علاقة صداقة قوية بين جاكس وصديقة شيلو الجريئة اللي هي لويس، وطبعا الثنتين يخوضون مع بعض تجربة خطيرة، وهي المشي على ممر خشبي خطير جدا جدا في جبل كوان بتايلند، ولما يحاصرهم انهيار صخري على ممر ضيق بارتفاع 3000 قدم، تجد جاكس نفسها مضطرة لمواجهة مخاوفها.
1: Please respond.

0: ترند. الفيلم الثاني معانا فيلم كوميدي اسمه ست لما، مصنف لعمر 18 سنة، مدته ساعة و40 دقيقة، بطولة يسرى وياسمين رئيس ودرة، وفي إطار كوميدي اجتماعي. تدور أحداث الفيلم حول ناشطة إعلامية اسمها دينا الكردي، وهذه الناشطة تطلق حملة بعنوان المرأة لها حق الفيتو، والحملة هذه طبعا لمناهضة العنف ضد المرأة. وهي ماشية في الحملة تتقاطع عدة قصص نسائية مؤثرة، وفي ظل مواجهة ردود أفعال فكاهية ومعارضة من بعض رجال المجتمع، وهذا الشيء يخلق طبعا مواقف كوميدية ممزوجة بصراع اجتماعي. وهنا أكيد رح يسلط الضوء على قضايا حقوق المرأة وتحدي وجهات النظر التقليدية.
1: من بكرة الساعة 12 عند دقات منتصف الليل عندنا فيتو.
2: قررنا نحن السيدات منح حق الفيتو لكل امرأة.
3: فيتو ضد أي راجل يأذيكي أو يظلمك.
4: الست مش أقل من أي دولة كبيرة وليها كيانها.
5: مفيش ست ما تبقاش فيتو.
6: أنا يتقال لي فيتو؟
7: أنت كمان فيتو؟
8: أنا فيتو.
9: إيه فيتو دي؟
10: الفيتو بدأ يا رجالة.
11: عايزة السوشيال ميديا تولع.
12: دي حادثة دي ولا إيه؟
13: ده الفيتو مع الباب.
7: ايه ده؟ هو ده حديد؟
14: حديد صلب.
15: مش كل الستات هتسيب نفسها ورا حملة زي دي.
16: كل عدد عن دمك.
17: انا شهر ده فيتو.
18: الفيتو يبقى ترند في العالم كله.
19: يا ريت الفيتو يا شريف.
20: انا عارفه.
21: الست لما تقف في ظهر جوزها
22: بتحبينها يا بيت؟
23: رأسك عشان تصدقني
22: يا ريت.
24: الستات اللي ما بتطبقش الفيتو هتعملوا فيهم ايه؟
25: بس
26: فيتو ايه؟
27: هو انتوا بتوع الفيتو؟
28: اه يا جماعه احنا على الهوا.
29: على فكره احنا اربعه.
30: انا فيتو هفضل فيتو.
31: اشتركوا على الاربعه.

0: بس انا للاسف ليه.
1: يعني ايه فيتو اصلا؟
2: ترند. الفيلم الثالث معانا فيلم خفيف لطيف ظريف برضو كوميدي مصنف لعمر 15 سنة، اسمه ريد فلاج، بطولة نسرين أمين وجميلة عوض وأحمد حاتم. ويحكي قصة مضيف طيران علشان يعقد قرانه على وحدة معينة، وهو طبعا مشغول فيقوم يعمل توكيل رسمي لأبوه علشان يعقد قرانه غيابيا. يتفاجأ الولد بأنه أبوه عقد قرانه على 4 سيدات بنفس الوقت وطبعا بدون قصد.
3: اقسم بالله العظيم ما هبص لبنت تانية غيرك وهبقى راجل محترم ومسؤول وهكون أسرة عظيمة. يلا يلا يلا واخد بالي من شغلي مستقبلي، والله على ما أقوله شهيد، سامحني يا رب.
2: ترجمة

ترند. وبما أنه العالم أصبح قرية صغيرة وصار في أيادي أبنائنا أجهزة ذكية ما نقدر نعمل عليهم كنترول 100% قد ما حاولنا، لأنه هو معه جهاز أوكي أنت عامل عليه كنترول، أصدقائه معهم أجهزة، يتعرضون لمواقف، في عمر معين يصير الولد يعتمد على نفسه ويطلع ويروح مع أصحابه. فإحنا دورنا كأهل أننا نوعي الأطفال في 5 خطوات وقائية لحماية خصوصية عائلتك وأطفالك تحديدا. رقم 1، توعية الأطفال الحازمة، يعني الموضوع سيريس قوي جدي، ما ناخذه بمزح أو باستهتار، ولا نسمح لأحد. وهذه الجملة اللي إحنا لازم نلقنها لأبنائنا إلين يحفظوها، مو بس يحفظوها، إلين يتقمصوها ويجيدوا العمل بها، إنه لا تسمح لأحد إنه يتجاوز عليك، لا بصورة ولا بفيديو ولا بكلمة ولا بنظرة ولا بأكيد جسديا. لذلك توعية الأطفال الحازمة، تعليم الأبناء عدم التجاوب مع أي شخص يحمل جوال حاب أنه يتصور معاك، سواء كان في الشارع، في المدرسة، في البقالة، في السوبر ماركت، في غفلة عن أهلك، لا تسمح له أبدا أبدا أبدا أنه يصورك إلا إذا رحت وبلغت أهلك وأخذت موافقتهم على الشيء اللي راح يصير. لازم ضروري نعلم أبنائنا أنه إحنا الملجأ الآمن لهم، لازم نعطيهم ثقة كبيرة فينا، لأنه إحنا المصدر اللي يجب أن نكون مصدر أمان لأبنائنا إذا تعرضوا لأي موقف، سواء كان تعنيف لفظي أو جسدي أو حتى إلكتروني، لأنه إحنا أصبحنا الآن في عالم السوشيال ميديا. 2، تأمين المحيط السكني، وهذا شيء يمكن موجود في أغلب بيوتنا ولله الحمد، تركيب الكاميرات المراقبة سواء كانت داخل المنزل أو خارج المنزل، وطبعا كلها تكون ضمن الاشتراطات الرسمية علشان نوثق محاولات تصوير أو حتى الواجهات اللي ممكن يكون فيها أطفالنا في الخارج أو في الحوش، لأنه للأسف بعض العمالة عندنا في المنزل برضو تصور أبنائنا، يمكن بحسن نية، يمكن تبغى تنزلها في حسابها على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي، تبي ترسلها لأهلها، توريها العائلة الكيوت اللي تشتغل عندهم. بغض النظر، الصور والفيديوهات هذا شيء خاص جدا، لازم نعلم أبنائنا أنه يدخل ضمن الحرية الشخصية والخصوصية اللي ما نسمح لأحد أنه يقتحمها. وأكيد النقطة المهمة، سلاح التجاهل المجتمعي، عدم نشر المقاطع اللي يتداولها الهواة المراسلين، أننا ما نعلق عليها حتى لو تعليق سلبي، لأنه حتى التعليقات مجرد أنك تكتب كومنت على هذا المحتوى، هذه الصورة، هذا الفيديو، فأنت هنا تساهم في انتشاره وفي تحقيقه. هذه طبعا زي ما قلنا لكم خطط وقائية علشان نقدر نحمي أبنائنا ونحمي الناس اللي هم مسؤولين عننا، ولازم نوعيهم بهذا الموضوع بشكل واضح جدا. 4، نستخدم المتابعة، متابعة الأطفال، متابعة الأبناء، متابعة العمالة شيء جدا مهم علشان نضمن أن هم لا زالوا يحققوا نفس الاتفاقية اللي إحنا نتفق فيها جميعا في هذه الأسرة أو هذه العيلة، أنه إحنا ما نخلي أحد يقتحم خصوصيتنا. النقطة 5 والأخيرة، أنه إحنا لازم نعبر عن رأينا في الرفض والاستياء ونتخذ الإجراءات النظامية القانونية إذا تم التعدي علينا، ولازم إذا بدينا في خطوة بلاغ إننا نتابعه ونعلم أبنائنا إنه إحنا ماشيين نتابع هذه الخطوات، لأننا قاعدين نعلم أبنائنا بالتقليد مش بالتلقين.

طبعا الإثارة موضوع اليوم هو نشر الأحداث الحزينة تحديدا وحوادث الوفاة اللي تحدث مباشرة بدون التثبت من علم ذوي المتوفي أو خبر أبنائه حتى. وهذا أنا بالنسبة لي هو واحد من أبشع الممارسات الخاطئة للمراسلين الهواة. يتحول البحث عن السبق الرقمي إلى طعنة نفسية واجتماعية ممكن تتلقاها العائلة لا سمح الله عبر شاشات الهواتف، وممكن تكون في وقت غير مناسب. هناك أكيد أبعاد نفسية واجتماعية تحدث للأشخاص اللي يقوموا ببث المصايب بين قوسين في مواقع التواصل الاجتماعي. قبل ما ننتقل للصدمات النفسية وكيف الإنسان ممكن يحمي نفسه منها، خلونا ناخذ صحيح نمزج ونرجع لكم.

ترند. لما نتكلم عن الصدمة النفسية العنيفة اللي ممكن تواجه ذوي الضحايا أو ذوي المتوفي، احنا نتكلم عن حالة ممكن تؤدي إلى انهيار عصبي، إلى أزمات قلبية مفاجئة. احنا قاعدين نتكلم عن موضوع حقيقي جدا، ما هو موضوع سواليف. انت في عرضك لهذا المحتوى سبب لهم فاجعة او سبب لهم انهيار عصبي او أزمة او ايش ما كانت، انت هنا برضو انتزعت منهم الحق الخاص في الحزن. العائلة قاعدة تواجه صدمة وفاجعة تحت أنظار آلاف الأشخاص الغرباء، وهذا الشيء يحرمهم من خصوصية الوداع. أنت لمن تخطف لحظة الوداع الأخيرة من ذوي الشخص المتوفي، أنت قاعد تعرضهم لألم يستمر معهم مدى الحياة، لأنه هما يعني ما عالجوا بالطريقة الصحيحة، فبالتالي أنت سببت لهم أزمة مدى الحياة. لما يتعامل بعض الأشخاص على المأساة أو الحزن كمحتوى، إحنا هنا للأسف قاعدين نتكلم عن أشخاص انعدمت منهم المشاعر النفسية، انعدم منهم الإحساس المجتمعي، انعدم منهم الضمير الإنساني اللي المفروض كلنا يكون عندنا لو الحد الأدنى منه. علشان كذا احنا كيف نتعامل مع الأشخاص؟ احنا لازم نكون حازمين وصارمين في موضوع التعاطي مع الأشخاص اللي يتجاوزون علينا تحت مسمى ان هو مراسل، ان هو الولد الهوبا هاي اللي ما يهمه شيء، اللي قاعد يجيب لنا الأحداث ما شاء الله أول بأول. نتذكر دائما انه احنا قبل ما نعمل اي كومنت على الشخص نتأكد انه يستحق اننا ندعم هذا البوست. قالوا لما تغنوا، للأسف ما نشعر بقيمة الأشياء إلا بعد ما نفقدها، نظل نعتقد أنها عادية إلين تروح مننا، بعدها نقول يا ليت ولو. إذا كان عندك شخص كويس تحبه وتعرف أنه يحبك وشاريك، لا ترخصه، أعطيه قيمته وحقه دامه باقي معك في حياتك، علشان بعد كذا لا تجي تدندن معايض وتقول تعبت الصبر وازعلني كلامه، تعبت من العتاب من الملامة، أقول الراح بيرتاح بالي وثاري بغيبته ما به سلام. مع السلامة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعون إذاعة الرياض وفي تعاليل، والليلة ليلة ويكند والليلة إجازة الأسبوع. أهلا وسهلا معكم في مجلسنا اللي دائما وعلى الموعد من الساعة 10 للساعة 12 يوميا من الأحد إلى الخميس. هذا المجلس اللي لا نسعد إلا بتواصلكم الدائم، تواصلكم هو الأهم في مجلسنا، ناخذ ونعطي ونسولف ونطرح مواضيع وناخذ آراءكم ومشاركاتكم وذكرياتكم وسواليفكم طيلة الساعتين القادمة بإذن الله.
0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالينا، سعد بكم كثيرا من المتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-533 وحتى عن طريق منصة إكس، شاركونا في الهاشتاج برنامج تعاليل. أهلا وسهلا بالجميع، فريق العمل يسعد بكم كثيرا.

0: من الإعداد حصن مغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. تعاليل.
1: كيفك يا طلال؟
0: أهلا يا خالد، حياك الله.
1: إيش الدنيا؟
0: كلش تمام.
1: اليوم ويكند.
0: معلومة جديدة هذه.
1: اليوم السعادة.
0: كويس انك ما نسيتها.
1: ما تشوفني كذا مبسوط.
0: والله هناك الدي جي، بس
1: الدي جي الليلة جاي. الليلة السهرة، الليلة الوناسة، عرفت؟
0: اي نعم، اهلا وسهلا، حياك الله.
1: لكن يا اخي انا في شغلة انا دائما انتبه لها عندي.
0: نعم والله. نعم
1: بحمد وبالشباب، اليوم في واحد دائما اقابله يا أخي، دائما رايح جاي مع فيه، عندنا وقت محدد زي كذا، دائما أشوفه بس ما أعرف اسمه ولا أعرفه، بس أشوفه دائما رايح.
0: نشوفه فيه
1: في مشوار عندي دائما أروح له. أيه. عرفت مكان أروح له دائما محدد، أدخل ألاقيه قدامي يعني في الطريق دائما نتقابل، وصرنا إيش، سلام عليكم، عليكم السلام، مرحبا مرحبا، أعرف وابتسامة، لكن ما أعرفه ولا أعرف اسمه ولا أعرف هو أصلا وين ولا ما وين. بس سبحان الله، يمكن 5 أيام في الأسبوع أشوفه، يمكن
0: يعني شخص غريب في مكان عام. طيب طبيعي هذا،
1: بس إنه دائما يعني عارف اللي دائما أشوفه يعني شبه يوميا.
0: هذا يا رجل اللي تعرفه أنت، تعرف أصلا هذا طبعك طبيعي، إن نشوف ناس غرباء في أماكن عامة ما نعرف أساميهم، هذا طبيعي. اللي مو طبيعي إن شخص نعرفه من سنوات وصار في انقطاع، شفناه في مناسبة ولا في اجتماع ولا في مكان عام، الملامح واضحة والوجه محفوظ، لكن من هو ما نعرف. وش اسمه الأول؟ ناصر، إبراهيم، خالد، لا يمكن شكلها يوسف، لما توقع على الشخصية هذه يمكن أعطيه لؤي. أنت تضيع يعني في الأسماء هذه، ما تدري منه، وأحيانا تحرج. أهلا كيف الحال معك، تأخذ وتعطي معه في السوالف حتى تحاول تتذكر، يمكن هو فلان، يمكن هو فلان. هو يعرفك أكيد يعني، والإحراج أنك أنت ما تعرفه، الذاكرة للأسف يعني خانتك في هذا الموقف الصعب. هذا موقف حرج ويحدث، لكنه طبيعي طبيعي، يمكن لها ظروف نفسية، لها ظروف اجتماعية، ظروف مرتبطة مثلا في الضغوطات، في ارتباطات الحياة ومشاغلها ومشاكلها، قد ينسى الإنسان وهذا طبيعي.
1: تبي الأصعب اللي أنا ما أعاني منه، تبغى الصراحة؟ في عندنا زملاء لهم سنوات اعرفه وسلام كذا، لكن لو تسالني جسمه ما ادري.
0: يحدث هذا، هي طبيعي، مواقف يعني في حياته اليوميه تصير، يعني الناس حفظنا اشكالهم، حفظنا مواقفهم، حفظنا الاثر الطيب، لكن اسم سبحان الله ننساه في هذه المواقف الصعبه. احيانا قد يكون من الاقارب يا اخي، في مناسبه اجتماعيه تحضرها وعدد كبير في المجلس، تسلم عليهم تصافحهم، هذا تذكره انت في مره من المرات في اجتماع عائلي سابق، لكن من هو والله ما عارفه. يعني احيانا ممكن تعرفه والعائله تعرفها، لكن الاسم الاول بالنسبه له ما تعرفه، خالد فيصل، وتخاف تقول اسم وتخطئ وتصاب بالحرج،
1: ويزعل
0: وتصاب الحرج انت، يعني موقف صعب، يعني كيف واحد من العائله ما تعرف اسمه او تنساه، دليل تقصير يعني حتى انت في مساله التواصل.
1: انا اقول لك زملاء لنا الان هنا في الدوام، يعني اتكلم على السنوات الماضيه، يا اخي اعرفه وبيننا شغل وكذا، ولكن ما يعني حتى في اوقات زملاء يقولون فلان، اقول ايه، وانا والله ماني عارف الرجل، بس اعرف شكله،
0: وتعرف الذكريات اللي جمعتكم مع بعض، وتفاصيل والمواقف
1: وكل شيء، لكن الاسم ما يحضرني. يعني لو يجي واحد يسأل يقول تعرف ذا، اقول له وقتها وجهي يطيح، عرفت اللي ما ادري وش وهو يعني قصورا مني انا، ما هو انه من الاخرين، لكن انا اقع في هذا الاحراج دائما في بعض الاسماء، فاوقات اعطيها تصريف، هلا بالحبيب، شلونك، طيب، ايش اخبارك، ايش مسوي، بس اما تيجي تقول لي وش اسمه،
0: هو لا، في بعضهم صراحه ذكي ولماح، هو يفهمك اصلا انك انت ناسي الاسم او ما عرفته، مثل ما قلت اهلا يا الحبيب ولا كيف حالك او شلونك كذا، هو فاهم انك ناسي الاسم، فيجي احيانا يحاول بطريقه ذكيه يعرف باسمه مثلا، او يذكرك بموقف يعني في الماضي، يحاول هو ذكي الرجل، يعني ما يبي يطلعك من هالموقف الحرج، ولا يبي بعد يسبب لك يعني احراج.
1: هذا يا طلال انا استخدمه دائما لما اجي اسلم على احد ومبطي منه ولا شيء زي كذا، فاجي اسلم عليه، لما اسلم عليه خدود ولا شيء اقول اسمي، فهمت؟ يعني من باب ايش، عشان لا ينحرج ممكن، او زي لانه انا اقدر الموضوع هذا على شخصي انا
0: في بعض، صحيح، لا، واذا ذكرتها

0: لسه معلمته فلان الفلان
1: يقولك معروف
0: يقولك معروف
2: أنا
0: حاولتني عشان... عليك زيادة يعني ترى ما نسيتك أنت في البال
2: أنا حتى ممكن هو ناسي بس يقولك معروف من باب اللطافة فهمت بس من باب أنه أنا لا أحطه في حرج أو أحطه في مثلا لأنه أقيس الناس مثل ما أقيس على نفسي أنا أوقات أشوف فلان وعرفه وزميل لنا وكذا لكن راح اسمه من مخي فلما يجي يذكرني فكله ممنون فهمت يعني على أساس أنه لا أطيح في الحرج هذا لا أقع فيه أنه يجي الواحد يقول وفي بعضهم لا يزعل إذا ما ذكرت اسمه وش ذا اللي شايف نفسه وش ذا اللي مثلا بعضهم يحسبونها أنه متكبر ولا أنه ماخذ الموضوع غرور ولا لا والله يا جماعة في أوقات صرنا نقدر الوضع مع الآخرين
0: ولا شك يعني الذاكرة في مثل المواقف يعني تخون لكن الطرف الثاني يكون متقبل لهذا الموقف ويفهم يعني الضغوطات أحيانا تمر على الإنسان والمواقف والله ما ندخل بالكواليس وش اللي جاء وش المواقف اللي أثرت عليه وش اللي خلى الذاكرة ضعيفة ما صارت تحفظ يعني إلا الوجه فقط يعني كل هذا أمر مقدر ومحسوب في حياتها اليومية وتفاصيلها مواقفنا يجب نكون أكثر يعني دراية وموقف وأكثر يعني تعامل راقي شوي مع الطرف الآخر ما نحرجه بالاسم نفهم إذا قال أهلا يا الحبيب أهلا بالشيخ أهلا يا أبو فلان تعرف أنت في البداية تقول أهلا أنت خالد معك أهلا عرفتني باب هالسؤال يقول معروف أنا ما نسيتك كثير من المواقف تصير يعني تذكر أنا موقف صار شخص التقى فيه من سنوات التقى فيه وكيف الحال يقول أحاول أتذكره يا أخي من هو هذا وش اسمه هو عارف الاسم عارف أن فلان فلان ويرحب فيه ويتذكر وياه مواقف سابقة هذا في موقف صعب وحرج قال كيف قال أنا يا أخي موجود في التواصل ليش ما تتابعني قال أنا أتابعك قال لا ما تتابعني قبرني أشوف يطلع حسابه في منصة إكس على زمان هو كان تويتر ويفتح قال شف أتابعك وقرأ الاسم في البداية عرف اسمه وتذكره وتذكر المواقف هذه قدرة هائلة كيف طلع نفسه من هذا الموقف الصعب وهذا الموقف الحرج من غير ما يشعر ذاك انه فعلا ناسي ولا ما عرف اسمه في مواقف تصير لكن كيف احنا نطلع انفسنا من هذه المواقف المحرجة في حال نسينا اسماء الاصدقاء او الناس اللي عزيزين علينا من الاقارب او اللي نحبهم 011-40-53 اللي يحب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة
2: أنا سهيت مع المواضيع هذه عارف ليه؟
0: ايه؟
2: لأنه فيها ذكريات مواقف صارت علينا كثير من هذه الأشياء اللي أنه تنسى اسم الشخص مرة جاء كنا في جامعة كنا قاعدين شوي قال لي كيفك يا خالد؟ قلت الحمد لله شلونك تمام الحمد لله قال عرفتني؟ قلت ايه معروف وأنا والله العظيم أني ناسي ولا جايب خبر قال من أنا؟ قلت ها؟ قلت والله لا تأخذني يا طويل العمر يعني في يوم قال لي فلان فلاني أثاري كان بيني وبين تواصل يعني بعيد يعني ما قد شفته وجه لوجه يعني ما شفته بشكل شخصي وقعدنا مع بعض قلت أهلا وسهلا قمت أتعذر منه وتسامح منه بعدين دورت عليه قلت لا يا حبيبي يعني شايفني أنا وياك التواصل اللي بيني وبينك عن بعد ولا أدري ولا قد شفت وجهك قال أنا صورتي قلت صورتك الله أكبر يا الحين أنا صورتي في الصورة شيء وفي الواقع شيء يعني ما هو بشرط أنها يا الله ذاك اليوم حسيت وجهي كذا كان منصب علي ما بارد
0: معقول تنحرج أنت يا خالد
2: أكيد ليه شايفني منصوخ
0: تنحرج يا خالد ما تعودنا عليك خالد
2: لا والله هنحرج يا جماعة ايش فيكم
0: صدق والله
2: ايش فيكم دورتوا
0: حتى محمد انصدم يقول معقول يا اخي
2: إيه.
0: يقول متاكد يقول ما عرفتك القصة هذه لك فعلا ولا
2: إيه والله
0: ولا حد منقوله ولا في احد سامحها من تويتر
2: بدينا ندور على بعض بدينا نستلم بعض
0: هو حقيقي فعلا الموقف
2: يعني وش كذاب مثلا
0: هي موقف ولا منقوله يعني
2: لا ما موقف صادق
0: كويس يعني تحرج يعني
2: لا من جد لا احرج ووجهي الحمد لله هو شوف انا ما انحرج مثلكم اوكي يعني مع التعامل معكم ما انحرج منكم ليه لانكم اصدقاء واخوان وزملاء لكن اما الاشخاص الاخرين اللي ما بيني وبينه ميانه ما بيني لا بالعكس برضو تحترمه
0: حتى صديقك ونسيت اسمه ما تنحرج
2: هلا
0: طيب
2: خلاص
0: الحرج
2: لا بس
0: يعني.
2: انتم الان شوف زي فرض محمد فلاج طلال نفيسه خلاص هذول اللي في وجهي 24 ساعه هذول انتهى الموضوع لكن في اشخاص ما تشوفهم دائما
0: لا حد تنسى انا
2: ها
0: لا حد محمد تذكر سماك محمد على الهواء سعود
2: عطاك ابو سعود لانه ابو سعود عرفت. يا رجل في واحد دائما صرت اناديه يقول لي يا حبيبي ترى ابو فلان، اقول له يا ابو فلانه يا ابو فلانه يا ابو فلانه، اثري كنت قاعد انادي باسم مرته.
0: طيب شاركونا بالاتصال 011-40-53 اللي شاركنا فيه.
2: غير قال لي يا حبيبي أنا أبو
0: المواقف الصعبة أو المحرجة اللي تصير بيننا وبين الأحبة الكرام. نحفظ الوجيه لكن ننسى الأسماء. بعد الفاصل راجعين.

0: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالينا نحن وياكم عبر إذاعة الرياض في موضوعنا لهذه الليلة عن الذين نحفظ وجوه ولكننا ننسى الأسماء وتخون الذاكرة في مواقف صعبة محرجة، في مواقف مناسبات العائلية الاجتماعية، صداقة، زملاء العمل، أحيانا تلتقي بزميل سابق وكانت بينكم حقيقة فترة عمل مهمة، بعد سنوات انتقل إلى جهة أخرى، تقابلته في مكان عام، أوه فلان أوه لا أنت نسيته، كيف تطلع من هذا الموقف المحرج الصعب؟ 011-40-53 محمد.
1: هلا مساء الخير يا طلال.
0: مساك الله بالنور، أهلا محمد، حياك الله.
1: الله يمسيكم بالخير والعافية.
2: يا مرحبا، من تكلمنا يا محمد؟
1: والله أتكلمكم من جدة.
2: أهلا وسهلا بأهل جدة.
1: الله يعطيك العافية، كيف حالك؟
0: الله يحييك.
2: اسمع، جدة أنت بحر ولا أهلي وبحر؟
1: أه؟
2: جدة أنت بحر ولا أهلي وبحر؟
1: وش اسمه؟
2: جدة جدة، إتي وبحر ولا أهلي وبحر؟
1: أهلي وبحر.
2: آها أهلاوي، يلا قول يا محمد.
1: إيه هلا والله.
0: طيب
1: أنا سمع عن الاسم الشخص مثل غاب عنك وجاك.
0: إيه نعم صحيح صحيح.
1: والله أنا في واحد للسبع سنين غايب عني، ما بينا تواصل، بعدين قابلني وما عرفته، والله أفكر فيه أفكر فيه ما عرفته. قلت بالله لو سمحت انت وش اسمه؟
0: اوه قلت له كذا
1: سعد. ها؟
0: علمت على طول، قلت وش اسمك؟
1: والله قلت له
0: حراج والله.
1: والله قلت له
0: ايه.
1: قلت وش اسمك؟ قلت بالله ما عرفتك انا بالله وش اسمك؟ قال انا سعد ابو عبد الكريم. يوم قال سعد ابو عبد الكريم
2: وش تغيرت ملامحه يعني ولا ايش؟
1: ايه شايب ومتغيره ملامحه كذا شوي ولا أيه. عرفته والله ما عرفته.
2: طيب إيه اذا قابلت واحد انت تعرفه زميل عمل يا محمد ولا اي شيء؟ واحد معك من في العمل دائما تشوفه لكنك ما تعرف اسمه، صاير معك كذا
1: واحد في العمل؟
2: ايه
1: لا والله اللي في العمل اعرفه
2: كلهم
1: اعرفه، لسه مطول معي ما اعرفه والله ما انساه.
2: في إدارات ثانية أقسام ثانية شيء؟
1: في والله في واحد كان جار لنا برضه كان جار لنا ويمكن أخذ 10 سنين ما شفته. وقابلني خبري نحيف، يوم قابلني وأنا مليان وكذا. قلت وش اسمك؟ قال أنا أكنت نسيتني أنا جارك هنا.
2: يا زينك يا محمد،
1: واضحك واضحك واضحك واضحك يا ورا.
2: رهيب محمد، وش اسمك كذا من انت؟
1: من طول البدا، لا تلومني من طول البدا.
2: الله يوفقك يا محمد،
0: الله يحفظك يا محمد، يطول عمرك.
1: حي والله لما تعرف والله لن اسلم.
0: بيض الله وجهك. بيض الله وجهك يا محمد، الله يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك،
1: حياك الله.
0: حياك ربي في امان الله. اهلا وسهلا. 011-40-53 ابو محمد.
3: هلا والله، مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور، كيف الحال؟
2: اهلا،
3: كيف حالكم ان شاء الله؟
0: الله يحييك، اهلا وسهلا.
3: انا حصل معي قصه.
0: اي
3: انا وزوجتي.
2: اي
3: كان زوجتي طالع المستشفى وانا طالع معها، عندها موعد. طبعا هي جلست في المكان اللي فيه النساء. وانا رحت للاستقبال عشان ابلغهم انها موجوده.
0: نسيت اسمها.
2: لا صور.
3: يوم جيت للاستقبال عطيتها الرقم، عطيتها كل شيء، قال شو اسم زوجك؟ قلت والله كنت راسي كذا مذهول يعني. وقال لي رجال ما تعرف زوجك؟ قلت والله نسيت اسمها. قال يا رجل فيك دعايمر انت ولا ايش اللي فيك؟ طيب لحظه شوي بقول لك، خلنا نطلع لها وتشوف اني انا صادق معك. والله طلع الولد معي للاستقبال وجيت عند محمد.
2: اي
3: وناظرت وشافت الرجال معي، قالت واشرت لي كذا، قلت وش اسمك يا ام محمد؟ يوم انبهرت قالت هذا زوجي ولا وش هو؟ فانا ذاك الوقت خلاص.
0: هو وش السبب محمد؟ وش السبب؟ ارتباك؟ كان عندك قلق خوف؟

0: والموقف هذا يا محمد صار توبة ما يمكن تنساها الحين.
1: والله طلب مني حق الاستقبال البطاقة.
2: إثبات.
1: يعني بطاقته ولا ما راح أدخل.
0: إيه نعم صحيح.
1: أنت والحرمة يعني وضعكم في ارتباك شوي.
0: لكن عقبها ما عاد نسيت يا محمد ولا لا؟
1: لا لا خلاص.
0: خلاص مرة. إلى الآن. مهما كان لو كان عندك موضوع ومشت تفكيرك ما راح تنسى.
1: أي أكيد
0: أكيد. أجل كرت العائلة ورا بطاقة الصراف.
1: مرة حافظها كلها.
0: طيب.
2: الله يحفظك
0: محمد طول عمرك شكرا لك على اتصالك.
2: اهلا اهلا
0: حياك الله
2: فيك. من ابو محمد 011 40 53 الى ابو محمد الثاني.
3: يا هلا وسهلا
2: اللي قبل شوي محمد يا اخي محمد وابو محمد
0: الحين ابو محمد حياك الله.
2: اهلا وسهلا.
3: اهلا محمد صالح.
2: اهلا محمد صالح. ها
3: ايوه
2: اهلا وسهلا يا محمد.
3: اهلا
2: الحمد لله الزهايمر مو عندنا حتى عند محمد فلاج. هلا هلا هلا
3: والله أنا ذكريات أيام زمان كنا ليلة رمضان نفك على الإذاعات وليلة العيد وليلة
2: يا محمد إحنا موضوعنا اليوم عن إنه في أشخاص تعرفهم ولكنك أوقات قابلهم تنسى أساميهم.
3: إيوه كثير ناس كثير
2: إيش
3: ناس.
2: إيش كيف تتصرف في الموضوع ده؟
3: والله أنا أقول له إيش اسمك
2: كذا يعني مثلا أنا مقابلك وشوي بعضهم يزعلون.
3: إيوه إيوه التصرف هذا واحد أقول له كثير ناس أقول له من أنت أنا أعرفهم لكني ما أعرف أسمائهم يعني أقول له أنت مين يقول لي أنا فلان.
2: كم عمرك يا عم محمد؟
3: أنا يمكن حوالي 67.
2: ما شاء الله العمر كله عشان كذا هذا الكلام من زمان وأنت شباب ولا إلى الآن؟
3: لا لا يعني ذا الحين بدأ ولا إيوة يعني مية كم سنة أول وأنا شباب يعني ما
2: تنسى
3: لكن ذا الحين إيوة إيوة ذا الحين أقول له من أنت
2: تغيرت أشكالهم عليك
3: وأنا كثيف بعدين.
2: الله يواجرك إن شاء الله ويبلغك الأجر يا رب.
3: وأنا ذا الحين تقريبا الكثير حتى من أبناء عمومتي من أبنائهم أقول له من أنت أقول له يقول لي أنا فلان. إيوة
2: أول كنت تميزهم بالسمع.
3: إيوة يعني إيوة إيوة كنت إيوة أبناء عمومتي كنت إيوة لكن ذا الحين حتى أبناء عمومتي أقول له من أنت
2: يعني يمكن كبروا وبلغوا وصار أصواتهم مختلفة و...
3: إيوة إيوة لكن أحيانا كذا أتلخبط أنا.
2: ما المشكلة قدامك العافية يا عم محمد. آمين. ويحفظك آمين. المولى يا رب
3: وخاصة أبناء عمومتي أقول له من أنت
2: إيه لأنه هذول صغار وكبروا وأنت إيه. ما إيه. بعيدين عنك.
3: إيه
2: الله يحفظك.
3: أبناء عمومتي أول كنت يعني هذا لكن دلشين بعضهم أقول لهم من أنت أقول له أنا فلان
2: إيه لأنه ما اختفوا عنك فترة وجوك بعدين.
3: إيه
2: الله يحفظك يا عم محمد استودعك الله يا عم محمد شكرا لتواصلك معنا شكرا لك.
0: أهلا وسهلا في أمان الله. 011 40 53 أبو سعود.
4: سلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يسعد الله مساءكم في الدنيا
0: ومساءك أجمل يا مرحبا أبو سعود حياك الله.
2: يا هلا شلونك يا أبو سعود؟
4: يا هلا بكام يا والله يا هلا
2: يا هلا
4: والله من أسعد الليالي.
2: مبطين منك يا أبو سعود
4: والله اني لا هذا بكلم ولكن انشغل شوي. الله لا يشغلنا الله.
2: امين. اللي ما اخذ اللي ما اخذ العقل يتهنابه.
4: الله الليلة عندي كلام فزع لك
2: اسلم
4: يا من تقول عندي زملائي ولا اعرف
2: ما هو بعرفهم اعرفهم يا ابو سعود عرفت هم زملاء في ادارات ثانيه ودائما بيننا شغل وبيننا شغلات بس
4: انا صار لي لزوم برجل بمرور حائل ودخلت ابيه ومن دخلت قلت ابي فلان قال ما نعرف ومن دخلت قلت ابي فلان قال ما نعرف يعني قال لي اشتغل عندكم قضبني واحد منهم قالوا لي وش اسمه تكفى الله وانا انسب ولده من الثاني التالي ما ادري اسمه الدكتور ما ادري اسمه هم هو اسمه فلان قال حنا بالدائري أكثرنا ما ندري وش اسمه اسم أبو فلان أبو فلان وقضينا بس
2: أها يعني إلى دوب بالكنية أبو إيه فلان أبو الولد
4: أبو فلان أبو فلان أعطنا اسم ولدي والعلمك لكن ثاني رجل ثاني لزومك عندنا بالدائري أبشر لك سلام والله ما هو عندك لزوم أبوه وما أنا إذا سلمت على الرجل ولا أعرف اسمه أسأل وأنا وش اسمك انت منين انت
0: منين وصحيح يا وسعود لانك ما شاء الله لك قدر وقيمه وقامه وهامه في المجلس فسؤالك مقبول لما تسأل فلان

0: تقول من أنت ولا متولد من ولد من، فيجاوبك لتقديرا لك. لكن أحيانا الشباب يعني واللي نظراء يعني في نفس العمر صعب يسأل هالسؤال لأنه بيستنكر.
1: والله أكثرهم إلى سلم قال معك فلان فلان.
0: إيه حسن صح.
2: إيه هي.
1: واللي ما يعلم باسمه أنا أسأل وأقرب فيديو يقول من أنت.
0: إيه يحق لك والله تسأل يا أبو سعود.
1: علم من أنت أنا والله أشوف وسط.
0: صح نعم إيه بيض الله وجهك.
1: وكذا يا أخي ولا ننسى والله دايما ننسى.
0: أنتوا أحيانا في المجالس يا أبو سعود إذا شفتوا واحد طر ما تقول من أنت قدام الحاضرين كلهم.
1: والله يقول من أنت لا سلم ما عرف.
0: صح إيه نعم.
1: وأنا ما أعرفه. يقول من أنت.
0: صحيح.
1: فلان أيه. فلان يقولوا هنا عم ولا بس أسكت.
0: طيب لقيت واحد يا أبو سعود واحد يعني مقارب لعمرك رجل كبير في السن وله قدر ومعروف على مستوى العائلة عندكم وحضرت مناسبة لكنك نسيت هو أبو فلان ولا أبو فلان ولا أبو فلان وها وش تسوي في الحالة؟
1: والله أنا أحاول أجلس عنده
0: أيه.
1: وتدخل بالسوالف لما أعرفه.
0: ما قدرت أعرف.
1: ما بدي ما أدخل عنده وأقول والله لون ولون أنت. أنا كالرجال وأنت مش من أنت والله إني أنا عارفك لكن تخبر
2: إيه تحطوا أنت أنتم ميزاتكم أبو سعود تلفون على كبر السن فهمت العذر أيوة. معكم لكن إحنا نبلش
1: لا نلف على شوين
2: لا حركات شوف أبو سعود أنتم عندكم حركات رهيبة عرفت يعني حتى ممكن يجيك الشاب يقول لك أنت ما تعرفه ما تلام لكن رجالا في عمرك ولا حولك وكان بينكم رفقة وكان بينكم شغلة وتيجي تنساه
1: والله
0: لا والله أنتم معذورين يا أبو السعود معذورين الحقيقة ولكم قدر وقيمة وقامة وتقدير يعني مهما سألتوا راح نجاوب ويحق لكم تسألون يعني بيض الله وجهك أبو السعود
2: جايك تفزع لي أبو سعود وراحت الفزعة ما لقيت منك فزعة شيء يلا
1: يا هلا
2: الله يحفظك
0: ليلتك سعيدة السلام ورحمة الله وبركاته
2: الله يحفظك
0: أهلا وسهلا
2: 011-40-53 ومن براس يلا حيا من براس
3: يا هلا ومرحبا
2: يا حياك الله من وين تكلمينا
3: والله أكلمك من شرقيتنا الحلوة
2: أهلا وسهلا
0: من وين من الشرقية
3: والله احنا منطقتنا بس بين الدمام والقطيف
0: ما شاء الله من القطيف اهلا وسهلا ونعم ونعم ونعم الله يحييك من براس
2: اهلا
0: تفضلي
3: والله يشوف انا واحده مشهوره في المجتمع كله ان انا اشوفك اعاصرك بعد يومين انسى اسمك
0: هذا انت تحديدا انت تنسين
3: انا تحديدا يعني فتره يعني درست معي واحده 12 سنه من الابتدائيه للثانويه شفتها قبل فترة يعني وانقطعنا مخرجين الثانوية انقطعنا تقريبا 10 سنوات شفتها في الزواج قاعدة تتسولف معاي وتضحك وأنا كل شوي أقول للي جنبي شو اسمها يا بنت الناس
2: عرفتيها أنت عرفتيها صح؟
3: أنا أعرفهم أشكال أنا ما أعرفهم
2: أيه.
3: أنا دائما أقولهم أنا أعرفهم أشكال بس أسماءكم يا جماعة أعروني فيها والمحرج أكثر أن إذا شافوني يقولون لي أهلين هلا أمصنا كيفك شخبارك أنا أقعد كذا أتنع أن
2: يحسبونك مغرورة ولا شايفة نفسك إذا ما ذكرت سامي
3: هذه الجملة اللي دائما تقالك شايفة نفسك والله مو شايفة نفسي بس
0: أنا على ناس وناس من براس تنسينهم ولا كل الجميع
3: يعني بنسبة 90% على أغلب الكل يعني على
0: لكن الناس القريبين ما تنسينهم اللي ما لهم شيء في حياتك ينسون هذولي ولا لا؟
3: لا يعني بالذات اللي ما في يعني بعد الانقطاع
0: أيه.
3: ما في تواصل الا اكيد انساهم يعني
0: طيب تشوفين هذا طبيعي هذا طبيعي ومن براس
3: والله إن... ما اعرف والله ما اعرف امي تقول هذه وراثه
0: لا ما له علاقه
3: لان امي بعد نفس الشيء امي مو كبيره مره بس امي نفس الشيء تقول ترى انا
0: ما له علاقه ما كثير من الناس ينسون يا ومن براس يعني تلقين عنده قلق وعنده توتر وعنده موضوع مشغل ذهنه وتفكيره في عوامل نفسيه اجتماعيه تخلي الانسان ينسى وهذا طبيعي ترى يعني ما هو موضوع مرتبط بالزهايمر ولا بامراض ولا بوراثه ما له علاقه لا بس إن نبغى الحين يعني أم نبراس نبغى شيء نطلع من هذا الموقف الحرج يعني نأسس ثقافة أنت يا الطرف الثاني إذا دريت أو شكيت أو في ملمح بس في وجهي إني أنا ناسي اسمك تعاطف معي وحاولك تذكر باسمك إيه لا تخليني في الموقف الصعب
2: ولا تحرجني
3: بالضبط يعني أنا هذاك اليوم قاعدة تتصلف معي وأعطيتها رقمي وقلت لها اكتبي لي في الواتساب انت عشان أسجل رقمك ومن الإحراج أعطيتها رقمي غلط
0: فعاد وش

0: اسم بنتك يا انت؟ شو اسم بنتك؟
1: انا عندي بنت وولد. الولد اسمه نبراس والبنت اسمها تقى.
2: زين باقي
0: ما شاء الله.
2: زين
0: اتوقع نسيتيهم.
1: ايش
0: توقعت نسيتي؟
1: لا لا
0: الله يحفظكم نبراس يطول عمرك.
1: بنت خالتي اذا ما شفتها انسى اسمها. دائما اقول لبنات خالاتي ان لو بكره اشوفك اليوم.
2: لا لا لا كذا كذا زياده
0: الله يخليهم لك يا نبراس.
2: موفقه موفقه ان شاء الله.
0: حلو شكرا على اتصالك. تحياتنا لك.
2: في شغله ثانيه يا طلال، في اشخاص لما يشوفك مثلا طلال، انت اسمك طلال لكن هو في صوره في عينه انه لا يركب عليك محمد وخلاص يمسك عليك محمد.
0: هو يسوي كذا بالنسيان ولا عمد؟
2: لا لا كذا سبحان الله. في واحد من الزملاء هو يعرف ان اسمي خالد بس مسك في راسه ان محمد محمد.
0: إذا شكلك يوحي محمد.
2: اذا تفاعل اذا تفاعل فهمت وطلع يا محمد بالله جيب وكذا فهمت.
0: معنا محمد دارج عندنا ترى. اي واحد عارف نقول
2: هو هو سبحان الله. في الاخير كم مره امسك عن اسمي خالد يرحم والديك، فلما صار يقول محمد اعرف انه يناديني عرفت. 011 40 53. سالم
3: مرحبا.
2: اهلا وسهلا. يلا حيا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: الله يسعد مساكم كل خير يا رب.
2: مساك بالنور. هلا وسهلا.
3: الله يحفظك. بالنسبه للي قاعدين تتكلمون عنه والله شيء طبيعي، احنا شباب وتصير معنا والله.
0: أيه.
3: والله تصير
0: تصير طبيعي.
3: كان لي زملاء في الرياض والله طلعت سنه نقلت برا الرياض ورجعت بسلم عليهم.
2: ايه
3: وسلمت عليهم ودخل واحد والله اني اعرفه نسيت اسمه. صعب انا نسيت اسم الرجال قسم بالله اني انحرجت. فاقرب دايم في المخارج ذي يا الحبيب يا الشيخ هلا يلا حيه. سلمت عليه والله جلسنا وانا برجع ابكد السلام عليه وراسل واحد من الزملاء معنا في المجلس على الواتساب اقول بالله شفت الزميل هذا اللي على يسارنا وش اسمه؟ قال اسمه فلان ابن فلان. وانا رجع استلمه من جديد.
2: ايه وشلونك يا فلان يعني تبي تاكد لانك انت
0: والله موقف حلو يا سالم والله. عرفت كيف تطلع من هالموقف الصعب؟
3: ما في. وترى بيئة العمل مشكلتنا في بيئة العمل، حنا نطلع أبو فلان وأبو فلان. أيه. والله لا تعرف جدة ولا قبيلته من أي قبيلة. أيه.
0: أبو فلان أبو فلان
3: أبو فلان اسم الثنائي ما تعرفه طبيعي اللي يصير.
0: يبينا واتساب نكلم.
2: هو المشكلة يا سالم إنه إحنا لو نقدر الظروف هذه أو يعني ما يكون في بعض الأشخاص تنحرج منه إنك أنت يوصل مرحلة الحساسية يقول هذا وراه ما يعرف اسمي وش فيه ممكن يوصلها المرحلة إنه وش شايف نفسه مستنقصني يعني بالطريقة ذي. هذا هو الإحراج إنه كيف تبين له.
3: شوف أخوي خالد والله العظيم أن يوم كنا شباب في الثانوي تخرجنا وقابلني ناس من زملائي قسم بالله أني حط اسم أبوي اسمي وأقول
2: عادي.
3: أنا مهب صاحي. لا لا. أنا مهب صاحي. أنا زميلة أدرس معه ومضيع اسمي والله بعدها أخذنا بعشر سنوات صارت تصير معي شيء طبيعي يا رجل.
0: طبيعي أنا أذكر يعني بعد يا سالم في واحد يعني ألخبط بين اسم الأب وولده يعني هذا أيوة. له اسم وهذا له اسم ما أدري وش الاسم الأول وش الاسم الثاني. مثلا هذا فلان ابن فلان أحط فلان مثلا عبد المحسن وعبد الكريم أضيع منه الأبو منه والله أني أرجع حين الجوال أشوف هذا شو اسمه وراح أنادي
3: والله تصير طبيعي ظروف الحياة والأمور ترى بدأت يعني
0: أو تشابه الأسماء أحيانا
3: التقنية ترى أثرت في الذكاء
0: صح أي والله يا سالم أهم انتبه لا تأثر عليك يا سالم
2: ياثرت وخلصت
0: مو بكره تنسى اسامينا تسمي خالد محمد
3: لا خالد ومحمد حافظكم وطلال حافظ
0: من محمد من محمد
3: فيكم خالد فيكم محمد الفلاج
2: أيه الله عليك
0: ما شاء الله هذا جواب من غير واتساب ولا كيف
3: لا ما حد يساعدني بالواتساب
0: طيب يا سالم الله يحفظك
2: شكرا لك
3: هلا حياكم
2: الله 011 40 53 يا ابراهيم
4: السلام عليكم ورحمة الله
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: إبراهيم القادر الله يحييك
2: يا هلا
4: كيف حالك أستاذ الكريم
2: يا مرحبا يا إبراهيم
4: سعيد أن أكون معكم
2: وإحنا سعيدين بتواصلك يا إبراهيم أهلا وسهلا
4: يا عزيزي الحبيب أنا فعلا حصل لي هي تحصل هذه المواقف وفعلا أنا حصل لي موقف محرج أذكره والله الآن أتكلم والمدام جنبي تسمعني
2: قول
4: يا صديقي السلامة أنا كنت موظف وكان في عندنا من العنصر النسائي كنت أحتك بهم بطبيعة عملي وكذا وعلى طول يا فلانة يا فلانة يا فلانة يا فلانة المهم بعدها بفترة كذا أنا تزوجت
2: ممتاز.
4: اتزوجت وبنفس الليله عاد احنا عرسنا لو انا عندها لا بنفس الاسم اللي هي زميلتي.
2: ناديت المدام باسم زميلتك؟
4: نعم الله. اي والله. فهي استغربت وتقول لي دحين من هذه البنت او معك واحده ثانيه؟ اقول لها لا والله ما في.
2: والله
4: والله يا انما قلت هذه كانت هي زميلتي في العمل قلت انا متعود عندها باسمها.
2: يا
4: والمشكله انه المشكله
0: الحين ابراهيم القصه هذه حقيقيه؟
4: حقيقيه والله اتكلم معك
0: الحين. ما قلت امس اني انا ما تزوجت؟ وشون طلع الزواج اليوم؟
4: كيف؟
0: امس انت تقول انا ما تزوجت.
4: لا متزوج اللهم قلت لك.
0: امس اتصالك امس؟
4: لا ابراهيم القاضي انا ما قلت لك ما تزوجت.
0: أيه.
4: قبل ثلاث ايام طيب. اربع ايام كان في موضوع وعشان اقلده وما
0: أيه. طيب ابراهيم
4: ما عندي اطفال
0: طيب أطفال. الله يحفظك ابراهيم شكرا لك على اتصالك.
2: بارك الله فيك.
0: اهلا وسهلا في امان الله. تحياتي
2: هذا إبراهيم. هذا جاب العيد من اول ليله
0: 011 40 53. اهلا وسهلا بالجميع. يعني في بعض المشاركات نريد تكون حقيقيه اكثر من واقع خبره وتجربه حتى نستفيد. ابو عادل
5: الله يمسيكم بالخير.
0: مساك الله بالنور. حي الله ابو عادل كيف الحال؟
5: الله يسلمك. سعدت بسماع صوتك ولا خالد.
0: يا مرحبا يا ابو عادل اهلا وسهلا.
2: يلا حيه.
5: الله يسلمك. الله يعطيكم العافيه والصحه. وحقيقه دائما تطرحون يعني حاجات والله طيبه وانتم دائما طيبين
2: الطيب من طيبك يا طويل العمر. اسلم يا ابو عادل عطنا المشاركه.
5: وتجددون الذاكرة هي عشان الذاكرة ترجع لتتجدد.
2: أول شيء أنك ذكرت أسامينا زين.
5: الله طلال وخالد يا أخي.
2: أيوة والمخرج.
5: المخرج إبراهيم طال عمرك.
2: محمد الفلاج. يلا أسلم يا أبو عادل عطنا صار لك موقف صار لك شيء كيف تخرجت من مواقف صارت لك بالطريقة هذه؟
5: والله شوف الآن والله أنا أقول لك حقيقة والله إن فيه ناس من الزملاء إني أعرفه شخصياً ويعرفني
2: إيه؟
5: لكن يعلم الله إنه اسمه مستحيل غايب عني مرة غايب. وقابله يا رجل أنا أعرف الشخص شخصياً أعرفه وجلسنا في العمل وهذا لكن سبحان الله والله إن أجيبها من يمين من شمال ويا لطيف إلن أنا يبدع في هذا وأخبارك والله بس والله أن أنا مشيها على بركة.
2: أوقات تنتهي الجلسة وأنت ما تعرف اسمه. أوقات تنتهي القعدة وأنت ما تعرف اسمه.
5: أي والله أقول لك يا شيخ يا نعم نفرق نعم نمشي من الجلسة وأنا أروح وأجي يعني خايف أقول له يا فلان
2: من أنت وش اسمك؟
5: وأنا والله العظيم حاصل الشيء هذا لكن إن شاء الله لنا ولكم المسلمين.
2: آمين آمين آمين. بارك الله فيك أبو عادل.
5: وهذا طال عمرك أكل الدجاج هو اللي غير علينا.
2: الله يحفظك إن شاء الله. ودعتك الله. هلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا. 011 40 53. صالح. يا صالح.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور. أهلا يا صالح.
2: هلا.
6: والأستاذ خالد والأستاذ محمد.
0: لا نجحت في الاختبار يا صالح نجحت.
6: الحمد لله. في واحد في الجلسة عندنا يمكن عندنا أكثر من شهرين ناديه باسمه فلا ما هو باسمه.
0: ايه
6: الأمور شهرين بعد اكتشفنا بطاقة الحوالي الناس فلان فلان يا ولد أنت اسمك فلان احنا نقول فلان. قال والله يا أخي علي مشينا كم مشيتها يا رجل شهرين وأنت معنا كل شهر هنا في الاستراحة واسمك ما هو الحقيقي
2: ما يبغى يحرجكم.
6: لا كان اسمه ما كويس اسمه ما اسمه محماس هذا ما يبغى يدري الناس.
2: وانتم تنادونه ايش؟
6: لا نحن ناديه محمد.
2: ومحمد رايح محمد جاي.
6: ايوه محمد رايح محمد جاي جوال محمد وين جاء وطيب طيب ترى اسمه محماس ما يعني سبحان الله. بعدين كتب رجع والله يا اخي سنين ما كويس قلنا خلاص خلك
2: على محمد.
6: نعم هذه
2: طلب بارك
6: الله يا أخي والله ليش يا أخي سبق دولة أنا سيد ما فيها شيء ما عندك
2: شيء. الله يحفظك العديل موفق
6: بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
2: هلا هلا هلا
0: حياك الله. 011 40 53. أبو يوسف.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
7: أهلا وسهلا أخبارك يا حبيبي.
0: أهلا أبو يوسف حياك الله.
7: كيف حالك
0: يا مرحبا وين الغيبات يا أبو يوسف؟
7: أبو كبيرة والله.
0: وين موجود فيها الحين؟
7: والله في البيت.
0: في البيت؟ وين البيت هذا؟ في أي مدينة؟ أي محافظة؟
7: والله في قنفذة.
0: قنفذة، ما شاء الله، الله يحييك أبو يوسف.
7: كيف خويك هذا اللي معك؟
0: خالد.
7: خالد
0: أي مو؟ طيب الحمد لله، أموره زينة.
7: والله
0: ولا نسيت اسمه أنت؟
7: ها؟
0: نسيت اسمه يا أبو يوسف.
7: والله نسيت، ما ذكرته.
0: في أحد تنساه طيب في حياتك مثلا من أصدقائك من العائلة نسيت اسمه؟
7: الحمد لله في كثير ناس نسيت أنك موعدين إن شاء الله.
0: الله يوفقك أبو يوسف، يطول عمرك، شكرا لك على اتصالك.
7: الله يعافيك، قلنا شيلة، أعطونا شيلة.
2: تبي شيلة؟ طيب يلا يلا يلا بنعطيك شيلة. وفق الله.
0: شيلة يعني ولا؟ طيب الله يحفظك أبو يوسف، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا في أمان الله. 011-40-53 الحب يشاركنا في موضوعنا لهذه الليلة، نتكلم وإياكم فيه عن النسيان الأسماء من الأحبة والأصدقاء أو حتى من الأقارب في كثير من مناسباتنا الاجتماعية نحضرها وحفظنا الوجيه لكن نسينا الاسم، وهذا يضعنا في موقف حرج. صحيح في عوامل نفسية وذهنية واجتماعية متشكلة في الضغوط، في القلق، في المشكلات، أحيانا في فكرة تكون عالقة في الذاكرة فيها إفراط في التفكير، هاي تجعلنا ننسى كثير من الناس، لكن ما في عيب، لكن نريد فقط أن نفهم هذه المواقف المحرجة ونتخطاها. أهلا وسهلا بالاتصال، معنا مين؟
2: ناصر.
0: ناصر،
8: ناصر الحربي معك.
0: ونعم أهلا. أهلا يا ناصر.
2: أهلا وسهلا.
8: أبك والله، الله يستر عليك، أخباركم طيبين؟
0: حياك الله.
8: الله يستر عليكم، شكرا على البرنامج هذا الناجح ل 100% ان شاء الله.
0: الله يحييك يا ناصر، اهلا وسهلا.
2: اهم شيء انه 100%. صوتك ترى يقطع يا ناصر.
8: نعم معك،
2: ما هي سماعه بالحلال، لا روح نام عند البرج.
8: لا لا
2: لا لا يا بالحلال، والله يا دوب اسمع صوتك،
8: يمكن عشان سماعه يا اخو.
2: مش دخل، وش دخل السماعة؟ أيوة. قول يا ناصر.
0: ناصر معنا؟

0: مثلثات عشان نستفيد من موقفك اللي صار في نسيان الأسماء الناس العزيزة والغالية على قلبك، وشاركونا في كثير من المواقف اللي صارت كيف نتفاداها ونطلع منها، وفي ذات الموقف أيضا اللي لمح شيء من النسيان كيف ممكن بعد يتصرف في تصرف الأمثل. أحمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
0: الله يحييك.
2: يا مرحبا.
1: الله يعافيكم. الموقف سبحان الله هدف عكسي على قولتهم اللي صار لي. بالعادة الناس يخطون في اسمي وأنا ما أعدله، يعني تعرف إحراج إنك تقول لا ترى أنا اسمي فلان فتترفع على راحته. فيعني اسمي أحمد وينادوني عبد المحسن. يا عبد اللي قدامي أنا ما أدري ليش سماني عبد المحسن. بعض الناس تعرف شكل
2: خلاص شكلك ركب على عبد المحسن.
1: أيوة ترى بعض الناس كذا سبحان الله يشوف شكلك يوحي، فهو يتكلم لي وأنا أرد عليه ويا عبد المحسن أقول سام.
0: جاهز لك أنت عبد المحسن، جاهز لك الاسم.
1: لا والله
0: لو طيب لو نادوك لؤي بتوافق بتغيره؟
1: ما في وقت إني أعدله، والموضوع مش مهم يعني، مش المهم الهدف وش يبغى. وقال واحد يعرفني جنبه قال يا أخي من عبد المحسن؟ قال هذا. قال هذا عبد المحسن؟ قال هذا أحمد أنت شيك. قال والله عظيم، بس طب ليش أنت ساكت؟ إن شاء الله ما في أعدل لك
0: يعني جاهز لي
1: واحدة. قال كيف الاسم واحدة؟
2: أهم شيء إني عرفت إني أنا عبد المحسن ومشي.
1: الله يعافيك.
2: هلا وسهلا يا عبد المحسن.
0: شكرا يا عبد المحسن على اتصالك. سعدتني يا عبد المحسن بالاتصال.
2: شكرا عبد المحسن أحمد.
0: شكرا عبد المحسن.
1: يا مرحبا مع السلامة.
0: الله يحفظك يا عبد المحسن. هلا يا عبد المحسن. من بعد عبد المحسن؟
2: من معنا؟
0: بعد عبد المحسن مين؟ أبو نواف.
3: يا حياكم الله.
0: الله يبقيك أبو نواف، كيف الحال؟
3: والله بالخير.
0: عاد شعورك وأنت اتصالك مع بعد عبد المحسن؟
3: عاد هذا على قولهم بيخطف يسمي، بس أنا عاد
0: أخذت يسمي. سمي أبو نواف حياك الله.
3: يا طول عمر، أنا الموقف اللي صار لي في زميل لي عزيز علي من قبيلة عزيزة، اللي حصل يا طول عمر أنا وياه رفقة وصرنا نتخاوف السفر. سافرنا في سنة من السنوات وكانت هذا الكلام بداية الجوالات. الرجال ما قد طلع جواله وأنا معي جوالي وسافرنا ومعمم جوالي. لما رحنا للمدينة هذه قال تراني أنا معطي رقم أهلي، رقمك لأهلي علشان يطمنون علي إذا بغوا شيء.
2: حلو.
3: المهم اللي حصل يا طال عمر جاني اتصال قالوا نبغى عبد الله سالم.
2: حلو.
3: المهم أنا اسمي عبد الله، قلت له أنت غلطان. المهم وسكر السماعة. المهم أجي أجلس عند العيال، كنا في مطعم. المهم قالوا وش فيه؟ قلت واحد اتصل علي يقول لي عبد الله سالم طالب فيني أخوي. قال طيب أنا عبد الله سالم. والله ما أعرف. أنا ما أعرف كله عبد الله الفلان.
2: إيه.
3: قبل حاهم عود نروح نسوي اتصال، عاد الحين صار الاتصال تعرف ذاك الوقت
2: دبل
3: تكلفة أي دبل. قلت أبد تستاهل، أنا الغلطان.
2: أدفع الضريبة الله لا يهينك.
3: الله.
2: من بعد عرفت أن عبد الله سالم خلاص.
3: من بعد عرفت أن عبد الله سالم ولا زالت الحمد لله 25 سنة.
2: الله يديم. ما شاء الله.
3: على طول
2: إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا لك يا أبو نواف.
3: حياك الله.
2: هلا وسهلا.
0: 011-40-53 بشاير.
4: أهلا.
0: حياك الله. مساك الله بالنور.
4: كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بشاير.
4: هلا بك. الموضوع بس عن الأسماء ولا مواضيعي؟
0: شنك ناسية بعد؟ وش ناسية غير الأسماء أنت؟
4: هلا؟
0: وش ناسية غير الأسماء؟
4: أنا ماني ناسية. أنا كنت في موقف محرج.
0: وش هو هذا الموقف؟
4: أنا واحدة من صديقاتي طلب مني أحضر معها عرس، وقالت لي يلا نمشينا في المطربة الفلانية وكذا وكذا، وفي نفس يعني قريب منك القاعة نفسها في نفس الحي اللي انت ساكنة فيه وكذا. قلت اوكي ماشي يلا مشينا، تبيني خويتها يعني. فطلعنا ورحنا وحضرنا. اول ما دخلنا الله يحييكم يا هلا وكذا، طبعا يعرفونها هي انا ما يعرفوني. وجلسنا شوي لقابلت واحدة من صاحباتي قديم مرة. بشاير يا هلا. قلت يا هلا فيك.
2: وانت ما تعرفين اسمها؟
4: لا انا اعرفها، بس الموقف المحرج انها سالتني سؤال انه مين عزمك؟

0: قلت لها الله يطول بعمرك يا هلا.
1: ما كأنك سمعتي السؤال.
0: ايوه بعدين قلت لها انت اللي منعزمه. قالت انا العروسه بنت خالتي. قلت اوه انا اقول من العروسه من انا عزمت من العريس.
1: عاش مصرف.
0: وانا لا عزمت ولا شيء، انا رايحه خوية كذا مع صاحبتي وانا اسوي كذا. فمن بعدها حرمت خلاص،
1: ما اروح مكان الا بعزيمه.
0: حتى الوالدة لما تقول لي يلا امشي اقول لها قالوا لك بشاير تجي عزموني انا خصيصا.
1: انا لو مكاني كان ايش ها ما اسمع صوت الطقاقه معليش.
0: بس حرشت الحراج ما ولي يومك ذا ما تتذكر الموقف. يمكن الحين عدى الموقف 13 سنه ومع ذلك انا قلت نهائيا ما عاد اخرج.
1: يلا وفق يلا
2: مواقف محرجه لكنها
1: هو عموما ما هو في موضوعنا، لكن احنا مشينا الموضوع معك يا بشاير.
0: والله يا انا دائما اتصل بس ما حد يرد.
1: لا خلاص ردينا اليوم. بارك الله فيك يا بشاير، شكرا لك.
0: شكرا.
1: موضوعنا اليوم طبعا انه اذا قابلت اشخاص ونسيت اساميهم وكيف تتصرف في الموضوع. اعطونا مواقفكم المحرجة اللي صارت معكم، ايش صار، كيف تصرفتوا، كيف عديتوا الموضوع، كيف وقفتوا في موقف محرج، ممكن ردة الفعل من الطرف الاخر زعل انه ايش ما انت عارف اسمه. هذه السوالف نبي نسمعها الليلة، وكيف اهم شيء وكيف نتصرف.
2: اتصال ابو محمد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
3: مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور. يا مرحبا محمد.
3: اهنيكم على هالبرنامج.
2: الله احنا نهني انفسنا فيكم، تفاعلكم واتصالاتكم معنا الله يحييكم.
3: الله يسعدكم ويبارك فيكم.
2: يا مرحبا. يا مرحبا محمد.
3: والله انا قبل شوي كان معي كنت في زواج وكان جنبي واحد من الزملاء عديني
2: ايه؟
3: يعني بالفصل على مقام جاء سلم علي واحد قال لي أنا عارف كذا وأنا ناسي وكذا. طيب ليش ما قلت له ترى أنا موجهك مألوف بس إني ناسي اسمك ما في شيء. قال لا ما أقدر أخاف يزعل أخاف شايف الحال عادي ما في شيء عادي. لو قلت له ترى يعرفك أنا بس والله معليش معذرة إني نسيت اسمك. أنا وش المشكلة فيه؟ إذا طلب منه
1: أبو محمد في ناس ممكن تشوفها مرة واحدة وهو عرف اسمك وأنت ما عرفت اسمه وقابلته مرة ثانية يزعل ويشره. إيه تخيل في أشخاص أول مرة يعني ممكن أجي في جلسة ولا في مجموعة أسلم على 5 أو 6 أشخاص وقعدنا وسولفنا ومشيت، فهمت؟ يتقابله مرة ثانية يقول أفا ما عرفتني من أنت.
3: فعلًا ترى تحصل كثير كذا زي كذا فعلًا.
1: يعني فما أدري أنا. يعني نبي الكلام، نبي نعرف الأفكار من عندكم كيف الواحد يتصرف.
3: في حاجة يعني أذكر نفسي وأذكر المستمعين وأذكركم أنتم كذا.
2: نعم.
3: المداومة على القرآن ترى يذهب النسيان.
2: نعم. بيض الله وجهك. الله يحفظك محمد يطول عمرك. شكرا لك على اتصالك.
1: جملة طيبة.
2: تحياتنا لك. حياك ربي في أمان الله. أهلا وسهلا. 011-40-53 أحمد.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الورد مساء الفل حياكم.
2: مساء الجمال. أهلا أهلا يا أحمد، كيف حالك؟
4: الحمد لله والله الحمد لله. أنا مصري ومقيم في الرياض.
2: ونعم أهلا وسهلا.
1: أنت اللي دائما تتصل علينا؟
4: لا أنا أول مرة.
1: أهلا.
4: أنا الحين يعني سايق من غرب الرياض للوسط رايح لصديق الويكند.
1: في منفوحة.
4: هونتوا لا في وسط الرياض في حي جريه.
1: ايوه
2: ما شاء الله.
4: هونتوا علي الطريق والله.
1: بالله
2: يحييك الله يحييك.
1: اغني لك
4: الله يسعدك. كفايه اسمع صوتكم والله.
1: يا احمد قل لنا على المواقف.
4: طبعا يعني كما يقال البعيد عن العين بعيد عن العين بعيد عن القلب.
1: ايوه.
4: فانا بواجه هاي المشكله دائما في كل اجازه انزل فيها مصر. يعني المفروض اني برجع للأهل والجيران والأحباب والأصدقاء، أنا بكون ناسي كل الأسماء. يعني دايما محمد أخوي الكبير ميل عليه محمد هذا وش كان اسمه. هذه طنط هذه وش
2: كل الأسماء يا أحمد. كل الأسماء
4: كل ما عدا المقربين قوي يعني الدرجة الأولى. يجينا أي زيارة نروح أي مناسبة أنا كل يسلم علي أحمد هل أنت في أجازة إيه إزاي. طبعا إزاي يا عم إزاي حضرتك إزاي الصحة وانا مش متذكر الان.
2: وش السبب رايك يا احمد؟
4: كل اجل
2: ايش السبب رايك نسيان الاسماء؟
4: يعني انا بالنسبه لي الصراحه السعوديه مو بيت الثاني هي بيت الاول.
2: لا نسيان الاسماء لا نسيان الاسماء يا احمد. يقول انا الناس المقربين انا حافظهم لكن البعيدين شوي ننساهم. وش السبب رايك ليه؟
4: يعني ممكن من قله

0: الاحتكاكات والتعاملات
1: تواصل، قلة التواصل يعني، ما في تواصل فننساهم.
0: بالضبط.
1: طيب في بعضهم، في بعضهم يا أحمد، في بعضهم ما في تواصل ويكاد يعني انقطع هذا التواصل، لكن ما زالت أسماءهم عالقة في الأذهان،
2: محفورة في الذهن.
0: طبعا يعني
1: مش السبب.
0: أنا أبي أذكر موقف، أبي أذكر موقف. أنا معلم، كنت أشرح قريبا يعني لسه من كام يوم مع عودة الدراسة وكده، فكنت في درس عندي اللغة الإنجليزية بيحكي ما بين الأصدقاء وكيف ان الاصدقاء ممكن يستفيدون من بعض حتى ولو كانت شخصياتهم مختلفه.
1: ايوه،
0: ولازم نكون شبه بعض. فوانا بحكي الدرس وانا في الحصه في الفصل، تذكرت صديق كان عندي بالجامعه، ومن بعد ما تخرجنا ما تواصلنا، كان مره مختلف عني وتعلمت منه اشياء كثيره. سبحان الله، تذكرته وانا في الحصه في الدرس، حتى دردشت مع الاولاد قلت لهم انا الحين تذكرت صديق، وبدات سبحان الله يعني منذ سنين اعوام لم نتواصل، ولكن تذكرته بالخير في هذا الموقف. فبالفعل،
1: وحتى كذلك على المستوى الطلاب، احنا يا الطلاب تخرجنا من سنوات، لكن ما زالت بعض اسماء المعلمين محفوره في الذاكره وعالقه في الذهن، نذكرهم لان درسونا ايام الابتدائي وحافظين، ما في تواصل ابد ابدا، ولا نعرف الان يعني لاي مسار اتجهوا في الحياه، لكن الاسماء محفوظه عندنا. وش السبب برايك؟
0: هذا هو الارث،
1: هذا هو الاثر، الاثر الذي تركه والتاثير تركه في نفوسنا، يعني لذلك ما نسيناهم احنا.
0: بمفهوم النجاح، النجاح هذا مفهوم شخصي، نقول شخص عنده نجاح في الشهره، شخص عنده في الغنى، شخص عنده في الاسره الدفء، شخص عنده في الممتلكات. النجاح الحقيقي برغم انه مختلف، لكن ان النجاح يبقى في الاثر المتروك، البصمه اللي بنسيبها في نفوس بعض.
1: صحيح.
0: حتى ولو فرقتنا الاعوام.
1: نعم صحيح، هو الاثر. نعم،
0: زي ما حضرتك قلت، انا اليوم معلم ولا زلت اذكر فضل معلميني علي، واذكرهم
1: صحيح،
0: واذكر وجبتهم قدامي في الفصل، ولا انساهم ولا انسى فضلهم ابدا والله.
2: احمد، في تكنيك حلو
0: حبيب.
2: لما تنزل مصر عاد هذا ملعبكم انتم، اهلا وتبلا احضان واخبارك ايه تمام والحمد لله، وخذوا في الدوشه كذا وميل على محمد، اسمع وميل على محمد اسمه ايه، عرفت
0: محمد؟
2: خلي محمد دايما جنبك،
0: هو دايما جنب، اقول له هذا كان شو اسمه، اقول له خالد، اي محمد.
2: خذوا، انا لو محمد، لو انا من محمد اتوهك مثلا، اسم جاي واحد اسمه اسماعيل، اقول لك هذا اسمه بهاء.
0: يحطني في وش
2: المسرح. ايوه يا سلام عليه.
0: الله يحفظك. الاخوان دايما لازم يضربون مع بعض كذا.
2: والله لو انك اخوي يا شيخ لادخلك في جدران، بس اصبر.
0: حبيبي حبيبي، هذا العشم برضه. الله يسعدك والله.
2: الله يحفظك يا احمد، شكرا لتواصلك، اهلا وسهلا فيك معنا كمستمع مستمر دائم ان شاء الله.
0: ربنا يخليك يا حبيبي.
2: اهلا اهلا.
1: 011-40-53 ام لانا.
3: الو،
1: اهلا وسهلا، حياك الله.
3: مرحبا، مساء الخير.
2: مرحبا،
1: مساء النور.
3: عندي موقف حصل لي في حياتي.
1: تفضلي.
2: واحد بس؟
3: مواقف كثيرة، في مواقف مبكية وفي مواقف،
2: لا لا ما نبغى المبكي،
3: محزنة، وفي مواقف مضحك صراحة، المواقف المضحكة. في بداية حياتي كان عندي طفلين وأنا موظفة، وبنفس الوقت كنت بدرس دراسات عليا
2: ما شاء الله،
3: فقلت خليني أرتب وضعي مع أطفالي بحيث أني يعني يكون في عندي جزء فراغ لسه أشتغل على دراستي. رحت أسجلهم في الروضة، في كي جي 1 كي جي 2، فقالت لي المسؤولة أعطيني أسماء أطفالك. وقفت كده، إيش أساميهم؟ نسيت أسامي.
2: يا لطيف،
3: من الضغوط أبغى ألحق، بعد ما أخلص الروضة هروح للجامعة هقدم أوراق وأسوي وأفعل. فقالت لي أعطيني أسماء أطفالك. قلت لها دقيقة، أنا تنحت طب دقيقة. أنا قالت لي معليش، أنا أعتذر منك، لازم تيجي أمهم. قلت لها أنا أمهم؟ قالت لي مستحيل. قلت لها والله أنا أمهم. أنا جيت أبكي،
2: بكيتي
3: طبعا، ماني قادرة أفتكرهم، ماني قادرة، صار جسمي كله ارتجف. ليه؟ إيش فيك؟ في شيء؟ في مشاكل؟ في انفصال؟ أمد. قلت لها أبدا أبدا، بس أنا جدا مضغوطة صراحة، وحقلي في الجامعة، أبى أخلص أوراقي هنا عندكم بعدين أطلع للجامعة. فقلت لي هدي، طبعا ما كان في أول توكلنا ولا كان في شيء، في أوراقي، في أوراق ما يثبتت ليها الهوية.
2: هو أنت بس جيبيهم بشوفك فيجوا عندي يقولوا لي يا ماما. ها؟ كيف تنسين أسماء أولادك يا أم لانا؟
3: نسيتهم.
2: ما في نسيتهم، هذول ظنى
3: والله، ضغوط الحياة. أنا بدي أخلص من دوامي.

0: وبعدين أطلع للجامعة أبغى أسجل الأولاد. هذا موقف صراحة هو مضحك ومحزن في نفس الوقت.
1: خلاص الحين عرفت اسم أولادك
0: طبعا.
2: ولا يمكن تنسينهم الآن، خلاص صار درس.
1: الله
2: هذا
1: الله يحفظهم يصلحهم يخليهم لك يا رب.
0: آمين آمين.
1: أهم شيء خلصتي بس دراساتك أمورك تمام؟
0: أيوة طبعا.
1: ما شاء الله تبارك الله، مبروك إن شاء الله يا رب.
0: وما بنسى شيء الحمد لله.
1: يلا خلاص أيوة يلا الله يحفظك يا ملالي، شكرا لتواصلك معنا.
2: 011-40-53 عطية. أيوة. يا عطية أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم
1: السلام.
3: مساكم الله بالنور.
2: مساك الله بالنور. أهلا يا عطية.
3: معك عطية بن مسفرق الخضران.
2: ونعم ونعم ونعم
1: ونعم.
2: أهلا يا عطية.
1: يلا
2: تفضل يا عطية.
1: عرضة عرضة يلا عرض عرض.
3: وين يا أخي ماشي حد معي عرض مع الجن
1: أسلم يا عطية. وش تنسى الأسامي وتنسى العالم ولا صارت لك مواقف كثير يا عطية؟ شكلك أنت
3: نسينا العريفة. العريفة جاي يخبطون في الباب يدقون، دقوا في الباب دقوا المامون لا عطية وينه عطية وينه، وأنا صيح ها قالوا لهم يصيحون نبغى العريفة، وأنا قاعد أصيح يسامون يا عطية عطية درانا هم يبغون العريفة.
1: وش العريفة؟
3: العريفة يعني الخامس عندنا كما الشيخ.
1: أيوة يبغاك تعرف.
3: ايوه يا معرف حق القبيله حق القريه
1: هذا انت
3: هم ولا هم يزهمون يا عطيه ولا اني اخرج لهم ها. قال واحد منهم يا اخي ما هو ذي عطيه اللي نبغي شيخ، انا عطيه ابي سماني عطيه كان عاد ابي اغوى ما عاد ادري.
1: عاد انتم الزهرين ما شاء الله عطيه عندكم واجد.
3: حقنا
1: كيف
3: الشعار كما شعار تايوتا.
1: ايه عطيه وجمعان وشغلات.
3: ايوه وخيس الله يحفظ اسمه جمعان والثاني اسمه مسفر. ابشرك ما طلع ابي على اسم الجماعه كلهم.
1: المهم انهم يعني عدلوا الغلط.
3: ما عدلوا الغلط. جاء واحد قال يا اخي دي ما هو عطيه. قلت له يا اخي والله اني عطيه تبغى يطلع لك التابعيه شوفها.
1: كان عرفت اسمع كان عرفت لهم ومشيتهم حليت الموضوع.
3: ابا وابو مني قالوا ما نبغي. لا كان ذاك يا زينة لا كان طلع واحد بينهم مخذول قال ما ودي عطية وش أسوي به.
1: الله يوفقك يا عطية شكرا لك.
3: أنا دخيلك والله أن معي حاشرون فوق قلبي ومعي ضيقة ومعي غلقة كمان أخي طلع عيش دخيلك هبلنا عرضة. أنا دخيلك.
1: طيب خلينا نشوف المخرج إذا عنده عرضة شغلنا لك.
3: أنا دخيل ذا المخرج كل عطية بيقول غلقة
1: عطية الزهراني يا مخرجنا يبغى عرضة.
3: ايوه دخيلك.
1: الله ابشر ابشر يلا يلا
3: خلك الصيفيه ولا عاد تلحقنا من هواء.
1: وانت ما رحت لا عرضه ولا شيء.
3: وين والله ما مدانا بها الضيفان كل شويه كما النمله الكافره فوقها.
1: الله يحفظك الله يحفظك عطيه شكرا لك.
3: انا فداك انا دفعك.
1: اهلا اهلا وسهلا اهلا
3: مع السلام.
1: اهلا اهلا
2: 011-40-53 امتنان.
4: اهلين السلام
2: أهلا
4: عليكم.
2: وسهلا
1: وعليكم السلام, السلام ورحمه الله, ورحمة الله.
4: هلا بك يسعد لي مساكم بكل خير يا رب.
1: مساكم بكل نور اهلا وسهلا.
4: بالنسبه للموضوع والله انا احاول انه ما اقول اسمها يعني اتكلم معاها بدون ما اذكر اسمها.
1: يعني ايش مثلا ايش تقولي لا
4: اتكلم معاها بكلمات لطيفه كذا يعني يا جميله يعني زي كذا.
2: طيب تفهم تفهم انك ناسي الاسم.
4: لو فهمت لو انه فهمت ويعني كيف تفهم ما فهمت.
2: انت ليش ما ناديتيها بالاسم كلها القاب وصف عام فأكيد بتشك يعني معقولة ما عرفت اسمي؟
4: تشك براحتها أنا ما رح أعرف إنه.
1: حلو تشك براحتها يعني.
2: طيب
1: احنا
2: هي عرفت إن الآن أنا هي مثلا عرفت اسمك امتنان لكن أنت ما عرفتيها. طيب مو بحراج؟
4: لا أنا عادي لأنه.
2: لا مو بعادي حراج.
4: أنا ما قد مريت فيه للأمانة.
2: إيه يعني تعطيك يعني تصرف عام طيب.
4: بس لو مريت فيه إذا طيب. يعني أشوف إنه انحرجت مني بقول لها فكريني باسمك لأنه
2: ممتاز.
4: أنا والله ناسية.
2: طيب طيب يعني امتنان واضح. أيوه. شكرا يا امتنان اتصال على المشاركة معنا أهلا وسهلا في أمان الله.
1: 011-40-53 أبو مهند.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا.
5: كيف الحال الله يحفظك.
1: يا مرحبا.
5: طبعا أنا أمس اتصلت وانت قلت لي أنت رايح شرقية هذا سبحان الله العبارة سمعتها أو كنت أسمعها لا صح من واحد مؤذن جزاه الله خير كان يؤذن عندنا في حينا في الرياض. كنت أتردد يعني كل فترة على الوالد
1: إيه.
5: على الوالدة وكل ما شافني قال حياك الله يراعي الشرقية ف يعني هذا يعني شيء بشيء أذكر يعني
1: إيه ما

0: ما شاء الله عليك.
1: اي نعم.
0: بارك يعني الله فيك.
1: مش انت ما شاء الله عليك، انت شكلك تجلس مع شيبان، عشان كذا عندك حكمه ما شاء الله.
0: حكمه الله يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك.
1: موضوعكم شهير حقيقي.
0: ايش ما صار معك مواقف انك انت يعني في اشخاص تقابلهم تنسى اساميهم او؟
1: الا والله.
0: أنا وكيف تتصرف؟
1: والله يا اخي الكريم، ولا هنا اخوي طلال.
2: لا انت يا ابو مهند غيرت اليوم الاسم اليوم، ابو مهند اليوم شخص علينا.
1: هو انا اسمي بندر حربي، وهذا مهند هو ولدي كبير.
0: الله يحفظك.
2: الله يحييك ابو مهند.
1: الله.
0: وش قد صار معك موقف؟
1: والله يا طول عمر هذا الشيء انا حبيت اشارك فيه، لانه انا من الناس اللي عاني من هذا الموقف او من هذا الصح الموضوع، بحكم اني انا يعني عملت في كذا منطقه في المملكه بحكم عملي، وتنقلت كثير يعني اكثر منطقه. فاحيانا تصادف شخص يجيك مثلا اما مثلا في مطار او في مثلا في مكان عام، ويجيك يسلم لك بحراره يعني كذا، كانه شخص
0: وانه يعرفك تماما وانه بينك وبينه عشره.
1: ايوه يسلم عليك، وتعرف الانسان لما يسلم لك بحراره يعني هذا يدل على انه محب،
0: في علاقه
1: في علاقه. وانا سبحان الله يعني الشخص هذا ناسي اسمه يعني، وناسي حتى وجهه، كل اثنين يعني للاسف الشديد، لا الوجه ولا الاسم.
0: طيب
1: فانا صراحه يعني
0: تتفاعل معه؟
1: انا اتفاعل معه، طب حتى وجهي يصير اصفر واحمر وازرق، فاقول له يا اخي والله معليش المعذره، انا والله يعني ما لو تذكرني باسمك الكريم. فهو جزا الله خير يعني يعذر هو اكيد يعني. ف
0: كويس
1: والله. اي نعم. فانا والله هذا الشيء كثير ما يعني مر علي حقيقه.
0: يزعجك صح؟
1: والله يزعجني، بس انت وش تسوي هذا الذاكره
2: يعني. انا اذا خلاص انا عرفت الحل، اذا توهقت اقول حي الله للشرقيه. خلاص عرفت الحين، بكرة تتصل علي أنسى اسمه قول حي الله للشركية، عاد تفهمها ذكرني.
0: الله يحفظك إن شاء الله. موفق
2: يا مرحبا في أمان الله. 011-40-53 عبد العزيز.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم بالخير.
2: مساك الله بالنور.
3: والله الحقيقة أشكركم على يعني على هذه النقطة، حقيقة أنها تسبب لنا إحراج في حياتك سواء العملية أو في المجتمع.
2: أيه.
3: نعاني من مواقف كثيرة والله، أن الواحد أنه ينحرج حقيقة يعني. تقابل لك زميل لك سنين منه تبغى تتذكر اسمه يعني، وهو يعرفك، هذه المشكلة، إشكالية أن يعرفك وأنت ما تعرفه.
2: أي صحيح صحيح، لكنها طبيعية، وحسب يعني مشاركة المستمعين أن كل واحد متفهم في الموقف هذا.
3: الإشكالية باقي النسيان يعني، ما يتوقف على الاسم يعني.
2: النسيان صحيح، النسيان عاد هذا أمر طبيعي فطري في الإنسان.
0: المواقف برضو
3: والله المواقف المشكلة يعني، إذا كنت في سفر أو في يعني أقلها المفتاح السيارة أو الجوال.
0: لا احنا عبد العزيز نتكلم برضو، ترى وصل النسيان في بعض الاقارب، فهمت؟ يجي ممكن يقول ما عرفتني انت، تنحرج. ما هو من احراج نفسك، من الاحراج انك انت لا يفكر هو انك ما انت عارفه او انك انت مقلل منه. في اشخاص يتحسسون من هذه النقطه.
3: والله يعني انا لاحظتها حقيقه يعني، كل ما تقدم الواحد في العمر صار النسيان أكثر.
0: ما أتوقع أنه لها علاقة بالعمر، هي ما أدري هل هي بأنه في شخصيات ممكن تكون إذا أنت محتك معي بشكل دائم فأنا خلاص يثبت اسمك، لكن ممكن الاحتكاك شبه أسبوعي ولا شبه شهري ولا شبه شهرين ثلاثة شهور، وتلتقي معاه في شغلة وتروح يعني.
3: يعني من ضمن المواقف اللي صارت، أنا معلم يعني ندرس أجيال على طول.
0: إيه
3: يعني في بعض الطلاب يعني من ضمنها واحد من الطلاب يعني كان عندي متفوق وحافظ اسمه.
0: اي
3: لكن قابلته برا ما شاء الله منصب كويس.
0: اي كبر الولد وتغير شكله.
3: يسألني يقول يا استاذ فلان، قلت يا اخي ذكرني ذني نسيت. قال انا الطالب اللي كنت في الموقع الفلاني وكنت متفوق عنده وكنت حببتني في المادة هذه. قلت زين عسابت، هذه حسنة من الحسنات بس حقت التعليم.
0: لا لا جيد، أنا لاحظت حتى معلمين لما يقابلون طلابهم يقولوا لهم من أنت يا ولدي، يعني ترى يعني ما يلام المعلم ما شاء الله، كل سنويا وعندها 20-40-50-60-80 طالب.
3: المهم
0: الله بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك
2: حياك الله يا عبد العزيز. اهلا وسهلا. 011 40

0: ثلاثات أحمد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف الحال؟ طيبين؟
0: يا مرحبا يا أحمد، حياك الله.
1: برنامج شيق طيب.
0: أهلا وسهلا.
1: وأنا سمعت الزهراني وأنا عريفة في موقف مضحك بس لا تضحكوا عليه.
2: قول.
1: أول ما جه ساهر.
2: أول إيش؟
1: أول ما جه ساهر.
2: أيوه ساهر. أيوه.
1: هذا مخالفات.
2: هلا.
1: رحت أبغى أسلم على المحافظة. المحافظة.
2: حلو.
1: أبغى أقول محافظة حتى لا أحد يضحك عليها.
2: طيب خلاص يلا.
1: المهم قلت اليوم عيد ساهر أكيد موقف.
2: على كيفك أنت؟ أيوه يلا روح. أيوه.
1: وأمر تحت صاحب الحزام الجوال.
2: إيه.
1: ينور. وشوية أمر عند صاحب السرعة.
2: ينور.
1: موليه وجه.
2: حلو.
1: وجهه تضحك على نفسه. قلت يوم اليوم عيد وأكيد ساهر ما يشغله.
2: إيه. الله يبارك يا احمد. لا بعدها خلاص تعلمت انه سهر 24 ساعه على 24 ساعه، لا اعياد ولا اجازات.
1: تعلمت اذكرني عطيه هذا السهران اللي سبقنا.
2: ايه
1: اللي كان يبي منك عرضه.
2: اسلم. الله يوفقك ان شاء الله.
1: مواقف كثيره والله كثيره. يا احمد
2: شكرا لك يا احمد على تواصلك، بارك الله فيك.
1: شكرا لك.
0: اهلا وسهلا. 011-40-53 فهد. يا فهد.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا شدني موضوع اللي قبل اللي قبلي على سلفة النسيان وما النسيان.
0: إيه هذا موضوع الحلقة.
2: موضوع كله. موضوعنا أصلاً.
0: كله عن النسيان.
3: نعم أنا عكس الموضوع هذا يعني الله رزقني الحمد لله بذاكرة.
2: ما شاء الله.
3: ولكن أنها مضيقتني، يعني سواء إني ما أنسى لا موقف صار ولا موقف يعني.
2: زين شين ما ينسى.
3: شين زين ما ينسى أبداً. والله تعبني الموضوع هذا.
0: وش فيك يا فهد علمنا.
3: والله يا لو ان اسمعني.
0: هي اسمعك هي.
3: اقول والله احل.
0: اي في شيء فهد ولا لا؟
3: والله انا تعبان نفسيا من الموضوع هذا.
0: طيب الله يحفظك يا فهد، شكرا لك على اتصال المشاركه معنا. اهلا وسهلا.
2: في شغله يا طلال. لو نعرف من بعض المستمعين كيف التكنيك اللي ممكن نقدر نحفظ فيه أسماء الأشخاص، عرفت؟ يعني لو أحد يساعدنا بحلول أنه كيف نقدر، يعني أتوقع أنه في تكنيك حلو أو في شيء أو في طريقة ممكن تساعدك على حفظ الأسماء، لأنه ما شاء الله تبارك الله يعني كثرت. وزي ما تفضل بعض المستمعين،
0: تخيل أنك حافظ لها السم وبعد انقطاع رجعت تغير شكلها، تقول على الشكل هذا بعطيه عبد المحسن.
2: لا والله جدا أتكلم، ممكن بعض المستمعين يساعدونا يعطونا طيب. أفكار للحفظ.
0: يمكن ماجد عنده الحل.
2: يمكن
0: ماجد.
4: طب عمرك.
0: أهلا وسهلا يا ماجد وسهلة. حياك الله. هلا وغلا.
4: عطيه ابن جمعة الله يقفل ملفات، يعني حتى لو موقف ما راح تكون يعني نفسه، لكن انا يعني مواقفي تكون في الدوام. طال عمرك.
0: اي
2: مثل ايش
4: يعني؟ ايه انا في الدوام الحمد لله، لو يقول لي عن موضوع في الدوام قبل 6 سنين
2: ما شاء الله.
4: اذا جاء احد الزملاء يجي ما اعرف اسمه، ايش افضل حل وافضل مخرج؟ ومن الاخ ابو مين على طول يقول لك، يعني انت بتكرمه وتعز قادره تقول ابو مين،
0: صح؟
4: فهو يقول لك على طول ابو فلان، فانت كذا طلعت من
0: لا. وبعضهم يقول وش اسم الولد، يقول شو اسم الولد، يعني كاني ما اعرفك لكن ما اعرف عيالك، شو اسم الولد، يقول لك والله محمد. قال ابو محمد.
4: انا عارفك بس عيالك ما اعرف.
0: اي خلها كذا.
2: تخيل ما عنده عيال، ما عنده شيء، عزاب الرجال
4: بيقول ما جاني. يقول الله يرزقك ويا نبدا في الموضوع.
2: اي على طول
4: افضل مخرج يعني.
2: لا بس نعاني منها ليه ما نشوف يا جماعة، شوفوا لنا حل في الموضوع ذا، كيف نسوي؟
4: لا هي مشكلات طال عمرك كثرة انك تحادث عقلك الباطن.
2: شلون؟
4: يعني انت تلقاك ماشي مثلا في السيب قاعد تكلم نفسك في موضوع في الدوام في شيء، فيقابلك الشخص انت ناسي خلاص، يصير أورر في مخك.
2: 404
4: مرة خلاص.
2: ايه.
4: فانت لو انه يعني الشخص يكون مركز اصلا تفكيره يعني طبيعي، فراح يكون بيذكر على طول. لكن أكثرنا مع الجوالات وسائل التواصل والإلكترونيات، فكان عقل سريع مع التفكير ومع كذا،
2: يعني أنه طبيعي اللي قاعد يصير.
4: لا طبيعي جدا
0: هو طبيعي، لكن إحنا

0: كأنني بنوصل رسالة يا ماجد الطرف الثاني إنه يرفق علينا شوي، يعني ما يضعنا في هذا الموقف المحرج، يخفف علينا ويفهمنا، هو بعد يتبرع بنفسه ويذكرنا بالاسم من نفسه طوعا.
1: لا لا قصدك يرأف بحالنا على طول، يعني
0: ما يخلينا كذا يدري وحاسنا ناسين ويكمل إلا بحرجكم.
1: لا لازم يرأف بحالنا، نرفع البعض عاد.
2: ماجد تخيل جاك واحد قال لك تعرف اسمي؟
1: لا عاد هنا بقول له مع السلامة. نقفل المواضيع مرة.
2: تقول له دقيق معي اتصال لو سمحت، عرفت؟
1: ايه لا والله ما انا
0: ذكرني ما عرفت.
1: ناداني كذا وعلى طول ولد عمي جنبي قلت دق علي، قسم بالله خليته يدق علي جوال. لان انا والله ما بعرف.
2: الله يحفظك يا ماجد، شكرا لك.
0: الله يوفقك، شكرا لك،
1: شرفت فيك والله يسعدك.
2: والساعة المباركة يا ماجد.
0: اهلا
2: اهلا. 011-40-53 ام محمد.
3: هلا والله،
2: يا مرحبا.
3: اهلا
2: يا هلا.
3: انا اذكر موقف يعني عندي بنات عمي صغار يعني تقريبا في العشرينات كذا، انسى دائما. انا اصلا الذاكره عندي مو مره
2: ذاكره سمكه.
3: ايوه بالضبط. فمره قالوا لي يعني فلانه ناديه كذا، انا ذكر الاسم، بتذكر الاسم ما بتذكر. قلت تعالي نبغوني، قال طب من انا ذكرني
2: هذه نبيها
3: كذا، يعني بنت عمي كيف ما اعرف اسمك يعني؟ عرفت
2: انت لك عين يا بنت عمي. ما
3: مره يعني فشله هي البنت، ما احرجتني زياده يعني، كيف ما تتذكرين اسمي؟ هذا من القطاعه وما ادري ايش يعني، مره يعني الحرج صراحه.
2: هذا
3: مواقف
2: يا بنت، المفروض رحتي لك كذا بيدك تعال تعالي، عرفتي باسلوب يعني
3: عني شوي. فاقول بنت طيب مين بنتي انا؟ ما تعرفين اسمي كذا؟ انحرجت صراحه.
2: الله يحفظك ان شاء الله. وكويس يعني انه اخذت الدرس وتعلمت بعدها، حفظت اسمها خلاص.
3: اي خلاص، هذه بالذات حفظت اسمها.
2: الله يوفقك، شكرا لك يا ام محمد.
3: الله يعطيك العافيه، شكرا.
0: اهلا وسهلا بخيت.
4: سم
0: شلونك يا بخيت؟
2: اهلا وسهلا،
4: مرحبا،
0: حياك الله.
4: كيف حالك؟
0: طيب جالك طيب. سمي بخيت.
4: سم الله عدوك يا اخي. موضوع النسيان،
0: ايه
4: يوم كان العمر كان 30 سنة 35 سنة
0: ايه.
4: كنت ما ننسى
0: ايه،
4: وبعد ما قمنا نكبر في العمر زيادة قمنا حصلنا نسيان واجد.
0: ايه نعم ايه. تدري عادي بخيت، يعني في اعمار 30 35 ينسون بعضهم، ينسون لان في انقطاع في التواصل، ما يذكره، هو ما يشوفه كل يوم، صار انقطاع سنتين 3 سنوات وشافه في مناسبه عامه يحاول يتذكر، فطبيعي النسيان هنا.
4: والله يا اخي كريم، من اول يوم عمري 30 ارقام اللوحات حقت السيارات
0: حافظها، الارقام اللي 7 ارقام هذيك حافظها كلها.
4: اي والله
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك.
2: شكله يمكن عشان كذا احنا وقفنا من الحفظ بحكم الجوالات وتخزين الارقام والشغلات، ما عسرنا
4: ما يكبر السن. والله ان انا قمنا ننسى
0: الحين. وش حافظ انت الحين يا بخيت؟ حافظ رقم الهويه؟
4: والله الظاهر اني حافظ نص.
0: ورد رقم جوالك نصه؟
4: رقم جوالي لا والله، رقم جوالي حافظ.
0: حافظه يعني، هو الوحيد اللي حافظه.
4: الله.
0: رقم السري حق بطاقه الصراف؟
4: يووي هذا عاد
2: قول هذا، وانا عندي زهايمر بذكره. ها
0: طيب الله يحفظك بخيت، طول عمرك، شكرا على اتصالك.
4: الله
0: يرعاك، في امان الله. اهلا وسهلا ومرحبتين.
2: 011-40-53 زايد.
5: مرحبا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: الله بالخير،
2: هلا بزايد. النور.
5: انا ما تلاحقت على الموضوع بس عرفت انه كانه نسيان.
0: هو نفسه اي، هذا هو.
5: اي نعم. انا اول شيء اسلم عليك نايف عبد الله، او اسمك نايف اعتقد.
2: من نايف؟ لا لا لا، هذا زميلنا.
5: انت ما تخلي لك، اعرفك احبك يا اخوي بالله.
2: انا خالد. خالد الله يحييك.
5: لا والله اعرفك والله.
2: والله أذكر. خالد
5: شوف انا والله مو مهتمين في الراديو، لكن والله اذكرك قبل 11 سنه 12 سنه على برنامج صباحي، كنت اضحك من سؤالك، وصراحه احبك صراحه جدا.
2: الله يحبك. بس والله والله اني انا خالد، هذا نايف في اذاعه ثانيه عارفه، فهمت؟
5: والله
2: لك اي والله
5: نايف عبد الله اعتقد.
2: اي أيوة، وانا خالد الحيدار وزميلي طلال النفيسه ومخرجنا محمد الفلاج، وحياك الله يا زايد وعطر مشاركتك يا زايد.
5: انا طال عمرك بالنسبه لما سأل واحد منكم يقول شلون نحفظ او الاسم،
2: اي هي
5: انا

0: انا قريت معلومه وهذه انا جربتها صراحه صحيحه يعني.
1: حلو.
0: انه لما تسلم على الشخص تكون يدك مصافحه قويه وعينك بعينه وتعيد عليه الاسم يعني تقول له شنو اسمك، يقول لك عبد الله، تقول عبد الله ونعم يا عبد الله شلونك يا عبد الله. فاذا ثلاث مرات بمجرد التكرار سبحان الله انا لاحظتها في حياتي ما انسى اسمك
1: خلاص يلبق الاسم.
0: التكرار هو الاساس. طبعا اذا كان شخص مهم في حياتك او لك احتكاك فيه او قريب يعني ان شاء الله ما تنساه، لكن مجرد انك انا دائما انساهم لاني والله ما ارك دائما الاحظها في نفسي لما واحد يقول لي هذا ابو فلان ابو فلان وانا اسلم ماشي عارف اني انا راح انساه لاني مو مركز معاه.
1: انت بس جربت هذه انت يا زايد؟
0: اي والله اي والله الاسم هذا بالتكرار نعم انا لازم تكررها بلسانك انت تقول الاسم على فكره ما حد يقولها لك ثاني مره.
1: ممتاز ممتاز.
0: يعني تقول السلام عليك كيف حالك عبد الله شلونك عبد الله، يعني دخل اسم عبد الله ثلاث مرات اربع والله يرسخ خلاص.
1: حلو.
0: حتى
1: حلو.
0: سبحان الله حتى في الدراسه وسبحان الله في الحياه التكرار مفيد ترى. اما من ناحيه الذاكره والنسيان اثرت علينا برامج اثرت حتى انا الحمد لله يعني انا والله شخصيا ما عندي برامج على فكره ما عندي الا تويتر
2: يا رجل. حتى الان في الطرقات ما نستعين الا بجوجل ماب يعني نسينا الوصفه الحين لو نبي نطلع لبيوتنا ونطلع البيت نعرفه ما نمشي بالحانه لازم نستعين بالجوجل.
0: شوف من المؤسسين للشرقيه بالدمام والرياض انا الحمد لله يعني وسافر كثير في السعوديه الحمد لله فالخريطه صارت الشباب خدمتني.
2: ايوه على كثر سفرياتك ركز على مواجهه الاذاعه يا زايد.
0: ولا
2: طيب
0: لا الراديو تصدق انا والله ما اسمع كثير لكن اذكر نايف سوالف نايف الصباحيه ما ادري ليش بس
2: لكن فرصه طيبه سمعناك اليوم يا زايد الله يحفظ
0: الله يحفظ
2: طول
0: الله
2: عمرك
0: يحفظ.
2: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركه معنا
1: بارك الله فيك
2: في شكرا لك. اهلا وسهلا هداف. يا هداف
3: يا مرحبا
2: كيف الحال
1: هداف
3: من بالك يا مرحبا
1: هلا بهداف شلونك
3: هلا حبيبي
2: هذا الاسم اللي انا ما يمكن انساه ابد الين اتقاعد اذكر ان في هداف مشارك معي في البرنامج ما انساه
3: والله هذا في طال عمرك هداف محمد ابرقاوي
2: ونعم ونعم يا هداف حياك الله يعني بعض الاسماء رنانه تبقى في الذاكره
3: الله يسعدك حتى انت مو في الذاكره في القلب
2: الله يحفظك طول عمرك يا هداف اهلا وسهلا تفضل
3: ازيد فضلك والله شوف الموضوع يعني صراحه حاصل انا بتكلم كان معي واحد من خويايا خمسة سنين انا وياه على الزبير تمام النوم سوا وندوم سوا بعد خمسة سنين الدنيا قالت كذا وراحوا في عمل وانا في عمل نقلت وراحت الايام بعد يمكن 18 سنه 19 سنه
1: تقابل
3: رجال سوا خاصه

0: اعطاني كل شيء، قال اسمك هداف وكذا.
1: العب في نفسيتك يوم عرف انك ما عرفته.
0: قال خلاص انا بروح. قلت والله ما بروح.
1: ما تعلقني كذا وتروح.
0: والله بيشغلني. قلت لا ما تشغلني يا اخي. قلت انا افكر مين معقول انا معايا زهايمر يعني ولا الا. قال لي سعود. قلت سعود؟ سعود الرجال. قال لي سعود يا ولد وين من اول عليك هذا سكر وتكميم وهذا تحصل
1: طال عمرك. بارك الله فيك يا هداف، وفرصه سعيده سمع صوتك يا سيدي.
0: الناس يا غالي
1: درب السلامه.
2: اسراء
3: الو حياك الله.
2: اهلا وسهلا الله يبقيك، شلونك يا اسراء؟
3: تمام الحمد لله.
2: الله يحييك. اهلا وسهلا تفضلي.
3: اي انا لا انا ما عندي مشكله بالاسامي، انا يعني حرفيا كل شيء انساه الا الاسامي. يعني انا انسى لحظي يعني حرفيا، يعني تقول لي الكلام بعد قسم بالله ثواني ما تعدى ولا دقيقه.
2: انت يعني ضاعت تنسين اغراضك يعني تحطينها في مكان وتنسينها.
3: اي والجوال حتى يعني لو صرت مفهمتته يعني اي مره
1: روحي راجعي شوفي
3: مو بحقي يعني.
1: شوفي شوفي شوفي الامور الفيتامينات والشغلات دي شكلها عندك زيرو.
3: الصراحه رحت وحللت كل شيء ما في شيء يعني. بس الصراحه يعني مره يعني
2: اي اللي تنسين المواقف ولا تنسين الاغراض الشخصيه ولا وش تنسين بالضبط؟
3: المواقف تضيع. لا المواقف اغلب شيء تثبت، بس الاشياء يعني يعني اشياء يعني ثاني مثلا يعني حرفيا اروح الف السوق مول مثلا كامل ولا فستان اذا رجعت اذكره او اي قطعه ما اذكرها.
2: يعني تروحين السوق تبي تشترين شيء في بالك، لكن تدخلين السوق تنسين وشو انا جايه السوق وش اشتري ما ادري.
3: لا مو لا مثلا يعني انا رحت لأشوف يعني السوق وش عشان مثلا اروح السوق الثاني عشان اشوف اين اهله. طيب اصل البيع يعني لازم اعتمد على التصوير، تصوير ما في ولا قطعه قسم بالله.
2: تنسين الشكل او حتى اللون فلازم تصورين عشان يبقى محفوظ ولا لا؟
3: ايوه هذه.
2: طب هذا طبيعي، هذا طبيعي.
3: لا يعني معقود ولا شيء اذكره ولا شيء.
2: هذاك ثالث الحين هذاك تذكرين الاذاعه وتذكرين البرنامج وعارفه اسماء المذيعين وعارفه رقم البرنامج كل شيء عرفته ما شاء الله.
3: اكيد هذا شيء ثاني. بس
2: انا مو بشيء ثاني، هذا شيء اساسي. هذا اللي ما شاء الله امورك زين الحمد لله، والنسيان هذا في حياتنا طبيعي وفطري فطري، يمكن ما ركزنا عليه بشكل اكثر او عندنا مشتتات شتت الذهن، عندنا افراط في التفكير في موضوع ثاني، عندنا ضغوطات قلق توتر، هي شغلتنا بس عن هدفنا الرئيس. ولا طالما حافظ الاسماء وحافظ الاذاعه وتشاركين وعارف الموضوع ورقم البرنامج كل هذا الامر طبيعي.
3: اكيد طبيعي.
2: الله يحفظك يا اسراء يطول عمرك.
3: بس ابغى انوع على النقطه انه في ناس مثلا يلوموني على اشياء عند. انا قلت لك انت ما سويتيها. انا قلت لك ما تذكرين السالفه اللي قلت انا ما انا طيب نسيت يعني.
2: معناتها يا اسراء المشكله في الناس مو فيك انت الحمد لله سليمه ما فيك شيء، الناس اللي عندهم المشكله.
3: الحمد لله.
2: المشكله في الناس وينهم بس ما اتصلوا علينا. الله يحفظك يا اسراء طول عمرك. شكرا يا اسراء على الاتصال وعلى المشاركه معنا. شكرا لكل الاحبه الكرام اللي شاركونا بالاتصال واثروا هذا الموضوع. فاصل ثم الى ضيف الحلقه.

0: التعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: تعاليل.
5: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعالين، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون. إذا سمعتوا دي جي، وش يجي في بالكم؟ وش تخيلون؟ موسيقى، شخص يشغل أغاني، صخب؟ ترى الموضوع أكبر من ذلك بكثير وأعمق. ترى خلف هالشغل هذا كله في ذوق، في توقيت، في قراءة للجمهور، في شخص يعرف، فنان يعرف كيف يصنع هذا الجو الكامل من خلال الموسيقى واختياراته. اليوم ندخل وياكم في عالم الدي جي من الداخل تحديدا مع ضيفنا المختص والمهتم والفنان والدي جي حمد يوسف. أهلا يا حمد.
6: الله يحييك ويبقيك، تشرفنا والله أني موجود معكم.
7: هلا وسهلا حمد، شلونك؟
6: الحمد لله والله كل شيء بخير.
7: كيف الجو اليوم؟
6: والله الجو علالي صراحة. أيه. مع الناس اللي يكلمونكم ما شاء الله الجو مرة الحلقة. جدا مستكن.
5: الله يحييك يا حمد، نورتنا وسعتنا بهالحضور عبر أثير إذاعة الرياض في استديو برنامج تعاليل، وفرصة طيبة الحقيقة أن نتعرف وإياكم مع المستمعين عن عالم الدي جي. لما نقول مثلا دي جي وش يعني؟
6: دي جي طبعا بكل بساطة هو بالبداية كان انه بس مجرد اختيار اغاني. أيه. الصراحة يعني اختيار اغاني وتجربة وتشوف كيف الجهاز شغال وكل حاجة، لكن مع التعمق فيه لا، هو الموسيقى نفسها فيها زي على قولتهم الطاقة اللي ترسلها على، والناس اللي يستمعون لك. أيه. تأثر فيهم بشكل ما، يعني في تأثير بشكل ما، فالموسيقى والكلمات مهمة جدا يعني في اختيارنا. مثلا لما نجي نسمع في السيارة وهذا، الموسيقى نفسها تأثر بشخصيتنا، تأثر بكيف نتعامل مع الناس، تأثر حتى في هذا. فالدي جي بكل بساطة يعني هو يعتمد على المكان اللي أنا موجود فيه. أي. فتقيس الجو وتشوف كيف الناس الموجودة وش
5: أعمارهم،
6: طبعا يفرق. وحتى مناصبهم، يعني بعض الأحيان اشتغلنا في إكسبو في اليابان. أي. الناس اللي موجودة يعني لهم مناصب، فحتى المناصب لها أغاني، لها كل كل كل مكان على قولتهم ولها موسيقى الخاصة يعني.
5: ممتاز.
7: طيب خلنا نرجع شوي ورا، إيش اللي شدك لهم الأساس الدي جي؟
6: والله اللي شدني طال عمرك يعني إذا تخبرون في واحد دايم بالشلة اللي معاه الأيو إكس ويشبك
7: الموسيقى،
6: هذا
7: هذا
5: هذا البداية،
7: هذا اللي نتهاوش دائما يرفعون ضغطك، كل شوي واحد شابك السلك ويلا لا أنا لا
5: دوق.
7: لا أنا
6: ذوق اللي كان يرفع ضغطي جدا. التشتت ذاك كان يرفع ضغطي، فكنت أول ما أركب السيارة أنا اللي يشبك الموسيقى عشان شو اللي يبونهم. عادي ما عندي أنا مشكلة، بس إنه لا يطفى الجو، واحد عالي. أيه. واحد خلاص خلونا، لا وش تبي أنت موسيقى، خلاص بيجي دورها إن شاء الله نحطها. أيه. بالبلاي ليست، وكنت كذا والله صدق أرتب البلاي ليست، مثلا راح ينخط أربع ساعات أرتب يعني البلاي ليست على أغانيكم أنتم اللي
7: يعني
6: تبونها.
7: يعني بيّن الموضوع إن عندك مهارة
6: جدا، وبعدين عاد وبعدين عاد بديت اتعلم على الجيتار بل قبل الدي جي. حلو. اتعلم على السلم الموسيقي والامور هذه، اعزف على الجيتار.
7: حلو.
6: ما اعرف ولا اغنيه بس اعرف السلم الموسيقي. آه. تعلمت يعني زيني افهم
5: حالك ولا معهد
6: على يوتيوب تاز. اول ما كان في الصدق يعني الوالد قال يا اخي خلها القصه دي مستوره انا قلت ف يعني من تقريبا تخرجت من الجامعه وانا ماسك الجيتار وتعلمت الجهاز نفسه اخذته من اي تو زد على قولتهم.
7: كم لك سنه لحد الان؟
6: تقريبا الدي جي نفسه من 2021 يعني بس الموسيقى من 2016 يعني من 2016 تقريبا وانا مهتم بهالمجال.
7: شكر يعني. الكورونا لعبت فيك وطلعت لك الدي جي.
6: الكورونا جبت طاري الكورونا. الكورونا طبعا انا يوم شريت الجهاز وخلاص صملت اني على قولتهم اني بخش هذا المجال وتطق الكورونا.
5: اي
6: فكان هو متنفسي الوحيد الصراحه يعني ساعدني كثير لان ما عاد في طلعه ولا شيء. بعد ما خلصت كورونا بديت اطلع للاصدقاء والهذا ومن هناك بدت الانطلاقه. فكورونا صراحه مع انها ممكن تكون سيئه
5: لا فرصه يعني استثمرت الحجر وقتها وقت. إيه تعلم على الدي جي. طيب الجيتار انت يبدو لي توجهك غربي.
6: اي والله الصدق شفت العود اصعب الصدق. ولا انا كان ودي بالعود بس انه قلت الجيتار شكلها اسهل ومقسم وكذا فاتجهت للجيتار اول عشان ابغى افهم الموسيقى بس. يعني
5: تقدر تدمج بين الشرقي والغربي؟
6: اي طبعا. هو من ناحيه الجيتار ولا من ناحيه
5: الدي جي؟
6: الدي جي طبعا هو موسيقى الكترونيه بالاخير. الموسيقى الالكترونيه مثل اغنيه مثلا عمرو دياب ترى الموسيقى حقتها الكترونيه غربيه تماما لكن هو يتكلم بشكل عربي ويستخدم آلات عربية.
5: طيب رابح صقر كذلك بعد يستخدم
6: رابح صقر جدا لأن الرجال يقرأ ويفهم بالموسيقى فتلقاه طابعة فيه تحس إنه دامج الثقافتي عرف. فهذول قليل ترى الصدق مع أن
5: وأنت الثالث
6: أنا جاي في الطريق بس بمجال آخر.
7: طيب الآن لما تيجي في مناسبة ولا في أي حفلة ولا في أي يعني إيش أول أغنية تختارها وتقرر؟ كيف يكون القياس عندك فيها؟
6: طبعاً أول شيء يكون عندي أنا بلاي ليست معي يو إس بي ولا يو إس بي فيها أغاني الفلاشة هذه فيها أغاني متنوعة جداً كبيرة
7: ملفات
6: أغاني تمام. فأنا إذا مثلاً رايح المكان أدرس المكان قبلها أشوف هو وش
7: حفلة تخرج
6: بالضبط
7: مثلاً
5: حفلة رسمية شباب
6: افتتاح مطعم على قولتهم أي شيء لازم تدرسه قبل المكان أول شيء والناس اللي أنت رايح لهم منهم. ففي مثلا البلدية ذاك اليوم أنا رايح غير يعني غير عن مثلا ما تروح مع شباب ولا فيفرق الموسيقى أنك أول شيء تدرس المكان بعد ما تدرس المكان يكون عندك الموسيقى هذه الأغاني موجودة عندك في الفلاشة وتبدأ تجرب وتشوف طبعا عيونك تشوف قبل أذانك يعني
7: حلو
6: تفترفع عيونك تشوف كيف يتفاعلون الناس مع الموسيقى وتحسها الصدق يعني إذا أنت يعني حتى الآن كل مالي ما أقول إني أنا الحين متمرس لكن أحسها إن تراني جبت العيد أن هذه الموسيقى مو ما هي مناسبة للمكان
5: ما حركت الجو
6: أو إن ما هي مناسبة للمكان
7: صحيح يعني. أنتم عادة تبدون بموسيقى عادية
6: ابدأ بهدوء جدا وتجرب جرب أكثر من نوع من الموسيقى هذا إذا حسيت في تفاعل. وهنا أذكر لكم قصة حقت اليابان جدا ناس يعني ثقال مرة
5: رسميين أكثر
6: رسميين ما يتحركون هم قالوا لي أنت لك الخيط والمخيط على قولتهم راح جرب الموسيقى أهم شيء نبغى الناس تتفاعل. جربت كل أنواع الموسيقى من أقصى على قولتهم الموسيقى الصاخبة إلى الموسيقى الهادية ما ضبط شيء.
5: الحضور كان من اليابانيين فقط ولا من مختلف
6: اليابانيين فقط
5: ممتاز.
6: وكسبوا اليابان جناح السعودي فجربت قد أجرب أطلع أنزل أسمع إيش يسمعون وارجع مرة ثانية وأجرب لين بديت أقول خلاص مدام إنهم ما يفهموا لا إنجليزي ولا عربي أنا بركز على لغتي أبى أشغل لهم أشياء عربية عرب. من هنا عاد بدأوا يتأثرون بالمقامات العربية حلو هو موسيقى إلكترونية يتقبلونهم يعرفونها لأنك أنت إذا شغلت له إيقاع مثل إذا شغلت له إيقاع مثل إيقاع محمد عبدو ولا ايقاع كذا في ما يفهمون الايقاع ترى صعب عليهم على
5: لكن تثير تساؤلات يعني وش هالاغنيه هذا على اي مقام وش الايقاع يبدا يعرف
6: بس انت اذا تحكمت بالايقاع اللي هو الدم والتك هذه اذا صارت بسيطه يتقبل اي شيء تحطه فيها ده جوا من ناحيه الاغنيه. فانا من هنا بديت احط لهم موسيقى عربيه في موسيقى سعوديه طبعا عشان في الجناح وكذا لكن في موسيقى برضو مثل
7: طعمتها يعني
6: خطار عنا الفرح ما تعرفون
5: هذا على الجيتار هذه
6: على الجيتار طيب الجيتار. في واحده موسيقى الكترونيه منها طيب وشغلتها لهم والله العظيم اني ما كذبت ان في واحده يابانيه مرفعه راسي قاعد تدمع الأغنية حزينة خطار عنا الفرح راح عنا الفرح ما أدري.
5: معززت لهم على الجيتار؟
6: لا مو على الجيتار على الدي جي هذا الكلام. الجيتار يعني بيني وبين نفسي.
7: على قولهم صد جوهم.
6: صد جوهم إن خلاص أغاني عربية فيها إيقاع لأن ترى عندنا حسيس بألحاننا ما هي موجودة أنا أشوف إن بأي موسيقى أخرى. فبالأخير الدي جي هو جهاز. أنت اللي تشغل فيه وأنت اللي تتحكم فيه وأنت اللي على قولتهم تشوف وين توجه الناس فيه.
5: يعني أنت لا تجهز ملفات مجموعة كاملة من الأغنيات والموسيقى عندك.
6: نعم.
5: وتشوف في الحفل نفسه تشوف الفئات العمرية الموجودة الشخصيات الجو العام للحفل وش اللي يناسب وتعطيهم الملف
6: بالضبط
5: اللي يناسبهم
6: اللي الموسيقى اللي تجوز معهم خاصة امسك معها خط.
5: في طلب قبل مثلا ممكن صاحب المناسبة يطلب منك يا حمد يقول احتاج 1 2 3 هذا ممكن اسمعها
6: طبيعي جدا يجهز بالعكس هذا يسهل علي شوي لانه يعطيني شيء اقدر ابني عليه عرفت وبعض الاحيان اغير يعني مثلا مباراة الهلال اعطوني اغاني معينه اني اشغلها بس صراحه شفت الجمهور الجمهور صراحه جمهور كان يعني احس انه يبي اغاني عربيه اكثر هم معطيني اغاني اجنبيه
5: وين كان هذا مباراه
6: مباراه الهلال النهائي اللي في المجمع كان والله ترى انا مالي بالكوره
5: اي نعم
6: فما جاز لي الموضوع اني غيرت رجعت للعربي
5: كان في الملعب
6: هم معطيني اغاني بس انا غيرت الاغاني هذه وشغلت اغاني عربيه اكثر لان حسيت ان الجمهور كذا وتقبلوها المنظمين
5: ممتاز
6: نعم
7: حلو الان ايش الفرق بينك وبين دي جي ثاني يعني ايش اللي يفرق بينكم ايش ممكن الواحد يتميز فيه او انه يكون هو في المصف الاولى
6: نوع الموسيقى وانا اخوك نوع الموسيقى ان انت مثلا تبي يعني نفس الدي جي يشغل هاوس يسمونها هاوس ميوزك
7: اللي
6: الموسيقى الالكترونيه الغربيه
7: حلو
6: مليون الف نوع فيها التكنو فيها الاشياء اللي ما فيها بس ولا كلمه ولا لحن فيها اشياء فيها الحان فيها شيء انا اللي تخصصت فيه وانا اشوف ان هذا يعني هذا المفيد لاي واحد حاب يدخل المجال انه يتخصص بنوع معين انا اللي تخصصت فيه اللي هو ثقافتي انا ثقافتي عربيه انا من الربيت وانا ربيت على اغاني عربيه كاستات عبد الله الرويش راشد الماجد عبد المجيد عبد الله كل هذول اللي تشبعنا منهم فالنقطه الثانيه كيف ندمج هذه مع الموسيقى الالكترونيه فانا هنا مربط الفرس على
7: انت تخلق
6: انا اصنع الموسيقى اللي هي تكون دامجه بين الثقافه العربيه والثقافه الغربيه شوي
7: حلو
6: وثقافتنا اكثر السعوديه يعني
7: يعني بدات توصل مرحله انك تصنع
6: نعم بديتنا أصنع وبدينا نأثر صراحة حتى المنتجين اللي حولي قاموا يسوون لنا أغاني نفس هذه لأن بالأخير إحنا نشتري الأغاني ما نحملها من يوتيوب
7: أي.
6: فإذا شريتها من أغنية منك فهذا أحمسك إنك تسوي إنتاج أكثر من هذه الموسيقى
5: أنت ذكرت التكنو
6: أي نعم
5: وش يعني التكنو هذا وش فرقه عن بقية أنواع الموسيقية
6: التكنو هو يعني يعتبر بس دم دم دم دم يعني ما في يشبه تدري وش يشبه الخبيتي والسامري يشبه الخبيتي أكثر
5: أي.
6: حتى لو تدخل أنت بخبيتي وجلسة خبيتي وشي زي كده تسمع الدم دم دم دم هذه يعني مستمرة معها
5: نعم.
6: بعدين يزينونها بالإيقاعات الثانية بالدف والأشياء هذه فالتكنو أنا بالنسبة لي يشبه الخبيتي فأنا وجدت أصلا صوتي هناك ليش لأنه يدخل مع الإيقاعات العربية أكثر من هنا بدأنا
7: في أوقات نسمع في الحفلات أو في المناسبات الكبيرة في بعض الموسيقى فعلا تتحمسك لما يكون في معرض ولا يكون في مكان يعني صحيح. سبحان الله ممكن يكون في رياضة في مسابقات في منافسات فأنتم تختارون نوع إيقاع الموسيقى
6: بالضبط نعم وتتحكم بالطاقة بعد لأن الأغاني إذا حطيتها في مقياس تقدر تقيسها من 4 إلى 7 4 هذه حقت ناس هادية يعني حقت مثلا قاعد تقرأ كتاب ولا شيء 7 هذه الحفلات الكبيرة المهرجانات على قولتهم
7: إيه؟
6: فيفرق الطاقة الأغنية من أغنية لأغنية تفرق تماما فأنت لما تكون متوجه هناك تبغى الناس على قولتهم تحتفل وتنبسط وهذا لها جو غير لما يكون الناس جالسة
5: صحيح
7: يعني زي الميدل بيست والشغلات والدنيا هذه يعني في ناس عالميين شاركوا فيها
6: نعم صحيح جابوا ناس عالميين جدا يعني شاركوا في الميدل بيست
7: وأنتم عندكم الطموح أنه يصير كذا معكم
6: بإذن الله إن شاء الله والله بإذن الله إن شاء الله والله
7: يعني فين تبي توصل
6: والله العالمية الصدق ودنا نوصل صوتنا للناس فعن طريق الإيقاع هذا البسيط اللي قلت لكم اللي هدومتك ونقدر ندخل على إيقاعاتنا وعودنا ومقاماتنا العربية الغنية يعني أنا هذا اللي أطمح له صراحة
5: هو الدي جي أصبح حاضر الآن في كثير من حفلاتنا ومناسباتنا وأفراحنا موجود وعند كثير من الشباب أنا ودي تحدثني عن نظرة الناس لهذا المفهوم من الموسيقى الدي جي
6: طبعا تختلف الصدق النظرات يعني منها
5: إلى الآن ما في قبول يعني إلى الآن
6: والله كان في صعوبة صراحة بالقبول وكان حتى في الناس اللي يسمعون الموسيقى هذه حتى يحسون أنها يقول لي يعني ما من يتقبلها صراحة بس الآن صراحة اختلف الوضع الناس الآن بدأت تسمع الموسيقى هذه بدأت تحضر بدأت تشوف بدأت يعني أنا بالنسبة لي شخصيا اللي أن الموسيقى أصلا هذه الإلكترونية ما فيها كلمات كثير ما فيها ألحان فأنت وأنت ماسك خط جربها يعني لو مرة تسمع مثلا هاوس ميوزك ويعني يكون عن على طريقك ولا هذا فهذه يترك مجال شوية للتفكير لأن إذا إذا إذا الأغنية كاملة معبية كلها ألحان وكلمات وهذا وين مجالك أنت تفكر زيها لوحة اعتبرها زيها لوحة اللوحة يترك بعض الأحيان الفنان يترك متعمد شيء فاضي عشان يخلي مخك أنت تفكر بالموضوع فهذه الموسيقى فاضية جدا حقتهم الغربية وحنا نقدر نعبيها بالأشياء اللي من ثقافتنا
7: أنا خوفي يسمع في طريقة تحمس ساهر ولا تلاقيني نطلت بالسيارة ولا
6: نعم صحيح إذا كانت الأغنية طاقتها عالية تراك بدز
7: أنا أقول يعني خوفي في الأخير أوصل الشرقية وأنا معي 2000-3000-4000 فهمت
6: شيء طبيعي جدا أوتوماتيك ثبت السرعة
5: وهذا على مستوى نظرة الناس يعني ومدى قبولهم لفن دي جي طبعا على مستوى السعوديين الآن موجودين ومنتشرين في الساحة الموسيقية تشوف العدد مقبول
6: والله لا والله صراحة العدد جدا قليل والله العدد جدا قليل لكن انهم ما شاء الله تبارك الله ما قاعد يكبرون واللي يعجبني فيهم صراحة انهم قاعد يتعلمون انهم نحافظ على ثقافتنا
5: حلو
6: مع ان الجهاز غربي وموسيقى غربية لا لكن نحافظ على شوية
5: ممكن يطعمونا شيء نهك
7: قدرتوا تخلقوا
6: نعم قدرنا والله نخلق على قولتهم ثقافة ان حافظوا على ثقافتنا حافظوا على ارثنا خلنا نسمع الناس اللي برا ونسمع نفسهم عيالنا يعني عيالنا انا اتوقع ما راح يعني صعب عليهم يسمعون اغاني قديمه ما فيها ايقاعات ما فيها المضخم ما فيها شيء يثير انتباههم يعني لو تسمعون الاغاني القديمه ما تسمعون فيها بيز اللي هو المضخم بتاعه فهذول الجيل الجديد ضروري ان على قولتهم نخلي
7: شوف الان في شغله مهمه انه الآن بديته في الدي جي بدأ يحل محل الحفلات يعني مثلا الفنانين المطربين بدأ إيش يعني فيه سواء كان من ناحية أسعار أو أيضا يعني أنه يؤدي الغرض الأساسي
6: صحيح.
7: اللي هو إحياء مناسبة
6: صحيح
7: صحيح
6: بس لا بس عشان نذكر الحفلات

0: لايف اللي هي المباشره، لا هذه صراحه ما مستحيل استبدلها. انا اشوف الدي جي يعني فنان قدامك معاه ايقاعات ومعاه ومعاه 10 فنانين بس ماسكين كمان و10، غير لما واحد جاي يشغل اغنيه هذه تفرق 180 درجه. فيعني بيكون هذا الحي اكثر من الدي جي.
1: الفنان يعني الفنان مع الفرقه اكثر حيويه
0: وقضى وقت وفنانين وراء بيكون.
1: هذه اعمال الفنان حمد يوسف.
0: اي نعم صحيح.
2: هذا وشو
0: هذه دخلت معها خبيتي موال

0: هذا التكنو اللي سمعنا قبل شوي دوم تك.
1: اي نعم صح اي دوم تك البسيط.
0: ايوه هذا الأساس. من ابداعاتك.
1: نعم صح.
0: بالاضافه الى صوت الفنان هو سماع العويس.
1: سماع العويس اي الله يذكره والله يذكره بالخير.
0: برافو عليك والله يا حمد. برافو عليك يا حمد الحقيقه شغل ابداع. كيف طيب يعني يسلهم الفنان الموسيقي هذه الافكار؟
1: شوف الصدق يعني عشان قاعد اقول مثل ما ذكرت اول الخبيتي يشبه جدا الموسيقى هذه الالكترونيه وماشي على نفس السرعه بعد يعني هي سريعه وهذه سريعه وكلهم ماشيين على نفس المنوال. الفكره هي بس انك تعرف متى تبدا الايقاع هذا الغربي متى يبدا وتدخل معاه الصوت مثلا هذا وتشوف وتجرب يعني مع التجارب يبان لك الاشياء هذه يعني هذه جربت اكثر من شيء ما مشى لكن هذا سمع عويس ما شاء الله تبارك
0: يعني جاب في اكثر من تجربه ما توفقت فيها
1: ما توفقت يعني حسيت انها ما هي ماشيه ما هي بحلوه
0: وهذا يبدو لي يميز الفنان الدي جي عن الثاني في صناعه الافكار.
1: نعم
0: كيف مطلع بفكره جديده وادمجها مع بعض تطلع مسموعه
1: بالضبط هذا هو نجربها ونشوف عاد الناس بالاخير هي اللي تقيم.
2: والمكتبة أو إنه اطلاعك على الأغاني أو الهيستوري حق الأغاني ممكن برضو يساعدك إنك تتميز على الآخرين.
1: نعم صحيح تشوف الناس وش قاعد يسمعون وش الأشياء الجديدة.
2: أنت ممكن تخلق شيء قديم ممكن من القديم.
1: ممكن نرجع شيء قديم.
2: إيه.
1: ما خلاص على قولتهم راح عليه الوقت نرجع مرة ثانية ونخلي الناس يسمعونه والأطفال يسمعونه وهذا.
2: ممكن شيء يكون إحنا قبل ما نخلق يعني من الفن القديم ممكن صحيح. تقدرون تحيونه.
1: 100%
2: أي. تعملوا له دمج للجيل الحالي يعرف ثقافتنا القديمة مع تطعيم شوية.
1: صحيح أي حاجة نقدر نرجعها مرة ثانية ونزين الصوت وندخل عليها إيقاعات جديدة بحيث إنها يتقبلها أول شيء العالم ويتقبلها جيلنا اللي جاي.
2: وانت لازم تكون انت حاضر برضو في كل شيء جديد ينزل.
1: لا صدق والله
2: ها.
1: مو شرط والله لا والله ما يعني ما اسمع اشياء كثيرة صدق.
2: انا احس انه لازم يكون مطلع على الاغاني كلها
1: الاغاني الجديدة يعني الصراحة مو مرة معاها يعني ما
2: يعني عندك هدف معين انه انا احي يعني ايقاع او الخليجي بشكل خاص وادمجه بالفكر الحالي حتى يوصل
1: صحيح حتى يكون فيها كلمات يكون فيها رسالة يعني مو بأي غنية حتى أنك ترجعها عرفت يكون فيها رسالة يكون فيها كلمات يكون فيها يعني على قولتهم في هدف لأن الكلمات بالأخير تأثر والله كثر ما تسمعها يعني.
2: عطنا من المواقف اللي قد صارت لك يعني أغرب أو موقف حلو ولا صار لك وانت تشتغل دي جي.
1: والله شوف المواقف كثيرة لكن اللي أذكره مثل هذا اللي ذكرت لكم إياه في اليابان صراحة يعني حسيت أن فعلا الموسيقى تأثر بالناس ويعني أنا بالنسبة لي استكن يعني مرة انبسطت عليها انبسطت على أن الناس على قولتهم يتأثرون بالموسيقى هذه لكن كتجربة والله الحين حاليا ما تخطر بالي.
0: طيب حمد يعني أنا اللي عجبني أنه الفنان الموسيقي هو اللي يعني يصنع فكرة ويدمجها ويقدمها للناس وهذا تقول أمر متعب يعني بحكم التجارب اللي سويتها وما توفقت فيها لين طلعت بهالفكرة.
1: بالضبط
0: في فكرة تدور الآن في مطبخك الخاص تحاول الآن تقدمها للناس
1: والله الصراحة

0: شوف في أشعار عربية قديمة أشعار عربية يعني قديمة معلقات على قولتهم. حلو. هذه المعلقات صراحة تستاهل أنها تنسمع يعني على الأقل لو نثير التساؤل يعني هذول إيش جاي يقولون ليش إيش معنى هالكلمات. ففي لو المخرج شغلنا في كلمة حقت أندلس حقت الأندلس هذه طبعا مو شغلي هذه يعني هذا مثال لها.
1: حلو.
0: أنا أحاول على قولتهم من أجيب الناس اللي يشتغلون بهذا المجال.
1: شوف الأشعار العربية هاي تدمجها في دي جي
0: أشعار عربية يتكلم عن الأندلس ويتكلم عن هذا فحاولنا ندخلها في الأندلس وصراحة حسنا توفر
1: موشحات هي أندلسية
0: أغلب نعم هذا بيت شعر سعودي لكن في واحدة حقت الأندلس هذا بيت أيوه بس لو مش أي لو مشيها للنص شوي عشان يسمع الفكرة بس لو تلاحظ الدور

0: سلام عليك. إيه. يا سلام عليك يا سلام، يعني هذه الفكرة مهمة وشغلك لكن ودك تسوي مثلها وتطورها.
1: بالضبط بالضبط، هذا يعني من الأشياء اللي الثقافة قامت الناس على قولتهم اللي حولنا قاموا يفكرون فيها، فهذا شيء أنا مرة فخور فيه.
0: في أحد مثلا أثنى على عملك، أثنى على شغلك، شخص موسيقي؟
1: والله صراحة أنا يكفيني شرف أن نفس الحكومة يعني مقدرة العمل الفني هذا. حلو. وخلوني أشارك في يعني أمثل السعودية في إكسبو اليابان، هذه صراحة شرف لي. أكيد أنهم شايفين حاجة، وأكيد أن بإذن الله إن شاء الله نكون قد هذا الشرف لنا.
0: واليوم اللي عندنا الانفتاح الموسيقي الكبير، يعني ممكن يعني في موسم الرياض تكون ليلة كذا فيها دي جي ويستعينون بالفنان السعوديين.
1: صحيح 100%، ليش لا والله،
0: تصير فكرة حلوة يعني أني أحضر أنا وقدامي حمد ويبدع لي بهال بالضبط التركات اللي سمعناها قبل شوي.
1: بالضبط بالضبط، أنه يعني يقرأ الجو ويخلي الجو هادي ومناسب على قولتهم للحاضرين.
0: تشوف وقتها الآن مناسب ولا بعد نعطي فرصة للناس لين يتقبلون بعد هذا الفن الموسيقي أكثر؟
1: الوقت مناسب جدا.
0: مناسب،
1: وقت جدا مناسب، تونا بادين تونا بادين على قولتهم، وبالعكس يعني كل انظر علينا.
0: حلو،
1: كل انظر علينا بإذن الله.
0: حلو، برافو عليك.
2: طيب خلني اسمع برضو شويخ.
1: شويخ هذا عمل ترى مو مكتمل لكن انه قاعد يحاول ندمج.
2: يلا خلني اسمع.
1: هذا طبعا فن الخبيتي. هذا الخبيتي الاساسي يعني.

0: برافو عليك والله يا حمد، برافو عليك الحقيقة. أنا أتقدم الشكر للزميلة المعدة حسام غريب حقيقة على اختيار فن الدي جي في برنامج تعليل، حتى نقدم يعني فكرة ونبذة عن هذا الفن للجمهور، وفرصة يعني أن تكون حاضر معنا في هذه الليلة حتى تحدث يعني بهذا العلم الموسيقي وهذا الثراء المعرفي، وتخير من ممثل أيضا الفنانين السعوديين. في محفل قادم ودك تقدم فيه عملك الفني الموسيقي أو مكان؟
1: ان شاء الله باذن الله اكسبو السعوديه اللي جاي في
0: السعوديه باذن الله.
1: يعني هذا اطمح لن يكون مشارك
0: باذن الله، هو قريب ان شاء الله
1: باذن الله
0: وسيكون حاضر ان شاء الله.
2: وش اكثر فكره ودك الناس تغيرها عن الدي جي كمجال وشغل؟
1: انه مو بس يشغل اغاني، مو بس يشغل ويطفي، يعني هو لما يشوفون الجهاز ذا هو شغلته يشغل ويطفي. هذه الصراحه النظره اللي ودي اغيرها، هي اكثر من كذا، هي يعني بالاخير لو ان بس شغل وطفي تقدر تسوي بلاي ليست على قولتهم، تسوي لك قائمه اغاني وتشغلها بدون وجود الدي جي. لكن اللي يفرق انه وش الدي جي بيعرف بالضبط انه الان مو بهذه الاغنيه مناسبه، يقدر يغيرها ويقدر يروح ويقدر يقرا الجو. القائمة الموسيقية ما تقدر تسوي هذا الشيء.
0: يعني بعد هذه الحلقة أتوقع النظرة تغيرت.
1: نعم.
0: قدمت كأنك قدمت محاضرة عن الدي جي.
1: الله يسلمك.
0: يعني في هذه الحلقة بالإضافة أيضا إلى المسامع اللي سمع لها.
2: دي جي.
0: شاكر ومقدر حضورك الكريم، أسعدتنا الفنان الموسيقي دي جي حمد يوسف، شكرا لهذا الحضور ولهذا أيضا وقتك.
1: شكر لكم، وأنا مش الشرف لي والله.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين. شكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركونا في هذه الحلقة وامتعونا كذلك بالمشاركات، وشكرا لمن اكتفى بالمتابعة. ليلة سعيدة. أعطر التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليثة، تقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة، لوحة الزمن الخالدة وروحه التالدة كبار السن.
2: الله يحييك.
1: في وجوههم ترى تغير السنين وارتماء الحنين. إنهم بركة البيوت إذا حلوا فيها، وصوت الحياة المبهج ضوءها الوهاج. تتغير الأيام وما زالوا يمنحونها الألق، يغلفونها بالأمل، يصنعون منها الأفراح، لأنهم أجمل لياليها الملاح. تلك العصا المليئة بالطرقات الخيرة والمرآة التي لا تنظر إلا للأشياء النيرة. وجودها يعني السعد والسعادة، فهم بيننا يعيشون، وحق علينا أن نفيض عليهم بمشاعرنا ومحبتنا. هم مرآتنا ووجهنا السعيد أمام وجه الحياة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: أبعاد
4: على إذاعة الرياض.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. المدينة هي انعكاس لطريقة حياة الإنسان، ومرآة لطموح المجتمع، ومساحة تتقاطع فيها التنمية والاقتصاد والثقافة وجودة الحياة. في المملكة العربية السعودية جاءت رؤية 2030 لتفتح مسارا جديدا للتحول العمراني، مسار يتجاوز التوسع الأفقي والنمو السكاني إلى بناء مدن أكثر جودة واستدامة وكفاءة، وأكثر قدرة على صناعة الفرص وتحسين تجربة الإنسان. فكيف أعادت رؤية 2030 تعريف مفهوم المدينة السعودية؟ وما الذي تغير في التخطيط العمراني خلال السنوات الماضية؟ وكيف يمكن أن تتحول مشاريع التطوير الحضري الكبرى إلى نموذج مستدام للمدن السعودية في المستقبل؟ نتحدث عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم، ضيف برنامج أبعاد، الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. حياك الله يا دكتور.
6: الله يحييك، وهذه الساعة المباركة نلتقي فيك وفي الأخوة المستمعين.
5: حياك الله يا دكتور، شكرا لك على قبولك دعوة البرنامج. نتحدث عن التحول العمراني في المملكة في ظل رؤية 2030، ما المقصود تحديدا بهذا التحول وما هي أبرز ملامحه؟
6: نعم، هو فعلا يعني مصطلح التحول هو في مكان

0: يعني عندما نتكلم عن التحول العمراني فعلا يعني بعد الرؤية الوطنية التي انطلقت عام 2016 الرؤية المباركة، في الحقيقة كثير من الأمور تغيرت، من ضمنها المستهدفات المتعلقة بالمدن. فأصبحت النظرة الاستراتيجية للمدن، يعني تعرف قبل الرؤية الوطنية كانت شيء وبعد الرؤية الوطنية أصبحت شيء آخر. يعني الكثير اليوم أصبحنا نسمع مصطلحات يمكن كمتخصصين كنا نعرفها في مجال التخطيط العمراني، ولكن رجل الشارع العادي لم يسمع فيها. يعني كثير من المصطلحات، يعني أقول لك مثال، مثلا الحوكمة، المدن الذكية، الاستدامة على سبيل المثال، جودة الحياة، هذه رجل الشارع العادي أو الإنسان العادي لم يكن يسمع بها بشكل يعني كثير كما نسمع بها اليوم. فأصبح هناك انتقال في مفهوم المدينة من مجرد يعني مستقرات أو أماكن لاستقرار السكان وتوفير يعني المرافق العامة أو البنية التحتية أو الخدمات التقليدية، إلى فكر أوسع شمولا، بحيث أن أصبحت الرؤية تتحدث عن مثلا مفهوم جودة الحياة، كيف نحسن البيئة، كيف نحسن نرتقي بالمجتمع، كيف أيضا، وهذا المصطلح اللي دائما نقرأه في الرؤية الوطنية، كيف نحول المدن السعودية إلى محركات اقتصادية، ليست فقط في المنطوق الاقتصادي المحض، وإنما أيضا في الجانب الاستثماري، في الجانب السياحي، في الجانب التنموي. يعني أصبحت النظرة الاستراتيجية الآن للمدن مختلفة عنه كما صح. في السابق. فهذا الذي يسمى بالتحول العمراني. نعم.
1: إلى أي مدى طيب رؤية المملكة أنت تتحدث أنه في تغير كبير جدا حدث، ليس ما قبل الرؤية كما بعدها، لكن إلى أي مدى غيرت رؤية المملكة 2030 فلسفة التخطيط للمدن السعودية؟ يعني عندما نتحدث عن الأولويات والأهداف وطريقة التعامل مع النمو الحضري.
0: نعم، يعني الفلسفة التخطيط أنا أتصور يعني سابقا كانت تركز على مسألة المدن والتوسع العمراني، التوسع العمراني تلبية للطلب. يعني إذا كان هناك طلب معين مثلا على المرافق العامة أو على الخدمات أو على الأراضي، يتم التوسع وفقا لذلك. لكن النظرة الحديثة الآن في التخطيط واللي تؤكد عليها الرؤية الوطنية في يعني نظرياتها إنجاز التعبير، في مسألة أن الطلب ليس المدن فقط أنها تلبي الطلب، بل أن يكون هناك نوع من التحكم الرشيد بالمدن لتحقيق جودة الحياة والتنافسية والاستدامة. بمعنى ليس المهم أن تنمو، وإنما المهم أو الأهم من ذلك هو قضية التنمية. فأصبحنا نسمع كلمة مثلا جودة الحياة في الأحياء السكنية، كيف إحنا نرتقي في مسألة نهتم بمسألة المشي، كيف يكون التخطيط يؤثر على نمط حياتنا. وهذا هو يعني اللي أكدت عليه الرؤية الوطنية بشكل كبير من خلال برامج الرؤية الوطنية. برنامج مثلا جودة الحياة، تكلمت عن أنسنة المدن على سبيل المثال، أنسنة الأحياء السكنية، بمعنى أن كيف تجعل حياتك في المدن حياة ميسرة وحياة سهلة وحياة سعيدة، وفي نفس الوقت تتكيف مع الاحتياجات السكانية وتجعل من نمط حياتك يغير من أيضا حتى الجانب الصحي. يعني أحد أهداف الرؤية الوطنية أيضا إطالة مثلا اللي هو تقليل مثلا عمر الوفاة، مثلا نتغير عمر الوفاة أو المعدل الوفاة، وهذا ممكن نغيره أيضا من خلال الصحة. إذا احنا عملنا الصحة ليس فقط في مسألة المستشفيات، وإنما أيضا في نمط حياتنا، الحركة والتحرك داخل الأحياء السكنية والمشاة وخلافها، هذه كلها تدعم هذه الجوانب. فالتخطيط العمراني في الرؤية الوطنية، نظرتي له كباحث ومتخصص في مجال التخطيط العمراني، هو قد يكون أحد المفاتيح الأساسية لتطبيق المفاهيم والمستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة.
1: نعم. المدن السعودية خلال السنوات الأخيرة شهدت مشاريع عمرانية وتنموية ضخمة وتنوعت، يعني هذه المدن في مثلا مدن صناعية، مدن كذلك أيضا مدن حضرية، مدن كذلك أيضا بناء مدينة جديدة على سبيل المثال نيوم وغيرها من المناطق الأخرى. دكتور، هذه المشاريع كيف أثرت في الخريطة الحضرية للمدن؟
0: نعم، شوف والله يعني شوف بعض المشاريع الآن الكبيرة اللي نسمع فيها مثلا نيوم وغيرها والمناطق هذه الآن الجديدة والمدن الجديدة، دائما في التخطيط العمراني لا تستطيع أن تحكم على الأثر إلا بعد 20 سنة أو حتى 30 سنة. فأنا أتصور كقارئ للمشهد الحضري وكمخطط عمراني أستطيع القول أن نيوم في الحقيقة هي تستشرف مستقبل المدن السعودية، وهي لها فوائد عديدة، يعني حتى في مسألة التنمية. اليوم عندما أنت تركز السكان في مدينة واحدة مثل مدينة الرياض، هتصبح هناك مجموعة من المشاكل الحضرية اللي احنا نسميها نوع من التركز الحضري. لكن عندما يكون هناك أكثر من قطاع على مستوى المملكة العربية السعودية، فيه وظائف، فيه فرص، فيه تعليم، في سياحة، فأنت هنا تسحب التنمية إلى مناطق أخرى واعدة في المملكة العربية السعودية. فمدينة نيوم على سبيل المثال بالتحديد هي في الحقيقة سوف تكون من هذا المنطوق، يعني هي سوف تقوم بعمل تنمية في هذا الجزء الغالي من بلادنا اللي هو يتمتع بوجود يعني موارد في الحقيقة جدا مهمة، منها الموارد السياحية ومنها أيضا الموارد الطبيعية البكر. يعني المناطق اللي موجودة في نيوم هي مناطق يعني مناسبة جدا حتى لبعض الرياضات، رياضة الغوص وأيضا الشعب المرجانية وخلافه. فهذه كلها هنا حيكون فيها نوع من التنمية المتوازنة. فهذه أيضا أنا أتصور أن تأثيرها لا يكون فقط الآن، وإنما سوف يكون أيضا في المستقبل. يعني بعد 20 سنة سوف تلقي هذه المدن الجديدة بظلالها على المنظور التنموي في المملكة العربية السعودية، وسوف تخلق أيضا مراكز جذب وتنمية جديدة في المدن وفي المملكة العربية السعودية. نعم.
1: خلنا نروح معك برضو نقطة ثانية مهمة جدا وهي غاية في الأهمية يا دكتور، الحديث عن أنه أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 هو تحسين جودة الحياة. طيب التخطيط العمراني كيف يترجم هذا الهدف إلى واقع يلمس السكان في حياتهم اليومية، مش مجرد فقط مثلا حديث أو شعارات أو حتى مستهدفات يعني فضفاضة، لا يعني هل يستفيد فعلا المواطن ويحس بهذا الأمر على أرض الواقع ولا لا؟
0: صحيح. وشوف الرؤية الوطنية تناولت هذا الجانب، يعني في مفردات وأدبيات الرؤية الوطنية تحدثت في أكثر من موضع عن جودة الحياة وعن أهمية جودة الحياة. لكن الآن القضية الآن تقع على عاتق الإدارات التنموية وإدارات التخطيط العمراني والهيئات التي تم إنشائها في عكس هذه الأهداف أو المستهدفات الواعدة وتطبيقها على أرض الواقع زي ما تفضلت. يعني هنا الآن يكمن التحدي. الرؤية الآن ذكرت هذا الجانب كمنطوق أو كهدف استراتيجي على مستوى الوطني، ولكن أهمية التطبيق، وأهمية التطبيق زي ما تفضلت، كيف نجعل من حياتنا ذات جودة عالية؟ بمعنى كيف مثلا نقلل من زمن الرحلات؟ اليوم قد يقطع الواحد مثلا مسافة طويلة إلى الذهاب إلى العمل، فهنا إذا لابد أنك توفر مثلا بدائل نقل تتكيف مع كافة شرائح المجتمع. كيف على سبيل المثال تعمل حدائق، وهذه الحدائق والمساحات والفراغات ومسارات المشاة أيضا تكون منتشرة على كافة المدن أو الأحياء السكنية. وهذه أيضا الرؤية الوطنية وضعت لها البدايات والبذرات، على سبيل المثال حديقة الملك سلمان، مشاريع الرياض الكبرى، الحدائق وربطها على مستوى المحاور اللي هي نسميها المشاة اللي موجود في مدينة الرياض، محور المشاة، هذه كلها الآن أساسها موجود. ولكن الأهمية بمكان أن ننتقل إلى البعد الثالث أو البعد النهائي اللي هو أن تنعكس فائدتها على مستوى الأحياء السكنية، بمعنى نعيد تخطيط الأحياء السكنية لكي تستجيب مع هذه المشاريع وتوفر تجربة فريدة للسكان المقيمين في هذه الأحياء السكنية، بحيث تكون حياتنا ليس فقط بمجرد داخل البيت أو داخل المنزل، وإنما أيضا تستمتع خارج المنزل وتمشي وتقضي أوقات كثيرة داخل الحي السكني المتكامل الذي يوفر لك أيضا فرص تنموية واعدة. فهذه أنا أتصور نقلة نوعية بدأنا فيها، وإن شاء الله أن نتلافى جميع الفجوات فيها من خلال الجهات البلدية والجهات التنفيذية. نعم.
1: اسمح لي دكتور نطلع فاصل قصير وأرجع أكمل معك باقي الحوار. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني مع ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود. مرحبا بك دكتور من جديد.
0: حياك الله من جديد.
1: هلا وسهلا. الإنسان في التخطيط العمراني الجديد ما موقعه يا دكتور؟ وهل أصبح يعني اليوم الاحتياج في للسكان وتجربتهم اليومية نقطة البداية في التصميم الحديث للمدن؟
0: بالتأكيد هو التخطيط العمراني هو في الحقيقة يعني للإنسان وليس للمكان، نحن نخطط للإنسان وهذا هو التخطيط الحقيقي، وبالتالي نحن نحاول أن نوظف المكان لخدمة الإنسان، فالإنسان هو نقطة البداية وليس النتيجة النهائية في التخطيط. نحن دائما نتحدث عن التنمية، والتنمية هذه لا تحدث إلا للإنسان، في النهاية هو المخرج النهائي الذي سوف يستفيد من هذه التنمية. فموقع الإنسان سواء في التخطيط أو حتى في الرؤية الوطنية هو في مقدمة الأولويات، ولكن لا نكتفي فقط بأن نضع ذلك نظريا، ولكن يجب أن نطبقه حتى عمليا. كيف يكون التخطيط للإنسان؟ يجب علينا أن نفهم احتياجات الأطفال، احتياجات كبار السن، احتياجات ذوي الإعاقة. هل مدننا الآن تنسجم مع ذوي الإعاقة؟ هل مدننا تنسجم مع كبار السن الأطفال؟ هذه كلها أسئلة يجب أن نسأل فيها أنفسنا. قضية الانتقال والحركة من مكان إلى آخر، قضية الاهتمام بالتجربة اليومية للإنسان، كيف يقضي برنامج حياته من أول ما يصحى من النوم إلى أن ينام، هذه كلها تجربة إنسانية. فالتخطيط هو أيضا يتحدث عن الوظائف، أيضا الوظائف وتركز الوظائف والتعليم وكلها في التخطيط العمراني، لأن التخطيط العمراني هو الذي يستشرف المكان نفسه ويشوف هل هذا المكان يحتوي على موارد اقتصادية، ومن هنا تنشأ الوظائف وبالتالي يعمل السكان. فهذا هو دور المخطط وهذا هو دور التخطيط العمراني وهو لخدمة الإنسان. نعم.
1: أروح معك أيضا لنقطة غاية في الأهمية دكتور. اليوم نشهد اهتمام متزايد بالمشي والرياضات والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمرافق، كيف يمكن لهذه العناصر أن تغير سلوك السكان وعلاقتهم أيضا وارتباطهم بالمدينة؟
0: والله شوف، الآن كثير من يعني نظريات التخطيط والأدبيات المتعلقة بالتخطيط العمراني تؤكد على مسألة المساحات الخضراء والمناطق الخضراء والحدائق، ليس من منظور فقط يعني تجميلي، وإنما في منظور يتعلق بمسألة الاستدامة. الاستدامة هي مثلث يتكون من البيئة ويتكون من المجتمع ويتكون من الاقتصاد. لا يمكنك أن تنحو منحى اقتصادي محض وبالتالي تجني أرباح وعوائد نتيجة التخطيط الذي يؤكد على الجانب الاقتصادي وتنسى المجتمع وتنسى البيئة. إذا هناك توازن ما بين هذا المثلث بحيث يخدم الإنسان ويخدم المكان. وعلى مستوى المحلي صار فيه اهتمام الآن كبير في مسألة الحركة، نسمع دائما أنسنة المدن، نسمع دائما عن مسألة المساحات الخضراء، نسمع دائما عن مسألة الآن البرنامج السعودي الخضراء والرياضة الخضراء، وبالتالي زيادة نسبة المناطق الخضراء وحتى أثرها أيضا على التغيير المناخي والطقس وتوفير الظلال وأيضا تكيف المناخ مع الإنسان. وبالتالي يعني كانت مدننا القديمة تؤكد على هذا الجانب، والآن في المنظور الحديث في التخطيط أصبحت العودة إلى هذه الجوانب البيئية لكيفية التفاعل ما بين الإنسان والمكان وأيضا الموازنة بين النمو والاستدامة.
1: نعم دكتور، أيضا يعني عندما نتحدث يعني عن التخطيط الحضري وكذلك أيضا العمراني، ماذا عن الاستدامة؟ كيف يمكن للمدن السعودية أن تحقق التوازن بين النمو العمراني السريع والمحافظة على الموارد والبيئة بذات التوقيت؟
0: صحيح، هو هذا الشغل الشاغل الآن للمدن السعودية والشغل الشاغل أيضا للتخطيط العمراني. نحن دائما نتحدث عن الاستدامة، ولكن هل فعلا وصلنا إلى درجة عالية من الاستدامة؟ لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس ذلك. فالاستدامة زي ما قلت في البداية هي مثلث يؤكد على الجانب الاقتصادي والاجتماعي وأيضا البيئي. إذا أنت ركزت على الجانب الاقتصادي وفرت فرص وظائف وخلافه، قد ترتفع أسعار الأراضي في المكان وبالتالي يتأثر بعض محدودية الدخل ومتوسطية الدخل وتصبح أسعار الإسكان مرتفعة وتصبح المدينة غالية. وبالتالي التخطيط لا يؤكد فقط على هذا الجانب، اللي هو دائما يؤكد على مسألة مراعاة كافة الشرائح الاجتماعية، أنك أنت تبني مدينة للجميع وتراعي أن لا يكون الاستثمار على حساب المجتمع أو الاستثمار على حساب البيئة. فهنا لابد أن يكون لدينا مؤشرات لقياس الأداء المتعلق بالاستدامة على مستوى المدن وتضمين مبادئ الاستدامة في الخطط الاستراتيجية على مستوى المدن السعودية، وذلك لرفع كفاءة استخدامات الأراضي، عملية التحكم بالتمدد المستمر الغير مبرر أحيانا في بعض المدن، لأنه إذا نمت المدينة بشكل كبير سوف تزداد المسافات، سوف تقطع 30 كيلو من أجل أن تذهب إلى تزور صديقك مثلا على سبيل المثال، وبالتالي تزداد المسافة، وبالتالي أنت هناك يجب أن توجه المدينة إلى الداخل وتبحث في المصطلحات الجديدة الآن في التخطيط اللي تتحدث عن ما يسمى بالنمو الذكي، بمعنى أنك تنمو للداخل وتعمل كثافات إلى الداخل وتوجه إلى مدينة توجيه الأمثل بدلا من التوسع في المساحات والهدر.
1: طيب كيف تقرأ يا دكتور التحولات التي تشهدها العاصمة السعودية؟

0: وشهدت المدينة منذ حتى من قبل الرؤية الوطنية بتطور غير مسبوق، ونحن نعلم البنية التحتية الموجودة في مدينة الرياض، وهذا بفضل الله ثم بفضل الملك سلمان حفظه الله عندما كان أميرا لمدينة الرياض، أولى اهتمام يعني منقطع النظير بهذه المدينة من حيث المشاريع النوعية اللي كانت موجودة في الحقيقة حتى قبل الرؤية الوطنية، مثل مشروع تطوير وادي حنيفة، المشاريع مثلا حي السفارات، الأحياء الخاصة ببعض الوزارات زي حي وزارة الخارجية، كان في اهتمام غير مسبوق بهذه المدينة. لكن بعد الرؤية أيضا تطور الاهتمام، أصبح هناك مشاريع الرياض الكبرى، حدائق الرياض الآن، حديقة الملك سلمان، مشروع إكسبو الآن، والاستضافات الموجودة هذه كلها الآن سوف تشهد الرياض الآن حراك. ولكن علينا أن نحاول أن نسد الفجوات التي يمكن أن تحدث نتيجة الجذب السكاني لهذه المدينة الكبرى. نعم
1: صحيح. خلينا نروح معك أيضا لهذه النقطة وقد تكون هي الأخيرة يا دكتور. مشاريع كبرى مثل الجدية، نيوم، وذلعين، المشاريع التطويرية في مختلف مناطق المملكة، هذه المشاريع كيف ممكن أن تسهم في تطوير المعرفة والخبرة في التخطيط العمراني؟
0: نعم هو شوف بلا شك يعني هذه الآن إحنا الآن المدن السعودية والمملكة العربية السعودية الآن تشهد حراكا في مسألة التخطيط وإنشاء أو تطوير المدن الجديدة، وهذه تعتبر نوع من المختبرات لتطبيق الأفكار والتقنيات الآن الحديثة. الآن في أشياء جديدة، مدن ذكية، مدينة دلاين، يعني شيء جديد علينا إحنا حتى كمتخصصين في مجال صحيح. التخطيط العمراني تتحدث عن شيء مستقبلي وكأنه حلم، ففيه نوع من التحدي، فهذه تعتبر مختبرات وترفع من خبرات المهندسين المخططين والباحثين وحتى الشركات السعودية. يعني في شركات سعودية تدخل في هذه المدن كشراكات وفي التطوير وخلافه، فهذا يزيد من التجربة وأيضا نستفيد من الخبرات الأجنبية. ولكن المهم أيضا أن يكون هناك نوع من الاستفادة من الخبرات المحلية وأيضا التكافل ما بين الخبرات المحلية والعالمية، بحيث يكون لدينا تجربة سعودية منطوقها المحلي، بحيث أيضا تكون ثقافة لدينا، الثقافة السعودية أو النموذج السعودي في التخطيط العمراني الذي يمكن أن يستفيد من الخبرات العالمية ويمكن أن يستفيد من النظريات الحديثة، ولكن من منطوق محلي بحيث يولد لنا نموذج لمدينة سعودية لها ثقافتها السعودية ونصدرها أيضا للعالم.
1: جميل. نعم. الحقيقة تقدم لك بجزيل الشكر والتقدير دكتور على هذه الإجابات الشافية الوافية على تساؤلاتنا، وأيضا هذا الوقت الذي قضيته معنا مفسرا كثيرا من الأمور التي تخص رؤية المملكة 2030 والتحول العمراني. الأستاذ الدكتور وليد الزامل، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود، شكرا وافرا لك.
0: شكرا
1: لضيفنا الكريم، والشكر الجزيل لكل من استمع إلينا في هذه الحلقة، مقدم من طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، ومن التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف أثنيان في رعاية الله.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في قلب عسير، حيث تعانق الجبال السحاب وتروي الرياح قصصاً عمرها آلاف السنين. يقف المقر ليس قصراً فحسب، بل رحلة عبر الزمن. هنا تتجاوز الخطوات حدود الحاضر وتدخل إلى عالم اجتمعت فيه حضارة الأرض تحت سقف واحد. أمامك أبراج حجرية شامخة ونوافذ تحكي أسرار العمارة القديمة، وفي أروقة المكان تتجاور القطع الأثرية والتحف النادرة كأنها وفود جاءت من عصور مختلفة لتلتقي في هذا المكان الاستثنائي. كل زاوية هنا تحمل قصة، وكل حجر يحفظ ذاكرة إنسان. تتأمل نقوشاً وأدوات ومقتنيات جمعت من أنحاء العالم، فتشعر وكأنك تعبر قارات

0: كاملة دون أن تغادر عسير. وفي كل قاعة يفتح التاريخ نافذة جديدة، فتشاهد كيف التقت الحضارات وكيف ترك الإنسان بصمته على صفحات الزمن. إنه متحف قصر الحضارات التراثي المقر، تحفة معمارية وثقافية تجعل من الماضي حاضراً يرى، ومن الحكايات واقعاً يعاش. وفي ديرتي لا تحفظ الحضارات في الكتب فقط، بل تبنى لها قصور تنبض بالحياة. هنا السعودية حيث يلتقي المجد بالتاريخ وتبقى الحكاية أجمل. ديرتي حبيبتي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: فرصة.
3: ما الذي يبحث عنه البشر؟ ربما قضيت سنوات تركض، ولكن هل سألت نفسك يوماً إلى أين؟ إحنا في كل صباح يستيقظ أكثر من 8 مليارات إنسان، أحدهم يذهب إلى عمله، آخر إلى جامعته، وثالث يبدأ مشروع جديد، ورابع يجلس في مقهى يتصفح هاتفه. من الخارج يبدو مختلفين، لكن لو أزلنا الوظائف والأموال واللغات والجنسيات سنكتشف شيئاً غريباً. الجميع يطارد الشيء نفسه لكن بأسماء مختلفة. هناك من يسميه نجاح، هناك من يسميه حب، هناك من يسميه استقرار، وهناك من يسميه حرية. لكن هل هذه هي الغاية فعلا، أم أنها مجرد وسائل للوصول إلى شيء أعمق؟ الفيلسوف الإغريقي أرسطو كتب قبل أكثر من 2000 عام فكرة ما زالت تناقش حتى اليوم. قال إن كل أفعال الإنسان تقود في النهاية إلى غاية واحدة، السعادة. لكن المشكلة أن البشر يختلفون في تعريفها. شخص يظن أنها المال، وآخر يظن أنها الشهرة، وثالث يظن أنها الزواج، ورابع يظن أنها السفر. لكن هناك سؤال مزعج، إذا كانت السعادة موجودة في المال، فلماذا نجد أثرياء يعانون من الاكتئاب؟ إذا كانت السعادة موجودة في الشهرة، فلماذا يعترف كثير من المشاهير أنهم يشعرون بالوحدة؟ وإذا كانت في النجاح، فلماذا يصل البعض إلى القمة ثم يكتشفون أنهم لا يشعرون بشيء؟ في عام 1938 للميلاد بدأت واحدة من أطول الدراسات في تاريخ علم النفس. دراسة استمرت أكثر من 80 سنة، تابعت حياة مئات الأشخاص عبر مراحل عمرهم لتجيب عن سؤال بسيط جداً: ما الذي يجعل الإنسان يعيش حياة جيدة؟ توقع الباحثون في البداية أن تكون الإجابة المال أو الذكاء أو الشهرة، لكن النتائج كانت مختلفة تماماً. العامل الأقوى لم يكن مقدار المال ولا عدد الشهادات ولا المنصب، بل جودة العلاقات الإنسانية. الأشخاص الذين شعروا بأن لديهم من يحبهم ومن يستطيعون اللجوء إليه كانوا أكثر سعادة وأفضل صحة، وعاش كثير منهم أعماراً أطول مقارنة بغيرهم. وكأن الإنسان مهما ادعى القوة يبقى مخلوقاً يبحث عن الانتماء. تخيل طفلاً صغيراً حين يخاف إلى أين يذهب، لا يبحث عن المال ولا عن الألعاب ولا عن النجاح، يبحث عن حضن. هذا الاحتياج لا يختفي عندما نكبر فقط، يتغير شكله. أصبحنا نبحث عن شخص يفهمنا، عن مكان نشعر فيه بالأمان، عن وظيفة تجعلنا نشعر بأن لحياتنا قيمة، عن مجتمع يعترف بوجودنا. نحن لا نبحث عن الأشياء بل عن المشاعر التي نظن أن تلك الأشياء ستمنحنا إياها. وهنا تبدأ أكبر خدعة. نحن نعتقد أن المشكلة في نقص المال، لكن ربما ما ينقصنا هو الشعور بالأمان. نظن أننا نريد الشهرة، لكن ربما نريد فقط أن يشعر أحد بأننا مهمون. نعتقد أننا نريد شراء منزل أكبر، لكن ربما كل ما نبحث عنه هو مكان نشعر فيه بالسكينة. عالم النفس إبراهام ماسلو اشتهر بهرم الاحتياجات، لكن كثيرين لا يعرفون أن ماسلو في آخر سنوات حياته راجع بعض من أفكاره، ورأى أن الإنسان لا يتوقف عن تحقيق احتياجاته الشخصية فقط، بل يبحث أيضاً عن شيء يتجاوز ذاته، أن يكون لحياته معنى. وهنا يظهر سؤال آخر: لماذا يشعر بعض الناس بالفراغ رغم أنهم يملكون كل شيء؟ لأن الإنسان لا يعيش بالوفرة وحدها بل بالمعنى. قد تحصل على وظيفة أحلامك ثم بعد أشهر تعتاد عليها، تشتري السيارة اللي تمنيتها سنوات ثم تصبح شيئاً عادياً، تنتقل إلى المنزل الذي حلمت به ثم تبدأ بالتفكير في منزل أكبر. هذه الظاهرة يسميها علماء النفس التكيف الذي، أي أن الإنسان يتكيف بسرعة مع الأشياء الجديدة فتعود مشاعره إلى خط الأساس ويبدأ في مطاردة هدف جديد، وكأن العقل يقول دائما ليس هذا التالي ربما. ولهذا قد نقضي أعمارنا نركض، ليس لأننا لم نصل بل لأننا لا نعرف أصلا ما الذي نبحث عنه. في النهاية ربما السؤال الحقيقي ليس ماذا يريد البشر بل ما الشعور الذي يحاول كل واحد منا الوصول إليه. هل تمتلك الإجابة؟
2: فرصة.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: في تبوك حيث تمتد الأرض كصفحة من التاريخ، وحيث تحفظ الرمال أسرار الأجداد، يقف متحف البيت الطيني شامخاً كأن الزمن اختار أن يسكن بين جدرانه. هنا لا ترى الطين مجرد مادة بناء، بل ترى قصة وطن صاغت ملامحه الأيدي الصابرة وحولته إلى بيوت تنبض دفئاً وحياة. ما إن تعبر العتبة حتى تبدأ رحلة مختلفة، أدوات قديمة تحكي عن أيام الكفاح، وأوان تحفظ تفاصيل المعيشة البسيطة، وأركان تستعيد ملامح مجتمع صنع حضارته بحكمة الإنسان وكرم المكان. الجدران الطينية هنا ليست صامتة، إنها تروي حكايات المسافرين وتستعيد أصوات المجالس العامرة، وتعيد رسم صورة الحياة كما كانت قبل أن تتسارع خطى الزمن. في كل زاوية من المتحف تفصيل صغير يحمل ذاكرة كبيرة، نافذة تطل على الماضي، وسقف يروي براعة العمارة التقليدية التي انسجمت مع طبيعة الصحراء والمناخ، فكانت البساطة عنواناً للجمال. ومع كل خطوة تشعر أن تبوك لا تعرض تاريخها فقط، بل تدعوك لتعيشه. متحف البيت الطيني ليس مجرد معلم تراثي، بل رسالة وفاء لجيل بنى وزرع وحفظ الهوية في تفاصيل الحياة اليومية. هذه هي ديرتي، حين يتحول الطين إلى ذاكرة، والمكان إلى حكاية، والتاريخ إلى شعور يلامس القلب. من تبوك، من متحف البيت الطيني، نكتشف أن أجمل ما في الوطن ليس ما نراه فقط، بل ما يبقى حياً في روحه. ديرتي حبيبتي، حكاية وطن لا تنتهي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد. تستخدم الشركات في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل وتجارة التجزئة والتصنيع الأنظمة الرقمية والاتصال عالي السرعة لتوفير خدمة عملاء فعالة وإجراء عمليات تجارية ميسورة التكلفة. مثلما تؤمن هذه المؤسسات أصولها المادية، عليها أيضاً تأمين أصولها الرقمية وحماية أنظمتها من أي وصول غير مقصود أو ما يسمى بالهجوم السبراني. ففي عالم اليوم المتسارع والمتصل بشبكة الإنترنت، أصبح الأمن السبراني أكثر من مجرد حماية بيانات، بل هو حائط الصد الأول في مواجهة تهديدات لا ترى بالعين المجردة، ولكنها قادرة على زعزعة استقرار دول وإفلاس شركات وسرقة هويات ملايين الأفراد في لحظات. وبينما نتصفح الإنترنت وننجز أعمالنا اليومية، تتربص بنا أخطار جديدة تتطور بسرعة مدهشة، تستدعي منا يقظة مستمرة ومعرفة عميقة.

0: عبد الحكيم بن منصور صبر، أستاذ مساعد بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة طيبة، وتخصصي هو الأمن السيبراني. نعني بتخصص الأمن السيبراني هو المجال والعلم الذي يهتم بدراسة تقنيات والفضاء التقني حولنا، وكيف يمكننا أن نؤمن هذا الفضاء الإلكتروني لجعله آمنا للاستعمال ولدرء المخاطر أيا كانت عن الناس والمستخدمين الذين يستغلون مختلف التقنيات في هذا الفضاء السيبراني. هذه التقنيات هي من صنع البشر وليست كاملة، فهي معرضة للأخطاء البشرية، هذا أولا. السبب الآخر، أي معلومات متاحة على أي وسيلة كانت فهي جذابة للآخرين، من يريدون أن يستغلوا هذه المعلومات، من يريدون أن يخربوا الأنظمة إلى آخره لأهداف مختلفة. مهمتنا أن نحرص على أن يكون الفضاء السيبراني لدينا فضاء آمن وموثوق. تخصص الأمن السيبراني هو المظلة العامة، ويندرج تحتها حقيقة عدة تخصصات. أولها وأهمها هو تخصص وعلم التشفير. علم التشفير قائم على إخفاء المعلومة بحيث أنها لا تقرأ إلا من قبل المرسل والمستقبل، بالإضافة إلى توثيق المعلومة، بمعنى أن تكون المعلومة يعني تستقبل كما أرسلت، لم يحدث عليها أي تغيير. التخصص الثاني الذي يندرج تحت الأمن السيبراني وهو تخصص مهم جدا هو أمن الشبكات. فأمن الشبكات هو علم دراسة وتأمين الشبكات، سواء كانت شبكات الجوال، شبكات الحاسب، أو شبكات الوايرلس. والتخصص الثالث هو تخصص تأمين التطبيقات، سواء كانت تطبيقات الويب أو تطبيقات الجوال وأمن الجوال. التخصص الرابع هو تخصص الاختبار الأخلاقي، وتخصص الاختبار الأخلاقي هو تخصص يعنى أو التركيز فيه يعنى باكتشاف الثغرات وتحليلها وكيفية معالجتها. فالمتخصص في هذا المجال يحرص على أن يكتشف الخطأ قبل أن يعني يكتشفه المهاجم أو الهاكر الحقيقي الذي سيقوم باختراق هذه الثغرات. هذه في المجمل التخصصات التي تندرج تحت مظلة الأمن السيبراني. طالب الأمن السيبراني لابد أن يكون لديه مهارات عملية عالية جدا كي يستطيع أن يطبق ما تعلمه ويستطيع أن ينفذ ما هو مطلوب منه. فالمهارة العملية في أي تخصص فرعي لدى طالب الأمن السيبراني مطلوبة جدا.
1: مع تغير التقنيات تنشأ أشكال جديدة من الهجمات السيبرانية، يستخدم فيها المجرمون أدوات جديدة ويبتكرون استراتيجيات جديدة للوصول إلى النظام بدون إذن. تتبنى المؤسسات تدابير الأمن السيبراني وتحدثها لمواكبة تقنيات وأدوات الهجوم الرقمي الجديدة والمتطورة. فالهجمات السيبرانية هي محاولات متعمدة لإلحاق الضرر بالأفراد أو المؤسسات أو المجموعات من خلال مهاجمة نظمهم الرقمية مثل أجهزة الحاسوب بهدف سرقة البيانات أو التطبيقات السرية أو العبث بها أو تعطيل الوصول إليها أو تدميرها. تعد هذه الهجمات أكثر شيوعاً عندما تكون الأنظمة متصلة بالإنترنت، إذ يستغل المهاجمون هذا الاتصال لتنفيذ عملياتهم الخبيثة. الجدير بالذكر أن هذه الهجمات تتنوع من حيث الأساليب والأهداف.
0: مواد علوم الحاسب الأساسية كالبرمجة ونظم التشغيل والشبكات، أساسيات الشبكات. بعد ذلك يبدأ ينتقل الطالب فيبدأ يدرس أمن الشبكات، أمن التطبيقات الويب، أمن أنظمة التشغيل، يدرس الاختبار الأخلاقي، يدرس أساليب وطرق الدفاع. وأيضا في السنة الأخيرة لدى الطالب الحرية في اختيار يعني بعض المواد الاختيارية، بالإضافة أخيرا طبعا إلى مشروع التخرج. مشروع التخرج هو مشروع يمتد على مدار عام كامل، فلكي يعزز الطالب من مهاراته يعني لابد أن

0: يشتغل على نفسه ويدرس يأخذ الشهادات الاحترافية. والحمد لله لدينا صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم الكثير من الشهادات الاحترافية. هناك مسميات أخرى كسايبر سيكيورتي أركيتكت أو معماري الأمن السيبراني، وهو مسؤول عن تخطيط بنية تحتية للأمن السيبراني والتقنيات السيبرانية، أن يكون محلل أمن سيبراني في تقريبا في جميع القطاعات سواء حكومية أو خاصة أو قطاعات صناعية. أيضا ممكن الطالب يتجه أيضا إلى مجال التحليل الجنائي الرقمي فيكون محلل جنائي ومحلل ثغرات. ممكن أيضا الطالب يكون يشتغل كمختبر إخلاقي أو إيثيكال هاكر أو بنتريشن تيستر. من يريد الالتحاق بالمجال الأمن السيبراني هناك العديد من الشهادات والدورات التي يستطيع وينبغي عليه أن يحصل عليها. لا يوجد رخص معينة للدخول إلى سوق العمل، بينما يطلب مهارات معينة. كل ما كان عند الطالب مهارات أكثر، كل ما كان القيمة السوقية أكبر، و كل ما زادت فرصه في القبول بشكل أكبر، لأنه الأمن السيبراني يعني يمس الأمن القومي وأمن الدولة بشكل أساسي. الطلب على الأمن السيبراني كبير جدا وفي ازدياد.
1: في تاريخ 11 من صفر من عام 1439 للهجرة، صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للمملكة وأمنها السيبراني والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية. المملكة العربية السعودية تسعى لإيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن من النمو والازدهار من خلال تعزيز الأمن السيبراني لحماية المصالح الحيوية للدول وأمنها الوطني والتصدي للتهديدات الناشئة في الفضاء السيبراني. كونوا معنا في حلقات جديدة نتحدث فيها عن تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت. نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري متراصة كأنها في حضن واحد.

تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان، وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، أعيدت الأنفاس إلى أزقتها وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث ترتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال.

0: وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
3: الإذاعة زمان.

البيت السعيد. معكم في هذا اللقاء من الإعداد فوزية الحربي. ومن التقديم بدور إسماعيل. من الهندسة الإذاعية علي الجابري. ومن الإخراج عبد الله بن صوت الحربي.

أصدقاء البيت السعيد، طاب نهاركم بالخير والسعادة والفرح والمرح. مع حلقة جديدة من البيت السعيد نحييكم أعزائي في كل مكان أجمل تحية، ونقول لكم يا هلا أو مرحباً.

اسمحوا لنا مستمعينا الكرام مع بداية هذا اللقاء أن نقول لكم ابتسموا. نعم أعزائي، ابتسموا حتى وإذا كانت الهموم لا تسمح لكم بالابتسام. ضعوا على شفاهكم ابتسامة اصطناعية، فإنها سوف تريحكم أكثر من التكشير بكثير. فلقد ثبت علميا أن الابتسام يجعل المخ يفرز مادة مريحة للأعصاب، حتى ولو كانت هذه الابتسامة كما قلنا اصطناعية. فابتسموا أعزائي.

أيها الأحبة، في جمال النفس يكون كل شيء جميلا، إذ تلقي النفس عليه من ألوانها فتنقلب الدار الصغيرة قصرا، لأنها في ساعة النفس لا في مساحتها هي.

أيها الأحبة، السعادة رقم لا يقبل القسمة على فرد واحد فقط، وإنما السعادة رقم لا يقبل القسمة إلا على اثنين أو أربعة أو أكثر. فلم نرى في هذه الحياة أبداً سعيداً وحوله أشقياء، ولا طعم لابتسامة حولها الدموع. وما زلنا أعزائي مع موضوع السعادة، فلقد دلت التجارب السيكولوجية التي أشرفت عليها إحدى الجامعات الكبرى أن الأغلبية العظمى من الناس يكونون في الأيام ذات الجو الرائق الصافي وذات الطقس الممتع أسعد حالاً منهم في الأيام الغائمة أو المكفهرة. قرأت لكِ.

قرأت لك صديقتي أن إصغاء المرأة بابتسامة لحديث زوجها عن عمله هو أسرع الطرق لإحساسه بجمالها وانتباهه لفستانها الجديد أو لتصريحة شعرها، لأنه في الواقع يركز النظر عليها في أثناء الحديث إليها، ولأنه، وهذا هو المهم بالطبع، يحس بالود نحو هذه المرأة الوديعة الخلوق التي تنصت له بانتباه شديد وتمنحه ابتسامة جميلة تجعله يعبر نحو حدائق السعادة.

ولأسرتنا السعيدة أقول من الممتع الجميل حقا أن يكون في الأسرة هواية مشتركة يحبها الأب والأم وكذلك الأطفال، كالقراءة مثلا أو النقاشات المفيدة أو حتى ألعاب الكمبيوتر المطورة أو ممارسة المشي يوميا في حديقة المنزل. كل هذا سيخلق جوا رائعا في الأسرة.

إن ثقة الزوجة في زوجها وفي تصرفاته وقدراته في إدارة مؤسستهما الصغيرة وهي الأسرة التي تضمها معه ومع أولادهما، بالتالي شيء يجعل الحياة أكثر روعة وأكثر سعادة. وكذلك ثقة الزوج في زوجته وفي تصرفاتها وفي حسن تربيتها لأولاده وفي إدارة شؤون بيته في غيابه يجعلها في قمة السعادة.

لكن أصدقائنا المستمعين والمستمعات، مهما رفرفت السعادة على الحياة الزوجية ومهما ظللها السلام والوئام، فإنه لابد أن تقع بين الزوجين بعض الخلافات والمشكلات التي لا تخلو منها حياة أبدا، وعلى الزوجين العاقلين أن يواجهاها ببساطة وبعدم التهويل للأمور أو تكبيرها، وبأن يضع كل واحد منهما نفسه في محل الآخر حتى يستطيع أن يعذره وأن يقدر ظروفه.

مستمعين الأعزاء، ينصح العلماء بعدم إجبار الطفل الذي يقل عمره عن 5 سنوات على التقليل من نسبة الدهون في أكله، إلا إذا كانت هناك مشكلة واضحة تؤثر على صحته العامة، لأن الأطفال يحتاجون في الواقع إلى دهون أكثر من الكبار ليتوافقوا مع متطلبات طاقتهم ونموهم الطبيعي.

أعزائي، إن نسبة الدهون في غذاء الطفل يجب ألا تقل عن 35 أو عن 40% من مجموع الطعام، بينما يجب ألا تتجاوز هذه

0: هذه النسبة في غذاء الكبار 30%. الآن أعزائي ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى في البرنامج، وهي زاوية كلام في التربية، والأخت غادة محمد.
1: هناك مجموعة من الأمور التي تحد من النمو الانفعالي للأطفال، ومنها الخوف والقلق، وقد يتطور أحياناً القلق إلى خوف أو العكس. وهناك عوامل عديدة، منها المناخ المنزلي، فقسوة الأب وشدة الضرب أحياناً تزيد من الخوف والقلق، وكذلك المشاكل المستمرة بين الأب والأم قد ثبت أيضاً أنها تثير القلق. وثبت أيضاً أن البنات أكثر تعرضاً للخوف والقلق من البنين. أحياناً نجد أن الطفل يصبح انفعالياً ويصبح غاضباً وعدوانياً بسبب هذه الأمور. أيضاً الغيرة هي خليط من الغضب والخوف والحب أحياناً. أحياناً يحدث القلق للطفل عندما يمارس أحد الأبوين أو كلاهما التفرقة في المعاملة بين الأبناء، منها غيرة ومنها قلق. لكن القلق بالتعريف العلمي هو مركب انفعالي من الخوف المستمر بدون مثير ظاهر والتوتر والانقباض، ويتضمن الخوف المصاحب للقلق، تهديد متوقع أو متخيل، غير موجود موضوعياً أو مباشر لكيان الفرد الجسمي أو النفسي، ويعوق الأداء الفعلي وسلوك الفرد بصفة عامة، ويؤثر على الفرد في أشكال مختلفة، منها المرض وأحلام اليقظة والأحلام المزعجة والكوابيس، وتظهر بصورة التمرد والعدوان. والقلق عرض خطير، خاصة في عصرنا الذي أطلق عليه البعض عصر القلق. ويعتبر القلق استجابة لمثير خطر أو مهدد، ولكل منهما ردود فعل فسيولوجية نتيجة لاستثارة الجهاز العصبي الذاتي، مثل زيادة إفراز العرق وزيادة معدل ضربات القلب وسرعة التنفس ونقص نشاط الجهاز الهضمي وزيادة العرق كما ذكرنا. أما بالنسبة لكيفية علاج القلق، فالقلق كغيره من بقية الأعراض الانفعالية مثله مثل الخوف أو الغضب أو الغيرة يمكن أن تعالج، ويكون العلاج بالتعاون بين الأخصائي النفسي والمدرس والوالدين في علاج هذه الأعراض حسب كل حالة، بحيث يتمكن التلميذ من حل بعض مشكلاته بنفسه تحت إشرافهم وبتوجيههم وتقديم المساعدة المناسبة وفي الوقت المناسب. أيضا تقوم بالبحث عن الأسباب الحقيقية للاضطراب الانفعالي وإزالتها، علاج البيئة خاصة عند الوالدين، وعلاج الجو المنزلي الذي يجب أن تخيم عليه المحبة والعطف والهدوء، تجنب تعريض الفرد للمواقف والخبرات المثيرة انفعاليا، أيضا المعاملة السليمة التي تحقق الأمن النفسي وتحقق وتساعد على تحقيق فهم واضح للدوافع والمشاعر.

0: توجيه وإرشاد الوالدين وحثهم على أن يمثلوا القدوة في السلوك الانفعالي المتزن، فالأطفال يميلون إلى تقليد سلوك الوالدين. أيضا يمكن علاج القلق عن طريق اللعب والإكثار من الألعاب التراكيب بالحروف أو الأرقام والتي تعالج هذا النوع من القلق. العلاج السلوكي بربط مثيرات الانفعال بأمور سارة محببة وإنقاص عوامل تعزيز الخوف والغضب والغيرة والقلق حتى تنطفي، وتشجيع الفرد على السلوك في إطار الخبرات والمواقف المثيرة انفعاليا، وذلك بالتدريج مع إثابة الطفل وطمأنته بحيث تتغلب المثيرات السارة على المثيرات غير السارة، فينقلب الانفعال القلق إلى طمأنينة وهكذا. واتباع أسلوب التحصين التدريجي وخاصة في علاج المخاوف المرتبطة بالقلق، وتعلم ضبط الانفعالات بإثابة السلوك الحسن غير المفتعل وتكوين عاطفة طيبة نحو مصادر الانفعال. أخيرا، إذا زاد القلق عن الحد المعقول عليك فقط استشارة الطبيب.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان الإذاعة زمان.
2: صور مسموعة.

0: يكتبها عبد الرحمن المجرن.
1: إخراج عبد الله آل سليمان.
2: أقول يا أم نبيل
3: سم،
2: ترى عازم من زميلي عبد الهادي باسل على الغداء. وترى يا أبي عزيمة زينة وتواجه بعد.
3: أفا عليك يا أبو نبيل، أبشر والله بسعدك. وش تبي بعد؟
2: بعدي والله، بس تبي شيء يعني باسل أجيبه، وبعدين وش بتحطين على السفرة؟ علميني وش بتحطين.
3: لا لا لا، ولا يهمك يا أبو نبيل، مالك إلا سفرة وش طولها وعرضها.
2: طيب وش تبين يعني تحطين على السفرة؟ علميني من هالحين عشان أعرف.
3: أنا أقول لك أنا أم نبيل مو بحي الله على قولتهم.
2: صح،
3: أبي أحط لك محشي كوسة ومحشي فلفل وورق عنب وبيتزا وفطاير نوعين وجريش ورز وسلطة ثلاث أنواع وحمص ومتبل وتبولة. وش تبي بعد؟
2: سلام، هذه والله السفرة اللي ما ينشاف طرفها. طيب الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. طيب والحلويات، الحلويات وش بتحطين بعد؟
3: يوه الحلويات يا مالك من الخير، بسوي لك كريمة طبقتين وكنافة محشية وبسبوسة وام علي وجيلي نوعين ومهلبية بالبسكوت وكنافة بعد. وكان يعني تبي تجيب معك يعني طرطة؟ هفهات.
2: لا لا لا لا لا، يكفي، حطوا بس شوية فاكهة، بس كم صحن بس وخلاص يكفي.
3: غالي والطلب رخيص يا بعد عمري انت، ومالك إلا سفرة تبيض الوجه.
2: بعدي والله يا أم نبيل، وهذه والله عوايد ست طيبة.
3: بس ها، ما علمتني كم يعني بيجي عندك من رجال؟
2: أنا وعبد الهادي ويمكن بعد نقول له أحمد وأبو خالد وأبو محمد وأبو منيرة، يعني الجميع كلهم يعني ما يتعدون 7-8 بالكثير.
3: أي نقول 10، وش رايك؟ ما يخالف. أجل متى إن شاء الله تبون الغداء؟
2: حبتنا به طلوعنا من المكتب يعني بنصف ساعة، يعني الساعة 2-2:30 كذا. ها
3: خلاص، ولا يهمك يا أبو نبيل، ما تجي إلا والأكل جاهز.
2: شكرا شكرا يا أبو نبيل، ما قصرتي.
3: العفو.

0: ممتاز بصراحة، بس ما لحق إني أتكلف كذا صراحة.
1: بالحلال هين الكلافة، بس وش رايك في نوعية الطبخ؟
0: الحقيقة الطبخ ممتاز ولا في أي كلام.
1: إيه طبعا، بصفتك إنسان متزوج وصاحب خبرة، هل تعتقد أن الأكل مطبوخ في البيت ولا جايبينه من مطبخ؟
0: لا الأكل الظاهر أنه أكل بيت، لأن اللي مطبوخ في السوق ما يصير كذا. بس وش ورا سؤالك هذا عبد الهادي؟
1: بصراحة يعني أنا معجب بنوعية الأكل، ومعجب بعد بشكل السفرة. شوف شوف شوف الصحون شلون مصفوفة ناظر، شوف الزينة تفتح شهيتك للأكل.
0: أذكر الله يا ابن الحلال، قل لا إله إلا الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، بس أنا ما أدري يعني وش أقول لك.
0: يا أخي خليك صريح وقل اللي في خاطرك، يلا بس تكلم.
1: شوف عاد يا أبو أحمد، أنت بصراحة زميل وصديق وأخ، وعلشان كذا أنا كلمتك في الموضوع.
0: خير، وش فيك عبد الهادي؟ وش فيك يا ابن الحلال؟ تكلم.
1: اصبر اصبر، لا لا لا لا تتروع، ما في شيء ثاني، الموضوع ترى بسيط جدا. الحين ام نبيل ما لها اخت؟
0: انا وش يدريني؟ اسال ابو نبيل.
1: لا انا اسالك انت، وان كانك يعني ما تعرف فاسال ام احمد وهي تعلمك.
0: ما شاء الله، اجل ان شاء الله نويت طلق العزوبيه وتتزوج خلاص.
1: يا ليت يا ابو احمد يا ليت، وهذا اللي خلاني اسالك هالسؤال هذا.
0: أجل ما دام الموضوع كذا في الساعة المباركة، وابشر من يسأل أم أحمد الليلة إن شاء الله.
1: بس تكفى تكفى لا تتأخر علي، الله يخليك، رد لي بسرعة.

0: هاي أبو أحمد بشر.
1: أبشر بالخير والله. أنا سألت أم أحمد ولقيت أن لأم نبيل أخت اسمها ليلى ولا عمرها 20 سنة.
0: زين أجل اتركني أفكر ثم ترى أبيك تتوسط لي وتتدخل في الموضوع وتكلم أبو نبيل. الله يخليك أبو أحمد.
1: لا أنت ليش ما تكلم أبو نبيل وخليه يتوسط عند سيبة؟
0: إيه خلاص زين يكون خير إن شاء الله.

0: هاي يا ابو نبيل بشر.
1: ابشرك الامور زينه
0: الحمد لله.
1: رحت لامهم وحاجيتهم وقالوا المهر ما ربنا يعني ما يهمهم ولا يهمهم كثره وقله. المهم الرجال تراني اسمع
0: سم
1: كفالتك لا تفشلني.
0: اي ومدحتني عندهم، اهم شيء انك مدحتني.
1: مدحتك اي بس لا
0: تفشلني. الله يسلم عمرك يا ابو نبيل، وعسى الله ان شاء الله يقدرني على رد الجميل.
1: ما سوينا شيء وهذه والله ساعة مباركة، بس لا تفشلني.
0: لا يا رجال لك من يبيض وجهك إن شاء الله. طيب ما حددتوا يعني، أو قصدي هم ما حددوا الموعد؟
1: الموعد بينك وبينهم
0: أي.
1: متى ما بغيت تحدد الموعد رح لبهم وحدده معه.
0: لا لا تكفى، الله يرحم والديك فكني من الإحراج، لأني ما أنسى يوم أروح وش اسمه أنا والوالد نخطب وهاك الإحراج اللي جاني بصراحة إحراج.
1: يا أخوي روح أبوك الحالة وخليه يحدد معهم الله يهدينا وياه.
0: لا بالحالة إلا أنت يا أخوي تكفى، أنت بعدين نسيبهم وقريب منهم وتسنك يا أخي واحد منهم، رح وكلمهم تكفى وخذ منهم الموافقة وعلمني. الله يرحم والديك.
1: زين يا جماعة اعتبر الموعد محدد محدد من اليوم يا عبد الهادي، وألف مبروك.
0: الله يبارك فيك، بس متى يا أبو نبيل؟
1: من أسبوع إلى 10 أيام وألف مبروك.

0: وتزوجت ليلى ولقيتها إنسانة في منتهى الذوق والتربية والأخلاق، وسافرنا ورجعنا من شهر العسل، وصار عندي مناسبة وطلبت منها أنها تطبخ لي أنواع الأكل مثل اللي أكلت عند أبو نبيل، وقالت لي أنها ما تعرف وطلبت مني أني أشتري خروف وأوديه عند الطباخ. قلت طيب إذا صرتي ما تعرفين فما فيها شيء، يعني تتعلمين وما حد يولد وهو متعلم، ونادي أم نبيل أختك وخليها تطبخ وتعلمي منها. ويوم قلت كذا وهي تضحك، بعدين سألتها ليش تضحكين، قالت أضحك لأن أختي أم نبيل ما تعرف تطبخ الأشكال اللي أنت قلتها وذكرتها. ويوم سألت أبو نبيل عن اللي يطبخ وطبخ هاك العزيمة الزينة، قال إن اللي طابختها شغالتهم أم محمد عسى الله يعقلها، لأنها سافرت تزور عيالها ولا بعد رجعت. ويوم قال كذا قلت لها تكفى اكتب لها كود إن لها أخت مثلها تعرف تطبخ ونجيبها تشتغل عندنا.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
2: قطرة ندى. آن الأوان. شعر محمد أبو سنة. آن لي، آن لي أن ألاطف هذه الأساطير، أجلسها في مرايا الطفولة قبل الغروب. آن لي، آن لي أن أدلل هذه الطيوب، أراود هذه الينابيع قبل النضوب، وأركض وأركض خلف الغزالة تعدو تحاول نقش مفاتنها في السراب.

0: أنا لي أن أدلل هذه الطيوب، أراود هذه الينابيع قبل النضوب، وأركض خلف الغزالة تعدو تحاول نقش مفاتنها في السراب وأحلامها في الغيوم. كل ما قد عشقنا، كل ما قد عشقنا وما قد وثقنا به خاننا في انحناء الدروب، كل شيء يذوب غير هذه الثلوج التي تتراكم بين حنايا القلوب. كل شيء يذوب، كل شيء يذوب غير هذه الثلوج التي تتراكم بين حنايا القلوب. أنا لي، أنا لي أن أبادل هذه النهايات فأسد ببعض النجوم الثقوب وألامس همس القلوب. أنا لي، أنا لي أن أبادل هذه النهايات فأسد ببعض النجوم الثقوب وألامس همس القلوب. أنا لي أن ألامس معنى السؤال الغريب، لماذا ابتعاد القريب؟ لماذا اقتراب الغريب؟ لماذا أحب الذي لا يحب؟ وأعلن عودة هذا الذي لا يؤوب. أنا لي أن ألامس معنى السؤال الغريب، لماذا ابتعاد القريب؟ لماذا اقتراب الغريب؟ لماذا أحب الذي لا يحب؟ وأعلن عودة هذا الذي لا يؤوب. أفجر، أفجر في الدمع بحرا وفي القلب شوقا، وأدعو الذي لا يجيب. أفجر في الدمع بحرا وفي القلب شوقا، وأدعو الذي لا يجيب.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

في حضن الجبال جنوب غرب المملكة، وفي مكان تخبئ فيه الصخور أسرارها، تنبض ذي عين لا كقرية مهجورة، بل كقصيدة مكتوبة على جسد الزمن. هي ليست مجرد قرية من حجر، بل حجارة نطقت حين اختلطت بالماء، والماء هنا ليس ماء فقط، بل سر من السماء. تطل قرية ذي عين كلوحة معلقة على كتف جبل، بيوتها من الحجر الأبيض الجيري، متراصية

كأنها في حضن واحد، تخطف الأبصار بنقشها العفوي وتسرق القلوب بموقعها الذي لا يشبه أي مكان. يقول أحد كبار السن في المنطقة: هنا كنا وهنا كانت العين لا تنام، ينبع الماء من بين الصخور ويتسلل بين الحقول، يروي نخيلا ويمسح على جبين القمح والريحان. وهنا بنينا وعشنا وكتبنا أيامنا بالحجر والماء. عين الماء التي منحت القرية اسمها لا تزال تتدفق، وكأنها تقول: أنا الحياة وأنا السر وأنا البداية. لكن كما لكل نهر منعطف، مرت على ذي عين عواصف النسيان، غادرت الحياة وبقيت البيوت واقفة كجنود مرابطين لا يريدون الرحيل. لكن المملكة لا تنسى، جاءت رؤية 2030 فاستيقظت ذي عين من سباتها، وعيدت الأنفاس إلى أزقتها، وأضيئت الدروب، وعادت الحياة تدب في جسد القرية من جديد. يقول أحد السياح: ما كنت أتصور إن فيه مكان كذا، كأنه مشهد من فيلم تاريخي. تحولت ذي عين إلى تحفة سياحية تستقبل الزوار من كل صوب، يمشون في أزقتها، يصعدون سلالمها، يشربون من مائها، ويجلسون تحت ظلال شجر الموز، كأنهم عادوا إلى 1000 عام مضى بلا آلة زمن. هنا حيث تلتقي الحجارة بالماء وتصافح الجبال الغيم، تسكن ذي عين كأنها سر الزمن الذي تكلم. المملكة اليوم تعيد الحياة إلى هذه الجوهرة الأثرية، ترمم وتؤهل وتحيي، لا لتجعلها فقط وجهة سياحية، بل لتكون ذاكرة حية تمشي بيننا. ذي عين ليست مجرد قرية، بل عين من التاريخ تنبع في قلب الوطن، وتظل تنادينا كلما عطشنا إلى الجمال واشتقنا إلى الجذور.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. وعي. عندما نتحدث عن أثر الألعاب على الأطفال فإننا أمام حرب عسيرة، ربما تصنع من الطفل شخصية بائسة وغير اجتماعية، وربما تجعل طموحاته هامشية. ولكن كيف نوازن بين الرغبات؟ بإمكان الوالدين أن يوازنوا بين رغبات الأبناء وبين صناعة شخصياتهم والحرص على تنمية قدراتهم، وذلك من خلال دمج التعليم بالترفيه، من خلال وضع ألعاب الذكاء مستهدفاً رئيسياً، والتي ستسهم في رفع قدرات التفكير وإشباع الرغبات وصناعة مسار مثالي للطفل يمكنه من ممارسة ما يحبه ولكن بطريقة مختلفة. أنتم على موجات أثير إذاعة

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلاد، وفي يوم جديد الأربعاء الثاني من سبتمبر لهذا اليوم. ونتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة معنا في رحلتنا الوطنية لهذا اليوم اللي نتنقل فيها بين مناطق المملكة ومحافظاتها ومراكزها، نسلط الضوء على مشاريع المقامة وعلى الفعاليات وعلى فقرات منوعة وجميلة في هذه الحلقة. نسلط الضوء فيها على إنجازات سواء في فقرة هواية وفقرة حرفة وفقرة اكتشف السعودية، وأيضا فقرة فعاليات. عندنا الكثير إن شاء الله من الفقرات في هذه الحلقة على مدى 3 ساعات قادمة من الآن وحتى تمام 8 بمشيئة الله. نرحب فيكم، خلوكم معنا.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة وهذا اليوم الجديد، يوم الأربعاء. أعتقد أنه يعني الأربعاء المكانة الخاصة اللي لازم نقولها في كل أسبوع. الأربعاء يعني مكان الأسبوع، خلاص
1: قرب
0: انتهى انتهى انتهى تقريبا، لأن حرفيا دوام يوم الخميس كيف ما كان يطلع بسرعة ويخلص.
1: سبحان الله.
0: فخلاص انت في الويكند بدأت المخططات، شو بسوي وين بروح، يعني
1: تستعد لإجازة نهاية الأسبوع، جهز نفسك تكون مستعد
0: وتعرف داخليا علي ان انت لما تكون تعبان مرهق عندك شغل كثير تركض طول الأسبوع، لما تحس ان الأسبوع بدأ يخلص وانك انجزت ترتاح نفسيا. صحيح. حتى لو كنت تعبان يوم الخميس تداوم وانت
1: نفسيتك فل جميل.
0: يا سلام، هذا هو.
1: نقول الله يمسيكم بالخير، مساء الخير يا تهاني، ومساء الخير للمستمعين الأعزاء، ونرحب في مخرجنا محمد الحميضي، مساء الخير، وأيضا على طاقم الإعداد نورا مطير وعايشة الزير وهباء العمران. وإن شاء الله اليوم الحلقة إن شاء الله تكون جميلة مثل العادة في برنامج هوا بلادي. مثل ما قلنا نتنقل في رحلاتنا الوطنية ما بين مدن المملكة ومحافظاتها ومراكزها، نتعرف على الجديد، نشوف ايش عندهم من فعاليات استعدادات، وايضا حصاد المراسلين مراسلينا اللي دائما يجهزون لنا مواضيع جميلة تتحدث عن المناطق. صحيح. المملكة والفعاليات اللي فيها.
0: طبعا مثل ما عودناكم ثلاث ساعات نكون فيها معكم، ناخذ ونعطي في اهم الفعاليات على مستوى مناطق المملكة، وأيضا ندردش شوي مع ضيوفنا وكمان مع مراسلينا، خصوصا لما يصيرون كذا في مكان فعالياته حلوة ولا أجواء جميلة ويبدون كذا يعطونا بعض الجمل، أن أنتم قاعدين بالحر والاستوديو هذا وإحنا بالبراد والمطر وإلى آخره. فالله يهنيهم طبعا، وإن شاء الله بإذن الله كمان الأيام القادمة تكون مبشرة باعتدال الأجواء
1: إن شاء الله.
0: نوعا ما حتى الواحد شوي كذا يبدأ ياخذ على الطلعة بالنهار بشكل عام. ويمكن هذا هو أول خبر معانا، صح؟
1: وعندنا اليوم خبر عشان نقول أنه ترى احنا خلاص يعني دخلنا فصل الصيف، الحمد لله
0: بدينا نودع الصيف.
1: فصل الخريف عفوا. بدينا نودع الصيف، وعشان كذا الأجواء بدأت تعتدل عندنا في الرياض. صح. اعتدال خفيف، ما هو يعني لكن بالليل من بعد الساعة 10 في الليل الأجواء تصير حلوة شوي جميلة. فاليوم أرصاديا بداية فصل الخريف ودرجات الحرارة تتراجع تدريجيا. دائما احنا مثل ما نعرف انه سبتمبر يجيب الخير.
0: صحيح.
1: بالنسبة للأجواء يعني
0: الا كلش يجيب الخير، حتى ترى شهر ميلادي يعني
1: فنقول
0: حتى انا من وجه الخير
1: ما شاء الله اللي مواليد سبتمبر عادي مبسطون. فصل الخريف ارصاديا بدأ اليوم إذانا بانتهاء فصل الصيف. أيه. الحمد لله عدى على خير وبركة، اللي امتد من الأول من يونيو حتى نهاية أوغست. يعني إن شاء الله الأجواء الأيام القادمة حتكون أحسن وأحسن، على أن يستمر الخريف حتى نهاية نوفمبر.
0: نعم، بيقول لك أنه في توقعات بتدرج التغيير في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة دون أن يعني دخول الفصل طبعا انخفاضا فوريا في درجات الحرارة. طبعا أوضح عضو جمعية آفاق العلوم الفلك لواس أن بداية الخريف أرصاديا تمثل مرحلة انتقالية تتسم بتذبذب عناصر الطقس واعتدال نسبي في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن التغيير في الأجواء يبدأ تدريجيا خلال الأسابيع اللاحقة ويصبح أكثر وضوحا وملموسا مع حلول شهر نوفمبر.
1: جميل. نوفمبر 11
0: ايه؟
1: 11 يعني احنا أنا دائما أتفائل في أكتوبر أنه الأجواء تصير يعني أفضل ويعتدل الجو، لكن الحمد لله يعني نعرف أنه سبتمبر يعد تاريخيا رابع أعلى شهر في العام في متوسط درجات الحرارة، كما أن أقل شهر في العام استقبالا اللي هو طول الأمطار، يعني ما في أمطار لكن الجو يعتدل، وهذا أهم شيء. الأجواء تتسم بتقلبات سريعة وتذبذبات في درجات الحرارة حتى منتصف الشهر. ليش؟ لأنه نتيجة اتساع مساحة المملكة وتنوع تضاريسها أشار الفليج إلى أن مناطق شمال المملكة تشهد خلال الخريف ميلا تدريجيا لانخفاض درجات الحرارة خلال ساعات المساء، في حين تبقى الأجواء نهارا دافئة، قد تصل درجات الحرارة إلى مستويات الثلاثينات في بداية الفصل. يا سلام، 30 شيء جميل
0: بالنسبة لنا، يعني في الرياض 30 تفرق معنا كثير.
1: هذا عندنا شتاء
0: طبعا. بيّن في آخر شيء أنه فترات المساء تكون أكثر اعتدالا وملائمة للأنشطة والتنزه في الهواء الطلق، وأضاف أخيرا أن فصل الخريف يعد من المواسم الملائمة لزراعة عدد من المحاصيل، كما تشهد خلالها بعض المناطق مرور أنواع من الطيور المهاجرة ولا سيما السواحل والمناطق الجنوبية. أعتقد
1: جميل. أي.
0: بس كأن شالوجة.
1: لا، هو في شالوجة. السواحل والمناطق، يعني بعض المناطق يكون فيها طيور مهاجرة، لكن اللي دائما حنا نقول أنه الخريف سبحان الله بما أنه تشهد يعني المواسم خاصة بالزراعة، فيكون فيها تلقيح والبذور وما بذور، فأحيانا ممكن يكون في

0: يعني زكام او رشح،
1: تكفى الرجب الطاري، حساسية فعلا هي تنشط في هذه الفترة،
0: في هذه الفترة، لذلك الواحد يكون منتبه يعني.
1: بالضبط، الناس اللي عندهم حساسية عليكم بالبخاخات.
0: لا مثلي ان شاء الله ما نوصل، لا الحمد لله ما وصلنا البخاخ، لكن تحسس من الاجواء فعلا مع تقلب الاجواء. اعرف انه فعلا انتهى الفصل ده، سواء صيف بدا خريف ربيع. ليش؟ لانه انت عندك حساسية، سبحان الله تشعر بهذه الاشياء. فنقول الحمد لله يعني الصيف راح وبدا الخريف، استمتعوا بهذه الاجواء، والله يجعل مواسمكم كلها ربيع وخريف وشتاء. فاحنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لكن نطلع طلعتنا الاولى في فاصل جميل من مخرجنا الجميل محمد الحميضي، ونرجع لفقرات هوا بلادي.